0: طيرات الطير ونحو ذلك من خوارق العادات التي خص الله بها سليمان استجابة لدعائه. رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص. الآيات. ولو كان المراد بهم في هذه الآيات الأجانب أو شرار الناس ما كان ذلك آية لسليمان عليه السلام ولا خاصا به لحصوله بغيره من البشر. سؤال: قال في آية فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته من سورة سبأ، لأن المراد بدابة الأرض رحبعان ابن سليمان لضعف مملكة سليمان في عهده، والمراد بكلمة من سأته نفوذه. جواب: القرآن نزل بلغة العرب وبها تعرف مقاصده وتفهم معانيه، ولم يعهد في اللغة العربية التعبير بالدابة عن إنسان بعينه لضعفه ولا التعبير بالمنشأة عن النفوذ، وإنما الذي عهد فيها التعبير بالدابة على كل ما داب على وجه الأرض أو عن ذوات الأربع، وليست هناك قرينة تصرفها إلى شخص معين كرحبعان ابن سليمان كما ذكر في السؤال. وكذا الحال في تفسير العصا بالنفوذ، فتفسيرهما بما ذكر ضرب من العبث والتلاعب بآيات الله، ثم هذا التفسير لا يتناسب مع قوله تعالى في آخر الآية فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وبهذا يعلم أن هذا الملحد متلاعبا بكتاب الله يفسره بهواه من غير حجة ولا برهان. سؤال: وقال في ترجمة الآيات المتعلقة بالجن واستماعهم القرآن في سورة الأحقاف وسورة الجن أن المراد بالجن شعوب يهودية ونصرانية، وعلق بقوله إن النبي بشر أرسل إلى البشر وما شأن الجن في ذلك. جواب: ثبت بالأدلة أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة للثقلين الإنس والجن. قال الله تعالى لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين سورة ياسين. والجن من عقلاء الأحياء. قال تعالى إن هو إلا ذكر للعالمين سورة التكوين. والجن من العالمين. وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين سورة الأنبياء. والجن من العالمين. وقال قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. والجن ممن بلغتهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والجن من العالمين. وبعد أن بين سبحانه خلقه الإنس والجن وأصل كل منهما الذي منه خلق وذكر كثيرا من نعمه على عباده أنكر في القرآن الذي هو شريعة لمحمد عليه الصلاة والسلام ولأمته عامة على الإنس والجن عدم شكرهما نعمه، فقال فبأي آلاء ربكما تكذبان مرات عقب النعم الكونية الشاملة لهما وبعد أنواع الجزاء حمل لهما على شكر الله بتوحيده وطاعته وتحذيرا لهم من عواقب الكفر نعمه تعالى عليهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. عموم الرسالة. سؤال: هل رسالة الإسلام في السعودية مقصورة فقط على السعودية دون سائر البلدان الإسلامية؟ وهل كان ذلك في عهد نبينا الكريم سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام؟ جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، ليست رسالة الإسلام في السعودية مقصورة عليها، بل دعاتها يقومون بواجب الدعوة والإرشاد بالسعودية وفي دول أخرى في جميع القارات في حدود طاقاتها، والمسؤولون عن الدعوة من السعودية يستدعون كثيرا من علماء الإسلام وعلى حساب المملكة السعودية ليقوموا بالتدريس وبالوعظ والإرشاد في السعودية وغيرها من دول العالم، ويزيد ذلك في موسم الحج للقيام بواجب الدعوة والإرشاد وبيان ما يلزم في مجامع الحجاج في حدود الطاقة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يخرج بعده أديان غير دينه الإسلامي الذي جاء به من عند الله؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا، بل قال عليه الصلاة والسلام: لا نبي بعدي. وقال تعالى فيه: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. لكنه حذر أمته من جميع ما يحدثه الناس على خلاف دينه، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق على صحته. وبالله التوفيق، وصلى الله على سبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سؤال: رأينا اختلافات كثيرة في بعض الكتب. قرأنا في بعض الكتب أن الرسول هو علي بن أبي طالب، وبعض الكتب قيل محمد صلى الله عليه وسلم، وليس فيها علي هذا. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. من قال إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه رسول الله فهو كافر، يبين له الحق بدليله ويرشد إلى أن محمدا ابن عبد الله هو الرسول صلى الله عليه وسلم لا علي. فإن تاب فالحمد لله، وإن أصر قتله ولي الأمر العام لردته بذلك عن الإسلام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: بأي شيء فضل الله سبحانه وتعالى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم على سائر الرسل؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. فضل الله عبده ورسوله محمدا ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه على سائر الخلق والرسل جميعا بفضائل كثيرة، منها أنه سبحانه اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وأرسله إلى الناس كافة وسائر من أرسل قبله من الرسل صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين يرسل إلى قومه خاصة. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ومنها تكريمه وتخصيصه صلى الله عليه وسلم بالشفاعة الكبرى دون غيره من الرسل، إلى غير ذلك من الخصائص الكثيرة المعروفة من الكتب المؤلفة في ذلك ككتاب الخصائص للسيوطي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: كثيرا ما نسمع ونقرأ أن الصلوات الخمس فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم بدون واسطة، وذلك بعدما عرج به عليه الصلاة والسلام إلى السماوات. والذي أشكل علي وأريد من سماحتكم تبيينه وتوضيحه هو: هل إن الله عز وجل كلم محمدا صلى الله عليه وسلم مشافهة، وبذلك تكون هذه تابعة لخصوصياته عليه السلام مشتركا فيها مع أخيه موسى عليه السلام، وأن كلام الله عز وجل في الدنيا ليس خاصا لموسى عليه السلام؟ أفتونا جزاكم الله عنا خيرا، مرشديننا في ذلك إلى الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. نعم، أحاديث المعراج صريحة بأن الله سبحانه كلم نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وبذلك يعلم أنه عليه الصلاة والسلام كليم الله كما أن موسى كليم الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل أرسل رسول إلى الجن قبل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ وهل خلقوا قبل الإنس؟ وما هي شريعتهم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين الإنس والجن. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وأهنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. وقال تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فهذه الآيات وما جاء في معناها دالة على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم للإنس والجن، وأن شريعة الجن هي الشريعة الإسلامية، وأما كونهم خلقوا قبل الإنس أو بعدهم فلا أثر له بالنسبة لتكليفهم بالشريعة الإسلامية، وأما كونهم قد أرسل إليهم رسول خاص بهم فلا نعلم ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع بالجن؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. نعم، ثبت ذلك بالسنة الصحيحة، فقد أخبر عليه الصلاة والسلام الصحابة بذلك وأراهم آثارهم. وارجع لتفسير ابن كثير رحمه الله لقول الله تعالى في سورة الأحقاف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن الآيات. ولسورة الرحمن وسورة الجن، وستجد الجواب عن ذلك مفصلا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى الشريط 37 من فتاوى اللجنة الدائمة، وله بقية على الشريط 8.
1: الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط 38 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وهو الشريط 8 في المجموعة 4. سؤال: هل الإسراء والمعراج كان في حالة يقظة الرسول صلى الله عليه وسلم أم لا؟ وهل رأى الرسول ربه بعينيه؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الإسراء والمعراج حصل كل منهما ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقظ، كما جاءت بذلك الأدلة الشرعية، ولم ير عليه الصلاة والسلام ربه بعينيه، وهو قول جمهور أهل السنة والجماعة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل كان معراج الرسول صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى إلى السماء روحا وجسما معه، أو روحا فقط؟ وما هو الدليل؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. قول أهل السنة والجماعة إنه عليه الصلاة والسلام أسري به من المسجد الحرام ليلة إلى المسجد الأقصى روحا وجسدا، لقوله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فإن كلمة عبده اسم للروح والجسد جميعا، وعرج به كذلك من المسجد الأقصى إلى السماء عليه الصلاة والسلام روحا وجسدا، لثبوت ذلك بأحاديث كثيرة ذكرها ابن كثير وغيره عند تفسيره للآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل معراج النبي عليه الصلاة والسلام مجرد رؤية أم حلم أم حقيقة أسري به روحيا أم جسديا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم يقظة بروحه وجسده من المسجد الحرام إلى بيت المقدس ليلا، وعرج به ليلا من بيت المقدس إلى السماء السابعة يقظة بروحه وبدنه كذلك. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. والأصل في كلمة عبده أنها اسم للروح والبدن، فلا يعدل عن ذلك إلا لدليل. وقال تعالى: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. والرؤيا المنامية لا تكون مصدر فتنة، لأن الإنسان العادي يرى في منامه أنه جاب الدنيا وطار في الهواء وصعد إلى السماء، ولا ينكر ذلك عليه أحد إذا أخبر به، فهي إذن رؤية بصرية. وقال تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل ثبت معراج المعصوم صلى الله عليه وسلم بنص القرآن الكريم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: ورد نص في القرآن يدل على أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء السابعة ليلة الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وأنه رأى جبريل عليهما الصلاة والسلام عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. قال الله تعالى: أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وسدرة المنتهى وجنة المأوى في السماء السابعة. وقد فسرت الأحاديث الصحيحة قصة الإسراء والمعراج الواردتين في القرآن، وبينت تفاصيلهما تحقيقا لقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فارجع إليهما في صحيحي البخاري ومسلم وغيرهما من دواوين السنن إن أردت التفصيل وزيادة البيان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى ليلة أسري به بعض أهل النار ممن ارتكبوا الآثام، كيف يتأتى له ذلك ولم تقم القيامة بعد ولم يأتي يوم الحساب؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: هذا حق ويجب الإيمان به، ولا يجوز الدخول فيما هو من خصائص الله تعالى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يصح النسيان من النبي صلى الله عليه وسلم؟ بمعنى هل هو ينسى أم لا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: نعم، يجوز النسيان على النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لا يقر على ما هو في مجال التشريع، بل يعلمه الله به، كما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإن نسيت فذكروني. وذلك لما سهى في صلاة العصر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. دعوة الرسل إلى الله. سؤال: على كل مسلم واجب، وهو أن يدعو إخوانه الغافلين والمنغمسين في الملاهي والملذات. ونحن بالجزائر ننظم جولات ونأتي بالجمهور إلى المسجد كي نذكرهم، مصداقا لقوله تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى. وذلك كي نخرجهم من غفلتهم بإذن الله. لكن بعض المشائخ بالجزائر يقولون: إن إدخال أناس غير متطهرين إلى المسجد حرام، ونحن نرجو من فضيلتكم أن تردوا علينا بنفي هذا الادعاء أو إسناده، ونرجو من فضيلتكم الرد على سؤالنا لو تكرمتم في أقرب الآجال. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الدعوة إلى الله هي سبيل الرسل، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والدعوة تكون للفرد وللجماعة في المساجد والأندية والجامعات والمدارس وغير ذلك من أماكن التجمع. والدعوة عامة للكافر والفاسق والمؤمن، فالكافر لعله يرجع عن كفره، والفاسق لعله يقلع عن فسقه، والمؤمن يزداد إيمانا وبصيرة. ولا بأس بدخول غير المسلم للمسجد إذا كان في ذلك مصلحة شرعية، مثل رجاء إسلامه إذا سمع الذكر وحضر حلقة العلم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بربط ثمامة ابن أثال الحنفي بسارية من سواري مسجده صلى الله عليه وسلم وهو كافر، فهداه الله وأسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل الدعوة إلى الله توقيفية أو توفيقية؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الدعوة إلى الله توقيفية من جهة أن الداعي يتبع في دعوته المنهاج الذي أرشد الله الدعاة إليه من الحكمة والموعظة الحسنة والمناقشة في المسائل الاجتهادية بالتي هي أحسن للوصول إلى الحق، لا لقصد التغلب على غيره والتعصب لرأي نفسه. قال الله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن الآية. وأنه ينكر المنكر بيده إن استطاع وكان أهلا لذلك، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وهي فرض كفاية إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين وتتعين على من لا تقوم إلا بهم. أما من جهة الوقوع فهي توفيقية، بمعنى أن من شاء الله تعالى له التوفيق لأداء واجب الدعوة إلى الله شرح صدره لها وهيأ له أسبابها فضلا منه تعالى ورحمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هناك أناس يذهبون إلى المقاهي والنوادي بحجة الدعوة إلى الله، هل هذا يباح شرعا؟ أن يجلس الإنسان في بيت الشيطان ويذهب ليعرض الإسلام على الذين لا يريدونه يظهر من أفعالهم ذلك، أم ماذا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. إن رجى فيهم الخير جلس إليهم ليرشدهم إلى الحق وينصح لهم به أداء لواجب البلاغ وإقامة الحجة عليهم، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يغشى مجالس المشركين لدعوتهم إلى الحق، فإن استجابوا فالحمد لله، وإن لم صرف عنهم اتقاء لشرهم وبعدا عن المنكر. سؤال: هل إذا صنعت كوبا مثلا يمكن أن أقول خلقته، أم يكون هذا تدخل في شؤون صفات الله وأسمائه؟ جواب: لا يقول خلقته، لأن خلق الأشياء من اختصاص الله تعالى لقوله تعالى: الله خالق كل شيء، ولكن يقول: صنعته بإذن الله وحوله وقوته، أو فعلته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إن نصرانيا وزوجته أراد الدخول في الإسلام، فأمرهما مقدم الاستفتاء بغسل اليدين وبالنطق بالشهادتين عن طوع ورضا واستسلام والختان، ويسأل هل هذا صحيح أو لا، ويرجو الكتابة إليه بأقوال السلف في ذلك وبالكيفية التي كانت تجرى لدخول الكافر في الإسلام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. إن طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة الكفار إلى الإسلام أن يأمرهم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإنهم أجابوه إلى ذلك دعاهم إلى بقية شرائع الإسلام حسب أهميتها وما تقتضيه الأحوال. ومما ورد في ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه حينما أعطاه الراية يوم خيبر: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وفي رواية أخرى: فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقد اختلف السلف في حكم الغسل بالنسبة لمن كان كافرا فأسلم، فقال بوجوبه مالك وأحمد وأبو ثور رحمهم الله لما رواه أبو داود والنسائي عن قيس بن عاصم رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أريد الإسلام، فأمرني أن أغتسل بماء وسدر، والأمر يقتضي الوجوب. قال الشافعي وبعض الحنابلة: يستحب أن يغتسل إلا أن يكون قد حدثت به جنابة زمن كفره فيجب عليه الغسل. وقال أبو حنيفة: لا يجب عليه الغسل بحال. وبكل حال فالمشروع له الغسل لهذا الحديث ولما جاء في معناه. وأما الختان فواجب على الرجال ومكرما في حق النساء، لكن لو أخرت دعوة من رغب في الإسلام إلى الختان بعض الوقت حتى يستقر الإسلام في قلبه ويطمئن إليه لكان حسنا، خشية أن تكون المبادرة بدعوته إلى الختان منفرة له من الإسلام. وعلى هذا فما أمرت به الرجل وزوجته عند إسلامهما صحيح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إن شخصين كافرين يرغبان في الدخول في الإسلام وطلب منه أن يذهب معه إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة وإعطائهما مصاحف مترجمة إلى الإنجليزية، وأنه قال لهما: سوف ترسلان إلى المستشفى لعمل التطهير، وسوف تدليان بالشهادتين بحضور الحاكم، فاستعدا بذلك، وذكر أحدهما أنه قد اختتن ويطلب توجيهه بما يجب اتباعه. جواب: إن طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة الكفار إلى الإسلام أن يأمرهم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوا لذلك دعاهم إلى بقية شرائع الإسلام. ومما ورد في ذلك ما رواه البخاري ومسلم رحمهما الله عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية أخرى: فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وما رواه البخاري ومسلم عن سهل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه حينما أعطاه الراية يوم خيبر: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وفي رواية أخرى: فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وقد روى أبو داود والنسائي عن قيس بن عاصم ما يدل على مشروعية الغسل لمريد الدخول في الإسلام، فينبغي لمثل هذين أن يغتسل وكذلك يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فورا، ويؤخذان بعد إلى المسجد بعد تطهرهما الطهارة الشرعية، ثم يفهما بالحضور أمام المحكمة الشرعية لإثبات إسلامهما رسميا. أما الختان فواجب على الرجال، سنة في حق النساء، ولكن لو أخر دعوة من يرغب في الإسلام إلى الختان بعض الوقت حتى يستقر الإسلام في قلبه لكان ذلك حسنا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: كيف نصنع مع رجل فرنسي جاء ليعلن إسلامه ومعه امرأة مسلمة تقول إنها أحضرته إلى المسجد ليدخل الإسلام ثم تتزوج منه، علما بأنها هي نفسها لا تصلي ولا تلبس حجاب، بل هي بعيدة هنا عن أهلها وذويها، ثم إن رجل نفسه يؤكد أنه يحب أن يسلم رغبة منه في الإسلام، فماذا نصنع معهما؟ وماذا نصنع إن كان قد تزوج بعضهما منذ عام أو عامين وكان منهما أولاد ولم يكن الرجل قد أسلم وإنما جاء ليسلم بعد إذ؟ فهل يقبل إسلامه؟ وهل استبراؤه إياها بحيضة أو حيضتين ينحسب عليهما أم لا؟ وكيف يمكن تصحيح زواجهما والمرأة ليس لها ولي هنا في فرنسا لا أبعد ولا أقرب؟ وما حكم الأولاد؟ هم لا شك أولاد زنا. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: أولا، يخبر بسروركم بإسلامه وأن دخوله في الإسلام أعظم واجب وأكبر نعمة يهنأ بها. ثانيا، توضح له أركان الإسلام وأصول الإيمان ومعنى الشهادتين ومعنى الإيمان باليوم الآخر والقدر، ويبين له بطلان قول النصارى في عيسى وأن عليه أن يؤمن بأن عيسى عبد الله ورسوله كسائر الرسل وليس ابنا لله تعالى، تعالى الله عن قول النصارى علوا كبيرا، ويبين له أن محمدا عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء ورسالته عامة للجن والإنس والعرب والعجم، وهكذا يوضح ذلك للمرأة ويطلب منها إسلامها من جديد لأن ترك الصلاة كفر. ثالثا، إذا لم يكن للمرأة ولي مسلم قريب أو بعيد فإن رئيس المركز الإسلامي لديكم يتولى عقد النكاح لأنه بمثابة الوالي بالنسبة لأمثال هؤلاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: السلطان ولي من لا ولي له، ورئيس المركز ذو سلطان في محله لعدم وجود القضاة المسلمين في محله. رابعا، ليس هناك حاجة إلى الاستبراء إذا كان اتصاله السابق بها باسم النكاح وأولادهما لاحقون به كما يلحقون في وطء الشبهة بالنكاح الفاسد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل على المسلم حديثا في الفترة الواقعة بين اقتناعه بالإسلام وإشهار إسلامه ما على المسلمين من فروض وواجبات؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. إذا دخل الشخص في الإسلام فإنه يجب عليه أن يتعلم ما يشرع في حقه بالتدريج حسب الاستطاعة ويعمل به، وذلك من تاريخ اقتناعه بالإسلام. سؤال: هل يجب على المسلم حديثا قراءة الفاتحة والقرآن مكان التسابيح والأدعية الواجب قراءتها في الصلاة؟ وهل هناك ما يجزئ عنها لصعوبتها عليه في البداية؟ جواب: يأتي بالقراءة والذكر في الصلاة كل منهما في موضعه حسب الاستطاعة، لعموم قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولا يقرأ الفاتحة في الركوع ولا في السجود مثلا بدلا عن التسبيح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إن المسلمين الأجانب في أوروبا يمنحون شهادات خطية تثبت إسلامهم، وذلك من قبل المؤسسات الإسلامية، وما أعرفه أنه لم يكن قد تم إعطاء مثل هذه الوثائق الخطية تشهد للمسلمين بإسلامهم عبر التاريخ الإسلامي. ألا تغني شهادة اثنين من العدول المسلمين وإقرار الأوروبي نفسه بأنه مسلم عن هذه الوثيقة الخطية؟ أليست هذه بدعة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا يحتاج المسلم إلى هذه الوثيقة لإثبات إسلامه فيما بينه وبين ربه، ولكن قد تتعلق بها حقوق له أو عليه فيما بينه وبين الناس عموما أو بينه وبين الدول، ولذا احتاج إلى إثبات ديانته في البطاقة الشخصية وجواز السفر وحفيظة النفوس وشهادة الميلاد. وقد لا تسعفه البينة أحيانا، كما لو كان مسافرا في بلد لا يعرفه فيها أحد، وكما لو مات بعيدا عن بلده وأصحابه فلا يتعرف عليه إلا بجواز السفر أو البطاقة الشخصية أو الوثيقة التي ذكرت لتعذر البينة غالبا في مثل هذه. وعلى هذا لا حرج في اتخاذ هذه الوثيقة وإن كانت بدعة، لكنها ليست بدعة في الدين، والممنوع إنما هو البدعة في الدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فبين أن المردود من البدع ما كان في أمور الدين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ما يتعلق بالصحابة. سؤال: إن كثيرا من الأتراك المسلمين يلعنون معاوية وابنه يزيد على الدوام، فهل هم محقون في لعنتهم أم لا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أما معاوية رضي الله عنه فهو أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد كتاب الوحي، وأصحابه رضي الله عنهم خير المؤمنين، وقد ورد النهي عن سبهم، ومن باب أولى النهي عن لعنهم. فثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وقد روي بإسناد جيد في شأن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم علمه الكتاب والحساب، وقه سوء العذاب. ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذا علم ذلك فمن أصول أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألف، من لعن أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان معاوية أو غيره رضي الله عنهم جميعا فإنه يستحق العقوبة البليغة باتفاق المسلمين، وتنازعوا هل يعاقب بالقتل أو ما دون القتل. ب، سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله به في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. جيم يقولون إن الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه الصحيح، والصحيح منها هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون فلهم أجران، وإما مجتهدون مخطئون لهم أجر واحد، والخطأ مغفور لهم. وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من الحسنات والسوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم ونصيفه إذا تصدق به كان أفضل من جبل ذهب لمن بعدهم، كما سبق بيان ذلك. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه، أو أتى بحسنات تمحوه، أو غفر له بفضل سابقته، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور لهم. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل مغمور في جانب فضائل القوم ومحاسنهم، من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. دال ويقولون يجب الاقتصاد والاعتدال في أمر الصحابة والإمساك عما شجر بينهم، فلا يقال بالعصمة لطائفة والتأثيم لأخرى، بخلاف أهل البدع من الشيعة والخوارج الذين غلوا من الجانبين، طائفة عصمت وطائفة أثمت، فتولد بينهم من البدع ما سبوا له السلف، بل فسقوهم وكفروهم إلا قليلا، كما كفرت الخوارج عليا وعثمان واستحلوا قتالهم، وهم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلها أولى الطائفتين بالحق، فقتلهم علي وهم المارقة الذين خرجوا على علي وكفروا كل من تولاه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن بن علي إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فأصلح به بين شيعة علي ومعاويه.
2: الثاني يبدأ حالا. نتابع القراءة في فتوى اللجنة الدائمة على سؤال لعن بعض الصحابة كمعاوية وابنه يزيد، ونواصل القراءة في أصول أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. دال يقولون يجب الاقتصاد والاعتدال في أمر الصحابة والإمساك عما شجر بينهم، فلا يقال بالعصمة لطائفة والتأثيم لأخرى، بخلاف أهل البدع من الشيعة والخوارج الذين غلوا في الجانبين، طائفة عصمت وطائفة أثمت، فتولد بينهم من البدع ما سبوا له السلف، بل فسقوهم وكفروهم إلا قليلا، كما كفرت الخوارج عليا وعثمان واستحلوا قتالهم، وهم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلها أولى الطائفتين بالحق، فقتلهم علي وهم المارقة الذين خرجوا على علي وكفروا كل من تولاه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن بن علي إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، فأصلح به بين شيعة علي ومعاوية، فدل على أنه فعل ما أحبه الله ورسوله، وأن الفئتين ليسوا مثل الخوارج الذين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتالهم، ولهذا خرج علي بقتاله للخوارج وحزن لقتال صفين والجمل، وأظهر الكآبة والألم، كما يجب تبرئة الفريقين والترحم على قتلاهما، لأن ذلك من الأمور المتفق عليها، وأن كل واحدة من الطائفتين مؤمنة، وقد شهد لها القرآن بأن قتال المؤمنين لا يخرجهم عن الإيمان، فقال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما الآية. والحديث المروي: إذا اقتتل خليفتان فأحدهما ملعون، كاذب مفترى لم يروه أحد من أهل العلم بالحديث. معاوية لم يدعي الخلافة ولم يبايع له بها حين قاتل علي، ولم يقاتل علي على أنه خليفة ولا أنه يستحق الخلافة، ولا كان هو وأصحابه يرون ابتداء علي للقتال، بل لما رأى علي أنه يجب عليهم مبايعته وطاعته، إذ لا يكون للناس خليفتان، وأن هؤلاء خارجون على طاعته، رأى أن يقاتلهم حتى يؤدوا الواجب وتحصل الطاعة والجماعة، وهم قالوا إن ذلك لا يجب عليهم حتى يؤخذ حق عثمان رضي الله عنه من الذين خرجوا عليه وقتلوه ممن هم في جيش علي رضي الله عنه. وأما يزيد بن معاوية فالناس فيه طرفان ووسط، وأعدل الأقوال الثلاثة فيه أنه كان ملكا من ملوك المسلمين له حسنات وسيئات، ولم يولد إلا في خلافة عثمان رضي الله عنه، ولم يكن كافرا، ولكن جرى بسببه ما جرى من مصرع الحسين، وفعل ما فعل بأهل الحرة، ولم يكن صاحبا ولا من أولياء الله الصالحين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا قول عامة أهل العقل والعلم والسنة والجماعة. وأما بالنسبة للعنه فالناس فيه ثلاث فرق: فرقة لعنته، وفرقة أحبته، وفرقة لا تسبه ولا تحبه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهذا هو المنصوص عن الإمام أحمد، وعليه المقتصدون من أصحابه وغيرهم من جميع المسلمين. وهذا القول الوسط مبني على أنه لم يثبت فسقه الذي يقتضي لعنه، أو بناء على أن الفاسق المعين لا يلعن بخصوصه إما تحريما وإما تنزيها، فقد ثبت في صحيح البخاري عن عمر في قصة عبد الله بن حمار الذي تكرر منه شرب الخمر وجلده رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما لعنه بعض الصحابة قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، فقال صلى الله عليه وسلم: لعن المؤمن كقتله. متفق عليه. هذا كما أن نصوص الوعيد عامة في أكل أموال اليتامى والزنا والسرقة، فلا يشهد بها على معين بأنه من أصحاب النار لجواز تخلف المقتضى عن المقتضي لمعارض راجح، إما بتوبته وإما حسنات وإما مصائب مكفرة وإما شفاعة مقبولة وغير ذلك من المكفرات للذنوب. هذا بالنسبة لمنع سبه ولعنته. وأما بالنسبة لترك المحبة فلأنه لم يصدر منه من الأعمال الصالحة ما يجب محبته، فبقي واحدا من الملوك والسلاطين، ومحبة أشخاص هذا النوع ليست مشروعة، ولأنه صدر عنه ما يقتضي فسقه وظلمه في سيرته وفي أمر الحسين وأمر أهل الحرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: كيف نعامل الرجل الذي يسب الأصحاب الثلاثة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير هذه الأمة، وقد أثنى الله عليهم في كتابه، قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم، سورة التوبة. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، إلى غير هذا من الآيات التي أثنى الله فيها على الصحابة ووعدهم بدخول الجنة. وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي من هؤلاء السابقين وممن بايع تحت الشجرة، فقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لعثمان، فكانت شهادة له وثقة منه به، وكانت أقوى من بيعة غيره للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة إجمالا وتفصيلا، وخاصة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، وبشر هؤلاء بالجنة في جماعة آخرين من الصحابة، وحذر من سبهم فقال: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهب ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. رواه مسلم في صحيحه من طريق أبي هريرة وأبي سعيد الخدري. فمن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو شتمهم، وخاصة الثلاثة أبا بكر وعمر وعثمان المسؤول عنهم، فقد خالف كتاب الله وسنة رسوله وعارضهما بذمه إياهم، وكان محروما من المغفرة التي وعدها الله من جاء بعدهم واستغفر لهم ودعا الله ألا يجعل في قلبه غلا على المؤمنين. ومن أجل ذمه لهؤلاء الثلاثة وأمثالهم يجب نصحه وتنبيهه لفضلهم وتعريفه بدرجاتهم وما لهم من قدم صدق في الإسلام، فإن تاب فهو من إخواننا في الدين، وإن تمادى في سبهم وجب الأخذ على يده مع مراعاة السياسة الشرعية في الإنكار بقدر الإمكان، ومن عجز عن الإنكار بلسانه ويده فبقلبه، وهذا هو أضعف الإيمان كما ثبت في الحديث الصحيح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار، فقيل: هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: كان حريصا على قتل صاحبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكيف الحكم بهذا الحديث في الفتنة الكبرى أيام الخلافة الرشيدة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: مذهب أهل السنة والجماعة الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والترضي عنهم جميعا، واعتقاد أنهم كانوا مجتهدين فيما عملوا، فمن أصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر، وخطأه مغفور. والحديث المذكور إنما هو في المسلمين اللذين يقتتلان ظلما وعدوانا لا باجتهاد شرعي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز في حق الصحابة جميعا أن يجهلوا أمرا من أمور القرآن أو لفظة من ألفاظ القرآن بالنظر إلى مجموع الصحابة وليس لأفرادهم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: لا يجوز أن يجهل الصحابة جميعا أمرا من أمور القرآن التشريعية أو يخطئوا فيه جميعا، لأن ذلك ينافي نصوص الكتاب والسنة الدالة على ثبوت عصمة الأمة في إجماعها. ويجوز أن يجهل بعضهم الحكم القرآني أو يخطئ فيه ويعلمه غيره، أما إجماعهم على الخطأ فغير جائز ولا واقع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: من المبشرون بدخول الجنة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: المبشرون بدخول الجنة كثيرون من الصحابة، منهم العشرة السابقون، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة بن الجراح وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: لما لقب علي بن أبي طالب بتكريم الوجه؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: تلقيب علي بن أبي طالب بتكريم الوجه وتخصيصه بذلك من غلو الشيعة فيه، ويقال إنه من أجل أنه لم يطلع على عورة أحد أصلا، أو لأنه لم يسجد لصنم قط، وهذا ليس خاصا به، بل يشاركه غيره من الصحابة الذين ولدوا في الإسلام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: من هم الثلاثة الذين خلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: هم كعب بن مالك السلمي، ومرارة بن الربيع العامري، مرارة بن الربيع العامري، وهلال بن أمية الواقفي، وكلهم من الأنصار رضي الله عنهم. وليس المراد من قوله خلفوا تخلفوا عن غزوة تبوك، ولكن المراد أنهم لم يعتذروا كذبا كالمنافقين، بل صدقوا فأرجئوا وأخروا حتى ينزل الله فيهم، فأنزل الله توبته عليهم في آية: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: قال صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعد 30 سنة ثم تكون ملكا عضوضا. ولهذا قال معاوية رضي الله عنه بعد انقضاء 30 سنة:

حبان في صحيحه والترمذي في السنن. ومعنى هذا الحديث بينه الحافظ في الفتح فقال: أراد بالخلافة خلافة النبوة، وأما معاوية ومن بعده فعلى طريقة الملوك ولو سموا خلفاء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ما يتعلق بأهل الكتاب. سؤال: موقف الإسلام من أهل الكتاب. قال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، الآية 84 سورة آل عمران. وقال سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام، إلى آخر الآيات 18 و19 من سورة آل عمران. وقال تعالى: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل، إلى آخر الآيات 12، 13، 14، 15، 16 من سورة آل عمران. وقال جل وعلا: لتجدن أشد الناس، الآيات 81-85 من سورة المائدة. بحكم عملي واحتكاكي بصليبيين بزمالتي لبعض منهم، فإنه يحدث أحيانا بعض المناقشات: هل دين الإسلام اعترف بالصليبيين أم لا؟ وما موقف الإسلام من النصارى؟ ويستدلون ببعض الآيات من القرآن الكريم التي أوردت آنفا بعضا منها وبغيرها في مواضع كثيرة، وإنما أوردت هذه الآيات الكريمات على سبيل المثال للحصر. بناء على ذلك، فإنني أرجو من علمائنا الأفاضل أن يعطوني الجواب الكافي، ورجائي أن يكون الجواب مبسطا ومقنعا ومزودا بالأدلة والبراهين وبأسلوب هادئ هادف. وهل هناك شيء من هذه الآيات منسوخ؟ لأن النصارى يحتجون علينا بأن البعض منها يناقض الآخر، وإنما دعاني إلى كتابة هذه وحرص الشديد على الإسلام وأهله. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. عزيز المستمع، الجواب هنا مطول يحتاج متابعة وتركيزا. أصول الشرائع التي جاء بها الأنبياء والمرسلون واحدة، أوحى الله بها إليهم وأنزل عليهم بها كتبه، يوصي فيها سابقهم بالإيمان باللاحق منهم ونصره وتأييده، ويوصي متأخرهم بتصديق من تقدمه منهم، وكل ما جاءوا به من عند الله يسمى دين الإسلام. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال سبحانه: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، الآية. وقال عز من قائل سبحانه: وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى

0: نورا ومصدقا ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين إلى أن قال سبحانه وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه الآيات. وقال عز من قائل يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال الله تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وقال تعالى وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون إلى غير ما ذكر من الآيات الدالة بالعموم والخصوص على وحدة أصول التشريع الذي جاءت به الأنبياء من توحيد الله بالعبادة والإيمان به وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقضاء والقدر وأصل الصلاة والزكاة والصيام كقوله تعالى في ذكر دعاء خليله إبراهيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة إلى أن قال في حكاية ضراعة خليله إليه رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وقوله تعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وقوله تعالى وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. وقوله في زكريا فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب إن الله يبشرك بيحيى الآية. وقوله في عيسى قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون الآيات. لكنها اختلفت في كيفياتها أي الصلاة والزكاة والصيام وتفاصيل فروعها كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء أولاد علات دينهم واحد وأمهاتهم شتى. وعلى هذا فمن آمن بأصول الشرائع على ما جاء به الأنبياء والمرسلون فقد رضي الله عنهم وكتب لهم السعادة والفلاح وهم الذين امتدحهم الله في كتابه وأثنى عليهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في سنته. ومن آمن ببعض الأصول التي جاءوا بها من عند الله وكافر ببعض فأولئك هم الكافرون حقا بالجميع ضرورة، ولذلك فهم مصدقون ببعضها ومكذبون ببعضها. وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وهؤلاء هم الذين ذمهم الله في كتابه وذمهم رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. قال الله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. من أجل هذا أخبر الله سبحانه بأن أهل الكتاب من اليهود والنصارى ليسوا سواء في حكمه، بل أثنى على طائفة من هؤلاء ومن هؤلاء، وذم طائفة أخرى من الفريقين. أثنى على الذين امتثلوا أمره من اليهود والنصارى بقوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن هؤلاء الذين قال الله فيهم: من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. ومنهم بعض النصارى وهم الذين قال الله فيهم: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. ومنهم جماعة من أهل الكتاب من اليهود والنصارى أثنى الله عليهم بقوله: من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. وذم من الفريقين اليهود والنصارى من نافق أو آمن ببعض الرسل وكفر ببعض وكتموا الحق بعدما تبين وحرفوا الكلمة عن مواضعه وافتروا على الله الكذب في أصول الشرائع أو فروعها ونقضوا ما أخذ عليهم من العهد والميثاق. قال تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وقال تعالى: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. أما بالنسبة للذم فقد ذم منهم أيضا الذين قالوا اتخذ الله ولدا واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ورد عليهم فريتهم. قال تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. الآيات. انتهى الشريط 38 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وله بقية على الشريط 39.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
2: دور المرأة في إصلاح المجتمع،
1: لفضيلة الشيخ
2: محمد بن صالح العثيمين.
3: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى. أما بعد، فيا أيها الأخوات المسلمات، سلام الله عليكن ورحمته وبركاته، وأسعد الله صباحكن بكل خير ويمن وبركة. وإنها لفرصة طيبة أن تسمع الأخت المسلمة كلام الله وحديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تستفسر عما يجيش في خاطرها من أسئلة في دار من دور العلم، وهي الكلية المتوسطة للبنات بجدة. وضيفنا في هذا اليوم هو فضيلة الشيخ الوالد محمد ابن عثيمين، جزاه الله خيرًا، عضو هيئة كبار العلماء والمدرس والمحاضر في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في القصيم، والداعية الإسلامي المعروف. وعنوان المحاضرة هو دور المرأة في إصلاح المجتمع، ونترك المجال لفضيلته ليحدثنا عن هذا الدور الخطير لهذه المرأة في هذه الحياة. فليتفضل مشكورا، جزاه الله خيرا وأتاب.
4: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه يسرني أن أحضر إلى الكلية المتوسطة للبنات في جدة في هذا اليوم الثلاثاء 23 من شهر ربيع الثاني عام 1400، لأعبر عما في نفسي عن هذا الموضوع الخطير، وهو دور المرأة في إصلاح المجتمع. فأكون مستعينا بالله عز وجل طالبا منه التوفيق للصواب والسداد. إن دور المرأة في إصلاح المجتمع دور له أهميته الكبرى، وذلك لأن إصلاح المجتمع يكون على نوعين: النوع الأول الإصلاح الظاهر الذي يكون في الأسواق وفي المساجد وفي غيرها من الأمور الظاهرة، وهذا يغلب فيه جانب الرجال لأنهم هم أهل البروز والظهور. وأما الثاني وهو إصلاح المجتمع فيما وراء الجدر وفي البيوت، فإن غالب مهمته موكول إلى المرأة نفسها، لأن المرأة هي ربة البيوت كما قال الله سبحانه وتعالى موجها الخطاب والأمر إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وأظنه لا ضير علينا إن قلنا إن إصلاح نصف المجتمع أو أكثر يكون منوطا بالمرأة، وذلك لوجهين أو لسببين: السبب الأول أن النساء كالرجال عددا إن لم يكن أكثر، بل هن أكثر من بني آدم، أعني أن ذرية آدم أكثرها النساء كما دلت على ذلك السنة النبوية. ولكنها تختلف من بلد إلى بلد ومن زمن إلى زمن، فقد تكون النساء في بلد ما أكثر من الرجال، وقد يكون العكس في بلد آخر، كما أن النساء قد يكن أكثر من الرجال في زمن والعكس في زمن آخر. على كل حال، فعلى المرأة دور كبير في إصلاح المجتمع. وهناك مسألة أخرى تبين أهمية دور المرأة في إصلاح المجتمع، وهي أن نشأة الأجيال أول ما تنشأ إنما تكون في أحضان النساء، وبه يتبين أهمية ما يجب على المرأة في إصلاح المجتمع. ولذلك أي لإصلاح له المجتمع أسباب متعددة، فمنها أولا أن تكون المرأة نفسها صالحة لتكون أسوة حسنة وقدوة طيبة في بنات جنسها. ولكن كيف تصل إلى الصلاح؟ إنها لن تصل إلى الصلاح إلا بالعلم، بالعلم الشرعي الذي تتلقاه إما من بطون الكتب إذا أمكنها ذلك، وإما من أفواه العلماء سواء كان هؤلاء العلماء من الرجال أو من النساء. وفي عصرنا هذا يسهل كثيرا أن تتلقى المرأة العلم من أفواه العلماء، وذلك بواسطة الأشرطة المسجلة، فإن هذه الأشرطة ولله الحمد لها دور كبير في توجيه المجتمع إلى ما فيه الخير والصلاح إذا استعملت في ذلك. إذن فلا بد لصلاح المرأة من العلم، لأنه لا صلاح إلا بعلم، فيتلقى العلم إما من أفواه العلماء وإما من بطون الكتب. ثانياً لا بد أن تكون المرأة، أو السبب الثاني من إصلاح المرأة للمجتمع، أن يمن الله عليها أي على المرأة بالبيان والفصاحة، بحيث يكون عندها طلاقة لسان وتعبير بيان، تعبر عما في ضميرها تعبيرا صادقا يكشف ما في قلبها وما في نفسها من المعاني التي قد تكون عند كثير من الناس ولكن يعجز أن يعبر عنها، أو يعبر عنها بعبارات غير واضحة وغير بليغة، وحينئذ لا يحصل المقصود الذي في نفس المتكلم من إصلاح الخلق. وبناء على ذلك نسأل: ما هو السبب الذي يوصل إلى هذا، أي يوصل إلى البيان والفصاحة والتعبير عما في النفس بعبارة صادقة كاشفة عما في الضمير؟ نقول: الطريق إلى ذلك هو أن يكون عند المرأة شيء من علوم العربية، نحوها وصرفها وبلاغتها، وحينئذ لا بد أن يكون للمرأة دروس ولو قليلة، بحيث تعبر عما في نفسها تعبيرا صحيحا تستطيع به أن تصل المعاني، أو أن توصل، تستطيع به أن توصل المعاني إلى أفئدة النساء اللاتي تخاطبهن. السبب الثالث أن يكون لدى المرأة حكمة في الدعوة وفي إيصال العلم إلى من تخاطب، والحكمة هي وضع الشيء في مواضعه كما قال ذلك أهل العلم، وهي من نعمة الله سبحانه وتعالى على العبد أن يؤتيه الله الحكمة. قال الله عز وجل: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وما أكثر ما يفوت المقصود ويحصل الخلل إذا لم تكن هناك حكمة. فمن الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل أن ينزل المخاطب المنزلة اللائقة به، فإذا كان جاهلا عومل المعاملة التي تناسب حاله، وإذا كان عالما لكن عنده شيء من التفريط والإهمال والغفلة عومل بما تقتضيه حاله، وإذا كان عالما وعنده شيء من الاستكبار ورد الحق عومل بما تقتضيه حاله. فالناس على درجات ثلاث: جاهل، وعالم متكاسل، وعالم معاند. ولا يمكن أن نسوي كل واحد بالآخر بل لابد أن ننزل كل إنسان منزلته. ولهذا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما أهل كتاب. وإنما قال ذلك ليعرف معاذ حالهم حتى يستعد لهم بما تقتضيه هذه الحال، ويخاطبهم بما تقتضيه هذه الحال أيضا. ويدل لاستعمال الحكمة في الدعوة إلى الله وقائع وقعت ممن هو أحكم الخلق في الدعوة إلى الله، محمد صلى الله عليه وسلم. ونضرب لذلك أمثلة. المثال الأول فيما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أعرابيا دخل المسجد فتنحى ناحية في المسجد ثم جعل يبول، فأخذت الصحابة الغيرة ونهوه وصاحوا به، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي آتاه الله الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل زجرهم ومنعهم من أن يصيحوا به، وقال لا تزرموه، أي لا تقطعوا عليه بوله. فلما قضى الأعرابي بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب عليه، أي على البول، ذنوب من ماء، أي دلو من الماء. ثم دعا الأعرابي وقال له إن هذه المساجد لا يصح فيها شيء من الأذى أو القذر، وإنما هي للصلاة وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد روى الإمام أحمد رحمه الله أن هذا الأعرابي قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فلنأخذ من هذه القصة عبرا. أولا أن الصحابة رضي الله عنهم أخذتهم الغيرة وصاحوا بهذا الأعرابي، فيؤخذ من ذلك أنه لا يجوز الإقرار على المنكر، بل الواجب المبادرة بالإنكار على فاعل المنكر. ولكن إذا كانت المبادرة تؤدي إلى أمر أكبر فإن الواجب التأني حتى تزول هذه المفسدة الكبرى. ولهذا نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، بل زجرهم أن ينهوا الأعرابي ويصيحوا به. ومنها، أي من العبر في هذه القصة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر منكرا لدفع ما هو أنكر منه. المنكر الذي أقره استمرار هذا الأعرابي في البول، والمنكر الذي دفعه بهذا الإقرار هو أن هذا الأعرابي لو قام فإما أن يقوم مكشوف العورة لئلا تتلوث ثيابه بالبول، وحينئذ يتلوث من المسجد بقعة أكبر ويبدو الرجل للناس وهو كاشف عورته، وهاتان مفسدتان. وثانيا أن هذا الأعرابي إذا لم يقم على هذا الوجه فإنه سوف يستر عورته، ولكن تتلوث ثيابه بما يصيبها من البول. فمن أجل هاتين المفسدتين أقره النبي عليه الصلاة والسلام على استكمال البول، على أنه أيضا قد حصلت المفسدة بالبول في المسجد من أول الأمر، فإذا قام فإن هذه المفسدة الكبرى فإن هذه المفسدة التي حصلت لن ترتفع. فنأخذ من هذه القصة أو من هذه النقطة نأخذ منها عبرة، وهي أن المنكر إذا كان لا يزول إلا إلى شيء أنكر منه فإن الواجب الإمساك دفعا لكبرى المفسدتين بصغراهما. ولهذا أصل في كتاب الله، فقد قال الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فكلنا يعلم أن سب آلهة المشركين من الأمور المحبوبة إلى الله عز وجل، ولكن لما كان سب هذه الآلهة يؤدي إلى سب من ليس أهلا للسب وهو الرب عز وجل، نهاهم الله سبحانه وتعالى عن سب آلهتهم، وقال نهانا الله سبحانه وتعالى عن سب آلهتهم وقال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وفي هذه القصة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن يصب على بوله ذنوب من ماء، أي دلو، ففيه عبرة، وهي أن الأولى المبادرة بإزالة المفسدة، لأن التأخير له آفات، إذ من الممكن أن النبي عليه الصلاة والسلام يؤخر تطهير هذه البقعة من المسجد حتى يحتاج الناس إلى الصلاة فيها فتطهر من أجل ذلك، ولكن الأولى أن يبادر الإنسان إلى إزالة المفسدة. حتى لا يعتريه فيما بعد عجز أو نسيان. وهذه نقطة هامة جدا، وهي أن يبادر الإنسان بإزالة المفسدة خوفا من العجز عن إزالتها في المستقبل أو نسيانه. فمثلا لو أصابت الثوب نجاسة وهو ثوب يصلي فيه أو لا يصلي فيه، فالأولى أن يبادر بغسل هذه النجاسة وأن لا يؤخر، لأنه ربما ينسى في المستقبل أو يعجز عن إزالتها إما لفقد الماء أو لغير ذلك. ولهذا لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصبي أقعده في حجره، فبال الصبي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بماء فأتبع البول مباشرة ولم يؤخر غسل ثوبه إلى وقت الصلاة لما ذكرنا آنفا. في هذا الحديث أيضا من العبر أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر الأعرابي بشأن هذه المساجد، وأنها إنما بنيت للصلاة وقراءة القرآن وذكر الله، أو كما قال ولم يصلح فيها شيء من الأذى والقدر. فشأن المساجد أن تعظم وأن تنظف وأن تطهر، وأن لا يعمل فيها إلا ما بنيت له من الصلاة وقراءة القرآن وذكر الله عز وجل ونحو ذلك. في هذا الحديث من العبر أن الإنسان إذا دعا بالحكمة واللطف واللين حصل من المطلوب ما هو أكبر مما لو أراد معالجة الشيء بالعنف. وقد اقتنع هذا الأعرابي اقتناعا تاما مما علمه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إنه قال هذه الكلمة المشهورة: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فتجد أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل مع هذا الرجل جانب اللين والرفق، لأنه جاهل بلا شك، فإنه لا يمكن لعالم بحرمة المسجد وتعظيمه أن يقوم أمام الناس ليبول في جانب منه. مثال آخر أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. وهذا جرم عظيم أن يتعمد الإنسان جماع زوجته وهو صائم في رمضان. فماذا عامله النبي عليه الصلاة والسلام؟ فبماذا عامله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل زجره؟ هل تكلم عليه؟ هل وبخه؟ لا، لأن الرجل جاء تائبا نادما وليس معرضا مستهترا غير مبال بما جرى منه. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام هل يجد رقبة ليعتقها كفارة عما وقع منه، فقال: لا. فسأله هل يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين، فقال: لا. فقال: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا، فقال: لا. ثم جلس الرجل، فأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر، فقال له: خذ هذا فتصدق به، يعني كفارة. فقال: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قال: أطعمه أهلك. ففي هذه القصة عبر، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف هذا الرجل ولم يزجره ولم يوبخه لأنه جاء تائبا نادما. وهناك فرق بين رجل معاند ورجل مسالم جاء يستنجد بنا ويطلب منا أن نخلصه مما وقع فيه. لذلك عامله النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المعاملة حيث رده إلى أهله ومعه الغنيمة التي حملها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي هذا التمر الذي كان مفروضا عليهم لولا فقره أن يطعمه 60 مسكينا. أما المثال الثالث فهو في حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه حين دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فعطس رجل من القوم فقال الحمد لله، فقال له معاوية يرحمك الله، فرماه الناس بأبصارهم، يعني استنكارا لقوله، فقال وثكل أمياه، فجعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتونه فسكت. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته دعاه وقال له إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التكبير وقراءة القرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال معاوية فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، والله ما كهرني ولا نهرني. أما المثال الرابع فهو في قصة رجل كان عليه خاتم من ذهب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن الذهب حرام على الأمة على ذكور هذه الأمة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، ثم نزع النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم بنفسه ورمى به. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قيل للرجل خذ خاتمك انتفع به، فقال والله لا أخذ خاتما طرحه النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه المعاملة فيها شيء من الشدة على هذا الرجل، والظاهر أن هذا الرجل كان قد بلغه الخبر أن الذهب حرام على ذكور هذه الأمة، فلهذا عامله النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعاملة التي هي أشد من معاملة من ذكرنا. إذن لا بد أن يكون الداعية منزلا لكل إنسان منزلته بحسب ما تقتضيه الحال، فهناك جاهل لا يدري، وهناك عالم لكنه عنده فتور وكسل، وهناك عالم لكنه معاند ومستكبر، فيجب أن ينزل كل واحد من هؤلاء المنزلة اللائقة به. والسبب الرابع من أسباب إصلاح المرأة للمجتمع أن تكون المرأة حسنة التربية لأولادها، لأن أولادها هم رجال المستقبل ونساء المستقبل، وأول ما ينشؤون يقابلون هذه الأم. فإذا كانت الأم على جانب من الأخلاق، بل على جانب من العبادة وجانب من الأخلاق وحسن المعاملة، وظهروا على يدها وتربوا عليها، فإنهم سوف يكون لهم أثر كبير في إصلاح المجتمع. لذلك يجب على المرأة ذات الأولاد أن تعتني بأولادها وأن تهتم بتربيتهم، وأن تستعين إذا عجزت عن إصلاحهم بأبيهم أو بولي أمرهم إذا لم يكن لهم أب، بولي أمرهم من إخوة أو أعمام أو بني إخوة أو غير ذلك. ولا ينبغي للمرأة أن تستسلم للواقع وأن تقول سار الناس على هذا فلا أستطيع أن أغير، لأننا لو بقينا هكذا مستسلمين للواقع ما تم الإصلاح، إذ أن الإصلاح لا بد أن يغير ما فسد إلى وجه صالح، ولا بد أن يغير الصالح إلى ما هو أصلح حتى تستقيم الأمور. والتسليم للواقع أمر غير وارد في الشريعة الإسلامية، ولهذا لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام في أمة مشركة يعبدون الأصنام ويقطعون أرحام ويظلمون ويبغون على الناس بغير الحق لم يستسلم، بل لم يأذن له الله عز وجل أن يستسلم للأمر الواقع، بل قال له فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهلين، فأمره أن يصدع بالحق وأن يعرض عن الجاهلين ويتناسى جهلهم وعدوانهم حتى يتم له الأمر، وهذا هو الذي حصل. نعم، ربما يقول قائل إن من الحكمة أن نغير لكن لا بالسرعة التي نريدها، لأن المجتمع على خلاف ما نريد من الإصلاح، فحينئذ لا بد أن ينتقل الإنسان الناس لإصلاحهم من المهم بل من الأهم إلى ما دونه، أن يبدأ بإصلاح الأهم والأكثر إلحاحا ثم ينتقل بالناس شيئا فشيئا حتى يتم له مقصوده. السبب الخامس من إصلاح المجتمع، أو السبب الخامس لإصلاح المجتمع، أن يكون للمرأة دور في تثقيف بنات جنسها، وذلك من خلال المجتمع في المدرسة، سواء كانت الدراسة فيها من الدراسات العليا أو فيما دونها، كذلك أيضا من خلال المجتمع فيما بين النساء من الزيارات التي يحصل فيها من الكلمات المفيدة ما يحصل. وقد بلغنا ولله الحمد أن لبعض النساء دورا كبيرا في هذه المسألة، وأنها قد ترتب جلسات لبنات جنسها في العلوم الشرعية أو العلوم العربية، وهذا لا شك أمر طيب تحمد المرأة عليه، وهو ثواب باق لها بعد موتها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فإذا كانت المرأة ذات نشاط في مجتمعها في نشر الدعوة من خلال الزيارات أو من خلال المجتمعات في المدارس أو غيرها، كان لها أثر كبير ودور واسع في إصلاح المجتمع. هذا هو ما حضرني الآن بالنسبة لدور المرأة في إصلاح المجتمع وذكر الأسباب التي يكون بها الإصلاح، والله أسأل أن يجعلنا هداة مهتدين وصالحين مصلحين، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
5: وأخيرا نشكر فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين على هذه المحاضرة القيمة، ونسأل الله عز وجل أن يجعلها في موازين حسناته يوم القيامة، وأن ينفعنا بما سمعنا. ولا شك أيها الأخوات المسلمات أن المرأة المسلمة إذا صلحت فإن صلاحها سوف يتعداها إلى غيرها، ونبشركن ببشارة عن الحبيب صلى الله عليه وسلم للمرأة المسلمة المتقية التي أصلحت قلبها والتزمت بالسير على طريق الله. وهذه البشارة للمرأة خاصة وليست للرجل، وهي أنها تخير يوم القيامة في حال دخول الجنة من أي أبواب الجنة شاءت، كما جاء ذلك عن الحبيب صلى الله عليه وسلم حيث قال: إذا صلت المرأة فرضها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظت فرجها خيرت من أي أبواب الجنة شاءت. فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يثيب فضيلة الشيخ على هذه الكلمة الطيبة. ومن لديها سؤال فلتتفضل.
6: السؤال يقول: هناك في الكلية من تفتي الطالبات بأن الركوب مع السائق ليس بخلوة، وأن العلماء يختلفون في ذلك، وأن هذا لو فرض أن يكون خلوة فإنه من باب سد الذرائع، وما كان كذلك، ف وما يباح كما ذكر ابن القيم،
7: وما كان كذلك فإنه يباح.
6: نعم، فما رأيك يا فضيلة الشيخ في هذا؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والدخول على النساء. فقالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت، يعني أنه يجب الحذر منه كما يجب الحذر من الموت. وهذه عبارة من أبلغ العبارات في الزجر والنهي، لأن الفرار من الموت أمر معلوم بطبيعة البشر، بل حتى بطبيعة الحيوان. فإذا كان خلو الحمو وهو قريب الزوج بزوجة قريبه هو الموت، فهذا يعني أنه يجب الفرار منه. وثبت عنه أيضا أنه خطب فقال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. والمرأة في السيارة وحدها مع السائق الذي ليس بمحرم، وإن كان بعض العلماء قال إنه ليس بخلوة، فإنه إن لم يكن خلوة فهو أشد، لأن السائق يتصرف في السيارة كيفما شاء. وقد وردت علينا أسئلة في هذا الأمر تدل على خطورته، وأن الإنسان مهما بلغ من العفاف فإن الشيطان في هذه الحال يجري منه مجرى الدم ويغريه ويمنيه، وإذا لم تحصل الفتنة في أول مرة فإنها قد تحصل في المرة الثانية أو المرة الثالثة. وأما إفتاء بعض النساء بذلك بناء على خلاف العلماء، فإننا لو أردنا أن نجعل من خلاف العلماء وسيلة إلى الإفتاء بما ظاهر النصوص تحريمه لحصل في هذا خلل كثير، ولكنا من المتتبعين للرخص. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن تتبع الرخص حرام، وأنه لا يجوز للإنسان أن يتتبع رخص العلماء، بل الواجب أن يتبع ما قام الدليل عليه من وجوب أو تحريم أو إباحة. وأما قول السائل إن تحريم الخلوة من باب سد الذرائع، فإننا نقول له: ما هو دليلك على أن هذا من باب سد الذرائع؟ قد يكون من باب الغايات وليس من باب الوسائل، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم الخلوة بالمرأة لذاته، أي لذات الخلوة، لا لأنها قد تكون وسيلة إلى الفاحشة، بل تكون هي نفسها غاية مقصودة للشارع، وحينئذ لا يرد ما استشهد به السائل من كلام ابن القيم رحمه الله في أن ما حرم تحريم الوسائل فإنه يباح عند الحاجة، ومثل لذلك ببيع الرطب بالتمر فإنه حرام ولكنه عند الحاجة يجوز كما في العرايا. ومثلوا لذلك أيضا باستعمال الإناء إذا كان مضببا بشيء من الفضة للحاجة إلى لأم الكسر فإنه جائز، مع أن الشرب بأن الذهب والفضة أو ما فيه شيء منهما حرام. على كل حال نحن نقول في الجواب عن هذا: أولا، من قال إن هذا من باب تحريم، من باب سد الذرائع وأنه من تحريم الوسائل؟ وثانيا أن نقول إن قوة الداعي في النفس لفتنة المرأة قد يجعله أي يجعل قد يجعل الخلوة شيئا مقصودا وغاية للشرع، ولا سيما إذا كان الراكب شابا والراكبة كذلك شابة. نعم، إلى الآن يا جيران. نعم، عليكم السلام. نعم،
7: سأل إجابة على
8: أعيد السؤال.
4: نعم، السؤال عن المساهمة في شركة صافولة.
8: خلاص.
4: السؤال عن المساهمة في شركة صافولة وغيرها من الشركات، والجواب عن ذلك أن نقول أو أن نجيب بجواب أعم من السؤال. فالمساهمة في الشركات المطروحة على قسمين: القسم الأول أن تكون المساهمة في دور الربا وهي البنوك، فهذه لا تجوز المشاركة فيها بأي وجه من الوجوه، لأن المشاركة فيها مشاركة في الربا، والربا من أكبر الذنوب، بل إن الله تعالى توعد عليه بعقوبات عظيمة لا يوجد مثلها في أي معصية دون الشرك. وعلى هذا فنقول: إذا كانت المساهمة في شيء من البنوك فهي حرام بكل حال، لأن ذلك من كبائر الذنوب. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال الله تبارك وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال: هم سواء. أما القسم الثاني فهو المساهمة أو المشاركة في الشركات التي لم تنشأ للربا أصلا، وإنما أنشأت للتجارة والتنمية، ولكن قد يحصل فيها شيء من الربا. فنقول في هذا القسم إن الأولى ترك المساهمة فيه، وهو الورع، وهو أسلم للذمة. ولكن لو أن الإنسان قد تورط في ذلك وساهم، أو أراد أن لا يسلك سبيل الورع فساهم، فإنه يبقى على مساهمته، ثم إذا جاءت الأرباح فإن علم مقدار الربا أخرجه، بل إن علم مقدار الربا لم يدخله في ملكه وبذله في شيء من المصالح كسد حاجة الفقير وإصلاح الطرق وإصلاح المساجد والبرادات في الأسواق أو في المساجد وما أشبه ذلك. وإن كان لا يعلم مقدار الربا فإنه يتصدق بنصف الربح لا يظلم ولا يظلم. وهذا الجواب تندرج فيه المساهمة في صافولة، فنقول الذي يريد أن يسلك سبيل الورع يترك المساهمة فيها، ومن أراد أن لا يسلك هذا السبيل فلا إثم عليه إن شاء الله، ولكن عليه أن يتحرى ما فيه الربا ولا يدخله في ملكه. السؤال عن امرأة لا يرى زوجها أن تتحجب عن إخوانه،

بأن كشف الوجه لغير المحارم حرام حتى يقتنع بذلك، فإن لم يقتنع فإن الواجب طلب رضا الله عز وجل وإن غضب الناس، لأن من التمس رضا الناس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. ولا يجوز للمرأة ولا لغيرها أن تخالف، نعم، ولا يجوز للزوجة ولا لغيرها أن تخالف أمر الله عز وجل من أجل رضا الزوج أو غيره من الناس. سؤال عن امرأة طلقها زوجها وهي حامل على إثر خصام بينهما، ثم بعد مدة طلقها مرة ثانية بالثلاث على إثر خصام بينهما، ثم اتصل بها ثانية بل ثالثة بواسطة الهاتف وقال كنت طلقتك وأنا في حال غضب بالثلاث وأنت الآن طالقة بالمليون. والسؤال هل تطلق هذه المرأة بالمليون أو ماذا؟ الجواب على ذلك أنها لا تطلق بالمليون، لأن الطلاق المحدد شرعا هو الثلاث، ولكن إذا ثبت أن الطلقة الوسطى كانت في غضب شديد لا يملك نفسه فيه فإنها لا تقع، وحينئذ تكون الطلقة الواقعة هي الطلقة الأولى التي طلقها وهي حامل، والطلقة الأخيرة التي طلقها وهو متأني ولكنه اختار المليون على الواحدة. وفي هذه الحال نقول إذا كان لديهم إشكال في الموضوع فليتصلوا بنا لترتيب الأمر اللازم لإفتائهم. نعم. السؤال عن شراء الإنسان الشيء بالنسبة، يعني أنه يحتاج إلى أثاث للبيت وليس عنده شيء، فيتفق مع الراجحي أو مع غيره على أن يشتري له هذا الأثاث وثم يبيعه عليه بزائد على الثمن الأصلي بالنسبة، فيذهب الرجل المحتاج إلى هذا الأثاث ويشتري الأثاث من التاجر ويقيد الفاتورة باسم الراجح أو الشركة أو التاجر الذي اتفق معه، فأقول إن هذا حرام ولا يجوز، لأنه تحيل على الربا، فإن حقيقة الأمر أن الراجحي مثلا أقرضه ثمن هذه السلعة بربا، ومن المعلوم عند أهل العلم أن كل قرض جر منفعة فهو ربا. أما لو اشترى الأثاث من التاجر الذي عنده هذا الأثاث بقيمة زائدة على القيمة الحاضرة وكان شراؤه بثمن مؤجل فإن هذا لا بأس به، لأنه ليس فيه محذور شرعي. نعم. نعم. وإذا كان الإنسان قد وقع منه هذا العمل فإن الواجب على شركة الراجحي أن تسقط عنه ما أخذت منه من الزيادة. أما بالنسبة للمظلوم الذي أخذت منه هذه الزيادة فإن تمكن من عدم دفعها فهذا هو الواجب، وإن لم يتمكن فإنه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ولا يعود لهذه العملية، والراجحي سوف يطالب بحقه.

0: عندك ولا وصل واحد
1: نعم نعم نعم عليكم السلام. هذا السؤال يفهم جوابه مما سبق، فقد قلت إنه إذا كان الأمر قد وقع وأن الرجل اشترى السيارة باسم الراجحي والراجحي باعها عليه بأكثر مقسطة، فهنا الإثم على الراجحي مثلا، وعلى هذا إن كان عالما، لكن إذا لم يكن عالما فلا إثم عليه، ونقول إنه لا يلزمه شرعا أن يدفع إلا قيمة السيارة الأصلية، لكن لو ألزمه الراجحي بالدفع ودفع فإنه لا إثم عليه في هذه الحال، لأنه غير قادر على الامتناع من الدفع. نعم استماع الأغاني الوطنية أو غير الوطنية ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون معها موسيقى، فهذه فالاستماع إلى هذه حرام بكل حال من أجل ما صحبها من الموسيقى، لأن الموسيقى من المعازف والمعازف حرام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. القسم الثاني أن لا تكون الأغاني مصحوبة بالموسيقى ولا بغيرها من آلات العزف، فينظر في هذه الحال إلى موضوع الأغنية، هل هو موضوع شريف ليس فيه ما يخل بالشرف أو المروءة، وليس فيه ما يدعو إلى المجون والعشق والغرام وما أشبه ذلك، فإنه لا بأس به أحيانا إذا لم يفرط في الاستماع إليه. وأما إذا كان موضوع القصيدة سافلا مشتملا على ما لا ينبغي من الغرام والعشق وإثارة كوام النفوس، فإن هذا لا يجوز الاستماع إليه. نعم إذا هذا تسأل عن زوجها لا يصلي، ولكنه لا يصلي مع الجماعة ويصلي في البيت، فهل تبقى معه أو تطلب فسخ النكاح؟ والجواب على ذلك أنها لا تطلب فسخ النكاح، أي لا يلزمها أن تطلب فسخ النكاح ولها أن تبقى معه، ولكن يجب عليها أن تنصحه دائما وتخوفه من الله وتبين له عقوبة المتخلف عن الصلاة مع الجماعة، وتبين له ثواب المصلي مع الجماعة، وأن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد 27 درجة، فلعل الله أن يهديه على يديها. نعم نعم لبس العباءة المطرزة أو الطرحة المطرزة لا شك أنه من التبرج بالزينة، وقد قال الله تعالى لنساء النبي صلى الله عليه وسلم: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال عز وجل: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فإذا كان الله عز وجل نهى نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ونهى نساء المؤمنين أن يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، دل ذلك على أن كل ما يكون من الزينة فإنه لا يجوز إظهاره ولا إبداؤه، لأنه من التبرج بالزينة. وليعلم أنه كلما كان لباس المرأة أبعد عن الفتنة فإنه أفضل وأطيب للمرأة وأدعى إلى خشيتها لله سبحانه وتعالى والتعلق به. نعم لغرض ايش؟ اين؟ يريد ايش؟ يريد ايش؟ الانجاب. نعم. لا يجوز للمرأة أن تستعمل. نعم. السؤال قبل السؤال هو أن هو عن المرأة تستعمل حبوب منع الحمل من أجل إكمال الدراسة أو من أجل تأخر الحمل عنها لأن معها ولدا صغيرا، ولكن زوجها لا يريد هذا، أي إنه يريد الإنجاب. والجواب على ذلك أن نقول إنه لا يجوز للمرأة أن تستعمل ما يمنع الحمل إلا برضا زوجها مهما كانت الأسباب، كما أنه لا يجوز للرجل أن يمنع ما يحصل به الإنجاب إلا برضا زوجته. ولهذا قال العلماء يحرم على الرجل أن يعزل إلا بإذن الزوجة. ولكن لو أن الزوج أذن لزوجته أن تستعمل ما يمنع الحمل فما حكم استعمال هذه الحبوب؟ الذي أرى وبناء على ما سمعت من الأطباء أن تحريم استعمالها أقرب من تحليله، وذلك لأنها مضرة جدا على الرحم وعلى الدم وعلى الحمل في المستقبل، فإن كثيرا من الحمل الذي يخرج مشوها يكون من أسبابه أن تستعمل المرأة هذه الحبوب كما حدثنا بذلك. وإذا قدر أنه ليس هناك ضرر وهو تقدير مفروض لا واقع، فإن الذي ينبغي أن لا تستعمل المرأة ما يقلل الإنجاب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حث على تزوج المرأة الودود الولود، وذلك من أجل كثرة الإنجاب. والأمة كلما كثر أفرادها زادت عزا واكتفاء بذاتها عن غيرها. ولهذا ذكر شعيب قومه بهذه النعمة فقال واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، وذكر الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل بهذه النعمة حيث قال وجعلناكم أكثر نفيرا. والأمم الآن تتباهى بكثرة أفرادها، لأن كثرة الأفراد كما أسلفت فيه عزة الأمة وكرامتها واكتفاؤها بذاتها عن غيرها. السؤال عن الزوج إذا امتنع من صرف العلاج لامرأته بحجة أن عندها راتبا، والجواب على ذلك أنه لا ينبغي للزوج أن يبخل على زوجه على زوجته بمثل هذا إذا كان غنيا قادرا. أما إذا كان حاله وسطا وهي عندها من المال ما يكفي لكونها موظفة فإن له الحق في أن يمتنع من ذلك، لا سيما إذا كان العلاج يحتاج إلى مال كثير. وهذه المسألة فيها خلاف بين فقهاء الشرع، فمنهم من يرى أن الدواء والعلاج لا يلزم الزوج منه شيء بكل حال، ومنهم من يفرق بين القليل والكثير، ومنهم من يفرق بين عادة وعادة، فإذا كان من المعتاد عند الناس أن الزوج ينفق على زوجته مثل هذا فإنه يجب عليه، وإذا لم يكن هذا من العادة فإنه لا يجب. على كل حال المرجع في هذا إذا كان هناك نزاع إلى المحكمة، وإذا لم يكن هناك نزاع فالصلح يكون قريبا من الطرفين فيصلح بينهما. نعم. أختان أرضعت كل واحدة منهما ابن الأخرى، فما حكم بقية الأخوة؟ الجواب على ذلك أن المرأة إذا أرضعت طفلا صار ولدا له، وصار أولادها الذكور والإناث إخوة له إيه فقط. وأما من كان في منزلته من الإخوان أو كان فوق أو كان فوقه من الآباء والأمهات فإنه لا يؤثر. فهاتان الأختان لنفرض أن ابن إحداهما اسمه خالد وابن الأخرى اسمه محمد، فإذا رضع محمد من أم خالد صار أخا لجميع أولادها الذكور والإناث، وإذا رضع خالد من أم محمد صار أخا لها لجميع أولادها من ذكور أو إناث. أما إخوة خالد بالنسبة لإخوة محمد فلا علاقة لهم في الرضاع، وكذلك العكس بناء على القاعدة التي أشرنا إليها، وهي أن الرضاع إنما ينتشر حكمه إلى المرضع وإلى ذريته لا إلى آبائه وأمهاته ولا إلى إخوانه وأعمامه. عليكم السلام. بالنسبة للإخوة من الأب يكون إخوة من الأب، يعني مثلا لو أن الرجل له زوجتان فأرضعت إحداهما طفلا فإن هذا الطفل الذي أرضعته يكون أخا لأولادها من الأم والأب، ويكون أخا لأولاد الزوجة الأخرى من الأب فقط، كما أنه لو كان لأمه التي أرضعت أولاد من زوج سابق فإن أولادها من الزوج السابق يكونون إخوة له من الأم. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ومن المعلوم أن النسب يكون فيه إخوة أشقة أي من أم وأب، وإخوة من أب فقط وإخوة من أم فقط. ما كان ثناوية امرأة قدمت إلى جدة لزيارة ابنتها ولم تكن تريد العمرة، ثم بدا لها بعد أن تعتمر، فمن أين تحرم؟ نقول إنها تحرم من جدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة. ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، فقول من كان دون ذلك يعني دون المواقيت، فمن حيث أنشأ أي من حيث نوى حتى أهل مكة من مكة. ونسأل الله أن يجعل هذه الإجابات نافعة مقربة لنا إلى الله سبحانه وتعالى.
0: أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
2: 9954.
3: الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط 39 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وهو الشريط 9 من المجموعة 4. نتابع الإجابة المطولة للجنة الدائمة في موقف الإسلام من النصارى. الآيات 3 التي بدأت به وقالت اليهود عزير ابن الله الآيات فيها وفي غيرها ذم لمن زعم مع كفره أن الجنة وقف عليهم لا يدخلها غيرهم، وقد كذبهم في زعمهم وبين من هم أهل الجنة حقا، فقال تعالى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وذم منهم أيضا من قتل الأنبياء والصالحين بغير حق، وقالوا قلوبنا غلف، وافتروا على مريم بهتانا عظيما، وقالوا إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم، وأكلوا الربا، وأكلوا أموال الناس بالباطل، ومن قال إن الله ثالث ثلاثة، وكفرهم جميعا، ورد عليهم مزاعمهم الباطلة، وتوعدهم بالعذاب الأليم، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ثنائه تعالى على جماعة من اليهود ومن النصارى، ووصفهم بصفات جعلتهم أهلا للثناء عليهم والفوز بالسعادة والنعيم المقيم، وذلك في موضع خاص، وذمه جماعة أخرى من كلا الفريقين، ووصفهم بصفات استوجبوا بها سخط الله ولعنته وأليم عقابه. لهذا يتبين أن الإسلام وقف من اليهود والنصارى موقف إنصاف وعدل، وأنه لا تناقض بين نصوص الكتاب والسنة في الإخبار عنهم ثناء وذما، فإن من أثنى عليهم يختلفون اختلافا بينا عمن ذمهم، فالذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، امتثالا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، أولئك الذين وسعتهم رحمة الله وحق فيهم ثناؤه وأولئك هم المفلحون. أما الذين كفروا بالجميع أو آمنوا ببعض وكفروا ببعض وحرفوا ما أنزل في التوراة أو الإنجيل إلى آخر ما تقدم بيانه وما في معناه، فأولئك الذين ذمهم الله وحقت عليهم كلمة العذاب، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وعلى هذا فلا تناقض بين نصوص الأخبار عنهم ثناء على من هم أهل لذلك واعترافا بقدرهم وإنزالا لهم منازلهم، مع ذم آخرين منهم لسوء سيرتهم وفساد عقيدتهم وتغييرهم وتبديلهم لما أنزل إليهم من ربهم أو تقليدهم من فعل ذلك من أحبارهم ورهبانهم على غير هدى وبصيرة، ولا نسخ فيها لعدم تنافيها، بل بعضها يصدق بعضا. ومن أراد المزيد فليرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله، فإن من تأمل آيات القرآن والأحاديث الصحيحة من الرسول صلى الله عليه وسلم واطلع على ما صح من التاريخ وتبرأ من العصبية ولم يتبع الهوى تبين له الحق واهتدى إلى سواء السبيل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم الإسلام في اليهود والنصارى مثلا ممن وصلتهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وعلموا بها لكنهم لم يتبعوه واتبعوا دينهم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. يعتبرون كفارا ويعاملون معاملة الكفار في أحكام الدنيا والآخرة، ولا ينفعهم تمسكهم بدينهم مع كفرهم بما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إذا كان الإسلام ناسخا للأديان السماوية السابقة والقرآن الكريم يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وبين كذلك كفر أهل الكتاب من اليهود والنصارى بآيات كثيرة، فلماذا لم يعاملهم الإسلام معاملة الكفار بل أجاز لهم البقاء على أديانهم مع ثبوت تحريفها وبطلانها، كما أجاز لنا الزواج منهم وأكل طعامهم؟ وهل النصارى في هذه الأيام ينطبق عليهم وصف أهل الكتاب ولهم نفس الحكم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أصول الدين التي جاء بها الأنبياء واحدة، وهي دين الإسلام. قال الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام، وأما فروعه وهي الشرائع فقد تختلف، وهي التي تقبل النسخ. قال الله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وقد ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة، والأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم، واللفظ للبخاري. والذي يقع فيه النسخ إنما هو الفروع للأصول. قال الله تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ثانيا، أباح الله للمسلمين أن يأكلوا من طعام الذين أوتوا الكتاب وهو ذبائحهم، بقوله في سورة المائدة: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. فاشترط في الزواج بالكتابيات أن يكن حرائر عفيفات، سواء كن يهوديات أو نصرانيات، مع أن الله تعالى أخبر عن اليهود والنصارى في نفس السورة لأنهم كفار. قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم الآية. وقال تعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. وقال تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله. ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ونحو ذلك في نفس السورة. ثالثا، خص الله أهل الكتاب اليهود والنصارى بأكل ذبائحهم وزواج المؤمنين بالحرائر العفيفات من نسائهم والاكتفاء بأخذ الجزية منهم، بقوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. خصهم بذلك لأنهم أهل كتاب وأقرب إلى المسلمين من سائر الكفار سواهم، ولذا فرح المؤمنون بغلبهم على الفرس ونصرهم عليهم بعدما غلبوا وأقرهم الله على ذلك. قال الله تعالى: ألف لام، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولم يجز لهم سبحانه البقاء على الكفر به وما ارتكبوه من تحريف كتبه وجحد رسالة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يأذن لهم في ذلك، وإنما شرع لنا ترك قتالهم وعدم أسرهم إذا هم أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، واكتفى منهم بذلك دون غيرهم من سائر الكفار، وذلك هو قول جمهور أهل العلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل إذا كان الدين المسيحي الحالي هل هو صحيح أم هو محرف فيه، وما الدليل من الكتاب والسنة على ذلك؟ جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الدين المسيحي حرفه النصارى عما كان عليه أيام نبيهم عيسى عليه السلام، بدليل أنهم قالوا المسيح ابن الله وقالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقد رد الله ذلك وكفرهم به. قال الله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين إلها من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم الآية إلى غير ذلك من النصوص. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: من هم أهل الكتاب حاليا؟ فالنصارى الصليبيون مثلثون فهم مشركون بالله، واليهود قتلة الأنبياء أعداء محمد صلى الله عليه وسلم مشركون بالله لقولهم نحن أحباء الله ويد الله مغلولة إلى آخره، والكتاب محرف كما هو معروف. إذن أجيبوا من فضلكم بصراحة صريحة، أزيلوا جزاكم الله خيرا حيرة المتحيرين. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أهل الكتاب هم اليهود والنصارى مع شركهم، وقد كان هذا الشرك موجودا فيهم وقت نزول القرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أخبر سبحانه عن تأليه النصارى المسيح عليه السلام وجعلهم إياه إلها مع الله يعبدونه معه، فقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم الآية، كما أخبر عن اليهود أنهم قالوا عزير ابن الله، وأخبر سبحانه عن أهل الكتاب جميعا أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقال تعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وأخبرنا سبحانه عن قولهم بالتثليث ونهاهم عنه، فقال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم إلى قوله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على شركهم وكفرهم وقت نزول الوحي، وقد سماهم أهل كتاب في غير موضع من القرآن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إن كان لنا جيران كفار أي نصارى فكيف نعاملهم؟ إن قدموا لنا هدايا نقبلها منهم؟ وهل يجوز لنا أن نظهر لهم سافرات الوجوه أو أن يروا منا أكثر من الوجه؟ وهل يجوز لنا أن نشتري من البائعين النصارى؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أحسنوا إلى من أحسن إليكم منهم وإن كانوا نصارى، فإذا أهدوا إليكم هدية مباحة فكافئوهم عليها، وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدية من عظيم الروم وهو نصراني، وقبل الهدية من اليهود، وقال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. ويجوز لك أن تظهري أمام نسائهم بما يجوز أن تظهري به أمام النساء المسلمات مما يكشف وما يتزين به من الملابس ونحوها في أصح قولي العلماء، وأن تشتري منهم ما تحتاجين من المتاع المباح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: رجل كان مسلما ثم ارتد عن الإسلام ومات على ذلك، فهل نستطيع أن نقول بأنه كافر؟ وما حكم المرتد في الإسلام؟ وأن نستطيع أن نستغفر الله له مثلا اللهم اغفر له ذنبه، جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. من كان مسلما ثم ارتد عن الإسلام فهو كافر، يستتاب 3 أيام، فإن تاب وإلا قتل، ولا يجوز الاستغفار له إذا مات على الردة، لقوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: لي أجداد ماتوا على الشرك، فهل لي أن أستغفر لهم أم لا؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا يجوز للمسلم أن يستغفر لأجداده ولا لغيرهم إذا كانوا قد ماتوا على الشرك، لقوله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما الحكم في من يقول يلعن دين كارتر، يقصد به الرئيس الأمريكي السابق، أوليس في هذا اللفظ سب لدين سماوي أنزل قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ولعن دين من الأديان السماوية كفر، ويجب نصح من صدر منه ذلك وبيان أنه كفر، فإن أصر على السب بعد بيان الحكم فهو كافر، إلا أن يكون قصد بدين كارتر ما عليه النصارى اليوم من اعتقادهم أن عيسى هو ابن الله وأنه لا يلزمهم اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا دين باطل وليس دينا سماويا، بل هو دين محدث لا يكفر من سبه أو لعنه. وننصحك بقراءة كتاب الصارم المستول على شاتم الرسول، ففيه من العلم في هذا الموضوع ما لا تكاد تجده في غيره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل الإسلام يسمح لنا جماعة المسلمين أن نتعود عادات أو نتقلد تقاليد غير إسلامية كالأوروبيين وتقاليدهم في لباسهم وأفراحهم، وهل يسمح للعروس أن يدخل على نساء الآخرين والمصور وراءه سواء كان عربيا أم أجنبيا، وليس للعروس ولا للمصورين علاقة تجعلهم محارم لهؤلاء النساء؟ جواب الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. يجب على المسلمين والمسلمات أن يحرصوا على الأخلاق الإسلامية، وأن يسيروا على منهج الإسلام في أفراحهم وأتراحهم ولباسهم وطعامهم وشرابهم وجميع شؤونهم، ولا يجوز لهم أن يتشبهوا بالكفار في لباسهم بأن يلبسوا الملابس الضيقة التي تحدد العورة، أو الملابس الشفافة الرقيقة التي تشف عن العورة ولا تسترها، أو الملابس القصيرة التي لا تغطي الصدر أو الذراعين أو الرقبة أو الرأس أو الوجه، كما لا يجوز أن يتشبهوا بهم في الطعام بأن يأكلوا بشمالهم أو يأكلوا مختلطين رجالا ونساء يتبادلون تناول الطعام على المائدة وليسوا محارم لهؤلاء النساء، ويتبادلون كذلك كلمات المرح والتسلية والمداعبة كل مع غير زوجته أو محرمه. ولا يجوز للمسلمين والمسلمات أيضا أن يتشبهوا بالكفار في عاداتهم في الأفراح بأن يدخل الرجل على عروسه ومعه المصور وحولها نساء محارم وأجنبيات فيأخذ لهن صورة أو صورا على أشكال مختلفة، فإن في ذلك الشر الكثير من تصوير ذوات الأرواح وكشف المصورات للأجانب واطلاع الأجانب على زينة النساء الباطنة في أبهى وأجمل ما تكون من الزينة واختلاط الرجال بالنساء، وقد حرمت الشريعة الإسلامية ذلك ونهت عن تشبه المسلمين والمسلمات بالكفار. فينبغي للمسلمين رجالا ونساء أن يحافظوا على دينهم وأن يسيروا على نهجه القويم، فإنه لا خير إلا دلنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شر إلا نهانا عنه، وقد نهانا عن التشبه بالكفار، فلا يجوز لنا أن نتشبه بهم في عاداتهم وتقاليدهم، وإن لم نفعل تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما هي المشابهة المنهي عنها؟ هل هي فيما يخصهم فقط أم فيما قد أصبح منتشرا ويفعله المسلمون والكفار، وإن كان أصله واردا من بلاد الكفر كما هو الحال في البنطلونات والحلل الإفرنجية؟ وهل إذا كان يفعله فساق المسلمين فقط دون عدولهم يصبح أيضا من المشابهة إذا فعله عدول المسلمين؟ ما هو حكم لبس البدل الإفرنجية على الوجه الذي يفعله غالبية الناس الآن من مسلمين وكفار؟ هل هو مشابهة فقط وإن كان فيه مشابهة بالكفار؟ فما هي درجة التحريم أو الكراهة؟ هل هناك كراهة أيضا حيث إن البنطلون يدسم العورة؟ إذا كان هناك كراهة فهل هي كراهة تحريمية أم تنزيهية؟ وما العورة المقصودة بالتجسيم؟ هل هي العورة المغلظة أم هي والفخذ أيضا؟ وإن أمكن تلافي هذا الأمر وهو تجسيم العورة المغلظة والفخذ بقدر الإمكان باستعمال البنطلونات الواسعة، فهل تظل الكراهة موجودة؟ وما حكم لبس البنطلونات الضيقة أو المضبوطة تماما بحيث لا يكون فيها وسع عن الساق إلا قليلا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. المراد بمشابهة الكفار المنهي عنها مشابهتهم فيما اختص به من العادات وما ابتدعوه في الدين من عقائد وعبادات، كمشابهتهم في حلق اللحية وشد الزنار وما اتخذوه من المواسم والأعياد والغلو في الصالحين بالاستغاثة بهم والطواف حول قبورهم والذبح لهم ودق الناقوس وتعليق الصليب في العنق أو على البيوت أو اتخاذه وشما باليد مثلا تعظيما له واعتقادا لما يعتقدوه النصارى، ويختلف حكم مشابهتهم، فقد يكون كفرا كالتشبه بهم في الاستغاثة بأصحاب القبور والتبرك بالصليب واتخاذه شعارا، وقد يكون محرما فقط كحلق اللحية وتهنئتهم بأعيادهم، وربما أفضى التساهل في مشابهتهم المحرمة إلى الكفر والعياذ بالله. أما لبس البنطلون والبدلة وأمثالهما من اللباس فالأصل في أنواع اللباس الإباحة لأنه من أمور العادات، قال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، الآية. ويستثنى من ذلك ما دل الدليل الشرعي على تحريمه أو كراهته كالحرير للرجال والذي يصف العورة لكونه شفافة يرى من ورائه لون الجلد، أو ككونه ضيقة يحدد العورة لأنه حينئذ في حكم كشفها وكشفها لا يجوز، وكالملابس التي هي من سيما الكفار فلا يجوز لبسها لا للرجال ولا للنساء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم، وكلبس الرجال ملابس النساء ولبس النساء ملابس الرجال لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، وللباس المسمى بالبنطلون والقميص مما يختص لبسه بالكفار، بل هو لباس عام في المسلمين والكافرين في كثير من البلاد والدول، وإنما تنفر النفوس من لبس ذلك في بعض البلاد لعدم الألفة ومخالفة عادة سكانها في اللباس، وإن كان ذلك موافقا لعادة غيره من المسلمين، لكن الأولى بالمسلم إذا كان في بلد لم يعتد أهلها ذلك اللباس ألا يلبسه في الصلاة ولا في المجامع العامة ولا في الطرقات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: جاء تعليل إعفاء اللحية والصلاة في النعال وغير ذلك بمخالفة اليهود والنصارى والمجوس، فهل نترك مثل هذه الأحكام إذا فعلها أولئك المذكورون؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ومن هديه صلى الله عليه وسلم أنه يعفي لحيته وأمر بإعفائها، وهو بذلك ممتثل لأمر الله بالاقتداء بإخوانه المرسلين قبله، ومنهم هارون على نبينا وعليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام، وكان ذا لحية. قال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وأما التعليل الذي ذكره صلى الله عليه وسلم فهو لبيان مخالفتهم لهدي الأنبياء والمرسلين قبله، فهو ينهى عن الاقتداء بهم في مخالفتهم، وليس المراد ترتيب الحكم على العلة وجودا أو عدما، فهم إذا وفروا لحاهم فهم متبعون في هذه الجزئية لهدي من قبلهم من الرسل، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله إلى الإنس والجن. وأما الصلاة في النعال فهم لا يصلون في نعالهم بناء على قوله تعالى خطابا لموسى: فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. وقد تقرر أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا نسخه، وفي هذه الجزئية النسخ حاصل بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم من الصلاة في النعلي إذا كانتا طاهرتين وأمره بذلك، وكونهم لا يصلون في نعالهم ومخالف لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو رسول لهم أيضا بدليل قوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وإذا صلوا في نعالهم فهم متبعون لهدي صلى الله عليه وسلم، فلا يصح أن نهجر هذه السنة بناء على موافقتهم لنا فيما سنه لنا رسولنا عليه الصلاة والسلام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: في بعض الأحيان أقوم بالكتابة إلى بعض الهيئات النصرانية المنتشرة في لبنان ومصر وفرنسا وسويسرا وإسبانيا وغيرها، وهم يرسلون لي بعض نشراتهم وكذلك بعض الأسئلة عليها، ومن باب التسلية أو الحصول على معلومات عنهم أقوم بالرد على هذه الأسئلة كما يريدون، فهل يجوز ذلك؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، إذا كان الأمر كما ذكر من طلب النشرات والإجابة عليها للتسلية فلا يجوز، وإن كان طلبها للرد عليها وإظهار مثالبها وكشف حقيقتها وبيان الحق فيها فلا حرج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم قراءة الإنجيل؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، الكتب السماوية السابقة وقع فيها كثير من التحريف والزيادة والنقص كما ذكر الله ذلك، فلا يجوز للمسلم أن يقدم على قراءتها والاطلاع عليها إلا إذا كان من الراسخين في العلم ويريد بيان ما ورد فيها من التحريفات والتضارب بينها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. بدء الكافر بالسلام. سؤال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بدء الكفار بالسلام، فهل هذا النهي يقتصر على قول السلام عليكم ورحمة الله لهم، أم هو نهي يشمل كل مبادئة بالتحية؟ وهل يجوز لي أن أبدأ جاريا نصراني بغير قول السلام عليكم ورحمة الله، كأن أقول له صباح الخير، كيف حالك، good morning، صباح الخير بالإنجليزية، وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، لا يجوز بداءة الكافر بالسلام، لما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه، رواه مسلم. وفي حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، رواه البخاري ومسلم. فيرد عليهم بما دل عليه الحديث، وهو أن يقال وعليكم، ولا بأس أن يقول للكافر ابتداء: كيف حالك، كيف أصبحت، كيف أمسيت، ونحو ذلك إذا دعت الحاجة إلى ذلك. صرح بذلك جمع من أهل العلم، منهم أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم الإسلام في تهنئة النصارى في أعيادهم؟ لأنه عندي خالي جاره صليبي يهنئه في الأفراح وفي الأعياد، وهو أيضا يهنئ خالي في فرح أو عيد وكل مناسبة، هل هذا جائز، تهنئة المسلم للنصراني والنصراني للمسلم في أعيادهم وأفراحهم؟ أفتوني جزاكم الله خيرا. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، لا يجوز للمسلم تهنئة النصارى بأعيادهم، لأن في ذلك تعاونا على الإثم، وقد نهينا عنه، قال تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، كما أن فيه ترددا إليهم وطلبا لمحبتهم وإشعارا بالرضا عنهم وعن شعائرهم، وهذا لا يجوز، بل الواجب إظهار العداوة لهم وتبيين بغضهم، لأنهم يحادون الله جل وعلا ويشركون معه غيره ويجعلون له صاحبة وولدا. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، الآية. وقال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
2: الوجه الثاني يبدأ حالا: متى ينسب الإنسان إلى اليهودية والنصرانية؟ سؤال: بأي وسيلة يكون الإنسان يهوديا أو نصرانيا؟ بواسطة الأعمال اليهودية أو بواسطة علمهم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. يكون الإنسان يهوديا باعتقاد عقائد اليهود والعمل بمقتضاها، وكذلك يكون نصرانيا باعتقاد عقائد النصارى والعمل بمقتضاها. وأما مجرد العلم بعقائدهم والعلم بما جرى عليه العمل عندهم للوقوف على باطلهم أو للرد عليهم، فلا يعتبر بذلك يهوديا أو نصرانيا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما رأيكم في الصليب، وكيف إذا كان معمولا على السجاد الذي يصلى عليه، وفرش بعض المساجد الذي عليه السيفان والنخلة ومنقوش عليه الصلبان، فكيف الصلاة على هذه الصلبان؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. صنع الصليب حرام، سواء كان مجسما أم نقشا أم رسما أم غير ذلك، على جدار أو فرش أو غير ذلك، ولا يجوز إدخاله مسجدا ولا بيوتا ولا دور تعليم من مدارس ومعاهد ونحو ذلك، ولا يجوز الإبقاء، بل يجب القضاء عليه وإزالته بما يذهب بمعالمه من كسر ومحو وطمس وغير ذلك، ولا يجوز بيعه ولا الصلاة عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. عذاب القبر. سؤال: إني سمعت من علماء الإسلام أن الميت يصير حيا في القبر ويجيب على سؤال الملائكة، ويعذب إذا بان منه الكفر وعدم الاستقامة في الإسلام في الحياة الدنيا، وإني كمسلم بمبادئ القرآن ومبادئ الإسلام لم أجد في القرآن الكريم برهانا صريحا يدل على سؤال صاحب القبر وعقابه. يقول تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. حسب فهم الضعيف أن النفس ترجع إلى ربها بعد خروجها من الجسد، ولم أفهم أن النفس تكون مع جسدها في القبر منعمة. وأيضا يقول الله تعالى: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين إلى آخره. وأفهم من هذه الآية أيضا أن الإماتة مرتان، وقت النطفة ووقت خروج النفس من الجسد، كما أفهم أن الإحياء مرتان، الحياة في بطن الأم ووقت البعث. ولم أفهم من الآية إشارة تدل على سؤال القبر وعذابه. يقول تعالى: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا إلى آخره. وهذا يدل على أن الكفار نائمون، والنوم في القبر ينافي العقاب فيه. وبالنهاية أرجو يا صاحب الفضيلة أن أجد منكم جوابا شافيا لظمئي كما كانت إجاباتكم الدينية دائما. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أولا: أدلة الأحكام الشرعية كما تكون من القرآن تكون من السنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا، لعموم أمره تعالى بأخذ ما جاءنا به من نصوص الكتاب والسنة، لقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولأنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إنما يشرع لنا بوحي من الله تعالى، كما قال سبحانه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. الآيات. ولأن اتباعه صلى الله عليه وسلم فيما جاء به عموما دليل على الإيمان بالله ومحبته سبحانه، ويترتب عليه محبة الله ومغفرته لمن اتبعه، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ولأمره تعالى بطاعته صلى الله عليه وسلم وحكمه بأن طاعته طاعة لله، قال تعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، إلى غير ذلك من آيات القرآن التي أمرت بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه وأخذ ما ثبت عنه والعمل به. فالسنة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم حجة تثبت بها الأحكام عقيدة وعملا، كما أن القرآن حجة تثبت بها الأحكام صراحة واستنباطا على مقتضى قواعد اللغة العربية وطريقة العرب في فهمهم للغتهم. ثانيا: عذاب الكافرين في قبورهم ممكن العقل، وقد دل القرآن على وقوعه، من ذلك قوله تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذا بيان واضح في إثبات العذاب في القبر بالنار، لأنه لا غدو ولا عشي يوم القيامة، ولقوله في ختام الآية: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فإنما يدل على عذاب أدنى قبل قيام الساعة، وهو عرضهم على النار، وما هو إلا عذاب القبر. وفرعون وآله ومن سواهم من الكافرين سواء في حكم الله وعدله في الجزاء. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون، وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. فإنه يدل على تعذيب الكافرين عذابا أدنى قبل قيام الساعة، وهو عام لما يصيبهم الله تعالى به في الدنيا وما يعذبهم به في قبورهم قبل أن يبعثوا منها إلى العذاب الأكبر. وثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ في صلاته من عذاب القبر ويأمر أصحابه بذلك. وثبت أنه بعد أن صلى صلاة كسوف الشمس وخطب الناس أمرهم أن يستعيذوا بالله من عذاب القبر، واستعاذ بالله من عذاب القبر 3 مرات في بقيع الغرقد حينما كان يلحد لميت من أصحابه، ولو لم يكن عذاب القبر ثابتا لم يستعذ بالله منه ولا أمر أصحابه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء، يدخل فيه تثبيت المؤمن وخذلان الكافر عند سؤال كل منهما في قبره، وأن المؤمن يوفق في الإجابة وينعم في قبره، وأن الكافر يقذل ويتردد في الإجابة ويعذب في قبره. وسيجيء ذلك في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قريبا. ومن أدلة عذاب القبر أيضا ما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فدعا بجريدة رطبة فشقها نصفين وغرز على كل قبر واحدة، وقال: لعله يخفف عنهما ما لم يلبسا. وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت سؤال الميت في قبره وثبوت نعيمه فيه أو عذابه حسب عقيدته وعمله، بما لا يدع مجال للشك في ذلك، ولم يعرف عن الصحابة رضي الله عنهم في ثبوت ذلك خلاف، ولذا قال بثبوته أهل السنة والجماعة. ومما ورد في ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه والحاكم وأبو عوانة الإسرائيلي في صحيحيهما عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وهو يلحد له، فقال: أعوذ بالله من عذاب القبر 3 مرات، ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت إليه الملائكة كأن على وجوههم الشمس، معهم كفل من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، فجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: يا أيتها النفس الطيبة خرجي إلى مغفرة من الله ورضوان، قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. قال فيصعدون بها فلا يمرون بها، يعني على ملأ من الملائكة، إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا بها إلى السماء فيستفتحون له فيفتح له، فيشيعهم من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها، حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله، فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي.

الرجل الذي بعث فيكم؟ فأقول هو رسول الله. فأقولان له ما علمك؟ فأقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه إلى الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. قال ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، فيقول أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول له من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول أنا عملك الصالح. فيقول ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. قال وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المصوح، فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال فتتفرق في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتم ريح خبيثة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث؟ فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهى بها إلى السماء الدنيا، فيستفتح له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحا. ثم قرأ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك؟ فيقول ها ها لا أدري. فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول ها ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب، فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر. فيقول أنا عملك الخبيث. فيقول رب لا تقم الساعة. انتهى. ثالثا، ليس بمحال في المعقول أن تسأل الملائكة الموت في قبورهم ويجيبهم الأموات أو يخذلوا جزاء وفاقا بما قدموا، وليس ببعيد في عظيم قدرة الله تعالى وعجائب سننه الكونية أن ينعم المؤمنون في قبورهم ويعذب الكافرون فيها. فإن من أمعن النظر في الكون وضح له عموم مشيئة الله ونفاذها وشمول قدرته تعالى وكمالها وإحكام خلقه ودقة تدبيره وإيداعه لما صوره سبحانه وإبداعه لذلك، وسهل عليه اعتقاد ما وردت به النصوص الصحيحة في سؤال المقبورين ونعيمهم أو عذابهم، وقد ثبت فيها أن الله تعالى يعيد الروح إلى من مات بعد دفنه إعادة تجعله حيا حياة برزخية وسطا بين حياته في دنيا وحياته بعد أن يبعث الله يوم القيامة. وهذه الحياة الوسط بين الحياتين تؤهله لسماع السؤال والإجابة عنه إذا وفق، وتجعله يحس بالنعيم أو العذاب، وقد تقدمت الأحاديث في ذلك، ولله في تدبيره وخلقه شؤون لا تحيط بها العقول لقصورها ولا تحيلها، بل تحكم بإمكانها، وإن كانت تحار في تعليلها وتعجز عن الوقوف على كنهها وحقيقتها وعن معرفة مداها وغاياتها. فعلى الإنسان إذا عجز عن شيء وخفي عليه أمره أن يتهم نفسه بالقصور ولا يتهم ربه في علمه وحكمته وقدرته. وما ذكر في السؤال من الآيات لا يتنافى مع سؤال الميت في القبر ونعيمه أو عذابه. أما قوله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، فإنه خطاب للنفس عند قيام الساعة لا عند خروجها من البدن في الدنيا، بدليل ما سبق من قوله تعالى في

0: نفس السورة: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. الآيات إلى قوله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة. وسؤال القبر ونعيمه أو عذابه لمن يكون بعد أن يدفن الميت وقبل أن يبعث يوم القيامة. أما قوله تعالى: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا، فإخبار من الله تعالى عن قول الكافرين وهم في النار يوم القيامة إنهم كانوا أمواتا قبل نفخ الروح فيهم وهم في الأرحام، ثم كانوا أحياء بتقدير الله بنفخ الروح فيهم إلى انتهاء آجالهم في الدنيا، ثم صاروا أمواتا من حين انتهاء آجالهم إلى النفخ في الصور نفخة البعث بتقدير الله، ثم أحياهم الله يوم القيامة والنشور، فجرى عليهم الموت مرتين والحياة مرتين، وليس موتهم لهم في القبور بمانع من سؤالهم وجوابهم ولا من نعيمهم أو عذابهم، لأن الله يعيد إليهم أرواحهم نوع إعادة يتمكنون بها من سماع الأسئلة والإجابة عنها والإحساس بالنعيم أو العذاب، كما تقدم تفصيله ودليله في حديث البراء. وليست هذه الحياة إحدى الحياتين المذكورتين في الآية، بل هي حياة خاصة برزخية لا يعلم حقيقتها إلا الله. وأما قوله تعالى: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، فالمراد بمراقدهم مقابرهم التي كانوا فيها وهم أموات لا نيام، وموتهم لا يمنع من سماعهم سؤال الملائكة ولا ينافي إحساسهم بالنعيم أو العذاب حسب عقائدهم وأعمالهم، لما تقدم في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. وليس بلازم أن ينص على سؤال الميت في القبر ونعيمه أو عذابه في كل موضع، بل يكفي ذلك في بعض الآيات أو الأحاديث الصحيحة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إذا مات الإنسان ودخل القبر هل يرى النبي صلى الله عليه وسلم، وهل يقال له ما نقوله في هذا الرجل، والحال قد يموت في الوقت الواحد خلق كثير، وإذا سأله ملكان هل يسألانه بلسانه أو بالعربية أو بالسريانية؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: إذا مات الإنسان ودفن جاءه ملكان وسأله عن ربه ونبيه ودينه بلغة يفهمها، فالمؤمن يسدد في الجواب دون الكافر، ولو تعدد الأموات واتحد الوقت ولا غرابة، فالملائكة لهم شأن غير شأن البشر. ولم يرد أن الميت يرى النبي صلى الله عليه وسلم في قبره فيما نعلم. ونوصيك بمراجعة كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، والأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في الموضوع وغيره زيادة في الفائدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما هو الشيء الذي دل عليه الكتاب والسنة في النجاة من عذاب القبر؟ فهل هناك أحاديث نبوية أو أدعية خاصة نقولها يوميا للنجاة من عذاب القبر؟ إنني قرأت حديثا للرسول صلى الله عليه وسلم عن قراءة سورة الملك يوميا، فكم مرة تقرأ هذه السورة في اليوم؟ ومتى هو وقت القراءة؟ ولكم الشكر. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: الشيء الذي دل عليه الكتاب والسنة في النجاة من عذاب القبر هو أداء ما أوجبه الله على العبد وترك ما حرمه عليه، والإكثار من التوبة والاستغفار وفضائل الأعمال، وكثرة الاستعاذة بالله من عذاب القبر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ في آخر الصلاة من أربع، منها عذاب القبر ويأمر بذلك. أما قراءة سورة الملك للاستجارة بها من عذاب القبر فلا نعلم حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: قال ابن عباس: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريرة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة. قالوا يا رسول الله لما فعلت؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. رواه البخاري. فهل يصح لنا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ وهل يجوز وضع ما شابه الجريدة من الأشياء الرطبة الخضراء قياسا على الجريدة، أو يجوز غرس شجرة على القبر لتكون دائمة الخضرة لهذا الغرض؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. إن وضع النبي صلى الله عليه وسلم الجريدة على القبرين ورجاءه تخفيف العذاب عمن وضعت على قبرهما واقعة عين لا عموم لها في شخصين أطلعه الله على تعذيبهما، وإن ذلك خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه لم يكن منه سنة مضطردة في قبور المسلمين، وإنما كان مرتين أو ثلاثة على تقدير تعدد الواقعة لا أكثر، ولم يعرف فعل ذلك عن أحد من الصحابة، وهم أحرص المسلمين على الاقتداء به صلى الله عليه وسلم وأحرصهم على نفع المسلمين، إلا ما روي عن بريدة الأسلمي أنه أوصى أن يجعل في قبره جريدتان، ولا نعلم أن أحد من الصحابة رضي الله عنهم وافق بريدة على ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أهل البرزخ. سؤال: هل صح حديث إن أهل البرزخ يرى بعضهم بعضا أم لا، ويتحدث بعضهم مع البعض؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. لا نعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة حديثا يعتمد عليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. البعث يوم القيامة. سؤال: كيف يقوم الناس من قبورهم يوم القيامة، وكيف يقوم الأنبياء والأقطاب والأبدال، ومن أول من يكسى؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. يعيد الله سبحانه خلق الناس يوم القيامة من عجب الذنب، فينبتون منه سويا كما ينبت الزرع من الحب والنخل من النوم، ثم يخرجون من قبورهم حفاة عراة غرلة سراعا كأنهم جراد منتشر أو فراش مبثوث لا يضلون طريق الموقف، بل هم أهدى إليه من القطع كأنهم إلى نصب يوفضون. وأول من تنشق عنه الأرض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أول من يفيق من الصعق. أما أول من يكسى بعد البعث فخليل الرحمن عليه الصلاة والسلام، ويشتد الهول بجميع الناس حتى يقول كل نبي يومئذ نفسي نفسي. ومن قرأ آيات البعث من سورة القمر والمعارج والقارعة وأمثالها يتبين له الكثير مما تقدم. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا، ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم، وإن أناسا من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال فأقول أصحابي أصحابي، فيقول: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، إلى قوله الحكيم. كتاب بدء الخلق. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض، الحديث. وفيهما أيضا: إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، الحديث. وانظر تحقيق الحديثين في شرح الطحاوية عند كلام الطحاوي في أحوال الناس يوم القيامة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يقول الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. كم المدة بين النفختين، ومن هم الذين لا يموتون بين النفختين؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. تحديد مدة ما بين النفختين من الأمور الغيبية التي لا تدرك بالعقل والاجتهاد بل بالسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت في تحديدها عنه حديث صحيح، وإنما ثبت فيها ما رواه البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بين النفختين 40. قالوا يا أبا هريرة 40 يوما؟ قال أبيت. قالوا 40 سنة؟ قال أبيت. قالوا 40 شهرا؟ قال أبيت. ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب الذنب، منه يركب الخلق. فلم يزد على أن قال 40، ولم يبين هل هي سنون أو شهور أو أيام. وأما من لا يموتون بين النفختين فالله أعلم بهم سبحانه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: خلال مطالعتي لكتاب الله العزيز وقفت عند آية كريمة هي قوله: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. والسؤال: ما الحكمة من تقديم الإبل؟ وما هي الميزة التي تميزت بها الإبل عن سائر الحيوانات؟ فنحن نعلم أن السماء قد رفعها الله، وهذا شيء عظيم بدون أعمدة، فما هو السر في هذا الحيوان؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ذكر الله تعالى هذه الآيات بعد قوله: هل أتاك حديث الغاشية، استدلالا على البعث يوم القيامة، وتقريرا لقدرة الله سبحانه على إحيائه الخلق بعد موتهم للحساب والجزاء. فإن من قدر على خلق الإبل على هذه الآيات العجيبة وخلق السماوات ورفعها بلا أعمدة نراها، وخلق الجبال في الأرض تثبيتا لها ونصبها عليها كأنها أوتاد حتى لا تميد بمن عليها من الموجودات، وخلق الأرض وتمهيدها حتى تصلح لحياة الخلق فوقها، إن من قدر على ذلك لقادر على أن يحيى الناس وغيرهم من ذوات الأرواح. وإنما قدم الإبل على غيرها من المذكورات لأنها بأيديهم مسخرة لهم، يصرفونها كيف شاءوا، فأركبونها ويحملون عليها أثقالهم إلى بلاد بعيدة لم يكونوا بالغيها إلا بشق الأنفس، ويقطعون بها الفوافي والصحارى مع يسير مؤنتها وصبرها على الجوع والعطش، ومع سهولة قيادها للكبير والصغير، ومع بروكها ونهوضها ليتمكن الناس من ركوبها وتحميلها كيف شاءوا، إلى غير ذلك من المنافع الكثيرة التي يجنونها من اقتنائها من غير مشقة ولا عناء. وقد خصها الله ببديع تركيب في عظامها يساعدها على حمل الأثقال، وبطول عنق يساعد على نهوضها بثقيل أحمالها، كما يساعدها في سيرها. وخصها بأخفاف تساعد على سيرها فيما لا يقوى على السير فيه ذوات الحوافر والأظلاف من الحيوانات. وما يخفى من عجائبها عن الناس كثير، فسبحان من ميزها على ما سواه من الحيوان، وسخرها مع عظيم خلقها ومزيد قوتها لعباده، وظللها لهم رحمة بهم وإعانة لهم على مصالحها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى الشريط 39 من فتاوى اللجنة الدائمة، وله بقية على الشريط 40.
1: الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط 40 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وهو الشريط 10 في المجموعة 4. سؤال: محاسبة الناس يوم القيامة. قرأت حديثا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، فيتقاضون مظالم كانت بينهم في الدنيا، وإذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة، إلى آخر الحديث. أفيدونا جزاكم الله عنا وعن عامة المسلمين خير الجزاء، ما معنى هذا الحديث، وما معنى خلص المؤمنون من النار، حيث قد ورد في القرآن العظيم في سورة مريم قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، الآية 71. أفيدونا ما معنى الحديث وما معنى الآية جزاكم الله خير الدنيا ونعيم الآخرة. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. إذا عبر المؤمنون عامة على الصراط أوقف منهم من كان عليه مظالم للمؤمنين بمكان بين الجنة والنار، ومنعوا من دخول الجنة حتى يقضى للمظلوم من الظلمة، فيؤخذ من حسنات الظالم ويعطى المظلوم، حتى إذا نقوا وتظهروا أذن لهم بدخول الجنة. أما من لا مظلمة عليه لأحد فإن ظاهر هذا الحديث وغيره من الأحاديث الدالة على أن بعض المؤمنين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب فإنه لا يوقف. وأما قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، فخبر منه تعالى عن الناس مسلمهم وكافرهم بأنه لا أحد منهم إلا سيرد جهنم، وذلك مرور كل منهم على الصراط المضروب على متن جهنم كالقنطرة مرورا متفاوتا في السرعة والبطء والنجاة من النار والسقوط فيها، فينجي الله المؤمنين من النار ويدع فيها الكافرين، كما قال تعالى عقب هذه الآية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وقد أوجب سبحانه على نفسه هذا الجزاء وقضى به عليها قضاء مبرم لا راد لقضائه تعالى ولا تبديل لحكمه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل الأخرس يحاسب يوم القيامة مسلما أو كتابيا أو كافرا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: نعم يحاسب، لأنه مكلف بقدر ما أوتي من قوة الإدراك بالحواس الأخرى وما أوتي من قوة الإدراك العقلي، ولا غرابة في ذلك، فقد أنشئ في العصر الحاضر مدارس لتعليم الصم والبكم للنهوض بهم في التعليم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال عن دخول الجنة بفضل الله وليس بالعمل. قد جاء في الحديث أن الإنسان لن يدخل الجنة بفضل عمله بل بفضل الله تعالى، أرجو أن تعرفوني بمزيد من الأقوال في هذا الصدد. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: ليس بمجرد العمل ينال الإنسان السعادة، بل العمل سبب، يدل على ذلك قوله تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فهذه باء السبب. وأما ما نفاه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لن يدخل أحد الجنة بعمله الحديث، فهي باء المقابلة، كما يقال اشتريت هذه بهذا، أي ليس العمل عوضا وثمنا كافيا في دخول الجنة، بل لابد مع ذلك من عفو الله وفضله ورحمته، فبعفوه ينح السيئات، وبرحمته يأتي بالخيرات، وبفضله يضاعف الحسنات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ذكر في آيات القرآن الكريم الجزاء والثواب والعقاب مقرونة دائما بيوم القيامة، كما في قوله تعالى ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وكذلك ثم إنكم يوم القيامة تبعثون، إلى ما جاء من الآيات الشريفة عن يوم القيامة. والسؤال: هل ورد في القرآن كما ورد في الأحاديث النبوية الشريفة ما يستدل به على أن حساب العبد يبدأ بدخوله القبر؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: ليس الجزاء بالثواب والعقاب في القرآن مقرونا بيوم القيامة دائما، بل قد يعجل الله بعض الجزاء لبعض عباده في الدنيا ويؤخر بعضهم إلى يوم القيامة. قال الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا الآيات. وقال في نصرة موسى على الكفرة من قومه فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب الآيات، إلى أمثال ذلك من آيات القرآن التي تدل على أن الله قد يعجل بعض الجزاء في الدنيا أو يجعله في القبر كما حصل لآل فرعون أو يؤخره إلى قيام الساعة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: وضع ما يغفر للمسلم يوم القيامة من ذنوبه على يهودي أو نصراني، ووقوع الإشكال بذلك مع قول الله تعالى ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون وأمثالها من القرآن، أرجو سماحتكم التكرم بإزالة اللبس. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أما قوله صلى الله عليه وسلم فيغفرها للمسلمين ويضعها على اليهود والنصارى، فهذا الحديث قد شك راويه فيه ولا يحتج به مع الشك، ولكونه يخالف ظاهر القرآن الكريم، لكن إن صح عنه صلى الله عليه وسلم فهو لا يقول إلا الحق، ويجب حمله على ما يوافق الأدلة الأخرى، وذلك بحمله على اليهود والنصارى الذين كانوا سببا في وقوع المسلمين في الذنوب التي غفرت لهم، لقوله سبحانه ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ولقوله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى ضلالة كان عليه مثل إثم من عمل بها من بعده لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا، ولما جاء في معناه من الأحاديث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: نعتقد أن الله تعالى يدخل من آمن به من الثقلين الجنة ويدخل من كفر به منهما النار يوم القيامة، فما منزل الملائكة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. قد أخبر الله سبحانه عن الملائكة بأنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون الآيات، فهم محل كرامته وإحسانه وتحت تصرفه وأمره، فمنهم الموكل بأهل الجنة ومنهم الموكل بأهل النار، ومنهم حملة العرش ومنهم الحافون بالعرش، والله أعلم بتفاصيل أعمال بقيتهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أنواع الشفاعة. سؤال: كيف يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته عند ربه يوم القيامة، وكيف يشفع الصحابة والصالحون والملائكة للمذنبين؟ وحديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي هل صحيح السند؟ وما معناه إن صح الحديث؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الصالحين يوم القيامة ثابتة في القرآن، وقد وردت فيها أحاديث صحيحة تفسر ما جاء في القرآن، ومن الحديث الذي أشرت إليه في سؤالك، وهي أنواع. قال الشيخ عبد الرحمن ابن حسن رحمه الله في كتاب فتح المجيد، وذكر أيضا رحمه الله يعني ابن القيم أن الشفاعة ستة أنواع. الأول: الشفاعة الكبرى التي يتأخر عنها أولو العزم عليهم الصلاة والسلام حتى تنتهي إليه صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، وذلك حين يرغب الخلائق إلى الأنبياء ليتشفعوا لهم إلى ربهم حتى يريحهم من مقامهم في الموقف، وهذه شفاعة يختص بها لا يشركه فيها أحد. الثاني: شفاعته لأهل الجنة في دخولها، وقد ذكرها أبو هريرة في حديثه الطويل المتفق عليه. الثالث: شفاعته لقوم من العصاة من أمته قد استوجبوا النار بذنوبهم فيشفع لهم ألا يدخلوها. الرابع: شفاعته في العصاة من أهل التوحيد الذين يدخلون النار بذنوبهم، والأحاديث بها متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد أجمع عليها الصحابة وأهل السنة قاطبة، وبدعوا من أنكرها وصاحوا به من كل جانب ونادوا عليه بالضلال. الخامس، شفاعته لقوم من أهل الجنة في زيادة ثوابهم ورفعة درجاتهم، وهذه مما لم ينازع فيها أحد، وكلها مختصة بأهل الإخلاص الذين لم يتخذوا من دون الله وليا ولا شفيعا، كما قال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. السادس، شفاعته في بعض أهله الكفار من أهل النار حتى يخفف عذابه، وهذه خاصة بأبي طالب وحده. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل الطفل الصغير إذا توفي وله سنة يشفع لوالديه ولوالدي والديه؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. يشفعه الله في والديه، أما شفاعته لوالدي والديه فإلى الله علم ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هناك من يقول تقريرا أو تحريرا بكفر جماعة من السلف، مثلا شاه ولي الله دهلوي، شاه عبد القادر، شيخ عبد القادر جيلاني وغيرهم الذين عددهم 33 من العلماء والصلحاء. ويقول أيضا: كان الإمام أحمد بن حنبل مشركا، لأنه يكتب في كتابه كتاب الصلاة الإيمان بالحوض والشفاعة، والإيمان بمنكر ونكير وعذاب القبر، والإيمان بملك الموت وقبض الأرواح ثم ترد في الأجساد بعد القبور في القبور، ويسألون عن الإيمان والتوحيد، ويسألون عن الإيمان والتوحيد. ويكتب ابن تيمية أيضا: واستفاضت الآثار بمعرفة الميت أهله وبأحوال أمه وزوجاته في الدنيا، وأن ذلك يعرض عليه. وجاءت الآثار بأنه يرى أيضا، وبأنه يدري بما يفعل عنده، فيسر بما كان حسنا ويتألم بما كان قبيحا، وتجتمع أرواح الموتى فينزل الأعلى إلى الأدنى للعكس. الآن يا شيخ أسألك: هذان الإمامان كافران مشركان؟ يوجه هذه العبارات المكتوبات بحسب الشريعة النبوية؟ يا شيخ أجبنا جوابا شافيا بالتفصيل حسب الشريعة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام، الله يجزيك جزاء حسنا. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الإمام أحمد بن حنبل والإمام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية من كبار علماء الإسلام، وممن شهد له بالفضل، وكتبهما ناطقة بذلك، وهما من أئمة أهل السنة والجماعة. وما ذكر من الإيمان بالحوض والشفاعة وعذاب القبر ونعيمه، كل هذا حق دلت عليه الأدلة الشرعية الثابتة وأجمع عليه أهل السنة والجماعة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم الإسلام في رجل ينكر حديث الشفاعة الذي رواه البخاري في صحيحه، ويقول أيضا: إن في صحيح البخاري أحاديث مدسوسة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. إن صحيح البخاري تلقاه علماء الأمة بالقبول، فأحاديثه يعتمد عليها في إثبات الأحكام، وتقوم بها الحجة على المخالف. ومن قال إن فيه أحاديث مدسوسة فهو جاهل مخطئ مخالف لإجماع الأمة. وكذا من أنكر حديث الشفاعة العظمى أو أحاديث الشفاعة الأخرى التي رواها البخاري في صحيحه وغيره من أئمة الحديث، فهو مخالف لأهل السنة والجماعة وسلف الأمة، ذاهب مذهب أهل الزيغ والضلال. وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. موت العصاة من أهل النار. سؤال: هل يميت الله العصاة من هذه الأمة إن دخلوا النار مماتة حقيقية؟ وما معنى لا يذوقون فيها الموت؟ هل ورد في ذلك حديث أصلا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا يموت الكفار ولا المؤمنون ولا عصاة المؤمنين بعد موتتهم التي ماتوها عند انتهاء أجلهم في الحياة الدنيا، لا موتا حقيقيا ولا موتا غير حقيقي كالنوم، لكن ناسا من عصاة المؤمنين أصابتهم النار بذنوبهم فأماتتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناسا أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة، فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة، ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل. فقال رجل من القوم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان في البادية. رواه مسلم في صحيحه. كلمة لا يذوقون فيها الموت بعض آية من سورة الدخان سيقت ضمن آيات في نعيم المتقين، هي قول الله سبحانه: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. دخول ولد الزنا الجنة. سؤال: هل يدخل ابن الزنا الجنة إذا كان تقيا أو لا لأنه وجد مضغة ذميمة؟ جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. يدخل الجنة ابن الزنا إذا مات على الإسلام، ولا تأثير لكونه ابن زنا على ذلك، لأنه ليس من عمله إنما هو من عمل غيره. وقد قال تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولعموم قوله تعالى: كل امرئ بما كسب رهين، وقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم، وما جاء في معنى ذلك من الآيات، وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة ولد زنية، فلم يصح عنه صلى الله عليه وسلم. وقد ذكره الحافظ ابن الجوزي في الموضوعات، وهو من الأحاديث المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يدخل ولد الزنا الجنة حيث قيل إن ولد الزنا نجس ولا يدخل الجنة نجاسة؟ جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، إذا مات مسلما دخل الجنة، ولا يمنعه من ذلك إن كان ولد زنا وليس بنجس، ووزر الزنا على الزاني لا على من تخلق من ماء الزنا، لقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولقوله صلى الله عليه وسلم: المسلم لا ينجس. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. النار. سؤال: قال إن النار تفنى، وإن أول نعيم الجنة بأنه من قبيل المجاز والاستعارة، وقال بأن الكافر يخرج من النار. جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. قامت الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة على أن النار لا تفنى، وعلى تخليد الكافرين في النار، وأنهم لا يخرجون منها. قال الله تعالى: ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. وقال: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وقال: ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. وقال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. وقال ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. وقال إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. وقال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إلى أن قال كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقال إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. وقال والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وقال إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. إلى أن قال فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. إلى غير ذلك من الآيات التي يدل كل منها على تخليد الكفار في النار وعدم خروجهم منها وعدم فنائها، فإذا اجتمعت كانت دلالتها على ذلك أقوى وأبعد عن التأويل. أما الجنة فدار الجزاء يوم القيامة لمن آمن وعمل الصالحات، فيها من النعيم ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يتمتع بها من دخلها متاعا حقيقية حسيا وروحيا، ويحيون فيها حياة أبدية لا فناء ولا خروج منها ولا انقطاع لنعيمها ولا نغص ولا كدر بالنصوص القطعية وإجماع أهل العلم والإيمان. قال الله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. وقال تعالى إن المتقين في جنات وعيون أدخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. وقال تعالى هذا وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون اليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. وقال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. وقال تعالى وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ. يعني بالاستثناء المدة التي شاء الله ألا يكونوا بالجنة قبل دخولها. ولذا ختم الآية بقوله عطاء غير مجذوذ تأكيدا لدوام نعيمها يتمتع به من فاز بدخولها. ونظيره الاستثناء في سورة الدخان قال تعالى إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم. فاستثنى موتة سابقة من موت منفي مستقبل لإفادة تأبيد الحياة وتأكيد دوامها. أو المراد بالاستثناء بيان عموم مشيئة الله ونفوذها في كل شيء. فدخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار وخلود كل من الفريقين فيما دخل فيه من نعيم أو عذاب إنما كان بمشيئة الله واختياره وفضله وعدله لا واجبا عليه عقلا ولا يحصل كرها عنه ولا قهرا له تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينادي مناد يا أهل الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا رواه مسلم. وثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح إلى أن قال فيؤمر به فيذبح ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت إلى آخره رواه مسلم في صحيحه. وأكد سبحانه خلود الجنة والنار وأبديتهما وخلود المؤمنين في الجنة والكافرين في النار في آيات كثيرة من القرآن. وفصلت السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا لا يدع مجالا للشك في حقيقته ولا لتأويل النصوص الصريحة فمن شك فيه أو تأوله فقد اتبع هواه وحرف الكلمة عن مواضعه وكان من الكافرين.
2: الوجه الثاني يبدأ حالا. لازلنا في موضوع النار والجنة. سؤال: تحدث في آخر كتاب له صدر قريبا سماه النار مستشفى، تحدث عن النار وصورها بأنها مستشفى وأن رحمة الله في الآخرة تشمل الكافر. وفي معرض استشهاده قال إن القول في ابن آدم المشار إليه في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له، بأن المراد بابن آدم هنا المسلم فقط يعتبر ضيقا في الفهم وليس عدلا. جواب: النار تعتبر عقوبة مؤقتة بالنسبة لمن دخلها من عصاة المؤمنين، أما بالنسبة للكافرين فهي عقوبة أبدية لهم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون للأدلة التي تقدمت في الجواب عن السؤالين الماضيين. وعلى هذا فتشبيه النار بالمستشفى خطأ، لأن النار عقوبة لمن دخلها والمستشفى رحمة لمن دخله يخدم فيه ويغذى الغذاء النافع له ويعالج من مرضه رجاء الشفاء، فليس دخول المريض فيه لعقوبته وإيذائه بل لقصد نفعه وعلاجه رحمة به لا سخطا عليه. وأما المراد بابن آدم في الحديث المذكور في السؤال فهو من مات مسلما لا من مات كافرا، للأدلة الدالة على أن من مات على الكفر حابط عمله الصالح، فلا يجوز عليه في الآخرة، بل تعجل له طيباته في الحياة الدنيا. قال الله تعالى: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. وقال: فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. من كان يريد الحياة الدنيا نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. وقال: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. وقال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. سورة الفرقان. وليس في هذا ظلم ولا جور، لأنه هو الذي ظلم نفسه بكفره الذي حبط به عمله كما أخبر الله الحكم العدل، كما أنه ليس فيه ضيق فهم بل فيه نور بصيرة واهتداء بهدي نصوص الشريعة الواضحة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل صحيح أن نار الدنيا التي نطهو عليها الطعام هي دخان نار يوم القيامة والعياذ بالله؟ جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، ليس ذلك بصحيح. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن. وقال صلى الله عليه وسلم: ناركم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قيل: يا رسول الله، إن كانت لكافية. قال: فضلت عليهم 99 جزءا كلهم مثل حرها. رواه البخاري. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. مصير أهل الفترة. سؤال: أسلمت حديثا إحدى الشابات البوذيات المثقفات بعد دراسة عميقة للإسلام استمرت 7 سنوات، وهي الآن نشطة في الدعوة للإسلام، ولقد أسلم على يديها بعض الأفراد من رجال ونساء. وفي إحدى جولاتها مع بعض الذين اهتدوا للتعريف بالإسلام والدعوة إليه في إحدى المناطق النائية، وجه إليها أحد البوذيين هذا السؤال: كيف تحكمون بدخول النار لغير المسلم بينما نحن في هذه المنطقة لم نسمع عن الإسلام إلا الآن؟ فهل آباؤنا في النار وما ذنبهم طالما أنكم معشر المسلمين لم تبلغوا دين الحق إلينا؟ ولقد اتصلت بنا هذه الأخت المهتدية وتريد منا جوابا شافيا على سؤال الرجل والذي دخل في الإسلام بعد هذا اللقاء. جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، المسلمون لا يحكمون على غيرهم بأنهم في النار إلا بشرط، وهو أن يكونوا قد بلغهم القرآن أو بيان معناه من دعاة الإسلام بلغة المدعوين، لقول الله عز وجل: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، وقوله سبحانه: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فمن بلغتهم الدعوة الإسلامية من غير المسلمين وأصر على كفره فهو من أهل النار لما تقدم من الآيتين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. خرجه مسلم في صحيحه. والأدلة في هذا المعنى من الآيات والأحاديث كثيرة. أما الذين لم تبلغهم الدعوة على وجه تقوم به الحجة عليهم فأمرهم إلى الله عز وجل. والأصح من أقوال أهل العلم في ذلك أنهم يمتحنون يوم القيامة، فمن أطاع الأوامر دخل الجنة ومن عصى دخل النار. وقد أوضح هذا المعنى الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره لقول الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. والعلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه طريق الهجرتين في آخره تحت عنوان طبقات المكلفين، فنرى لك مراجعة الكتابين لمزيد الفائدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال يتضمن أن رجلين اختلفا في أهل الفترة، فقال الأول إنهم ناجون وقال الآخر إنهم غير ناجين. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. إن من بلغته الدعوة للإسلام ممن كان قبله أو في زمنه ولم يجب ومات على ذلك فهو من أهل النار، ومن لم تبلغه الدعوة فإنه يمتحن يوم القيامة كما صحت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال يتضمن أن رجلين اختلف في أهل الفترة، فقال الأول إنهم ناجون وقال الآخر إنهم غير ناجين، وقد أجبنا على ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل ورد حديث بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى أثناء صلاته عمرو بن لحي يتقلب في نار جهنم، وهو أول من أدخل عبادة الأصنام في الكعبة أو في جزيرة العرب؟ وهل يعتبر هذا الحديث الصحيح إن ثبتت صحته دليلا على عدم كراهية استقبال المصلي لمثل تلك المدافئ الكهربائية أو النفطية أو الغازية؟ أفتونا بالحق أثابكم الله تعالى، وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من أولي الألباب الذين يطبقون على أنفسهم وعلى عوائلهم الكتاب والسنة، إنك أنت السميع العليم القريب المجيب الدعاء. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار، كان أول من سيب السوائب. وفيه أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا، ورأيت عمرا يجر قصبه وهو أول من سيب السوائب. ولا دلالة في هذه الأحاديث على استقبال النار ونحوها كالآلات الكهربائية والنفطية الخاصة بالتدفئة، ولا أنه رآه وهو في الصلاة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما مصير أبناء الكفار يوم القيامة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الصحيح من أقوال العلماء أن الله تعالى يمتحنهم يوم القيامة، فمن أطاع فهو من أهل الجنة، ومن عصى فهو من أهل النار. وفي هذا تفسير لقوله صلى الله عليه وسلم: الله أعلم بما كانوا عاملين، جوابا لمن سأله عن أولاد الكفار. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يقال يا فضيلة الشيخ إن المولود عندما يولد يكتب على جبينه سعيد أم شقي، فما هو الحكم على من يتوفى وهو صغير لم يحظى بالسعادة ولا الشقاوة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. هذا حكمه في الدنيا حكم أهله، فإن كان بين المسلمين غسل وصلي عليه وله حكمهم في الآخرة، أما إن كان بين المشركين فحكمه حكمهم في الدنيا، فلا يغسل ولا يصلى عليه لأنه تبعهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: في من يقتل من أولاد المشركين هم منهم، أما في الآخرة فأمرهم إلى الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أولاد المشركين قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. عنصر الشيطان ومصيره يوم القيامة. سؤال يتضمن عن إبليس: هل هو من الملائكة أم من جنس آخر؟ وإذا كان من جنس آخر فما وجه الاستثناء في قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، لا يخفى أن الملائكة جنس من مخلوقات الله، خلقهم الله من نور، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأما إبليس فقد ذكر الله تعالى

من طين. أما وجه الاستثناء في قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، فهو استثناء منقطع كقول القائل جاء القوم إلا حمارا. وهناك من أهل العلم من يقول بأن إبليس لعنه الله من جنس الملائكة، إلا أنه عصى الله تعالى وأصر على التمرد والعصيان فحقت عليه لعنة الله إلى يوم القيامة. وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خلق الله آدم على صورته 60 ذراعا، فهل هذا الحديث صحيح؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. نص الحديث خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا، ثم قال اذهب فسلم على أولئك النفر، وهم نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فذهب فقال السلام عليكم، فقالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم طوله 60 ذراعا، فلم يزل الخلق تنقص بعده إلى الآن. رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم، وهو حديث صحيح ولا غرابة في متنه، فإن له معنيين. الأول أن الله لم يخلق آدم صغيرا قصيرا كالأطفال من ذريته ثم نما وطال حتى بلغ 60 ذراعا، بل جعله يوم خلقه طويلا على صورة نفسه النهائية طوله 60 ذراعا. والثاني أن الضمير في قوله على صورته يعود على الله، بدليل ما جاء في رواية أخرى صحيحة على صورة الرحمن، وهو ظاهر السياق ولا يلزم على ذلك التشبيه، فإن الله سمى نفسه بأسماء سمى بها خلقه، ووصف نفسه بصفات وصف بها خلقه، ولم يلزم من ذلك التشبيه، وكذا الصورة ولا يلزم من إتيانها لله تشبيهه بخلقه، لأن الاشتراك في الاسم وفي المعنى الكلي لا يلزم منه التشبيه فيما يخص كل منهما، لقوله تعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. السؤال الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. صحيح مسلم. فهل هذا الحديث صحيح؟ جواب: هذا الحديث صحيح، رواه الإمام أحمد في مسنده، ومسلم في صحيحه، والترمذي في سننه، ولا غرابة فيه، فإن لله أن يخص ما شاء من الأيام بالفضيلة، وأن يكرم من شاء من خلقه بما شاء، كما فضل يوم عرفة ويوم النحر على بقية أيام السنة، وخصهما بمزايا لا توجد في غيرهما. سؤال: هل الشيطان كان من الملائكة قبل أن يأمره الله تعالى بالسجود لآدم عليه السلام؟ جواب: اختلف العلماء في إبليس هل هو من الملائكة أو من الجن، فقال جماعة هو من نوع من الملائكة خلقوا من نار السموم، وخلق غيرهم من الملائكة من نور، واستدلوا على ذلك بأنه لو لم يكن من الملائكة لما كان مأمورا بالسجود لآدم، ولا أنكر عليه عدم سجوده له، وبأن الأصل في الاستثناء الاتصال بأن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. وقد قال تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، فاستثنى إبليس بعد الملائكة فدل على أنه منهم. وقال آخرون إنه ليس من الملائكة بل من الجن، لقوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، ولأنه خلق من نار السموم والملائكة خلقت من نور، ولأن له ذرية تتوالد والملائكة لا تتوالد. واختار ابن جرير الطبري القول الأول، وأجاب عما استدل به للقول الثاني بأن الملائكة منهم من خلق من نور ومنهم من خلق من نار السموم، وإبليس من صنف الملائكة الذين خلقوا من نار السموم، وبأنه لا دليل
على أن الصنف

0: الذي خلق من نار السموم لا يتوالد، وبأن الله إنما قال فيه إلا إبليس كان من الجن، من أجل أنه من قبيلة من الملائكة تسمى الجن، أو قيل له جان لاختفائه، كما سمي غيره من الملائكة جنة في قوله تعالى وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا لاختفائهم. وعلى القول بأنه من الجن يكون دخوله في أمر الله ملائكته بالسجود لآدم من أجل كونه مختلطا بهم. وعلى كل حال هذه مسألة لا تترتب عليها فائدة علمية، والنزاع فيها لا طائل تحته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل إبليس من الجن أو من الملائكة؟ جواب: إبليس من الجن وليس من الملائكة. قال تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن، الآية من سورة الكهف. وقال تعالى في سورة الرحمن خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. وقال صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور، وخلق إبليس من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، رواه مسلم. وقال الحسن البصري ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط، وإنه لأصل الجن، كما أن آدم عليه السلام أصل البشر، رواه ابن جرير بإسناد صحيح عنه. ولكن خان إبليس الطبع، وذلك أنه كان مع الملائكة وتشبه بهم وتعبد وتنسك بهم، فلهذا دخل في خطابهم وعصى بمخالفة أمر الله بالسجود. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما هو عقاب الشيطان؟ هل يدخل النار مثل شخص مسلم لم يؤدي فريضة من فرائض الله عز وجل قط في حياته، أو أن النار درجات مثل الجنة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: عقاب إبليس وأتباعه جهنم، كما أخبر الله سبحانه في كتابه. قال تعالى قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. والنار درجات، كما أن الجنة درجات، نبه أهل العلم عليه في قوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وقال تعالى أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير، هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الإيمان بالقضاء والقدر. سؤال: ما معنى القدر مع تفصيل شامل؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: معناه أن الله سبحانه وتعالى علم الأشياء كلها قبل وجودها وكتبها عنده، وشاء ما وجد منها وخلق ما أراد خلقه. وهذه هي مراتب القدر الأربع التي يجب الإيمان بها، ولا يكون العبد مؤمنا بالقدر على الكمال حتى يكون مؤمنا بها: علم الأشياء كلها قبل وجودها، كتابتها عنده، مشيئته لما وجد منها، وخلق ما أراد خلقه. كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجاب جبريل لما سأله عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم في صحيحه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت أنه قال إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، الحديث. وقد أوضح هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية، فنوصيك بمراجعتها وحفظها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما هو معنى الآيات لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. فلقد سمعت بعض أهل العلم يقول إن معنى هذه الآيات السالفة الذكر أن الله سبحانه أعطى الإنسان مشيئة ثم تركه يختار لنفسه ما يشاء، ولم يكن لله نعمة وتوفيق خص بهما من آمن وخذلان خص به من كفر، فهل هذا القول موافق لقول أهل السنة والجماعة؟ وما معنى ولا يظلم ربك أحدا وغيرها من الآيات التي توضح أن الله لا يظلم عباده شيئا؟ ولقد سمعت أهل العلم بعضهم يفسر هذه الآيات بمعنى أن الله سبحانه عادل فلا يمكن أن يجعل أحدا من الناس كافرا ثم يعذبه على كفره، بل الإنسان هو الذي يبدأ في الكفر والله يزيده في كفره، ولا يمكن أن يبتدئ الله أحدا بالضلال. فهل هذا المعنى والتفسير للظلم المنفي عن الله صحيح؟ لقد قرأت ما كتبه ابن حزم الظاهري في القدر في كتابه الملل والنحل، فهل ما قرره هو مذهب أهل السنة والجماعة أم مذهب الجبرية؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أولا، يجب على المسلم أن يؤمن بالقدر خيره وشره، وسبق أن صدر منا فتوى في معنى القدر برقم 88,400، هذا نصها. ما معنى القدر مع تفصيل شامل؟ معناه أن الله سبحانه وتعالى علم الأشياء كلها قبل وجودها وكتبها عنده وشاء ما وجد منها وخلق ما أراد خلقه، وهذه هي مراتب القدر الأربع التي يجب الإيمان بها. ولا يكون العبد مؤمنا بالقدر على الكمال حتى يكون مؤمنا بها، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أجاب جبريل لما سأله عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم في صحيحه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت أنه قال له: إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، الحديث. وقد أوضح هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية، نوصيك بمراجعتها وحفظها. وفتوى أخرى في معنى التسيير والتخيير برقم 13,400، هذا نصها: الإنسان مخير ومسير، أما كونه مخيرا فلأن الله سبحانه أعطاه عقلا وسمعا وبصرا وإرادة، فهو يعرف بذلك الخير من الشر والنافع من الضار ويختار ما يناسبه، وبذلك تعلقت به التكاليف من الأمر والنهي، استحق الثواب على طاعة الله ورسوله والعقاب على معصية الله ورسوله. وأما كونه مسيرا فلأنه لا يخرج بأفعاله وأقواله عن قدر الله ومشيئته، كما قال سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال سبحانه: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال سبحانه: هو الذي يسيركم في البر والبحر، الآية. وفي الباب آيات كثيرة وأحاديث صحيحة كلها تدل على ما ذكرنا لمن تأمل الكتاب والسنة. ثانيا، تفسر الآيات المذكورة في السؤال وما ورد في معناها بأن كل شيء يجري بقدر الله ومشيئته، ومشيئته نافذة لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن، وسبق بيان ذلك في الفتوى آنفة. وما ذكرنا هو قول أهل السنة والجماعة، وما ذكر في السؤال من القول بنفي القدر مخالف لما هم عليه. ثالثا، الذي دلت عليه الأدلة من القرآن والسنة من تنزيه الله نفسه عن ظلم العباد يقتضي قولا وسطا بين قولي القدرية والجبرية، فليس ما كان من بني آدم ظلما وقبيحا يكون منه تعالى ظلما وقبيحا، كما تقوله القدرية المجبرة والقدرية النفاة، فإن ذلك تمثيل لله بخلقه وقياس له عليهم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلا تضربوا لله الأمثال. وقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. رابعا، مما تقدم يتضح لك مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وما سواه باطل. ونوصيك بمراجعة شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل للعلامة ابن القيم رحمه الله، فإنه مفيد جدا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى الشريط 40 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، من جمع وترتيب الشيخ أحمد ابن عبد الرزاق الدويش. ولازلنا في العقيدة، وهو الشريط 21 من المجموعة 4، وسنبدأ بعون الله في المجموعة 5 بعنوان: هل الإنسان مسير أم مخير؟ إن شاء الله.
1: الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط 41 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. لازلنا مع العقيدة، وهذا هو الشريط 1 في المجموعة 5. عنوان: هل الإنسان مسير أم مخير؟ السؤال يقول: فهمني بإيجاز عن التسيير والتخيير. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. الإنسان مخير ومسير. أما كونه مخيرا فلأن الله سبحانه أعطاه عقلا وسمعا وبصرا وإرادة، فهو يعرف بذلك الخير من الشر والنافع من الضار، ويختار ما يناسبه، وبذلك تعلقت به التكاليف من الأمر والنهي، واستحق الثواب على طاعة الله ورسوله والعقاب على معصية الله ورسوله. وأما كونه مسيرا فلأنه لا يخرج بأفعاله وأقواله عن قدر الله ومشيئته، كما قال سبحانه: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال سبحانه: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال سبحانه: هو الذي يسيركم في البر والبحر، الآية. وفي الباب آيات كثيرة وأحاديث صحيحة كلها تدل على ما ذكرنا لمن تأمل الكتاب والسنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال مضمونه أن نقاشا دار بين جماعتين في أن الإنسان مسير أو مخير، ويطلب الإفادة على الصواب في ذلك على ضوء الكتاب والسنة. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أولا، ثبت أن الله تعالى وسع كل شيء رحمة وعلما، وكتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة، وعمت مشيئته وقدرته كل شيء، بيده الأمر كله، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا راد لما قضى، وهو على كل شيء قدير. وقد دل على ذلك وما في معناه نصوص الكتاب والسنة، وهي كثيرة معروفة عند أهل العلم، ومن طلبها من القرآن ودواوين السنة وجدها. من ذلك قوله تعالى: إن الله بكل شيء عليم، وقوله: الله خالق كل شيء، وقوله: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقوله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، وقوله: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، وقوله: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقوله ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وقوله ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها الآية. ومما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ما حث على الذكر به عقب الصلاة من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وكذا ما جاء في حديث عمر رضي الله عنه من سؤال جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فهذه النصوص وما في معناها تدل على كمال علمه تعالى بما كان وما هو كائن على تقديره كل شؤون خلقه وعلى عموم مشيئته وقدرته، ما شاءه سبحانه كان وما لم يشأ لم يكن. ثانيا ثبت أن الله حكيم في خلقه وتدبيره وتشريعه رحيم بعباده وأنه تعالى أرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام وأنزل الكتب وشرع الشرائع وأمر كل منهم أن يبلغها أمته وأنه تعالى لم يكلف أحدا إلا وسعه رحمة منه وفضلا، فلا يكلف المجنون حتى يعقل ولا الصغير حتى يبلغ وعذر النائم حتى يستيقظ والناسي حتى يذكر والعاجز حتى يستطيع ومن لم تبلغه الدعوة حتى تبلغه رحمة منه تعالى وإحسانا. وثبت عقلا وشرعا الفرق بين حركة الصاعد على سلم مثلا والساقط من سطح مثلا، فيؤمر الأول بالمضي إلى الخير وينهى عن المضي إلى الشر والاعتداء، بخلاف الثاني فلا يليق في شرع ولا عقل أن يوجه إليه أمر أو نهي. وثبت الفرق أيضا بين حركة المرتعش لمرضه وحركة من ليس به مرض، فلا يليق شرعا ولا عقلا أن يوجه إلى الأول أمر ولا نهي فيما يتعلق في الرعشة لكونه ملجأ مضطرا إليها، بل يرثى لحاله ويسعى في علاجه، بخلاف الثاني فقد يحمد كما في حركات العبادات الشرعية وقد ينهى كما في حركات العبادة غير الشرعية وحركات الظلم والاعتداء. فتكليف الله عباده ما يطيقون فقط وتفريقه في التشريع والجزاء بين من ذكروا وأمثالهم دليل على ثبوت الاختيار والقدرة والاستطاعة لمن كلفهم دون من لم يكلفهم. ثم إن الله تعالى حكم عدل علي حكيم لا يظلم مثقال ذرة، جواد كريم يضاعف الحسنات ويعفو عن السيئات، ثبت ذلك بالفعل الصريح والنقل الصحيح. فلا يتأتى مع كمال حكمته ورحمته وواسع مغفرته أن يكلف عباده دون أن يكون لديهم إرادة واختيار لما يأتون وما يذرون وقدرة على ما يفعلون، ومحال في قضائه العادل وحكمته البالغة أن يعذبهم على ما هم إلى فعله ملجؤون وعليه مكرهون. وإذا فقدر الله المحكم العادل وقضاؤه المبرم النافذ من عقائد الإيمان الثابتة التي يجب الإذعان لها وثبوت الاختيار للمكلفين وقدرتهم على تحقيق ما كلفوا به من القضايا التي صرح بها الشرع وقضى بها العقل، فلا مناص من التسليم بها والرضوخ لها. فإذا اتسع عقل الإنسان لإدراك السر في ذلك فليحمد الله على توفيقه، وإن عجز عن ذلك فليفوض لله وليتهم نفسه بالقصور في إدراك الحقائق، فذلك شأنه في كثير من الشؤون، ولا يتهم ربه في قدره وقضائه وتشريعه وجزائه، فإنه سبحانه هو العلي القدير الحكيم الخبير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وليكف على الخوض في ذلك الشأن خشية الزلل والوقوع في الحيرة، وليقنع عن رضا وتسليم بجواب النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه لما حاموا حول هذا الحمى فقالوا يا رسول الله أفلا نتكل؟ فقال لهم اعملوا فكل ميسر لما خلق له. روى البخاري من طرق عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بقيع الغرقد في جنازة، فقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. فقالوا يا رسول الله أفلا نتكل؟ فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم قرأ قوله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى إلى قوله تعالى للعسرى. رواه أيضا مسلم وأصحاب السنن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. توفيق الله العبد للإيمان. سؤال: هل يوفق الله تعالى العبد للإيمان ابتداء، أم العبد يختار الإيمان والله يوفقه ويمده؟ وهل يخذل الخالق العبد ابتداء قبل اختياره للكفر، أم العبد يختار الكفر ثم يخذله الله؟ هل علم الله بسابق علمه الأزلي بأن من عباده من سيختار الهدى بملء إرادتهم وطوعهم واختيارهم، فكتبهم من أهل السعادة قبل أن يخلقهم، وأن من عباده من سيختار الضلال بملء إرادتهم وطوعهم واختيارهم فكتبهم من أهل الضلال، أم الأمر تقدير مع التسليم بأن الله تعالى عادل حكيم عليم يفعل ما يشاء؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: بعث الله سبحانه الرسل وأنزل عليهم الكتب مبشرين ومنذرين إلى جميع الأمم لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ووفق من شاء من عباده إلى الإيمان فضلا منه ورحمة، وخذل من شاء منهم فلم يوفقه للإيمان حكمة منه وعدلا، كما قال تعالى والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، كما علم سبحانه في علمه السابق قبل خلق الخلق أن من عباده مؤمنين سيدخلهم الجنة، وأن منهم كافرين سيدخلهم النار. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أنا شاب أعاني من حالة نفسية صعبة للغاية، وكنت دائما حتى الآن أتمنى الموت ليرتاح الإنسان. هذه الفتوى تحت عنوان تمني الموت، ويسأل السائل: هل يجوز ذلك؟ هل يجوز أن يتمنى الموت ليرتاح؟ وماذا أعمل؟ لأن ديني وإسلامي ضعيف، وأهلي يلومونني، وكل الناس يلومونني. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: لا يجوز لك أن تتمنى الموت لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا محالة فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وننصحك بالتوبة والاستغفار وكثرة الطاعة والمحافظة على الفرائض والقرب من أهل الخير وكثرة مجالستهم والبعد عن الأشرار ومجالستهم، عسى الله أن يعافيك ويشرح صدرك للحق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. المولود يولد على الفطرة. سؤال: الحديث الشريف يقول كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، الحديث. وحديث آخر يقول يكتب رزقه وعمله وشقي أو سعيد. أريد التفصيل والبيان، وما الفرق بين الحديثين؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. حديث: كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. رواه البيهقي والطبراني في المعجم الكبير، وأخرجه الإمام مسلم بلفظ: كل إنسان تلده أمه على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وأخرجه الإمام البخاري بلفظ: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كمثل البهيمة تنتج البهيمة، هل ترى فيها من جدعاء؟ ومعنى ذلك أن الإنسان مفطور على الإسلام بالقوة، لكن لا بد من تعلمه بالفعل. فمن قدر الله أن يجعل أناسا من أهل السعادة، فيهيئ الله لهم من يعلمهم سبيل الهدى، فيصير الفرد منهم مهيئا بالفعل. ومن خذله الله وأشقاه، سبب له من يغير فطرته ويثني عزيمته، كما جاء في تحويل الأبوين لابنهما إلى اليهودية أو النصرانية أو المجوسية. ثانيا، في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: يكتب رزقه وأجله وعمله، وشقي أم سعيد. فوالله الذي لا إله غيره، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ومعنى كتابة الشقاوة والسعادة أنها كتابة أزلية باعتبار ما سبق في علم الله، وأن الخواتيم تكون بحسب ما سبق في علم الله. ثالثا، بتأمل معنى الحديث الأول والحديث الثاني بالنظر لمحل السؤال، يتبين أنه لا معارضة بينهما، فإن الإنسان مفطور على الخير بالقوة، فإن كان من أهل السعادة في علم الله وبحسب الخاتمة هيأ الله له من يدله على طريق الخير، وإن كان من أهل الشقاوة في علم الله قيض له من يصرفه عن طريق الخير ويصاحبه في طريق الشر ويحثه عليه ويلازمه حتى يختم له بخاتمة سيئة. وقد تكاثرت النصوص بذكر الكتاب السابق بالسعادة والشقاوة، ففي الصحيحين عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة أو النار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى الآيتين. وفي هذا الحديث أن السعادة والشقاوة قد سبق الكتاب بهما، وأن ذلك مقدر بحسب الأعمال، وأن كلا ميسر لما خلق له من الأعمال التي هي سبب السعادة والشقاوة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال تحت عنوان: التسخط وعدم الرضا بالقدر، ما حكم الدين في شأن جمعين من المسلمين؟ الأول يملك المال بلا حساب، والجمع الآخر لا يعرف حتى على سبيل المثال شكل المال وفي أمس الحاجة إليه. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. قال الله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق وصحبه وبعد. قال الله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون الآيات. لكن إن كسب المال إذا كان من طرق جائزة وأدى الغني حق الله وحقوق العباد فيه، كان شاكرا لنعمة الله فيما آتاه، أهلا لمرحمة الله والمزيد من فضله، وإلا فهو كافر لنعمة الله، ظالم يستحق العقوبة من الله. قال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ومن لم يؤت حظا من المال لعجزه عن الكسب له، أو لأن الله تعالى لم يهيئ له الأسباب ابتلاء وامتحانا حكمة منه عدلا، فالواجب عليه الصبر والاحتساب والأخذ في الأسباب المباحة المقيدة حسب الطاقة. وقد جعل له سبحانه حقا في مال الأغنياء من الزكاة وغيرها، وعلى ولاة الأمور أن يعولوه ويعطوه ما يسد حاجته رحمة به وأداء لواجب الأخوة وشكرا لنعمة الله، والله أرحم بعباده منهم بأنفسهم. ومن كان قلة ذات يده لكسله وتقاعده عن الكسب اعتمادا على فضول أموال الناس وما يأتيه من فتات موائدهم، فقد أساء إلى نفسه وأهانها بوقوفه ذليلا أمام أعتاب الأغنياء، وخالف شريعة ربه التي حثت على الكسب وعلى عزة النفس وحذرت من البطالة وإراقة ماء الوجه. ولا يظلم ربك أحدا، بل هو حكم عدل لطيف بعباده، عليم خبير يصرف الأمور كلها بمشيئته وحكمته. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أفطر في نهار رمضان لما رأى الله عز وجل قد أعطى غيره الذي لم يجد في عمله ولم يعطه هو، حيث إنه كان مجدا في عمله، ثم تدارك نفسه بعد ذلك وندم، فماذا يفعل وما حكم اليوم الذي أفطره؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. إذا كان الواقع كما ذكر، فعمل ذلك الشخص ضلال مبين، فإنه سخط على قضاء الله واتهم سبحانه بالظلم، والله سبحانه عليم حكيم لا يظلم مثقال ذرة، لكنه قد يعطي الفاجر استدراجا ويدخر عطاءه للمطيع ليضاعفه له يوم القيامة فضلا منه وإحسانا. وعلى ذلك الشخص أن يتوب إلى الله ويستغفره ويندم على ما فرط منه ويعزم على عدم العودة إليه، وعليه قضاء اليوم الذي أفطره فقط إذا كان بغير جماع، فإن كان فطره بجماع فعليه القضاء والكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فعليه أن يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، 30 صاعا من قوت البلد لكل واحد نصف صاع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: امرأة قلقة لكونها لم تحمل وتلجأ أحيانا إلى البكاء والتفكير الكثير والزهد من هذه الحياة، فما هو الحكم وما هي النصيحة لها؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا ينبغي لهذه المرأة أن تقلق وتبكي لكونها لم تحمل، لأن إيجاد الاستعداد الكوني في الرجل والمرأة لإنجاب الأولاد ذكورا فقط أو إناثا فقط أو جمعا بين الذكور والإناث وكون الرجل والمرأة لا ينجبان، كل ذلك بتقدير الله جل

0: جل وعلا. قال تعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فهو جل وعلا عليم بمن يستحق كل قسم من هذه الأقسام، قدير على ما يشاء من تفاوت الناس في ذلك. وللسائلة أسوة في يحيى بن زكريا وعيسى بن مريم عليهما الصلاة والسلام، فإن كل منهما لم يولد له، فعليها أن ترضى وتسأل الله حاجتها، فله الحكمة البالغة والقدرة القاهرة. ولا مانع من عرض نفسها على بعض الطبيبات المختصات، والطبيب المختص عند عدم وجود الطبيبات المختصة، لعله يعالج ما يمنع الإنجاب من بعض العوارض التي تسبب عدم الحمل. وهكذا زوجها ينبغي أن يعرض نفسه على الطبيب المختص، لأنه قد يكون المانع فيه نفسه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. عدم الندم على ما فات. سؤال: ما العصمة التي تعصمني من الندم إذا ما رأيت زميلاتي وقد تخرجنا، وليكن لدى سماحتكم علم بأن جميع من حولي أبي وأمي وإخوتي وزوجي قد تركوا الأمر لي، حيث إنهم يخافون أن أترك لهم عواقب الأمور، وحيث إنني كنت أعاني من مرض نفسي، وهذا يجعل طبعاتي متغيرة، فأخشى أن يأتي يوم ولا أطيق حياة الزوجية وأفر من المنزل. أما عن زواجي فما المعاملة الإسلامية التي يجب أن أكون عليها تجاه زوجي ومنزلي، وما هو الحلال والحرام في حقوق الزوجين؟ لقد اختلطت الأمور على كثير من الناس، فيحلون هذا ويحرمون ذاك دون علم. إن إخوتي على قدر من الدين وملتزمون، ولكنني أحرج من أن أسألهم في أي شيء من قبيل ذلك، وأنا لا أستطيع أن أقطع الأمر بخصوص الدراسة قطعا أكيدا، فأرجو أن تساعدني سماحتك بالرد الذي يقيني شر الخطأ والمعصية، ولسوف يجزيك الله كل الخير إن شاء الله. وإن كنت أرجو من سيادتكم أن ترسلوا إلي بعض الكتب عن علاج المرض النفسي بالطريقة الإسلامية، أو عن حياة الأسرة الإسلامية وكيفية المساهمة والمشاركة في بناء المجتمع الإسلامي، وكيف أستطيع المداومة على الصلاة وحفظ الصوم وحفظ النفس في كل وقت من كل ما يمسها. إنني محتشمة وعلى قدر من الدين والحمد لله، فرجائي من سماحتكم مساعدتي، ولسماحتكم كل الخير عند الله إن شاء الله. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أولا، واجب المسلم إذا اختار أمرا ما يظن الخير فيه وجاء الأمر بخلاف ما ظنه ألا ييأس، ولا يأسف على ما فاته، بل يحمد الله على ما حصل له، ويرجع الأمور إلى الله سبحانه وتعالى الذي يدبرها بحكمة ومصلحة يعلمها، يظهرها تارة ويخفيها ابتلاء وامتحان تارة أخرى. قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ثانيا، يشرع في حقك أن تعاشري زوجك وتعامليه بالحسنى والمعروف، وأن تقومي له بمثل ما يقوم به أمثالك لأزواجهن. قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة وأن تتعاوني معه على البر والتقوى ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وإن تيسر لك قراءة سير بعض الصحابيات وما يقمن به تجاه أزواجهن من خدمة فذلك حسن وسيفيدك إن شاء الله. ثالثا، عليك أن تعتصمي بكتاب الله سبحانه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تكوني على صلة دائمة بكتابه سبحانه تلاوة وتدبرا وعلما وعملا، ففيه الضمان والأمان. قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم الآية، وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. رابعا: ما دام أبوك وأمك وزوجك وإخوتك قد تركوا الأمر لك، فنوصيك بأن تفوض الأمر إلى الله وتسأليه العون والتوفيق وأن يشرح صدرك لما هو الأحب إليه، ثم تعملي بما ينشرح صدرك له من الدراسة وعدمها. خامسا: نوصيك بعد العناية بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بأن تقرأ الكتب الآتية: كشف تلبيس إبليس للعلامة ابن الجوزي، كتاب حسن الأسوة في أحكام النسوة للعلامة صديق بن حسن، كتاب الجنس اللطيف لمحمد رشيد رضا، كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي للعلامة ابن القيم، وأشبه هذه الكتب لكونها عظيمة الفائدة ولا سيما لأمثالك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الوجه الثاني يبدأ حالا. سؤال: إذا كان قد طلب الله من المسلم إيمانا بالقدر خيره وشره، فلا تجوز عليه مراجعة الطبيب للعلاج إذا كان مريضا لأن المرض طارئ بالقدر؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. تعاطي الأسباب من علاج المرض وطلب الرزق وغير ذلك لا ينافي القدر، لأن الله سبحانه قدر الأقدار وأمر بالأسباب، وكل ميسر لما خلق له، كما جاء بذلك الأحاديث الصحيحة. ولهذا يجوز التداوي بالأدوية المباحة وهو من قدر الله، كما قال عمر رضي الله عنه حينما منع من دخول البلاد الموبوءة في عام الطاعون: نفر من قدر الله إلى قدر الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: لقد أعيش منذ الصبا بذبحة صدرية ونزيف داخلي، هل لي أجر عند الله في ذلك لأني حرمت من شبابي وصحتي؟ معظم الأيام أصلي بتيمم لأني لا أستطيع الاستحمام، هل يجوز لي ذلك؟ هل أستطيع تعليم التلاميذ القرآن وأنا غير طاهر؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا: إن صبرت على ما أصابك فلك الأجر عند الله، وإن جزعت ولم تصبر حرمت الأجر. ثانيا: إذا كان الواقع كما ذكرت من أنك لا تستطيع الاستحمام، شرع لك التيمم عن الجنابة. ثالثا: إذا كنت لا تستطيع استعمال الماء في الطهارة من الحدث، كفاك التيمم للطهارة من الحدث لتلاوة القرآن وتعليمه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الانتحار. سؤال: منذ أكثر من عام وأنا في صراع نفسي وفكري رهيب، كانت بلورة نهايته أنني قررت الانتحار، وللأسباب التي سأذكرها فيما بعد، وإنني أملك من القوة والقدرة والشجاعة ما يجعلني أقدم على الانتحار، ولكني أخشى أن يكون في ذلك ما يغضب الله سبحانه وتعالى فأسيء خاتمتي بيدي. أما عن الأسباب فهي تجمع أسباب الدنيا مع أسباب الآخرة، فمنذ صغري وأنا دائما إنسان منحوس بلغة أهل الدنيا. لما انتهيت من الدراسة المتوسطة لم تساعدني الظروف المادية الأسرية من تكملة دراستي الجامعية دون أشقائي وشقيقاتي وجميع أصدقائي بدون استثناء. حملت حقائبي منذ 6 سنوات وهجرت بلدي عسى أن يعوضني الله خيرا، ولكن مما يدعوك للعجب 6 سنوات في عمل شاق تنقلت خلالها من بلد لآخر لم أدخر ما يجعلني حتى أكمل نصف ديني وهو الزواج. فدائما كنت أتحلى بالصبر فإن الله مع الصابرين، لكني بدأت أنهار نفسية وبدأ صبري ينفد، ولم أعد أحتمل إنسانا بين 4 حوائط ينتقل معي أينما أذهب وهو في داخلي، وحربا نفسية كل يوم يكون مكانها داخل عقلي وجسدي. إنني أمسكت نفسي عن فعل الخطيئة وعن طريق الشيطان، ولكني لم أعد أخشى ما أخشى أن يلعب الشيطان بي فتمتد يدي للمال الحرام أو أقدم على عمل حرام مثل الزنا والعياذ بالله. وكنت دائما أتمنى أن أموت إنسانا شريفا نظيفا، لذا قررت الانتحار وفضلت الموت على أن أعيش، وتأتي لحظة أفعل فيها ما يغضب الله، فهل هذا العمل حلال أم يجوز أم حرام؟ والله يعلم أن هذا من أجله سبحانه وتعالى. وجزاكم الله خيرا، ورعاكم الله وسدد خطاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأرجو الله أن يكون رد فضيلتكم بعيدا عن العاطفة، وأن يكون تبعا لما جاء به الله سبحانه وتعالى ولما جاء في سنة حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: لا يجوز لك الإقدام على جريمة الانتحار، لأن قتل النفس محرم وكبيرة من كبار الذنوب. قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وقال صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه في شيء عذب به يوم القيامة. متفق عليه. وما وقع في نفسك من تفضيل أن يأتيك الموت وأنت لم تفعل ما يغضب الله على بقائك في الحياة، ذلك من وسوسة الشيطان، فيجب عليك الحذر منه، وأن تستعيذ بالله جل وعلا من الشيطان، وأن تكثر من دعائه والابتهال إليه أن يعافيك من وساوسه، واحرص على فعل الطاعات وما يقربك من الله، واجتنب محارم الله وقرناء السوء، واصبر على ما أصابك، عسى الله أن يهديك إلى طريق الحق، وأن يجنبك طريق الضلال، وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قول الإنسان: قابلت فلانا صدفة. سؤال: كلمة صدفة هل يجوز لي أن أقول عندما ذهبت إلى السوق قابلت فلانا صدفة؟ وهل هذه الكلمة صدفة حرام أم شرك بالله عز وجل؟ أم ماذا أقول بدلا من هذه الكلمة؟ أفتوني جزاكم الله خيرا. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: ليس قول الإنسان قابلت فلانا صدفة محرما ولا شركا، لأن المراد منه قابلته دون سابق وعد أو اتفاق على اللقاء مثلا، وليس في هذا المعنى حرج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. تم بحمد الله المجلد الثالث، ويتلوه الآن المجلد الرابع إن شاء الله في التفسير، وأوله القرآن وعلومه. عزيزي المستمع، لازلنا مع الشريط الأول في المجموعة الخامسة، ونبدأ الآن في التفسير والمجلد الرابع. القرآن وعلومه. سؤال: نقرأ في القرآن الكريم: وقال موسى إني عذت بربي وربكم، الآية، وكذلك: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا، الآية، وأمثال هاتين الآيتين الكثير في القرآن، فكيف نسمي هذا قرآن وكلام الله القديم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: الكلام يطلق على اللفظ والمعنى، ويطلق على كل منهما وحده، وناقله عمن تكلم به من غير تحريف لمعناه ولا تغيير لحروفه ونظمه مخبر مبلغ فقط، والكلام إنما هو لمن بدأه، أما إن غير حروفه ونظمه مع المحافظة على معناه فينسب إليه اللفظ حروفا ونظما، وينسب من جهة معناه إلى من تكلم به ابتداءه. ومن ذلك ما أخبر الله به عن الأمم الماضية، كقوله تعالى: وقال موسى إني عبت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب، وقوله: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. فهاتان تسميان قرآنا، وتنسبان إلى الله كلاما له باعتبار حروفهما ونظمهما، لأنهما من الله لا من كلام موسى وفرعون، لأن النظم والحروف ليس منهما، وتنسبان إلى موسى وفرعون باعتبار المعنى، فإن كان واقعا منهما هذا هو، وهذا وذاك قد علمهما الله في الأزل وأمر بكتابتهما في اللوح المحفوظ. ثم وقع القول من موسى وفرعون بلغتهما طبق ما كان في اللوح المحفوظ. ثم تكلم الله بذلك بحروف أخرى ونظم آخر في زمن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فنسب إلى كل منهما باعتبار. وأما وصف كلام الله بالقدم فلم يعرف عن الصحابة رضي الله عنهم ولا عن أئمة السلف رحمهم الله، وإنما كان أهل السنة يقولون أيام المحنة كلام الله غير مخلوق، ويقول المخالفون كلام الله مخلوق. فوصف كلام الله بأنه قديم اصطلاح حادث، ولو جرينا عليه قلنا كلام الله قديم النوع حادث الآحاد، لأن الله تعالى لم يزل متكلما ولا يزال متكلما بما يشاء، حتى إنه لا يتكلم يوم القيامة مع المؤمنين والكافرين وغيرهم بما يشاء، كما ثبت في الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، الحديث مع أحاديث أخرى في الموضوع. وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إن أحد الأصدقاء طعن في صحة المصاحف التي بين أيدينا اليوم مدعيا أن التحريف دخلها حسب قوله من مصحف امتنع صاحبه عن إعطائه إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه وكان باليمن، ولقد أخذ صديقي يشرح لي ودلني على الكتاب الذي أخذ منه معلوماته التي يجادلني بها، ولكن كان قد أثار غضبي وامتنعت عن الإذعان إليه، وبهذا كتبت مستفتيا سيادتكم عن هذا وطالبا منكم إمدادي بمعلومات عن نقل القرآن، لأنني أتعرض لمثل هذا بحكم انتمائي لجماعة تبليغ. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: القرآن كلام الله جل وعلا، أخذه جبريل عن الله وقرأه على محمد صلى الله عليه وسلم، واستمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل وأخذه منه، كما تكلم به الله جل وعلا وحفظه الله تعالى في قلب محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وقال ابن جرير رحمه الله في تفسيره: اختلف أهل التأويل في السبب الذي من أجله قيل له لا تحرك به لسانك لتعجل به، فقال بعضهم قيل له ذلك لأنه كان إذا نزل عليه منه من شيء عجل به يريد حفظه من حبه إياه، فقيل له لا تعجل به فإنا سنحفظه عليك. وقال آخرون بل السبب الذي من أجله قيل له ذلك أنه كان يكثر تلاوة القرآن مخافة نسيانه، فقيل له لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه لك ونقرئك فلا تنسى، انتهى. وقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والذكر هو القرآن، وقد حفظه الله على المسلمين وتلقاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن نبيهم صلى الله عليه وسلم كتابة وحفظا، وبلغوه الأمة غضا طريا لم يدخله شيء من التحريف أو النقص. وقد جمعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خلافته بواسطة زيد بن ثابت رضي الله عنه، ثم جمعه عثمان في خلافته على حرف واحد لئلا تختلف الأمة في ذلك. ومن قال إنه غير محفوظ أو دخله شيء من التحريف أو النقص فهو ضال يستتاب، فإن تاب وإلا وجب على ولي الأمر قتله مرتدا، لأن قوله يصادم قول الأمة وقول الله عز وجل. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، يصادم إجماع الأمة كذلك على حفظه وسلامته. ولهذا أنكر علماء المسلمين على الشيعة الباطنية زعمهم أن القرآن الذي بين أيدي المسلمين ناقص وأن الذي عندهم هو الكامل، وهذا من أبطل الباطل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: سمعت بعض العلماء يقول أيهما أفضل، القرآن أم عيسى بن مريم؟ جواب: الحمد لله وحده،
1: والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. القرآن كلام الله غير مخلوق، وعيسى من البشر مخلوق، ولدته مريم بنت عمران، فالقرآن أفضل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل القرآن كلام أو دعاء كما يقول بعض الناس؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. القرآن كلام الله، سمعه جبريل عليه السلام من رب العالمين، ونزل به على محمد صلى الله عليه وسلم.

سؤال: هل القرآن المكتوب في المصاحف حاليا هو عين كلام الله سبحانه وتعالى، أو أن له كلاما آخر غير المكتوب بين أيدينا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. القرآن المكتوب بين أيدينا هو كلام الله عز وجل تكلم به حقيقة، وسمعه منه جبريل عليه السلام، ونزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وقرأه وأمر بكتابته، فكتبه الصحابة رضي الله عنهم، وتناقله السلف إلى أن بلغنا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: بما تحدى الله تعالى من يشكون في نزول القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. تحدهم الله تعالى بأن يأتوا بمثل القرآن أو عشر سور أو سورة، فعجزوا عن ذلك. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال تعالى: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال سبحانه: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: من هو الذي سمى سور القرآن الكريم؟ هل هو الرسول صلى الله عليه وسلم أم ماذا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا نعلم نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على تسمية السور جميعها، ولكن ورد في بعض الأحاديث الصحيحة تسمية بعضها من النبي صلى الله عليه وسلم كالبقرة وآل عمران. أما بقية السور فالأظهر أن تسميتها وقعت من الصحابة رضي الله عنهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: صلى رجل إماما بجماعة فقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة تبت، ثم قرأ في الركعة الثانية سورة الفيل، وذلك في صلاة العشاء، فما رأيكم جزاكم الله خير الجزاء؟ حيث إنني سمعت من بعض المرشدين أنه لا يجوز قراءة سورة بعد سورة أقدم منها في الكتاب. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. إذا كان الأمر كما ذكر فليس في ذلك شيء، ولكن الأولى أن تكون السورة التي في الركعة الثانية بعد السورة التي في الركعة الأولى حسب ترتيب المصحف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: سمعت بعض الناس يتحدث عن جمع القرآن ويقول إنه يجمع حسب ترتيب النزول، والجمع الموجود حاليا هو عمل الخليفة أبي بكر رضي الله عنه، فهل يجوز أن يجمع القرآن حسب ترتيب نزوله؟ وما حكم الجمع الموجود حاليا في المصحف؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. يجب الوقوف في ترتيب القرآن في سوره وآياته على ما هو موجود عليه الآن، ولا يجوز لأحد التعدي عليه بتغيير ترتيبه. وقد تلقى الصحابة ترتيب آياته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأجمعوا عليه، وهو ترتيب بنص الرسول صلى الله عليه وسلم، وترتيب سوره باجتهاد الصحابة رضي الله عنهم. وننصح القارئ بتعلمه وكثرة تلاوته وتدبره والعمل بما فيه والدعوة إليه على جمعه الحالي، مع العناية بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وحفظها والعمل بها، لأنها الوحي الثاني والمفسرة لما قد يخفى من معاني كلام الله سبحانه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: تيم نسخة من جزء عنا المهمش بمعاني الكلمات الصعبة، ولقد لاحظت أن الجزء المذكور قد رتبت السور فيه بشكل عكسي، ابتداء بسورة الناس وانتهاء بسورة عنا. إنني أرجو التكرم بإفادتنا، هل يصح هذا الترتيب؟ وهل ترتيب سور القرآن موقوفة حسب ما وردت أم لا؟ جزاكم الله عنا وعن المسلمين كل خير. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. يجب الترتيب لسور القرآن كما في المصحف.

0: العثماني. فالجزء الأخير يبدأ بسورة عامة وينتهي بسورة الناس. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يصح قراءة السور عكس ما هي مسطورة في القرآن، كأن يقرأ أولا سورة الفلق قبل سورة الناس وما أشبهه؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. الأفضل أن يقرأ السور على ترتيب المصحف العثماني، فيبدأ بالفاتحة ثم البقرة ثم آل عمران حتى ينتهي بقراءة سورة الناس، وبهذا يعلم أن قراءة الفلق ثم سورة الناس جاءت على ترتيب المصحف العثماني لا العكس. أما قراءته ابتداء من سورة الناس ثم الفلق ثم الإخلاص إلى ما فوقها للتعلم فلا بأس به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يقولون إن تعدد القراءات في القرآن معناه اختلاف في القرآن، حيث يؤدي إلى معاني شافية مثل آيات الإسراء: ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن نزل من عند الله على 7 أحرف، أي لغات من لغات العرب ولهجاتها، تيسيرا لتلاوتها عليهم رحمة من الله بهم. ونقل ذلك نقلا متواترا، وصدق ذلك واقع القرآن وما وجد فيه من القراءات، فهي كلها تنزيل من حكيم حميد، ليس تعددها عن تحريف أو تبديل، ولا لبس في معانيها، ولا تناقض في مقاصدها ولا اضطراب، بل بعضها يصدق بعضا ويبين مغزاه. وقد تتنوع معاني بعض القراءات، فيفيد كل منها حكما يحقق مقصدا من مقاصد الشرع، ومصلحة من مصالح العباد، مع اتساق معانيها واتلاف مراميها وانتظامها في وحدة تشريع محكمة كاملة لا تعارض بينها ولا تضارب فيها. فمن ذلك ما ورد من القراءات في الآية التي ذكرها السائل، وهي قوله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. فقد قرئ ونخرج بضم النون وكسر الراء، وقرئ يلقاه بفتح الياء والقاف مخففة، والمعنى: ونحن نخرج للإنسان يوم القيامة كتابا هو صحيفة عمله، يصل إليه حال كونه مفتوحا، فيأخذه بيمينه إن كان سعيدا، وبشماله إن كان شقيا. وقرئ يلقاه منشورا بضم الياء وتشديد القاف يلقاه، والمعنى: ونحن نخرج للإنسان يوم القيامة كتابا هو صحيفة عمله، يعطى الإنسان ذلك الكتاب حال كونه مفتوحا. فمعنى كل من القراءتين يتفق في النهاية مع الآخر، كأن من يلقى إليه كتاب فقد وصل إليه، ومن وصل إليه الكتاب فقد ألقي إليه. ومن ذلك قوله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. قرئ يكذبون فتح الياء سكون الكاف كسر الذال، بمعنى يخبرون بالأخبار الكاذبة عن الله والمؤمنين. وقد قرئ يكذبون ضم الياء فتح الكاف تشديد الذال المكسورة، بمعنى يكذبون الرسل فيما جاءوا به من عند الله من الوحي. فمعنى كل من القراءتين لا يعارض الآخر ولا يناقضه، بل كل منهما ذكر وصفا من أوصاف المنافقين، وصفتهم الأولى بالكذب في الخبر عن الله ورسله وعن الناس، وصفتهم الثانية بتكذيبهم رسل الله فيما أوحي إليه من التشريع. وكل حق، فإن المنافقين جمعوا بين الكذب والتكذيب. ومن ذلك يتبين أن تعدد القراءات كان بوحي من الله لحكمة لا عن تحريف وتبديل، وأنه لا يترتب عليه أمور شائنة ولا تناقض أو اضطراب، بل معانيها مؤتلفة ومقاصدها متفقة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما مخرج حرف الضاد وبأي صوت يظهر حينما يؤدى من مخرجه الأصلي؟ بعض الناس في بلادنا باكستان والهند يقرؤونه غدواد أو دواء، غدواء أو دواء أو شبيها بالدال المفخمة، فيظهر صوت الحرف في قوله تعالى: ولا الضالين ولا غدوالين أو ولا الدوالين أو ولا الدولين على الترتيب. والآخرون هم يقرؤونه مشابها للضاء المعجمة ولا الضالين، إلا أن الفرق يظهر واضحا بين تلفظ الضاد والضاء على حسب المخرج. فأفتى الفريق الأول بعدم جواز الصلاة خلف الفريقين الثاني أو بتقليل الأجر والثواب على الأقل. فيا معشر علماء الحق المبين، أوضحوا مخرج حرف الضاد والفرق بينه وبين حرف الضاء المعجمة، وأيضا فصلوا المسألة من حيث الشرع محاكمين بين الفريقين المذكورين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أولا، مخرج الضاد من إحدى حافتي اللسان اليمنى أو اليسرى بعد مخرج الياء وقبل مخرج اللام مما يلي الأضراس، وتخرج اللام من أقرب حافة اللسان إلى مقدم الفم، وصوت الضاد بين صوت الدال المفخمة والضاء المعجمة تقريبا، والنطق بالضاد كما ذكر في السؤال خطأ. ثانيا، من قدر على أن يجود حرف الضاد حتى يخرجه من مخرجه الصحيح وجب عليه ذلك، ومن عجز عن تقويم لسانه في حرف الضاد أو غيره كان معذورا وصحت صلاته، ولا يصلى إماما إلا بمثله أو من دونه، لكن يغتفر في أمر الضاد والضاء ما لا يغتفر في غيرهما لقرب مخرجهما وصعوبة التمييز بينهما في المنطق، كما نص عليه جمع من أهل العلم منهم الحافظ ابن كثير في تفسير الفاتحة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز قراءة القرآن في الصلاة برواية ورش علما بأن تداولنا القراءة برواية حفص عن عاصم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. القراءة برواية ورش عن نافع صحيحة معتبرة في نفسها لدى علماء القراءات، لكن القراءة بها لمن لم يعهدها بل عهد غيرها كالقراءة برواية حفص مثلا تثير بلبلة في نفوس المأمومين فتترك القراءة بها لذلك. أما إذا كان القارئ بها في صلاته منفردة فيجوز لعدم المانع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: قرأت في القرآن الكريم كله إن رحمة الله قريب، والتاء مفتوحة مع أنها تاء ساكنة مؤنثة، فما الحكم في ذلك؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. إن رسمها على ما ذكر متبعا فيه الرسم العثماني، وأما التاء فليست بساكنة بل مفتوحة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أيهما أفضل في نهار شهر رمضان المبارك، قراءة القرآن أم صلاة التطوع؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. كان النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات، وكان جبريل يدارسه القرآن كل ليلة، وكان إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان لما يكثر فيه من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف. هذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الباب في هذا الشهر. أما المفاضلة بين قراءة القارئ وصلاة المصلي تطوعا فتختلف باختلاف أحوال الناس، وتقدير ذلك راجع إلى الله جل وعلا لأنه بكل شيء محيط. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى الشريط 41 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وله بقية على الشريط 42.
1: الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط 42 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وهو الشريط 2 في المجموعة 5. لازمنا نتابع الأسئلة في موضوع التفسير. سؤال: من المعلوم أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن في الفضيلة والثواب، فهل إذا قرأها الإنسان 3 مرات أو 4 يحصل بذلك فضيلة ختم القرآن الكريم كله؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. فضل الله واسع، وإن ثبت أن معنى الحديث أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن في الفضيلة والثواب كان لقارئها 3 مرات ثواب ختم القرآن، وعلى المسلم أن يذكر ربه ويتلو من كتابه الكريم ما تيسر له، ويفعل الخير ما استطاع، ويرجو من الله المثوبة وحسن الجزاء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إذا كانت قراءة سورة الإخلاص 3 مرات تعادل ثواب قراءة القرآن، فهل على المسلم إثم إذا ترك تلاوة القرآن اكتفاء بقراءة هذه السورة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدين النصيحة 3. فقيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والنصيحة لكتاب الله تعالى تكون بتلاوته وتدبر آياته والاتعاظ بمواعظه والوقوف عند حدوده بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. ولا شك أن الاكتفاء بقراءة سورة الإخلاص دون سائر كتاب الله لا يتفق مع النصيحة لكتاب الله، ولا يتأتى لمن يكتفي بذلك النصح لنفسه بما يحصل من تلاوة كتاب الله من الأجر والمثوبة وزيادة الإيمان ومعرفة الأحكام من الحلال والحرام والواجب والمسنون والمكروه والتأدب بآداب القرآن والتخلق بأخلاقه. وكفى بانتقاص العبد هذه الأمور أجرا عن ترك تلاوة كتاب الله. والرسول صلى الله عليه وسلم مع علمه بفضل هذه السورة وإخباره بأنها تعدل ثلث القرآن وزيادة حرصه على عظم الأجر والثواب لم يقتصر على تلاوة هذه السورة، بل كان يداوم على تلاوة سائر كتاب الله. وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز تحزيب القرآن، يعني عند تلاوته، لما في ذلك من تغيير لأقواله تعالى ومنه الزيادة والنقصان، وهذا ما شهدناه في بعض مناطق المغرب العربي؟ أقول: هل يجوز ذلك؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا نعلم شيئا يدل على التحزيب المثبت على هوامش المصاحف التي بيد الناس اليوم. والوارد عن الصحابة رضي الله عنهم في ذلك ما رواه أوس بن حذيفة قال: سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يحزبون القرآن، فقالوا: 3 و5 و7 و9 و11 و13 وحزب المفصل وحده، وبأنه 3: البقرة وآل عمران والنساء، و5: المائدة والأنعام والأعراف والأنفال وبراء، و7: يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل، و9: الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء والحج والمؤمنون والنور والفرقان، و11: الشعراء والنمل والقصص والعنكبوت والروم ولقمان وألف لام ميم السجدة والأحزاب وسبأ وفاطر وياسين، و13: الصافات وصاد والزمر وغافر وحاميم السجدة وحاميم عين سين قاف والزخرف والدخان والجافية والأحقاف والقتال والفتح والحجرات، ثم بعد ذلك حزب المفصل وأوله قاف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أيهما أفضل، قراءة القرآن أم الاشتغال بالتسبيح والتهليل والاستغفار والدعاء فيما بين الأذان والإقامة في صلاتي الصبح والمغرب؟ أرجو الإفادة. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. قراءة القرآن أفضل إلا إذا وجد ما يقتضي رجحان غيرها كالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل في مواضع من الصلاة دلت السنة على الذكر بها فيها، وكذا بعض الصلاة بالنسبة لما ثبت فيه دليل على مشروعية العمل بعدها. والقاعدة أن كل ذكر خص شرعا بوقت أو مكان كان مقدما على غيره في ذلك، بل قد نهي عن قراءة القرآن في مواضع وجعل غيره من الأذكار فيها متعينة كالتسبيح في الركوع والسجود. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: عندما يعتاد المسلم قراءة القرآن في أوقات معينة مثل بعد صلاة الفجر يومية أو في يوم الجمعة، فهل يجب عليه قراءة حزب أو قراءة ربع حزب أو عدد آيات محددة مثل 30 آية أو 50 آية، أو أن ذلك يعود إلى ما تيسر من آيات الذكر الحكيم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. يقرأ ما تيسر له بدون التزام لعدد معين من السور أو الآيات، ويحاول المحافظة على القراءة يوميا إذا تيسر له بدون التزام لعدد معين من السور أو الآيات، ويحاول المحافظة على القراءة يوميا حتى يستفيد من كلام ربه سبحانه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: تلاوة القرآن والنوافل والدعاء أيهم أفضل عند الله سبحانه وتعالى؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. تلاوة القرآن فاضلة، ونوافل العبادات فاضلة، والدعاء فاضل وهو مخ العبادة، وتختلف أفضلية وأولوية هذه الأمور باختلاف الأحوال والأزمان والأسباب والمقتضيات لها. فنوصيك بالإكثار من تلاوة القرآن والنوافل والدعاء حسب الطاقة مع الإخلاص لله والنصح في العمل، وأبشر بالخير والأجر الجزيل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: تفضيل بعض المقرئين على الآخرين في قراءة القرآن، وتسجيل القرآن على شرائط وبيعها بالفلوس. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. يجوز تفضيل بعض قراء القرآن على بعض من أجل أحكام التلاوة وحسن الترتيل، ويجوز تسجيل قراءة القرآن على أشرطة وبيع هذه الأشرطة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل العالم القرآني يمكنه التطور حتى يكشف ما لا يجوز كشفه، أعني من الناحية الدينية لا الاقتصادية؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. يمكنه التقدم بتلاوة القرآن وتدبره، ويتسع بذلك أفقه في معرفة شرع الله عقائد وأحكاما أخرى، ويزداد عند الله درجات فضلا من الله ورحمة، وقد يهب الله قوة فراسة وتصدق رؤياه، لكنه لا يعلم الغيب لقوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، ونحوه من الآيات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: قراءة القرآن في المصحف وقراءته بدون مصحف أيهما أفضل؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ما هو أنفع لك وأخشع لقلبك أفضل؟ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز قراءة القرآن على ظهر الدابة مثل الجمال والخيل والحمير والسيارة؟ أفدنا أفادكم الله. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. يجوز للمسلم قراءة القرآن على ظهر الدابة وفي داخل السيارة والطائرة، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على راحلته، ولعموم قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الآية. والذكر يعم القرآن وغيره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. تحسين الصوت في القراءة. سؤال: حكم تحسين الصوت في القراءة والأذان؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. إن كان تحسين الصوت بهما لا يصل إلى حد الغناء بهما فذلك حسن. قال ابن القيم رحمه الله: كان صلى الله عليه وسلم يحب حسن الصوت بالأذان والقرآن ويستمع إليه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن ويجهر به. متفق عليه. ولقوله صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. رواه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي وابن حبان والحاكم عن البراء. وزاد الحاكم: فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. قال بعض أهل العلم: معنى يتغنى بالقرآن يحسن قراءته ويترنم به ويرفع صوته به، كما قال أبو موسى للنبي صلى الله عليه وسلم: لو علمت أنك تسمع قراءتي لحبرته لك تحبيرا. وأما أداؤهما بالألحان والغناء فذلك غير جائز. قال ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني: وكره أبو عبد الله القراءة بالألحان وقال هي بدعة، إلى أن قال: وكلام أحمد محمول على الإفراط في ذلك بحيث يجعل الحركات حروفا ويمد في غير موضعه. انتهى كلامه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إذا كان الإنسان مداوما على قراءة القرآن بتوفيق من الله وله الحمد، وأكثر الأوقات يختم في كل أسبوع أو أسبوعين، الخلاصة أنه إذا ختم القرآن في يوم الثلاثاء والأربعاء وقف على المعوذات وبدأ بالفاتحة والبقرة، فإذا جاء ليلة الجمعة بعد صلاة المغرب بدأ من المعوذات من موقفه وختم، وقرأ الختمة بين فضيلتين الخميس وليلة الجمعة لأجل إن شاء الله أن يرحمه بصلاة الملائكة إلى الصباح أطول كما في الحديث. فإذا قرأ الختمة بدأ في القراءة من موقفه في مثنات القرآن. والخلاصة، هل يكون تأخير الختمة إلى الخميس والجمعة بدعة ولا ينفعه ما قصد واجتهاده؟ وإذا ختم اقرأ الختمة من ساعة ما يختم أي يوم، إلا أن أول النهار أو أول الليل أفضل، أيهما أفضل؟ إذا ختم يقرأ الختمة من ساعته في يومه أو يؤخر الختمة إلى الجمعة كما أسلفت، أفيدوني بالأفضل جزاكم الله خير الدنيا والآخرة. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. السنة له أن يكمل ختم القرآن ولا يؤجل قراءة المعوذتين إلى الجمعة ولا غيرها، بل ينهي الختمة متى وصل إلى المعوذتين، ثم يدعو بما فيه من الدعاء بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم اقتداء بالسلف الصالح، ثم يعود فيبدأ بالختمة الأخرى من الفاتحة وهكذا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز قراءة سورة ياسين بالصوت المرتفع في المسجد أم لا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا يجوز لأحد أن يرفع صوته بقراءة القرآن في المسجد، لا بسورة ياسين ولا بغيرها من القرآن، لا في الصلاة ولا في غيرها، لما ثبت من أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون ويجهرون بالقراءة فقال: أيها الناس كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض في القراءة، ولأن في ذلك تشويشا وإيذاء من بعضهم لبعض. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل تجوز قراءة القرآن في المسجد بصوت مرتفع وفي مكبر الصوت قبل صلاة الفجر والجمعة وبعض الصلوات، ويكون هناك من يصلي السنة القبلية أو تحية المسجد؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. القرآن كلام الله جل وعلا، وتلاوته عبادة من العبادات البدنية المحضة، والمستمع يثاب على استماعه، ولكن إذا ترتب على رفع الصوت به أذى فينبغي خفض الصوت إلى درجة يزول بها الأذى. وما ذكر في السؤال من تخصيص وقت قبل الصلاة لقراءة القرآن في المسجد بصوت مرتفع لا نعلم له أصلا يدل على فعله بصفة دائمة في هذا الوقت. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم الإسلام في قراءة القرآن قبل صلاة الفجر؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الأصل في قراءة القرآن أنها مشروعة سواء كانت قبل الفجر أو بعده، ولكن يجب على القارئ في المسجد أن يراعي من حوله من المصلين والقراء فيخفض صوته حتى لا يشوش عليهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إن بعض أئمة المساجد يستعملون القراءة في مكبرات الصوت التي خصصت لنشر صوت الأذان، وذلك في صلاة الليل التراويح في شهر رمضان المبارك، وبما أنه كثر النقاش والجدال في الموضوع فمن قائل أنه لا يجوز لوجود من يتضرر بسماع الأصوات ممن هو خارج المسجد كالنائم والمريض ونحوهما، لأن البلد بلد هادئ وليس كالمدن الأخرى، وما دام بإمكان الإمام استعمال سماعة منخفضة في صرحة المسجد ينتفع بالقراءة المصلون داخل المسجد دون الإضرار بمن خارجه. ومن قال بأنه يجوز استعمال مكبرات الصوت المعدة للأذان لما في ذلك من مصلحة الانتفاع بالتلاوة للقريب والبعيد بصرف النظر عن تضرر لبعض المواطنين، لذا نرجو من سماحة الرئيس صدور الفتوى لينتفع بها طالب الحق، والله يوفقكم لما يحبه ويرضاه. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. إذا كان الأمر كما ذكر فلا مانع من قراءة القرآن في مكبر الصوت حسب الحاجة، إذا كان لا يشوش على المصلين ولا على القراء، وإنما يقرأ على أناس يستمعون له. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ألاحظ أغلبية المصلين قبل صلاة الجمعة يقرؤون القرآن الكريم، فهل ذلك أفضل؟ وما حكم من يرغب في أداء النوافل والتسبيح بدلا من ذلك؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. القرآن الكريم أفضل الذكر، وقد أمر الله سبحانه بتلاوته وتدبره والعمل به، لكن لو اشتغل المصلي بغيره من الصلاة والذكر فلا حرج، فكل ذلك من أعمال الخير، ولكن يشرع للقارئ بين المصلين والقراء ألا يرفع صوته حتى لا يشوش عليهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. احترام القرآن. سؤال: إن حاملة عبد الله محمد بالطو معه عينة من علاقات حائط مكتوب عليه آيات قرآنية وصورة المسجد النبوي والكعبة والمسجد الأقصى لتشويق الناس إليها، وهي جارية منذ سنتين وموجودة بكثير من البيوت، ويذكر بأن الجمرك حجزها عليه بتوجيه من مندوب الهيئة، ويا سبحان الله كيف يسمح بدخول الصور الخليعة والمملوءة الأسواق منها ويمنع مثل ذلك؟ أرى أن هذا من الدس والتشويه ووضع الأمور بغير مواضعها، لهذا أرجو مشاهدة ذلك وهيئتكم المعقرة والأمر بما يلزم نحو ذلك، حفظكم الله ورعاكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، أنزل الله تعالى القرآن موعظة وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، وليكون حجة على الناس ونورا وبصيرة لمن فتح قلبه له يتلوه ويتعبد به ويتدبره ويتعلم منه أحكام العقائد والعبادات والمعاملات الإسلامية ويعتصم به في كل أحواله، ولم ينزل ليعلق على الجدران زينة لها، ولا ليجعل حروزا وتمائم تعلق في البيوت أو المحلات التجارية ونحوها صيانة وحفظا لها من الحريق واللصوص وما شابه ذلك مما يعتقده بعض العامة وخاصة المبتدعة وما أكثرهم. فمن انتفع بالقرآن فيما أنزل من أجله فهو على بينة من ربه وهدى وبصيرة، ومن كتبه على الجدران أو على خرق تعلق عليها ونحو ذلك زينة أو حرزة وصيانة للسكان والأثاث وسائر المتاع فقد انحرف بكتاب الله أو بآية أو بسورة منه عن جادة الهدى وحاد عن الطريق السوي والصراط المستقيم، وابتدع في الدين ما لم يأذن به الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم قولا أو عملا، ولا عمل به الخلفاء الراشدون وسائر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ولا أئمة الهدى في القرون الثلاثة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها خير القرون. ومع ذلك فقد عرض آيات القرآن أو سوره للإهانة عند الانتقال من بيته إلى آخر بطرح هذه الخرق في الأثاث المتراكم، وكذا الحال عند بلاها وطرحها هنا وهناك مما لا ينبغي. وجدير بالمسلم أن يرعى القرآن وآياته وأن يحافظ على حرمته ولا يعرضه لما قد يكون فيه امتهان له. ثانيا، اطلعت اللجنة على الخرق الثلاثة العلاقات فوجدت أن إحداها قد كتب عليها البسملة وقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وقوله ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، وفيها صورة الكعبة وصور لرجال ونساء في المطاف، وفي الثانية البسملة وصورة الفاتحة ودعاء ولفظ الجلالة واسم محمد صلى الله عليه وسلم وأسماء الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم بإزاء لفظ الجلالة وصورة المسجد الأقصى، وتعليقا لما تقدم في الفتوى السابقة لا يجوز اتخاذ هذه الخرق ولا تعليقها في البيوت أو المدارس أو النوادي أو المحلات التجارية ونحوها زينة لها أو تبركا بها مثلا للأمور الآتية: ألف، لما في ذلك من الانحراف بالقرآن عما أنزل من أجله من الهداية والموعظة الحسنة والتعهد بتلاوته ونحو ذلك. باء، لمخالفته ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون رضي الله عنهم فإنهم لم يكونوا يفعلون ذلك، والخير كل الخير في اتباعهم لا في الابتداع. جيم، سد ذريعة الشرك والقضاء على وسائله من الحروز والتمائم وإن كانت من القرآن لعموم حديث النهي عن ذلك، ولا شك أن تعليق هذه الخرق وأمثالها يفضي إلى اتخاذها حروزا لصيانة ما علقت فيه كما دل على ذلك التجربة وواقع الناس. دال، ما في الكتابة عليها من اتخاذ القرآن وسيلة لترويج التجارة فيها والزيادة في كسبها فإنها خرقة لا تساوي إلا ثمنا زهيدا، فإذا كتب عليها القرآن راجت وارتفع سعرها، وما أنزل القرآن ليتخذ آلة وسيلة للرواج التجاري وزيادة الأسعار فيجب أن يترفع به عن ذلك. هاء، في ذلك تعريض آيات القرآن وسوره للامتهان والأذى عند الانتقال من بيت إلى آخر حيث ترمى مع أثاث البيت المتراكم على اختلاف أنواعه، وكذلك عند بلاها فتطرح هذه الخرقة بما فيها من القرآن فيما ينبغي وما لا ينبغي. وبالجملة إغلاق باب الشر والسير على ما كان عليه أئمة الهدى في القرون الأولى التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية أسلم للمسلمين في عقائدهم وسائر أحكام دينهم من اتباع بدع لا يدرى مدى ما تنتهي إليه من الشر. ثالثا، لا يجوز أن يكون التشويق إلى الخير ببدع تفضي إلى الشرك وتعريض القرآن للمهانة واتخاذ كتابته على الخرق التي تعلق على الجدران وسيلة لنفاق التجارة وزيادة ثمنها، ولا يعدم الداعية إلى الخير وسائل أخرى مشروعة ناجحة. رابعا، كثرة أمثال هذه الخرق العلاقات وانتشارها منذ زمن بعيد ووجودها في بيوت كثير من الناس وامتلاء الأسواق بها دليل على الضعف والفتور وعدم مبالاة من اتخذها أو اتجر فيها بارتكاب المنكر أو الجهل به، وليس دليلا على جواز اتخاذها. فالمبتدعة والمخرفون كثرة، والمدافعون عن البدع أكثر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل ما وقع من بعض الناس من اتخاذها منكرا يجب على العلماء التعاون على إنكاره والقضاء عليه استيرادا واستعمالا، لكن المراقب الديني الذي حصل منه التوجيه لحجز هذه الخرق العلاقات فعل ما في اختصاصه، شكر الله له سعيه. أما ما زاد على ذلك من المنكرات التي عمت وطمت فهو أسوة غيره في إنكار المنكر في حدود علمه وقدرته، ولا يعتبر فيما فعل من أهل الدس والتشويه، بل قدم معروفا للأمة يحمد عليه وأدى واجب مهمته التي أسندت إليه على ما تبين له من أحكام الشريعة وحسن توجيه رئاسته له. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: كتابة الآيات على ساعات الدليل. اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم إلى سماحة الرئيس العام من سمو الأمير مشاري بن عبد العزيز باعتباره رئيسا لمجلس إدارة شركة السعادة للتجارة والمقاولات المحدودة، بخصوص ساعات الدليل التي يراد إدخالها للمملكة لما يرون فيها من خدمة دينية وتعريف بعض المسلمين للاتجاه الصحيح لجهة الكعبة المشرفة. وبعد اطلاع اللجنة على ساعة الدليل وما كتب عليها من آية بسم الله الرحمن الرحيم وآية الكرسي وما كتب فيها من الكلمات الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله، كتبت الجواب التالي: أنزل الله القرآن ليتعبد الناس بتلاوته وتدبر معانيه فيعرفوا أحكامه ويأخذوا أنفسهم بالعمل بها، وبهذا يكون موعظة لهم وذكرى تقشعر منه جلودهم وتلين به قلوبهم ويكون شفاء لما في الصدور من الجهل والضلال وطهارة للنفوس من أدران الشرك وما ارتكبته من المعاصي والذنوب، وجعله سبحانه هدى ورحمة لمن فتح له قلبه أو ألقى إليه السمع وهو شهيد. قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء الآية. وقال: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وجعل الله سبحانه القرآن معجزة لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم وآية باهرة على أنه رسول من عند الله إلى الناس كافة رحمة بهم وإقامة للحجة عليهم. قال تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وقال: تلك آيات الكتاب المبين. وقال: تلك آيات الكتاب الحكيم، إلى غير ذلك من الآيات. وإذن فالقرآن كتاب هداية وتشريع ومواعظ وعبر وبيان للأحكام، وآية بالغة ومعجزة باهرة وحجة دامغة أيد الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزله سبحانه ليكتب كلمة أو آية منه على ساعات الدليل زينة لها أو ترويجا لها وإغراء بشرائها أو ليتخذها حاملها حرزا له إلى جانب استخدامها في معرفة الجهاد. فكتابة آية من القرآن أو أكثر على ساعات الدليل أو نحوها فيه انحراف بالقرآن عما أنزل من أجله، واستعماله فيما فيه إزراء به وإهانة له بتعريضه إلى ما لا يليق به من الأوساخ والأقدار ودخول بيت الخلاء به ونحو ذلك. ومع هذا فهو عمل مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه رضي الله عنهم ولما كان عليه السلف الصالح. فعلى من آمن بالقرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأراد الخير لنفسه أن يبتغي البركة وصلاح شؤونه في دينه ودنياه من الله سبحانه بتلاوة كتابه الكريم والعمل به في عباداته ومعاملاته ليفيض سبحانه عليه من بركاته ويعظم له الأجر ويحفظه في كل أحواله وييسر له سائر شؤونه. وكذلك الحكم في كتابة الكلمات الله أكبر ولا إله إلا الله محمد رسول الله التي جعلت داخل إطار ساعة الدليل، فإنها جعلت في الشرع لإعظام الله وإكباره والثناء عليه بها، ومفتاحا للدخول في الإسلام وعلامة على الإيمان، ويعصم بها دم من قالها وماله، ولم تجعل لتكون رسوما على أجهزة أو ساعات أو آلات للاستهانة بها. فمن المعلوم أن ساعات الدليل وغيرها تؤدي الغرض الذي صنعت من أجله من غير أن يتوقف ذلك على كتابة الآيات أو هذه الأذكار عليها أو فيها، وإنما القصد من كتابة ذلك الترغيب فيها ترويجا للتجارة، ثم ينتهي الأمر إلى التبرك بها واتخاذها حرزا يستصحب للحفظ من مكروه أو بلاء. وبناء على ما ذكرنا نرى منع استيرادها ما دامت مشتملة على الكتابة المذكورة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إنه إزاء التقدم الكبير الذي أحرزه العالم في مجال الفكر الإعلامي بالنشر والملصقات والمعلقات والإذاعات مسموعة ومرئية، فقد استعنا بالله في مصنع البلاستيك الذي نتولاه لإنتاج نماذج نساهم بها في التذكير بكلام الله عز وجل، وقد وفقنا الله عز وجل فاستطعنا إخراج نماذج لمعلقات تحمل آيات من القرآن الكريم وأسماء الله الحسنى وأحاديث نبوية شريفة، علما بأن المعلقات البلاستيك التي أتقدم بها لسماحتكم لا يمكن استخدامها لغير التذكر والتدبر، فطبيعتها تجعلها لا تصلح أن يشرب فيها أو يؤكل، وذلك أنها مغطاة بطبقة من المعادن الفضية والأحبار التلوينية تجعل استخدامها في هذه الأغراض مستحيلة، وأنها صنعت بحيث لا يمكن حملها على صدور أو في اليد ولا يمكن إلقاؤها بإهمال ذلك، إن تصميمها جعل لها شرشفة خارجية وتعليقات وحروف مدببة تجعل حائزها يعلقها في مكان موصول مكرم. ولقد وجدنا النصارى متمكنين في فن النشر والتوعية والإعلام وبث ما يريدون من أفكار ومعتقدات باستخدام وسائل حديثة، أهم الملصقات والمعلقات تعلق في لوحات بالشوارع والحافلات والأماكن العامة والخاصة، يقصد بذلك توالي وتتابع التذكير بتكراره أمام العين في كل مكان حتى يقر في الصدور ما يريدون، وإن كل ما يريدون ما هو إلا معتقدات صليبية وأفكار إلحادية ومفاسد والعياذ بالله، إلا أنهم باستخدام الوسائل القوية يستطيعون جعل الناس يؤمنون بالباطل ويوقرون الإلحاد، وأولى بالمسلمين وأحق أن يذكروا الناس بكلام الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مستخدمين الوسائل الحديثة القوية في التوعية والإعلام. وقد وفقني له سبحانه وتعالى أن تحمل منتجاتي كلام الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لتظهر متوالية متتابعة في الأماكن الموقرة مرفوعة أمام الأنظار تذكر الناس بما أراد لهم الله أي يذكروا به، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وبذلك فإنني أساهم قدر جهدي في رفع كلمة الله ونشر الفكر الإسلامي منتصرا له فوق كل الأفكار، وما توفيقي إلا بالله. جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: أنزل الله تعالى القرآن ليكون موعظة للناس وعبرة، وليكون شفاء في الصدور من أمراض الشرك والانحراف عن الحق، وليهتدي به الناس في عبادتهم ومعاملاتهم، وليرحم سبحانه به المؤمنين الذين يتلونه حق تلاوته ويسترشدون به في جميع شؤونهم ويأخذون أنفسهم بالعمل به في كل أحوالهم. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان ما. الوجه الثاني يبدأ حالا. نتابع القراءة في جواب الفتوى المتعلقة بكتابة الآيات على معلقات. كما أن الأحاديث النبوية الصحيحة جاءت بيانا للقرآن وهداية للناس وتفصيلا للأحكام ليسترشد بها الناس في فهم كتاب الله تعالى ويتدبروا آياته ولعلهم يتفكرون، قال الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال سبحانه: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وسمى تعالى نفسه بالأسماء الحسنى ليعرف عباده بنفسه فيثبتوها له ويؤمن بما دلت عليه من الكمال والجلال، ويثنو عليه الثناء الجميل، ويدعوه بها في السراء والضراء خوفا ورجاء، ويحصوها عقيدة وعملا، ويحافظ عليها لفظا ومعنى، فلا يلحد ولا يميل بها عما قصد منها. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، أي أحصاها اعتقادا وقولا وعملا ومحافظة على حرمتها ومقتضاها. وقد أمر الله بالبلاغ والدعوة إلى الإسلام، وبين ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قولا وعملا، فكان يخطب في أصحابه رضي الله عنهم ويتعهدهم بالمواعظ والتذكير، ويكتب الرسائل إلى الملوك والرؤساء، ويغشى الكفار في نواديهم ومجالسهم ليبلغهم دين الإسلام. ولم يعرف عنه أنه كتب سورة من القرآن أو آية منه أو حديثا له أو أسماء الله تعالى على لوحات أو أطباق لتعلق على الجدران أو في الممرات من أجل الزينة أو التبرك، أو لتكون وسيلة للتذكير والبلاغ أو للعظة والاعتبار. ودرج على هديه في ذلك الخلفاء الراشدون وسائر الصحابة رضي الله عنهم، وتبعهم في هذا أئمة الهدى من السلف الصالح الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون من بعده رضي الله عنهم. فلم يكونوا يكتبون شيئا من القرآن ولا الأحاديث النبوية الصحيحة ولا أسماء الله الحسنى على ألواح أو على أطباق أو أقمشة ليعلقوها على الجدران للزينة أو التذكير والاعتبار. بعد أن انتشر الإسلام واتسعت رقعته وعمت الثقافة الإسلامية البلاد والأقطار، وكثر الكتاب، وتيسرت وسائل كثيرة متنوعة للإعلام كما لم يفعلوا ذلك من قبل، وهم أفهم للإسلام ومقاصده وأحرص على نشره وإبلاغه. ولو كان ذلك مشروعا لدلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأرشدنا إليه، ولعمل به أصحابه أئمة الهدى بعدهم رضي الله عنهم. وعلى هذا فكتابة شيء من القرآن أو الأحاديث النبوية أو أسماء الله الحسنى على ألواح وأطباق أو نحوها لتعلق للزينة أو التذكير أو الاعتبار، أو لتتخذ وسيلة لترويج التجارة ونفاق البضاعة وإغراء الناس بذلك ليقبلوا على شرائها، وليكون نماء المال وزيادة الأرباح عدول بالقرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن المقاصد النبيلة التي يهدف إليها الإسلام من وراء ذلك، ومخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة وأئمة السلف رضي الله عنهم. ومع هذا قد يعرض لها ما لا يليق من الإهانة على مر الأيام وطول العهد عند الانتقال من منزل لآخر أو نقلها من مكان لآخر، وحمل الجنب أو الحائض لها أو مسها إياها عند ذلك. فعلى المسلم أن يعرف لكتاب الله تعالى منزلته، وأن يقدره قدره، وليجعل مقاصده نصب عينيه، وليتخذ منه ومن الأحاديث النبوية منارا يهتدي به، وليحذر الذين يخالفون مقاصد التشريع الإسلامي أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومن آمن بالقرآن وبأسماء الله الحسنى وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فليلتمس الهدى والبركة من الله بتلاوة كتابه الكريم وتدبره والتفقه فيه ومعرفة بيانه بالاطلاع على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم والتفقه فيها، ويأخذ نفسه بالعمل بذلك في عبادته ومعاملاته ليفيض عليه من بركاته حسية ومعنوية، ويجزل له الأجر ويحفظه في شؤونه وأحواله، ولا يلتمس ذلك فيما يخالف هدي القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من تعليق ما كتب من ذلك على الجدران ونحوها. ولا يجوز التأسي بالكفرة من النصارى وغيرهم فيما يخالف شرع الله عز وجل. ولما ذكرنا فإن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ترى عدم السماح بدخول مثل هذه الأطباق إلى هذه المملكة، كما ترى أنه لا ينبغي للمسلم إنتاج مثل هذه الأطباق من مصنعه، محافظة على حرمة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى حرمة أسمائه وصفاته عز وجل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أحدنا يحمل المصحف في جيبه وربما دخل به الخلاء، فما حكم ذلك؟ أفيدونا. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: حمل المصحف بالجيب جائز، ولا يجوز أن يدخل الشخص الحمام ومعه مصحف، بل يجعل المصحف في مكان لائق به تعظيما لكتاب الله واحتراما له، لكن إذا اضطر إلى الدخول به خوفا من أن يسرق إذا تركه خارجا جاز له الدخول به للضرورة. وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أنا أحمل المصحف الشريف في جيبي ودخلت دورة المياه ونسيت أنه في جيبي، فما الحكم في ذلك؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: إذا كان الواقع كما ذكرت من النسيان فلا إثم عليك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قراءة القرآن لغير المسلم: هل يحق لنا أن ندع أحد المسيحيين رغبة في أن يهديه الله يقرأ القرآن المترجم ولو كان غير طاهر، أي يقرأ معاني القرآن؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: الدعوة إلى الله هي طريقة الرسل، قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وتسليمه نسخة من ترجمة معاني القرآن الكريم من أنواع الدعوة إلى الله، فلا بأس بذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال عن ترجمة معاني القرآن: ما حكم إعطاء ترجمة القرآن بلغة أخرى إن جاز هذا التعبير لغير المسلم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: يجوز إعطاء ترجمة معاني القرآن الكريم لغير المسلم من أجل البلاغ ودعوته إلى الإسلام، وتغليبا لجانب الترجمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: حمل المصحف إلى بلد يهان فيه: هل يجوز حمل المصحف القرآن إلى بلاد الكفار؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: حمل المصحف للمسلم إلى بلاد الكفار من المسائل التي اختلف الفقهاء في حكمها، فقال جماعة منهم بجواز حمله إلى بلادهم، وقال آخرون يمنع ذلك لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر به إلى بلادهم خشية أن يمتهنوه أو يحرفوه أو يشبهوا على المسلمين فيه. روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. وروى مسلم أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. لا تسافروا بالقرآن فإني لا آمن أن يناله العدو. قال آخرون يجوز حمله إلى بلادهم للبلاغ وإقامة الحجة عليهم وللتحفظ والتفهم لأحكامه عند الحاجة، إذا كان للمسلمين قوة أو سلطان أو ما يقوم مقامهما من العهود والمواثيق ونحو ذلك مما يكفل حفظه ويرجى معه التمكن من الانتفاع به في البلاغ والحفظ والدراسة، ويؤيد ذلك ما ورد في آخر حديث النهي عن السفر به إلى بلادهم من التعليل. وهذا الأخير هو الأرجح لحصول المصلحة مع انتفاء المفسدة التي خشيها النبي صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أنا مسؤول عن بريد الموسم، ويوجد في هذه البلدة المغتربون وغيرهم، فيأتون أحيانا بمظاريف وفي داخل المظروف مصحف متوسط الحجم، ويريدون إرسالها إلى بلاد غير عربية، والغالب على أهلها الكفر، فهل يجوز إرسال القرآن الكريم إلى هذه البلدة، مع العلم أنه ورد في البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو؟ متفق عليه. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. إذا كان المرسل إليه المصحف مسلما فلا حرج في إرساله، سواء كان البلد عربيا أو غير عربي، وسواء كان أهلها مسلمين أم غير مسلمين، لأنه الحال ما ذكر لا تناله أيدي الكفار، لأنه لم يرسل إليهم ولا خطر عليه منهم، إلا إذا كان البلد الذي فيه المسلم المرسل إليه المصحف بلدا حربية، أو لا يؤمن على المصحف من أخذ الكفار له من يد المرسل إليه أو من موزع البريد، فإنه يمنع إرسال المصحف إليه، عملا بالحديث الصحيح المذكور في السؤال. وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. كتابة الآيات بما يهان من الصحف والوصفات الطبية وغير ذلك. اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من المستفتي وزير الصحة حسين الجزائري والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم 55400 تقسيم 2 في 15 من الشهر السابع، أي شهر رجب سنة 1399 هجرية. والسؤال: تلقت هذه الوزارة خطابا برقم 46300 تقسيم خاء في 16 من الشهر السادس سنة 99300 هجرية من مدير إدارة التوعية الإسلامية بوزارة الحج والأوقاف، ومفاده أن الوصفات الطبية كتب على كل ورقة منها بسم الله الرحمن الرحيم، ولكون مصيرها الرمي وصيانة لاسم الله وحفظه، فإن مدير إدارة التوعية الإسلامية يطلب من الوزارة عدم كتابة البسملة على دفاتر الوصفات الطبية. وفي اعتقادنا أن هذا الأمر لا يقتصر فقط على الوصفات الطبية المشار إليها، بل يتعدها إلى جميع ما يكتب من أسماء الله والآيات والأحاديث التي ترد في الصحف والمجلات، ومصيرها كذلك إلى القمائم والنفايات. كذلك حال جميع المطبوعات للدولة تتصدر كل ورقة منها بالبسملة. ومن المعلوم أن هذه الأوراق تصل إلى أيدي الأطفال فيعبثون بها، وتلقى في أماكن لا يثق بطهارتها، فضلا عن وصولها إلى أماكن النجاسة. والوصفات الطبية قد يكون وصولها إلى النفايات أقل كثيرا من وصول الصحف والمجلات، حيث إن الوصفات يحتفظ بها الصيدلي بعد صرفها، وقد تحرق هذه الوصفات بعد انتهاء الغرض من حفظها. إلا أننا نلتمس من سماحتكم الفتوى الشرعية الصحيحة صياغة لأسماء ربنا وكتابه وهدي نبيه، وحتى تؤخذ الفتوى قاعدة عامة ينتفع بها، وإن استحسن سماحتكم نشرها في وسائل الإعلام تعميما لفائدتها. جواب: تكتب بسم الله الرحمن الرحيم في أول كل ورقة من أوراق الوصفات الطبية لما ورد من الأدلة في فضل كتابتها، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتبها في مقدمة رسائله. ولسماحة الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله فتوى في مشروعية كتابتها، هذا نصها: إن كتابة بسم الله الرحمن الرحيم مشروعة في أول كتب العلم والرسائل، فقد جرى على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكاتباته، واستمر على ذلك خلفاؤه وأصحابه من بعده، وسار عليه الناس إلى يومنا هذا، وقد حث الله تعالى عليها في القرآن، فقال جل وعلا: وألزمهم كلمة التقوى. قال الزهري: هي بسم الله الرحمن الرحيم. وذلك أن الكفار كانوا يقرون بها كما حث على كتابتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فروى عبد القادر الرهاوي في الأربعين من حديث أبي هريرة مرفوعة: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أقطع. ورواه الخطيب في جامعه بنحوه: فيجب تعظيم ما فيه بسم الله الرحمن الرحيم أو ما فيه أي شيء من القرآن أو السنة، لقوله تعالى:

وقال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والشعائر كل شيء لله تعالى فيه أمر أشعر به وأعلم، ومن ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما يجب تعظيم ذلك فيشرع للإنسان أن يحرقه إذا دعت إليه الحاجة، كما فعل عثمان رضي الله عنه، فإن جمع الناس على مصحف واحد كان من أعماله، وقد حرق ما سواه من المصاحف ووافقه الصحابة رضي الله عنهم، فكان هذا إجماعا منهم. ومن رأى أحدا يفعل شيئا من الإهانة فيجب الإنكار عليه لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وسوف نقوم حول ذلك بما يلزم إن شاء الله. وأما كون بعض الأوراق التي تكتب عليها البسملة قد ترمى في بعض المحلات غير اللائقة فلا حرج على الكاتب في ذلك، وإنما إثم ذلك على من رماها أو امتهنها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من مدير جمرك مطار المدينة عن طريق مركز الدعوة والإرشاد بالمدينة المنورة والمحال إلى اللجنة من إدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم 37 و200 في 21 من شهر الله المحرم سنة 48 هجرية، وقد سأل سؤالا هذا نصه: بناء على خطاب مدير عام جمرك ميناء جدة الإسلامي برقم 13 و907 تقسيم 91 و111 شين جيم في 2 من ذي الحجة سنة 47 هجرية، بخصوص ثلاجات ماء وجدت بالحرم النبوي الشريف مكتوب عليها عبارة جوت معناها لفظ الجلالة الله باللغة الألمانية، وطلب سعادته إبلاغ فضيلتكم لإبداء رأيكم حيال هذا الموضوع وموافاتنا به ليتسنى لنا اتخاذ ما يجب، وفقكم الله لما فيه خدمة الدين والوطن. وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه لا حرج في ذلك، لأن كتابة اسم الجلالة على الثلاجة ليس محل امتهان، ولعله يشار به إلى أنه يوضع فيه ماء في سبيل الله تعالى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يوجد بعض علب لبيع الألبان ومكتوب على العلبة بعض آية من القرآن الكريم هو لبنا خالصا سائغا للشاربين، ومصير هذه العلب بعد الاستعمال الرمي في الكناسات وامتهانها، فإن كان لا يجوز وضعها على العلب ولا رميها في الأقذار فأفيدوني لأبلغ باعة الألبان ليحتاطوا في ذلك، والله يحفظكم. وقد أجابت اللجنة بما يلي: إن هؤلاء يأخذون كلمات من القرآن والحديث ولا يقصدون بذلك حكايتها على أنها قرآن أو حديث، ولذلك لم يقولوا قال الله تعالى ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أخذوها استحسانا لها ولمناسبتها ما قصدوا استعمالها فيه من جعلها في لافتة أو استعمالها في الدعاية إلى ما كتبت عليه، وبذلك خرجت في كتابتهم عن أن تكون قرآنا أو حديثا، ومثل هذا يسمى اقتباسا، وهو عند علماء البديع أخذ شيء من القرآن أو الحديث على غير طريق الحكاية ليجعل به الكلام نثرا أو نظما، وعلى هذا لا يكون حكمه حكم القرآن من تحريم حمله أو مسه على غير المتطهر أو تحريم النطق به على من كان جنبا، ولكن لا يليق بالمسلم أن يقتبس شيئا من القرآن أو الحديث للأغراض الدنيئة أو يكتب عنوانا أو دعاية لصناعة أو مهنة أو عمل خسيس لما في نفس الاقتباس لذلك من الامتهان. وأما رمي الأوراق المكتوبة أو العلب أو الأواني المكتوبة عليها في الأقذار ونحوها أو استعمالها فيما فيه امتهان لها فلا يجوز، وإن كان المكتوب قرآنا كان ذلك أشد خطرا، وإن قصد برمي ما فيه القرآن امتهانه أو كان مستهترا بقذفه

0: القاذورات أو باستعماله فيها كان ذلك كفرا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من المستفتي مدير عام الجمارك والمحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، والسؤال: يرد الجمارك لبعض التجار أنواع مختلفة من السجاد بمقاسات مختلفة، وقد استفسر بعضهم عن إمكانية فسح السجاد التي تحمل لفظ الجلالة أو اسم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم من عدمه من العينة المرفقة، إن هذه الأصناف تعلق على الحائط ولا توضع على الأرض. وبعد دراسة اللجنة للسؤال أجابت بما يلي: لا يجوز الفسح للسجاد الذي كتب عليه لفظ الجلالة أو اسم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يترتب على ذلك من الإهانة بافتراشها والصلاة عليها، وكونها توضع على الجدران لا يلتزم به كل من كانت عنده هذه السجادة، بل من الناس من وضعها على الحائط ومنهم من يفرشها في الأرض، ومن القواعد المقررة في الشريعة سد الذرائع الموصلة إلى انتهاك محارم الله. وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يجري بين لوحات تعلق على الحائط مكتوب عليها آية الكرسي تعلق على الغرف تكريما وافتخارا بالقرآن الكريم، هل مثل هذه اللوحات محرم بيعها في الأسواق واستيرادها إلى المملكة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، القرآن نزل ليكون حجة على العالمين ودستورا ومنهاجا لجميع أفراد المسلمين، يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه، يحفظ في الصدور ويكتب في المصاحف والرقاع والألواح ونحوها للرجوع إليه وتلاوته منه عند الحاجة. هذا هو الذي فهم المسلمون الأوائل ودرج عملهم عليه. أما ما بدأ يظهر في هذه الأزمنة من كتابة بعض القرآن على لوحة أو رقعة كتابة مزخرفة وتعليقها داخل غرفة أو سيارة أو نحو ذلك، هذا ليس من عمل السلف، وقد يكون في ذلك من المفاسد أعظم مما قصد الكاتب أو المعلق من تعظيمه والافتخار به، من شغل المعتنين بذلك عن الاهتمام بأغراض القرآن التي نزل من أجلها. فالأولى بالمسلم أن يترك هذه الأشياء ويبتعد عن التعامل فيها، وإن كان الأصل فيها الحل خشية أن يكثر استعمالها والتعامل فيها فتشغل الناس عما هو المقصود من القرآن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم من يضع متاعه أو حاجياته أو يلقيها في كتب أو ورق يحتوي على صور وآيات من القرآن الكريم والسنة المطهرة؟ فأنكر عليه شخص بالقول فرد عليه فقال: أي الذي يضع البضاعة لا بأس بهذا ولا ضرر في ذلك، واستمر في عمله هذا وقال: لا أجد غير هذا الورق، مع العلم أنه يقرأ ويكتب، وهذه ظاهرة شائعة عندنا. فما حكم الله في هذا العمل؟ وهل أسير في الشارع راكعا لجمع تلك الآيات والسور التي كثر رميها على الأرض في حين أن الناس تسخر؟ فماذا أفعل لإزالة هذا المنكر المنتشر؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا: لا يجوز أن يضع المسلم متاعه أو حاجته في أوراق كتب فيها سور وآيات من القرآن الكريم أو الأحاديث النبوية، ولا يلقى ما كتب فيه بالشوارع والحارات والأماكن القذرة لما في ذلك من الامتهان وانتهاك حرمة القرآن والأحاديث النبوية وذكر الله. ودعوى أنه لا يجد غير هذا الورق دعوى يكذبها الواقع، فإن وسائل صيانة المتاع كثيرة وفيها غنية عن استعمال ما كتب فيه القرآن والأحاديث النبوية أو ذكر الله، وإنما هو الكسل وضعف الدين. ثانيا: يكفيك للخروج من الإثم والحرج أن تنصح الناس بعدم استعمال ما ذكر فيما فيه امتهان، وأن تحذرهم من إلقاء ذلك في سلات القمامة وفي الشوارع والحارات ونحوها، ولست مكلفا بما فيه حرج عليك من جعل نفسك وقفا على جمع ما تناثر من ذلك في الشوارع ونحوها، وإنما ترفع من ذلك ما تيسر منه دون مشقة وحرج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حكم رمي الجرائد في الزبائل. يذكر السائل أن بعض الجرائد يكتب فيها بسم الله الرحمن الرحيم، وأنها ترمى بالشوارع، وبعض الناس يستعملها للتنظيف، فما حكم ذلك؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: كتابة بسم الله الرحمن الرحيم مشروعة في أول كتب العلم والرسائل، فقد جرى على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكاتباته، واستمر على ذلك خلفاؤه وأصحابه من بعده، وصار عليه الناس إلى يومنا هذا، فتعظيمها وصيانتها واجبان، وإهانتها محرمة، والإثم على من يهينها، لأنها آية من كتاب الله جل وعلا، وبعض آية من سورة النمل، ولا يجوز لأحد أن يستعملها في التنظف أو أن يتخذها سفرة أو ملفا للحوائج، كما لا يجوز إلقاؤها بالزبالات والقمائم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: لدي جرائد قديمة كثيرة مطروحة بعد القراءة، فهل يجوز إعطاء الجرائد للغسال وبياع الخبز لاستعمالها في ذلك عند اللزوم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: لا يجوز إعطاء الجرائد للغسال ليلف فيها الملابس ولا لبائع الخبز ليستعملها لفافة للخبز أو العيش، لأن الغالب في الجرائد أن فيها مقالات إسلامية تشتمل على آيات قرآنية وأحاديث نبوية، ويكتب فيها الكثير من أسماء الله تعالى، واستعمالها فيما ذكر امتهان لآيات القرآن والأحاديث النبوية وأسماء الله تعالى، فالواجب صيانتها أو إحراقها أو دفنها في مكان طاهر. وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى الشريط الثاني والأربعون من فتاوى اللجنة الدائمة، وله بقية على الشريط الثالث والأربعون. الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثالث والأربعون من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ولازلنا مع التفسير. نواصل القراءة في الفتاوى المتعلقة بكتابة آيات القرآن على الأوراق وفي الصحف وحكم استعمال ذلك كله. سؤال: هل يجوز لنا إحراق الجرائد بعد القراءة؟ وهل يجوز إحراق أوراق القرآن الكريم التي نجدها في الشوارع؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: نعم، يجوز إحراق أوراق الجرائد صيانة لما قد يكون فيها من آيات قرآنية أو حديث نبوي أو نحو ذلك مما يجب احترامه، ويجوز أيضا إحراق أوراق المصحف صيانة لها من الإهانة ومحافظة على حرمتها، ولك أيضا أن تحفظها من الإهانة بدفنها في أرض طيبة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم استعمال ورق الجرائد في لف الأشياء أو فرشه على الأرض ثم إلقائه في القمامة، مع العلم بعض الصفحات تحتوي على آيات من كتاب الله الكريم؟ وكيف يمكن صيانة الآيات المطبوعة في الجرائد مع تداولها بين جميع الناس على اختلاف دياناتهم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: لا يجوز استعمالها فيما ذكر ولا إلقاؤها في القمامة، لما في ذلك من امتهان ما فيها من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وأسماء الله تعالى، وطريق العمل فيها حفظ ما احتاج إليه منها، وإحراق ما لا يحتاج إليه، أو دفنه بعيدا عن الأقذار وممر الناس. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إن كثيرا من أصحاب الشركات ومصانع الورق يستوردون الأوراق الفاضلة waste paper من البلاد الأجنبية لكي يصنعوا منها ورقا جديدا على حسب رضاهم، وتلك الأوراق تنزل على ميناء كالكتة من البواخر، وبعده تذهب إلى مخازن المصانع، وفي تلك الأوراق وجدت نسخ قرآن كريم وكتبا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأجزاء منهما، بعض منها مناسب للاستعمال وبعض منها لا يناسب، وإنما أصحاب الشركات والمصانع من غير المسلمين، المسلمون يقولون إن هذا توهين لكتبنا الدينية، فلا نسمح للشركات إلا أن تدير الاحترام لكتبنا المعززة على حسب الشريعة الإسلامية. وهم يصرون على الحكومة أنها تمنع استيراد هذه الأموال التي منها وصلت الميناء، لا تسمح بإخراجها من الميناء، فبدأ الامتعاض في قلوبهم وأجمعوا على مطالباتهم، والحكومة لم تمنع استيرادها أو تمنع إخراج الأموال الموصولة بالميناء، فتلك الشركات تتحمل خسارة عظيمة وتغلق أبواب المصانع الورقية. ولكن حكومة الهند ترغب في جذب قلوب المسلمين على حسب دينهم، ولا ترغب الجبر على أي فريق، فالحكومة تريد الفتاوى من حضرتكم مع الأدلة والبراهين الإسلامية في هذه القضية لكي لا تخطئ في العدل أو الإنصاف، فمن فضلكم تكتبون الجواب المشروح في القضية المذكورة مع الأدلة والبراهين من كتب الدين الإسلامي مع أرقام الصفحات للاستدلال لكي نكشفها على المسلمين وعلمائهم. ما هو مصرف هذه الأوراق والكتب المعززة؟ هل يجوز المسلمين يضعوها في الماكينة بالمصنع مع كمال الاحترام، والماكينة تغير هيئتها بالأدوية وتصير مثل القطن وبعده تصنع منها أوراق جديدة؟ لو تدفن في القبر أو قعر الأرض فيبقى الخطر إن الأطفال يأخذونها من القبور ويبيعونها في السوق مرة ثانية، ولو نضعوها في البحيرة أو في البحر فيبقى الخطر المذكور أيضا، والنظير لكليهما موجود عند الشرطة. فساعدونا في هذه القضية بجوابكم المفصل تحت القوانين الإسلامية لكي نقدمه إلى أصحاب العدل بحكومتنا، وجزاكم الله خيرا جزيلا في الدارين. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، يجب صيانة الأوراق المكتوب بها القرآن العظيم لأنه كلام رب العالمين، فأحرم امتهانها أو تعريضها لإهانة. ثانيا، لا يجوز تمكين غير المسلمين من مس الكتاب الكريم القرآن. ثالثا، يجوز للمسلمين إزالة رسم القرآن من الأوراق والمصاحف المتمزقة إما بالإحراق أو دفنها في أرض طاهرة احتراما للقرآن وصونا له عن الأذى والإهانة. وسبق أن عرض موضوع استعمال الأوراق التي فيها شيء من القرآن على مجلس هيئة كبار العلماء في دورته 26، وصدر منه قرار بالإجماع يمنع ما ذكره السائل، وهذا نص ما قال مجيبا لمعالي وزير الحج والأوقاف في المملكة العربية السعودية. 1. ما عملتم به بشأن الأوراق التجريبية من طحنها ثم حرقها ثم دفنها في مكان طاهر عمل جيد وموافق لما ذكره أهل العلم اقتداء بالخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه. 2. يرى المجلس عدم الموافقة على طلب مصنع الغدير لما يترتب على ذلك من الإهانة والابتذال لما في الأوراق من كلام الله عز وجل. 4. أما كتب الحديث الشريف والأجزاء التي فيها شيء من كلام الله أو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فالواجب أيضا صيانتها وعدم إهانتها، وذلك بإحراقها أو دفنها بأرض طيبة بعيدة عن متناول الصبيان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. استعمال ألفاظ القرآن فيما يعتاده الناس من أفعال. سؤال: ما حكم تأول القرآن عندما يعرض لأحد منا شيء من أمور الدين، كقول أحدنا عندما يحصل عليه شدة أو ضيق تؤزهم أزا سورة مريم، أو عندما يلاقي صاحبه جئت على قدر يا موسى، أو عندما يحضر طعام كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، إلى آخر ما هنالك مما يستعمله بعض الناس اليوم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الخير في ترك استعمال هذه الكلمات وأمثالها فيما ذكر تنزيها للقرآن وصيانة له عما لا يليق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: استعمال بعض آيات القرآن في المزاح ما بين الأصدقاء، مثال خذوه فغلوه و وجوه يومئذ عليها غبرة وسيماهم في وجوههم، هل يجوز استعمال هذه الآيات في المزاح ما بين الأصدقاء؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا يجوز استعمال آيات القرآن في المزاح على أنها آيات من القرآن، أما إذا كانت هناك كلمة دارجة على اللسان لا يقصد بها حكاية آية من القرآن أو جملة منه فيجوز، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما الحكم في تسمية بعض الأفلام السينمائية ببعض الآيات القرآنية؟ إن ربك لبالمرصاد، وبالوالدين إحسانا، والليل إذا سجى، وما الحكم في الأغاني الدينية والوطنية والموشحات؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا يجوز تسمية الأفلام السينمائية ببعض الآيات القرآنية، لأن ذلك من الاستهانة بالقرآن ومن التلبيس. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من الدكتور نزار بن محمد فتيح إلى سماحة الرئيس العام والمحال إليها برقم 7000 في 1/5/340 هجرية، ونصه: إنه يتوفر للمستشفى التخصصي وسائل اتصالات داخلية جيدة تسمح للمخاطب بمقاطعة المكالمة القادمة والانتقال إلى مكالمة أخرى مدة تطول أو تقصر حسبما تدعو الحاجة، ثم العودة إلى المكالمة الموقوفة. وخلال فترة الانقطاع المذكورة يمكن للمتكلم أن يستمع إلى مادة مسجلة مناسبة. ولقد رغبنا أن نملأ فترة الانقطاع هذه بمادة دينية، سواء مقاطع من القرآن الكريم أو من الأحاديث الشريفة، حيث أنه قد يتخلل الانقطاعات أمور دنيوية يدخل فيها الجد والهزل حسب مكانة وظرف المتحدثين. فقد رأينا الاستئناس برأي سماحتكم قبل إدخال مثل هذه المواد الدينية. أولا: لا يجوز قطع المكالمة أو وقفها لما في ذلك من الأذى إلا لمقتضٍ يدعو إلى ذلك، كإساءة المتكلم إساءة لا تزول إلا بقطعها، أو طروء أمر ضروري، أو أصلح يدعو إلى وقفها أو قطعها. ثانيا: القرآن الكريم كلام الله تعالى، فيجب احترامه وصيانته عما لا يليق به من خلطه بهزل أو مزاح يسبق تلاوته أو يتبعها، ومن اتخاذه تسليه أو ملء فراغ مثل ما ذكرت. بل ينبغي القصد إلى تلاوته قصدا أوليا عبادة لله وتقربا إليه، مع تدبر معانيه والاعتبار بمواعظه، لا لمجرد التسلية والتفكه وملء الفراغ. وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز خلطها بالهزل والدعايات، بل تجب العناية بها وصيانتها عما لا يليق، والقصد إليها لفهم الأحكام أي أحكام الشرع منها والعمل بمقتضاها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللحن في التلاوة. سؤال: ما حكم العاجز عن أداء حرف الضاد من مخرجه وقد اختلفت فيه الناس؟ فمنهم من يقول على العاجز أن ينطق به ضاء، ومنهم من يقول عليه أن ينطق به دالا، فبينوا لنا الحق في ذلك. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. يجب على من لا يحسن إخراج الضاد من مخرجها أن يجتهد طاقته ويبذل وسعه في تمرين لسانه على إخراج الضاد من مخرجه والنطق به نطقا صحيحا، فإن عجز بعد بذل جهده عن النطق الصحيح فهو معذور، وما عليه إلا أن ينطق به كما يتيسر له، فلا يكلف بنطقه ضاء أو دالا على الخصوص، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أنا يمني لي في السعودية أكثر من 10 سنوات، يتيم الأبوين، وأحب قراءة القرآن الكثير، وكثيرا ما أقرأ في المسجد، ولكني في بعض الآيات لا أنطقها نطقا صحيحا، وهذا راجع إلى أنني لم أدخل المدارس بتاتا، فهل قراءة القرآن الكريم بهذه الصورة غير السليمة في بعض الآيات هل يلحقني ذنب أم لا؟ راجيا توضيح ذلك. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. عليك أن تحاول تصحيح قراءتك، وذلك بأن تتعلم قراءته على أحد القراء المعتبرين، وتكثر قراءة ما أتقنته في المسجد وغيره، ومتى اجتهدت في ذلك يسر الله أمرك. فقد صح رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الماهر في القرآن مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: كان رجل يقرأ القرآن ويلحن فيه، وكان رجل يصلي إلى جانبه فرد عليه وهو في التشهد، فهل على القارئ إثم؟ وهل صلاة من رد عليه صحيحة؟ أفتوني على ذلك مع الدليل المقنع. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أولا، إذا كان القارئ مبتدئا بتحفظ القرآن ويعالج ضبطه فلا إثم عليه، بل له أجر، لقوله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجرا، رواه البخاري ومسلم. ثانيا، المصلي الذي رد على القارئ غير إمامه وصحح له خطأ مخطئ معذور في رده عليه لجهله، وصلاته صحيحة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: كيف أتعلم تجويد القرآن، وفي أي كتاب أجد هذا التجويد؟ وقد سمعت من إذاعتكم في برنامج رحاب القرآن، ولقد اشتريت هداية المستفيد وما فهمت معناه لأنه ليس واضحا، ولقد تعلمنا في المدرسة الإسلامية في جيبوتي، فهل تجدون سبيلا إلى الحل؟ وقد جئت من بلاد المستعمرة الحبشية وما تعلمت، هل لكم أن ترسلوا لي كاسة مسجلة بالقرآن؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. يمكن أن يتم تعلمك القرآن موجودا بتعلم قواعد التجويد والإلمام بها من كتاب الهداية وغيرها، وأن يتم ذلك على يد معلم ماهر في القراءة، وأن تكثر من التمرن على تجويد القرآن عمليا. ويمكنك أن تستعين في ذلك أيضا بالاستماع إلى برنامج إذاعة القرآن من الإذاعة السعودية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حفظ القرآن. سؤال: أقرأ القرآن ولا أستطيع حفظه، هل لي أجر على هذا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. الذي يقرأ القرآن ويتدبره ويعمل به يثاب عليه وإن لم يحفظه. ففي الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: كيف أحافظ على حفظي للقرآن؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. من أسباب حفظ القرآن تكراره وتعاهده كثيرا، والصدق والإخلاص والرغبة في حفظه وتفهمه وتدبره، والضراعة إلى الله سبحانه وسؤاله التوفيق بذلك، مع الحذر من المعاصي والتوبة إلى الله سبحانه عما سلف منها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم من يكثر من قراءة القرآن الكريم ولكن لضعف ذاكرته لا يستطيع أن يحفظه؟ وما حكم من حفظ القرآن ونسيه كمن يحفظه للاختبار؟ أفي ذلك وزر؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. من أكثر من قراءة القرآن لكنه لم يحفظه لضعف ذاكرته يؤجر على قراءته ويعذر في عدم حفظه، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ومن حفظ القرآن للاختبار مثلا ثم نسيه فقد أساء وفاته خير كثير. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: حفظت في الصغر 5 أجزاء من القرآن الكريم مرتين ثم أنسيتها، وأحاول جاهدا استعادة حفظها في الكبر رغم كثرة القراءة في المصحف، ولكني عجزت، وأخشى الله تعالى لقوله في سورة طه في الآية 26: قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. السؤال: هل المقصود آيات القرآن الكريم أم آيات الله في الكون؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. المقصود بالنسيان ترك العمل بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نسيان القرآن. سؤال: رجل حفظ من القرآن 5 أجزاء ثم لكثرة أعماله وأشغاله لم يراجع ما حفظ لفترة طالت جدا حتى نسي ما حفظ، فما حكمه؟ هل يأثم على ذلك؟ وهل هناك أحاديث تهدد وتتوعد أمثاله؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ينبغي نصحه وترغيبه لعله يرجع له تعلم القرآن كله وتلاوته وتدبره والعمل به. وينبغي أيضا تحذيره من سوء عاقبة انشغاله بالدنيا عن أمور دينه. أما الحديث الذي فيه الوعيد لمن حفظ القرآن ثم نسيه فهو حديث ضعيف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم من استظهر كتاب الله عن ظهر قلب ثم نسيه، هل يعاقب أو لا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. القرآن كلام الله تعالى، وهو أفضل الكلام ومجمع الأحكام، وتلاوته عبادة تلين بها القلوب وتخشع النفوس، إلى غير ذلك من منافعه التي لا تحصى. من أجل ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعاهده حتى لا ينسى، فقال صلى الله عليه وسلم: تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. فلا يليق بالحافظ له أن يغفل عن تلاوته ولا أن يفرط في تعاهده، بل ينبغي أن يتخذ لنفسه منه وردا يوميا يساعده على ضبطه ويحول دون نسيانه رجاء الأجر والاستفادة من أحكامه عقيدة وعملا. ولكن من حفظ شيئا من القرآن ثم نسيه عن شغل أو غفلة ليس بآثم، وما ورد من الوعيد في نسيان ما قد حفظ لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إنني شاب عمري الآن 23 عاما، وعندما كنت في سن 12 التحقت بمدرسة تحفيظ القرآن الكريم فحفظت القرآن الكريم كله، والآن نسيت ما حفظت منه إلا القليل، ولم أحفظ إلا أجزاء معدودة حوالي 4 أجزاء، فهل علي إثم بذلك؟ وحاولت حفظه الآن لكن أجد صعوبة في ذلك، فماذا أفعل؟ هل أعود لحفظه مرة ثانية؟ وهل علي إثم فيما نسيت منه أي من حفظه؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ننصحك بالعودة إلى حفظه مرة ثانية والمداومة على قراءته وتعاهده والعمل به، ونرجو الله لنا ولك العون والتوفيق، ولا إثم عليك في ذلك إن شاء الله، لأن الأحاديث الواردة في وعيد من نسي شيئا منه كلها ضعيفة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هجر القرآن. ما حكم قراءة القرآن؟ أهي واجبة أم مستحبة؟ لحيث سئلنا عن حكمه، فمنهم من قال ليس بواجب، إن قرأ فلا بأس، وإن لم يقرأ فلا شيء عليه. فإذا كان كذلك فقد يهجره الكثير، فما حكم هجره وما حكم تلاوته؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. المشروع في حق المسلم أن يحافظ على تلاوة القرآن ويكثر من ذلك حسب استطاعته، امتثالا لقول الله سبحانه وتعالى في عمومه: أتل ما أوحي إليك من الكتاب الآية، وقوله: أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك الآية، وقوله عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة، خرجه مسلم في صحيحه. وأن يبتعد عن هجره والانقطاع عنه بأي معنى من معاني الهجر التي ذكرها العلماء في تفسير هجر القرآن. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره: يقول تعالى مخبرا عن رسوله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وذلك أن المشركين كانوا لا يصغون للقرآن ولا يستمعونه، كما قال تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه الآية. فكانوا إذا تلي عليهم القرآن أكثروا اللغط والكلام في غيره حتى لا يسمعوا، فهذا من هجرانه وترك الإيمان به وترك تصديقه، كذلك من هجرانه، وترك تدبره وتفهمه من هجرانه، وترك العمل به وامتثال أوامره واجتناب نواهيه وزواجره من هجرانه، والعدول عنه إلى غيره من شعر أو قول أو غناء أو لهو أو كلام أو طريقة مأخوذة من غيره من هجرانه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أثناء السير بالسيارة أو الجلوس بالمنزل كثيرا ما نسمع آيات القرآن الكريم تتلى، ولكن يكون الإنسان في حاجة إلى استماع شيء آخر مثل الأخبار أو قراءة الجريدة نظرا لعدم توفر الوقت للسماع للذكر وفعل مثل هذه الأشياء بالترتيب، فهل إقفال الراديو أو غيره لغرض استماع الأخبار أو قراءة الصحف يعتبر إعراضا عن ذكر الله، وما هو الحل في مثل ذلك؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا حرج من سماع الأخبار وقراءة الصحف بدلا من فتح الإذاعة على القرآن، لأن كل شيء له وقته، ولا يتضمن ذلك الإعراض عن القرآن ولا هجرة إذا كان للمؤمن أوقات أخرى يقرأ فيها القرآن أو يستمع فيها إذاعة القرآن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: رجل درس القرآن إلا أنه يمضي عليه الحول لم يقرأ القرآن، فما حكم الشرع في هجره للقرآن؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا ينبغي ذلك، وعلى من حوله من أهل العلم نصحه وبيان فضيلة تلاوته وتدبره والاتعاظ به، عسى أن يتعظ ويقبل على تلاوته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: قراءة القرآن واجبة أم مستحبة؟ وما حكم هجره؟ هل هو حرام أم مكروه؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا: أنزل الله القرآن للإيمان به وتعلمه وتلاوته وتدبره والعمل به وتحكيمه والتحاكم إليه والاستشفاء به من أمراض القلوب وأدرانها إلى غير ذلك من الحكم التي أرادها الله من إنزاله. والإنسان قد يهجر القرآن فلا يؤمن به ولا يسمعه ولا يصغي إليه، وقد يؤمن به ولكن لا يتعلمه، وقد يتعلمه ولكن لا يتلوه، وقد يتلوه ولكن لا يتدبره، وقد يحصل التدبر ولكن لا يعمل به، فلا يحل حلاله ولا يحرم حرامه ولا يحكمه ولا يتحاكم إليه ولا يستشفي به مما فيه من أمراض في قلبه وبدنه، فيحصل الهجر للقرآن من الشخص بقدر ما يحصل منه من الإعراض كما سبق. فعلى العبد أن يتقي الله في نفسه وأن يحرص على الانتفاع بالقرآن في شتى وجوه الانتفاع، ويفوته من الخير بقدر ما يتصف به من الهجر. أما التلاوة فمشروعة ويستحب الإكثار منها وأن يختم كل شهر، لكن لا يجب ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قراءة ومس المصحف ممن به حدث أكبر أو أصغر. سؤال: جرت بيننا مناقشة البارحة حول جواز قراءة القرآن غيبا أو من كتاب يحوي بعض الآيات القرآنية لو كان الشخص غير طاهر، مع أن الله سبحانه يقول لا يمسه إلا المطهرون، فما الحكم في ذلك؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: إن من أراد مس المصحف من المسلمين فعليه أن يتطهر من الحدث الأصغر والأكبر، والحدث الأصغر ما أوجب وضوء، والحدث الأكبر ما أوجب غسل، لعموم قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، ولما جاء في كتاب عمرو بن حزم أن لا يمس القرآن إلا طاهر. وأما قراءته غيبة فيجوز ممن ليس عليه حدث أكبر، فالجنب مثلا لا يقرأ القرآن لا غيبا ولا نظرا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حاشية: قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره لآية لا يمسه إلا المطهرون، قال آخرون لا يمسه إلا المطهرون أي من الجنابة والحدث، قالوا ولفظ الآية خبر ومعناها الطلب، قالوا والمراد بالقرآن ها هنا المصحف، كما روى مسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو، واحتجوا في ذلك بما رواه الإمام مالك في موطئه عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم ألا يمس القرآن إلا طاهر.
1: وجه الثاني يبدأ حالا. نتابع القراءة في الجواب عن الفتوى المتعلقة بمس المصحف وتفسير ابن كثير لآية لا يمسه إلا المطهرون. روى أبو داود في المراسيل من حديث الزهري قال قرأت في صحيفة عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولا يمس القرآن إلا طاهر. وهذه وجادة جيدة قد قواها الزهري وغيره، ومثل هذا ينبغي الأخذ به، وقد أسنده الدارقطني عن عمرو بن حزم وعبد الله بن عمر وعثمان بن أبي العاص، وفي إسناد كل منهما نظر. انتهى من الجزء الرابع من الصفحة 99 و200 من طبعة دار الفكر للنشر والتوزيع، وانتهت الحاشية المتعلقة بتفسير ابن كثير رحمه الله لآية لا يمسه إلا المطهرون. سؤال: هل يجوز أن يقرأ الإنسان غيبا وهو جنب أو يتيمم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: جمهور العلماء على أنه لا يجوز للمسلم أن يقرأ القرآن وهو جنب ولو عن ظهر قلب دون أن يمس المصحف، لما رواه أحمد وأصحاب السنن عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة. قال الحافظ ابن حجر إسناده حسن، فإن لم يجد الماء أو عجز عنه لمرض تيمم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: كما نعلم أن القرآن الكريم له حرمته حيث لا يمسه إلا المطهرون، ما رأيك في الشريط المسجل عليه القرآن الكريم للرجل أو المرأة إذا كان عليهم جنابة، أو المرأة إذا كانت حائضا، هل يجوز لمس أو حمل الشريط الذي فيه قرآن كريم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: لا حرج في حمل أو لمس الشريط المسجل عليه القرآن لمن كان عليه جنابه ونحوها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أفتونا في حكم لمس الحائض المصحف وتلاوته وكذلك في دخولها المسجد، وهل يحل لها أن تجلس فيه أو لا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: أولا، لا يجوز للحائض مس المصحف عند جمهور العلماء لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب عمرو بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر. أما قراءة الحائض والنفساء القرآن بلا مس المصحف فلا بأس به في أصح قولي العلماء، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يمنع ذلك. ثانيا، لا يجوز للحائض ولا الجنب الجلوس في المسجد ولا اللبث فيه عند جمهور الفقهاء، لقول عائشة رضي الله عنها: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد، فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يصنع القوم شيئا رجاء أن تنزل فيهم رخصة، فخرج إليهم فقال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. رواه أبو داود. والحديث عام في تحريم الجلوس في المسجد للحائض والجنب ومرورهما به، لكنه خصصه قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فإن معناها: يا أيها المؤمنون لا تقربوا مواضع الصلاة أي المساجد وأنتم سكارى حتى تفيقوا من سكركم، ولا تقربوها وأنتم جنب حتى تغتسلوا من الجنابة إلا إذا كان دخولكم إياها على وجه الاجتياز والمرور فلا بأس به. والحائض حكمها حكم الجنب في ذلك. ويدل على الاستثناء أيضا ما رواه سعيد بن منصور في سننه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان أحدنا يمر بالمسجد جنبا مجتازا. وما رواه ابن المنذر عن زيد بن أسلم قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون في المسجد وهم جنب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: سمعت في نور على الدرب أنه يجوز للحائض إعراب القرآن وأنا أعلم المسلمات التجويد ويأتين إلي من أماكن بعيدة ويكون وقتهن محدودا، هل يحل لي أن أعلمهن التجويد وأصحح لهن بعض آيات من القرآن أو أتلو لهن أثناء الحيض، وكذلك الحائض منهن تتعلم أم تنتظر حتى تتطهر؟ أفتونا مأجورين، وأنا أقرأ من كتب التفسير المجزأة أثناء الحيض، هل هذا جائز أم الأحوط الترك؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. يجوز لك أن تقرأي القرآن وأنت حائض وأن تعلمي الحيض التلاوة والتجويد حال الحيض، لكن دون مس المصحف. وللحائض أن تمس كتب التفسير تفسير القرآن وتتعرف الآيات منها في أصح قولي العلماء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز تلاوة القرآن أو حمله لمن استجمر بعد خروجه البر يعني الحمام كما يحصل في المدارس عند عدم وجود ماء، فيقوم المدرس بتلاوة درس القرآن بعد خروجه البر، فهل يكفيه الاستجمار أو يلزمه الوضوء ولو مع مشقة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. يجوز لمن استجمر ولم يتوضأ أن يقرأ القرآن إذا لم يكن جنبا مدرسا أو طالبا، لكن قراءته على وضوء أفضل. أما مس المصحف فلا يجوز عند جمهور العلماء إلا لمتطهر من الحدث الأكبر والأصغر، واستدلوا بقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، وبما في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم: لألا يمس القرآن إلا طاهر. ويجوز حمله بعلاقته لأنه ليس بمس، وبذلك قال الحنابلة وأبو حنيفة والحسن البصري وجماعة. وإن احتاج المحدث حدثا أصغر أو أكبر إلى مسه ولا ماء يتطهر به تيمم وجاز له مسه بذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل علي إثم بقراءة القرآن بدون طهارة لعدم وجود الماء والتراب؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. إذا كنت على الحالة التي ذكرتها جاز لك أن تقرأ القرآن على غير طهارة لعموم قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يصح للإنسان أن يقرأ القرآن وهو بدون وضوء؟ وما هو الدليل؟ وهل فيه اختلاف؟ ما هو الراجح؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. يجوز للمسلم أن يقرأ القرآن من غير مس المصحف وهو محدث الحدث الأصغر من غير خلاف بين العلماء، لأنه لم يرد في الشرع ما يمنع من ذلك، والأصل الجواز، لكن قراءته على وضوء أفضل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل تجوز قراءة القرآن وأنا غير جنب لكني غير متوضئ؟ وهل تجوز وأنا غير مستقبل القبلة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، تجوز قراءته لغير الجنب ولو كان غير متوضئ ولا مستقبل القبلة، لكن لا تمس المصحف إلا وأنت على طهارة من الحدث الأكبر والأصغر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إنني أقرأ القرآن ولم ينشرح صدري إلا بقراءة القرآن، وأنا يمشي معي البول بدون ما أتحكم في نفسي، ولم أستطع الامتناع من البول حيث إنه يمشي باستمرار، وغير البول نظيف، فهل يجوز لي قراءة المصحف؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، إذا كان الواقع ما ذكر فلا حرج عليك بقراءة القرآن ومس المصحف وأنت على حالك المذكورة، ولا حرج عليك في الصلاة وحالتك ما ذكرت، لكن تستنجي وتتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت، ولا يضرك ما خرج من البول بعد ذلك، وتغسل ما أصاب بدنك أو ثوبك منه قبل الصلاة، ولا يضرك بعد لو وجد معك في الصلاة. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال سبحانه: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. رد السلام على القارئ. سؤال: هل يجوز عندما يكون الإنسان يقرأ القرآن ويمر شخص ويرد السلام عليه، هل يجوز الامتناع عن القراءة وقطع القراءة ويرد السلام؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، يرد السلام على من سلم عليه ثم يعود للقراءة جمعا بين الفضيلتين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إذا دخل الإنسان المسجد وصلى تحية المسجد وعلى يمينه أو يساره رجل يقرأ القرآن، هل يسلم عليه أو يتركه؟ لأنه إن سلم عليه خشي المسلم أن يضيع على القارئ حضور قلبه للقراءة ويأثم المسلم، وإن لم يسلم ربما يكون في قلبه عليه حزازة ورآه ما سلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفشوا السلام بينكم، كما في الحديث، وربما أن القارئ ما يعلم أنه ما ترك السلام إلا خشية أن يضيع عليه حضور قلبه، فأيهما أفضل، يسلم أو يتركه ويسلم إذا أقيمت الصلاة؟ جزاكم الله خير الدنيا والآخرة وأمد في عمركم، آمين. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، السنة أن يسلم عليه لما جاء في الأحاديث الصحيحة من شرعية السلام والمصافحة عند اللقاء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إنه في يوم من الأيام في صلاة الظهر كان الجماعة في المسجد، وكان فيه شخص يقرأ في الصف الأول في المسجد، وإذ بشخص آخر دنا من حوله وصلى ركعتين تحية المسجد ثم سلم، وأراد السلام ومصافحة الشخص الذي يقرأ القرآن ومد يده عليه لكي يصافحه، فما كان من الشخص الذي يقرأ القرآن أن مد يده اليمنى على عضده الأيسر ولم ينظر لهذا الذي يريد السلام عليه، ولا زال يواصل قراءته في المصحف، وفي خلال نصف دقيقة عاد الذي يقرأ القرآن وتحدث في المسجد بصوت عال: لا يجوز السلام والمصافحة على من يقرأ في المسجد أو غير المسجد، وكررها مرارا. نرجو من سماحتكم التكرم بالإجابة على هذا السؤال والرد بعد التكرار إلينا بأسرع ما يمكن، مع تكرم سماحتكم إعلان ذلك في الوسائل الإعلامية ليكون البعض على يقين بعدم التخبط بإجازة محرم أو تحريم حلال، حفظكم الله. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، يجوز بدء قارئ القرآن بالسلام وعليه أن يرد السلام، لأنه لم يثبت دليل شرعي على المنع من ذلك، والأصل عموم الأدلة في مشروعية البدء بالسلام والرد على من سلم حتى يثبت ما يخصص ذلك من الأدلة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. تسمية القرآن بنظام علمي. سؤال: خطب خطبة ممتازة يشكر عليها وكان هدفها المرأة ما لها وما عليها وحدودها الشرعية وحقوقها، وكانت مثيرة جدا. وفي أثناء الخطبة قال: وهو أول نظام علمي. فهل القرآن نظام أو شريعة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. الأولى أن يسمى القرآن بما سماه الله به في كتابه من كونه شريعة ومنهاجا وذكرا وموعظة. أما تسميته نظاما فلم يرد ذلك في الكتاب ولا في السنة فيما نعلم، وإن كان قد اشتمل على تنظيم أمور المسلمين في دينهم ودنياهم، ولكن الاقتصار على أسمائه التي سماها الله وسماه بها رسوله صلى الله عليه وسلم أولى وأحوط، وليس هو أول نظام كما قال الإمام المذكور، بل قبله كتب سماوية أوضح الله فيها ما يحتاجه العباد المنزلة عليهم كالتوراة والإنجيل، والقرآن أشرفها وأعظمها وأكملها. وقد قال سبحانه وتعالى فيه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حكم إقامة مسابقة لحفظ القرآن. سؤال: ما الحكم في أخذ جوائز في مسابقة لحفظ القرآن؟ وهل يجوز إقامة مسابقة للنساء في حفظ القرآن ويقمن بالتسميع للجنة تحكيم من الرجال، أم هذا الأمر بدعة ومثار فتنة؟ وهل أصلا يجوز إقامة مسابقة في هذا المجال؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. لا حرج في ذلك، ولا فرق بين الرجال والنساء في هذا الأمر، ولا حرج، وعليها إقامة مسابقة في هذا المجال. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. لا حرج في ذلك، ولا فرق بين الرجال والنساء في هذا الأمر، ولا حرج، وعليها ألا تخضع في القول لقوله سبحانه وتعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، وأن تكون محجبة التحجب الشرعي ولا يكون في ذلك خلوة بأجنبي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أخذ الأجرة على تلاوة القرآن. سؤال: حافظ للقرآن يصلي بالناس أو يقرأ للميت بأجرة يستوفيها قبل القراءة، فهل يجوز ذلك؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. تلاوة القرآن من أفضل العبادات، والأصل في العبادات أن تكون خالصة لوجه الله لا يقصد بها سواه من دنيا يصيبها أو وجاهة يحظى بها، وإنما يرجى بها الله ويخشى عذابه. قال الله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص، سورة الزمر. وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، سورة البينة. وفي الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري ومسلم. فلا يجوز لقارئ القرآن أن يأخذ على قراءته أجرا يستوفيه قبل القراءة أو بعدها، سواء أكانت هذه القراءة في الصلاة أم كانت على الميت. ولذا لم يرخص أحد من العلماء في الاستئجار على تلاوة القرآن، وليس من هذا أخذ أئمة المساجد والمؤذنين أجرا من بيت مال المسلمين، فإنه ليس على التلاوة ولا على نفس الصلاة، إنما يأخذه مقابل تفرغه عن شغله الخاص بواجب كفائي عن المسلمين. ونظيره أخذ خليفة المسلمين من بيت المال لاشتغاله بواجب أعمال الخلافة الإسلامية عن عمله الخاص الذي يكسب منه لنفسه. وكان عمر رضي الله عنه يعطي المجاهدين ومن لهم قدم صدق في الإسلام من بيت المال، كل على قدر سابقته وما قدمه لجماعة المسلمين من نفع عميم. وآكد من هذا أن الله جعل للعاملين على الزكاة الجابين لها نصيبها في الزكاة ولو كانوا أغنياء، لقيامهم بواجب إسلامي للجماعة غنيهم وفقيرهم، واشتغالهم بهذا مدة عن الكسب لأنفسهم.
0: وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم أجرة المدرسين الذين يعلمون الناس كتاب الله؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. حكم أجرة المدرسين الذين يعلمون الناس كتاب الله ليس فيها شيء، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله.

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز أن يتعلم الرجل القرآن على يد شيخ نظير أجر معين يأخذه هذا الشيخ، مع العلم بأن الشيخ إن لم يأخذ هذا المال لن يعلمه؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. نعم، يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن في أصح قولي العلماء، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله.

عليه وسلم بتلاوة القرآن وتدبره ذكرا لله وعبادة له، رجاء ثوابه وخوف عقابه، وفهما لأحكامه والعمل بها، والاتعاظ بمواعظه. ونهى صلى الله عليه وسلم عن أخذ الأجرة على قراءته والتآكل به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال نصه: إن حملة القرآن عندنا في المغرب يقرؤونه من أجل التكسب على ما يظهر، وكلما أعدت لهم وليمة يأتون ويقرؤونه من غير تمعن في ألفاظه واحترام لتلاوته لعدم التجويد. وهناك عندما يقرأ قارئ تراهم أي الآخرين كل منهم يهمس في أذن صاحبه ويتكلمون في أمور خارج الموضوع. وهناك بعض القراء الذين يستعملونها يقال لها تخزانت عندنا، أي يحدثون أعوجاجات في يحدثون إعوجاجات في ألفاظه، ويحدثون صداعا لا تكاد الأذن تحمله عندما يريدون الوقوف عند فاصل أو غيره. ومما يظهر عليهم أيضا أنهم قد حفظوا القرآن، لكن مع الأسف الشديد لا يفقهون ولا يفهمون ولا يرشدونك ولا يعطونك أي دليل للإرشاد إلا أنهم استغنوا بحفظه فقط. هذا فقلت: إن أول ما يظهر عليهم أثناء حضورهم في هذه الوليمة هو التماس الأجرة وجمع الصدقات من الناس ليتبركوا بهم، ثم يأخذون في الدعاء لهم ولآبائهم المتوفين، ثم الدعاء للمتصدق عليهم بالنجاح والعون وغير ذلك. وبعد جمعهم لتلك الصدقات يقسمونها بينهم ولا ينال منها أي فقير أو مسكين. فما حكم الشريعة الإسلامية في الصدقات التي يجمعونها ويفرقونها بينهم وتلك القراءة التي يستعملونها؟ ولقد عثرت في كتاب على حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من استعمل القرآن من أجل التكسب سيأتي يوم القيامة ووجهه عظم، أي خال من اللحم. فهل هذا الحديث صحيح أم لا؟ وما معنى الآية الكريمة وهي: قل ما أسألكم عليه من أجر؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، تلاوة القرآن عبادة محضة وقربة يتقرب بها العبد إلى ربه، والأصل فيها وفي أمثالها من العبادات المحضة أن يفعلها المسلم ابتغاء مرضات الله وطلبا للمثوبة عنده، فلا ينبغي بها أن يبتغي المخلوق جزاء ولا شكورا. ولهذا لم يعرف عن السلف الصالح استئجار قوم يقرؤون القرآن في حفلات أو ولائم، ولم يؤثر عن أحد من أئمة الدين أنه أمر بذلك أو رخص فيه، ولم يعرف أيضا عن أحد منهم أنه أخذ أجرا على تلاوة القرآن لا في الأفراح ولا في المآتم، بل كانوا يتلون كتاب الله رغبة فيما عنده سبحانه. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن أن يسأل الله به، وحذر من سؤال الناس. روى الترمذي في سننه عن عمران بن حسين أنه مر على قاص يقرأ ثم سأل فاسترجع، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قرأ القرآن فليسأل الله به، فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس. وأما أخذ الأجرة على تعليمه أو الرقية به ونحو ذلك مما نفعه متعد لغير القارئ، فقد دلت الأحاديث الصحيحة على جوازه، كحديث أبي سعيد في أخذه قطيعا من الغنم جعلا على شفاء من رقاه بسورة الفاتحة، وحديث سهل في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم امرأة لرجل بتعليمه إياها ما معه من القرآن، فمن أخذ أجرا على نفس التلاوة أو استأجر جماعة لتلاوة القرآن فهو مخالف لما أجمع عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم. ثانيا، القرآن كلام الله تعالى، وفضله على كلام الخلق كفضل الله على عباده، وهو خير الأذكار وأفضلها، فينبغي لقارئه أن يكون مؤدبا في تلاوته خاشعا مخلصا قلبه لله محكما لتلاوته متدبرا لمعانيه حسب قدرته، وألا يتشاغل عنها بغيرها، وألا يتكلف ولا يتقعر فيها، وألا يرفع صوته فوق الحاجة. وينبغي لمن حضر مجلسا يقرأ فيه القرآن أن ينصت ويستمع للقراءة ويتدبر معانيها، فلا يلغو ولا يتشاغل عنها بالحديث مع غيره، ولا يشوش على القارئ ولا على الحاضرين. قال الله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، وقال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وقال: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. ثالثا، الناس متفاوتون في أفهامهم وأفكارهم، وكل مكلف عليه أن يعرف من الدين وأحكام الشريعة بقدر ما آتاه الله من الفهم وسعة الوقت ليعمل به في نفسه.

0: ويرشد به غيره. ومن أول ما ينبغي له أن يتفهمه ويلقي إليه باله ويحضر قلبه كتاب الله سبحانه، وما عجز عن فهمه بنفسه استعان فيه بالله ثم بالعلماء حسب طاقته وقدرته. ثم لا حرج عليه بعد ذلك، فإن الله سبحانه لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا يمنعه من تلاوة القرآن عجزه عن فهمه بعد أن بذل وسعه، ولا يعاب بذلك، لما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: الماهر في القرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. رابعا، يجوز للفقير أن يأخذ من الصدقات ما يسد حاجته وحاجة من يعول، ويسن له أن يدعو بالخير لمن تصدق عليه. أما أخذ المال على أنه أجرة لتلاوة القرآن أو لكونه وعظهم وذكرهم أو إعطاؤه لشخص رجاء بركته أو جمعه لأشخاص رجاء بركتهم واستجداء لدعائهم فهو غير جائز، ولم يكن ذلك من هدي المسلمين في القرون الثلاثة الأولى التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها خير القرون. خامسا، معنى قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل ما أسألكم عليه من أجر، أن الله تعالى أمر رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يخبر قومه بأنه لا يطلب منهم أجرا على تبليغهم ما أنزل إليه من ربه ودعوته إياهم إلى التوحيد الخالص وسائر أحكام الإسلام، إنما يقوم بالبلاغ والبيان للأمة تنفيذا لأمر الله وطاعة له ابتغاء مرضاته وحده ورجاء المثوبة والأجر الكريم منه سبحانه دون سواه، وذلك ليزيل ما قد يكون في نفوس المشركين من ظنون وأوهام كاذبة أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم دعاهم إلى اتباعه فيما شرع الله لهم ليتكسب بذلك أو ينال رئاسة في قومه، فبين لهم أن دعوته إياهم إلى الحق خالصة لوجه الله الكريم. وهكذا جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام لا يسألون الناس أجرا على دعوتهم إياهم. وقد تقدم في الفقرة الأولى من الجواب حديث عمران بن حسين في التحذير من التكسب بالقرآن وسؤال الناس به. أما ما سألت عنه من عقوبته يوم القيامة بتساقط لحم وجهه فذلك وعيد لكل من سأل الناس وهو في غير حاجة تضطره إلى المسألة، ولا مبرر لديه يبيح له أن يسأل الناس، وسواء كان بقراءة القرآن أم بدون قراءته. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم. وفي رواية عنه: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. متفق عليهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم. فمن سأل الناس بالقرآن صدق فيه الحديث المتقدم في الفقرة الأولى من الجواب إن كان فقيرا، أما إن كان غنيا فقد صدقت فيه هذه الأحاديث كلها. أما لفظ الحديث الذي ذكرته في السؤال فلا نعلم صحته بهذا اللفظ الذي ذكرته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ماذا يعمل بالمصحف المغلوط أو الممزق؟ سؤال: عندي مصحف شريف أوراقه ممزقة، فماذا أعمل به؟ هل أقوم بدفنه في الأرض أم لا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، يجوز لك أن تدفنه في أرض مسجد ما من المساجد، ويجوز لك أن تحرقه اقتداء بعثمان رضي الله عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال يتضمن عن الطرق التي يحفظ بها ما تمزق من المصاحف والكتب التي بها آيات من القرآن. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، ما تمزق من المصاحف والكتب والأوراق التي بها آيات من القرآن يدفن بمكان طيب بعيد عن ممر الناس وعن مرامي القاذورات، أو يحرق صيانة له ومحافظة عليه من الامتهان لفعل عثمان رضي الله عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: المصاحف المغلوطة أيهما أفضل، حرقها أم دفنها في التراب؟ وهل المصحف يعتبر مغلوطا إذا كان هناك تقديم وتأخير في السورة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، الواجب تصحيحه إن تيسر محافظة على القرآن وإبقاء على المال، فإن لم يتيسر تعديل الغلط منع نشره بالقضاء عليه إما بتحريقه أو دفنه. ثانيا، من الغلط تقديم بعض آيات السورة على بعض وهو حرام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى الشريط 43 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وله بقية على الشريط 44. الوجه الأول يبدأ حالا. وهذا هو الشريط 44 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، لازلنا مع التفسير وتحت عنوان: ماذا يعمل بالمصحف المغلوط أو الممزق؟ سؤال: لقد وجدت قرآنا كريما قد أخطأت به المطبعة، وذلك من ناحية ترتيب السور، فهل يجوز القراءة به؟ وإذا كان لا يجوز فماذا تنصحوني أن أفعل به؟ أحرقه أم أين أضعه؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أحرقه أو ادفنه في مكان طاهر بعيد عن ممشى الناس لا تصل القاذورات إليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز إحراق المصاحف الممزقة أو التي فيها غلط ثم دفنها؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. إذا بليت أوراق المصحف وتمزقت من كثرة القراءة فيها مثلا، أو أصبحت غير صالحة للانتفاع بها، أو عثر فيها على أغلاط من إهمال من كتبها أو طبعها ولم يمكن إصلاحها، جاز دفنها بلا تحريق، وجاز تحريقها ثم دفنها بمكان بعيد عن القاذورات ومواطئ الأقدام، صيانة لها من الامتهان وحفظا للقرآن من أن يحصل فيه لبس أو تحريف أو اختلاف بانتشار المصاحف التي طرأت عليها أغلاط في كتابتها أو طباعتها. وقد ثبت في باب جمع القرآن من صحيح البخاري أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أمر 4 من خيار قراء الصحابة بنسخ مصاحف من المصحف الذي كان قد جمع بأمر أبي بكر رضي الله عنهم، فلما فرغوا من ذلك أرسل عثمان إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سوى ذلك من القرآن في كل صحيفة ومصحف أن يحرق، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة إلا ما روي عن ابن مسعود، لكنه إنما أنكر قصر الناس على المصحف الذي أرسل به عثمان إلى الآفاق ولم ينكر التحريق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: القرآن والكتب الممزقة والذي لا يستعمل أيضا ماذا يفعل به؟ هل يحرق أو يدفن؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ما تمزق من أوراق المصحف وكذلك الكتب المحترمة مما فيه ذكر الله أو أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم فلا حرج في دفنه في مكان طاهر أو إحراقه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قراءة القرآن وهو يسمع المسجل. سؤال: إني في كل صباح أقرأ القرآن الكريم ويوجد مسجل في نفس المكان يقرأ القرآن، فهل يجوز ذلك؟ نبئونا آجركم الله. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. نعم، يجوز لك أن تقرأ القرآن ما دام صوت المسجل لا يشغلك عن تلاوتك ولا عن تدبر ما تقرأ. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قراءة القرآن لغير الجالس. سؤال: هل تجوز قراءة القرآن الكريم لمن كان مضطجعا أو قائما أو ماشيا؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. يجوز ذلك لأن الأصل الجواز، ولم يوجد دليل يدل على المنع منه، ولعموم قول الله في وصف أولي الألباب: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقراءة القرآن من الذكر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قراءة القرآن
1: بغير قصد التلاوة مثل التدرب على الدعوة. سؤال: هناك معهد وبالقرب منه مسجد يقرأ فيه كل ليلة صلاة العشاء، يقرأ فيها طالب من المعهد جزءا من القرآن يهدف إلى تدريب الطلبة على الدعوة ومواجهة الجماهير، فهل التزام هذه القراءة يعد من البدع؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. إذا كان الواقع كما ذكر من القصد إلى تدريب الطلبة على الدعوة ومواجهة الجماهير، فالتزام ذلك ليس ببدعة، بل هو لتنظيم شهور للدراسة بالمعاهد والجامعات، ووضع الجدول للدراسة يسير عليه المدرسون والطلاب لضبط العمل وتنظيمه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. القراءة وقت النهي عن الصلاة. سؤال: ما حكم قراءة القرآن في الأوقات المذكورة في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة التطوع لله سبحانه عند طلوع الشمس وعند غروبها؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. قراءة القرآن تجوز في أوقات النهي المذكورة في السؤال لعدم النهي عنها، والأصل مشروعية قراءته لحث الشرع على ذلك حتى يثبت ما ينقل عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قراءته جماعيا. سؤال: حكم قراءة القرآن في المسجد جماعة؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. السؤال فيه إجمال، فإذا كان المقصود أنهم يقرؤون جميعا بصوت واحد ومواقف ومقاطع واحدة فهذا غير مشروع، وأقل أحواله الكراهة، لأنه لم يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم. لكن إذا كان ذلك من أجل التعليم فنرجو أن يكون ذلك لا بأس به، وإن كان المقصود أنهم يجتمعون على قراءة القرآن لتحفظه أو تعلمه، ويقرأ أحدهم وهم يستمعون، أو يقرأ كل منهم لنفسه غير ملتق بصوته ولا بمواقفه مع الآخرين، فذلك مشروع، لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، رواه مسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم قراءة القرآن جماعة مع الدليل من الكتاب أو السنة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. قراءة القرآن عبادة، ومن أفضل ما يتقرب به إلى الله تعالى، والأصل في أداء القراءة أن يكون على الصيغة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤديها عليها هو وأصحابه رضي الله عنهم، ولم يثبت عنه ولا عن أصحابه أنهم كانوا يقرؤون جماعة بصوت واحد، بل كل منهم يقرأ وحده أو يقرأ أحدهم ويستمع إلى قراءته من حضره. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن يقرأ عليه القرآن، فقال: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. التمايل أثناء القراءة. سؤال: تعودنا منذ الصغر ونحن نحفظ القرآن الكريم بالكتاب أن نتمايل يمينا وشمالا أثناء القراءة بالذات، وهذا التمايل نشعر أنه يسهل علينا تلاوة القرآن، ولقد اعترض علينا بعض الإخوة مدعيا أن هذه بدعة، لكنه لا يملك الدليل، لذا نرجو التكرم بإفادتنا عما إذا كانت بدعة لنتركها، جزاكم الله عنا خيرا وجعلكم عونا للمسلمين. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. لا بأس بما ذكرت من التمايل يمينا وشمالا عند القراءة، وليس هذا التمايل من العبادة حتى يكون بدعة في الدين، وإنما هو من عادات بعض الناس، والمنهي عنه الابتداع في الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قول بعض الكلمات عند سماع القرآن. سؤال: ما حكم قول صدق الله العظيم بعد الفراغ من قراءة القرآن؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. قول صدق الله العظيم بعد الانتهاء من قراءة القرآن بدعة، لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا الخلفاء الراشدون، ولا سائر الصحابة رضي الله عنهم، ولا أئمة السلف رحمهم الله، مع كثرة قراءتهم للقرآن وعنايتهم ومعرفتهم بشأنه. فكان قول ذلك والتزامه عقب القراءة بدعة محدثة. فكان قول ذلك والتزامه عقب القراءة بدعة محدثة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه مسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم قول صدق الله العظيم بعد نهاية قراءة القرآن العظيم؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. قول القائل صدق الله العظيم في نفسها حق، ولكن ذكرها بعد نهاية قراءة القرآن باستمرار بدعة، لأنها لم تحصل من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من خلفائه الراشدين فيما نعلم، مع كثرة قراءتهم القرآن. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: لقد سمعت في بعض حلقات نور وهداية للشيخ علي الطنطاوي أن كلمة صدق الله العظيم بعد الفراغ من قراءة القرآن الكريم بدعة، فهل هذا صحيح؟ وإذا كان كذلك فماذا يقال بعد القراءة؟ وإذا كان ذلك جائزة، فهل يجوز أن يقول القارئ صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم؟ وهل ورد ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. اتخاذ كلمة صدق الله العظيم ونحوها ختاما لتلاوة القرآن بدعة، لأنه لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قالها عقب تلاوته القرآن، ولو كانت مشروعة ختاما للتلاوة لقالها عقبها. وقد ثبت عنه أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. تقبيل المصحف. سؤال: رأيت في الناس ما لم أسمع به قط ولا رأيت، وهو تقبيل القرآن كما يقبل رجلان أحدهما الآخر. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. لا نعلم لتقبيل الرجل القرآن أصلا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم تقبيل القرآن؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. لا نعلم دليلا على مشروعية تقبيل القرآن الكريم وهو أنزل لتلاوته وتدبره والعمل به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: نلاحظ أن بعض الإخوان عندما يقومون بقراءة القرآن يقوم بتقبيل المصحف ويمسح به عينيه على عينيه ووجهه، فهل هذا وارد في الشريعة؟ أرجو إفادتي. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. لا نعلم لذلك أصلا في الشرع المطهر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. رفع المرأة صوتها في القراءة. سؤال: ما حكم سماع القراءة المرأة المسجل؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. يجوز سماعها للنساء، ويجوز للرجال إذا لم يترتب عليه فتنة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز للمرأة أن تجهر بالقراءة في صلاة الصبح والمغرب والعشاء كالرجل، أو هي بخلافه فتصلي بالقراءة سرا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. إن كانت خالية في بيتها أو مع محارمها أو نساء فقط فلها أن تجهر بالقراءة، وإن أمت نساء في بيتها خالية بهن جهرت بالقراءة. أما إن كانت تصلي وحولها رجال أجانب يسمعون صوتها فالأفضل ألا تجهر بالقراءة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز للمرأة المسلمة قراءة القرآن جهرا في بيتها بإذن زوجها؟ ثم ماذا يجوز لها في قراءة القرآن من أشياء كخفض الصوت وستر الجسم وطهارة المكان أم غير ذلك من الشروط والأسباب؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. نعم يجوز لها ذلك إلا إذا حسنت صوتها بالتلاوة وجهرت جهرا يسمعه من ليس في بيتها من غير محارمها خشية الفتنة بجمال صوتها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما هو الحكم في إقامة مباريات ترتيل القرآن الكريم بالنسبة للنساء بحضور الرجال؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ترتيل البنات للقرآن بحضرة الرجال لا يجوز لما يخشى في ذلك من الفتنة بهم، وقد جاءت الشريعة بسد الذرائع المفضية للحرام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. حكم الاستماع من الراديو. سؤال: ما حكم الاستماع إلى القرآن المذاع من الراديو؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الراديو آلة لا حكم لها في نفسها، وإنما الحكم لما يذاع بها، وإن أذيع من الراديو قرآن أو بيان حق لشرائع الله أو مواعظ ترقق القلوب أو أخبار سياسية عادلة يعرف منها الناس أحوال العباد والبلاد ليكونوا على بينة من أمرهم ومما يراد بهم، وليتخذوا لأنفسهم موقفا سليما ناجحا ممن يواليهم أو يعاديهم، أو أذيع منه أخبار تجارية يعرف منها الناس ما ينفعهم في حياتهم وفي معاشهم إلى غير ذلك من المصالح، كان السماع خيرا وقد يكون واجبا أحيانا. وإن أذيع منه غناء ماجد فيه تخنث أو استهتار، أو أذيع منه أخبار سياسية كاذبة هوجاء سداها قلب الحقائق والتلبيس على الناس ولحمتها بهرج للتهريج وإثارة العواطف بقول الزور والإثم والبهتان إلى مثل هذا من الرذائل، كل ما أذيع باطلا لا يليق بالمسلمين السكوت عنه ولا الاستماع له. اللهم إلا أن يكون من يستمع للأخبار الكاذبة أو الآراء المغرضة والأقوال المنحرفة ممن عندهم وعي ولهم في الأمة شأن ليقوموا بكشف زائفها وبيان دخلها ووقاية الأمة من قائلتها وصيانة لمن يخشى عليه أن ينخدع بزخرفها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ترجمة معاني القرآن. ترجمة القرآن أو بعض آياته، ترجمة القرآن أو بعض آياته إلى لغة أجنبية أو عجمية بقصد نشر الدعوة الحقة الإسلامية في بلاد غير المسلمين، هل في هذا العمل ما يخالف الشرع والدين؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ترجمة القرآن أو بعض آياته والتعبير عن جميع المعاني المقصودة إليها من غير ذلك غير ممكن، وترجمته أو بعضه ترجمة حرفية غير جائزة لما فيها من إحالة المعاني وتحريفها. أما ترجمة الإنسان ما فهمه من معنى آية أو أكثر وتعبيره عما فهمه من أحكامه وآدابه بلغة إنجليزية أو فرنسية أو فارسية مثلا لينشر ما فهمه من القرآن ويدعو الناس إليه فهو جائز، كما يفسر الإنسان ما فهمه من القرآن أو آيات منه باللغة العربية، وذلك بشرط أن يكون أهلا لتفسير القرآن وعنده قدرة على التعبير عما فهمه من الأحكام والآداب بدقة. فمن لم تكن لديه وسائل تعينه على فهم القرآن أو لم يكن لديه اقتدار على التعبير عنه بلغة عربية أو غير عربية تعبيرا دقيقا فلا يجوز له التعرض لذلك خشية أن يحرف كتاب الله عن مواضعه فينعكس عليه قصده ويصير قصده المعروف منكرا وإرادته الإحسان إساءة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يمكن أن يترجم القرآن إلى اللغة الفرنسية مثلا ويقرأه الكفار؟ والله تعالى يقول: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، ومكتوب على عنوان هذا الكتاب: ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. لا يمكن ترجمة القرآن ترجمة تماثله في دقة تعبيره وعلو أسلوبه وجمال سبكه وإحكام نظمه، وتقوم مقامه في إعجازه وتحقيق جميع مقاصده من إفادة الأحكام والآداب والإبانة عن العبر والمعاني الأصلية والثانوية ونحو ذلك مما هو من خواصه ومزاياه المستمدة من كمال بلاغته وفصاحته. ومن حاول ذلك فمثله كمثل من يحاول أن يصعد إلى السماء بلا أجهزة ولا سلم، أو يحاول أن يطير في الجو بلا أجنحة ولا آلات. ويمكن أن يعبر العالم عما فهمه من معاني القرآن حسب وسعه وطاقته بلغة أخرى ليبين لأهلها ما أدركه فكره من هداية القرآن وما استنبطه من أحكامه أو وقف عليه من عبره ومواعظه، لكن لا يعتبر شرحه لتلك بغير لغة العربية قرآنا، ولا ينزل منزلته من جميع النواحي، بل هو نظير تفسير القرآن باللغة العربية في تقريب المعاني والمساعدة على الاعتبار واستنباط الأحكام. ولا يسمى ذلك التفسير قرآنا، وعلى هذا يجوز للجنب والكفار مس ترجمة معاني القرآن بغير اللغة العربية، كما يجوز مسهم تفسيره باللغة العربية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل من الواجب أن يحتفظ بكتاب يحتوي على القرآن المترجم إلى الفرنسية مثل المصحف الكريم؟ وهل يجوز القراءة في كتاب القرآن مترجما إلى غير اللغة العربية؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. ترجمة معاني القرآن تفسيرا له وليست قرآنا بإجماع أهل العلم ولا في حكمه، وعلى هذا لا يجوز القراءة بها في الصلاة، لا ترجمة الفاتحة وتفسيرها ولا ترجمة غير الفاتحة. ولا يجب، ويجب أن يتعلم من القرآن باللغة العربية ما لا بد منه في عبادة الله كالفاتحة. وعلى من لا يحفظ الفاتحة بالعربية أن يحمد الله ويكبره ويسبح ويهلل حين قيامه في صلاته حتى يتعلم قراءة الفاتحة بالعربية. وكذلك لا يجوز له أن يتعبد بتلاوة ترجمة القرآن وتفسير معانيه، وإنما يطالع ذلك ويدرسه لفهم أحكام الإسلام منه، ويطالع كتب الحديث أيضا ليعرف من ترجمتها إلى لغته أحكام الإسلام، ويتخير من كتب العقائد ما يبصره بعقيدة السلف الصالح من الصحابة وسائر القرون الأولى التي شهد لها الرسول صلى الله عليه وسلم بالخيرية، ويجتهد قدر استطاعته أن يتعلم اللغة العربية ليتمكن من فهم نصوص الكتاب والسنة باللغة التي جاء بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: قرأت في مجلة العربي العدد 137 في شهر شعبان لعام 98,300 هجرية مقالا حول موضوع دراسات قرآنية، طرح فيه المؤلف الدكتور العدد 137 في شهر شعبان لعام 98,300 هجرية مقالا حول موضوع دراسات قرآنية، طرح فيه المؤلف الدكتور محمد أحمد خلف الله مواقف جديدة معارضة. الرجاء الاطلاع على المقال المذكور، خاصة ترجمة القرآن والتي يريد منها حسب ظاهر كلامه الترجمة الحرفية. وما رأيكم في الأسباب التي أوردها ضمن مقاله في تبريره لترجمة القرآن؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا، وجعلكم من الذائدين عن شرعه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. يتضح من مقال الدكتور المذكور أنه يريد ترجمة معاني القرآن والتعبير عنها باللغات الأخرى غير العربية. وترجمة معاني القرآن جائزة إذا فهم المعنى فهما صحيحا وعبر عنه من عالم بما يحيل المعاني باللغات الأخرى تعبيرا دقيقا يفيد المعنى المقصود من نصوص القرآن، وذلك أداء لواجب البلاغ لمن لا يعرف اللغة العربية. قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله: وأما مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم ولغتهم فليس بمكروه إذا احتيج إلى ذلك وكانت المعاني صحيحة، كمخاطبة العجم من الروم والفرس والترك بلغتهم وعرفهم، فإن هذا جائز حسن للحاجة، وإنما كرهه الأئمة إذا

0: لم يحتج إليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم خالد ابن سعيد بن العاص وكانت صغيرة ولدت بأرض الحبشة لأن أباها كان من المهاجرين إليها، فقال لها يا أم خالد هذا سنة، والسنة بلسان الحبشة الحسن، لأنها كانت من أهل هذه اللغة. ولذلك يترجم القرآن والحديث لمن يحتاج إلى تفهمه إياه بالترجمة، وكذلك يقرأ المسلم ما يحتاج إليه من كتب الأمم وكلامهم بلغتهم ويترجم بالعربية، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت أن يتعلم كتاب اليهود ليقرأ له ويكتب له ذلك حيث لم يأتمن اليهود عليه. أما الترجمة الصوتية فهي غير جائزة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: بعض الناس في بلادنا يترجمون القرآن إلى لغات أخرى ويمسكونها بدون وضوء، فهل فعلتهم هذه صحيحة أولا؟ وهل يمكن ترجمة القرآن إلى لغة أخرى؟ جواب: الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. نعم، يجوز ترجمة معاني القرآن بلغة غير العربية، كما يجوز تفسير معانيه باللغة العربية، ويكون ذلك بيانا للمعنى الذي فهمه المترجم من القرآن ولا يسمى قرآنا. وعلى هذا يجوز أن يمس الإنسان ترجمة معاني القرآن بغير اللغة العربية وتفسيره بالعربية وهو غير متوضئ. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. التفسير، مقدمة في التفسير. سؤال: ما هو المقصود بالمحكم والمتشابه في آيات القرآن الكريم؟ وكيف ندفع الإشكال الذي يريده البعض من أنه إذا كان القرآن الكريم تبيانا لكل شيء وهدى للعالمين، فما هو وجه التوفيق بين ذلك وبين قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم؟ وما المقصود بالراسخين في العلم؟ وما الفرق بين تأويل القرآن وتفسيره؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، يطلق الإحكام بمعنى الإتقان، فإحكام الكلام إتقانه ووضوح معناه، فيتميز به الصدق من الكذب في الأخبار والرشد من الغي في الأوامر. والقرآن كله محكم بهذا المعنى، واضح لا التباس فيه على أحد. قال الله تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وقال سبحانه تلك آيات الكتاب الحكيم. ثانيا، التشابه في الكلام يطلق على تماثله وتناسبه، بمعنى أنه يصدق بعضه بعضا في أوامره، فلا يأمر بشيء في موضع وينهى عنه في موضع آخر، ويصدق بعضه بعضا في أخباره، فإذا أخبر بثبوت شيء في موضع لم يخبر بنفيه في موضع آخر. والقرآن كله متشابه بهذا المعنى، فلا تناقض فيه ولا اضطراب. قال الله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني. والتشابه بهذا المعنى لا ينافي الإحكام بالمعنى العام، بل يصدق كل منهما الآخر ولا يتناقضان. ثالثا، التشابه بالمعنى الخاص هو مشابهة الشيء غيره من وجه ومخالفته له من وجه. وفي القرآن آيات متشابهات بهذا المعنى، تحتمل دلالتها ما يوافق الآيات المحكمة، وتحتمل الدلالة ما يخالفها، فيلتبس المقصود منها على كثير من الناس. ومن رد المتشابهات بهذا المعنى الخاص إلى الآيات المحكمات الواضحات بنفسها تبين له المقصود من المتشابهات وتعين له وجه الصواب. ومن وقف من العلماء عند الآيات المتشابهات ولم يرجع بها إلى المحكمات الواضحات ارتكس في الباطل وضل عن سواء السبيل، كالنصارى في احتجاجهم على أن عيسى ابن الله، يقول الله تعالى فيه إنه كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه، وتركهم الرجوع إلى قوله تعالى في عيسى عليه السلام إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، وقوله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، وقوله سبحانه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقد دل على هذا النوع من التشابه الخاص والإحكام الخاص وبين اختلاف الناس في موقفهم منه، وذلك أيضا في قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
1: في طريق الخير والإصلاح ودفعا لعجلة البناء في هذا المجتمع، تقدم لك أخي المستمع مكتبة الاستقامة السمعية هذه المادة المستجلة، علها أن تسد فراغا في المكتبة السمعية والتي ملئت بالغث من الأشرطة. فعلى درب الخير نسير، والله هو المرتجى.
2: ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه يسرني أيها الإخوة أن ألتقي بكم في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء الموافق للتاسع من شهر جماد الأولى عام 848,000، في مركز من نسأل الله تعالى أن يرحمه المعلم في هذه البلاد، سابقا الشيخ صالح بن ناصر بن صالح غفر الله له. يسرني أن ألتقي بكم هذا اللقاء في موضوع هام يهم جميع المسلمين، لا في بلادنا هذه ولكن في بلادنا وبلاد عامة المسلمين، ألا وهو الدعوة إلى الله عز وجل. فإن الدعوة إلى الله أحد أركان الأعمال الصالحة التي لا يتم الربح إلا بها، كما قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإن التواصي بالحق يلزم منه الدعوة إلى الحق، والتواصي بالصبر يلزم منه الدعوة إلى الصبر على دين الله عز وجل في أصوله وفروعه. إن الدعوة إلى الله تحتاج إلى علم، لأن هذا هو الطريق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، كما أمر الله نبيه أن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فلا يمكن لأي داعية أي أن تنجح دعوته وأن تكون موافقة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأن يكون محققا لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كانت الدعوة مبنية على بصيرة. وتأمل قوله تعالى: أدعو إلى الله على بصيرة، ففيها شرطان مهمان. الأول: أدعو إلى الله، لأن من الدعاة من لا يخلص في دعوته إلى الله، من يدعو إلى حظوظ نفسه، من يدعو الناس ليكون مشهورا بينهم ويطلب التعظيم بين الناس ويطلب المدح والثناء من الناس على دعوته. ومن الدعاة من يدعو إلى الله تعالى ظاهرا ولكنه يريد أن ينتصر قوله، سواء كان حقا أم باطلا، ولذلك تجده يجادل فيما يدعو إليه وإن كان باطلا، ليحقق الانتصار الذاتي النفسي، وهذا في الحقيقة لا يكون داعي إلى الله. أدعو إلى الله، وهذا هو شرط الإخلاص، أن يكون الإنسان قاصدا بدعوته إلى الله عز وجل نفع عباد الله وتوجيههم إلى شريعة الله. أما الأمر الثاني الذي تضمنته هذه الآية أو الشرط الثاني، فهو أن يكون على بصيرة. على بصيرة في ماذا؟ على بصيرة في دين الله، بأن يكون عنده علم بما يدعو إليه. على بصيرة في وسيلة الدعوة، بأن يكون عنده حكمة في كيفية إيصال الدعوة، أو حكمة في إيصال الدعوة إلى الناس منزل الناس منازلهم. على بصيرة في أحوال من يدعوهم إلى الله عز وجل. فها هنا ثلاثة أمور: بصيرة في شريعة الله، وبصيرة في كيفية إيصال الشرع إلى عباد الله، وبصيرة في أحوال من يدعوهم. ولهذا لما وجه النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، أخبره بحالهم لينزلهم في الدعوة إلى الله منازلهم. فلا بد من أن يكون الإنسان على بصيرة في هذه الأمور الثلاثة. فإن كان على غير بصيرة في دين الله، فمقتضى ذلك أن يدعو إلى الله تعالى بجهل، والدعاء إلى الله تعالى بجهل إفساده أكثر من إصلاحه، أي أن الداعي إلى الله بجهل يفسد أكثر مما يصلح. أين هذا؟ أقول لا بد أن يكون الداعي على بصيرة في دين الله عز وجل، أي عنده علم بشريعة الله، لأنه إذا دعا من غير علم أفسد أكثر مما يصلح. ولقد شاهدنا وسمعنا عمن يدعو بجهل، تجده يحلل الحرام ويحرم الحلال، ويوجب ما لا يجب، ويلزم الناس بما لا يلزمهم في دين الله، لكن لأنه ذو غيرة على دين الله يرى كل شيء يخالف ما كان يعتاده ويألفه يراه حراما، وحينئذ يركب الشطط على نفسه وعلى عباد الله عز وجل. والداعي إلى الله على جهل مخطئ، وإن أصاب مخطئ في طريق الدعوة، لأنه إذا دعا على غير علم فقد وقع في قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ووقع أيضا في قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذن فلا بد لكل داعية أن يكون بصيرا بما يدعو إليه، ولست أعني أن يكون عالما واسع العلم، لأن هذا أمر قد يكون مستحيلا، ولكن يكفي أن يكون عالما بما يدعو إليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. لم يقل بلغوا عني إذا بلغتم مبلغا كبيرا في العلم، بل قال بلغوا عني ولو آية. المهم أن يكون عنده علم بما يدعو إليه. الثاني مما يدخل في قوله تعالى على بصيرة أن يكون بصيرا في كيفية إيصال الدعوة إلى الغير، بحيث تكون دعوته مصاحبة للحكمة، كما يفيده قوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. والحكمة كما قال العلماء في تفسيرها مأخوذة من الإحكام وهو الإتقان، أي أن تتقن الشيء بحيث تنزله منزلته. وكل مدعو له حال تخالف المدعو الآخر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل الناس بحسب ما تقتضيه أحوالهم في الدعوة إلى الله والتعليم. فلا ينزل العالم المعاند منزلة الجاهل المستلهم. وإني أضرب مثلين يتبين بهما هذا الأمر. أما المثال الأول فإن رجلا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه، فذهب إلى ناحية منه وجعل يبول فيها فزجره الناس غيرة على حرمات الله عز وجل ودفعا للأذى والقدر عن بيت من بيوت الله، زجروه لأن هذا هو مقتضى الغيرة إذا لم يصحبها حكمة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك وقال لا تزرموه، أي لا تقطعوا عليه بوله، فتركه الناس. فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يراق عليه سجل من ماء أو ذنوب من ماء، يعني جلوة من الماء يطهر هذا المكان. ثم دعا الرجل وقال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقدر، وإنما بنيت للقراءة والصلاة والتكبير والتسبيح أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فانظروا إلى هذه الحكمة. لما قضى بوله رفع النبي صلى الله عليه وسلم المضرة الحاصلة بهذا البول بماذا؟ بتطهيره. أمر بذنوب من ماء أن يراق على المكان فطهر فزال الضرر. أما الرجل الجاهل فدعاه برفق وأعلمه بما يجب لهذه المساجد من تنزيهها عن الأذى والقدر وأن يعمل فيها ما بنيت من أجله من الذكر والتسبيح والصلاة وغير ذلك مما بنيت له المساجد. وهناك مثال آخر يشبهه، وهو قصة معاوية بن الحكم رضي الله عنه حين دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي في أصحابه، فعطس رجل من القوم فقال الحمد لله، فقال معاوية يرحمك الله، فرماه الناس بأبصارهم أي جعلوا ينظرون إليه، فقال واتكل أمياه، تكلم مرتين، فجعل الصحابة يضربون على أفخاذهم يسكتونه فسكت. فلما قضى الصلاة دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال معاوية فبأبي هو وأمي والله ما رأيت معلما أحسن تعليما منه، اللهم صل وسلم عليه، والله ما كهرني ولا نهرني، وإنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما هي التكبير والتسبيح وقراءة القرآن أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أما المثال الثاني فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا عليه خاتم من ذهب، وخاتم الذهب على الرجال محرم، فقال صلى الله عليه وسلم يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيلقيها أو قال فيضعها في يده، ثم نزع الخاتم النبي صلى الله عليه وسلم بيده وطرحه. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قيل للرجل خذ خاتمك انتفع به، فقال والله لا آخذه وقد طرحه النبي صلى الله عليه وسلم. أظننا نعلم جميعا أن معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل ليست كمعاملته للرجلين السابقين، بل فيها شيء من الشدة لأن لكل مقام مقالا. أما الأمر الثالث الذي يجب أن يكون الداعية بصيرا به فهي حال المدعو، فإن الناس يختلفون، من الناس من عندهم إقبال إلى الحق، يلتمسون الحق أينما كان، لكنهم يجهلونه ويفوتهم بعض الشيء، فهؤلاء تدعوهم على الوجه المناسب لهم. ومن الناس من هم مدبرون مولون يحتاجون إلى عناية وإلى طول نفس وإلى رفق وإلى ضرب أمثال وإلى دعوتهم انفراد وبدون أن يكون أمام الناس حتى يفيد، يفيد دعاؤك إياهم على الوجه الذي تريد. فلو أننا أردنا أن نوجه الدعوة إلى كبير القوم من أمير أو وزير أو رئيس، فليس من المناسب قطعا أن ندعوه إلى الحق أمام حشد كثير هو عندهم بمنزلة المحترم المعظم، ودعوته أو شدة المقال أمامه تؤدي إلى هبوطه أمام أعينهم. هذا ليس من الحكمة وليس من الشرع. كذلك لو كنا ندعو شخصا عالما فإننا نحتاج إلى أن نستعد له وأن نقدر كل ما يمكن أن نعارضنا به من المعارضات الشرعية أو المعارضات الجدلية التي لا حقيقة لها. فالناس يختلفون بحسب أحوالهم، فلا بد أن يكون الداعي على بصيرة ممن على بصيرة بحال من يدعوهم إلى الله عز وجل، لأن ذلك أقرب إلى الإنتاج وأقرب إلى الانتفاع. ثم إن هناك شيئا آخر وهو موضوع المحاضرة، وهو أن الدعوة إلى الله عز وجل صارت الآن وما زالت بين طرفين ووسط. أما الطرفان فجانب الإفراط، بحيث يكون الداعية شديدا في دين الله، يريد من عباد الله عز وجل أن يطبقوا الدين بحذافيره، ولا يتسامح عن شيء الدين يسمح به، بل إنه إذا رأى من الناس تقصيرا حتى في الأمور المستحبة تأثر تأثرا عظيما، وذهب يدعو هؤلاء القوم المقصرين دعاء الغليظ الجافي، وكأنهم تركوا شيئا من الواجبات. مثال ذلك رجل رأى جماعة من الناس لا يجلسون عند القيام إلى الركعة الثانية أو عند القيام إلى الركعة الرابعة، وهي التي تسمى عند أهل العلم جلسة الاستراحة، هو يرى أنها سنة، ومع ذلك إذا رأى من لا يفعل اشتد عليه وقال لماذا لا تفعل، ويتكلم معه تكلم من يظهر من كلامه أنه يقول بوجوبها، مع أن بعض أهل العلم حكى الإجماع على أن هذه الجلسة ليست بواجبة، وأن خلاف العلماء فيها دائر بين ثلاثة أقوال: إما أنها مستحبة على الإطلاق، أو ليست مستحبة على الإطلاق، أو أنها مستحبة لمن كان يحتاج إليها حتى لا يشق على نفسه كالكبير والمريض ومن في ركبه وجع وما أشبه ذلك. فيأتي بعض الناس ويشدد فيها ويجعلها كأنها من الواجبات. وهكذا بعض الناس يرى شخصا إذا قام بعد الركوع ووضع يده اليمنى على اليسرى مثلا قال أنت مبتدئ، لابد أن تسدل يديك، فإن وضعتهما على الصدر فإن ذلك من البدع والمنكرات، مع أن المسألة مسألة اجتهادية، وقد يكون الدليل مع من قال إنها إن اليدين توضعان بعد الركوع على الصدر كما توضعان قبله أيضا على الصدر، لأن هذا هو مقتضى الحديث الذي رواه البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. كذلك بعض الناس ينكر على من يصلي

النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تشديد. وكان أبو دحيفة رضي الله عنه ذات يوم يصلي وقد ربط أو أمسك زمام فرسه بيده، فتقدمت الفرس فذهب رضي الله عنه وهو يصلي يسايرها شيئا فشيئا حتى انتهى من صلاته، فرآه رجل من طراز هذا المتشدد فجعل يقول للناس انظروا إلى هذا الرجل، انظروا إلى هذا الرجل، وأبو جحيفة صحابي جليل رضي الله عنه. فلما سلم أبو جحيفة بين لهذا الرجل أن مثل هذا العمل جائز، وأنه لو ترك فرسه لذهبت ولم يحصل عليها إلى الليل. فانظر إلى الفقه في الشريعة والتسامح والتيسر فيها. هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بأصحابه وهو يحمل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جد هذه الطفلة، فكان يصلي بالناس يحمل هذه الطفلة، إذا قام حملها وإذا سجد وضعها صلى الله عليه وسلم وهو يصلي في الناس. هذا فيه حركة وفيه ملاطفة للصبي للطفلة، وفيه أنه يؤم الناس، فقد يلتفت بعض الناس لينظر ماذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الطفلة. ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أتقى الناس لله عز وجل وأعلمهم بما يتقي أيضا كان يفعل ذلك. اجتمع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عمله في السر، يعني سألوا أهله ماذا يعمل الرسول عليه الصلاة والسلام في بيته إذا اختفى عن الناس، فأخبروا بذلك فتقالوا عمل النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكن نحن بحاجة إلى عمل أكثر ليغفر الله لنا ذنوبنا. فقال أحدهم أنا أصوم ولا أفطر، وقال الثاني أنا أقوم ولا أنام، وقال الثالث أنا لا أتزوج النساء. فبلغ قولهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. اللهم صل وسلم عليه. هذا كله يدلنا على أنه لا ينبغي لنا بل لا يجوز لنا أن نغلو في دين الله، سواء في دعاء غيرنا إلى دين الله أو في أعمالنا الخاصة بنا، بل نكون وسطا مستقيما كما أمرنا الله تعالى بذلك وكما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الله يقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، وأخذ حصيات وهو في أثناء مسيره من مزدلفة إلى منى، أخذ حصيات بكفه وجعل يقول يا أيها الناس بأمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو في الدين. ضد ذلك من يتهاون في الدعوة إلى الله، فتجده يرى الفرص مواتية والمقام مناسبا للدعوة إلى الله ولكن يضيع ذلك، تارة يضيعه لأنه متهاون ولا يهمه أن يستقيم الناس أو لا يستقيمون، وتارة يضيعه لأن الشيطان يملي عليه أن هذا ليس وقتا للدعوة أو أن هؤلاء المدعوين لن يقبلوا منك أو ما أشبه ذلك من المثبطات التي يلقيها الشيطان في قلبه فيفوت الفرصة على نفسه. وهذا عكس الأول، حتى إن هذا ليجد الأمر في عينه
ويسمعه بأذنه.

يجد هذا الأمر المخالف لشريعة الله، ولا يدعو الناس إلى الاستقامة وعدم معصية الله عز وجل ومخالفته. بل إن نسمع أن بعض الناس يقول يجب أن تجعل الأمة الإسلامية التي تنتسب إلى الإسلام وتتجه في صلاتها للقبلة يجب أن تكون طائفة واحدة غير متميزة، لا يفرق بين مبتدع وصاحب سنة، وهذا لا شك خطأ وخطل وخطر، لأن الحق يجب أن نميز عن الباطل، ويجب أن نميز أصحاب الحق عن أصحاب الباطل حتى يتبين الحق. أما لو اندمج الناس جميعا وقالوا نعيش كلنا في ظل الإسلام وبعضهم على بدعة تخرجهم من الإسلام، فهذا لا يرضى به أحد الناصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. يوجد أيضا أناس يستطيعون أن يدعوا إلى الله، عندهم علم وعندهم بصيرة ويشاهدون الناس يخلون في أشياء، ولكن يمنعهم خوف مسبة الناس لهم أو الكلام فيهم أن يقول الحق، فتجدهم يقصرون ويفرطون في الدعوة إلى الله عز وجل. وهؤلاء إذا نظروا إلى القوم الوسط الذين تمسكوا بدين الله على ما هو عليه، إذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، إن هؤلاء لمتعمقون، إن هؤلاء لمتشددون متنطعون، مع أنه على الحق. فتجد هؤلاء الوسط إذا نظر إليهم المفرطون الغالون قالوا أنتم مقصرون، لم تقوموا بالحق ولم تغاروا لله عز وجل. وإذا رأهم الآخرون المفرطون قالوا أنتم مشددون. ولهذا يجب أن لا نجعل أيها الإخوة أن لا نجعل المقياس في الشدة واللين هو ما تمليه علينا عقولنا، بل بعبارة أصح يجب أن لا نجعل المقياس ما تمليه عليه أهواؤنا، لأن عقولنا الصريحة السليمة لا تملي على الإنسان خلاف الحق أبدا، لكن الهوى هو الذي يملي على الإنسان خلاف الحق. فيجب علينا أن لا نجعل المقياس في الشدة وفي اللين هو ما تمليه عليه أهواؤنا وأذواقنا، لا، يجب أن نجعل المقياس هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه. والنبي صلى الله عليه وسلم رسم لنا هذا بقوله وبفعله وبحاله عليه الصلاة والسلام، رسمه لنا رسما بينا. فإذا دار الأمر بين أن أشتد أو أتيسر، بمعنى أنني كنت في موقف حرج لا أدري الفائدة في الشدة أم الفائدة في التيسير والتسهيل، فأيهما أسلك؟ أسلك طريق التيسير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر. ولما بعث معاذا وأبا موسى الأشعرية إلى اليمن قال يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر. ولما مر يهودي بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا محمد، السلام عليك، يريد الموت عليك، لأن السام بمعنى الموت. وكان عند النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها فقالت عليك السام واللعنة، قال لها النبي عليه الصلاة والسلام إن الله رفيق يحب الرفق، وإن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف. فإذا أخذنا بهذا الحديث بالجملة الأخيرة منه إن الله لا يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف، عرفنا أنه إذا دار الأمر بين أن أستعمل الشدة أو أستعمل السهولة كان الأولى أن أستعمل السهولة، ثقة بقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله لا يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف. ومن أراد أن يفهم هذا الأمر فليجرب
فليجرب، لأنك إذا قابلت المدعو بالشدة اشمأز، ونفر وقابلك بالشدة مثلها، إن كان عاميا جرح وغاك، أنا عندي علماء أعلم منك، إن كان طالب علم ذهب يجادلك حتى بالباطل الذي تراه مثل الشمس، وهو ربما يراه مثل الشمس، ولكنه يأبى إلا أن ينتصر لنفسه، لأنه لم يجد منك رفقا وليلا ودعوة الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة. يوجد أيضا من التطرف ما يكون من الآباء والأمهات في زمننا هذا، حين صار الشباب ولله الحمد من ذكور وإناث عندهم اتجاه إلى العمل بالسنة بقدر المستطاع، صار بعض الناس من الآباء والأمهات يضايقون هؤلاء الشباب من بنين أو بنات، يضايقونهم في بيوتهم وفي أعمالهم، حتى إنهم لينهونهم عن المعروف، مع أنه لا ضرر على الآباء في فعله ولا ضرر أيضا على الأبناء أو البنات في فعل هذا المعروف، كمن يقول مثلا لأولاده من بني أو بنات لا تكثروا النوافل، لا تكثروا صلاة الليل، لا تصوموا في النهار البيض أو الاثنين أو الخميس أو ما أشبه ذلك، مع أن هذا لا يضر الوالدين شيئا ولا يحول دون قضاء حوائجهم، وليس بضار على الابن في عقله أو بدنه أو في دروسه، ولا على البنت كذلك، ولكن أنا أخشى على هؤلاء القوم أن يكون هذا النهي منهم لأولادهم كراهة للحق والشريعة، وهذا على خطر. الذي يكره الحق أو الشريعة ربما يؤدي به ذلك إلى الردة، لأن الله تعالى يقول ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، ولا تحبط الأعمال إلا بردة على الإسلام، كما قال تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه في الواقع من الشدة في أولياء الأمور. أما بالنسبة للأولاد من بنين أو بنات، إذا كانوا متمشين فيما يذهبون إليه أو في منهاجهم وسيرهم على الشريعة الإسلامية فليسوا في شدة. وهناك أيضا في المقابل من يكون شديدا من الأولاد بنين أو بنات على أهله، بحيث لا يتسع صدرهم لما يكون عليه من الأمور المباحة، فتجده يريد أن من أبيه أو أمه أو إخوته أو أخواته أن يكونوا على المستوى الذي هو عليه من الالتزام بشريعة الله، وهذا غير صحيح. الواجب عليك إذا رأيتهم على منكر أن تنههم عن منكر، أما إذا رأيتهم قد قصروا في أمر يسعهم التقصير فيه كفعل بعض المستحبات فإنه لا ينبغي لك أن تشتد معهم. كذلك في بعض الأمور الخلافية يجب عليك إذا كانوا مستندين إلى رأي أحد من أهل العلم أن لا تضيق بهم ذرعا وأن لا تشد عليهم، مثل بعض الناس الملتزمين من الأولاد البنين والبنات إذا رأى عند أهله مسجلا سجلت فيه كلمة نافعة لمن سمعها صاح به وقال المسجل حرام، المسجل صوت الشيطان، ثم ذهب يكسره أحيانا إذا كان لديه القدرة، أو صار ينفر من أهله ومن البيت بحجة أن هذا من أصوات الشياطين، لأن بعضهم مساكين يظنون أن الشيطان يقلد صوت المتكلم ويخرج من هذا الحديد، وهذا بلا شك جهل في التصور وجهل في الواقع. فنحن نعلم أن الشيطان لن يتكلم بالحق وإنما يتكلم بالباطل، ونعلم أن هذه الآلة هي التي نقلت الصوت، ولو اختل منها أدنى شيء يخل بها ما سمع الصوت منها أبدا. وهكذا أيضا في كثير من المسائل الخلافية تجد بعض الإخوة المتزمين من بنين أو بنات يشتد على أهله يريد منهم
أن يكونوا على المستوى الذي هو عليه، سواء كان مصيبا أم مخطئا، إذا كانت إصابته ومخالفة أهله له في ذلك لا تؤدي إلى وقوعه في المحظور. فالذي ينبغي للإنسان سواء كان داعية لله أم متعبدا لله أن يكون بين الغلو والتقصير معتدلا مستقيما على دين الله عز وجل، كما أمر الله تعالى بذلك في قوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أن أقيموا الدين أي ايتوا به مستقيما على ما شرعه الله عز وجل ولا تتفرقوا فيه، لأن التفرق خطره عظيم على الأمة أفرادا وجماعات. وإني أعيد عليكم أن تتذكروا الآيات التي قرأها الطالب وأجاد من اختارها في اختيارها، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فإن هذه الآية موعظة للإنسان، وأي موعظة. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الهداة المهتدين والصلحاء المصلحين، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

0: وعليكم السلام ورحمة الله. كل شيء.
1: فضيلة الشيخ
0: الموضوع حاطين القسم الثاني زين. المهم لا تفوت شيء.
1: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف نوفق بين الحديث الذي يحثنا على أن إذا رأينا النصراني نضطره إلى أضيق الطريق والأحاديث الدالة على الدعوة إلى الدخول في الإسلام؟ الذي أريد توضيحا لذلك لأني أخشى أن يكون هذا العمل تنفيرا وليس مراد الاعتراض على حديث رسول الله. والله يحفظكم ويوفقكم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. يجب أن نعلم أن أسد الدعاء بدعوته إلى الله والنبي عليه الصلاة والسلام، وأن أهزل المرشدين إلى الله هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأن أعلم الخلق بما يصلح الخلق هو النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا علمنا ذلك فإن أي فهم نفهمه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يكون مجانبا للحكمة. يجب علينا أن نفهم هذا الفهم وأن نعلم أن فهمنا لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم خطأ، لكن ليس معنى ذلك أننا نقيس أحاديث الرسول بما ندركه من عقولنا وأفهامنا، لأن عقولنا وأفهامنا قاطعة. لكن هناك قواعد عامة في الشريعة يرجع إليها في المسائل الخاصة الفردية. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وانتبه لكلمة لا تبدأ. وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقهم. فإذا قرنت أول حديث بآخره المعنى لا تتوسع لهم إذا قابلوك حتى يكون لهم السعة ويكون الضيق عليكم، بل المعنى استمروا في اتجاهكم وسيركم واجعلوا الضيق إن كان هناك ضيق على هؤلاء. وإلا فإن المعلوم أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ليس إذا رأى الكافر ذهب يزحمه إلى الجدار حتى يرصه على الجدار، ما كان رسول الله هذا في اليهود في المدينة ولا أصحابه أيضا يفعلونه بعد فتوح الأنصار بعد فتوح الأمصار. ولكن المعنى أنكم كما لا تبدأونهم بالسلام لا تفسحون الطريق لهم فإذا لاقوكم تتفرقون حتى يعبروا، بل استمروا على ما أنتم عليه واجعلوا الضيق عليهم إن كان في الطريق ضيق. هذا هو معنى الحديث، وليس في هذا شيء أبدا، ليس فيه إلا عزة المسلم، وأنه لا يذل لأحد إلا لربه عز وجل.
1: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: فإن جماعة التبليغ دعوتهم تدور حول ما يسمونها الصفات الست، وهي صفات الصحابة، فهل لهذه الصفات أصل في الكتاب والسنة؟ وما رأيك في هذه الصفات؟
0: الصفات الست التي يدعو إليها إخواننا جماعة التبليغ لا شك أنها صفات حسنة حميدة، ولكنها ليست هي الصفات التي تنحصر فيها صفات المدعوين إلى الله عز وجل، بل هم تركوا صفات عظيمة أعظم مما دعوا إليه أو أعظم من بعض ما دعوا إليه، لكن هذا اجتهاد منهم. ولهذا كتبنا إلى بعض الناس أن هذه الدعوة قافلة، وأنه يجب أن يركزوا دعوتهم على ما جعله النبي صلى الله عليه وسلم دينا لنا، وهو ما دل عليه حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فدخل رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على خديه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال: صدقت. فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وفي آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فلو أن إخوتنا جماعة التبليغ ركزوا دعوتهم على هذه الأصول التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم ديننا لكان خيرا وأقوى. وما والصفات الست التي دعوا إليها بلا شك أن فيها قصورا عظيما يجب عليهم أن يكملوها مما دل عليه الشرع.
1: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي هو أن بعض الناس الذين يقومون في الدعوة إلى الله في هذا البلد يقومون بزيارة الناس ثم يقومون بالخروج بهم عن عنيزة ثم يجعلونه أو يجعلونهم يقومون في بعض الأحيان بدعوة الناس في المساجد، وهؤلاء بعضهم لا يعرف عن العلم شيء، وإذا كان يعرف أنه لا يأتي بالدليل، هل هذا على الصواب؟ إذا كان الجواب بلا فما نصيحتكم؟
0: أما طريقة إصلاح الخلق فالذي أرى أن يتبع في ذلك الوسائل المناسبة ما لم تكن الوسيلة منهيا عنه، لأن الوسائل في حد ذاتها ليس لها حكم، بل للوسائل أحكام ومقاصد. أما الوسائل المنهي عنها كمثل ما قرأناه في بعض الصحف أن الموسيقى تسهل الوضع على الحامل، نعم، فهذه وسيلة محرمة، وأنا أعتقد أنها تسهل الوضع عندهم لأنهم يطربون لهذا ويصرون به فيسهل على المرأة الوضع. أما من يكره ذلك لكراهة الشرع له فإنه يزيد الوضع شدة وعسرا. فأقول الوسائل في الدعوة إلى الله عز وجل جائزة ما لم تكن منهيا عنها، لأن الوسيلة في حد ذاتها ليست عبادة لكنها طريق إلى هدف مقصود. فكونهم مثلا يزورون الإنسان ويتلون عليه ما تيسر من القرآن وما تيسر من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام ويأخذون به معهم، وشر من ذلك أن يستدل على هذا التحديد بآيات من كتاب الله وسنة رسوله فيتنزل الآيات والأحاديث على غير المراد به، فإن هذا وقع من بعض الناس، ذهب يتأول في بعض الآيات أن فيها دلالة على هذه الأيام التي يعينونها وهذا خطر عظيم، فإن القرآن له دلالات معلومة أرادها الله تعالى بهذا القرآن. أما بالنسبة لكونهم يتكلمون بلا علم فقد سبق في كلامي آنفا أنه لا يجوز للإنسان أن يتكلم في دين الله بلا علم. وتلوت عليكم آيتين من كتاب الله وهما قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي غير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ثم إنه بالمناسبة أحب أن أنبه إلى أن كثيرا من الوعاظ يجرون بوعظهم أحاديث ليس لها زمام، أحاديث إما ضعيفة وإما موضوعة، يدعون بذلك أنهم لا يجذبون الناس إليهم إلا بمثل هذه الأحاديث، وهذا خطأ كبير. ففيما صح من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وفي كتاب الله عز وجل ما يكفي عن هذه الأحاديث الموضوعة أو الضعيفة.
1: فضيلة الشيخ ذكرت في كلامك قول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. السؤال: إن هناك أناس أو جماعة اتخذ أناس أو جماعة هذا الحديث مسلكا في دعوتهم في هذا الحديث، ما التوجيه لهذا الأمر؟
0: التوجيه لهذا الأمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني، وهذا معناه أن نعلم علم اليقين أن هذا المبلغ من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، أو من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أو من إقرار الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه قال بلغوا عنه، يعني عنه هو الشيء الذي لا يعلمه الإنسان ثم ينسبه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ما بلغ عنه بل أتى به من كيسه. وحينئذ يكون في هذا الحديث دليل على أنه لا يجوز للإنسان أو لا يؤمر الإنسان بالكلام في أمر لا يعلمه واقعا من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: هل الدعوة واجبة على المرأة؟ إن كانت واجبة ففي أي مجال تدعو؟
0: يجب أن نعلم قاعدة، وهي أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء، وما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال، إلا بدليل يدل على ذلك. مثال ما دل الدليل على اختصاص فيه أن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وهذا يدل على أن الجهاد وهو جهاد الأعداء واجب على الرجال وليس واجبا على النساء. وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فالأصل أن ما ثبت في حق الرجال فهو ثابت في حق النساء من مأمورات ومنهيات، وما ثبت في حق النساء فهو ثابت في حق الرجال. ولهذا من قذف رجلا وجب أن يحدث من يجلده، مع أن الآية في الذين يرمون المحصنات الغافلات، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. فالمهم أن الأصل أن ما ثبت في أحد الجنسين فهو ثابت في الآخر إلا بدليل. ننظر إلى الدعوة إلى الله عز وجل، هل هي خاصة بالرجال أم هي عامة مشتركة؟ والذي يتبين من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنها مشتركة عامة، لكن مجال دعوة المرأة غير مجال دعوة الرجل. المرأة تدعو إلى الله تعالى في المجتمع النسائي وليس بل في المجتمع النسائي وليس في مجتمع الرجال، إنما تدعو في الحقل الذي يمكنها أن تدعو به وهو مجتمع النساء، سواء كان في المدارس أو في المسجد. ممكن أن تدعو امرأة في المسجد تجدها تخل بشيء في صلاتها أو تعلم عنها شيئا من قبل أنها مقصرة فيه فتدعوها.
1: نجد أن هناك بعض الأخوة يبالغون أو يغالون في ملابسهم، حيث نراهم قد رفعوا الثياب إلى الركبة مع أن سترة المؤمن إلى نصف ساقه وما أسفل الكعبين وهو في النار. ولم أذكر هذا الموضوع، أراه جانبا من جوانب الدعوة عن طريق القدوة.
0: نعم، صحيح أن الذي يرفع ثوبه وسراويله إلى حد الركبة أنه خالف السنة بلا شك، لكنه لم يصل إلى كشف العورة كما يذكر السائل، لأن عورة الرجل يعني أقصى ما قيل فيها أنها من السرة إلى الركبة، وما نزل عن ذلك فليس بعورة. ولكن قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أزرة المؤمن إلى نصف ساق، فهذا صحيح، لكن من نصف الساق إلى الكعب كل هذا مباح، وجائز للإنسان أن يجعل إزاره أو قميصه أو سراويله إلى ما بين نصف الساق، يجعله ما بين نصف الساق والكعب، الأمر فيه واسع. وإذا رأى الإنسان أن من المصلحة أن ينزل ثوبه عن نصف الساق لأن ذلك أبلغ في تأليف القلوب، فإن هذا أمر مطلوب شرعا، لأنه إذا كان تأليف القلوب يتوقف على فعل شيء مباح فإن المباح لا إثم فيه، وتأليف القلوب أمر مطلوب للشرع. والنبي صلى الله عليه وسلم ترك أمرا مطلوبا للتأليف، وهو أنه عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يبني الكعبة على قواعد إبراهيم، الكعبة المشرفة على قواعد إبراهيم ليست على وضعها الآن، قال لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين، بابا يخرج منه يدخل منه الناس وبابا يخرج منه الناس، فترك بناءها على قواعد إبراهيم من أجل تأليف هؤلاء وعدم تنفيره. وفي عهد ابن الزبير حين تولى الخلافة رضي الله عنه هدم الكعبة وبناها على قواعد إبراهيم، ولما آل الأمر إلى بني أمية بعده هدموا ما بناه عبد الله بن الزبير وأعادوها على حالها الأولى وجعلوا هذا الحجر خارجا منها. وتأمل رحمة الله عز وجل بعباده وحكمته. ما أراده النبي عليه الصلاة والسلام من كونها ذات بابين، باب يدخل منه الناس وباب يخرجون منه، هل تحقق؟ ما الجواب؟ نعم ولا لا؟ نعم تحقق، لأن الحجر أكثر من الكعبة، وبينه وبين الكعبة القائمة بابان، باب يدخل منه الناس وباب يخرج منه الناس. مع السلامة من الضنك، لو أنها كانت على ما أراده الرسول صلى الله عليه وسلم مسقوفة ولها بابان لهلك الناس، لا سيما في زمننا هذا زمن الجهل والعجرفة والغشم، ولكن من نعمة الله أنها بقت هكذا على الفضاء مفتوحة والبابان موجودان والحمد لله. المهم قصدي بذلك أن أقول إن فعل المباح من أجل التأليف أمر مطلوب. وإذا شئتم أن نزيد مثلا من أئمة المسلمين، الإمام أحمد رحمه الله يرى أن القنوت في الفجر غير مستحب، يرى أنه ليس بسنة، ومع ذلك يقول إذا أتم برجل يقنط فليتابعه وليؤمن على دعائه. لماذا؟ كل هذا من أجل التأليف وعدم الاختلاف على الإمام. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: في مأموم يصلي خلف إمام لا يجلس إذا قام إلى الثانية أو الرابعة، والمأموم يرى أنه تستحب الجلسة، فقال شيخ الإسلام: الأفضل أن لا يجلس. يعني إذا كنت ممن يرى استحباب جلسة الاستراحة ولكنك صليت خلف إمام لا يجلس، فالأولى والأفضل أن لا تجلس لأجل الموافقة وعدم الاختلاف. وما قاله شيخ الإسلام رحمه الله هو الحق بلا شك، لأنه إذا كان المأموم يؤمر بأن يقوم مع إمامه إذا ترك التشهد الأول والجلوس للتشهد الأول واجب، فكيف لا يؤمر أن يقوم مع إمامه لترك أمر مستحب وهو الجلسة للاستراحة على قول بعض العلماء.
1: فضيلة الشيخ، إن الشاب المسلم في هذا الوقت لا يحتار في تقديم هذه الأشياء بعضها على بعض، وهي العلم والدعوة والجهاد في سبيل الله، فتارة يدور في ذهن العلم لأن الناس بحاجة إليه، وتارة يدور في ذهن الدعوة لأن الناس في الغالب لا ينقصهم العلم ولكن ينقصهم العمل والتطبيق، وتارة يدور في ذهنه الجهاد في سبيل الله بحاجة المسلمين إلى ذلك لكي لا يهزموا في وجه أعدائه. فنرجو من فضيلتكم تبيين الأفضل من هذه الأشياء ولكم جزيل الشكر.
0: أما طلب العلم والدعوة فلا يتنافيان، إذ يمكن الجمع بينهم بأن يكون الإنسان طالب علم وداعي إلى الله عز وجل، بل كل طالب علم فإنه يجب أن يكون داعيا، لأن من ثمرات العلم الدعوة إليه، وحينئذ نقول الدعوة إلى الله تعالى من ثمرات العلم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، فأنت إذا علمت ولو مثلا من مسائل العلم فادعوا إلى الله، إلى هذه المسألة التي هي من شرع الله. وأما تقديم العلم على الجهاد أو الجهاد على العلم فهذا يختلف، أولا باختلاف حكمهما، وثانيا باختلاف الأشخاص، أما باختلاف حكمهما فإذا كان طلب العلم فريضة والجهاد تطوعا فلا شك أنه يجب تقديم طلب العلم لأنه فريضة، وإذا كان الجهاد فريضة وطلب العلم تطوعا فلا شك في وجوب تقديم الجهاد لأنه فريضة. ولكن إذا كان كل من طلب العلم والجهاد واجبا أو كان كل منهما تطوعا فأيهما يقدم؟ هذا ينبني على الأمر الثاني وهو حال الإنسان بنفسه. فمن الناس من نقول له الأفضل أن تقدم الجهاد، ومنهم من نقول الأفضل أن تقدم طلب العلم. فإذا كان هذا الرجل قويهما يقدم، هذا ينبني على الأمر الثاني وهو حال الإنسان بنفسه. فمن الناس من نقول له الأفضل أن تقدم الجهاد، ومنهم من يقول الأفضل أن تقدم طلب العلم. فإذا كان هذا الرجل قوي البدن شجاعا مقداما عالما بأساليب الحرب الحديثة، وهو بالنسبة للعلم قليل الحفظ قليل الفهم، قلنا له الأفضل إيش؟
2: الجهاد.
0: وإذا كان الرجل بالعكس قوته في البدن ليست بذاك، علمه بالأساليب الحربية ليس بذاك، لكنه في العلم عبقري جيد في الحفظ والفهم والاستنباط، قلنا هنا تقدم العلم. فلكل مقام مقال. فتبين الآن في الجواب خلاصته أن العلم والدعوة لا يتنافيان، إذ أن الدعوة ثمرة العلم والجمع بينهما هو كمال العلم، وأما العلم والجهاد فلنا نظران، النظر الأول في حكمهما، فإذا كان أحدهما واجبا والثاني تطوعا قدم الواجب بلا شك، وإذا كان كل منهما واجبا أو كان كل منهما تطوعا فإننا ننظر النظر الثاني بالنسبة للرجل نفسه، والناس يختلفون.
1: الملاحظ في كثير من الدعاة إلى الله في الوقت الحاضر بأنهم ضعفاء في الدعوة، وكأنهم يستجدون هداية الناس استجداء فيه ذلة أو شبهها، فما حكم دعوة هؤلاء الدعاة؟ وما الواجب على من يلاحظ على شخص مثل ذلك؟ وما قولكم في قوله تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة؟
0: حقيقة الأمر أن الدعاة الذين وصفهم السائل بأنهم يدعون الناس وكأنما يستجدون منهم المال، قد يكون هذا لضعف في دعوتهم وشخصيتهم، وقد يكون هذا لعناد في المدعو، يعني رجل ليس عليه طاقة في الشخصية والدعوة والقوة، لكن حال المدعو تتطلب أن يتطامن معه وأن يأتيه بسهولة ولين، وحينئذ لا أستطيع أن أحكم على مثل هذه الداعية بأنه مقصر أو أنه ذو قصور. ولكن الذي ينبغي للإنسان أن يكون قويا في دعوته وينزل هذه القوة بحسب ما يليق بالحال، وإلا فإن كل واحد من الناس يجب أن يأخذ كتاب الله بقوة، كما قال تعالى عن بني إسرائيل خذوا ما آتيناكم بقوة، بل إن الله تعالى نتق الجبل فوقهم ليلزمهم بذلك، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة. فلا بد أن يكون الإنسان قويا، لكن الدعوة قد تستوجب أحيانا أن يكون الإنسان متواضعا لهذا الرجل من أجل إيصال الحق إليه وقبوله له.
1: ما وجه التعارض الظاهر في هذين الحديثين؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه مع عائشة حين قدم إليهم اليهودي أن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي بالعنف، وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر إذا رأى أحدكم منكرا فليغيره بيده فلن يستطع فليغيره بلسانه إلى آخر الحديث.
0: لا تعارض بين الحديثين أيضا كما سبق في سؤال مماثل، لأن قوله صلى الله عليه وسلم فليغيره بيده إذا لم يمكن أن يغيره بما دون ذلك، فإذا أمكن أن يغير المنكر بيد الفاعل بأن يكون رجل معه آلة له يتلهى به وقال له الداعية إن هذا حرام ويجب عليك أن تكسره، فهنا إذا كسره الداعي بنفسه كان هذا خيرا، لأنه قد يكسره عن اقتناء وقد يكسره عن خوف، المهم أن مباشرته إياه بنفسه أفضل من أن تقدم أنت وتكسره، فإذا لم يمكن فحينئذ كسره إن استطعت، فإن لم تستطع فبلسانك، فإن لم تستطع فبقلبك. ولهذا كان ينبغي بل يجب على طلبة العلم إذا تكلم أحد ببعض أو كتب كتابة خطأ يجب أن يتصل بالقائل أو الكاتب قبل أن يرد عليه، من أجل أن الكاتب أو القائل يتراجع بنفسه، ويجب عليه إذا عرف أنه على خطأ أن يبين الناس خطأ نفسه قبل أن يذهب هذا فيرد عليه بمقال أو كتابة، لأن في ذلك من إضعاف جانب أهل العلم ما لا يخفى. الآن العامة إذا رأوا أن طلبة العلم يكتب بعضهم في بعض ويرد بعضهم على بعض لا شك أن الجانب العام في العلماء يضعف، سواء كان من الراد أو من المردود عليه، مع أنه يحدث بلبلة وتشويشا على الناس، إذ أن الناس لا يدون الحق مع هذا أو مع هذا. لكن لو ذهب الإنسان إلى هذا القائل الذي يرى أنه أخطأ في قوله وتفاهم معه وقال له إن هذا خطأ وبين له وجه خطأه وتناقش معه، لأنه قد يكون عند الكاتب الذي يراد الرد عليه ما ليس عند هذا الآخر، وتناقش في الموضوع، ففي ظني أن الرجل الذي يريد أن تقوم شريعة الله سوف يرجع للحق، أو على الأقل يقول والله هذا الذي عندي، وإذا كان عندك شيء فلا حرج عليك أن تبينه، بل يجب عليك أن تبينه إذا رأيت أن الحق في خلاف ما أقول. ثم مع ذلك أيضا أرى أن الطريق السليم ألا يؤتى بالخطأ من الآخر ويوضع أمام الناس ثم يرد عليه وينتقد وينتقد، بل يبين الحق هو بنفسه ويقول فإن قال قائل كذا وكذا فالرد عليه كذا وكذا، حتى يعرف الناس الحق وحتى لا يكون هناك تباغض أو تعادي بين الناس. اللهم إلا إذا كان صاحب بدعة فإن الواجب أن يبين خطأه وأن يبين شخص حتى لا يغتر الناس به. أما المسائل الاجتهادية التي يتسع الشرع لها فإن الأولى سلوك سبيل الحكمة.
1: الدعوة إلى الله عندما تكون موجهة إلى إنسان مسلم فهي لا تتعدى سوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أما الدعوة إلى الله عندما تكون دعوة إلى الإسلام أي إلى إنسان كافر، فما هي الأسس والمبادئ التي يجب على المسلم أن يبدأ بها عند دعوته إلى الإسلام؟ وهل يقتضي الأمر معرفة دين هذا الإنسان الكافر؟
0: الحقيقة أن الدعوة والأمر والتغيير هذه ثلاثة أشياء يخفى على كثير من الناس الفرق بينها، يعني أكثر الناس أو كثير منهم لا يفرقون بين الدعوة إلى الله وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين التغيير تغيير المنكر، وهذه في الحقيقة مراتب بينها تفاوت. أما الدعوة إلى الله فإنها نوعان عامة وخاصة، فالعامة تكون بإلقاء الخطب وكتابة الكتب على سبيل عام موجه لعموم الناس، وتكون خاصة بأن تذهب إلى شخص معين تدعوه إلى الله عز وجل، وليس هذا خاصا بالكافر، بل حتى المسلم يحتاج إلى دعوة. ربما نجد بعض المسلمين مصرا على شيء من الكبائر مصرا عليه
3: يظن أنه على حق أو يشك في أمره وفي تحريمه، هذا يحتاج إلى دعوة، أن يذهب الإنسان إليه وأن يبين له الحق ويضرب له الأمثال حتى يقتنع. وليس هذا من باب الأمر. أما الأمر فإن الآمر أعلى سلطة من الداعية، لأن الأمر كما نعلم جميعا هو طلب الفعل على وجه الاستعفاء، فالآمر له شيء من السلطة فهو آمر وليس عارضا، الداعي عارض ويرغب ويحث، لكن الآمر له نوع من السلطة. ولهذا لو أنك أمرت شخصا من زملائك وأقرامك يقال هذا التماس ليس بأمر، لكن من هو دونك يكون أمرا. أما المغير فله سلطة أقوى من الأمر بحيث يتمكن من إزالة المنكر بيده. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه. أما الأمر لم يرد مثل هذا التطريف فيه، فيقال من أمر منكم فليأمر بيده إلى آخره. فالحاصل أن الكافر يختلف أسلوب الدعوة بحسب كفره، فالذي ينكر وجود الله مثلا كالشيوعية ندعوهم إلى الله عز وجل ببيان الأدلة العقلية والحسية على وجود الله عز وجل، أما الأدلة الشرعية فهم لا يقتنعون بها، لكن نبين وجود الله عز وجل ووجوب وجوده بالأدلة العقلية والأدلة الحسية الواقعة. منها مثلا ما أشار الله إليه في قوله: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. قال جبير بن مطعم وكان رضي الله عنه من أسقى بدر، قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب، فلما بلغ هذه الآية كاد قلبي يطير من شدة وقعها في نفسه ووقر الإيمان في قلبه. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. وش الجواب؟
4: لا هذا ولا هذا.
3: لا هذا ولا هذا، هم لم يخلقوا من غير شيء، لا بد لهم من خالق، ولم يخلقوا أنفسهم، لم يخلقوا أنفسهم لأنهم كانوا عدما، والعدم لا يوجد غيره، لأنه هو ليس بشيء غير موجود، فلا يمكن أن يخلقوا أنفسهم. ولم يخلقوا من غير شيء، بل لا بد أنهم خلقوا من شيء، والخالق لهم هو الله عز وجل. فنقول لمثل الشيوعي: نأتي إلى الأدلة العقلية المثبتة لوجود الله، ونأتي له أيضا بالأدلة الحسية. الأدلة الحسية هو أننا نشاهد ويشاهد غيرنا أن الإنسان يدعو الله عز وجل في أمر من الأمور، ثم يأتي الشيء مطابقا لدعوته تماما. وهذا في القرآن والسنة كثير، وكذلك في الواقع بين الناس كثير. وإذا كان الإنسان ممن يؤمن بالله ولكنه يكفر برسالة النبي عليه الصلاة والسلام في اليهود والنصارى، فإننا ندعوهم إلى الله عز وجل ببيان صدق رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، وبالأخص نقول للنصارى: هل تؤمنون بعيسى؟ فسيقولون نعم. هل تصدقونه؟ فسيقولون نعم نصدق. نقول: اسمعوا، وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. المبشر بالشيء هل هو مخبر به ولا غير مخبر؟ مخبر. إذن يجب أن تصدقوا عيسى. فإذا قالوا عيسى بشر بأحمد وهذا محمد، فنحن ننتظر أحمد، قلنا لهم اقرأ. فلما جاءهم بالبينات، جاءهم فعل ماضي ولا مضارع؟ ماضي. إذن هذا المبشر به قد أتى. وهل أتى بعد عيسى أحد من الأنبياء غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. إن قالوا إنه جاء أحد غير النبي قلنا اتبعوا، اتبعوا هذا الذي ادعيتم منه جاء، ولكن لا يدعون هذا. نقول إذن فأحمد هو محمد، لكن الله تعالى ألهم عيسى أو أعلمه بهذا الاسم ليظهر فضله، لأن أحمد اسم تفضيل، سواء كان من اسم الفاعل أو اسم المفعول فإنه يدل على شرف النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه أحمد الناس لله وأحق الناس أن يحمد أيضا، فهو اسم تفضيل من الجانبين، فهو أحمد الناس لله وهو أحق الناس أن يحمد. وإنما اختير هذا الاسم في البشارة لبني إسرائيل ليتبين به فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم على من سواه من البشر.
1: فضيلة الشيخ، نشاهد في هذا الوقت كثرة الحديث عن الجماعات التي تدعو إلى الله كالتبليغ والإخوان والسلفية، ونرى من ظهور هذه الجماعات التفرق في الدعوة إلى الله والتعصب للجماعات، فأي هذه الجماعات أجدر بالاتباع، وما موقف المسلم من هذا الاختلاف الظاهر بين الجماعات وهذا التعصب العجيب؟
3: والله موقفي أنا من هذا أنه أمر مؤلم ومؤسف، ويخشى أن هذه النهضة والصحوة الإسلامية تعود فتخمد وتتحطم وتشل، لأن الناس إذا تفرقوا كما قال الله عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، إذا تفرق الناس وتنازعوا فشلوا وخسروا وذهبت ريحهم ولم يكن لهم وزن. وأعداء الإسلام ممن يتسمون بالإسلام ظاهرا أو ممن هم أعداء له ظاهرا وباطنا، أعداء الإسلام يفرحون بهذا التفرق، وهم الذين يسكنون نارا ويأتون إلى هذا ويقول هذا فيه كذا وهذا فيه كذا، ويلقون العداوة والبغضاء بين هؤلاء الإخوة الدعاة إلى الله عز وجل. فالواجب علينا أيها الإخوة، الواجب علينا أن نقف ضد كيد هؤلاء المعادين لله ورسوله ولدينه، وأن نكون أمة واحدة، وأن يجتمع بعضنا إلى بعض ويستفيد بعض من بعض، وأن نجعل أنفسنا كداع واحد. وطريق ذلك أن يجتمع في كل بلد الزعماء الذين لهم كلمة في إخوانهم، ويتدارسون الوضع ويجتمعون على خطة تكون جامعة للجميع، حتى وإن اختلف منهاج الدعوة إلى الله عز وجل لا يهم، المهم أننا أن نكون إخوة متآلفين على الحق متصاحبين فيه. وأما قوله أي هذه الطوائف أفضل، فأنا إذا قلت إن الطائفة الفلانية أفضل فهذا إقرار لهذا التفرق، وأنا لا أقر، وأرى أن الواجب أن ننظر في أمرنا نظرة صدق وإخلاص لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وأن نكون يدا واحدة. والحق والحمد لله بين، الحق لا يخفى إلا على أحد أمرين، إلا على أحد رجلين، إما معرض وإما مستكبر. أما من أقبل على الحق بإذعان وانقياد فإنه بلا شك سيوفق له.
1: فضيلة الشيخ، هل من توجيه لطلبة العلم حتى يكونوا دعاة، حيث أنهم يتحججون بعملية طلب العلم وأنها تشغلهم عن الدعوة؟
3: هو في الحقيقة الدعوة التي تحول دون طلب العلم لا خير فيها، بمعنى أنها تفوت خيرا كثيرا. والواجب على طالب العلم أن يطلب العلم مع الدعوة إلى الله. ما المانع لطالب العلم إذا رأى شخصا معرضا حتى في المسجد الذي يطلب فيه العلم أن يدعوه إلى الله عز وجل؟ ما المانع إذا خرج إلى السوق ليعطي حوائجه أن يدعو الله عز وجل في السوق إذا رأى معرضا عن دين الله؟ ما المانع إذا كان في مدرسته ورأى من الطلبة من هو معرض أن يدعوه إلى الله عز وجل وأن يمشي معه وأن يأخذ بيده؟ لكن مشكلتنا أن الإنسان إذا رأى مخالفا له بمعصية بترك أمر أو فعل محظور كرهه واشمأز منه وأبعد عنه وآيس من إصلاحه، وهذه مشكلة. والله سبحانه وتعالى بيّن لنا أن نصبر وأن نحتسب. قال الله تعالى لنبيه: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. فالإنسان يجب عليه أن يصبر ويحتسب، ولو كان ولو رأى في نفسه شيئا أو على نفسه شيئا من الغضاضة فليجعل ذلك في ذات الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام لما أجمعت أصبعه في الجهاد قال: هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيت.
1: فضيلة الشيخ: ما رأي فضيلتكم في إنشاء جمعيات أو مراكز بأسماء رجال قد ماتوا؟ ألا يخشى من مثل هذه المراكز أن تكون فيما بعد بعد زمن طويل ذريعة إلى تعظيم هؤلاء الرجال؟ أرجو توضيح هذه المسألة من كل وجه.
3: والله هذه المسألة هي في الحقيقة سلاح ذو حدين. فمن جهة أن هذا الرجل البارز ولا سيما الخلفاء الراشدون والأئمة من هذه الأمة ذكرهم يوجب للإنسان أن يترحم عليهم وأن يستغفر الله لهم وأن يقتدي بما يعلمه من أعمالهم الصالحة، هذا فيه خير. لكن كونه يخشى ولو على الأمد الطويل أن يغالى فيهم وأن ينزلوا فوق منزلتهم فالإنسان يكرهه. وإذا دار الأمر بين الخطر والسلامة فإن سلوك السلامة أولى وأحسن.
1: ما قولكم في الخروج للدعوة إلى الله في المجتمعات الخارجية سواء منها العربية أو غيرها من البلاد الأجنبية؟ فإن فريقا من الدعاة يهتم بهذا الجانب اهتماما كبيرا ويركز عليه ويدعو الناس إليه بحماس شديد، فهل هناك تفصيل في هذا المجال؟ أفيدونا جزاكم الله خير.
3: الذي أرى أن يدعو الإنسان أقرب الناس إليه، فإن الله تعالى أول ما أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم قال: وأنذر عشيرتك الأقربين. فإذا كان في بلده مجال للدعوة وإصلاح الخلق فإنه لا ينبغي أن يخرج إلى بلد آخر ولو بجواره. وإذا لم يكن لأن كان بلده مستقيما وعلى الوجه المطلوب فلينتقل إلى الثاني ثم إلى الثالث وهكذا. ولهذا قال الله عز وجل لنبيه: وأنذر عشيرتك الأقربين. وقال لعموم المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. وكونه يذهب إلى أمريكا أو إلى روسيا أو إلى ما شبهها من الدول يدعو وبلاده بحاجة إليه هذا ليس من الحكمة. الحكمة أن يصلح الإنسان

0: أن يكون الفقيه متوقفا تجاه فتوى معينة؟ وهل لنا ما معنى أن يكون الفقيه متوقفا تجاه فتوى معينة؟ وهل لنا من إيضاح حول كونكم متوقفين عن موضوع الفتوى بالجهاد في أفغانستان؟
1: نعم. معنى كون الفقيه متوقفا في مسألة من المسائل، يعني كان السائل يريد ما هو الأمر، ما هو منشأ هذا التوقف. منشأ هذا التوقف أحيانا يكون لتعارض الأدلة عند المفتي، الأدلة الشرعية، بأن تكون الأدلة متجاذبة، بعضها مثل يوجب وبعضها يحلل، أو بعضها يحرم وبعضها يحلل، فتوقف. هذا جانب. الجانب الآخر أن يتوقف في الفتوى لا لتشابه الأدلة عنده، ولكن نظرا للمصلحة، ويكون شاكا في الحال التي يحكم فيها. يعني مثلا تتعارض عنده الأدلة الشرعية، هل هذا الحديث أو هذه الآية تدل على الوجوب أو لا تدل، فيتوقف. يعلم أن هذه الآية تدل على الوجوب أو الحديث يدل على الوجوب، لكن تنزيلها على الحال المعينة مشكل عليه، فيتوقف. أحيانا أيضا يعني سبب ثالث، يعرف أن الآية واجبة تدل على الوجوب وأن هذا الحال تنطبق عليه الآية، لكن قد لا يرى أن المصلحة في الفتوى بهذا، فيتوقف درءا لما يخشاه من المفسدة بهذه الفتوى. وهذا كثير موجود في كلام السلف رحمهم الله. وأمير المؤمنين عمر الخطاب له اليد الطولة في هذا، لأن زمن خلافته كان طويلا، وكان رضي الله عنه حكيما موفقا للصواب. ومن ذلك أنه منع المطلقة ثلاثا من مراجعة زوجته، وحرمها عليه، مع أنها في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، لكن عمر رضي الله عنه رأى أن المصلحة تقتضي منع الناس أو منع إفتائهم ومنع تمكينهم من المراجعة للمصلحة التي رآها في زمنه. فهذه ثلاثة أسباب: إما تعارض الأدلة أو تعارض المصالح أو الإشكال في انطباق الأدلة على هذه الحال المعينة.
0: هناك شاب يصلي الصلوات الخمس في المسجد، ونعلم أنه لا يأتي الحرام إلا أننا نسمع أنه يستمع الغناء مع أننا لم نشهد عليه، وهو يحب مجالس الخير، ولكن أحد الشباب يقول إنني لا أحبه في الله لأنه ليس جدي أكثر وقتي، فما هو القياس أو فما هو القياس في الحب والمعاملة مع المسلمين؟
1: القياس في الحب ما مشى عليه أهل السنة والجماعة، جعلني الله وإياكم منهم. أهل السنة والجماعة يقولون إن الإيمان والكفر والطاعة والفسوق تتبعض، بمعنى أن الإنسان يكون في اختصار إيمان وخصة كفر، خصة طاعة وخصة فسوق، فيحب المرء على ما معه من الإيمان ويكره على ما معه من الكفر، أو يحب على ما معه من الطاعة ويكره على ما معه من المعصية. ولا مانع عقلا من أن تحب شيئا من وجه وتكرهه من وجه آخر. هذا المريض يعطى دواء مرا كريه الرائحة وربما كريه المنظر أيضا فيتناوله، فهو يحبه من وجه ويكرهه من وجه آخر. فهذا الرجل المؤمن الذي يمارس بعض المعاصي أنا أحبه لإيمانه، فهو أحب عندي من الكافر الذي ليس بمؤمن، أكرهه على معصيته فهو أكره عندي من الرجل المستقيم المطيع. فيجتمع في قلبي لهذا الرجل محبة وكراهة وولاء وبراء بحسب ما معه من الإيمان والطاعة، ولا مانع من ذلك. وهذا الرجل الذي وصفه السائل يجب أن يحب بما معه من الطاعة والاستقامة، وأن يكره لما معه من المعصية وهو

0: استماع الأغاني، وينصح على وينصح في ترك هذه في ترك هذا الاستماع لأن الله سبحانه وتعالى يهديه. وأنا إن شاء الله تعالى واثق من أن هذا الرجل إذا كان يقبل على صلاته إقبالا تاما بإخلاص وإكمال للعمل وخشوع فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. نعم.
1: أراك يا فضيلة الشيخ قد ذكرت في محاضرتك ما يؤخذ على بعض الشباب الملتزم من جفوة مع أهله إلى غير ذلك، وكأنك لم تذكر ما يفعله غالب أو معظم ما يفعله الشباب غير الملتزم، فلما ذكرت ذلك؟ أراك يا فضيلة الشيخ قد ذكرت في محاضرتك ما يؤخذ على بعض الشباب الملتزم من جفوة مع أهله إلى غير ذلك، وكأنك لم تذكر أو يقول نسيت أو تنسيت ما يفعله غالب أو معظم ما يفعله الشباب غير الملتزم، فلما ذكرت ذلك؟
0: قول الأخ أنك نسيت أو تنسيت، أما نسيت فهذا أمر واقع وقد ينسى الإنسان، لكن تنسيت هذا قول علي بلا علم، وأسأل الله أن يعفو عنه. وأما بالنسبة لي لم أذكر غير الملتزم، لأن غير الملتزم في الواقع ليس أهلا لأن يكون داعيا، ونحن كلامنا الآن في الدعوة إلى الله عز وجل، فغير الملتزم يحتاج أن يدعى، فكيف أذهب وأتكلم معه؟ غير الملتزم إن كان أهله مثله فقد وافق شن طبقة ولا خلاف، وإن كان أهله ملتزمين فسوف يدعونه بقدر ما يستطيعون، وعليهم أن يدعو هذا الرجل بقدر ما يستطيعون. هنا
1: هل مصلى العيد له تحية أي ركعتين قبل الصلاة، وما حكم تحية المسجد؟ وما رأي فضيلتكم بقول بعض الناس لو لم يستغيثوا لنزل المطر؟
0: أعوذ بالله، أعوذ بالله، أعوذ بالله. أما الأول مصلى العيد فإن العلماء اختلفوا في مصلى العيد هل هو مسجد أو مصلى، فمن قال إنه مسجد أعطاه أحكام المساجد، ومن قال إنه مصلى لم يعطيه أحكام المساجد. والفرق بين المسجد والمصلى ظاهر، فمثلا إذا كان الإنسان في بيته اتخذ مكانا ما يصلي فيه كما يوجد في البيوت في بيوت الناس قديما يوجد حوض يجعلونه مصلى يصلي فيه الناس، فهذا مصلى مصلى وليس بمسجد، لا تثبت له أحكام المساجد. وكذلك ما يوجد الآن في بعض الدوائر يتخذون مكانا معينا للصلاة، هذا أيضا لا يثبت له أحكام المساجد. أما إذا كان مسجدا فإنه يثبت له أحكام المسجد، والظاهر من السنة أن مصلى العيد مسجد، وقد صرح بذلك أصحاب الإمام أحمد رحمه الله فقال في المنتهى ومصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز، فمصلى العيد مسجد. وإذا جعلناه مسجدا بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في العيدين أن تخرج العواتق النساء العواتق وذوات الصدور، وأمر أن يعتزل الحيض المصلى، يعني الحائض ما تعتزل المصلى لا تدخل فيه، فهذا دليل على أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه حكم المسجد. وبناء عليه نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فإذا دخلت مصلى العيد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين. ومن العلماء من قال حتى وإن كان مسجدا فلا تصلي في مسجد العيد كما هو مشهور من مذهب الإمام أحمد، حتى وإن كان مسجدا، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيدين ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، وهذا ثابت في الصحيحين، ولكن ليس فيه دليل لما قال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المسجد فتقدم فصلى، فكانت صلاة العيد مجزئة عن تحية المسجد، كما لو دخل الإنسان والإمام يصلي الفجر فصلى مع الإمام صلاة الفجر أجزأت عن تحية المسجد. وأما كونه لم يصلي بعدهما فلأنه عليه الصلاة والسلام من الخطبة وليس لصلاة العيد راتبة بعدها. ونقول أيضا هو في الجمعة عليه الصلاة والسلام لا يتقدم ويأتي قبل الخطبة، فإذا جاء خطب وصلى ثم انصرف إلى بيته فصلى ركعتين فهو لم يصلي قبل الخطبة ولا بعدها، فهل تقولون إن الرجل إذا جاء إلى مسجد الجامع يوم الجمعة فلا يصلي قبل الجمعة ولا بعدها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلها ولا بعدها؟ لا، لا نقول بها. إذن فلا فرق بين مصلى العيد ومسجد الجامع. نعم.
1: فضيلة الشيخ، إن تطبيق بعض السنن تثير كراهية.
2: لا تسهل باقي، وين السؤال؟
1: ما رأي فضيلتكم بقول بعض الناس لو لم يستغيثوا لنزل المطر؟
0: قولي أن هذا في الواقع أخشى على صاحبه من خطر عظيم، فإن الله عز وجل يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، والله سبحانه وتعالى حكيم قد يؤخر فضله ليعلم الناس شدة افتقارهم إليه وأنه لا ملجأ من الله إلا إليه، ويجعل سبب نزول المطر هو دعاء الناس. وإذا دعا الناس ولم يمطروا فلله تعالى في ذلك حكمة، فهو سبحانه وتعالى أعلم وأحكم وأرحم بعباده منهم بأنفسهم. كثيرا ما يدعو الإنسان بشيء ولا يحصل، ثم يدعو ولا يحصل، ثم يدعو ولا يحصل، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، قالوا كيف يعجل؟ قال يقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي وحينئذ يستحسر ويدعو الدعاء والعياذ بالله، مع أنك لا تدعو الله تعالى بكلمة إلا أثبت عليها، لأن الدعاء عبادة، فأنت على كل حال رابح. بل جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من دعا فإنه لا يحصل له إحدى ثلاث خصال: إما أن يستجاب له، وإما أن يصرف عنه من السوء ما هو أعظم، وإما أن تدخر له يوم القيامة. فإذا لست بخاسر. وإني أوجه نصيحتي إلى الأخ القائل وأقول له تب إلى الله عز وجل، فإن هذا ذنب عظيم مضاد لأمر الله تعالى بالدعاء ومحاد لله، فعلى قائل هذا أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يندم وأن يكثر من دعاء الله تعالى بنزول الغيث وبغيره من مصالح العباد.
1: إن تطبيق بعض السنن تثير كراهية العوام لهذا الإنسان الملتزم الداعية إلى الله، كأن يفطر في شهر رمضان حال غروب الشمس أمام الناس في المسجد ولم يؤذن المؤذن بعد، فما رأي فضيلتكم؟
0: وعلى كل حال هذا الرجل فعل السنة أنه أفطر حين غربت الشمس، لكن ما أظن مسجدا تشاهد فيه الشمس غائبة قبل الأذان، اللهم إلا كان في مسجد خارج البلد يمكن. على كل حال هذا الرجل فعل السنة بلا شك، لأن السنة تعجيل الفطر. وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عن الله سبحانه وتعالى أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا، فهذا الرجل إذا أفطر أمام الناس لا ينبغي أن يفطر ويثبت، بل يبين لهم ويقول لهم يا إخوتي إن الله عز وجل جعل الإفطار مقرونا بغروب الشمس لا بأذان المؤذن إلا من لا يعلم غروب الشمس. قال الله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى والليل إذا أذن المغرب إلى الليل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من هاهنا وأشرى إلى المشرق وأدبر النهار من هاهنا وأشرى إلى المغرب وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. لكن إذا كنت لا تشاهد الشمس فلا تفطر حتى يؤذن، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر.
1: فضيلة الشيخ، كثرت الانتقادات هذه الليلة على الجماعة التي تسمى جماعة الدعوة والتبليغ، مع العلم أن هذه الجماعة لها دور بارد في الدعوة، وخاصة مساعدة الذين قد وقعوا في الكبائر مثل المخدرات. الرجاء نصح هذه الجماعة للدعوة السليمة بدلا من التحذير منها، خاصة أن هنا عددا كبيرا منها.
0: نعم. أما قول الأخ أنها كثرت الانتقادات، فأنا ما رأيت ولا انتقادا واحد، وإنما رأيت أنه كثرت الجماعات فما هو الأفضل وما أشبه ذلك، وأنا ضد الذين ينتقدون هذه الجماعة. أنا أرى أن هذه الجماعة فيها خير كثير ولها تأثير بالغ، لا يوجد في الجماعات التي أعلم أشد تأثيرا منها. فكم من كافر آمن بدعوته، وكم من عاص أطاع بدعوته، وهذا أمر مشاهد ولا ينكر. لكن الذي أنتقده على هؤلاء الجماعة حسب ما أرى هو أنهم يحتاجون إلى العلم، وأنه بلغني عن بعضهم أنه لا يرغب العلم ولا التعمق في العلم، ويقول دعوا التعمق للعلماء وما أشبه ذلك، وهذا خطأ. هذا هو الذي أنتقده عليه. كذلك بلغني عن زعماء لهؤلاء الجماعة في الأقطار الإسلامية عامة، عن زعماء لهم خارج بلادنا هذه، وأنهم على انحراف بالغ في العقيدة. فإذا صح هذا فإن الواجب الحذر منهم والاقتصار على جماعتنا داخل بلادنا، لئلا نغتر، لأننا نغتر. وعلى كل حال أنا رأيي في الجماعة أن فيهم خيرا كثيرا، ولكنهم لا يخلون من تقصير أو قصور، كما أنني أحذر إذا صح ما أخبرت به وأظنه صحيحا من الزعماء الذين خارج بلادنا. فبلادنا والحمد لله فيها علماء وفيها صلحاء، ولا حاجة إلى أن نذهب إلى خارج حدودنا. الواجب أن الناس يستقون منا، لا أننا نستقي من الناس. أين انبعث الإسلام؟ من أين انبعث الإسلام؟ ها؟ من بلادنا، من هنا، وسيرجع إلى هنا. الإيمان يرجع إلى المدينة، فهذه البلاد هي أول الإسلام وآخر الإسلام. ومن ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقال في مرض موته: أخرج المشركين من جزيرة العرب. وقال في رواه مسلم: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. لماذا خص جزيرة العرب بهذا التنزيه من هؤلاء النجف؟ لأن لها شأنا كبيرا في أن تبقى خالصة، لا يجتمع فيها دينان، دين مسلم، دين الإسلام ودين كفر أبدا. ومع الأسف الشديد أن منا في هذه البلاد من يفضلون استقدام غير المسلمين على استقدام المسلمين. لماذا؟ بل لأن هؤلاء لا يصلون، فأنا أكتسب من ورائهم، بدل ما يذهب ذلك يصلي نص ساعة هذا يعمل نص ساعة. هؤلاء الكفار لا يطالبوننا بالذهاب إلى العمرة أو إلى الحج، هؤلاء الكفار لا يصومون رمضان وما أشبه ذلك من الأمور التي سيلقى هؤلاء جزاؤهم عند الله إذا وقفوا بين يديه يوم القيامة. سيجدون غبة هذه التعليلات التي يعللون بها استقدام الكفار، ويدعون إخوانهم المسلمين ينصرونهم النصارى في بلادهم كبلاد الجاوة وما أشبهها، ويأتون بهؤلاء الذين يستفيدون منا بما قد يكون على إخواننا المسلمين هناك. وأنا بالحقيقة أنا أخشى على هؤلاء إذا ماتوا أن يحاسبوا على فعلهم هذا الشيء، على فعلهم هذا.
1: شيخنا الكريم، ما قولكم بالآية الواردة في القرآن الكريم: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم؟
0: قا قولنا فيها ما قال الله عز وجل أن الله أمرنا أن نصلح أنفسنا وأن نحافظ على صلاحها، وإذا ضل من ضل من الناس فإنه لا يضرنا، كما قال الله تعالى لنبيه: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. فالإنسان إذا اهتدى لا يضره من عصى، لكن إذا لم يغير الناس المنكر أوشك الله أن يعمهم بعقابه، كما قال تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. هؤلاء العصاة لا يضرونك أنت في الآخرة فينقصون من حسناتك أو يزيدون في سيئاتك، لكن في الدنيا قد يشملكم العذاب. اللهم إلا إذا فرطت فيما يجب عليك من الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإن ذلك يضرك، لكن هذا الضرر ليس منهم بل من نفسك، أما هم ما ضروك، أنت الذي ضررت نفسك لأنك لم تقم بما أوجب الله عليك، وحينئذ يصدق عليك أنك لم تهتدي، لأن الله اشترط قال: لا يضركم من ضل إذا اهتديت. ومعلوم أن من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله ما أوجب عليه فإنه لم يهتدي تمام الاهتداء.
1: فضيلة الشيخ، أنا شاب أريد الجهاد في سبيل الله، وأريد من فضيلتكم أن تخبرني ما العمل الذي أعمله حتى أكون صالحا للجهاد في سبيل الله.
0: أهم شيء في ذلك أولا الإخلاص لله عز وجل، بأن يكون قصدك من جهادك أن تكون كلمة الله هي العليا. ثانيا إصلاح نفسك داخليا. ثالثا أن يكون عندك لياقة بدنية واستعداد قوي لذلك. ورابعا أن تتعلم أساليب الحرب الحديثة قبل أن تدخل ميدان المعركة. وخامسا أن لا يكون عليك واجبات أهم، بأن يكون خروجك في الجهاد معارضا لبر الوالدين، فإن بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فإذا كان ذهابك إلى الجهاد في سبيل الله يمنع برك والديك فإن برك والديك أفضل من ذهابك إلى الجهاد.
1: السؤال الأخير فضيلة الشيخ، ما رأي فضيلتكم بمن يصف العالم الفلاني بالتشدد والآخر بالضد أي متساهل، والمتساهل قد يكون قد أحل ما حرم الله ويتعارض مع الدليل، ثم ما هو الحل لهذا الأمر الذي ظهر مؤخرا بعدم صلاة الفجر في المساجد بعذر النوم، وما هو الحكم الذي يمكن أن يقال لإخواننا في هذا الأمر؟
0: أما الأول فإنه لا يجوز للإنسان أن يتبع عالما لأنه أسهل، لأن هذا من باب اتباع الهوى، ولكن يتبع العالم لأنه عنده أقرب إلى الحق من العالم الآخر، فهذا واجب عليه لأنه من اتباع الهدى. فمثلا إذا استفتى عالما وأفتاه بأمر لا يناسبه ذهب يطلب عالما آخر، هذا معناه أنه يريد ما يوافق هواه من دين الله. أما من قال أنا أثق بعلم هذا الرجل ودينه فأستفتيه دون غيره سواء كان أشد من غيره أو أخف، فهذا متبع للهدى ولا حرج عليه في ذلك. وأما تهاون الناس بصلاة الفجر فهو مؤسف بلا شك، لكني لا أرى أن النوم عذر لمن كان يمكنه أن يقوم، فإن الآن والحمد لله الأمور متوفرة، يمكنك أن تقوم بأن تضع عند رأسك ساعة منبهة، يمكنك أن تقوم بأن تضع التلفون عند رأسك وتقول لبعض إخوانك الذين يقومون إذا أذن فنبهوني، كما يفعل ذلك من يفعله من الناس. أنا حدثني رجل أثق به تماما أنه كان في الرياض ويوقظ أولاده في المدينة لصلاة الفجر بواسطة التلفون. الأمر فيه ممكن. ثم إنك ربما تثقل عليك صلاة الفجر لأنك لا تنام إلا متأخر، وأنا أبلغكم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها، كان يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. وأكثر الناس اليوم، بل كثير من الناس يمضي أكثر الليل قبل أن ينام، ومع هذا فليس سهره هذا على أمر لا بد من السهر عليه، بل هو على أمر فضولي، بل قد يكون على أمر لا يكتب به إلا إثما.
3: شكرا فضيلة الشيخ، كما نشكر للحضور ونرجو إن شاء الله أن نكون قد استفدنا من هذه الليلة المباركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام
4: جزى الله شيخنا كل خير. أخي في الله، نتمنى لك العلم النافع الذي يكون حجة لك يوم القيامة لا حجة عليك، ونرجو من إخواننا إبلاغنا عن أي ملاحظة حول الشريط، وجزاكم الله خيرا.
5: الوجه الثاني يبدأ حالا. نتابع الكلام في الجواب عن السؤال المتعلق بالمحكم والمتشابه في آيات القرآن الكريم. من كل ما سبق يعلم أن القرآن تبيان لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، ويتبين التوفيق بين النصوص، وأن الراسخين في العلم هم الذين يبتغون الحق فيرجعون بالمتشابه من الآيات إلى الآيات المحكمات تحكيما لها، فيزول الالتباس فيما تشابه من الآيات بالمعنى الخاص ويتعين المقصود منها، بخلاف من في قلوبهم شك وزير، فهم الذين يركبون رؤوسهم ويتبعون أهواءهم فيقصدون إلى المتشابه من النصوص دون رجوع به إلى المحكم ابتغاء الفتنة ورغبة في التلبيس على الناس وإضلالهم عن سواء السبيل. أما الفرق بين تأويل القرآن وتفسيره، فتأويله قد يراد به تفسيره بكلام يشرحه ويوضح المقصود منه ولو برده إلى المحكم منه، وعلى هذا يصح الوقف على كلمة العلم في قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فإن الراسخين في العلم يعلمون معنى المتشابه من آيات القرآن والمقصود منها برده إلى المحكم من الآيات، ويفسرونها ويبينون معناها، فتكون الواو في قوله تعالى والراسخون عاطفة على لفظ الجلالة. وقد يراد بتأويل القرآن حقيقته ومآله والواقع الذي يؤول إليه الكلام، كما في قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، وكما ذكر تعالى في قصة يوسف لما سجد له أبواه وإخوته عن يوسف عليه السلام أنه قال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل، فجعل عين ما وجد في الخارج تأويلا لرؤياه، أي جعل مآلها وحقيقتها التي وقعت كذلك. ومن ذلك كيفيات الصفات التي أثبتها الله تعالى لنفسه كالاستواء في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وكمجيئه يوم القيامة والملائكة صفا صفا، قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، فكل من معنى الاستواء والمجيء معلوم للراسخين في العلم، أما كيفية ذلك فلا يعلمها إلا الله وحده. وعلى هذا يكون الوقوف على لفظ الجلالة في قوله سبحانه وما يعلم تأويله إلا الله، وكل من القولين في الوقف صحيح، لأن كل منهما مبني على اعتبار معنى في بيان التأويل صحيح. ومما يمثل به للتأويل بمعنى بيان المآل والحقيقة ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، تعني قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره. فالتأويل في كلامها بمعنى المآل والحقيقة التي آل إليها الكلام. وقد يراد بتأويل القرآن ونحوه من النصوص الشرعية صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به، وهذا اصطلاح كثير ممن تكلم في الفقه وأصوله، وهو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات، وقد نقد شيخ الإسلام ابن تيمية ذلك في آخر القاعدة الخامسة من كتاب التدمرية، فليرجع إليه ممن أراد التوسع في الموضوع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يصح أو يجوز للفرد أن يتكلم بما فتح الله عليه من تدبر الآيات كما يسميه بعض العلماء بلطائف التفسير، بالرغم من أن هذا ليس مستندا ولا أيضا يوجد له أثر موقوف على صحابي أو حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: يجوز لعالم بما يحيل المعاني ممن لديه معرفة باللغة العربية وبقواعد الشريعة العامة أن يفسر القرآن مستعينا في ذلك بتفسير بعضه لبعض وبتفسير السنة الصحيحة له وسلف الأمة المعتبرين. أما تفسيره بمجرد الرأي والهوى فحرام، لما روى ابن جرير وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز أن نشرح دليلا من الآيات الكريمة دون أن نذكر نص الآيات؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: يجوز شرح الآيات وذكر معناها دون قراءة نصها إذا كان الشارح ثقة مأمونة عالما بتفسير الآيات على طريقة أهل السنة والجماعة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: في بعض الآيات القرآنية يقول الله عن نفسه نحن، وفي بعضها يقول هو، أي أنه يذكر نفسه بالجمع أحيانا وبالمفرد أحيانا، فما معنى هذا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: من أساليب اللغة العربية أن الشخص يعبر عن نفسه بضمير نحو للتعظيم، ويذكر نفسه بضمير المتكلم الدال على المفرد كقوله أنا، وبضمير الغيبة نحو هو، أو بضمير الغيبة نحو هو، وهذه الأساليب الثلاثة جاءت في القرآن، والله يخاطب العرب بلسانهم. وأما زعم النصارى أن مثل قوله سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وما أشبهها تقتضي التثليث، فهو زعم باطل، تدل الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وإجماع أهل العلم والإيمان على بطلانه، مثل قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وقوله سبحانه قل هو الله أحد الله الصمد إلى آخر السورة، والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما هو الكتاب الأجود في التفسير من الكتب الموجودة حاليا وسابقة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: أجود كتب التفسير يختلف باختلاف طاقة القارئ ووسعه، وعلى كل حال أجودها في نفسها كتاب تفسير ابن جرير الطبري وكتاب تفسير ابن كثير ونحوهما من كتب التفسير بالأثر، فإنها أسهل تعبيرا وأعدل في فهم المراد وألمس لمعاني القرآن وأقرب إلى إصابة الحق وبيان مقاصد الشريعة، مع ذكر ما يشهد لذلك من الأحاديث والآثار الثابتة ورد المتشابه من الآيات إلى المحكم منها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أرجو من سماحتكم أن تفهموني بعض معاني الآيات، مثل حم ألف لام ألف لام صاد حم عين سين قاف، وهل تقرأ هذه عين؟ لأن المدرسين يقولون هكذا، وهل هي معجزة يريد الله بها إعجاز فصحاء قريش أم لا يعلم معناها إلا الله؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: فيه آراء للعلماء، والراجح أنها ذكرت هذه الحروف الله أعلم في أول السور التي ذكرت فيها بيانا بإعجاز القرآن، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله هذا، مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها. وهذا هو الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وارتضاه أبو الحجاج المزي رحمه الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما حكم الشرع في التفاسير التي تسمى بالتفاسير العلمية؟ وما مدى مشروعية ربط آيات القرآن ببعض الأمور العلمية التجريبية؟ فقد كثر الجدل حول هذه المسائل. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. جواب: إذا كانت من جنس التفاسير التي تفسر قوله تعالى: أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي، بأن الأرض كانت متصلة بالشمس وجزءا منها، ومن شدة دوران الشمس انفصلت عنها الأرض، ثم برد سطحها وبقي جوفها حارة وصارت من الكواكب التي تدور حول الشمس. إذا كانت التفاسير من هذا النوع فلا ينبغي التعويل ولا الاعتماد عليها. وكذلك التفاسير التي يستدل مؤلفوها بقوله تعالى: وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، على دوران الأرض. وذلك أن هذه التفاسير تحرف الكلمة عن مواضعه وتخضع القرآن الكريم لما يسمونه بالنظريات العلمية، وإنما هي ظنيات أو وهميات وخيالات. وهكذا جميع التفاسير التي تعتمد على آراء جديدة ليس لها أصل في الكتاب والسنة ولا في كلام سلف الأمة لما فيها من القول على الله بغير علم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إذا مر القارئ على آية سجدة فهل يلزمه أن يكون على طهارة أثناء السجود أم لا؟ وهل يشرع لسجود التلاوة استقبال القبلة للقارئ وللمستمعين أم لا؟ هل كل سجدة في القرآن يشرع فيها السجود أم أن الثابت سجدات دون سجدات؟ وما هي السجدات الثابتة والتي يشرع لها السجود؟ جواب: أولا، سبق أن صدر منا فتوى في سجود التلاوة برقم 1500، هذا نصها، من أهل العلم من يرى أنه صلاة ويبني على ذلك اشتراط الطهارة واستقبال القبلة والتكبير عند السجود وعند الرفع منه والسلام، ومن من يرى أنه عبادة ولكن ليس كالصلاة، ويبني على ذلك عدم اشتراط الطهارة والتوجه إلى القبلة وغير ذلك مما سبق. وهذا القول أرجح، لأننا لا نعلم دليلا يدل على اشتراط الطهارة واستقبال القبلة، لكن متى تيسر استقبال القبلة حين السجود وأن يكون على طهارة فهو أولى خروجا من خلاف العلماء. ثانيا، إن السجدات المشروع لها السجود في القرآن الكريم 14 سجدة، في آخر الأعراف وفي الرعد والنحل وبني إسرائيل الإسراء ومريم، وسجدتين في الحج، وسجدة في الفرقان والنمل، وألف لام ميم تنزيل السجدة، وسورة صاد، وفصلت، والنجم، والانشقاق، واقرأ باسم ربك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سورة الفاتحة. سؤال: سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لغلام في المسجد: لأعلمنك كلمة ينفعك الله بها. فلما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال له الغلام: ألا قلت تعلمني كلمة بعد خروجك من المسجد؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، ألا وهي فاتحة الكتاب، وهي السبع المثاني. فهل هذا صحيح؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الحديث صحيح، ونصه عن أبي سعيد ابن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه حتى صليت، ثم أتيته فقال: ما منعك أن تأتي؟ فقلت: يا رسول الله، إني كنت أصلي. فقال: ألم يقل الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال: لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج. فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخرج، فقلت له: ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري وغيره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أريد معرفة معنى الصراط المستقيم، ومن الذي أنعم الله عليهم بهذا الصراط، وما معنى آمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. معنى الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، فقيل هو القرآن، وقيل الإسلام، وقيل هو النبي صلى الله عليه وسلم، والكل حق. فإن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فقد اتبع الإسلام، ومن اتبع الإسلام فقد اتبع القرآن. والذين أنعم الله عليهم، قال ابن كثير في تفسيره، قال الضحاك عن ابن عباس: صراط الذين أنعمت عليهم بطاعتك وعبادتك من ملائكتك وأنبيائك والصديقين والشهداء والصالحين. وذلك نظير ما قال ربنا تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومعنى آمين: اللهم استجب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز كتابة بسم الله الرحمن الرحيم في بداية كتابة أي شيء؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. يسن كتابتها في بداية كتابة كل شيء له بال وأهمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بها كتبه، ولما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله فهو أجظم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: رجل في باكستان يسمى محمد أمين يدعي أن سورة الفاتحة لا تتضمن إلا حكمين فقط، الأول ينتهي بقوله تعالى: وإياك نستعين، والثاني بقوله: ولا الضالين. الأول فيه بيان التوحيد، والثاني فيه إثبات التقليد، فهل هذا التفسير ثبت من الرسول صلى الله عليه وسلم أو من التابعين أو من أتباعهم؟ وفي أي كتاب يوجد هذا التفسير؟ وإذا كان الجزء الثاني يثبت التقليد، فهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم مقلدا؟ معاذ الله من ذلك. وهل يجوز تفسير القرآن بالقياس؟ وما الحكم في الرجل الذي يفسر القرآن برأيه وقياسه؟ هل هو مسلم أو كافر؟ والرجل يصر على هذا التفسير، أرجو الإجابة في ضوء القرآن والسنة، جزاكم الله خيرا. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أولا، سورة الفاتحة تشتمل على أحكام كثيرة، بل تشتمل إجمالا على جميع ما في القرآن من أحكام، ولذلك سميت أم القرآن، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم بما سماها الله به القرآن العظيم. وذلك فيما رواه البخاري عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي فدعاني فلم آته حتى صليت، ثم أتيت فقال: ما منعك أن تأتي؟ فقلت: كنت أصلي. فقال: ألم يقل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول؟ ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن أخرج من المسجد؟ فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليخرج من المسجد فذكرته، فقال: الحمد لله رب العالمين، وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وما رواه البخاري أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم. لكن هذه الأحكام مع كثرتها تنقسم إلى ثلاثة أقسام كما في الحديث القدسي: الأول حق محض لله، وهو ما اشتملت عليه الآيات الثلاث الأولى من توحيد الربوبية والأسماء والصفات، والثاني حق محض للعبد، وهو ما تضمنته الآيات: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، والثالث يتضمن حق الله وحق العبد، وهو آية: إياك نعبد وإياك نستعين. وكلاهما يسمى توحيد العبادة، ودليل ذلك ما رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذه لعبدي ولعبدي ما سأل. وبهذا يتبين أنه مصيب في قوله إن أول سورة الفاتحة إلى آخر آية إياك نعبد وإياك نستعين في التوحيد. ثانيا، دعواه أن بقية السورة في إثبات التقليد غير صحيحة، ولم يثبت ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة ولا التابعين فيما نعلم رضي الله عنهم، بل القول بدلالتها على إثبات التقليد تحريف للمراد بهذه الآيات وقول على الله بغير علم، وإنما المراد منها تعليم العباد كيف يدعون ربهم ويطلبون منه إرشادهم إلى طريق الحق والصراط المستقيم وتوفيقهم لاتباعه عقيدة وقولا وعملا، وأن يجنبهم طريق من غضب الله عليهم وهم الذين عرفوا الحق وأعرضوا عنه كاليهود، وطريق من ضل عن الحق وعميت بصائرهم فلم يتبعوه كالنصارى. وبذلك يتبين أن الاستدلال بهذه الآية على إثبات التقليد من باب التفسير بمحض الرأي قول على الله بغير علم وهو حرام. قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سورة البقرة. سؤال: ما تقولون رحمكم الله في أنني طالعت كتابا عنوانه جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد في الجزء الثاني في باب فضائل سور القرآن، فوجدت مع نصه عن الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اقرأوا الزهرويتين البقرة وآل عمران إلى قوله بلغني أن البطلة السحرة، ثم قال بعد ذلك زاد في رواية ما من عبد يقرأ بها في ركعة قبل أن يسجد ثم سأل الله شيئا إلا أعطاه إن كانت لتستقصي الدين كله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. هذه الزيادة ذكرها ابن الأثير في جامع الأصول في الجزء الثامن في الصفحة 70 بعد 400 ولا نعلم لها أصلا. قال المحشية على جامع الأصول هذه الزيادة لم نجدها عند مسلم ولعلها من زيادات الحميدي. وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: قال تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. والسؤال هو كيف عرفت الملائكة أن هذا الخليفة يفسد في الأرض ولا يعلم الغيب إلا الله؟ جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لعل الملائكة عرفت أن هذا الخليفة سيفسد في الأرض ويسفك الدماء إما بعلم خاص من الله أو بما فهموه من الطبيعة البشرية، فإنه أخبرهم أنه يخلق هذا الصيف من صلصال كالفخار، أو فهموه من الخليفة أنه الذي يفصل بين الناس ما يقع بينهم من المظالم أو يردعهم من المحارم والمآثم، وقيل إنهم علموا ذلك من أعمال الخلق الذين كانوا في الأرض قبل آدم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: عندي مشكلة في تفسير آية قرآنية وهي ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا أرجو من فضيلتكم التصرف بشرحها بتفصيل. جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في بيان تفسير هذه الجملة المسؤول عنها يقول لا تعتاضوا عن الإيمان بآياتي وتصديق رسولي
6: بالدنيا وشهواتها فإنها قليلة ثانية. وقال أيضا وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما يبتغي به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة. فأما تعليم العلم بأجرة فإن كان قد تعين عليه فلا يجوز أن يأخذ عليه أجرة، ويجوز أن يتناول من بيت المال ما يقوم به حاله وعياله، فإن لم يحصل له منه شيء وقطعه التعليم عن التكسب فهو كما لو لم يتعين، وإذا لم يتعين عليه فإنه يجوز أن يأخذ عليه أجرة عند مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء كما في صحيح البخاري عن أبي سعيد في قصة اللذير إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وقوله في قصة المخطوبة زوجتكها بما معك من القرآن. فأما حديث عبادة بن الصامت أنه علم رجلا من أهل الصفة شيئا من القرآن فأهدى له قوسا فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن أحببت أن تطوق بقوس من نار فاقبله. رواه أبو داود وروي مثله عن أبي بن كعب مرفوعا، فإن صح إسناده فهو محمول عند كثير من العلماء منهم أبو عمر بن عبد البر على أنه لما علمه لله لم يجز بعد هذا أن يعتاض عن ثواب الله بذلك القوس. فأما إذا كان من أول الأمر على التعليم بالأجرة فإنه يصح كما في حديث اللذيذ وحديث سهل في المخطوبة والله أعلم. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فدخلوا يزحفون على أستاههم فبدلوا وقالوا حتى حبة في شعرة. صحيح البخاري المجلد الثاني باب وإذ قلنا دخلوا هذه القرية. الآية في الصفحة 43. قال محمد حفظ الرحمن في تصنيفه قصص القرآن الجزء الثاني في الصفحة 17 يفهم من رواية البخاري أن بني إسرائيل يزحفون على أستاههم، ولكن ليس هذا مشي المتكبرين مروجا ومعقولا في العالم، بل شبههم هكذا أضحوكة للناس. فالتفسير الصحيح لعبد الله بن مسعود أنه قال إن بني إسرائيل يمشون مرحا وتبخترا رافعا برؤوسهم حين دخلوا البلد، ويتحركون أستاههم ويميلون بصدورهم يمينا وشمالا كما يمشي المتكبرون، كذا في قصص القرآن لمحمد حفظ الرحمن. فماذا ترى في هذا الباب؟ أتفسير البخاري حق أم تفسير عبد الله بن مسعود؟ فصل فيه القول بالقرآن والسنة، فجزاكم الله عنا وعن المسلمين جزاء حسنا أجمعين. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. عن الله تعالى بني إسرائيل أن يدخلوا باب بيت المقدس خاشعين شكرا له تعالى، ويقول يا ربنا حط عنا ذنوبنا حطا أي اغفر لنا ذنوبنا مغفرة. ووعدهم سبحانه إنهم امتثلوا أمره أن يغفر لهم خطاياهم ويكفر عنهم سيئاتهم، لكنهم لم يمتثلوا أمره بل بدلوا ما أمروا به من القول والعمل، فدخلوا يزحفون على أستاههم قائلين حبة في شعرة أو في شعيرة، تلاعبا منهم بأمر الله تعالى وسخرية واستهزاء وتبديلا لتشريعه سبحانه قولا وعملا بدلا من طاعته والخضوع لأوامره شكرا لنعمته. فأنزل على الذين ظلموا منهم بأسه وأذاقهم عذابه جزاء وفاقا بتبديلهم وتحريفهم شرعه وتمردهم عليه، كما جاء في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسيرا للآيتين وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وتفسيرها بما جاء في الحديث هو الصحيح لأنه عن النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم، وعملهم مع كونه سخرية واستهزاء متضمن للتمرد على الله والاستكبار عن طاعته، وبهذا يعلم خطأ تفسير الآية بمجرد الكبر والخيلاء. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى الشريط 44 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وله بقية على الشريط 45 إن شاء.
5: الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط 45 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. لازلنا مع التفسير. سؤال: لقد بدأت قراءة تفسير ابن كثير الذي استقرضته من صديق لي. اقرأ التفسير لسورة البقرة الآية 60 أولا ثم أجب عن هذا السؤال. هل انفجار الماء 12 عينا أثناء رحيل بني إسرائيل في التيه 40 عاما أو بعد فتح بيت المقدس؟ لأنه غير واضح في التفسير، هل هو أثناء رحيلهم قبل فتح بيت المقدس أو بعد ذلك، أو هو كان حجرا طوريا يحملونه معهم حتى إذا نزلوا ضربه موسى بعصاه؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أمر الله تعالى رسوله وكليمه موسى عليه السلام حين استسقاه أن يضرب بعصاه الحجر، فلما ضربه انفجر منه 12 عينا على عدد الأسباط توسعة عليهم حتى لا يتزاحموا ولا يتناحروا على الماء. فكان ذلك من الله تعالى معجزة لموسى عليه السلام ورحمة منه بموسى ومن معه من بني إسرائيل. وهذا هو مكان الحجة والتأييد وموضع النعمة والعبرة. ولم يخبرنا سبحانه عن سائر أحوال الحجر وتفصيلها، ولو كان في ذكر ذلك خير لنا لبينه الحكيم العليم، وما كان ربك نسيا. ولم يثبت في تفصيل أحواله حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم، ولو كان فيه خير لأوحى به اللطيف الخبير إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وليبلغه للناس رحمة بهم. وقد نقل ابن كثير في تفسير هذه الآية عن الثوري عن أبي سعيد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن ضرب موسى الحجر بعصاه كان في التيه، فصار 12 عينا من ماء، لكل سبط منهم عين يشربون منها. ونقل عن مجاهد نحوه. وبالجملة فالخير للمسلم الاستغناء بما ذكر الله تعالى أو ثبت في السنة، ولا يخوض فيما لم يثبت فيه نص من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما تفسير هذه الآية؟ هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. بعد أن وصف سبحانه بأنه لا إله إلا هو الحي الذي لا يموت وأنه القيوم بشؤون عباده، فلا وجود لهم ولا استقامة لأحوالهم إلا به مع غناه عنهم، وأنه العليم بكل شيء لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، أقام الدليل على ذلك بأنه وحده الذي يخلق الناس في أرحام أمهاتهم كيف يشاء على صور شتى وأحوال مختلفة، من ذكر وأنثى وحسن وقبيح وشقي وسعيد. لا إله إلا هو، له العزة وكمال القوة والغلبة، وله الحكمة البالغة في كل ما شرعه وخلقه وقضى به وقدره، ومن ذلك خلقه لعيسى وتقديره سبحانه أن تحمل به أمه بلا أب، وأن يكون آية للناس على كمال علم الله وقدرته وبالغ حكمته، كما خلق آدم من تراب وقال له كن فكان كما أراد الله، فلا حق لهما من العبادة، بل هو حق لرب العالمين وحده لا شريك له. لا إله إلا هو القوي الذي لا يغلب ولا يعجزه شيء، الحكيم في تدبيره وفي خلقه وتشريعه. وفيها الرد على النصارى القائلين بأن عيسى عليه الصلاة والسلام هو ابن الله، لأن الله هو الذي صوره في رحم أمه مريم، فكيف يكون ابنا له أو إلها معه؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: المباهلة التي حصلت بين الرسول صلى الله عليه وسلم والنصارى في عهده، والتي وردت في قوله تعالى
7: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم إلى آخر الآية الكريمة. هل هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ وإن لم تكن كذلك فهل هي خاصة مع النصارى؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، ليست المباهلة خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم مع النصارى، بل حكمها عام له ولأمته مع النصارى وغيرهم، لأن الأصل في التشريع

هل الآيتان التانيتان الثانية ناسخة للأولى؟ الأولى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الثانية: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. اختلف المفسرون من الصحابة وغيرهم في الآية الأولى هل هي محكمة أو منسوخة، فابن عباس ومن وافقه يقولون إنها محكمة، ويفسرون حق تقاته بأن يجاهدوا في سبيله حق جهاده ولا تأخذهم في الله لومة لائم، ويقومون بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم. وذهب سعيد بن جبير وأبو العالية والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم والسدي وغيرهم إلى أنها منسوخة بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. والأظهر أنه لا شيء في الآية، وأن تقوى الله حق تقاته يراد به ما دلت عليه الآية الأخرى وهي قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما هو تفسير الملائكة المسومين الذين ورد ذكرهم في الآية 25 من سورة آل عمران؟ جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. تكلم ابن جرير وابن كثير وغيرهما من المفسرين على المراد بالملائكة المسومين، فذكر ابن جرير قراءتين في مسومين فتح الواو ومسومين كسرها، واختار قراءة الكسر، وهذا نص اختياره. قال: أولى القراءتين في ذلك بالصواب قراءة من قرأ بكسر الواو لتظاهر الأخبار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل التأويل منهم ومن التابعين بعدهم بأن الملائكة هي التي سومت أنفسها من غير إضافة تسويمها إلى الله عز وجل أو إلى غيره من خلقه. انتهى المقصود. وبعد أن ذكر ابن جرير جملة من الأقوال التي تبين العلامات التي صارت مميزة لهم، قال أبو جعفر: فهذه الأخبار التي ذكرنا بعضها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه تسوموا فإن الملائكة قد تسومت. وقول أبي أسيد: خرجت الملائكة في عمائم صفر طرحوها بين أكتافهم. وقول من قال منهم: مسومين معلمين، ينبئ جميع ذلك عن صحة ما اخترنا من القراءة في ذلك، وأن التسويم كان من الملائكة بأنفسها على نحو ما قلنا في ذلك فيما مضى. انتهى هذا. وننصحك بالرجوع إلى كلام ابن جرير وابن كثير وغيرهما على الآيتين لمزيد الفائدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: قد يتطاول البعض على كتاب الله فيجعلون تفسير الآيات حسب أهوائهم ليضلوا الناس عن ذلك. مثال ذلك في سورة آل عمران قوله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، فيفسرون ذلك على الرقص في الأذكار والهيمنة، ويتمتم بكلمات غير مفهومة ويميل يمينا ويسارا وهو يقول الله حي الله حي، وهكذا وأمور أخرى. فيحللون تحديد الناس والغناء للنساء والمدح للرسول، ويستعملون في ذلك آلات الغناء والمجون. فنريد منكم التبصير بأمور ديننا وفهمها على حق، ورد على المبتدعين على الدين والكتب الشافية بذلك. جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الطريقة السليمة لتفسير القرآن هي أن يفسر بالقرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان، والاستعانة على ذلك بأساليب اللغة ومقاصد التشريع. وأما التفسير الذي ذكرته لقوله تعالى يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وأن بعض الناس يفسره بالرقص والأذكار والهمهمة ويتمتم بكلمات غير مفهومة ويميل يمينا ويسارا وهو يقول الله حي مما سبق ذكره في السؤال، فهذا تفسير باطل ليس له أصل مطلقا. ونوصيك بمراجعة تفسير ابن جرير وابن كثير والبغوي وأشباهها في تفسير هذه الآية المذكورة في السؤال وأشباهها، لتعرف الحق في ذلك من كلام أهل التفسير المأمونين. وبالله التوفيق.

0: صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: قول الله تعالى ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، ما تفسير هذه الآية الكريمة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية: وهم فرحون بما هم فيه من النعمة والغبطة، ومستبشرون بإخوانهم الذين يقتلون بعدهم في سبيل الله أنهم يقدمون عليهم، وأنهم لا يخافون مما أمامهم ولا يحزنون على ما تركوه وراءهم، نسأل الله الجنة. وقال محمد بن إسحاق: ويستبشرون، أي ويصرون بلحوق من لحقهم من إخوانهم على ما مضوا عليه من جهادهم، ليشركوهم فيما هم فيه من ثواب الله الذي أعطاهم. قال السدي: يؤتى الشهيد بكتاب فيه يقدم عليك فلان يوم كذا وكذا، ويقدم عليك فلان يوم كذا وكذا، فيسر بذلك كما يسر أهل الدنيا بغائبهم إذا قدم. قال سعيد بن جبير: لما دخلوا الجنة ورأوا ما فيها من الكرامة للشهداء قالوا: يا ليت إخواننا الذين في الدنيا يعلمون ما عرفناه من الكرامة، فإذا شهدوا القتال باشروها بأنفسهم حتى يستشهدوا فيصيبوا ما أصبنا من الخير. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمرهم وما هم فيه من الكرامة، وأخبرهم أي ربهم أني قد أنزلت على نبيكم وأخبرته بأمركم وما أنتم فيه، فاستبشروا بذلك. فذلك قوله: ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الآية. وقد ثبت في الصحيحين عن أنس في قصة أصحاب بئر معونة السبعين من الأنصار الذين قتلوا في غزاة واحدة، وقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على الذين قتلوهم ويلعنهم، قال أنس: ونزل فيهم قرآن قرأناه حتى رفع، أن بلغوا عنا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سورة المائدة. سؤال: أرجو التكرم بشرح الآيات من 15 بعد 100 إلى 19 بعد 100 من سورة المائدة. هل هذا السؤال عندما وجه إلى سيدنا عيسى من الله سبحانه وتعالى هل كان في حياته وهو الذي جاوبه الله في الحال، أم هذا السؤال مؤجل إلى يوم القيامة؟ عليه أرجو التكرم بشرح هذه الآيات الكريمة والرد لي كتابية. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، اختلف المفسرون في الوقت الذي وجه فيه هذا السؤال إلى عيسى عليه السلام، فذهب ابن جرير ومن وافقه من المفسرين إلى أنه في الدنيا، وكان ذلك حين رفعه إلى السماء، واحتج له بمعنيين: أحدهما أن الكلام بلفظ الماضي، والثاني قوله: تعذبهم وإن تغفر لهم. القول الثاني أن هذا مما يخاطب الله به عبده ورسوله وعيسى بن مريم قائلا له يوم القيامة بحضرة من اتخذه وأمه إلهين من دون الله: يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. وهذا القول قال به ابن كثير ومن وافقه من المفسرين. وعلى التفسيرين يترتب معنى قوله سبحانه وتعالى عن عيسى: فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم الآية. فعلى القول بأن هذا السؤال وقع في الدنيا يكون المعنى: فلما قبضتني، يعني بالرفع إلى السماء. وعلى القول الثاني يكون المعنى: فلما توفيتني بالموت. ثانيا، أما تفسير الآيات فقد ذكره ابن جرير وابن كثير وغيرهما من المفسرين، فيمكنكم الرجوع إلى ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سورة الأنعام. سؤال: ما تفسير هذه الآية؟ يقول الله في كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن عثر على أنهما استحقا، إلى قوله: إنا إذا لمن الظالمين. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. هذه الآية تكملة للآية التي قبلها في حكم شهادة غير المسلم في الوصية في السفر. ومعنى هذه الآية: إن اطلع وظهر أن الوصيين قد استوجب الإثم بسبب الخيانة وأيمانهما الكاذبة، فيقوم مقامهما اثنان من ورثة الميت فيحلفان بالله أن أيمانهما أصدق من الوصيين، ثم يقضى للورثة. وبإمكانك مراجعة تفصيلية على هذه الآية في تفسير ابن جرير والبغوي وابن كثير رحمهم الله جميعا. سؤال: ما المراد بقوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة؟ جواب: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. أمر الله سبحانه المؤمنين بالتقوى وبطلب الوسيلة إليه والقرب منه سبحانه بفعل الطاعات وبجهاد الكفار لإعلاء كلمة الله رجاء أن يفوزوا عند الله. يقول الخازن في تفسيره رحمه الله: ومجامع التكاليف محصورة في نوعين لا ثالث لهما. أحد النوعين ترك المنهيات، وإليه الإشارة بقوله تعالى اتقوا الله، والثاني التقرب إلى الله تعالى بالطاعات، وإليه الإشارة بقوله وابتغوا إليه الوسيلة. والوسيلة فعيلة من وسل إليه إذا تقرب منه وإليه. وقيل معنى الوسيلة المحبة، أي تحببوا إلى الله عز وجل. وبهذا تعلم المراد بقوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة هو التقرب إليه بما شرع من الطاعات كالصلاة والصوم والصدقة وأنواع الذكر وغير ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: من هو أبو سيدنا إبراهيم عليه السلام؟ لأني سمعت بعض العلماء يقولون إن آزر ليس أبا إبراهيم الذي ولده، بل هو أخو أبيه، وقد جاء بحجة في القرآن والحديث الذي قال رسول صلى الله عليه وسلم: خرجت من كابر إلى كابر ولم يمسسني شيء من سفاح الجاهلية. ولذلك قالوا إن آزر ليس أبا إبراهيم، لأن إبراهيم من أجداد الرسول، وكيف يكون أبوه كافرا؟ ولهذا قالوا إن آزر ليس أبا إبراهيم. وأما أنا وبعض إخواني طلاب سمعنا أيضا من عالم آخر يقول إن آزر هو أبو إبراهيم الذي ولده، وقال إن في القرآن آية تدل على ذلك، وهي: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر. ولذلك أرجو منكم بيانا واضحا لتطمئن قلوبنا لأننا طلاب. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. إن الحق هو ما ذكره العالم الثاني من أن آزر هو أبو إبراهيم، لقوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة. وهذا نص قطعي صريح لا يحتاج إلى اجتهاد، ورجح ذلك الإمام ابن جرير وابن كثير. أما الحديث فذكر السيوطي في الجامع الصغير عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي، ولم يصبني من سفاح الجاهلية شيء. رواه الطبراني في الأوسط وابن عدي، وقال الهيثمي: فيه محمد بن جعفر ابن محمد، صحح له الحاكم، وقد تكلم فيه، وبقية رجاله ثقات. فالحديث يفيد طهارة سلسلة نسبه صلى الله عليه وسلم فقط، ولم يتعرض للكفر والإسلام في آبائه. ولا يلزم من كفر آزر أن يكون نكاحه سفاحا، وعلى فرض صحة الحديث المذكور لا يلزم من كون آزر كافرا أن يكون نكاحه سفاحا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. ما معنى هذه الآيات؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. قال ابن جرير رحمه الله في تفسيره، يقول جل ذكره: وحرمنا على اليهود كل ذي ظفر، وهو من البهائم والطير ما لم يكن مشقوق الأصابع، كالإبل والنعام والإوز والبط. قوله: ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، أخبر سبحانه أنه حرم على اليهود من البقر والغنم شحومهما إلا ما استثناه منها مما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. فكل شحم سوى ما استثناه الله في كتابه من البقر والغنم فإنه كان محرما عليهم. وأما قوله تعالى إلا ما حملت ظهورهما، فإنه يعني إلا شحوم الجنب وما علق بالظهر فإنها لم تحرم عليهم. وقوله أو الحواية جمع حاوية، وهي ما تحوي من البطن فاجتمع واستدار، وهي المباعر. وقوله تعالى أو ما اختلط بعظم، وإلا ما اختلط بعظم فهو لهم أيضا حلال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما تفسير قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ذكر الله تعالى أصول الإسلام في الآيتين اللتين قبل هذه الآية فقال: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ثم أمر سبحانه باتباع هذه الأصول في قوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ونهى عن اتباع السبل أي الطرق المخالفة لسبيله، وبين أنهم إن اتبعوا غير صراطه وهديه الذي شرعه لهم تفرقت بهم السبل وضلوا عن سواء السبيل. وقد شرح رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية فيما رواه الإمام الحاكم وأحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، وخط عن يمينه وشماله ثم قال: هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال الحاكم: صحيح ولم يخرجاه، رواه النسائي والترمذي عن النواس بن سمعان رضي الله عنه. وقال الترمذي: حسن غريب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سورة التوبة. سؤال: لماذا لم تبدأ سورة التوبة ببسم الله الرحمن الرحيم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. السبب في ذلك ما رواه أحمد وأهل السنن عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قلت لعثمان بن عفان: ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني، وإلى براءة وهي من المئين، وقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم، ووضعتموهما في السبع الطوال، ما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يأتي عليه الزمان وهو تنزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول: ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر كذا وكذا. وكانت الأنفال من أول ما نزل بالمدينة، وكانت براءة من آخر ما نزل من القرآن، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، وخشيت أنها منها، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم، ووضعتها في السبع الطوال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: لماذا لم تبدأ سورة التوبة ببسم الله الرحمن الرحيم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. اختلف في سبب ذلك، فروى النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قلت لعثمان رضي الله عنه: ما حملكم إلى أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني، وإلى براءة وهي من المئين، فقرنتم بينهما ولم تكتبوا سطر بسم الله الرحمن الرحيم، ووضعتموهما في السبع الطوال، فما حملكم على ذلك؟ قال عثمان رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الشيء يدعو بعض من يكتب عنده فيقول: ضعوا هذا في السورة التي فيها كذا وكذا، وتنزل عليه الآيات فيقول: ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وكانت الأنفال من أوائل ما أنزل، وبراءة من آخر القرآن، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها، وظننت أنها منها، فمن ثم قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم. وخرجه أبو عيسى التمذي وقال هذا حديث حسن. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما سألت علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما لم يكتب في براءة بسم الله الرحمن الرحيم، قال لأن بسم الله الرحمن الرحيم أمان وبراءة نزلت بالسيف ليس فيها أمان. وروي معناه عن المبرد قال ولذلك لم يجمع بينهما، فإن بسم الله الرحمن الرحيم رحمة وبراءة نزلت سخطة. ومثله عن سفيان قال سفيان بن عيينة إنما لم تكتب في صدر هذه السورة بسم الله الرحمن الرحيم لأن التسمية رحمة والرحمة أمان، وهذه السورة نزلت في المنافقين وبالسيف ولا أمان للمنافقين. والصحيح أن التسمية لم تكتب لأن جبريل عليه السلام ما نزل بها في هذه السورة. قاله القشيري انتهى من تفسير القرطبي لأول سورة براءة بتصرف، فارجع إليه وإلى تفسير ابن كثير لسورة براءة إن أردت التوسع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: سور القرآن الكريم تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم على كل منها، لماذا لم تبدأ سورة التوبة ببسم الله الرحمن الرحيم؟ وما سبب نزول تلك السورة؟ جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. سبب عدم ذكر البسملة في أول سورة التوبة أن الصحابة رضي الله عنهم لم يكتبوها في أولها في المصحف الإمام، واقتدوا بأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. فقد أخرج الترمذي في السنن بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قلت لعثمان بن عفان ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموهما في السبع الطوال ما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يأتي عليه زمان وهو تنزل عليه الصور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه شيء دعا بعض من كان يكتب فيقول ضعوا هؤلاء الآيات في الصورة التي يذكر فيها كذا وكذا، وإذا نزلت عليه الآية فيقول ضعوا هذه الآية في الصورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وكانت الأنفال من أوائل ما أنزلت بالمدينة، وكانت براءة من آخر القرآن، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، فظننت أنها منها، فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم فوضعتها في السبع الطوال. وأما فيما نزلت سورة براءة فقد ذكر ابن كثير في تفسيره أن أول هذه السورة نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة تبوك وهم بالحج، ثم ذكر أن المشركين يحضرون عامهم هذا الموسم على عادتهم في ذلك، وأنهم يطوفون بالبيت عراه، فكره مخالطتهم، وبعث أبا بكر الصديق رضي الله عنه أميرا على الحج تلك السنة ليقيم للناس مناسكهم ويعلم المشركين ألا يحجوا بعد عامهم هذا، وأن ينادى في الناس براءة من الله ورسوله، كما أنها نزلت في شأن المنافقين فضيحة لهم وكشفا لأسرارهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
1: الوجه الثاني يبدأ حالا. سؤال: في القرآن كل سورة تبدأ ببسم الله إلا سورة التوبة. جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لم يذكر في أولها البسملة لما رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قلت لعثمان بن عفان ما حملكم أن عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين وقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتموهما في السبع الطوال ما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يأتي عليه الزمان وهو ينزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء يدعو بعض من كان يكتب فيقول ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وكانت الأنفال من أول ما نزل بالمدينة، وكانت براءة من آخر ما نزل من القرآن، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، وخشيت أنها منها، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتها في السبع الطوال. سؤال: على من أنزل الله سورة التوبة وما أسباب نزولها؟ جواب: لم تنزل سورة براءة جملة واحدة، بل نزلت على فترات لعدة أسباب. فنزل أولها حينما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك وهم بالحج، وذكر له أن المشركين يحضرون عامهم هذا على عادتهم في ذلك، وأنهم يطوفون بالبيت عراه، وكره مخالطتهم، وبعث أبا بكر رضي الله عنه أميرا على الحج تلك السنة ليقيم للناس مناسكهم ويعلم المشركين ألا يحجوا بعد عامهم هذا، وأن ينادي فيهم براءة من الله ورسوله. فلما توجه إلى مكة أتبعه بعلي بن أبي طالب ليكون مبلغا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكونه عصبة له. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ورد في سورة التوبة قوله تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم. الآية: المطلوب تفسير الآية الكريمة وكيف طريقة الإعراب عند النحويين، وأن يكون ضمن الجواب إعراب، لأنها لازم لكل إنسان لا يلم بقواعد النحو، وأنا في مجال النحو مبتدئ ولا أكاد أحفظ الأجرومية، أفتونا مأجورين. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. يقول تعالى: وأذان من الله ورسوله، أي إعلام وإنذار إلى الناس يوم الحج الأكبر الذي هو يوم النحر وأفضل أيام المناسك وأظهرها وأكبرها، تؤدى فيه كثير من مناسك الحج من رمي جمرة العقبة والنحر والحلق وطواف الإفاضة مع ما يتبع ذلك من ذكر وتكبير ونحو ذلك. وقوله أن الله بريء من المشركين، أي أعلم الناس وأنذرهم يا محمد أن الله بريء من المشركين، وأن رسوله كذلك بريء منهم. فرسوله في الآية مرفوع قطعا ونقلا عن القراء بالعطف على الضمير المستتر في بريء، وتقديره هو يعود على الله سبحانه. وهذا هو معنى ما قاله ابن كثير عن الآية وغيره من علماء التفسير. سؤال: ما تفسير قوله تعالى في الآية 70 من سورة مريم: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا؟ جواب: الورود في الآية الكريمة هو المرور على الصراط المنصوب على متن جهنم، فقد دلت الأحاديث والآثار الكثيرة على أن الصراط ينصب على جهنم ويمر الناس عليه على قدر أعمالهم، ونوصيك بمراجعة تفسير ابن كثير في ذلك لمزيد الفائدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سورة هود. سؤال: إن النبي لوطا عليه السلام كان يقصد بذلك تعالوا وافعلوا الفاحشة أي الزنا مع بناتي من صلبي، وإنما ورد عن المفسرين من تفسير الآية أن لوطا عليه السلام أب لجميع المؤمنات، وأنه كان يقصد الزواج الشرعي، يخالف ظاهر سياق الآية، ويعلل ذلك بأن الزنا أقرب إلى الفطرة من اللواط وأقل شذوذا، وبالتالي درءا لأعظم المفسدتين وهو اللواط بارتكاب أقل الضررين وهو الزنا حسب القاعدة المشهورة. فما قولكم في هذا التفسير والحكم على الشخص؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. المراد بجملة هؤلاء بناتي هن أطهر لكم ندب هؤلاء الكفار إلى التزوج بالنساء ووطئهن في الحلال، سواء كن بناته أم بنات قومه، فإن بنات قومه بناته حكمة لكونه رسولا إليهم، واجتناب اللواط والاعتداء على ضيف لوط بالفاحشة. وعلى كل حال لم يرد الإذن لهم في الزنا ببناته ولا ببنات أمته، فإنه من كبائر الذنوب في جميع شرائع الله تعالى، فينزه النبي عن الإذن فيه. ومن قال إنه أذن فيه لأنه أخف من اللواط فقد أخطأ وغلط غلطا عظيما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سورة يوسف. سؤال: بعد الاطلاع على تفسير القرآن لابن كثير وأيضا الجلالين، وجدت في تفسير سورة يوسف أن إخوة يوسف قد باعوه، ولكن توجد مجموعة كبيرة من المسلمين هنا تعارض ذلك وتفيد أن إخوة يوسف لم يبيعوه. أرجو الإفادة بالحقيقة، وأيضا إفادتنا بالكتاب الذي يوضح هذه القصة على الحقيقة لكي أشتريه. ولكم جزيل الشكر والاحترام، وجعلكم ذخرا للدين وللمسلمين. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. الصحيح في تفسير هذه الآية أن السيارة الذين وجدوا يوسف عليه السلام في البئر هم الذين باعوه، كما يفهم من السياق ومن ظاهر القصة، وهذا قول قتادة وغيره لا إخوته. وقد ذكر هذا القول عدد من المفسرين، منهم القرطبي وابن الجوزي وابن كثير وابن جرير وغيرهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: عاد الإمام من مصر بعد زيارة لابنه، وقال بأنه جالس العلماء هناك ولاحظ بعض الأخطاء التي يقع فيها، ومثل لذلك أن في سورة يوسف قوله تعالى ولقد همت به وهم بها، أنه كان يفكر أن المقصود بذلك همت به وهم بها في عمل الجنس الذي يقع بين المرأة والرجل، ولكن فهم في مصر من العلماء أن المقصود غير العادة الجنسية، فهل هذا صحيح علما بأن الآيات تدل أن المقصود هو عمل الجنس لولا أن رأى برهان ربه؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. الصحيح من أقوال العلماء في ذلك أن الهم الذي وجد من يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام هو الميل الجنسي الطبيعي الذي يوجد مع أي إنسان عند وجود سببه، وقد صرفه الله سبحانه وتعالى عنه بقوله كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ولا يجوز صرف الآية عن ظاهرها إلا بدليل، وليس هنا دليل فيما نعلم يجب صرفها عن ظاهرها. والهم بالسيئة لا يضر المسلم إذا لم يفعل، بل يكتب له بذلك حسنة إذا ترك الفعل من أجل الله، كما صح بذلك الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سورة الحجر. سؤال: ما هي السبع المثاني في القرآن الكريم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. المراد بالسبع المثاني في قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم سورة الفاتحة، لما رواه البخاري عن أبي سعيد بن المعلى قال كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، قلت يا رسول الله إني كنت أصلي، قال ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم، ثم قال ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد، فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت يا رسول الله إنك قلت لأعلمنك أعظم سورة في القرآن، قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أتيته. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سورة النحل. سؤال: صار نقاش في تفسير الآية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فمنا من قال هي عامة في أمور الدنيا والدين، ومنا من قال هي خاصة في أمور الدين من كل فرائضه وسننه فقط، نرجو توضيح الجواب وجزاكم الله خيرا. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. يطلق الذكر على القرآن كما في قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وفي قوله: وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ويطلق على اللوح المحفوظ كما في قوله: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فالزبور الكتب السماوية، والذكر هو اللوح المحفوظ، فحكم الله تعالى قدرا وشرعا بأن الصالحين هم الذين ينصرون في الدنيا والآخرة، فلهم السعادة في الدنيا والفوز بسكنى جنات النعيم في الآخرة. ويطلق الذكر على الشرف والرفعة، وعلى ذكر الناس لربهم وذكر الله لهم، إلى غير ذلك من المعاني التي تبين لمن تتبع آيات القرآن ولغة العرب ذلك كله. لكن المراد بالذكر في قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بالبينات والزبر، سورة النحل. وفي قوله: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين، سورة الأنبياء. المراد في الآيتين الكتب المنزلة على الرسل قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأهل الذكر من نزلت تلك الكتب على رسلهم كاليهود والنصارى، والمأمور بسؤالهم المشركون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، الذين أنكروا أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم رسولا لكونه من البشر، والرسل إنما تكون من الملائكة، ليبين لهم أهل الذكر من اليهود والنصارى أن من سبقه من الرسل إنما كانوا من البشر للملائكة. غير أن هاتين الآيتين وإن نزلتا في أمر أولئك المشركين أن يسألوا أهل الكتب السابقة عن رسلهم ليتبين لهم أنهم من البشر، فهما دالتان على أمر كل من يجهل شيئا ينفعه أن يسأل عنه أهل العلم به ليستفيد ما يعود عليه بالخير وينهض به في دينه ودنياه، فيدخل في ذلك شؤون الدين أولا وما يحتاجه من شؤون دنياه التي لها تعلق بالدين، فإن المكلف مأمور أن يعمل لدينه ودنياه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سورة الإسراء. سؤال: وجدت في المسجد مصحفا، ووجدت تسمية لسورة الإسراء غير التسمية التي يعرفها وهو تسميتها بسورة بني إسرائيل، ويسأل السائل عن صحة هذه التسمية. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. تسمية سورة الإسراء بسورة بني إسرائيل تسمية صحيحة ومعتبرة لدى أهل العلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: تفسير الآية في سورة الإسراء: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، هل هي خاصة بالمؤمنين أم هي عامة، وهل وقعت أم لم تقع؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أخبر الله تعالى بني إسرائيل وبين لهم في الكتاب الذي أنزله إليهم أنهم سيفسدون في الأرض ويتجبرون فيها ويطغون على الناس مرتين، فإذا وقعت الإفسادة الأولى منهم سلط الله عليهم جندا من خلقه شديد البأس ذوي قوة وعدة وجبروت، فتغلبوا عليهم وتملكوا بلادهم وجاسوا خلال ديارهم وساروا بين بيوتهم عقوبة لهم على طغيانهم، وكان ذلك من الله تعالى قضاء مبرما عدلا من الله وحكمة، حتى إذا تاب بنو إسرائيل وأنابوا إلى الله جعل سبحانه الكرة لهم على هؤلاء الجبارين، وأدى لهم ونصرهم على عدوهم واستردوا منه بلادهم وأمدهم بأموال وبنين وجعلهم أكثر نفيرا جزاء لهم على توبتهم وإحسانهم رحمة من الله وفضلا، فمن أحسن فله الإحسان ومن أساء فعليها. فإذا جاء وعد الآخرة فوقعت منهم الإفسادة الثانية طغيانا وتجبرا، سلط الله عليهم من يسومونهم سوء العذاب، ويدخلون مسجد بيت المقدس كما دخلوه أول مرة، ويدمر ما شاء الله أن يدمروه جزاء وفاقا بطغيانهم وإفسادهم في الأرض، وعدل منه تعالى وحكمة. قال الله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. ثم أخبرهم سبحانه بأنهم إن عادوا إلى الإفساد جازاهم من جنس صنيعهم. وزيادة في الفائدة، ننصح لك بقراءة تفسير ابن كثير رحمه الله للآيات المذكورة من سورة الإسراء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: في سورة الإسراء الآية رقم 58 قال تعالى: وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. هل يقصد الله بالآية الأقوام السابقين أم الوقت الحالي أو كل القرى في كل الأوقات؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. الآية تعم السابقين واللاحقين ممن يرتكبون ما يوجب الهلاك، فالمعنى والله أعلم: وإن من قرية ظالمة. يوضح ذلك قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله: وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة الآية، وقوله تعالى بعد خبره عن إهلاكه بعض من سبق من الظالمين: وما هي من الظالمين ببعيد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سورة الكهف. سؤال: لاحظنا في كتاب أوضح التفاسير لابن الخطيب في سورة الكهف في تفسير الآية 20 في قوله تعالى: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. نأمل إفادتنا عن صحة ما كتبه المؤلف في التعليق على قوله لنتخذن عليهم مسجدا. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره على قوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، حكى ابن جرير في القائلين ذلك قولين: أحدهما أنهم المسلمون منهم، والثاني أهل الشرك منهم، فالله أعلم. والظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذ، ولكن هل هم محمودون أم لا فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا. انتهى كلامه. والصواب أنهم مذمومون بذلك، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما ذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتاها في الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. وفي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. والأحاديث في ذلك كثيرة. ومما تقدم يتضح للسائل أن ما ذكره ابن الخطيب في تفسيره أوضح المسالك من تجويز اتخاذ المساجد على القبور خطأ عظيم مخالف لما دلت عليه الأحاديث المذكورة وغيرها، ولما أجمع عليه أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتابعيهم بإحسان من تحريم اتخاذ المساجد على القبور والبناء عليها. لما في ذلك من التشبه باليهود والنصارى ومن سلك مسلكهم، ولأن ذلك وسيلة من وسائل الشرك الأكبر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما هو التفسير الصحيح لقوله تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. التفسير الصحيح لذلك هو أن الله تعالى ذكره يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وقل يا محمد لهؤلاء الذين أغفلنا قلوبهم عن ذكرنا واتبعوا أهواءهم: يا أيها الناس، هذا الذي أتلوه عليكم هو الحق الذي أنزل علي من ربكم، وإليه التوفيق والخذلان، وبيده الهدى والضلال، يهدي من يشاء منكم للرشاد فيؤمن، ويضل من يشاء عن الهدى فيكفر، ليس إلي من ذلك شيء، ولست بطارد من أجل هواكم أحدا ممن كان للحق متبعا، وبالله وبما أنزل علي مؤمنا، فإن شئتم فآمنوا وإن شئتم فاكفروا، فإنكم إن كفرتم فقد أعد الله لكم على كفركم به نارا أحاط بكم سرادقها، وإن آمنتم به وعملتم بطاعته فإن لكم ما وصف سبحانه لأهل طاعته. وليس المراد من هذا إباحة الله تعالى الكفر لمن شاء والإيمان لمن شاء، وإنما هو تهديد ووعيد. وقد دل على هذا ما ذكره تعالى بعد في ختام هذه الآية من توعدهم بالعذاب الشديد، وما جاء في الآيتين بعدها من تبشير المؤمنين بجنات النعيم. ارجع إلى تفسير الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله لهذه الآية والآيتين بعدها من سورة الكهف، أو تفسير ابن كثير لها، وفيهما الكفاية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال يتضمن أن المستفتي يذكر أنه يقرأ القرآن من سورة الفاتحة إلى آخر سورة الإسراء وهو في عافية، فإذا بدأ في قراءة سورة الكهف مرض وأغمي عليه فلا يفيق إلا بعد 7 ساعات تقريبا، وإذا أفاق قرأ سورة مريم حتى سورة الناس ولا يصيبه شيء إلا من قراءة سورة الكهف، فلذا ترك قراءتها مدة 3 سنوات. ويسأل: هل عليه في هجرها إثم أو يجوز له أن يتركها، وكيف يحل مشكلته؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. القرآن كلام الله تعالى، فيه الهدى والنور والشفاء لما في الصدور، من قرأه بإخلاص وتدبر آياته وعمل بما فيه من أحكام آتاه الله بصيرة في دينه وقوة في يقينه ودفع عنه كيد الشياطين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ نفسه عند النوم بقراءة السور الثلاث: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، يقرأهن 3 مرات، وينفث في كفيه عقب كل مرة ويمسح بهما وجهه وما استطاع من جسده. وشرع لأمته قراءة آية الكرسي عندما يأخذ المسلم مضجعه ليكون ذلك حفظا له من الشيطان حتى يصبح. وأقر من رقى بالفاتحة لديغا من زعماء الكفار وكان في هذا شفاؤه، وشرع لأمته الرقية بالقرآن عموما وبالجملة. فالقرآن كله خير وبركة وشفاء، ولا يأتي الخير بالشر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يؤتى الإنسان من قبله إما من عدم إخلاصه أو سوء تطبيقه. وعلى هذا فما ذكره السائل من إصابته بمرض أو ما يغشاه عند تلاوة سورة الكهف إما وهم فعليه أن يتقي الله ويدع الأوهام، وإما حقيقة فهو مس من سفهاء الجن ونزغ من الشيطان يكيد به لقارئ القرآن عموما ولقارئ سورة منه، ليحمله على ترك قراءته أو ترك قراءة السورة التي أصابه عند تلاوتها. فإذا ترك قراءة السور مثلا فقد غلبه الشيطان وظفر منه ببغيته وزاد في الكيد له حتى يستولي عليه ويكون من إخوان الشياطين الذين يمدونهم في الغير ثم لا يقصرون. وطريق الخلاص من ذلك الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم بإخلاص وصدق لهجة في اللجئ إلى الله والفزع إليه ليحصنه من الشياطين، وبذلك يكون من المتقين لا من إخوان الشياطين. وقد أرشدنا الله إلى ذلك في عموم قوله: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. فعليك أيها السائل أن تستعيذ بالله من الشيطان عند بدء قراءة القرآن عموما مع إخلاص وضراعة قلب وصدق في الالتجاء إلى الله، ولا تهجر سورة الكهف ولا غيرها لما أصابك، فإن في مخالفة الشيطان وما يلقيه في القلب من وهن ووساوس وأوهام كبتا له وإحباطا لكيده. صدق في الالتجاء إلى الله، ولا تهجر سورة الكهف ولا غيرها لما أصابك، فإن في مخالفة الشيطان وما يلقيه في القلب من وهن ووساوس وأوهام كبتا له وإحباطا لكيده، وأبشر بأن الله معك، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى الشريط 45 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء من جمع وترتيب الشيخ أحمد ابن عبد الرزاق الدويش. لازلنا مع التفسير، وله بقية على الشريط 46.
2: الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط 46 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. لازلنا مع التفسير، ونبدأ هذا الشريط بحول الله تعالى مع أسئلة حول سورة مريم. سؤال: ما تفسير قوله تعالى في الآية 70 من سورة مريم: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. الورود في الآية الكريمة هو المرور على الصراط المنصوب على متن جهنم، فقد دلت الأحاديث والآثار الكثيرة على أن الصراط ينصب على جهنم ويمر الناس عليه على قدر أعمالهم. ونوصيك بمراجعة تفسير ابن كثير في ذلك لمزيد الفائدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما معنى الآيات التالية: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا؟ جواب: هذه الآية فيها بيان من الله تعالى بورود النار للبر والفاجر، ثم ينجي الله المؤمنين الذين اتقوا الشرك. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموت لأحد من المؤمنين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. يعني بذلك قوله سبحانه في سورة مريم: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، إلى أن قال سبحانه: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما معنى قوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا الآية؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. يبين الله تعالى لعباده أنه لا أحد من الناس برا كان أم فاجرا إلا سيمر على الصراط المضروب على متن جهنم، وأن هذا المرور علمه الله تعالى وكتبه وأوجبه على نفسه عدلا منه تعالى وحكمة وفضلا منه ورحمة، فكان أمرا مقضيا قضاء لازما لا محيد عنه ولا مفر منه. ثم ينجي الله من عذاب النار من اتقاه أيام الدنيا ففعل ما أمره الله به من الطاعات واجتنب ما نهاه عنه من المعاصي والسيئات، ويترك الظالمين في جهنم مكدسين جثيا جزاء وفاقا بما كفروا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سورة المؤمنون. سؤال: ما معنى قوله تعالى: وهو يجير ولا يجار عليه؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. مع معناه أن الله سبحانه يغيث من استغاث به ممن أراده بشر من المخلوقات، ويمنعه ممن أراده بسوء إذا شاء، ولا أحد من الخلق يستطيع أن يمنع أحدا أراده الله بسوء.

فينجيه من بأس الله وعقابه. ونظيره قوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سورة النور. سؤال: هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم براءة عائشة من حادث الإفك قبل نزول الوحي كما قال أحدهم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم براءة عائشة رضي الله عنها قبل نزول الوحي عليه ببراءتها، ولو كان يعلم براءتها لما حار في أمرها ولا سأل عن حالها الصحابة رجالا ونساء إلى آخره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: روى الإمام أحمد عن أم سلمة أنها قالت: دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندها مخنث، وعندها عبد الله بن أبي أمية يعني أخاها، والمخنث يقول: يا عبد الله، إن فتح الله عليكم الطائف فعليك بابنة غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا يدخلن هذا عليك. تفسير ابن كثير في الجزء الثاني في سورة النور. ما معنى فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. معنى ذلك أن هذه المرأة سمينة، وبسبب هذه السمنة نشأ في بطنها أربع عكن أي طيات، فإذا رآها إنسان وهي مقبلة رأى أربع طيات في بطنها، وإذا أدبرت رأى من خلفها أطراف الطيات الأربع، عن اليمين أربع وعن اليسار أربع، فكان مجموع المرئي من الخلف ثمان طيات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، ما معنى التابعين غير أولي الإربة من الرجال؟ جواب: نحمد الله وحده، ونصلي ونسلم على رسوله وآله وصحبه وبعد. المراد بغير أولي الإربة من يتبع أهل البيت لطعام ونحوه ولا حاجة له في النساء، لكونه عنينا أو معترضا أو أبلها ضعيف العقل لا ينتبه إلى ما يثير الشهوة من زينة أو جمال، أو رجلا كبير السن أضعفه الكبر حتى صار لا هم له في النساء، ونحو ذلك ممن ذهبت حاجتهم إلى النساء لعلة ما من العلل فأمن جانبهم ولم تخش منهم الفتنة. فللنساء أن يبدين لهم من الزينة ما يجوز لهن أن يبدينها لمحارمهن المذكورين في الآية، ومن في حكمهم من النساء والأطفال الصغار الذين لم يبلغوا مبلغا من الإدراك أن يعرفوا عورات النساء ويتأثروا بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سورة الفرقان. سؤال: من هم عباد الرحمن وعبيد الرحمن؟ وما الحكم في من يلقي كلمات دينية في طابور المدرسة وينقلها من بعض الكتب ثم يلقيها على الطلاب؟ هل يثاب على ذلك؟ وما منزلته إذا كان يقول ذلك لا رياء ولا تظاهرا، ولكنه يخشى أن يكون من الثلاثة الذين تسعر بهم النار؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، عباد الرحمن وعبيد الرحمن هم المسلمون الموحدون الملتزمون لشرائع الإسلام، وصفات أولئك مذكورة في آخر سورة الفرقان ابتداء من قول الله سبحانه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، إلى قوله جل شأنه: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. ثانيا، اختيار كلمة طيبة من أي كتاب وإلقاؤها على شكل موعظة في مدرسة
أو أي اجتماع يقصد عظة الناس وتعليمهم لا شيء فيه، بل هو حسن إذا كان القصد منه وجه الله سبحانه، وبذلك لا يكون من الثلاثة المتوعدين في الحديث الشريف بالنار. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سورة القصص. سؤال: ما تفسير قوله تعالى ولكن الله يهدي من يشاء؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد.

وهذه هي هداية التوفيق والرضا بالحق. أما هداية البلاغ والإرشاد فهي المذكورة بقوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم في آخر سورة الشورى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أستفسر عن معنى الآية الكريمة رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير وجزاكم الله كل الخير. جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. معنى ذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام لما ساعد المرأتين في سقي غنمهما وانصرفتا إلى أهلهما وتولى هو إلى الظل وأحس بالحاجة دعا ربه أن يقضي حاجته، فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أي ارزقني ما يسد حاجتي من طعام أو غيره. فيسر الله أمره وجاءته إحدى المرأتين وقالت له إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا إلى آخره. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سورة العنكبوت. سؤال: قال الله تعالى في سورة العنكبوت إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون، ما معناها؟ أفيدونا أفادكم الله وعفى عنكم. جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. هذا جزء من الآية التي ضرب الله سبحانه فيها مثلا لاتخاذ المشركين آلهة دون الله يدعونها ويتعلقون بها ويرجونها عند الشدائد ويتوسلون بها، فبين أن من يتعلق بهذه الآلهة الضعيفة كمن يتعلق ببيت العنكبوت في ضعفه ووهنه، وأنها لا تغني من استعان بها شيئا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سورة الروم. سؤال: سبب اختلاف ألوان عباد الله من أحمر إلى أبيض إلى أسود إلى غير ذلك، أفيدونا. جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. اختلاف ألوان عباد الله من أبيض إلى أسود إلى أصفر إلى غير ذلك من الألوان آية من آيات الله تبارك وتعالى. قال تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. فهذا الاختلاف في الألوان من البياض والسواد والحمرة والشكل في الخلق مما لا يكاد يوجد إلا ومعه فارق، وليس هذا الاختلاف من فعل المنطقة ولا من فعل الأبوين، فلا بد من فاعل ينسب له هذا التدبير، فعلم أنه هو الله تبارك وتعالى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سورة الأحزاب. سؤال: عندنا مسألة نريد أن تفسر لنا على أحسن التفاسير قول الله سبحانه وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وتلك المسألة يقول الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم إلى آخر الآية، نريد منكم أن تفسروا لنا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، لأن الله أمرنا بقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا تلخيص السؤال. جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية وقوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، نهى يقال بعد هذا زيد بن محمد أي لم يكن أباه، وإن كان قد تبناه، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يعش له ولد ذكر حتى بلغ الحلم، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم ولد له القاسم والطيب والطاهر من خديجة رضي الله عنها فماتوا صغارا، وولد له صلى الله عليه وسلم إبراهيم من مارية القبطية فمات أيضا رضيعا، وكان له صلى الله عليه وسلم من خديجة أربع بنات زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنهن أجمعين. فمات في حياته صلى الله عليه وسلم ثلاث، وتأخرت فاطمة رضي الله عنها حتى أصيبت به صلى الله عليه وسلم، ثم ماتت بعده بستة أشهر. وقوله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما، كقوله عز وجل الله أعلم حيث يجعل رسالته. فهذه الآية نص في أنه لا

0: بعده. وإذا كان لا نبي بعده فلا رسول بالطريق الأولى والأحرى، لأن مقام الرسالة أخص من مقام النبوة، فإن كل رسول نبي ولا ينعكس. وبذلك وردت الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامر الأزدي، حدثنا زهير بن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الطفيل بن أبي بن كعب عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلي في النبيين كمثل رجل بنى دارا فأحسنها وأكملها وترك فيها موضع لبنة لم يضعها، فجعل الناس يطوفون بالبنيان ويعجبون منه ويقولون: لو تم موضع هذه اللبنة فأنا في النبيين موضع تلك اللبنة. رواه الترمذي عن بندار عن أبي عامر العقدي به، وقال حسن صحيح. وذكر بعد ذلك عدة أحاديث في الموضوع، وبإمكانك أيضا مراجعة تفسير ابن جرير والقرطبي ونحوهما إذا رغبت في التوسع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سورة ياسين. سؤال: هل ثبت بالسنة الصحيحة تلاوة هذه السور يوميا؟ ياسين، الدخان، الواقع، الملك. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. إنما لا نعلم في السنة ما يدل على قراءة السور المذكورة في السؤال يوميا، لكن المشروع للمسلم الإكثار من قراءة القرآن جميعه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: قال تعالى: لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أرجو تفسير هذه الآية تفسيرا واضحا. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. قال الله تعالى: وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. ومعنى الآيتين أن الكفار لما اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر وقالوا إن القرآن شعر، رد الله مقالته بأنه ما علم نبيه الشعر ولا أوحاه إليه، وبين سبحانه أنه لا ينبغي له أن يكون شاعرا ولا يليق به ذلك، لأنه الصادق الأمين وإمام المهتدين جاء أمته بالحق والهدى والنور. أما الشعراء فهم في كل وادي يهيمون، وأتباعهم هم الغاوون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فشتان بينه وبين الشعراء في الأخلاق والطباع. ثم بين تعالى أن ما أوحاه إليه ليس شعرا، بل لا نسب بينه وبين الشعر في أسلوبه ونظمه ولا في معناه صدقا وهداية وموعظة وذكرى لمن ألقى إليه سمعه وفتح له قلبه فكان له نورا ورشادا وفوزا وسعادة. قال سبحانه: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا. الآية أي لينذر الرسول صلى الله عليه وسلم بالقرآن كل من كان حيا من الإنس والجن، ويخوفه عواقب الإعراض عن الإيمان به، ويحق القول أي كلمة العذاب على من كفر بالله وبرسوله وما جاء في القرآن الكريم. وفي هاتين الآيتين رد على الكفار في اتهامهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر وزعمهم أن القرآن شاعر، وبيان لعلو قدره صلى الله عليه وسلم وقدر القرآن، وبيان لعموم رسالته صلى الله عليه وسلم للثقلين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سورة الصافات. سؤال: ما الحكمة في أمر الله إبراهيم بذبح ابنه قرة عينه إسماعيل؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أمره بذبحه ابتلاء وامتحانا له في إخلاصه العبودية والمحبة لربه، وليرفعه عنده تعالى درجات إذا وفى، وقد وفى عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: اعتنق الإسلام عام 74 و900 ألف ميلادية وهو متزوج، ويريد أن يعرف من الذي أمر الله تعالى خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام بذبحه، أهو ولده إسماعيل أم ولده إسحاق عليهما الصلاة والسلام؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. إن من سنة الله تعالى أن يبتلي عباده ليميز الخبيث من الطيب، ويرفع من شاء من أنبيائه وأوليائه من شاء، وليمحص الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وممن تابع الله تعالى عليهم الابتلاء خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فكان مثال الكمال في الوفاء في جميع ما ابتلاه ربه به. قال الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وأثنى عليه تعالى بقوله: وإبراهيم الذي وفى. وكان مما ابتلاه الله به أن أراه في المنام أنه يذبح ولده، ورؤيا الأنبياء حق، فعزم إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام على تحقيق رؤياه امتثالا لأمر ربه ووفاء له، وعرض ذلك على ابنه فاستجاب له. فلما أسلم وجهاهما لله، وبذل إبراهيم ما في وسعه من أسباب الذبح العادية، أكرمه الله وولده وفدى الذبيحة بذبح عظيم، وخلد لخليله ثناء عاطرا مدى الدهر، وبشره بإسحاق نبيا من الصالحين، وبارك عليه وعلى إسحاق عليهما السلام. قال الله تعالى: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين. وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم. كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. هذا صفة ما يتصل بشأن الذبيح من قصة أبيه إبراهيم الخليل عليه السلام. وكان للخليل ولدان: إسماعيل وإسحاق. فأيهما كان الذبيح، إسماعيل أم إسحاق عليهما السلام؟ لم يرد في ذلك نص صحيح بتسميته أو تعيينه بوجه ما يقطع النزاع، ولذا اختلف أهل السير والتاريخ والتفسير في تعيينه. فقال جماعة منهم إنه إسماعيل، لأنه هو الذي ولد له بعد ذهابه عن قومه إلى الشام، وكان وحيده إذ ذاك، وهو الذي كان بمكة وهي مكان الواقعة، وقد وصفه الله بالحلم والصبر. أضف إلى ذلك أن قصة الذبيح قد بدأت بالبشرى بغلام حليم، وختمت بالبشرى بإسحاق، فكان غير الذبيح الذي بدأت به القصة، والراجح أنه إسماعيل لما تقدم من الأدلة. وقال كثير من أهل الديانات والسير والتاريخ إنه إسحاق، لأنه هو الذي بشر به إبراهيم وسارة بعد اعتزال إبراهيم أباه وقومه، كما في سورة مريم وهود والحجر والذاريات. فليكن هو المراد بالغلام الحليم المبشر به في سورة الصافات، وإذا يكون هو الذبيح. والخطب في ذلك سهل، إذا مسألة اجتهادية في أمر معرفته غير ضرورية، ولا يترتب على الجهل به خطر في العقيدة، ولا أثر لها في حياة الناس العملية. فأي ابني إبراهيم كان الذبيح كان فيه وفي أبيه العبرة، وبهما تكون القدوة في الصبر على البلاء وإيثار طاعة الله تعالى. ولو كان في ذلك ذهاب أحب شيء من الإنسان حتى النفس، ولا يشين ذلك من لم يكن الذبيح، ولا ينقص من قدره، كما لم ينقص كثيرا من الأنبياء والمرسلين أنهم لم يحصل لهم مثل ذلك. فالمزية بعينها تدل على الفضيلة، لكنها لا تدل على الأفضلية. وإنما خاض في ذلك جماعة من الباحثين بدافع حب الاستطلاع وشهوة حب البحث، ولم يكن في الموضوع نص صحيح صريح كما تقدم، فاختلفوا عن اجتهاد وحسن نية أو عن عصبية وسوء طوية. والصواب أنه إسماعيل كما تقدم، لأنه الأظهر من الآيات القرآنية، ولا سيما الآيات من سورة الصافات التي سبق ذكرها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سورة صاد. سؤال: حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة على 70 امرأة تحمل كل امرأة فارسا يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه: قل إن شاء الله. فلم يقل: فلم تحمل إلا واحدة ساقطا أحد شقيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قالها لجهد في سبيل الله. قال شعيب وابن أبي زناد: 90 وهو أصح. صحيح البخاري، كتاب الأنبياء، المجلد الأول، الجزء 13، الصفحة 86، مطبوعة الدلهي، باب: واذكر عبدنا داود الآية إلى إنه أواب. قد روى هذا الحديث أناس بطرق متعددة، وإسناده كله صحيح وجيد، وعدد الأزواج فيه مختلف: 60 70 90 99 100. ولا ريب في صحة هذا الحديث باعتبار الرواة والإسناد، ولكن مفهوم الحديث خلاف للعقل والشعور صريحة، ومفهومه يعلن ويجهر أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هكذا كما نقل الراوي، بل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أباطيل وخرافات اليهود ذلك مثال، وفهم الراوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله بيانا واقعيا، لأن كل إنسان إن حاسب في نفسه فوضح عليه أن فرض عدد الأزواج 60، إن باشرهن سليمان عليه السلام في ساعة 6 أزواج باشرهن كل الليل بغير توقف متواليا 10 ساعات، فهل هذا ممكن عقلا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا: الحديث المضطرب هو الذي روي من طرق مختلفة متساوية في القوة، ولم يمكنه الجمع بينهما، أما إذا كان بعضها أقوى أو أمكن الجمع فلا اضطراب. وعلى هذا فلا يعتبر الاختلاف في عدد النساء في الحديث المسؤول عنه اضطرابا يرد به الحديث، لأمرين: 1- رجحان الرواية التي ذكر فيها أن عددهن 90، فقد قال البخاري في صحيحه: قال شعيب وأبو زناد 90، وهو أصح. 2- إمكان الجمع بين هذه الروايات، وقد ذهب إلى ذلك ابن حجر رحمه الله في كتابته على هذا الحديث في الباب الذي ذكرته في السؤال. قال رحمه الله: فمحصل الروايات 60 70 90 99 100، والجمع بينها أن 60 كن حرائر، وما زاد عليهن كن سرائر، وبالعكس. وأما 70 فللمبالغة، وأما 90 و100 فكل ما دون 100 وفوق 90، فمن قال 90 ألغى الكسر، ومن قال 100 جبره، ومن ثم وقع التردد في رواية جعفر، انتهى بنصه. 2- دعوى مخالفة هذا الحديث للعقل الصريح دعوى باطلة، لبنائها على قياس الناس بعضهم على بعض في الصحة وقوة البدن والقدرة على الجماع وسرعة الإنزال وبطئه، وهو قياس فاسد لشهادة الواقع بتفاوتهن فيما ذكر وفي غيره، وخاصة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالنسبة لغيرهم، فقد أوتوا من قوة البدن والقدرة على الجماع مع كمال العفة وضبط النفس وكبح جماح الشهوة ما لم يؤت غيرهم، فكانت العفة وصيانة الفرج عن قضاء الوطر في الحرم مع القدرة على الجماع وقوة دواعيه معجزة لهم عليهم الصلاة والسلام. وكان من السهل على أحدهم أن يطأ 10 نسوة في ساعة و100 امرأة في 10 ساعات أو أقل لتحقق الاختصاص بالقوة وإمكان الإنزال في 5 دقائق أو أقل منها. وقد ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى نحو من هذا في شرح هذا الحديث وبيان ما يستنبط منه.
1: الوجه الثاني يبدأ حالا. نتابع الجواب عن السؤال المتعلق بإتيان سليمان عليه السلام لعدد كبير جدا من النساء في ليلة واحدة وعلاقة ذلك بالعقل والشرع وغيره. نقول في الجواب: أوتي الأنبياء من قوة البدن والقدرة على الجماع مع كمال العفة وضبط النفس وكبح جماح الشهوة ما لم يؤت غيرهم، فكانت العفة وصيانة الفرج عن قضاء الوطر في الحرام مع القدرة على الجماع وقوة دواعيه معجزة لهم عليهم الصلاة والسلام. وكان من السهل على أحدهم أن يطأ 10 نسوة في ساعة و100 امرأة في 10 ساعات أو أقل لتحقق الاختصاص بالقوة وإمكان الإنزال في 5 دقائق أو أقل منها. وقد ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى نحوا من هذا في شرح هذا الحديث وبيان ما يستنبط منه. قال: وفيه ما خص به الأنبياء من القوة على الجماع الدال ذلك على صحة البنية وقوة الفحولية وكمال الرجولية مع ما هم فيه من الاشتغال بالعبادة والعلوم. وقد وقع للنبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أبلغ المعجزة، لأنه مع اشتغاله بعبادة ربه وعلومه ومعالجة الخلق كان متقللا من المآكل والمشارب المقتضية لضعف البدن على كثرة الجماع، ومع ذلك فكان يطوف على نسائه في ليلة بغسل واحد وهن 11 امرأة. وقد تقدم في كتاب الغسل ويقال إن كل من اتقى الله فشهوته أشد، لأن الذي لا يتقي يتفرج بالنظر ونحوه. ثالثا: إنه قد ثبت أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنصح الخلق لأمته، وأنه أوتي جوامع الكلام والبلاغ المبين وكمال الفصاحة في التعبير، فلم يكن ليلبس على أمته في كلامه عن غش وخديعة، ولا ليعمي في قوله لعين في لسانه أو عجز عن البيان، ولم يكن راوي هذا الحديث عنه وهو عربي قح ليخفى عليه ما حكاه النبي صلى الله عليه وسلم صريحا عن نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام من قوله: لأطوفن الليلة على 90 امرأة تحمل كل امرأة فارسا يجاهد في سبيل الله، وأنه لم يقل إن شاء الله، وتأكيد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: لو قالها لجاهدوا في سبيل الله فرسانا ولم يحنث. فمن زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك على أنه مثال من أباطيل اليهود وخرافاتهم، وأن الصحابي توهم أنه صلى الله عليه وسلم ذكره بيانا لواقع وخبرا عن حقيقة، من زعم ذلك فقد اتبع هواه ووهمه الكاذب، وحرف معنى الحديث المقصود منه، وطعن في الصحابي، وظن برسول الله صلى الله عليه وسلم الظنون اتباعا لخياله الخاطئ في الحكم بمخالفة معنى هذا الحديث الصريح للعقل. حاشية: انظر تفسير محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان في الجزء 7 الصفحة 24. انتهت الحاشية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: قرأت تفسير الجلالين عن الآية 20، وقصتها تنتهي من سورة صاد بالآية 25 التي تروي قصة سيدنا داود إذ كان في المحراب إلى آخر القصة، فأنت تعرفها بالتأكيد، وما قاله تفسير الجلالين أن سيدنا داود كان له 99 امرأة فأحب زوجة صاحبه فتزوجها، وهذه أعتقد أنها دسيسة إسرائيلية. طبعا ليس هذا المقصود بتفسير الآية، إذ فيها امتحان لسيدنا داود وابتلاء لمدى دقته في حكمه، فسمع هو لشخص دون الآخر، وهذا خطأه عليه السلام. أرجو إفادي بشكل واضح عن هذه الآية. وإذا كان ما يقوله تفسير الجلالين خطأ، فلماذا السكوت عليه؟ جزاكم الله عنا كل خير. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ما يذكره كثير من المفسرين عن قصة داود عليه السلام في عشق امرأة قائد الجند غير صحيح. وقد أشار الشيخ الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان إلى أن ما يذكر عن نبي الله داود عليه وعلى نبينا السلام مما لا يليق بمنصبه كله. راجع إلى الإسرائيليات فلا ثقة به ولا معول عليه، وما جاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا يصح شيء منه. وننصحك بالرجوع إلى الكتاب المذكور أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، ففيه تفصيل عن الموضوع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سورة فصلت. سؤال: يقول عز وجل في كتابه الكريم: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. سورة السجدة. هذه الآية ورد كثير في القرآن آيات مثلها، ثم ذكر تبارك وتعالى آية غيرها يقول: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. سورة فصلت. فما علاقة الآية الأولى والثانية في خلق السماوات والأرض في ستة أيام وثمانية أيام؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. ليس في الآيات المذكورات في سورة فصلت ثمانية أيام، وإنما الذي فيها ستة أيام، فتأمل ذلك يتضح لك الأمر إن شاء الله، وراجع تفسير ابن كثير في الموضوع يزل عنك الإشكال بإذن الله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سورة الدخان. سؤال: ما مدى صحة هذا الحديث؟ من قرأ حاميم الدخان في ليلة أصبح يستغفر له 70,000 ملك. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. هذا الحديث رواه الترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث ضعيف كما ذكر جلال الدين السيوطي في الجامع الصغير، وذكره ابن الجوزي في الموضوعات، لأن فيه عمر بن راشد ابن شجرة، وقد ضعفه أحمد ويحيى بن معين وأبو داود وغيرهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أرجو إخباري عن شجرة الزقوم. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. ذكر الله شجرة الزقوم في سورة الدخان بقوله تعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. وفي سورة الإسراء بقوله تعالى: والشجرة الملعونة في القرآن. وفي سورة الصافات يقول سبحانه: أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره على آية الإسراء: وأما الشجرة الملعونة فهي شجرة الزقوم، كما أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى الجنة والنار ورأى شجرة الزقوم، فكذبوا بذلك حتى قال أبو جهل عليه لعائن الله: هاتوا لنا تمرا وزبدا، وجعل يأكل من هذا ويقول: تزقموا فلا نعلم الزقوم غير هذا. حكى ذلك ابن عباس ومسروق وأبو مالك والحسن البصري وغير واحد، انتهى. وأما العلم بعين الشجرة فلا يترتب عليه أمر عملي، بل الواجب التصديق والتسليم بما أخبر الله به عنها في القرآن وما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: قال الله تعالى: حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. قرأت في تفسير الجلالين لجلال الدين المحلى وجلال الدين السيوطي تفسير قوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنها هي ليلة القدر أو ليلة النصف من شعبان، نزل فيها من أم الكتاب من السماء السابعة إلى السماء الدنيا. وسألت كثيرا من المشايخ وأفادوني بأن ليلة القدر في رمضان، فأرجو توضيح تفسير هذه الآية، حفظكم الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أقسم الله جل شأنه بكتابه العزيز الذي هو آيته التي آتاها محمدا صلى الله عليه وسلم لتكون معجزة وحجة له على رسالته، أنه أنزل عليه القرآن الكريم في ليلة مباركة كثيرة الخير، وهي ليلة القدر، كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، إلى آخر السورة. وهي في شهر رمضان، لقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ومن قال إنها ليلة النصف من شعبان فقد أخطأ وأبعد النجعة، لمخالفته لنصوص القرآن والأحاديث النبوية الثابتة التي بينتها وعينت شهرها وسمتها باسمها. وليس مع من قال إنها ليلة النصف من شعبان دليل من الكتاب أو السنة الثابتة يعتمد عليه في تفسير الليلة المباركة بذلك، وليست المسألة عقلية حتى يقال فيها بالرأي أو يعتمد فيها على الأدلة العقلية، وإنما هي سمعية يعتمد فيها على النقول من الكتاب والسنة الثابتة. ثم بين سبحانه سنته العادلة ورحمته الشاملة في عباده بقوله: إنا كنا منذرين، أي مرسلين رسلا يبلغون عن الله شريعته وهدايته لهم، ويخوفونهم عاقبة مخالفة أوامره ونواهيه، إقامة لعدله وإسقاطا لمعاذير خلقه، ورحمة منه بعباده، كما قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. وكما قال: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سورة النجم. سؤال: جاء في مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا النص، ومما وقع أيضا قصته صلى الله عليه وسلم معهم لما قرأ سورة النجم بحضرتهم، فلما وصل إلى قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألقى الشيطان في تلاوته: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، ففرحوا بذلك فرحا شديدا. فهل هذه الرواية صحيحة؟ وعلى فرض صحتها، هل للشيطان سلطة أن يلقي في تلاوته تلك الكلمات التي مر ذكرها؟ أرجو إفادتي مع جزيل الشكر. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. قصة الغرانيق ذكرها كثير من علماء التفسير عند تفسيرهم قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، الآيات من سورة الحج. وعند تفسيرهم قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، الآيات من سورة النجم. ورووها من طرق عدة بألفاظ مختلفة، غير أنها كلها رويت من طرق مرسلة ولم ترد مسندة من طرق صحيحة، كما قال ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره، فإنه لما ساق هذه القصة بطرقها قال بعدها: وكلها مرسلات ومنقطعات، انتهى كلامه. وقال ابن خزيمة: إن هذه القصة من وضع الزنادقة، انتهى. واستنكرها أيضا أبو بكر ابن العربي والقاضي عياض وآخرون سندا ومتنا. أما السند فيما تقدم، وأما المتن فيما ذكره ابن العربي من أن الله تعالى إذا أرسل الملك إلى رسوله خلق فيه العلم بأن من يوحي إليه هو الملك، فلا يمكن أن يلقي الشيطان على لسانه شيئا يلتبس عليه فيتلوه على أنه قرآن، وللإجماع على عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم من الشرك، فيمتنع أن يتكلم بكلمة تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى سهوا أو ظنا منه أنها قرآن، ولأنه يستحيل أن يؤثر الرسول صلى الله عليه وسلم صلة قومه ورضاهم على صلة ربه ورضاه، فيتمنى ألا ينزل الله عليه ما يغضب قومه حرصا منه على رضاهم. ثم ما استدل به على ثبوت القصة من قوله تعالى وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره لا يدل على صحتها، بل يدل على براءة النبي صلى الله عليه وسلم مما نسب إليه من تلاوة هذه الكلمة الشركية، لأنها تفيد النفي لا الإثبات، ولأنها تفيد أن الشيطان ألقى في أمنيته أي تلاوته، وليس فيها أن الشيطان ألقى على لسانه تلك الكلمات الشركية أو ألقاها في نفسه فتلاها أو قرأها أو تكلم بها سهوا أو غلطا أو قصدا، حتى جاء جبريل وأنكر عليه وأصلح له ما أخطأ فيه، وأسف صلى الله عليه وسلم أسفا شديدا على ما فرط منه. ولم يثبت أن الآية نزلت لأسلية للرسول صلى الله عليه وسلم فيما أصيب به مما ذكر في هذه القصة حتى يكون مساعدا على تأويلها بما جاء فيها من المنكرات. وقد وافق جمهور أهل السنة ابن العربي فيما ذكره، وذكروا أن معنى الآية وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تلا ما أنزلنا عليه من الوحي أو تكلم به ألقى شيطان الإنس أو الجن أثناء تلاوته أو خلال حديثه وكلامه قولا يتكلم به الشيطان ويسمعه الحاضرون، أو يوسوس الشيطان وساوسة يلقيها في نفوس الكفار ومرضى القلوب من المنافقين فيحسبها أولئك من الوحي وليست منه، فيبطل الله ما ألقى الشيطان من القول أو الشبه والوسوسة ويزيله، ويحق الحق بكلماته لكمال علمه وبالغ حكمته. وهذه سنة الله مع رسله وأنبيائه وأعدائه وأعدائهم ليتم معنى الابتلاء والامتحان، ويميز الخبيث من الطيب، ليهلك من هلك بما ألقى الشيطان من الكفار ومرضى القلوب، ويحيى من حي عن بينة من أهل العلم واليقين الذين اطمأنت قلوبهم بالإيمان وهدوا إلى صراط مستقيم. ومما تقدم يتبين أن روايات قصة الغرانيق ليست صحيحة، وأنه ليس للشيطان سلطان أن يلقي على لسان النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من الباطل فيتلوه أو يتكلم به، وربما ألقى الشيطان قولا أثناء تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم به الشيطان ويسمعه الحاضرون، أو يوسوس الشيطان وساوس يلقيها في نفوس الكفار ومرضى القلوب من المنافقين فيحسبها أولئك من الوحي وليست منه، فيبطل الله ذلك القول الشيطاني ويزيل الشبه ويحكم آياته. ويتبين أيضا أن ما قاله الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله وقول جمهور العلماء من أن الشيطان ألقى قولا أو وسوسة أثناء التلاوة، لكنها ليست على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ولا في نفسه ولا في نفس من صدق في إيمانه به، إنما ذلكم إلقاء من الشيطان أثناء التلاوة في أسماع الكفار أو حديث نفس وقع في أسماعهم وقلوبهم فحسبوه قرآنا متلوا، وتأبى حكمة الله إلا أن يزيل الباطل ويحكم آياته إحقاقا للحق ورحمة بالعباد، والله عليم حكيم. وقد أجمع علماء الإسلام كلهم على عصمة الرسل جميعا في كل ما يبلغونه عن الله عز وجل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سورة الرحمن. سؤال: هل صحيح أننا نسمع ربنا يتلو علينا في الجنة إن شاء الله سورة الرحمن؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، ليس ذلك بصحيح فيما نعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما تفسير قوله تعالى رب المشرقين ورب المغربين وقوله رب المشرق والمغرب وقوله تعالى رب المشارق والمغارب؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، المراد بالمشرقين والمغربين في الآية الأولى مطلع الشمس جنوب خط الاستواء وشماله، ومغربها جنوبه وشماله. والمراد بالمشرق والمغرب في الآية الثانية جهة الشرق وجهة الغرب اللتان تنتقل الشمس فيهما طلوعا وغروبا على مدى الفصول. والمراد بالمشارق والمغارب في الآية الثالثة مطالع الشمس ومغاربها كل يوم شرقا وغربا. وبذلك تجتمع النصوص. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سورة الحديد. سؤال: قال الله تعالى: ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها، فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. ما المراد بالبدع في الآية الكريمة؟ وما حكم رعايتها؟ ومن كتب على نفسه أن يستغفر الله وأن يحمد الله والصلاة القائمة كل ذلك 100 مرة صباحا ومساء من قبل نفسه ثم لم يلتزم به بعد ذلك؟ جواب: الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أولا، المراد بالبدعة في هذه الآية الرهبانية، وهي الانقطاع لعبادة الله واعتزال الناس ابتغاء التقرب إلى الله وطلبها لرضاه سبحانه بالمبالغة في طاعته، سواء كان هذا الانقطاع بلزوم الجبال أو الكنائس أو البيع والصوامع أو غير ذلك. وهذه البدعة لم يكتبها الله عليهم ولم يشرعها لهم، بل هم الذين أحدثوها من عند أنفسهم رجاء رضوان الله في زعمهم. شأنهم في ذلك شأن من سلك سبيلهم من مبتدعة هذه الأمة، فإنهم ابتدعوا في الإسلام بدعة لم يأذن بها الله، كاجتماعهم لذكر الله صفوفا أو حلقات مع الترنح والتمايل يمنة ويسرة ومن أعلى لأسفل بأصوات مرتفعة وصياح وعويل ممن يسمونهم المجاذيب، وكبدعة الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وموالد الصالحين رجاء الثواب من الله تعالى بتعظيم الأنبياء والصالحين بهذه الاحتفالات، إلى أمثال ذلك من الاحتفالات التي لم يشرعها الله لعباده. ثانيا، هؤلاء الذين ابتدعوا الرهبانية لم يراعوا هذه الرهبانية، أي أنهم قصروا على مدى الأيام في العمل بما ابتدعوه إلى جانب واحد تقرب إلى الله في زعمهم، فأنكر الله عليهم ابتداعهم في دين الله ما لم يأذن به، وعدم قيامهم بما التزموه مما زعموا أنه قربة تقربهم إلى الله عز وجل، ولو كانوا تركوها إنكارا لها ورجوعا إلى الحق لأثيبوا على تركها. ثالثا، من كتب على نفسه عبادة مشروعة لكنها غير مفروضة وأداها على الكلفية التي شرعت عليها عددا ووقتا مطلقة أو مقيدة فقد أحسن، وليس هذا ببدعة في الإسلام لأنه مشروع بأصله وكيفيته. ومثاله التزام عبد الله بن عمرو بن العاص التهجد وصيام يوم وإفطار يوم ومداومته على ذلك رضي الله عنه حتى ضعف، ولما أشير عليه بالتخفيف عن نفسه قال: ما كنت لأترك شيئا فعلته زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن وفى بما التزم مما شرع الله فقد أحسن، ومن ترك شيئا من ذلك لضعف فقد أخذ بالرخصة ولا حرج عليه، ومن تركه تهاونا وكسلا فقد ارتكب خلاف الأولى. أما من كتب على نفسه عملا لم يشرعه الله أصلا كالاحتفال بعيد الميلاد وبأول العام الهجري وبالموالد ونحو ذلك، أو التزام ما شرع الله أصلا لكن كان فعله له على غير الكيفية التي شرعه الله عليها، فالتزامه بدعة منكرة لمخالفته الكيفية التي شرع الله عليها العبادة. مثاله ما تقدم من الذكر جماعة بصوت واحد مرتفع إلى آخره، فإن الله لم يشرعه بهذه الكيفية ولا ذكره رسوله صلى الله عليه وسلم بهذه الكيفية، ولا عملها أصحابه رضي الله عنهم ولا عملوا بها، ولو كان فيها خير فشرعها الله ولعمل بها رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، ولو فعلوا لا نقل لنا نقلا ثابتا، فدل ذلك على أنها من البدع المحدثة التي يجب اجتنابها. ومن هذا يتبين أنه ليس للإنسان أن يكتب على نفسه عددا محدودا في كل من الاستغفار وحمد الله، وليس له أن يخص الذكر بذلك بزمن معين، بل يحرص على الذكر بذلك وبغيره مما ثبت الذكر به بما يتيسر من العدد في أي وقت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيد ذلك بمئة مرة ولا بخصوص الصباح والمساء. ومن رجع عن هذا الالتزام اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم في التقرب إلى الله بما ذكر من غير تحديد عدد أو زمان فهو مأجور، أما ما ورد من الأذكار محددا بعدد أو وقت أو كيفية فيؤدى كما ورد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سورة المجادلة. سؤال: فسروا لنا هذه الآية: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، إلى آخر السورة. بعض الناس يكفر بعضهم بعضا حتى يكفروا آباءهم وأمهاتهم وإخوانهم وأخواتهم ولو كانوا يصلون ويكفرون غيرهم، فبينوا لنا معنى هذه الآية. انتهى. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. يخبر الله جل شأنه رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه لا يجد ممن آمن بالله واليوم الآخر وأخلصوا قلوبهم لله وأسلموا وجوههم له فأطاعوه فيما أمر واجتنبوا ما نهى عنه وزجر قوما يحبون من شاق الله ورسوله وعدلوا عما جاء به صلى الله عليه وسلم من عند الله من الهدى والنور مهما طال الزمان وقلبت فيهم البصر وأمعنت النظر، فسوف لا تجد من المخلصين الصادقين في إيمانهم من يحب قلبه هؤلاء الكفار، ولو كانوا من أقرب الناس إليهم نسبا من آبائهم وأبنائهم وإخوانهم وعشيرتهم الأقربين. وفي هذا ثناء جميل من الله سبحانه على أولئك الأخيار الذين صدقوا الله ورسوله واتبعوا ما جاءهم من الهدى والنور، وفيه ترغيب لهم على الثبات على ذلك والازدياد منه، وأمر للناس أن يسيروا سيرتهم وينهجوا نهجهم في الإخلاص وصدق الإيمان، وتحذيرهم من صنيع المنافقين الذين تولوا قوما غضب الله عليهم من اليهود ويحلفون لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيمانا كاذبة ليرضوه ويقولون نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فتضمنت هذه الجملة الثناء على المؤمنين الصادقين بالبراءة من الكافرين والتحذير من حبهم ومودتهم والنهي عن ذلك، كما في قوله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه، وكما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأخوانكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. انتهى الشريط 46 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وله بقية على الشريط 47 إن شاء الله.
0: الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط 47 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. لازلنا مع التفسير ونتابع الإجابة المطولة على السؤال المتعلق بآية لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، الآية من سورة المجادلة، وتكفير بعض الناس لأقرب أقربائهم بموجب هذه الآية حسب اجتهادهم وغيره. في الجواب تقول اللجنة الدائمة: واسمع إلى قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير إلى غير هذه الآيات من نصوص الكتاب والسنة التي نهت عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء وغيرهم من الكفار وحذرت من تولي من غضب الله عليهم ومن اتخذوا دين الله هزوا من الذين أوتوا الكتاب وسائر الكفرة. وهذا بيان من الله تعالى لحكم أعمال القلوب من محبة ووداد وبراء من الكافرين وبغضهم وبغض ما ارتكبوه من غي وضلال. أما المعاملات الدنيوية من بيع وشراء وسائر تبادل المنافع فتابع للسياسة الشرعية والنواحي الاقتصادية. فمن كان بيننا وبينهم موادعة جاز أن نتبادل معهم المنافع من بيع وإجارة وكراء وقبول الهدايا والهبات والمكافأة عليها بالمعروف والإحسان إقامة للعدل ومراعاة لمكارم الأخلاق على ألا يخالف ذلك أصلا شرعيا ولا يخرج عن سنن المعاملات التي أحلها الإسلام. قال الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم الآية. ومن كان بيننا وبينهم حرب أو اعتدوا علينا فلا يجوز أن نتولهم في المعاملات الدنيوية بل يحرم ذلك كما حرم توليهم بالمحبة والإخاء. قال الله تعالى إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بيانا عمليا في السن والحرب مع اليهود بالمدينة وخيبر ومع النصارى وغيرهم من الكفار. ثم بيّن الله تعالى السبب الذي كان منه بغضهم للكافرين فقال أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. إن هؤلاء الذين صدقوا الله ورسوله هم الذين قرر الله في قلوبهم الإيمان وثبته في نفوسهم وأيدهم ببرهان منه ونور وهدى. فوالوا أولياءه وعادوا أعداءه وساروا على الشريعة التي رضيها الله تعالى لهم دينا. ثم بين جزاءهم بقوله ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. أي أنه يتفضل الله عليهم بمنه وكرمه فيدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار فيها من النعيم المقيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فينعم بذلك النعيم أولئك المخلصون الأطهار مقيمين فيها أبد الآباد لا يفنى نعيمها ولا يزول وما هم منها بمخرجين رضي الله عنهم بما حققوه من إيمان صادق وعمل صالح ورضوا عن قضائه وتشريعه وجزائه وأثنوا عليه بما هو أهله. ثم ختم السورة بقوله أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فأخبر تعالى بأنهم جنده الذين تولوه بالطاعة فتولاهم بنصره وفضله وإحسانه في الدنيا والآخرة وكانوا هم الفائزين دون من خادع الله ورسوله وتولى الكافرين. ومن ذلك يتبين ما يأتي. أولا أن من أحب الكفار ووادهم دينا فهو كافر كفرا يخرج من ملة الإسلام. ثانيا من أبغضهم بقلبه وتبادل معهم المنافع من بيع وشراء وإجارة وكراء في حدود ما شرع الله فلا حرج عليه. ثالثا من أبغضهم في الله ولكن عاشرهم وعاش بين أظهرهم لمصلحة دنيوية وآثر ذلك على الحياة مع المسلمين في ديارهم فهو آثم لما في ذلك من تكثير سوادهم والتعاون معهم دون المسلمين ولأنه عرض نفسه للفتن وحرمها من التعاون مع المسلمين على أداء شعائر الإسلام وحلول مشاهده والتناصح والتشاور مع المسلمين فيما يعود على الأمة الإسلامية بالقوة والنهوض إلى ما تسعد به في الدنيا والآخرة إلا إذا كان عالما يأمن على نفسه الفتنة ويرجو من إقامته بينهم أن ينفع الله به في الدعوة إلى الإسلام ونشره بينهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سورة الملك. سؤال: سورة الملك فيها بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، هل قراءة هذه السورة كل ليلة تشفع لصاحبها عند الموت؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وصحبه، وبعد. هذا الحديث رواه أبو داود في سننه بهذا النص. حدثنا عمرو بن مرزوق، حدثنا شعبة، أخبرنا قتادة عن عباس الجشمي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سورة من القرآن 30 آية تشفع لصاحبها حتى غفر له، تبارك الذي بيده الملك. قال المنذري في مختصره، خرجه النسائي وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن لكن في سنده ضعف. وعلى هذا يرجى لمن آمن بهذه السورة وحافظ على قراءتها ابتغاء وجه الله، معتبرا بما فيها من العبر والمواعظ، عاملا بما فيها من أحكام، أن تشفع له. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سورة نوح. سؤال: هل القمر بين السماوات أو تحت السماء الدنيا؟ وإذا كان بينهما فكيف يتأتى الصعود على وجه القمر مع الدليل؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. يحتمل أن يكون القمر بين السماوات وأن يكون تحت السماء الدنيا لعدم وجود دليل يعين أحد الاحتمالين، وليس في قوله تعالى وجعل القمر فيهن نورا دليل يعين كونه بينهم، لاحتمال أن يكون الجار والمجرور فيهن متعلقا بكلمة نورا، والمعنى وجعل القمر نورا فيهن فيكون نوره فيهن كما أنه في الأرض، ولا يلزم من ذلك كونه بينهم. وإذا لم يتعين كونه بينهم أمكن أن يصعد إليه بالمصاعد الحديثة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. بعض الآيات. سؤال: ما الدليل على جواز إخفاء بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة الجهرية، كما أن كل سورة من القرآن مكتوب أولها بسم الله الرحمن الرحيم ومنها سورة الفاتحة، علما أن آياتها 7 آيات بينما تقرأ 6 آيات فقط مخفي بسم الله الرحمن الرحيم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. من قال من العلماء بإخفاء بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة الجهرية بنى ذلك على قوله بأنها ليست آية من كل سورة، بل هي آية من القرآن مستقلة فصل بها بين السور، وهي بعض آية من سورة النمل، فقال: إن في الإسرار بها في الصلاة الجهرية تمييزا بينها وبين آيات السورة، وأيضا في الإتيان بها في قراءة السورة في الصلاة مع الإسرار بها في الجهرية جمع بين الأدلة التي ظاهرها ترك القراءة بها في الصلاة، والأحاديث التي دلت على الإتيان بها أمام السورة في الصلاة، مثل حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. وحديث أنس رضي الله عنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يفتتحون بالحمد لله رب العالمين. ولمسلم: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. فحملت هذه الأحاديث على ترك الجهر بها دون تركها بالمرة، جمعا بين هذه الأحاديث والأحاديث الدالة على القراءة بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة. وأما أننا نقرأ الفاتحة 6 آيات فقط فغير صحيح باتفاق، فإن من اعتبر البسملة آية من كل سورة حتى الفاتحة عدها آية من الفاتحة، وما بعدها 6 آيات، ومن لم يعتبرها آية من الفاتحة عد صراط الذين أنعمت عليهم آية، وما بعدها إلى آخر الفاتحة آية، فصارت 7 آيات بدون البسملة. سؤال: ما تفسير قوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، سورة الأعلى. جواب: أي قد فاز بجنة ربه ورضوانه من تطهر من الكفر وسائر المعاصي والأخلاق الخبيثة بالإيمان بالشريعة الإسلامية والعمل بالطاعات، ويدخل في عموم ذلك أداء الزكاة وصلة الأرحام وما يتصل بهذا من الصدقات والإنفاق في وجوه البر والإحسان. وذكر اسم ربه وولي نعمته سبحانه ذكر إجلال وإعظام ومراقبة له ومعرفة لحقه، فحمله ذلك على أداء الصلوات الخمس في أوقاتها جماعة في بيوت الله، ويتبع هذه صلاة العيدين وسائر نوافل الصلوات. ولم يخص الله بعضا مما ذكر

باب الغدو والآصال رجال لا تلهيهم الآيات. جواب: المراد بالبيوت في هذه الآية المساجد، والجار والمجرور متعلق بقوله تعالى يوقد أو بمحذوف وقع صفة للمصباح. والمعنى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة صافية، يوقد من زيت شجرة الزيتون في مساجد، أمر الله أن يرفع بناؤها ويعظم قدرها وتكرم عن لهو الحديث ولغو الكلام ورفع الأصوات وكل ما لا يليق بها، وأمر سبحانه أن يذكر فيها اسمه بالقلب واللسان بالأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا على ما يفعله كثير من أرباب الطرق ومريدوه من الأذكار المبتدعة في ألفاظها أو في كيفية أدائها والذكر بها. يسبح لله في هذه المساجد ويقدسه بالصلاة فيها ودراسة العلم بها وتلاوة القرآن وسائر الأذكار المشروعة بالغدو والآصال في الغداة والعشي أول النهار وآخرة رجال قدر الله قدره، فلا تشغلهم مشاغل الدنيا من تجارة وبيع عن ذكر الله بقلوبهم وألسنتهم وأبدانهم لمراقبتهم الله ونظرهم في العواقب وخشيتهم من هول يوم القيامة الذي تتقلب فيه القلوب والأبصار وتذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ثم ذكر الله سبحانه جزاءهم بأحسن ما عملوا وتوفيتهم أجرهم بغير حساب جزاء وفاقا بإخلاصهم لربهم وبيعهم أنفسهم على ولي نعمتهم الله ذو الفضل العظيم. سؤال: تفسير قوله تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه أسعى في خرابها. جواب: للعلماء في من نزلت فيهم هذه الآية قولان: الأول أنهم النصارى أو بخت نصر أو كلاهما، والمعنى لا أحد أشد اعتداء وجراءة على الله وعلى حرمات دينه من النصارى وبخت نصر، إذ منعوا الناس أن يعبدوا الله في بيت المقدس بإقام الصلاة فيه ودراسة العلم به والقصد إليه لزيارته، وسعوا في تخريبه ورمي الأذى والقاذورات به تنفيرا للناس من القصد إليه وعمارته بالعبادة، وذلك لشدة عداوتهم لليهود. واختار هذا الرأي ابن جرير الطبري لدلالة ما قبل هذه الآية وما بعدها من الآيات عليه، إذ كان الخبر في ذلك عن اليهود والنصارى وعداوة بعضهم لبعض. القول الثاني أنها نزلت في مشركي مكة إذ صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه سنة الحديبية عن المسجد الحرام، والمعنى لا أحد أشد اعتداء وجراءة على الله من مشركي مكة ومن والاهم، إذ منعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه سنة عمرة الحديبية عن المسجد الحرام أنفة وكبرى، وسعوا جهودهم في تخريبه بالعبادات الشركية وإخلائه من عبادة الله وحده صلاة وطوافا وحجا وعمره، وإن لم يخربوا بنيانه فإن حرمان من هو أهل لإمارته وأحق بأداء النسك والعبادة فيه ومن هو أولى بخدمته من الدخول فيه أشد تخريبا من التخريب الحسي، إذ هو تعطيل لمسجد في الأرض وأول بيت وضع للناس عن إقامة الشعائر على الوجه الصحيح فيه، مع أنه بني من أجل عمارته بذلكم. واختار هذا القول ابن كثير وأيده بما ورد من الآثار في سبب نزول الآية وبقوله تعالى وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقوله ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين.

0: إلى غير هذا مما أيد به قوله. ومع ذلك فالآية عامة، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الذي نزلت فيه أو من أجله، فهي ذم بليغ ووعيد شديد لكل من صد أحدا عن أي مسجد من المساجد الإسلامية ومنعه أن يؤدي فيها العبادة التي شرع أداؤها فيها. سؤال: ما هي السبع المثاني ولما سميت بذلك؟ جواب: قيل السبع المثاني هي السبع الطوال، البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس أو الأنفال والتوبة، عند من جعلهما في حكم سورة واحدة. وقيل السبع المثاني سورة الفاتحة، وهي سبع آيات في أصح قولي العلماء من دون البسملة. وقد اختار هذا القول ابن جرير وابن كثير لما رواه البخاري من قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد ابن المعلى في فضل الفاتحة هي السبع المثاني والقرآن العظيم. وما رواه البخاري أيضا من طريق أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم. وسميت آيات الفاتحة السبع بالمثاني لأنها تثنى أي تكرر في ركعات الصلوات فرضا ونفلا. سؤال: ما تفسير قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم؟ جواب: هذه الآيات أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نزلت عليه في غار حراء، وبها بدأ الوحي إليه عليه الصلاة والسلام. يقول الله تعالى: اقرأ يا محمد، مفتتحا قراءتك بذكر اسم الله أو مستعينا في قراءتك بذكر اسم ربك وولي نعمتك الذي خلق كل شيء، خلق ذرية آدم من علق من دم قد كان من قبل نطفة ثم يصير بعد ذلك مضغة فعظاما إلى آخر أطوار خلق الإنسان. فعمم سبحانه في ثنائه على نفسه بأنه تفرد بخلق كل شيء، ثم خص الإنسان تكريما له وتمهيدا لذكر من تن به عليه من نعمة الكتابة والعلم، ثم أمره مرة أخرى بالقراءة تنبيها إلى عظم شأنها وحثا على العناية بها، ثم أثنى سبحانه على نفسه بأنه رب كل شيء ومليكه، وأنه تفرد بكمال الكرم والجود، ومن ذلك ما آتاه الله محمدا من النبوة والرسالة، وما خصه به من معجزة القرآن وهو الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وسلم. ومن كمال كرمه وفيض نعمه أنه علم الإنسان الكتابة بالقلم، وأنه علمه ما لم يكن يعلم مما لا يحصى عده ولا يقدر قدره، وما كان له ذلك لولا أن من الله عليه وأسبغ عليه عظيم نعمه، فتبارك الله أحسن الخالقين وسعت رحمته كل شيء وهو أحكم الحاكمين. سؤال: ما تفسير الآية التي في سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين؟ جواب: كتب سليمان عليه الصلاة والسلام إلى بلقيس وقومها كتابة وأرسله مع الهدهد وأمره أن يلقيه إليهم وينظر ماذا يفعلون، ولما وصل الهدهد بالكتاب إلى بلادهم ألقاه إلى بلقيس فقرأت فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ولما عظم شأن هذا الكتاب عندها وهالها أمره جمعت أشراف قومها وقالت لهم: إنه ألقي إلي كتاب فيه رفعة وشرف وعزة وعلو وعلو منزلة ومكانة. ثم أخبرتهم من أرسله وأتبعته بما تضمنه فقالت: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، يعني لا تترفعوا علي ولا تتكبروا، وأتوني طائعين مذعنين موحدين الله مخلصين له الدين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سورة العاديات. سؤال: ما تفسير قوله تعالى: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا؟ وما معنى قوله والعاديات؟ أفتوني جزاكم الله خيرا. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. العاديات ضبحة، أي والخيل المسرعات في سيرها إسراعا شديدا، نشأ عنه الضبح، وهو صوت نفسها الذي يتردد في صدرها من شدة سيرها. فالموريات قدحا، فالمخرجات نارا بقدحهن الأحجار بحوافرهن حين شدة السير. فالمغيرات صبحا، فالمغيرات على الأعداء وقت الصباح جهادا في سبيل الله ونصرة لدينه. وجملة المعنى أن الله تعالى يقسم بالخيل المسرعات في سيرها سرعة يسمع معها صوت نفسها المتردد في صدرها، ويخرج من قدحها الأحجار بحوافرها نار تراها العيون وتغير على الأعداء وقت الصباح جهادا في سبيل الله. وجواب القسم قوله تعالى: إن الإنسان لربه لكنود. ونوصيك في مثل هذا أن تقرأ بعض كتب التفسير المشهورة مثل ابن كثير والبغوي والجلالين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. السنة، أصول علم الحديث. سؤال: ما هي كتب الحديث؟ وما هو متن الحديث؟ وما هي أصول علم الحديث؟ ومن أمير المؤمنين في الحديث؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. كتب الحديث هي التي تجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، مثل صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن النسائي ومسند الإمام أحمد وموطأ مالك ونحو ذلك. ومتن الحديث هو قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره. وأصول الحديث هي ما يبحث فيه عما يتميز به الحديث الصحيح والحسن عن الحديث الضعيف والموضوع، ويبين درجاتها، ويسمى أيضا مصطلح الحديث. ومن كتبه مقدمة ابن الصلاح وألفية العراقي والتقريب للنووي ونخبة الفكر لابن حجر إلى آخره. عزيز المستمع، لم يرد في الجواب الرد على من أمير المؤمنين في الحديث، ولعله شعبة بن الحجاج، والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: كيف نعرف الأحاديث الضعيفة، أي المنسوبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهل يوجد في كتاب صحيح البخاري ومسلم 64 حديثا منسوبة إلى حبيب الرحمن صلى الله عليه وسلم؟ وكيف نعرفهم؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. تعرف الأحاديث الصحيحة والضعيفة بدراسة علم مصطلح الحديث ومعرفة أسانيد الأحاديث ودراسة أحوال الرواة جرحا وتعديلا. وقد خلف لنا أئمة الحديث ثروة ضخمة تخدم هذا الجانب من علم الحديث. وأما صحيح البخاري ومسلم فقد أجمعت الأمة على قبولهما واعتبارهما من المصدر الثاني بعد كتاب الله عز وجل. سؤال: ما معنى الحديث المرسل؟ وهل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أسماء، إذا بلغت المرأة سن المحيض فلا يظهر منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى الوجه والكفين، مرسل أم ضعيف؟ وهل قيل قبل سورة الحجاب أم بعدها؟ جواب: الحديث المرسل هو ما يرويه غير الصحابي عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما حديث أسماء المذكور فضعيف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: في بعض الكتب الإسلامية التي نقرأها ربما يذكر المؤلف حديثا ويذكر الذي أخرجه، لكن لا يتعرض لتوضيح مدى صحته أو ضعفه، فعلى أي وجه نأخذ الحديث؟ وما هي أسهل الطرق في معرفة علوم الحديث؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، الحديث الذي أخرجه البخاري أو مسلم مسندا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من الأحاديث الصحيحة، لأن الأمة تلقت صحيحيهما بالقبول. ثانيا، إذا لم يكن الحديث فيهما بل في السنن أو المسانيد أو المعاجم فإن الأئمة يذكرون درجة صحته أو حسنه أو ضعفه، وذلك مبين في مضانه من كتب الحديث. ثالثا، أسهل الطرق في معرفة الحديث وعلومه هي دراسته على من برع فيه من العلماء، مبتدئا بالمختصرات من كتب مصطلحات علوم الحديث ومعرفة أحوال رجال الأسانيد مثل نخبة الفكر وشرحها وألفية العراقي وشرحها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما هي الأحاديث القدسية ولماذا سميت بهذا الاسم؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الأحاديث القدسية هي التي يرويها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل بواسطة جبريل عليه السلام أو بالوحي يقظة أو مناما، وسميت بهذا الاسم نسبة إلى القدس وهو الطهر، لإضافتها إلى الله تعالى وهو القدوس المنزه عن كل عيب ونقص. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. المراد بالسنة. سؤال: كم أقسام السنة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. يمكن تقسيم السنة إلى ثلاثة أقسام، لأنها إما أن تكون السنة أقوالا للنبي صلى الله عليه وسلم أو أفعالا أو تقديرات، وهناك قسم رابع وهو ما يتعلق بخلقه وخلقه صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: السنة المطهرة ومدى وجوبها على الفرد المسلم؟ لأني وبصفتي مصري الجنسية وعلى ما سمعت من آراء من الكثير من علماء الدين في مصر بأن السنة بصفة عامة هي أقوال وأفعال للرسول صلى الله عليه وسلم، إن فعلتها فسوف يكون لي بها ثواب من الله سبحانه وتعالى، وإن تخليت عنها فلن أحرم من ثوابها ولا يكون علي ذنب أو إثم. مما دفعني للكتابة إليك التضارب الكبير الذي أجده بين ما تعلمته في مصر وبين ما أسمعه هنا في مكة المكرمة وما أقرأه من كتب دينية ومقالات الكثير من العلماء في المملكة. ثانيا، إرشادي إلى بعض أسماء الكتب التي تبحث في هذا الموضوع حتى أتمكن من الحصول عليها. أفيدونا أفادكم الله. لتستمع الوجه الثاني يبدأ حالا، ونبدأ هذا الوجه بالجواب عن السؤال الذي يتحدث عن السنة المطهرة، وهل السنة معناها أن يلتزم الإنسان بها أم يلتزم بها أحيانا ولا إثم عليه؟ جواب: أولا، تطلق السنة ويراد بها ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته الخلقية والخلقية، وذلك عند علماء الحديث. وأما علماء أصول الفقه فيبينون الفرق بينها وبين الأدلة الأخرى، القرآن والإجماع والقياس والآثار التي من أقوال الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. وتطلق السنة عند الفقهاء ويراد بها ما دل الشرع على العمل به دون إلزام، فيثاب من فعله ولا يأثم من تركه، مثل صلاة الضحى وصلاة ركعتين أو أربع قبل الظهر وصوم يوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر ونحو ذلك، وهي بهذا المعنى درجة بين الفرض والمباح. وتطلق ويراد بها المعنى اللغوي وهو الطريقة، وهذا المعنى عام ولا تعارض بين معانيها، بل الاختلاف بينها اختلاف تنوع أساسه اختلاف مواقعها من العلوم واصطلاح العلماء في تلك العلوم. ارجع في ذلك إلى تعريف القرآن والسنة والحديث والأثر في كتب علوم الحديث وكتب أصول الفقه، وإلى باب صلاة التطوع وصيام التطوع ونحو ذلك من كتب الفقه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل السنة وحي أم لا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. السنة وحي من الله جل وعلا إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، واللفظ الدال عليها من الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني قد أوتيت القرآن ومثله معه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال عن الأحاديث المتواترة والآحاد: لماذا نسلم بقبول رواية امرأة واحدة للحديث، مع أننا في الشهادة في الحالات العادية نطبق قول الله عز وجل: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى؟ وفي علم الحديث يطلب التثبت أكثر، وخاصة أن هناك أحاديث كثيرة جدا في الصحيحين عن عائشة. فهل يعتمد مثلا قول ابن حجر في تجريح رجل ولا يؤخذ قول الله عز وجل أن تضل إحداهما؟ نسأل الله عز وجل أن يوفقكم في الرد الشافي على هذا الموضوع الذي يراودني دائما ولا أحدث به أحدا. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، الصحيح أنه لا يشترط في قبول رواية العدد، بل يكفي في أداء الحديث وقبوله واحد، سواء كان رجلا أو امرأة، إذا كان عدلا ضابطا مع اتصال السند وعدم الشذوذ، مع اتصال السند وعدم الشذوذ والعلة القادحة لاكتفاء النبي صلى الله عليه وسلم في البلاغ بإرسال واحد كمعاذ بن جبل إلى اليمن، ودحية الكلبي بكتابه إلى هرقل ونحو ذلك، وكعلي بن أبي طالب إلى مكة في السنة التاسعة من الهجرة لينادي الناس في موسم الحج ألا يحج بعد العام مشرك وألا يطوف بالبيت عريان. وأما النساء فقد أمر الله تعالى نساء النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغن ما يتلى في بيوتهن من آيات الله والحكمة، فقال تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. ولولا قبول روايتهن للقرآن والسنة لما أمرهن بالبلاغ، وقد كانت إحداهن تشترك أحيانا مع أخرى في البلاغ وتنفرد به أحيانا، كما هو واضح لمن تتبع الروايات عنهن، ولم ينكر ذلك أحد عليهن ولا على من أخذ عنهن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أصحابه رضي الله عنهم. فكان قبول الرواية عنهن وعن إحداهن ثابتا بالكتاب وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع صحابته رضي الله عنهم. واستمر على ذلك العمل في القرون الثلاثة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخير وفيما بعدها، بل أجمع الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم على قبول رواية المرأة مطلقة منفردة ومشتركة مع غيرها كالرجل إذا توفر فيها شروط القبول. ثانيا، ليست الشهادة والرواية على حد سواء من كل وجه، بل تفترقان في أمور، منها أن الرواية إخبار عن أمر عام للراوي وغيره لا ترافع فيه إلى الحكام، بخلاف الشهادة فإنها في قضايا عينية تخص المشهود عليه وله يترافع في مثلها إلى الحكام غالبا. ومنها أن الرواية لا يشترط في قبولها العدد كما تقدم، بخلاف الشهادة فقد يشترط فيها أربعة من الرجال كما في حد الزنا والقذف، وقد يشترط رجلان كما في القتل عمدا، وقد يكتفى برجل وامرأتين كما في الحقوق المالية، وقد يكتفى بامرأة واحدة كقول المرضعة في ثبوت الرضاع. ومنها أن الشهادة لكونها خاصة بالمشهود عليه والمشهود له لا تتعداهما إلا بالتبعية المحضة، ردت بالقرابة والعداوة وتطرق التهم، بخلاف الرواية فإنها يكفي فيها ما يغلب على الظن صدق المخبر من العدالة والضبط، سواء كان الراوي رجلا أم امرأة، واحدا أم أكثر. ومنها أن بين كثير من المسلمين عداوة قد تحمله على شهادة الزور، بخلاف الرواية عنه صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم في الجزء الأول من بدائع الفوائد: الفرق بين الشهادة والرواية أن الرواية يعم حكمها الراوي وغيره على ممر الزمان، والشهادة تخص المشهود عليه وله ولا تتعداهما إلا بطريق التبعية المحضة.
1: فإلزام معين يتوقع منه العداوة وحق المنفعة والتهمة الموجبة للرد، فاحتيط لها بالعدد والذكورية وردت بالقرابة والعداوة وتطرق التهم، ولم يفعل مثل هذا في الرواية التي يعم حكمها ولا يخص، فلم يشترط فيها عدد ولا ذكورية، بل اشترط فيها ما يكون مغلبا على الظن صدق المخبر، وهو العدالة المانعة من الكذب واليقظة المانعة من غلبة السهو والتخليط. ولما كان نساء ناقصات عقل ودين لم يكن من أهل الشهادة، فإذا دعت الحاجة إلى ذلك قويت المرأة بمثلها، لأنه حينئذ أبعد من سهوها وغلطها لتذكير صاحبتها لها. انتهى كلامه. ثالثا، الذين قاموا بنقد رواة أحاديث دواوين السنة ودواوين السيرة والتاريخ تعديلا وجرحا جماعة من أئمة الحديث معروفون لهم بصيرة ثاقبة في ذلك، عاصروا من نقدوهم وحكموا فيهم بما عرفوا عنهم، ولم يفرقوا في منهج نقدهم بين رجل وامرأة، بل هما سواء لديهم في الجرح والتعديل. أما من جاء بعدهم ممن لم يعاصر أولئك الرواه كابن حجر العسقلاني رحمه الله، فإن شأنه مع أولئك الرواه نقل أقوال من عاصرهم من الأئمة فيهم ومناقشة سندها إليهم والترجيح بينها إذا تعارضت ونحو ذلك، وليس إليه تعديلهم أو تجريحهم لعدم معاصرته إياهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يرى بعض الناس أن الأحاديث المروية من طريق الآحاد غير حجة في العقيدة لأنها تفيد الظن والعقيدة لا تبنى على الظن، وينسبون هذا القول إلى إمامين من الأئمة الأربعة، ما هو تعليقكم على هذا الموضوع؟ حاشية: نجيب عليه حالا. انتهى. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أحاديث الآحاد الصحيحة قد تفيد اليقين إذا احتفت بالقرائن، وإلا أفادت غلبة الظن، وعلى كلتا الحالتين يجب الاحتجاج بها في إثبات العقيدة وسائر الأحكام الشرعية. ولذلك أدلة كثيرة ذكرها أبو محمد علي بن حزم في مباحث السنة من كتاب الإحكام في أصول الأحكام، وذكرها أبو عبد الله ابن قيم الجوزية في كتابه الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل آحاد الناس بكتبه إلى ملوك الدول ووجهائها ككسرى وقيصر، يدعوهم فيها إلى الإسلام عقيدته وشرائعه، ولو كانت الحجة لا تقوم عليهم بذلك لكونها آحادا ما اكتفى بإرسال كتابه مع واحد لكونه عبثا، ولا أرسل به عددا يبلغ حد التواتر لتقوم الحجة على أولئك في زعم من لا يحتج بخبر الآحاد في العقيدة. ومنها إرساله عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن واليا وداعيا إلى الإسلام عقيدة وشريعة، وبيان وجه الاستدلال به تقدم في إرساله الكتب مع آحاد الناس، إلى أمثال ذلك من أفعاله صلى الله عليه وسلم. وإذا أردت استقصاء الأدلة ودراستها فارجع إليها في الكتابين السابقين. وأما نسبة القول بما ادعوه إلى إمامين من الأئمة الأربعة فلا صحة لذلك، وكلام الأئمة الأربعة في الاحتجاج بأخبار الآحاد وعملهم بذلك أمر مشهود معلوم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أنا يا شيخنا الكريم فتاة مسلمة نشأت على عقيدة مؤداها أن المسيح عليه السلام قد أنجاه الله من محاولة الصلب ورفعه إليه بعد أن ألبس أحد أتباعه صورته فصلب بدلا عنه، وأنه عليه السلام سيعود إلى الأرض قبل يوم القيامة ليقتل المسيح الدجال لعنة الله عليه، ولكني منذ أيام قرأت في أحد الكتب وهو مقارنة الأديان والاستشراق لأحمد شلبي أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة القاهرة ما معناه؟ أن المسيح لم يرفع وأنه اختفى عن أنظار أعدائه وأنه مات في مكان ما موتة عادية وقبر كأي إنسان، وأن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي وردت فيها أن عيسى عليه السلام سينزل في آخر الزمان ليقتل المسيح الدجال هي أحاديث آحاد لا يؤخذ بها في المسائل الاعتقادية، والمسألة هنا اعتقادية. وهالني أنني قرأت له أن هذا الرأي هو رأي بعض علمائنا أمثال الشيخ المراغي والشيخ شلتوت والشهيد سيد قطب وغيرهم. والحقيقة أنني قد انتابتني حالة من القلق وعدم معرفة الحقيقة، وسؤالي الآن ما هي أحاديث الآحاد؟ وهل لا يعمل بها كما قال أحمد شلبي في المسائل الاعتقادية وإن ثبتت في صحيحي البخاري ومسلم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الحديث ينقسم إلى متواتر وآحاد. فالمتواتر ما رواه جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب أو وقوعه منه عن مثلهم، وأن يكون مستندهم في انتهاء السند الحس من سماع أو نحوه. والآحاد ما فقد شرطا من هذه الشروط، والمتواتر يحتج به في العقائد والفروع كالقرآن، والآحاد يحتج به في الفروع بإجماع، ويحتج به في العقائد على الصحيح من قولي العلماء، وحكاه الإمام ابن عبد البر والخطيب البغدادي إجماعا في العقيدة والفروع. ومن رأى ألا يحتج به في العقائد فقد خالف فعله رأيه، فاحتج به في العقائد والأصول، بل احتج بالضعيف منه في ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما معنى المصطلحين اللذين أجدهما في كتاب الحديث موقوف ومرسل؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الحديث الموقوف وما كان من كلام الصحابي ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث المرسل عند أهل العلم هو الذي سقط من سنده الصحابي الراوي له عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الاستدلال بالأحاديث الضعيفة. سؤال: هناك أحاديث كثيرة جدا في كتب السنة ذات المعاني الصحيحة وتفسيرات للآيات مقبولة، إلا أنها ضعيفة. السؤال: هل يجوز ذكرها في الدروس والخطب والتحديث بها؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. المشروع أن لا يذكر المسلم في خطبه ومواعظه ودروسه إلا ما صح عنه صلى الله عليه وسلم. وفي الآيات الكريمة والأحاديث الصحيحة ما يشفي ويكفي ويغني عن ذكر الأحاديث الضعيفة، والحمد لله على ذلك. لكن يجوز عند أكثر أئمة الحديث ذكر الحديث الضعيف إذا اقتضت المصلحة الشرعية ذلك بصيغة التمريض، مثل يروى ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأحاديث التي نص أهل العلم على أنها موضوعة فلا يجوز للمدرس والواعظ وغيرهما ذكرها إلا لبيان أنها مكذوبة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل يجوز العمل بالحديث الضعيف؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. يجوز العمل به إن لم يشتد ضعفه، وكان له من الشواهد ما يجبر ضعفه، أو كان معه من القواعد الشرعية الثابتة ما يؤيده، مع مراعاة عدم مخالفته لحديث صحيح، وهو بذلك يكون من قبيل الحسن لغيره، وهو حجة عند أهل العلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل صحيح أن الحديث الضعيف لا يؤخذ به إلا في فضائل الأعمال، أما الأحكام فلا يؤخذ به فيها؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، يؤخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال إذا لم يشتد ضعفه وثبت أنها من فضائل الأعمال في الجملة، وجاء الحديث الضعيف في تفاصيلها. ثانيا، يعمل بالحديث الضعيف في إثبات الأحكام إذا قوي بحديث آخر بمعناه أو تعددت طرقه فاشتهر، لأنه يكون من قبيل الحسن لغيره، وهو القسم الرابع من أقسام الأحاديث التي يحتج بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. علم طبقات الرواه. سؤال: هل يؤخذ بالأحاديث التي يخرجها البيهقي والطبري والدارقطني؟ وماذا يعني علم طبقات الرواه؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. كل ما صح سنده ولم يكن شاذا ولا معلا بعلة قادحة مما خرجه هؤلاء في كتبهم يؤخذ به، وإلا فلا. وأما علم طبقات الرواه فالطبقات جمع طبقة، ومعناها في اصطلاح علماء الحديث جماعة الرواه الذين اشتركوا في السن ولقاء المشايخ. فعلم طبقات الرواه والذي يبحث فيه عن أحوال الرواه مراعا في ذلك ترتيبهم حسب سنهم ولقائهم المشايخ. ومما ألف في ذلك كتاب الطبقات للإمام محمد بن سعد كاتب الواقدي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل بقي أحد من العلماء الذين يصلون بإسنادهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كتب أئمة الإسلام؟ دلونا على أسمائهم وعناوينهم حتى نستطيع في طلب الحديث والعلم أن نصل إليهم. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. يوجد عند بعض العلماء أسانيد تصلهم بدواوين السنة، لكن ليست لها قيمة لطول السند وجهالة الكثير من الرواة عدالة وضبطا. سؤال: ما هي مرتبة ابن إسحاق ابن يسار بين المحدثين؟ هل هو ثقة أم لا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في تقريب التهذيب ما نصه: محمد بن إسحاق بن يسار أبو بكر المطلبي مولاهم المدني، نزيل العراق، إمام المغازي، صدوق يدلس، ورمي بالتشيع والقدر من صغار الخامسة، مات سنة 50 و100 ويقال بعده خاء تاء تقسيم مام ميم تقسيم عين ميم. وقد بسط ترجمته في تهذيب التهذيب، فراجع ذلك إن شئت لتمام الفائدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: في بعض الأحاديث في نهايته يقولون رواه الشيخان، من هم الشيخان؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. هما محمد بن إسماعيل البخاري، ألف الكتاب المسمى صحيح البخاري الذي هو أصح كتب السنة، ومسلم بن الحجاج النيسابوري مؤلف الكتاب المسمى صحيح مسلم الذي هو أصح كتب السنة بعد صحيح البخاري. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: عندنا هنا بعض الناس يقولون إن الجامع الصحيح للبخاري توجد فيه أحاديث ضعيفة، رغم أننا قلنا لهم بأن الأمة أجمعت على صحته، فنرجو منكم القول الصواب. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. هذا القول غير صحيح، بل أحاديثه المسندة المتصلة كلها صحيحة، أما المعلقات ففيها الصحيح والضعيف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما هي كتب السنة والكتب المفيدة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا: كتب السنة الستة، البخاري ومسلم، أبو داود، النسائي، الترمذي، سنن ابن ماجه، موطأ مالك، مسند أحمد، وسنن الدارمي. ثانيا: زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم، والقاعدة الجليلة لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكتاب الإيمان له أيضا، ومنهاج السنة له أيضا، وإغاثة اللهفاني لابن القيم، والقصيدة النونية له أيضا، وإعلام الموقعين له أيضا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. من السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. سؤال: أريد أن أعرف سيرة الرسول الكريم. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام تعرف من القرآن الكريم الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. قالت زوجه عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. وفي السنة المطهرة: وبإمكانك أن تقرأ ما ذكره أهل الحديث عن سيرته وشمائله، وما ذكره المؤرخون كابن هشام في كتاب السيرة، وابن كثير في كتابه البداية والنهاية، وابن القيم في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد، وغيرها كمختصر السيرة النبوية للشيخ محمد بن عبد الوهاب وابنه عبد الله رحمهم الله. وستعرف إن شاء الله سيرته وأخلاقه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. صحة نسبة كتاب من الرسول إلى هرقل. سؤال يتعلق بما رفعه سيد ميم ميم زامان من بنغلاديش حول ما ادعته إحدى السيدات العربيات المقيمة في لندن من امتلاكها خطابا ممهورا بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم موجه إلى هرقل. ودرست اللجنة ما تضمنه كتاب سيد ميم ميم زامان من الاستفسار عما يأتي. 1- كيف يمكن التوصل إلى الخبر اليقيني عن نسبة هذا الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ 2- كيف حصل التوقيع وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أمية؟ 3- كيف وصل هذا الكتاب إلى هذه السيدة العربية؟ وهل ورثته أو وصل إليها بطريق آخر؟ وما هو؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا يجوز أن ينسب إلى أي إنسان قول أو عمل إلا بعد أن يثبت ذلك عنه بما يفيد يقينا أو غلبة ظن بنسبته إليه، وخاصة الرسل عليهم الصلاة والسلام. فإن نسبة شيء إليهم مما يتعلق بشؤون الدين يتضمن نسبته إلى الله تعالى، وأنه تشريع يجب اتباعهم فيه. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. متفق عليه، واللفظ لمسلم. وعلى هذه القاعدة تكون دعوى هذه المرأة العربية: إن الكتاب الذي بيدها هو الرسالة التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، دعوى غير مقبولة لبنائها على الخرص والتخمين، وذلك لأمور: أولا، أن بينها وبين زمن كتابة الرسالة 14 قرنا جرى فيها أحداث وحروب طاحنة بين النصارى والمسلمين أثارتها العداوة الدينية والخصومة في العقيدة بين الفريقين، وذلك مما يبعد معه بقاء مثل هذه الرسالة. ثانيا، أن قوم هرقل قد كثر منهم الصخب وارتفعت أصواتهم حينما فرغ من قراءة كتاب النبي صلى الله عليه وسلم سخطا على ما سمعوا واستنكارا له، وحاصوا حيصة حمر الوحش ونفروا إلى أبواب القصر حينما دعاهم هرقل إلى الإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كراهية منهم للإيمان به وعصبية لدينهم الباطل. لكن هرقل كان قد احتاط للأمر لتوقعه ذلك منهم، فغلق الأبواب وأحكم الحصار فلم يتمكنوا من الخروج، وأمر بردهم إليه، وآثر البقاء على النصرانية حرصا على ملكه، وأخبرهم أنه إنما قال مقالته ليختبر حرصهم على دينهم وصلابتهم فيه، وأنه وجد منهم ما يحبه من قوة تمسكهم بدينهم. فمثل هذه العداوة الدينية والخصومة في العقيدة يحملهم على إتلاف هذا الكتاب ويقتضي القضاء على معالمه، إما عاجلا في زمن هرقل، وإما بعد وفاته حينما تحين لهم فرصة الخلاص من مثار غضبهم وما ينقض عقيدتهم، خشية أن يأتي من يثيره ويدعو إليه. انتهى الشريط 47 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء من جمع وترتيب الشيخ أحمد بن عبد الرزاق الدويش، ولازلنا مع موضوعات التفسير، وله بقية على الشريط 48 إن شاء الله.
0: الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط 48 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. لازلنا مع التفسير ونتابع الإجابة المطولة على فتوى الأخ البنغلاديشي عن احتفاظ امرأة عربية مقيمة بلندن بما سمته ودعته كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، ورد اللجنة وتفنيدها لذلك. النقطة الثالثة، إن هذه المرأة مجهولة الحال، لا تعرف عدالتها وأمانتها وصلاحيتها لمثل هذا الشأن، ولا يدرى عند من وجدت هذه الرسالة أو ممن أخذتها، ولا يدرى عن حالهم وحال من قبلهم، وهذا مثار شك وريبة يمنع من نسبة هذا الكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن دعوى أنه هو رسالته الأصلية إلى هرقل. هذا هو مقتضى القاعدة التي يعتمد عليها في نسبة الأقوال والأعمال إلى أصحابها، ومن دعاه حب الاستطلاع وحفزه إلى مزيد الاستقصاء في البحث فليعرض أصل ذلك الكتاب على ذوي الخبرة في الخطوط التطبيقية على الخطوط الأولى، وليعرضه على أهل الخبرة في قدم الأوراق أو الجلود وجدتها، ويقارن بينها وبين ما عرف من الأوراق الأولى ليعرف صحة هذه النسبة أو كذبها، مع أن تقدير الزمان والمقارنة بين الخطوط والأوراق مما يدخله التخمين والخطأ، ومع أنه لا يمكن مقارنة خط هذا الكتاب حتى يعرف من كتبه للنبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة حتى نعرف خطه، وأن لنا اليوم، وبذلك يعلم أن المقارنة غير ممكنة. رابعا، ذكر في هذا الكتاب أن المكتوب والختم المشار إليه لفظ محمد وختمه صلى الله عليه وسلم، يشتمل ثلاث كلمات وهي محمد رسول الله، وهذا مما يؤكد تزوير هذا الكتاب وأنه لا أساس له من الصحة. ثم إن ما كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل قد نقله الثقات من علماء المسلمين نقلا صحيحا لا تشوبه ريبة، وفي ذلك غنية لنا عن غيره مما تحوم حوله الشكوك، بل دلت القرائن على أنه إلى الكذب أقرب منه إلى الصدق. ثم إن قبول مثل هذا الكتاب واعتباره قد يفتح باب شر على المسلمين، يفتح الباب لمن تسول له نفسه أن يفتري عن النبي صلى الله عليه وسلم ويزور عليه كتابا وختمه يقلد في خطه وختمه
1: بخط الكتاب المذكور وختمه. فالواجب عدم اعتبار هذا الكتاب والإعراض عن اتخاذه أثرا، اكتفاء بما أغنانا الله به من النقول الصحيحة والأحاديث التي رواها الأثبات من العلماء، وسدا لذريعة الشر والتزوير في الكتب والرسائل، وصيانة لدين الله وللمسلمين عن العابثين وكذب الكاذبين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أريد التعرف على حياة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، متى ولد وكم عاش ومتى توفي، كم تزوج من امرأة، ما هو الدعاء الذي يقوله عندما ينام؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول عام الفيل، وعاش 63 سنة، منها 53 سنة بمكة المكرمة و10 سنوات بالمدينة، وتوفي بالمدينة يوم الاثنين 12 من ربيع الأول سنة 11 من الهجرة. أما زوجاته فإحدى عشرة زوجة: خديجة بنت خويلد، سودة بنت زمعة، عائشة بنت أبي بكر الصديق، حفصة بنت عمر بن الخطاب، زينب بنت خزيمة، أم سلمة هند بنت أبي أمية، زينب بنت جحش، جويرية بنت الحارث المصطلقية، أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، صفية بنت حيي ابن أخطب، ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنهم. وتوفي منهن قبله خديجة وزينب بنت خزيمة رضي الله عنهما، وتوفي عن 9 منهن رضي الله عن الجميع. وأما الأدعية والأذكار التي تقال عند النوم فكثيرة، منها ما رواه البخاري ومسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، فإن مت مت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تقول. الحديث. ومنها ما رواه حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: باسمك أموت وأحيا، وإذا قام قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وفي رواية: اللهم باسمك أموت وأحيا. وإذا أردت المزيد من ذلك فاقرأ كتاب الأذكار النووية للنووي والوابل الصيب لابن القيم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال عن نصائح الرسول صلى الله عليه وسلم: قبل أن يموت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال لأصحابه من نصائح؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ثبت عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال في آخر حياته في الخطبة يوم عرفة في حجة الوداع: إني تارك فيكم ما لم تضلوا إن تمسكتم به، كتاب الله. وفي رواية أخرى ذكرها الحاكم في صحيحه: كتاب الله وسنتي. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه أوصى أمته بالصلاة والإحسان إلى المماليك، وأوصى أيضا بإخراج المشركين واليهود والنصارى من جزيرة العرب. وقال صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس: إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. خرجه مسلم في صحيحه عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه. وننصحك في مراجعة البداية للحافظ ابن كثير رحمه الله في الكلام على وفاته صلى الله عليه وسلم ووصاياه. والحمد لله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. خاتم النبوة. سؤال: لي أخ يعمل بهذا الرسم الموضح أعلاه بالكتابة التالية. قال المؤلف: هذا مثال خاتم النبوة، يعني رسم أعلاه الذي كان بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ومن خاصه فيما نقله الترمذي أن من توضأ ونظر إليه وقت الصبح حفظه الله تعالى إلى وقت المغرب، ومن نظر إليه وقت المغرب حفظه الله تعالى وقت الصبح، ومن نظر إليه في أول الشهر يحفظه إلى آخره، ومن نظر إليه أول السنة يحفظه الله إلى آخرها من البلاء والآفات، ومن نظر إليه أول السفر يصير مباركا عليه، وإن مات في تلك السنة يختم له بالإيمان. وقال: أرقم هذا وأرجو الله تعالى أن من نظر إليه يصدق المحبة والإيمان، فمرة مرة واحدة يحفظ الله تعالى من جميع ما يكره إلى أن يلقى الله تعالى. هل هذا صحيح يستحب أن يعمل به المسلمون، أم هو باطل وبدعة يجب على أخي ترك العمل به؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. عمل الرسم المذكور في الاستفتاء والكتابة عليه غير صحيح، فقد نقل زرقاني في شرح المواهب اللدنية عن الحكيم التلمذي عند ذكر خاتم النبوة أنه كبيضة حمامة مكتوب في باطنها الله وحده لا شريك له، وفي ظاهرها توجه حيث كنت فإنك منصور. ورواه أبو نعيم وقال إنه غير ثابت، وقال في المورد إنه حديث باطل. وبذلك نعرف أن العمل بالرسم المذكور لا يجوز، ويجب على من يفعل ذلك أن يتركه ويتوب إلى الله مما وقع منه. وثبت في صحيح مسلم صفة خاتمه صلى الله عليه وسلم، حيث روي عن جابر بن سمرة في باب خاتم النبوة أنه قال: رأيت خاتما في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه بيضة حمام. وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نوم الرسول صلى الله عليه وسلم على الحصير. سؤال: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام أحيانا على مكان مرتفع به كالسرير مثلا؟ وهل إذا نام إنسان على الحصير اقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يأخذ حسنات أم لا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله فصلا في كتاب زاد المعاد فقال: كان ينام على الفراش تارة، وعلى النطع تارة، وعلى الحصير تارة، وعلى الأرض تارة، وعلى السرير تارة، بين رماله، وتارة على كساء أسود. انتهى كلامه. فمن هذا يظهر أنه كان ينام بعض الأحيان على الحصير، وإذا نام الإنسان على الحصير بعض الأحيان قاصدا الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم فيرجى له الخير. وقد شرع الله سبحانه الاقتداء بالرسول في قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر والغنى. سؤال: يوجد حديث وأظن أنه صحيح يروى فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الحسن بن علي وهو صبي صغير يلتقط تمرة من تمر الصدقة في الأرض، فقال له: كخ كخ، أيرمي بها، أو ما معناه؟ وحديث ثاني أنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقت الظهيرة ثم جاء أبا بكر فقال: ما أخرجك يا أبا بكر؟ فقال: ما أخرجني إلا الجوع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أيضا ما أخرجني إلا ذلك. ثم جاء عمر فقال له مثل الذي قال لأبي بكر، وأجابه مثل جوابه الأول. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر وعمر إلى بيت أحد الأنصار، فطرق بابه ثم ضيفهم الأنصاري وذبح لهم شاه وقدم لهم طعاما، ثم انطلق إلى بستانه فقطف لهم التمر منه وجاءهم به، فلما أكلوا وشبعوا قال عليه الصلاة والسلام: والله لتسألن يومئذ عن النعيم. وهذا الحديث أظن أنه صحيح أيضا. وهناك حديث ثالث: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي على صاع من بر. سؤال: أعتقد أنه صحيح أيضا والله أعلم، ولكن السؤال هو: هل هذا يتعارض مع آيات سورة الضحى بقوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، وكذلك في قوله ووجدك عائلا فأغنى؟ وهل هذا من باب زهده هو وأصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، أم أن هذا كان في أول الإسلام فلما فتح الله تعالى على رسوله اغتنى؟ ومما يحضرني حديث إذا مات أحد الصحابة أو أحدهم في زمنه وعليه دين

عليهم أجمعين. وحديث آخر يحضرني، رأى عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أثر الحصير في جنبه الشريف، فبكى عمر فقال له: ما يبكيك يا ابن الخطاب؟ فقال: إني لا أرى إلا ما أرى في بيت مال المسلمين، وأرى كسرى وقيصر وهما ما هما عليه من الشرك متناعمين بالفرش الوفيرة، وأنت رسول الله وصفوته من خلقه هكذا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فهل هذا صحيح؟ أسئلتي تنصب في: هل هذا كله من باب الزهد والإعراض عن الدنيا والإقبال على الدار الآخرة؟ أم أن هذا كان في أول الأمر، فلما كثر المال واغتنى المسلمون من فضل الله تعالى أصبح الأمر كما بينا؟ وهل هذه الأحاديث إن كانت صحيحة تتعارض مع سورة الضحى؟ وهذا ما لا أعتقده، أفتونا بالجواب الصحيح، أثابكم المولى جل وعلا. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا تعارض بين ما ذكرت لأمرين: الأول أنه كان فقيرا فأغناه الله كما هو نص آيتي الضحى. الثاني أنه مع كثرة ما أعطاه الله وتحقق رضاه بما أعطاه من الخيرات المادية وغيرها، كانت مسؤولياته تجاه أمته ومصالحها العامة والخاصة أعظم، وبذله ونفقاته في ذلك أكثر من دخله، فكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، كما وصفه أعرابي بذلك لقومه في ثنائه عليه. ومن ذلك قضاؤه لدين من مات وعليه دين، وتكفله من مات عائلهم بتولي جميع شؤونهم من رعاية ونفقات. وقد ثبت عنه أنه قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته. رواه أحمد والبخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: أيما مؤمن ترك مالا فليرثوه عصابته من كانوا، وإن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه. رواه البخاري. فلم تكن قلة ماله أخيرا عن فقر، بل عن بذل وكرم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال: كيف كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، وكيف كانت أخلاقه؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. كان خلقه القرآن كما وصفته عائشة رضي الله عنها، واستدلت على ذلك بقوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وكان سمحا مع أهله، حسن العشرة معهم، يقوم بواجبهم في بيته حتى ينادى بالصلاة. وننصحك بقراءة القرآن وكتب الحديث والسيرة لتزداد معرفة به، ولا تجعل همك كثرة الأسئلة فيما يمكنك معرفته بنفسك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: قد قيل أول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقد وجدنا في صور من حياة الصحابة في الجزء الثالث للصف الثاني المتوسط أن أول من أسلم من الرجال زيد بن حارثة ابن شراحيل. أفيدونا أيهما أول من أسلم من هذين الرجلين جزاكم الله خيرا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الصحيح من القولين أن أول من أسلم من الرجال أبو بكر رضي الله عنه، ومن النساء خديجة، ومن الصبيان علي، ومن الموالي زيد بن حارثة وبلال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل وقع بين المسلمين والمشركين مبارزة في غزوة تبوك؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لم يقع بين المسلمين والروم مبارزة في غزوة تبوك، وإنما صالح النبي صلى الله عليه وسلم ملك أيلة وأهل جربة وأذرح على الجزية، وكتب لهم كتابا بين لهم فيه ما لهم وما عليهم.

ونوصيك بالرجوع إلى ما كتبه ابن كثير رحمه الله حول هذا الموضوع في الجزء الخامس من كتاب البداية، وما كتبه علماء السيرة في ذلك لتعرف تفصيل الموضوع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل صحيح ما يروى عن أبي بكر الصديق أنه قال: يا ليت أبا بكر كان شجرة قطعها فأس حطاب؟ الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: لم يثبت عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال ذلك فيما نعلم، لكن أخرج أحمد في الزهد عن أبي عمران الجوني قال: قال أبو بكر الصديق: لوددت أني شعرة في جنب عبد مؤمن. وهذا أثر غير صحيح أيضا، لأن أبا عمران الجوني لم يدرك أبا بكر الصديق. وأخرج أيضا عن الحسن قال: قال أبو بكر: والله لوددت أني كنت هذه الشجرة تؤكل وتعضد. وهذا الأثر غير صحيح، لأن الحسن لم يدرك أبا بكر الصديق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل صحيح ما يروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لو قيل كل الناس يدخلون الجنة إلا رجل واحد لظننت أنه أنا؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: لم يثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال ذلك فيما نعلم، بل هذا لا يتفق مع قوة إيمان عمر وحسن ظنه بربه ورجائه فيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. قصة نسبت لعلي رضي الله عنه. سؤال: أسمع من بعض العامة حكاية يتحدثون عنها لم أقرأها في كتاب أو أسمعها من عالم، وهي أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى مكان ما، ورأى علي في طريقه أشياء غريبة، منها امرأة حاول اللحاق بها ولم يستطع، وجملا سمينا في أرض مجدبة، وجملا هزيلا في أرض ربيع، وأشياء أخرى كثيرة. ولما سأل علي الرسول عنها صلى الله عليه وسلم وقال: الجمل الهزيل هو البخيل، والجمل السمين هو الكريم، والمرأة هي الدنيا، أرجو إفادتي، هل هذا حديث أم حكاية؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: لا نعلم عن هذه الحكاية التي ذكرتها شيئا، والأقرب أنها موضوعة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: من هن أمهات المؤمنين وما عددهن؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: عددهن تسع، وهن عائشة وحفصة وأم سلمة وأم حبيبة بنت أبي سفيان، وجويرية بنت الحارث، وسودة بنت زمعة، وزينب بنت جحش، وصفية بنت حيي، وميمونة بنت الحارث. وهؤلاء أزواجه التي مات عليه الصلاة والسلام وهن في عصمته. ومن أزواجه أمهات المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وهي أم أكثر أولاده، وتوفيت في حياته قبل الهجرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. ما ورد عن فاطمة رضي الله عنها. سؤال: عن صحة حديث مضمونه: من أرضى فاطمة فقد أرضاني، ومن أسخطها فقد أسخطني. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: لم نجد حديثا بهذا اللفظ، ولكن روى البخاري في صحيحه بسنده عن المسور بن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها فقد أغضبني. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الصحابة رضي الله عنهم. سؤال: ها
فهل من الجائز أن يذكر اسم أي صحابي فنقول عليه السلام بدلا من الترضي عنه؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، يجوز أن نذكر الصحابي وغيره فنقول عليه الصلاة والسلام. فقد أخرج الإمام البخاري في كتابه الصحيح باب هل يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم، وقول الله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي أوفى قال: كان إذا أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم بصدقته قال: اللهم صل عليه، فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي أوفى. لكن لا يتخذ شعارا لبعض الناس، ولا يستعمل مع الصحابة ولا غيرهم بصفة دائمة، ولكن إذا فعل مع بعض الناس لكونه قدم صدقته ولأسباب أخرى من علم وفضل من دون أن يتخذ ذلك عادة مستمرة، والأفضل أن يقال رضي الله عنه عند ذكر الصحابة رضي الله عنهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. من قتله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ سؤال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم قتل شخصا أثناء الحرب، هل هذا الشخص المقتول عليه إثم أكثر من إنسان يقتله غير الرسول؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، ورد في الحديث: أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا وإمام ضلالة وممثل من الممثلين. رواه الإمام أحمد من حديث ابن مسعود. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أحاديث سئل عن معناها: لا ضرر ولا ضرار. سؤال: ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار؟ أريد شرح هذا الحديث وما يستفاد منه. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم المكلف أن يضر نفسه أو يضر غيره، ففيه دلالة على منع الإنسان من التعدي على نفسه أو غيره. وهذا الحديث وإن كان فيه مقال، إلا أنه جاء من طرق يقوي بعضها بعضا وله شواهد، فينهض إلى درجة الحسن لغيره ويصلح للاستدلال به. ونوصيك بمراجعة كتاب جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب في شرح هذا الحديث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان. سؤال: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. هذا الحديث رواه ابن ماجه عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه الطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك كلاهما عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الحاكم: صحيح على شرطهما. وقال أبو حاتم: لا يثبت. نقله عنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام. ورواه الطبراني في الكبير عن ثوبان رضي الله عنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بسند ضعيف كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد. الخطأ هنا ضد العمد، والنسيان ضد الذكر والحفظ، ومعناه أن الله تعالى أكرم نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم في أمته بألا يؤاخذ أحدا منهم ارتكب محظورا أو ترك واجبا خطأ أو نسيانا، لا يكون بذلك في حكمه تعالى آثما. أما بالنسبة لاستدراك ما أخطأ فيه من الواجبات أو نسيه
وما يلزمه من أجل فعل المحظورات فذلك يرجع إلى الأدلة التفصيلية، فقد يلزمه بعض الأحكام كالدية والكفارة في القتل خطأ واستدراك ما نسيه أو أخطأ فيه كسجود السهو وقضاء الصلاة المنسية وجزاء الصيد في الحرم أو كفارة. الوجه الثاني يبدأ حالا. نتابع القراءة في جواب السؤال المتعلق بحديث إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نقول أما بالنسبة لاستدراك يبدأ حالا. نتابع القراءة في جواب السؤال المتعلق بحديث إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نقول أما بالنسبة لاستدراك ما أخطأ فيه من الواجبات أو نسيه وما يلزمه من أجل فعل المحظورات فذلك يرجع إلى الأدلة التفصيلية، فقد يلزمه بعض الأحكام كالدية والكفارة في القتل خطأ واستدراك ما نسيه أو أخطأ فيه كسجود السهو وقضاء الصلاة المنسية وجزاء الصيد في الحرم أو كفارته، وقد لا يلزمه شيء كقضاء الصوم إذا أفطر المكلف ناسيا وكفارة الحنث في اليمين إذا حنث ناسيا، وكذا المكره الذي لا قدرة له على التخلص إلا بفعل ما أكره عليه من المحظورات، فلا إثم عليه في فعل ما أكره عليه ما دام قلبه مطمئنا بالإيمان مستنكرا لما أكره عليه من المحرمات غير مستحل له، إلا الإكراه بالقتل على القتل فيأثم بقتل من أكره على قتله لما في ذلك من جعل قتله لغيره فداء لنفسه. أما الإكراه على ترك واجب فلا إثم عليه في تركه، لكن عليه أن يؤديه بعد زوال المانع حسب ما تقتضيه الأدلة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. كلمة حق عند سلطان جائر. سؤال: إن من أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، ما المقصود بهذا الحديث ومتى يطبق؟ جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. معناه أن إبلاغ السلطان الظالم الحق بالمشافهة أو الكتابة ونحوهما أفضل أنواع الجهاد. قال المنوي في شرح الجامع الصغير: لأن ظلم السلطان يسري إلى جم غفير، فإذا كفه فقد أوصل النفع إلى خلق كثير بخلاف قتل الكافر. انتهى كلامه. وهو من مناصحة ولاة الأمور في كل زمان لمن قدر عليه مع العلم والحلم والصبر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: قال صلى الله عليه وسلم: إن أمتي مرحومة لا تعذب في الآخرة عذابها في الدنيا الزلازل والفتن. رواه أبو داود في سننه في باب الفتن. ما معنى هذا الحديث؟ جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. هذا الحديث في سنده عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود الهذلي المسعودي الكوفي. قال المنذري: استشهد به البخاري وتكلم فيه غير واحد. وقال العقيلي: تغير في آخر عمره في حديثه اضطراب. وقال ابن حبان: اختلط حديثه فلم يتميز فاستحق الترك. ثم متنه منكر وشاذ ومخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على أن كثيرا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يعذبون في الآخرة كما في حديث الشفاعة الطويل وغيره. سؤال: قال صلى الله عليه وسلم: الخلافة بعدي 30 سنة ثم تكون ملكا عضوضا. ولهذا قال معاوية رضي الله عنه بعد انقضاء 30 سنة: أنا أول الملوك. من رسالة أبي زيد القيرواني في الجزء الأول الصفحة 96. ما معنى هذا الحديث؟ جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرك وأبو يعلى في المسند وابن حبان في صحيحه والترمذي في السنن. ومعنى هذا الحديث بينه الحافظ في الفتح فقال: أراد بالخلافة
خلافة النبوة،

وأما معاوية ومن بعده فعلى طريقة الملوك ولو سموا خلفاء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. معنى حديث المرأة خلقت من ضلع أعوج. سؤال: ما تفسير حديث الرسول إن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وما المقصود بالإعوجاج؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. معناه أن المرأة لا تخلو من إعوجاج في أخلاقها كالضلع، فمن أراد كمالها لم يستطع ذلك إلا بطلاقها، فالمشروع له الصبر والتغاضي عن بعض الإعوجاج مع الاستمرار في النصيحة والتوجيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: معنى اللهم أحيني مسكينا؟ رجاء شرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. الحديث المذكور ضعيف، ومعناه لو صح هو أن يكون متواضعا بعيدا عن أسباب الفتن، لأن الغناء غالبا يكسب التكبر والوقوع في الفتن والمعاصي، والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أسأل عن درجة هذا الحديث، ويأتي زمان على الناس همومهم بطونهم وشربهم متاعهم وقبلتهم نساؤهم ودينهم دراهمهم ودنانيرهم، أولئك شر الخلق لا خلاق لهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. لا نعلم أن ما ذكرته حديث، وذلك بعد المراجعة والتتبع في الكتب المؤلفة في هذا الشأن. سؤال: أيضا وجدت حديثا بهذا النص في جزء من مجلة، فهل ورد حديث بهذا النص وهو حديث قدسي عن الله تبارك وتعالى؟ إنني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي. جواب: ذكر في كتاب الإتحافات السنية عن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: إني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر غيري. سؤال: هل يمكن أن توضح لنا كيف اختلاف الأئمة رحمة؟ جواب: روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مهما أوتيتم من كتاب الله فالعمل به لا عذر لأحد في تركه. وفيه: واختلاف أصحابي لكم رحمة. رواه البيهقي في المدخل بسند منقطع، وأخرجه الطبراني والديلمي وفيه ضعف كما في كشف الخفاء. ومنه تعلم أن الحديث ليس بصحيح، وقد قال الله تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، الآية من سورة يونس. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. علم لا ينفع وجهل لا يضر، وقصة نسخ كتاب دانيال. سؤال: دخل صلى الله عليه وسلم المسجد فرأى جمعا من الناس على رجل، فقال: ما هذا؟ قالوا: يا رسول الله، رجل علامة. قال: ومن علامة؟ قالوا: أعلم الناس بأنساب العرب، وأعلم الناس بعربية، وأعلم الناس بشعر، وأعلم الناس بما اختلف فيه العرب. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا علم لا ينفع وجهل لا يضر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والسؤال: هل يعني هذا الحديث أن الإنسان إذا تعلم هذه الأشياء العربية والشعر لذاتها فإنها مذمومة، أو لمعنى غير ذلك؟ وما هي الأشياء والمعاني التي قد تفهم خطأ في ظاهر هذا الحديث؟
وهل هناك أحاديث تتعارض مع هذا الحديث؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. ورد في ذم الشعر أحاديث كثيرة، منها الصحيح ومنها غير الصحيح. فمن الصحيح ما رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يمتلئ جوف رجل قيحة حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا. وقد كان من الصحابة رضي الله عنهم شعراء، ومن أشهرهم حسان رضي الله عنه، وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على شعره، بل أمره أن ينافح عنه، فكان يسلق المشركين بشعره. وقد روى الإمام أحمد وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان سحرا، وإن من الشعر حكمة. وعلى هذا يتبين أنه ليس كل الشعر مذموما، بل يذم منه ما كان ماجنا، أو فيه إبطال حق، أو نصر باطل، أو شغل عن حق، أو كان كذبا ونحو ذلك، ويحمد ما كان ضد ذلك. والشعر من جنس الكلام، والأصل فيه الإباحة حتى يكون ما يخرجه عن ذلك. وارجع في ذلك إلى مقدمة دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني. أما الأنساب فقد ورد في الحث على تعلمها أحاديث، منها الصحيح وغيره. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم عليما بالأنساب، وكذا بعض الصحابة، والناس في حاجة إلى معرفتها لصلة الأرحام وأداء حقوق الميراث إلى أهلها وتحمل الديات ونحو ذلك. والمذموم إنما هو معرفتها للتفاخر وللعصبية والتناصر على الباطل. والحديث المذكور في السؤال ذكره صاحب كتاب البيان والتعريف في معرفة أسباب ورود الحديث، ابن حمزة الحسني، فقال: هذا علم لا ينفع وجهالة لا تضر. أخرجه الديلمي عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم. سببه كما في الجامع عن بقية عن ابن جريج عن عطاء ابن عباس وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى جمعا من الناس على رجل، فقال: ما هذا؟ قالوا: يا رسول الله، رجل علامة. قال: وما العلامة؟ قالوا: أعلم الناس بأنساب العرب وبالشعر وبما اختلف فيه العرب. فقال: هذا، فذكره، انتهى. وهذا سنده ضعيف، لأن بقية وهو بقية بن الوليد مدلس، وقد عنعن ومتنه منكر. سؤال: جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه فقال له: أنت فلان بن فلان؟ قال: نعم. فضربه بعصا معه، فقال: ما لي يا أمير المؤمنين؟ فقرأ عليه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين، إلى قوله: لمن الغافلين. فقرأها ثلاثة وضربه ثلاثة، فقال الرجل: ما لي؟ فقال: أنت نسخت كتب دانيال. فقال: مرني بأمرك أتبعه. قال: فانطلق فامحه، ثم لا تقرأه أنت ولا تقرئه أحد من الناس، فلئن بلغني عنك أنك قرأته أو أقرأته أحدا من الناس لأنهكنك عقوبة، كما قال: لقد انتسخت كتابا من كتب أهل الكتاب، وجئت وقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كتابا نسخته لتزداد علما إلى علمنا. فغضب صلى الله عليه وسلم فأمر بالصلاة جامعة، وخطب فقال: يا أيها الناس، إني قد أوتيت جوامع الكلم وخواتمه، واختصر لي اختصارا، ولقد أتيتكم بها بيضاء نقية، فلا تتهوكوا، أي لا تتحيروا، ولا يغرينكم المتهوكون. وقال لعمر: لا تسألوهم عن شيء فيحدثوكم بحق فتكذبوا به، أو بباطل فتصدقوا به، والذي نفسي بيده، لو أن موسى كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. وجاء من حديث آخر عن ابن مسعود أنه قال كلاما بنفس المعنى، ثم قال: إن كنتم سائليهم لا محالة، فانظروا ما واطأ كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه. فهل هناك تعارض بين هذين الحديثين وحديث وحدث عن بني إسرائيل ولا حرج؟ بين قوسين: هذه الأحاديث في الجزء الثالث من حياة الصحابة،
فضل العلم. جواب: ظاهر ما ورد في ذلك التعارض، وقد بيّن ابن كثير في مقدمة تفسيره ذلك وبيّن المخرج منه فقال: ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتضاد، فإنها على ثلاثة أقسام: أحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذاك صحيح، والثاني ما علمنا كذبه مما عندنا ما يخالفه، الثالث ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيل فلا نؤمن به ولا نكذبه ويجوز حكايته لما تقدم، وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود لأمر ديني. انتهى كلامه، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل هذا الزمان هو المقصود من قول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سأله صحابي ماذا أفعل عندما تكثر الفتن والفرقة؟ فقال له ردا على سؤاله: اعتزل الناس واجلس في بيتك. وفي الصحيح في كتاب الفتن باب كيف الحال إذ لم يكن خليفة الحديث، فما معناه أنه صلى الله عليه وسلم أمرهم عندما تنزل النوازل بالاعتزال، وقال لو أن تعض على أصل شجرة؟ نرجو توضيح هذا الحديث وأقوال العلماء فيه. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، في الصحيحين وغيرهما واللفظ للبخاري عن أبي إدريس الخولاني أنه سمع حذيفة بن اليمان يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. والزمان ليس خاصا بهذا الزمان، وإنما هو عام في كل زمان ومكان، من عهد الصحابة رضي الله عنهم زمن الفتنة والخروج على عثمان رضي الله عنه. والمراد من اعتزال الناس زمن الفرقة ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح عن الطبري أنه قال: متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابا فلا يتبع أحدا في الفرقة ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع في الشر، ومتى وجد جماعة مستقيمة على الحق لزمه الانضمام إليها وتكثير سوادها والتعاون معها على الحق، لأنها والحال ما ذكر هي جماعة المسلمين بالنسبة إلى ذلك الرجل وذلك المكان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. معنى غربة الإسلام ومعنى خير القرون قرني. سؤال: ما معنى بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وما معنى خير القرون قرني؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبيه وآله وصحبه، وبعد. معنى بدأ الإسلام غريبا غربته بغربة أهله، حيث دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام سرا، فآمن به أبو بكر الصديق رضي الله عنه وزوجته خديجة ومولاه زيد، ثم أخذ يعرض الإسلام على من يثق به، فآمن به من آمن، حتى زالت الغربة وانتشر الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا. وفي آخر الدنيا تعود الغربة ثانية إلى دين الإسلام، فلا يكون في القبيلة إلا الرجل الواحد على دين الإسلام. ومعنى خير القرون قرني أن الأفضلية للقرن الذي بعث فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، والقرن هو الجيل الذي يكون فيه الإنسان، سمي قرنا من الاقتران
لأن أهله يقترنون في أعمارهم وأحوالهم في زمن واحد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. أحاديث سئل عن صحتها. سؤال: لقد قرأت حديثا في كتاب اسمه رياض الصالحين، وهذا سؤال حول صحة حديث الاستغفار من الذنب ومعناه. قرأت حديثا في كتاب اسمه رياض الصالحين تأليف أبي زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي، في الصفحة 305 برقم حاء تقسيم 392، باب الرجاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه تبارك وتعالى قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي فليقل ما شاء. متفق عليه. فأرجو من ساداتي العلماء معلومات عن مدى صحة هذا الحديث ومعناه. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. حديث أبي هريرة رضي الله عنه القدسي أذهب عبد ذنبا إلى آخره حديث صحيح ثابت، فقد أخرجه كل من الإمام البخاري في كتابه الصحيح المسند، كما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. قال الإمام مسلم: حدثني عبد الأعلى بن حماد، حدثنا حماد بن سلمة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن عبد الرحمن بن أبي عمره عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال: أي ربي اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، اعمل ما شئت فقد غفرت لك. وقال البخاري: حدثنا أحمد بن إسحاق، حدثنا عمرو بن عاصم، حدثنا همام، حدثنا إسحاق بن عبد الله، سمعت عبد الرحمن بن أبي عمرة قال: سمعت أبا هريرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عبدا أصاب ذنبا، وربما قال: أذنب ذنبا، فقال: ربي أذنبت ذنبا، وربما قال: أصبت فاغفره، فقال ربه: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله، ثم أصاب ذنبا أو أذنب ذنبا، فقال: ربي أذنبت أو أصبت آخر فاغفره، فقال: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله، ثم أذنب ذنبا، وربما قال: أصاب ذنبا، فقال: ربي أصبت، أو قال: أذنبت آخر فاغفره لي، فقال: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي ثلاثة فليعمل ما شاء. في كتاب التوحيد. أما معناه فلا إشكال فيه، وهو أن العبد ما دام يذنب ثم يستغفر استغفار النادم التائب المقلع من ذنبه العازم أن لا يعود فيه، فإن الله يغفر له. ولا يفهم من قوله فليفعل ما شاء إباحة المعاصي والإثم، وإنما المعنى هو ما سبق من مغفرة الذنب إذا استغفر وتاب. قال الحافظ في الفتح: قال ابن بطال في هذا الحديث: إن المصر على المعصية في مشيئة الله تعالى،
إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، مغلبا الحسنة التي جاء بها، وهي اعتقاده أن له ربا خالقا يعذبه ويغفر له، واستغفاره إياه على ذلك يدل عليه قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ولا حسنة أعظم من التوحيد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، أو كما قال. فما المقصود بالحديث في العصر الراهن، وكيف نفهمه ونطبقه؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وصحبه، وبعد. الحديث الأول لا نعلم صحته بهذا اللفظ، وأما الحديث الثاني فأخرج الإمام مسلم في صحيحه عن نافع رحمه الله قال: لما خلعوا يزيد واجتمعوا على ابن مطيع، أتاه ابن عمر رضي الله عنه، فقال عبد الله بن مطيع: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. فقال له عبد الله بن عمر: إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة الجاهلية. ومعنى الحديث أنه لا يجوز الخروج على الحاكم ولي الأمر إلا أن يرى منه كفر بواح، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح. كما أنه يجب على الأمة أن يؤمر عليهم أميرا يرعى مصالحهم ويحفظ حقوقهم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل هذا الحديث صحيح أم لا؟ فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا رهبانية في الإسلام. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. هذا الحديث صحيح، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى الشريط 48 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وله بقية على الشريط 49 إن شاء الله. مع التفسير. سؤال: ما مدى صحة هذا الحديث؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: أين أبي؟ قال له: في النار. فلما ولى قال له: يا هذا أقبل، أبي وأبوك في النار. وما مدى صحة هذا الحديث أيضا؟ من دخل السوق وقال حين يدخلها: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، كتبت له 1000 حسنة. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. الحديث الأول صحيح، رواه مسلم في صحيحه، والحديث الثاني قال فيه ابن القيم: هذا الحديث معلول، أعله أئمة الحديث. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال حديث منكر، وضعفه غير واحد من أئمة الحديث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ثلاث لا ترد: اللبن والوسادة والعود، هل هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. الحديث رواه الترمذي في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا ترد: الوسائد والدهن واللبن. والمراد بالدهن الطيب. ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب، ورمز له السيوطي في الجامع الصغير برموز الحسن، وسنده جيد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث على رأس 100 عام من يصلح لهذه الأمة أمر دينها، ولي بعض الاستفسارات. ألف: ما هو سند هذا الحديث؟
ومتنه الصحيح ومن هو راويه. ب. ذكر هؤلاء الصالحين إن أمكن ذلك. ج. ما معنى إصلاح أمر الدين وقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء؟ د. كيف يستدل عليهم؟ ه. ما مدى صحة القول أنهم يأتون على رأس الثانية عشرة من كل قرن هجري؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، روى هذا الحديث أبو داود في سننه عن سليمان بن داود المهري قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن شراحيل بن يزيد المعافري عن أبي علقمة عن أبي هريرة فيما أعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 من يجدد لها دينها. ثانيا، هذا الحديث صحيح، رواته كلهم ثقات. ثالثا ورابعا، معنى قوله صلى الله عليه وسلم يجدد لها دينها أنه كلما انحرف الكثير من الناس عن جادة الدين الذي أكمله الله لعباده وأتم عليهم نعمته ورضيه لهم دينا، بعث إليهم علماء أو عالما بصيرا بالإسلام وداعية رشيدة يبصر الناس بكتاب الله وسنة رسوله الثابتة، ويجنبهم البدع، ويحذرهم محدثات الأمور، ويردهم عن انحرافهم إلى الصراط المستقيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فسمي ذلك تجديدا بالنسبة للأمة لا بالنسبة للدين الذي شرعه الله وأكمله، فإن التغير والضعف والانحراف إنما يطرأ مرة بعد مرة على الأمة، أما الإسلام نفسه فمحفوظ بحفظ كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المبينة له. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. خامسا، ليس في الحديث أن هؤلاء المصلحين يأتون على رأس السنة 12، بل فيه أنهم يأتون بأمر الله وحكمته على رأس كل 100 سنة وهي القرن الهجري، لأنه المتعارف عند المسلمين في ذلك الزمن، وهذا فضل من الله ورحمة منه بعباده وإقامة للحجة عليهم حتى لا يكون لأحد عذر بعد البلاغ والبيان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ويل للعرب من شر قد اقترب، هل هذا حديث صحيح؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ويل للعرب من شر قد اقترب، هذه الجملة جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الفتن، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعرب من شر قد اقترب. وساق الحديث: حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة عن زينب ابنة جحش رضي الله عنهن أنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم من النوم محمرا وجهه يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد سفيان 90 أو 100، قيل: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: في كتاب جواهر البخاري حديث هو قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمس ثم لينزع، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. رواه أبو هريرة رضي الله عنه يقول بأن الذباب لا يعمل إلا الأمراض، فكيف يكون في أحد جناحيه دواء؟ يقولون هذا لا يوافق العقل، فهل هذا الحديث صحيح؟ وبماذا نرد على هؤلاء؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. هذا الحديث صحيح سندا، رواه البخاري وله شواهد من طريق أبي سعيد
عند النسائي وابن ماجه، ومن طريق أنس بن مالك عند البزار. ومتنه لا يتعارض مع العقل، فإن العقل لا يدرك أن في جناحي الذباب داء أو دواء، أو أن في أحدهما داء وفي الآخر شفاء، وإنما يعرف ذلك إما عن طريق تجربة أو تحليل لمادة الجناحين وإجراء تجارب، وإما عن طريق وحي إلى الرسول المعصوم، ولم يثبت عن طريق التحليل والتجارب شيء من ذلك حتى يقال إنه معارض للحديث أو موافق، إنما هو مجرد استبشاع منشأه نفرة الطبع البشري واشمئزاز النفس الإنسانية. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يعرف ذلك عن دراسة وتحليل أيضا، فإنه أمي عاش حياته في أمة أمية لا عهد لها بهذا الحكم، وإنما أخبر به صلى الله عليه وسلم عن وحي من الله تعالى الذي خلق كل شيء وعلم خواصه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فإذا ثبت الحديث سندا وجاء الخبر وحيا ممن أحاط بكل شيء علما على لسان الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، وجب الحكم بصحة الحديث، وكانت دعوى معارضة العقل له قولا لحمته الخرص وسداه الرجم بالغيب، فوجب إطراحها، وبذلك حصحص الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: من بدا فقد جفا، هل هو حديث وما مرتبته؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. جاء في كتاب كنوز الحقائق في حديث خير الخلائق بهامش الجامع الصغير في الصفحة 97 تقسيم جيم، أي في الجزء الثاني، بلفظ: من بدا جفا ومن اتبع الصيد غفل. رواه الطبراني. وجاء في الجامع الصغير ومعه كنوز الحقائق في الصفحة 12 بعد 100 في الجزء الثاني بلفظ: من بدا جفا. رواه الإمام أحمد عن البراء، ورمز له السيوطي بأنه حسن. وجاء فيه أيضا بلفظ: من بدا جفا ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلطان افتتن. وأشار إلى أنه أخرجه الطبراني في الكبير عن ابن عباس، ورمز له بأنه حسن. وقال أبو داود: حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن سفيان، حدثني أبو موسى عن وهب بن منبه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال مرة سفيان: ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى السلطان افتتن. سؤال: صنفان من الناس إذا صلح صلح الناس إلى آخره، هل هو حديث أو من كلام عمر؟ جواب: رواه أبو نعيم في الحلية عن ابن عباس، وقد ذكره السيوطي في الجامع الصغير بهذا اللفظ: صنفان من الناس إذا صلح صلح الناس، وإذا فسد فسد الناس، العلماء والأمراء. ورمز له السيوطي بالضعف، ونقل المناوي في شرحه للجامع الصغير عن الحافظ العراقي أنه ضعيف. وذكر أخونا العلامة الشيخ ناصر الدين الألباني في كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة أنه موضوع، لأن في إسناده محمد بن زياد اليشكر وهو كذاب، قاله أحمد وابن معين. سؤال: والذي نفسي بيده لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون، ألا وإنها الجنة أبدا أو النار أبدا، هل هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وما حكم مرتبته؟ جواب: لا نعلم له أصلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يروى من كلام قس بن ساعدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل هذه الأحاديث صحيحة؟ صلى الله عليه وسلم، وإنما يروى من كلام قس بن ساعدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هل هذه الأحاديث صحيحة؟ ألف: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. باء: ملعون ملعون، قيل: من يا رسول الله؟
قال ضارب الدف وسامع المزمار. جواب:

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. حديث لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة صحيح، رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. ضرب الدف لآلان النكاح مشروع للنساء خاصة، واستعمال المزامير والموسيقى ونحوها من آلات الله والاستماع إليها ممنوع لما ورد من الأدلة الشرعية في تحريم ذلك. أما حديث ملعون ملعون ملعون إلى آخره فلا نعلم له أصلا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما درجة حديث صلاة النهار مثنى مثنى؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الحديث رواه أحمد في مسنده وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه في سننهم عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. قال الهيثمي: حديث صحيح، رواته كلهم ثقات. وقول الدارقطني: ذكر النهار وهو مزيد على الروايات، فهو وهم من البارقي ممنوع لأنه ثقة احتج به مسلم، وزيادة الثقة مقبولة. انتهى كلامه. فقول الدارقطني ذكر النهار مزيد على الروايات فهو وهم من البارقي، هذا القول ممنوع لأنه ثقة احتج به مسلم، وزيادة الثقة مقبولة. انتهى كلامه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون في الناس بعد فسادهم. هل هذا الحديث صحيح أم ضعيف؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أصل الحديث في صحيح مسلم، فقد أخرجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. وأما زيادة قيل من الغرباء إلى آخره، فقد أخرجها الإمام أحمد في المسند. فروى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. الجزء الأول، الصفحة 98 بعد 300. وخرج أيضا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ونحن عنده: طوبى للغرباء. فقيل: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: أناس صالحون في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. الحديث في الجزء الثاني، الصفحة 77. وأخرج أيضا عن عبد الرحمن بن سنة بالنون المفردة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بدأ الإسلام غريبا ثم يعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: يا رسول الله، من الغرباء؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. الحديث. وبهذا نعلم أن الحديث صحيح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: في الصفحة 96 بعد 200 من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، حديث يقول: ما ساء عمل أمة قط إلا زخرفوا مساجدهم، فما مدى صحة هذا الحديث؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. هذا الحديث رواه ابن ماجه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث ضعيف لأن في سنده جبارة بن المفلس وهو ضعيف. سؤال: في نفس كتاب اقتضاء الصراط المستقيم في الصفحة 200 حديث مسلم: فيكون في ثقيف كذاب ومبير، فكان الكذاب المختار الثقفي، وكان تشيع للحسين، وكان فيها الحجاج، وكان فيه انحراف
عن علي وشيعته وكان مبيرا، فما المقصود بأنه كان مبيرا؟ جواب: المبير هو الذي يسفك الدماء ويعتدي على الناس ويظلمهم، ومنهم الحجاج بن يوسف الثقفي. سؤال: في مختصر صحيح مسلم للحافظ المنذري رحمه الله في الصفحة 81 بعد 200 حديث برقم 59 بعد 1000 عن زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها؟ فكيف التوفيق بين هذا الحديث والحديث الآخر أن بعدكم قوما يشهدون

في ذم السب إلى الشهادة والمسارعة إلى أدائها قبل الاستشهاد على المستخفين بأمر الشهادة الذين لا يتحرون الصدق فيها ولا يبالون لضعف دينهم وقلة خوفهم من الله. ويحمل حديث الثناء على من يؤدي الشهادة قبل أن يسألها على من تعينت عليه الشهادة فأداها قبل أن يسألها إثباتا للحق وخوفا من ضياعه لعدم من يشهد سواه. وراجع في ذلك فتح الباري وفتح المجيد لمزيد الفائدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: سمعت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكني لا أدري هل هو صحيح أم كذب، وأريد أن أعرف أصله وفي أي كتب الحديث ورد. سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أيكون المؤمن سارقة؟ قال: نعم. قال: أيكون زانية؟ قال: نعم. أيكون كاذبا؟ قال: لا لا لا. وفي لفظ آخر: أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم. أيكون جبانا؟ قال: نعم. أيكون كاذبا؟ قال: لا لا لا. أفيدونا جزاكم الله خيرا. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. هذا الحديث رواه المنذري في باب الترغيب في الصدق والترهيب من الكذب من كتابه الترغيب والترهيب في الجزء الرابع بلفظ وعن صفوان بن سليم قال: قيل يا رسول الله، أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم. قيل له: أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم. قيل له: أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا. رواه مالك مرسلا، وهو كما قال المنذري حديث مرسل، والمرسل من قسم الأحاديث الضعيفة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أفتونا في صحة هذا الحديث: إن لله عبادة يفزع الناس إليهم في حوائجهم وهم الآمنون يوم القيامة. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. ذكر السيوطي في الجامع الصغير أن الطبراني رواه في الكبير عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ: إن لله عبادا اختصهم بحوائج الناس يفزع الناس إليهم في حوائجهم أولئك الآمنون من عذاب الله، ورمز له براموز الحسن. وذكر المناوي في فيض القدير أن لفظ رواية الطبراني فيه خلقا خلقهم لحوائج الناس يدل بدلا عن عبادا اختصهم. وقال: قال الهيثمي: فيه شخص ضعفه الجمهور. واجد ابن طارق الراوي عنه لم أعرف، وبقية رجاله رجال الصحيح. وهذا يدل على ضعف الحديث سندا وعلى فرض صحته. يستفاد منه الحث على قضاء حوائج الناس من بذل مال وتعليم علم وإرشاد سائل وإغاثة ملهوف، وإنما يكون ذلك من الأحياء لا من الأموات. وفيه مشروعية الاستعانة بالأحياء في قضاء المصالح ودفع المكروه أخذا بالأسباب العادية مع التوكل على الله، وليس فيه دلالة على الفزع إلى الأموات واللجوء إليهم في قضاء الحاجات وكشف الكربات للنصوص الدالة على أن ذلك شرك بالله تعالى. سؤال: عن مدى صحة الأثرين الشائعين على ألسنة الناس، أحدهما ما ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه قال إثر رجوعه من إحدى غزواته: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. والثاني ما ينسب إليه كذلك من قوله: من تعلم لغة قوم أمن مكرهم. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أما الحديث الأول وهو ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه قال إثر رجوعه من إحدى غزواته: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. قالوا: وما الجهاد الأكبر؟ قال: جهاد القلب. فقد أورده الغزالي في كتاب شرح عجائب القلوب من الإحياء، وفي باب بيان شواهد النقل من أرباب البضائع وشواهد الشرع على أن الطريق في معالجة أمراض القلوب ترك الشهوات. وقال العراقي في كتابه
المغني

0: عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من الأخبار. قال: حديث رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، البيهقي في الزهد، من حديث جابر. وقال: هذا إسناد فيه ضعف. وقال المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير بعد أن أورد الحديث قال: رواه أي عن جابر البيهقي أيضا في كتاب الزهد وهو مجلد لطيف، وقال: إسناده ضعيف، واتبعه العراقي. انتهى. ونقل السيوطي في الدر المنثور عن ابن حجر أنه قال في كتابه تسديد القوس في كلامه على هذا الحديث: هو مشهور على الألسنة، وهو من كلام إبراهيم بن أبي عبلة في الكنى للنسائي. انتهى. وأما حديث من تعلم لغة قوم آمن مكرهم، فلم نجده فيما اطلعنا عليه من كتب أهل الحديث، ولعله قول بعض السلف، ومعناه صحيح، فإن من تعلم لغة قوم فجالسهم علم ما يتحدثون فيه فأمن مكرهم به. وأما ما يقتضيه من الترغيب في تعلم اللغات الأجنبية فإنه مشروع عند الحاجة، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر زيد بن ثابت أن يتعلم لسان اليهود ليكون واسطة مأمونة موثوقة بينه وبين اليهود في نقل كلامه إليهم وكلامهم إليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: يرجى بيان من قائل هذه العبارة، فيه مدرسون يقولون حديث شريف، وآخرون يقولون قول أحد الصحابة: علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل، فآمل أن ترسل لنا الجواب الصحيح وبسند صحيح، وجزاكم الله خيرا. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. الحديث رواه البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: علموا أبناءكم السباحة والرمي والمرأة المغزل. ورواه الدائلمي في مسند الفردوس عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: علموا بنيكم الرمي فإنه نكاية العدو. وفي سنده عبد الله بن عبيدة. أورده الذهبي في الضعفاء وقال ضعيف، ووثقه غير واحد، وفيه أيضا منذر بن زياد. قال فيه الدارقطني متروك. ورواه ابن منده في المعرفة وأبو موسى في الذيل والديلمي في مسند الفردوس عن بكر بن عبد الله بن الربيع الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: علموا أبناءكم السباحة والرماية، ونعم له المرأة في بيتها المغزل، وإذا دعاك أبواك فأجب أمك. وفي سنده سليم بن عمرو الأنصاري. قال الذهبي في الميزان: روى عنه علي بن عياش خبرا باطلا وساق هذا الحديث، لكن تعلم الرماية جاء فيه أحاديث صحيحة تدل على شرعيته، وهو داخل في عموم قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة الآية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما مدى صحة الحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، لأن هناك من يضعفه ويقول إنه مرسل، وكذلك متنه يقولون هل يبغض الله شيئا ويحله، فإن الله لا مكره له. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. جاء في مختصر السنن لأبي داود عن محارب بن دثار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق. المنذري، وأخرجه ابن ماجه، والمشهور فيه المرسل وهو غريب. وقال البيهقي: وفي رواية ابن أبي شيبة عن عبد الله بن عمر موصولة ولا أراه يحفظه. وفي رواية عن محارب بن دثار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحل شيئا أبغض إليه من الطلاق، وهذا مرسل. قال ابن القيم: وقد روى الدارقطني من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحل الله شيئا أبغض إليه من الطلاق. وفيه حميد بن مالك وهو ضعيف. ونقل المناوي في فيض القدير أن ابن حجر قال: ورجح أبو حاتم والدارقطني الإرسال في حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وأورده ابن الجوزي في العلل بسند أبي داود وابن ماجه، وضعفه بعبيد الله الوصفي، وقال يحيى ليس بشيء، وقال النسائي متروك الحديث، لكن رواه أبو داود رحمه الله بإسناد متصل صحيح عن معروف ابن واصل عن محارب ابن دثار عن ابن عمر مرفوعا، وليس فيه عبيد الله بن الوليد الوصافي الذي أعله به ابن الجوزي. وبذلك يتضح لك صحة الحديث المتصلة لا مرسلة، ويكون المرسل حينئذ مؤيدا للمتصل لا قادحا فيه. أما متنه فليس فيه نكارة، لأنه ليس في إحلال الطلاق وبغضه تنافي، لأن الله سبحانه حكيم عليم، أحله للعباد عند حاجتهم إليه، وكرهه لهم عند عدم الحاجة إليه. ومن هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها، خرجه الإمام مسلم في صحيحه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى في مسجدي 40 صلاة دون أن يفوته فرض غفر الله له ما تقدم من ذنبه. 2. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى في مسجدي 40 يوما دون أن يفوته فرض يخرج من ذنوبه كما ولدته أمه، هل نص الحديثين صحيح؟ جواب: فضلا اقلب الشريط لتتابع جواب هذا السؤال.
1: الوجه الثاني يبدأ حالا، ونبدأ على هذا الوجه جواب السؤال السابق عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى في مسجدي 40 صلاة الحديث، والثاني: من صلى في مسجدي 40 يوما الحديث. جواب: الحديث ضعيف ومضطرب لاختلاف وقع في متنه وسنده. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: حديث في صحيح الجامع يقول: كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، هل الدعاء المقصود به الصلاة أم خارج الصلاة في الدعاء العادي؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. وبعد، هذا الحديث ليس بصحيح، وقد نبه صاحب الجامع الصغير على ضعفه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما هي درجات الأحاديث التالية؟ ألف: إن الله تعالى يحب الفقير المتعفف أبا العيال. باء: إن الله تعالى يحب الحي المتعفف ويبغض البذيء السائل الملحف. جيم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. دال: من تزوج فقد أحرز شطر دينه، فليتق الله في الشطر الثاني. هاء: النظرة سهم مسهوم مسموم من سهام إبليس، فمن تركها خوفا من الله تعالى أعطاه الله تعالى إيمانا يجد حلاوته في قلبه. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه. وبعد، الحديث الأول: إن الله تعالى يحب الفقير المتعفف أبا العيال، رواه ابن ماجه عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: إن الله يحب عبده المؤمن الفقير المتعفف أبا العيال. وفي سنده حماد بن عيسى الجهني، قال الذهبي ضعفوه، وموسى بن عيد الرندي قال في الكشاف ضعفوه، وفي الضعفاء عن أحمد لا تحل الرواية عنه. وفي سنده أيضا القاسم بن مهران لم يسمع من عمران بن حسين، وقال الحافظ العراقي سنده ضعيف، وقال السخاوي لكن له شواهد، ورمز له السيوطي في كتابه الجامع الصغير براموز الحسن. أما الحديث رقم باء: إن الله تعالى يحب الحي المتعفف ويبغض البذيء السائل الملحف، رواه البزار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن عبد حتى يأمن جاره بوائقه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إن الله يحب الحي الحليم المتعفف ويبغض البذيء الفاجر السائل الملح. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد بعد ذكره فيه محمد بن كثير وهو ضعيف جدا. وذكر الطبراني له عن ابن مسعود رضي الله عنه، ثم قال فيه سوار بن مصعب وهو متروك، انتهى كلامه. لكن الجملة الأولى والجملة الثانية ثابتتان في الصحيحين. الحديث رقم جيم ليس الغنى عن كثرة العرض إلى آخر الحديث. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس. الحديث رقم دال من تزوج فقد أحرز شطر دينه فليتق الله في الشطر الثاني. أخرجه ابن الجوزي في العلل عن أنس رضي الله عنه مرفوعا وقال لا يصح. ورواه الطبراني في معاجمه عن أنس مرفوعا بلفظ من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان فليتق الله في النصف الباقي. قال الحافظ العراقي سنده ضعيف. ورواه الحاكم في المستدرك عن أنس رضي الله عنه مرفوعا بلفظ من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه الله على شطر دينه فليتق الله في الشطر الباقي. ورمز له السيوطي في الجامع الصغير بالصحة. الحديث رقم هاء النظرة سهم مسموم من سهام إبليس. الحديث رواه الطبراني بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النظر سهم من سهام إبليس مسموم، من تركه بعد مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما مدى صحة الحديث الذي ورد إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان أو كما ورد؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وصحبه وبعد. هذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والبيهقي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الترمذي فيه حسن غريب. وقال الحاكم ترجمة صحيحة مصرية. وتعقبه الذهبي بأن فيه دراج بن سمعان وهو كثير المناكير، وهو في روايته عن أبي الهيثم أشد ضعفا من روايته عن غيره. وقال مغلطاي في شرح سنن ابن ماجة حديث ضعيف. ورمز له السيوطي في كتابه الجامع الصغير برموز الصحة. وقال الإمام أحمد حديث لدراج منكر. وقال الدارقطني في موضع دراج ضعيف، وفي آخر دراج متروك. سؤال: ما مدى صحة الحديث الذي ورد في مسح الوجه بالكفين بعد الدعاء سواء في القنوت أم غيره أو النفث فيهما ثم المسح بهما على سائر الجسم أو بعضه عند آية مناسبة يرفع فيها أكف الضراعة إلى الله، وما رأيكم بجواز ذلك أو عدمه؟ جواب: أولا، عند ابن ماجه إذا دعوت الله فادعو ببطون كفيك ولا تدعو بظهورهما، فإذا فرغت فامسح بهما وجهك. رواه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما، وذكره السيوطي في الجامع الصغير، ورمز له براموز الحسن. ولكن قال ابن الجوزي لا يصح، فيه صالح بن حسان متروك. وقال ابن حبان كان صاحب قينات وسماع، وكان يروي الموضوعات عن الأثبات، وضعفه أحمد وابن معين وأبو داود وأبو حاتم والدارقطني. وقال البخاري منكر الحديث. وقال أبو نعيم الأصبهاني منكر الحديث متروك. ثانيا، نصه عند الترمذي هكذا قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى وإبراهيم بن يعقوب وغير واحد قالوا حدثنا حماد بن عيسى الجهني عن حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه. قال محمد بن المثنى في حديثه لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن عيسى، وقد تفرد به وهو قليل الحديث، وحنظلة بن أبي سفيان، وثقه يحيى بن سعيد القطان، انتهى. ولكن في سنده حماد بن عيسى وهو ضعيف، وقد تفرد به على ما ذكره الترمذي. وإذا كان الدعاء عبادة مشروعة ولم يثبت في مسح الوجه بالكفين عاقبة سنة قولية ولا عملية، بل روي ذلك من طرق ضعيفة، فمسح الوجه بهما بعد الدعاء غير مشروع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: قرأت في آخر تفسير ابن كثير قوله: ذكر الدعاء المأثور لتحفيظ القرآن وطرد النسيان باختصار. السند: عن ابن عباس قال: قال علي بن أبي طالب: يا رسول الله، القرآن يتفلت من صدري، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمك كلمات ينفعك الله بهن وينفع من علمته. قال: نعم، بأبي أنت وأمي. قال: صلي ليلة الجمعة 4 ركعات، تقرأ في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب وياسين، وفي الثانية بفاتحة الكتاب وبحاميم الدخان، وفي الثالثة بفاتحة الكتاب وبحاميم تنزيل السجدة، وفي الرابعة بفاتحة الكتاب وتبارك المفصل. فإذا فرغت من التشهد فاحمد الله وأثني عليه وصل على النبيين واستغفر للمؤمنين، ثم قل: اللهم ارحمني بترك المعاصي أبدا ما أبقيتني، وارحمني من أن أتكلف ما لا يعينني، وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني. اللهم بديع السماوات والأرض، ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حب كتابك كما علمتني، وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني، وأسألك أن تنور بالكتاب بصري، وتطلق به لساني، وتفرج به عن قلبي، وتشرح به صدري، وتستعمل به بدني، وتقويني على ذلك، وتعينني عليه، فإنه لا يعينني على الخير غيرك، ولا موفق له إلا أنت. فافعل ذلك 3 جمع أو 5 أو 7، تحفظه بإذن الله، وما أخطأ مؤمنا قط. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ب7 جمع، فأخبره بحفظ القرآن والحديث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مؤمن ورب الكعبة، علم أبا الحسن، علم أبا الحسن. وهذا سياق الطبراني، فالمرجو من سماحة الشيخ أن يجيب على هذه التساؤلات. 1، هل الحديث صحيح أم ضعيف؟ 2، هل يعمل بالحديث الضعيف أو المرسل أو المعلق أو غيره في العبارة مثل هذا الحديث إن كان ضعيفا، وخصوصا عبادة الصلاة وفضلها العظيم؟ 3، هل هذا لا يؤثر في العقيدة؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، هذا الحديث قال فيه ابن كثير: من البين غرابته بل نكارته، انتهى كلام ابن كثير، ونحن لا نعلم طريقا من طرقه يدل على ثبوته. 2، الأحاديث التي لا تقوم بها حجة لا يعتمد عليها في التشريع، وننصحك بالرجوع إلى قراءة مصطلح الحديث، ونخص من ذلك مقدمة ابن الصلاح ونخبة الفكر لابن حجر، وشرحها نزهة النظر له أيضا، حتى تتمكن من معرفة ما يحتج به من الأحاديث وما لا يحتج به على التفصيل. 3، لا مانع من استعمال هذا الدعاء، لأنه دعاء طيب ليس فيه محظور شرعا، ولكن بدون الصلاة المذكورة لعدم الدليل على شرعيتها. أما الدعاء فلا بأس أن يدعو الإنسان بما شاء من الدعاء الذي ليس فيه محظور شرعا، وإن لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما علم أصحابه التشهد قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. وفي لفظ آخر قال عليه الصلاة والسلام: ثم ليختر من المسألة ما شاء. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء، ولم يخصص دعاء دون دعاء. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: بناء على ما جاء في كتاب قصص الأنبياء لابن كثير أنه يوجد نبي من أنبياء الله اسمه خنظلة بن صفوان، مع العلم أنه سبق أن نشرت عدة كتب ومؤلفات لم تتضمن اسم هذا النبي، فرجاء منكم أن تتفضلوا علينا الإجابة الصحيحة، وكذلك إرشادنا إلى أي مؤلف أو كتاب ذكر فيه اسم هذا النبي، كما نطلب منكم توضيح من هو العبد الأسود الذي سيدخل الجنة هو الأول. وطبعا إن الحافظ ابن كثير أشار إليه في نفس الكتاب المذكور قصص الأنبياء في الجزء الأول الصفحة 139 في باب أصحاب الرس، المجلد الصادر عن دار مصر للطباعة. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ما ذكر من أن الله تعالى بعث نبيا يسمى حنظلة بن صفوان وأن قومه قتلوه نقله ابن كثير عن السهيلي في كتاب البداية، ولم يذكر السهيلي ولا ابن كثير له سند ولم ينسبه لأحد، ومثل هذا لا يعتمد عليه. وحديث إن أول الناس يدخل الجنة يوم القيامة العبد الأسود غير صحيح فيما نعلم، وقد ذكره ابن كثير في البداية وقال إنه مرسل لأن محمد بن كعب القرضي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الهوى مغفرة لصاحبه ما لم يعمل به أو يتكلم. رواه أبو نعيم. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بلا إله إلا الله والاستغفار فأكثروا منهما، فإن إبليس قال: أهلكت الناس بالذنوب وأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار، فلما رأيت ذلك أهلكتهم بالأهواء وهم يحسبون أنهم مهتدون. رواه أبو يعلى عن أبي بكر. ما معنى ما تشابه في الحديثين الهوى مغفرة وأهلكتهم بالأهواء؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الحديث الأول لا نعرف صحته، والحديث الصحيح المشهور في هذا الباب هو ما رواه البخاري ومسلم رحمهما الله في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. أما الحديث الثاني فقد عزاه السيوطي في الجامع الصغير إلى أبي يعلى ورمز له بعلامة الضعيف، والمراد بالأهواء البدع. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما مدى صحة حديث إذا طنت أذن أحدكم فليذكرني وليصلي علي وليقل ذكر الله من ذكرني؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو ضعيف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أرفق لسماحتكم نسخة من منشور وجدته في أحد المساجد بالرياض، وهو يتضمن حديثا رواه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وقد قرأت الحديث أثناء وجودي في المسجد، وسألني عن صحته بعض الحاضرين، والتمست ذلك في مسانيد خالد رضي الله عنه من كتاب المسند للإمام أحمد وغيره، فلم أعثر على هذا الحديث، ووجدت في نفسي شيئا منه، فآمل تكرم سماحتكم بإفادتي عن مدى صحة هذا الحديث ونسبته إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم حفظكم الله وأجزل مثوبتكم. ونص الحديث ما يلي: عن خالد ابن الوليد رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جئت أسألك عما يغنيني في الدنيا والآخرة. قال له صلى الله عليه وسلم: سل عما بدا لك. قال: أريد أن أكون أعلم الناس. فقال صلى الله عليه وسلم: اتق الله تكن أعلم الناس. قال: أريد أن أكون أغنى الناس. قال صلى الله عليه وسلم: كن قانعا تكن أغنى الناس. قال: أحب أن أكون أعدل الناس. قال صلى الله عليه وسلم: أحب للناس ما تحب لنفسك. تكن أعدل الناس.
2: قال: أحب أن أكون خير الناس. قال صلى الله عليه وسلم: كن نافعا للناس تكن خير الناس. قال: أحب أن أكون أخص الناس إلى الله. قال صلى الله عليه وسلم: حسن خلقك أو أكثر ذكر الله تكن أخص الناس إلى الله. قال: أحب أن يكمل إيماني. قال صلى الله عليه وسلم: حسن خلقك يكمل إيمانك. قال: أحب أن أكون من المحسنين. قال صلى الله عليه وسلم: أعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: أحب أن أكون من المطيعين. قال صلى الله عليه وسلم: أدي فرائض الله تكن من المطيعين. قال: أحب أن ألقى الله نقيا من الذنوب. قال: قال صلى الله عليه وسلم: اغتسل من الجنابة متطهرا تلقى الله نقيا من الذنوب. قال: أحب أن أحضر يوم القيامة في النور. قال: لا تظلم نفسك ولا تظلم أحدا، تحشر يوم القيامة في النور. قال: أحب أن يرحمني ربي يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: ارحم نفسك وارحم عباده يرحمك ربك يوم القيامة. قال: أحب أن تقل ذنوبي. قال صلى الله عليه وسلم: أكثر من الاستغفار تقل ذنوبك. قال: أحب أن أكون أكرم الناس. قال صلى الله عليه وسلم: لا تشكو من أمرك شيئا إلى الخلق تكن أكرم الناس. قال: أحب أن أكون أقوى الناس. قال صلى الله عليه وسلم: توكل على الله تكن أقوى الناس. قال: أحب أن يوسع الله علي في الرزق. قال: دم على الطهارة أو أدم على الطهارة يوسع الله عليك في الرزق. قال: أحب أن أكون من أحباب الله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم: أحب ما أحبه الله ورسوله تكن من أحبابهما. قال: أحب أن أكون آمنا من سخط الله. قال صلى الله عليه وسلم: لا تغضب على أحد من خلق الله تكن آمنا من سخط الله يوم القيامة. قال: أحب أن تستجاب دعوتي. قال صلى الله عليه وسلم: اجتنب أكل الحرام تستجب دعوتك. قال: أحب ألا يفضحني ربي يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: احفظ فرجك من الزنا كي لا يفضحك ربك يوم القيامة. قال: أحب أن يسترني ربي يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: أستر عيوب إخوانك يسترك الله يوم القيامة. قال: ما الذي ينجي من الذنوب أو قال من الخطايا؟ قال صلى الله عليه وسلم: الدموع والخضوع والأمراض. قال: أي حسنة أعظم عند الله تعالى؟ قال صلى الله عليه وسلم: حسن الخلق والتواضع والصبر على البلاء. قال: أي سيئة أعظم عند الله تعالى؟ قال صلى الله عليه وسلم: سوء الخلق والشح المطاع. قال: ما الذي يسكن غضب الرب في الدنيا والآخرة؟ قال: الصدقة الخفية وصلة الرحم. قال: ما الذي يطفئ نار جهنم يوم القيامة؟ قال صلى الله عليه وسلم: الصبر في الدنيا على البلاء والمصائب. قال الإمام المستغفري: ما رأيت حديثا أجمع وأشمل لمحاسن الدين وأنفع من هذا الحديث، جمع فأوعى. رواه الإمام أحمد بن حنبل. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. قال في كنز العمال في الجزء 16 أنه وجد هذا الحديث بخط الشيخ شمس الدين بن القماح في مجموع له عن أبي العباس المستغفري، قال: قصدت مصر أريد طلب العلم من الإمام أبي حامد المصري، والتمست منه حديث خالد بن الوليد فأمرني بصوم سنة، ثم عاودته في ذلك فأخبرني بإسناده عن مشايخه إلى خالد بن الوليد، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني سائلك في الدنيا والآخرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل عما بدا لك، إلى آخر الحديث المذكور. وبهذا تعلم أن الحديث غير صحيح لما في سنده من المجاهيل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أرجو الإفادة عن صحة الأحاديث الآتية. الأول: من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني. الثاني: من زارني بعد موتي فكأنما زار في حياتي. الثالث: من زارني بالمدينة محتسبة كنت له شفيعا شهيدا يوم القيامة، لأنها وردت في بعض الكتب وحصل منها إشكال، واختلفت فيها على رأيين، أحدهما يؤيد هذه الأحاديث والثاني لا يؤيدها. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. أما الحديث الأول فقد رواه ابن عدي والدارقطني من طريق عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: من حج ولم يزرني فقد جفاني، وهو حديث ضعيف، بل قيل فيه إنه موضوع أي مكذوب، وذلك أن في سنده محمد بن النعمان ابن شبل الباهلي عن أبيه، وكلاهما ضعيف جدا. وقال الدارقطني: الطعن في هذا الحديث على ابن النعمان لا على النعمان. روى هذا الحديث البزار أيضا، وفي إسناده إبراهيم الغفاري وهو ضعيف، ورواه البيهقي عن عمر قال: وإسناده مجهول. أما الحديث الثاني فقد أخرجه الدارقطني عن رجل من آل حاطب عن حاطب عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، وفي إسناده الرجل المجهول، ورواه أبو يعلى في مسنده وابن عدي في كامله، وفي إسناده حفص بن أبي داود وهو ضعيف الحديث. أما الحديث الثالث فقد رواه ابن أبي الدنيا عن طريق أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، وفي إسناده سليمان بن زيد الكعبي وهو ضعيف الحديث، ورواه أبو داود الطيالسي من طريق عمر، وفي إسناده مجهول هذا. وقد وردت أحاديث صحيحة في الحث على زيارة القبور عامة للعبرة والاتعاظ والدعاء للميت. وأما الأحاديث الواردة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم خاصة فكلها ضعيفة، بل قيل إنها موضوعة، فمن رغب في زيارة القبور أو في زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم زيارة شرعية للعبرة والاتعاظ والدعاء للأموات والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والترضي عن صاحبيه دون أن يشد الرحال أو ينشئ سفرا لذلك، فزيارته مشروعة ويرجى له فيها الأجر، ومن شد الرحال أو أنشأ لها سفرا فزيارته زيارة مبتدعة لم يصح فيها نص ولم تعرف عن سلف هذه الأمة، بل وردت النصوص بالنهي عنها كحديث: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى، رواه البخاري ومسلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما مدى صحة حديث من عشق فعف وكتم مات شهيدا؟ وهل يقصد بالعشق الحلال زوجة الإنسان أو يقصد به خلاف ذلك؟ 2. إن تقويم أم القرى كتب هذا الحديث في التقويم، فهل هو مستند على صحة هذا الحديث أو يريد تعبئة الأوراق فقط؟ 3. إن هذا الحديث يضل به بعض الناس حيث يستبيح لغة العشق فيقع في الحرام، فما رأيك؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. هذا الحديث روي من عدة طرق بألفاظ مختلفة، لكن لا يصح شيء منها. فروي من طريق سويد بن سعيد عن علي ابن مسهر عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن طريق سويد عن علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أنكر على سويد رواية هذا الحديث من قبل جماعة من أئمة الحديث، منهم أبو أحمد ابن عدي والبيهقي والحاكم وابن طاهر ويحيى بن معين، وقال: هو ساقط كذاب. وذكر ابن الجوزي هذا الحديث في الموضوعات، وقال الإمام أحمد في سويد بن سعيد: إنه متروك الحديث. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال البخاري: كان قد عمي فتلقن ما ليس من حديثه. وقال ابن حبان: يأتي بالمعضلات عن الثقات، يجب اجتناب ما روى. وقال أبو حاتم الرازي: صدوق كثير التدليس. واعتذر مسلم عن إخراجه حديثه في صحيحه بأنه لم يأخذ عنه إلا ما كان عاليا وتوبع عليه، ولأجل هذا أعرض عن رواية هذا الحديث في صحيحه. وقد روى هذا الحديث الحاكم من طريق محمد بن داود ابن علي الطاهري عن أبيه عن سويد، وتعجب منه، أخرجه ابن الجوزي من طريق محمد ابن المرزبان عن أبي بكر الأزرق عن سويد. وما تقدم من الطعن في سويد كاف في رد هذا الحديث من طريقه. وقد روي هذا الحديث من غير طريق سويد، فرواه ابن الجوزي في العلل من طريق ابن عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس، وضعف أحمد بن حنبل يعقوب، ورواه الخطيب من طريق الزبير بن بكار عن عبد الملك ابن الماجشون عن عبد العزيز ابن أبي حازم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس. وعبد الملك هو ابن عبد العزيز الماجشون، كان فقيها لكنه ضعيف في الحديث. قال أبو داود كان لا يعقل الحديث. وقال الساجي ضعيف الحديث صاحب رأي. وقال مصعب الزبيري كان يفتي وكان ضعيفا في الحديث. وقال ابن حجر في التخليص الحبير وهذه الطريق غلط فيها بعض الرواة فأدخل إسنادا في إسناد، وقد قوى بعضهم هذا الخبر حتى يقال إن أبا الوليد الباجي نظم في ذلك: إذا مات المحب جوا وعشقا فتلك شهادة يا صاح حقا. رواه لنا ثقات عن ثقات إلى الحبر بن عباس ترقى. ولكن ما تقدم من الجرح المبين في سويد بقبوله التلقين بعد أن عمي وبتدليسه وقد عنعن في روايته عمن فوقه ورواية المناكير كاف في الحكم بعدم صحة هذا الحديث. انتهى الشريط 49 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وله بقية على الشريط 50 إن شاء الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
4: 8512.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم في روضة من رياض الجنة كما وصفها رسولنا صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. نرحب بكم لاستماع كلمة توجيهية من فضيلة شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وبعد هذه الكلمة التوجيهية يتلوه الإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم أو ما نتمكن من ذلك، فنرحب بفضيلته ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ذلك في ميزان أعماله، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ويجعلنا ممن قال الحق وعمل به.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي المكرمين، فإنني يسرني أن ألتقي بكم في هذا المسجد جامع الملك عبد العزيز رحمه الله في هذه الليلة، ليلة الأحد الموافق للثاني عشر من شهر شعبان عام 1400. وأسأل الله تعالى أن يكون لقاء مباركا وأن يوفقنا فيه للسداد والصواب. إنني أيها الإخوة أحب أن أنبه على مسائل هامة في الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. ولا يخفى علينا جميعا أن دين الإسلام بني على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. هذه الأركان الخمس تتفاوت في مراتبها وفضلها وأحكامها، وتشترك كلها في أنها أركان الإسلام الذي من الله به على هذه الأمة، الذي قال الله فيه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله فيه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقبل ذلك أذكركم نعمة الله عليكم في دين الإسلام، فكم من أناس وما أكثرهم ضلوا عن دين الإسلام ولم يهتدوا إليه، فخسروا في دنياهم وآخرتهم، كما قال الله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقال تعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. إننا أيها الإخوة نذكر أنفسنا وإياكم بنعمة الله علينا في هذا الدين الإسلامي، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا عليه حتى نلقاه. ولكن أيها الإخوة اعلموا أن النعمة بالدين الإسلامي كغيرها من النعم إن شكرت زادت وثبتت واستقرت، وإن كفرت نقصت أو زالت، نسأل الله العافية. فإذا قمنا بما يجب علينا من دين الإسلام من حمايته والدعوة إليه والثبات عليه فإننا سوف نزداد منه ثباتا وعملا ودعوة، كما قال ربنا عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا أو مردا وخير مردا. وبهذا يتبين لنا أنه كلما ازداد الإنسان طاعة لله فتح الله عليه من أبواب العلم والإيمان ما لم يفتحه على غيره. فأحث طلبة العلم بالذات على التمسك بدين الإسلام بشعائره الظاهرة والباطنة المتعلقة بحق الله عز وجل وبحقوق عباده، حتى يزيدهم الله تعالى علما وهدى ونورا. أما ما يتعلق بالصلاح مما أريد أن يكون موضوع لقائنا هذا، فهو أولا: ما هي أهمية هذه الصلاة؟ والجواب على ذلك أن أهمية هذه الصلاة ومرتبتها في الإسلام هي أنها من أهم أركان الإسلام، وهي في المرتبة الثانية، لأن الذي قبلها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ويدلك على أهميتها أن الله سبحانه وتعالى فرضها على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بدون واسطة، وفرضها عليه وهو صلى الله عليه وسلم فوق السماوات السبع، وفرضها عليه في أفضل ليلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ليلة المعراج، وفرضها عليه 50 صلاة في اليوم والليلة، ولكن الله خفف على عباده كما سيذكر إن شاء الله. إذن الأهمية في كيفية فرضيتها، كيفية فرضيتها أنها فرضت من الله إلى رسوله بدون واسطة، في المكان فرضت ورسول الله صلى الله عليه وسلم فوق السماوات السبع، في الزمان فرضت في أفضل ليلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ليلة المعراج، فاجتمع فيها 3 فضائل: كيفية الفرضية، والثاني الزمان، والثالث المكان، الرابع كمية هذه العبادة. فرضت أولا 50 صلاة، وكونها 50 صلاة يدل على محبة الله لها وعنايته بها، وأن الإنسان لو أمضى جل عمره فيها لكانت جديرة به، لأن 50 صلاة لو أن الإنسان اشتغل فيها لاستوعبت من وقته شيئا كثيرا، وهذا يدل على محبة الله لها وعنايته بها. ولكن كما يعلم الكثير منا جرت بين الله عز وجل وبين رسوله محمد صلى الله عليه وسلم مراجعات حتى خفف الله عن عباده فجعلها 50 بالفعل و50 في الميزان، وهذه من نعمة الله، 50 بالفعل و50 في الميزان. 50 في الميزان هل هو من باب الحسنة بعشر أمثالها؟ الجواب لا. لو كانت من باب الحسنة بعشر أمثالها لم يكن بينها وبين العبادات الأخرى فرق، لأن كل العبادات الحسنة بعشر أمثالها، ولكنها من باب الفعل الواحد أجزأ عن 50 فعلا، يعني 5 أجزأت عن 50، يعني 1 عن 10. كأن الإنسان إذا صلى الظهر مثلا كأنه صلاها كم؟ 10 مرات، إذا صلى العصر كأنه صلاها 10، وهكذا. فهذه هي الميزة في أنها 50 بالفعل و50 في الميزان. ثم إن من نعمة الله أن كانت هذه الصلاة موزعة على أوقات اختارها الله عز وجل أن تكون أوقات لها. الفجر له وقت، والظهر له وقت، والعصر له وقت، والمغرب له وقت، والعشاء له وقت. لماذا وزعت على هذه الأوقات؟ لو أنها جمعت في وقت واحد لكان ينال الناس مشقة في بعض الأحيان. لو اجتمعت عليك 17 ركعة في آن واحد ربما يكون في بعض الأوقات فيه مشقة. ثانيا، لو جمعت في وقت واحد بقية اليوم والليلة بدون أن يتعبد الإنسان لربه بالصلاة المفروضة، وهذا يوجب انقطاعا بين الإنسان وبين ربه في الصلاة المفروضة، فلهذا وزعت على أوقات اختارها الله عز وجل. ثالثا، هذه الصلاة هل تشاركها بقية أركان الإسلام ما عدا الشهادتين في حكم الترك؟ نعم، لا. الصلاة خاصة من بين سائر أركان الإسلام غير الشهادتين، إذا تركها الإنسان فهو كافر، كافر كفرا مخرجا عن الملة، يعني أنه يكون كفرعون وهامان وأبي بن خلف. ولسنا نقول ذلك من باب التخويف أو من باب الترهيب أو من باب التشويق إلى فعلها، ولكننا نقول ذلك نستند إلى دليل من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم. الدليل من القرآن قول الله تعالى عن المشركين: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. عندنا الآن جملة شرطية كون فيها الشرط من 3 أمور، وكان الجواب أمرا واحدا. ما هو الشرط؟ إن تابوا. الثاني، وأقاموا الصلاة. الثالث، وآتوا الزكاة. كل هذا شرط. الجواب فإخوانكم في الدين. 1، إذا لم يتم الشرط كاملا انتفى الجواب. انتبه للقائد، إذا رتب الشيء على شرط واحد أو متعدد فإن الجواب لا يتم إلا إذا تم إيش؟ إذا تم الشرط. فهنا اشترط الله عز وجل لثبوت الأخوة في الدين ثلاثة شروط: التوبة من الشرك، الثاني إقام الصلاة، الثالث إيتاء الزكاة. إذا تخلف واحد من هذه الثلاثة هل يوجد الشرط، هل يوجد الشرط الذي هو الأخوة في الدين أو لا يوجد؟ لا يوجد، لا يوجد. طيب أضرب مثلا نوضح الأمر. لو قلت إذا زارك فلان، إذا زارك فلان وأعطاك الكتاب الفلاني وقرأته فأكرم، كم هذه؟ إذا زارك وأعطاك الكتاب وقرأته. لو زارك ولم يعطك الكتاب هل تكرمه؟ لو قال لك لماذا لم تكرمني، ماذا أقول له؟ أقول لأنك لم تفي بالشرط. لو أعطاك الكتاب ومنعك من قراءته، زارك وأعطاك الكتاب لكن منعك من قراءته، هل تكرمه؟ لو قال لماذا لم تكرمني، أقول لأنك لم تقم بالشرط. إذا زارك وأعطاك الكتاب ومكنك من قراءته فقرأت، إذن يستحق الإكرام ولا لا؟ قلت زارك وأعطاك الكتاب وقرأته، مكنك من قراءته، هل يستحق الإكرام ولا لا؟ يستحق. أقول في الآية الكريمة إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة استحقوا أن يكونوا إخوة لنا، فإن لم يقوموا بهذه الأوصاف الثلاثة فلم يستحقوا أن يكونوا إخوة لنا في الدين. طيب المشرك نعرف أنه كافر، المشرك الذي لم يتوب من شرك كافر وليس أخا لنا. إذا تاب ولكن لم يقم الصلاة كافر ولم يكن أخا لنا. إذا لم يؤت الزكاة، لا خلنا نأخذ الآية على ظاهرها، إذا لم يؤت الزكاة فظاهر الآية الكريمة أنه أيضا كافر لأنه ليس بأخ لنا. ولا تنتفي الأخوة، بارك الله فيكم، لا تنتفي الأخوة في الدين إلا بالكفر الصريح، لأن الإنسان مهما عصى فهو أخوك، مهما عصى الإنسان فهو أخوك. لو زنى وسرق وشرب الخمر وقتل النفس فهل هو أخوك ولا لا؟ ها؟ أخوك، إيه نعم أخوك. ولو زنى وسرق وشرب الخمر وقتل النفس فهو أخوك. ولربما بعض الناس بيستغرب هذا، كيف فعل هذه الجرائم الكبيرة ومع ذلك يكون أخا لنا؟ نقول نعم. استمع: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. القصاص متى يثبت؟ في القتل العمد ولا الخطأ؟ في القتل العمد. ومع هذا يقول الله عز وجل فمن عفي له من أخيه شيء، إذن هذا القاتل المتعمد لم يخرج من الإسلام لأنه أخ للمقتول. والله عز وجل خاطب الناس بقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، فهو أخ له مع أنه قتله. إذن الأخوة في الدين لا تنتفي بالمعاصي. استمع إلى مثال آخر: ما تقولون في قتال المؤمن لأخيه؟ معصية، معصية، فسق، كفر، لكنه لا يخرج من الملة، لقول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن باءت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تبيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. فأصلحوا بين أخوين المؤمنون مع أنهم اقتتلوا إخوة. الطائفة الثالثة التي أصلحت بين المقتتلين أخوة لهم ولا لا؟ إخوة. ولهذا قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إذن نقول

وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم بالدين يدل على أنهم إذا لم يفعلوا ذلك فليسوا إخوة لنا، ولا تنتفي الأخوة إلا بإيش؟ بالكفر. طيب، بقي علينا مشكلة التي استشكلها بعض الناس، إذا لم يؤت الزكاة هل يكفر؟ نقول ظاهر الآية أنه يكفر. انتبه أخ، ظاهر الآية أنه يكفر، وقد قال به بعض العلماء، قال بعض العلماء ومنهم الإمام أحمد في رواية عنه إن تارك الزكاة يكفر ولو بخلا وتهاونا، ولكننا نقول إن نصوص الكتاب والسنة صدرت من مشكات واحدة، فيجب أن يقيد بعضها ببعض، وأن يخصص بعضها ببعض، وأن يبين بعضها ببعض. أرجو الانتباه ولا سيما طلبة العلم، إذا جاءكم نص مطلق وجاء نص آخر يقيده، هل تأخذ بإطلاق الأول أو تقيده بالثاني؟ أقيده بالثاني. فنقول ظاهر آية براءة وآتوا الزكاة أنهم إذا لم يؤتوا الزكاة فهم كفار، إذا لم يؤتوا الزكاة فهم كفار، لكن دلالتها على ذلك عن طريق المفهوم لا عن طريق المنطوق. أظن كثيرا من الطلبة الموجودين الآن يعرفون الفرق بين المنطوق وبين المفهوم. منطوق الآية إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، أنهم إذا قاموا بهذه الثلاثة فهم إخوة لنا، مفهومها إذا لم يقوموا فليسوا بإخوة فيكونوا كفارا. لكن عندنا أدلة منطوقية تدل على أن مانع الزكاة لا يكفر، أدلة منطوقية تدل على أن مانع الزكاة لا يكفر. منها حديث أبي هريرة الثابت في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذا الرجل الذي تحدث عنه الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يؤدي الزكاة، فيعذب على ذلك، لكن هذا الحديث يدل على أنه كافر ولا غير كافر؟ غير كافر. لماذا؟ لأنه قال حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، ولو كان كافرا فلم يكن له سبيل إلى الجنة. واضح يا جماعة؟ إذن نخرج مفهوم قوله وآتوا الزكاة من هذا الحكم، ونقول إن القول الراجح أن من بخل بالزكاة لا يكفر لكنه يعاق عقابا عظيما. هذا دليل واحد من القرآن. أما من السنة فثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. انتبه، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام الشرك منفصلا بائنا عن الإسلام، وجعل الفاصل هو إيش؟ ترك الصلاة. إذا ترك الصلاة كفر، إذا ترك الصلاة كفر. وفي حديث بريدة بن حصيب الذي أخرجه أهل السنن قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذان دليلان من السنة. وقال عبد الله بن شقيق وهو من خيار التابعين قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة.
وهذا يكون

0: كالإجماع من الصحابة على أن تارك الصلاة يكفر، وقد حكى الإجماع على أن تارك الصلاة يكفر، حكاه غير واحد من العلماء ومنهم إسحاق بن راهوية رحمه الله الإمام المشهور. إذن يا جماعة لدينا أدلة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة على أن تارك الصلاة يكفر، وهذا يدل على أهمية الصلاة وأنها من الأمور الهامة التي لا يليق بالعاقل فضلا عن المؤمن أن يتهاون بها أو يفرط فيها. الموضوع الثالث أو الرابع، الرابع اضبط الترتيب. الموضوع الرابع أن المصلي يناجي ربه، يناجي الله عز وجل، يتكلم مع الله. كيف ذلك؟ ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الصلاة هي قراءة الفاتحة، وأطلق عليها اسم الصلاة لأن الفاتحة ركن في الصلاة لا تصح الصلاة إلا به. قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، شف أنت تقول الحمد لله رب العالمين والله من فوق سبع سماوات يقول حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين قال الله عز وجل مجدني عبدي. فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي نصفين. العبادة لله والاستعانة للعبد، الاستعانة بالله لكنها للعبد. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. أعيد هذا مرة ثانية، أقول الأمر الرابع أن الصلاة مناجاة بين من؟ بين المصلي وبين ربه. دليل ذلك حديث أبي هريرة: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي نصفين، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. لم يرد مثل هذا في جميع العبادات أبدا. فالصوم لله كما قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزيه. لكن لم يرد فيه ما ورد في الصلاة أن الإنسان يناجي ربه، يخاطب، يقول فيرد الله عليه. وهذا المعنى لو استشعرناه لكان عظيما، لكننا نسأل الله أن يعاملنا بعفوه نغفل عنه كثيرا، كأنما نقرأ الفاتحة قراءة عابرة لا يستحضر الواحد منا أنه يناجي الله وأن الله يخاطبه فيقول حمدني عبدي، مجدني عبدي، أثنى علي عبدي، حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ما نشعر بهذا، اللهم إلا أن يشاء الله. إذن فهذا يدل على أهمية الصلاة، ولذلك كان الإنسان قائما يناجي الله، وكان الإنسان ساجدا أقرب ما يكون من الله عز وجل. سبحان الله العظيم، جمعت بين المناجاة حال القيام وبين القرب حال السجود. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد. لماذا لا يكون أقرب ما يكون وهو قائم؟ لأن في السجود ذلا لله، حيث يضع الإنسان أشرف أعضائه في الأرض التي هي مداس الأقدام، يضع أشرف أعضائه. أشرف أعضائك هو الوجه، وأنت تضع في الأرض الجبهة والأنف ذلا للرب عز وجل، فتضع أعلى ما في بدنك في حذاء أسفل ما في بدنك. وش أسفل ما في بدنك؟ ها؟ القدمان. القدمان والجبهة الآن في مستوى واحد، كلاهما على الأرض على ما يداس. ولهذا تقول سبحان ربي الأعلى، كأنك تشعر أنك لما نزلت في الأرض وجمعت روحك في الأرض وجهك وقدميك، تقول سبحان من تنزه عن السفول، سبحان ربي الأعلى. فهنا المناسبة واضحة، كما أن الركوع لما كان تعظيما تقول فيه سبحان ربي العظيم. استشعر يا أخي وأنت تصلي أنك عند قراءة الفاتحة تناجي الله، وأنك عند السجود تقرب من الله عز وجل، تقرب من الله، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. هذه المعاني العظيمة ليتنا نشعر بها عند الصلاة، لو أننا نشعر بها ونسأل الله أن يعيننا على ذلك لكنا ننصرف من الصلاة بقلوب غير القلوب التي دخلنا فيها، لازداد الإنسان نورا في القلب وسرورا وفرحا وانبساطا. ولهذا كانت الصلاة قرة عين رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فالصلاة قرة عيون المؤمنين، لكن تفوتنا فيها هذه المعاني لأننا لا نستشعر ما فيها من هذه المعاني الجليلة العظيمة. خامسا، هذه الصلاة لما كانت أعظم عمل يقوم به الجسم، سلط الشيطان على بني آدم فيها، يسلط الشيطان على بني آدم حتى يأتي إليه فيحول بينه وبين صلاته، يقول اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا، فيشغله عن صلاته. ثم إذا انتهى الإنسان من الصلاة طارت هذه الوساوس، تطير بمجرد ما يسلم، تطير هذه الوساوس. ألستم تشعرون بهذا؟ نعم ولا بلى؟ نعم بلى، هذا الصواب. طيب، تزول هذه المعاني أو هذه الوساوس بمجرد ما ينتهي الإنسان من الصلاة، لأن الشيطان حريص على أن يحول بين الإنسان وبين صلاته حتى تكون صلاته قشورا لا فائدة منها. لأن الشيطان إنما كفر بترك جنس الصلاة. بماذا كفر؟ بترك السجود الذي أمر به، ولكنه استكبر وأبى فكفر. فهو يقول هذا الذي كفر به يريد أن يحول بين ابن آدم وبينه حتى لا يأتي به على وجه الكمال. ويذكر أن رجلا جاء لأبي حنيفة وقال له يا شيخ إني نسيت كذا وكذا لأمر كان عظيما عنده ويفوت عليه شيئا كثيرا إذا نسي، فقال له اذهب فصل فإنك ستذكره. فذهب الرجل فلما شرع في الصلاة ذكر الذي كان ناسيا. وهذا له وجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الشيطان إذا أقيمت الصلاة جاء إلى الإنسان وقال له اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا لأمر يذكره به، وهذا شيء مجرب ومشاهد. ولكن هل لهذا الداء من دواء؟ الجواب نعم، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهل. كل داء ديني أو دنيوي بدني أو اجتماعي له دواء، لأن الله حكيم يجعل لأشياء أسبابا وموانع تقوم بها إذا وجدت الأسباب وتنتفي إذا وجدت الموانع. دواء ذلك أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام أو علمه أمته، إذا أحسست به فاكفل عن يسارك ثلاثا وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفهمتم؟ تكفل عن يسارك ثلاثا وتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أخونا يهمس بأذني يقول في الصلاة، احنا نتكلم في إيش؟ في الصلاة. نعم في الصلاة، لأن رجلا شكى هذا الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ذاك شيطان يقال له خنزب، سماه الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا أحسست به فاكفل عن يسارك ثلاثا وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول ففعلت ذلك، انتبه الشيخ، ففعلت ذلك فأذهبه الله عنه. الله أكبر، لما صادف الدواء محلا قابلا نفع بإذن الله. كيف صادف الدواء محلا قابلا؟ صادف قلبا مؤمنا يؤمن بأن ما قال الرسول حق وأنه لا بد أن يزول. تقبل الرجل هذا الدواء فانتفع به. لكن كثير من الناس الآن يقبلون ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام لكن على نوع من التجربة، يعني يقول نجرب هل ينفع أو لا ينفع. أنت إذا قلت نجرب سواء بقلبك أو بلسانك فإنك لم تؤمن في الواقع، وحينئذ لا تجد الأثر، تبتلى فيحرمك الله تعالى أثر هذا الدواء لأنك لم تؤمن. الدواء لا بد له من طبيب يعرف الدواء، ولا بد من محل قابل، ولا بد من أن يكون الدواء فعالا. الدواء في هذه المشكلة فعال ولا غير فعال؟ فعال. والطبيب عالم، الرسول عليه الصلاة والسلام الطبيب عالم والدواء فعال، لكن بقينا بالمحل، هل هو قابل ولا غير قابل؟ إذا قبل الإنسان ذلك وعلم أن هذا الحق انتفع به، ولهذا الصحابة انتفع، قال ففعلت ذلك أذهبه الله عنه وسلم من شره. ولكن يبقى إشكال، كيف يلتفت الإنسان وهو يصلي؟ كيف يلتفت وهو يصلي؟ نقول الالتفات في الصلاة جائز للحاجة، الالتفات في الصلاة للحاجة جائز ولا بأس به. طيب كيف يكفل وقد يكون في الصف عن يساره أحد؟ نقول إذا كان عن يسارك أحد فهذه السنة، إذا فعلتها آذيت غيرك فلا تفعلها، يكفي الاستعاذة، يكفي الاستعاذة، لأن التفل وعن يسارك رجل لا شك أن يتأذى. ولهذا إذا كنا نصلي في السجود المشروع للساجد أن يفرج بين يديه، لكن إذا كان في الصف لو فرج بين يديه لآذى من كان إلى جانبه، فنقول لا تفرج لئلا تفعل أذى من أجل سنة. إذن هذا هو الطريق السليم لإزالة هذه الوساوس. طيب يقول قائل النبي عليه الصلاة والسلام قال يقول أذكر كذا أذكر كذا فلا يدري كم صلى، لا يدري الإنسان كم صلى، فما دواء هذا الداء؟ نحن فهمنا أن دواء الشيطان أن نستعيذ بالله منه وندخل على يسارنا ثلاث مرات، لكن ما دواء الشك؟ ما دواء الشك؟ نقول الحمد لله كل داء له دواء. الشك إما أن يترجح عندك أحد الطرفين فاعمل بالراجح، وإما أن لا يترجح فاعمل باليقين وهو الأقل. القاعدة واضحة ولا لا؟ إلى الآن ما تضح. نقول الشك إذا ترجح عندك أحد الطرفين فاعمل بإيش؟ بالراجح، وإن لم يترجح فاعمل باليقين. ما هو اليقين؟ الأقل، اعمل بالأقل. واضح القاعدة الآن ولا لا؟ ناخذ تطبيق. رجل شك في صلاة الظهر هل صلى ثلاثا أو اثنتين، وترجح عنده أنه صلى ثلاثا، وش نقول؟ نجعلها ثلاثا، نجعلها ثلاثا. ويأتي بالرابع، ترجح عنده أنها اثنتان، يجعلها اثنتين. ويأتي الثالثة والرابعة. طيب، شك هل صلى ثلاثا أو اثنتين ولم يترجح، لا والله ما أرجح، لا أنها اثنتان ولا أنها ثلاث، ابن على اليقين وهو الأقل. ما الأقل؟ اثنتان. إذن اجعلها اثنتين وتأتي بالثالثة والرابعة. واضح القاعدة الآن؟ طيب، إذا شك وترجح وش يعمل؟ إذا شك وترجح عنده وش يعمل؟ يعمل بالراجح ولا بالأقل؟ بالراجح. إذا شك ولم يترجح عنده شيء يعمل باليقين وهو الأقل. أرجو الانتباه، وترى القاعدة واضحة. طيب، بقينا، هل هناك شيء يجبر هذا الخلل وهو الشك والتردد؟ نقول نعم. الشك والتردد داء ولا غير داء؟ ها، داء. هل له دواء؟ الدواء هو سجود السهو. طيب، يسجد سجدتين للسهو، لكن هل يسجد قبل أن يسلم ولا بعد؟ إذا بنى على الأقل فهو قبل السلام، إذا بنى على المترجح فهو بعد السلام. معلوم؟ إذا كان عنده ترجيح وبنى على الراجح يسجد متى؟ بعد السلام. إذا لم يكن عنده ترجيح وبنى على الأقل، على اليقين وهو الأقل، يكون قبل السلام، يكون قبل السلام. نعم، دل على ذلك حديث أبي سعيد وحديث عبد الله بن مسعود. حديث أبي سعيد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا شك فلم يدري كم صلى ثلاثة أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن وليسجد السجدتين قبل أن يسلم. وحديث ابن مسعود قال: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، والتحري لا يكون إلا مع ترجيح، ثم ليبني عليه، ثم ليسلم، ثم ليسجد ويسلم. عرفنا الآن ولا لا؟ طيب، نعود إلى هذه الأدواء. الداء الأول الوساوس، فما دواؤها؟ الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، مع أن التفل عن اليسار ثلاث مرات. الشك له دواء؟ نعم، إن كان عنده ترجيح فيبني على الراجح، إذا لم يكن عنده ترجيح فيبني على اليقين وهو الأقل. طيب، هل لهذا الداء وهو التردد والشك هل له دواء؟ نعم، ما هو؟ سجود السهو، ويكون قبل السلام إذا كان على اليقين، يكون قبل السلام إذا كان على اليقين اللي ما في ترجيح، ويكون بعده إذا كان على الترجيح كما دلت على ذلك الأحاديث. طيب، هذه الصلاة العظيمة كلنا في الحقيقة نسأل الله أن يعاملنا بعفو، كلنا صلاته فيها نقص، فهل لها من جابر؟ جابر خارجي. نعم، ما هو؟ الرواتب، السنن الرواتب. والسنن الرواتب 12 ركعة، السنن الرواتب 12 ركعة. من يعرفها؟ نعم، تفضل. واقف قائما. اي نعم، صلى الله عليه وسلم. نعم صح.
1: وقبل الظهر 4.
0: نعم،
1: وبعدها 4.
0: ركعتين.
1: ركعتين.
0: نعم. كم هذه؟ كم ذولي من ست في الظهر وثنتين في الفجر؟ ثمان. نعم.
1: والعصر أربعة.
0: العصر ما فيها راتبة.
1: قبل العصر؟
0: لا ما فيها، لا قبلها ولا بعدها. ما فيها راتبة. فيها بعد المغرب كم؟
1: بعد المغرب
0: ركعتان. بعد العشاء؟
1: عشاء ركعتين.
0: تمام. الجميع هذه 12. إذا صلاها الإنسان في يوم بنى الله له بيتا في الجنة. الله أكبر. يعني الآن عندما تريد أن تبني بيتا، هل يكمل بناء بيوم واحد؟ ها؟ أبدا، لا يكمل إلا في سنة أو ستة شهور حسب البناء، بعد تعب وعناء ومشاكل مع العمال ومع المقاولين، ورش البناء وصلح كذا وهات البلاط الفلاني وهات وتتعب ولا تحصل على ما ينبغي. إذا صليت 12 يبنى لك بيت في الجنة، بيت دائم لا يتغير ولا يفنى، وأنت كذلك لا تفنى، ستبقى فيه أبد الآبدين. لكن مع الأسف أن قلوبنا تحب العاجلة، كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. هذه 12 ركعة جعلها الله عز وجل تابعة لهذه الفرائض ليكمل بها النقص، فإن الفرائض يكون فيها خلل ونقص، وهذه الرواتب تكملها، وهي من رحمة الله. أتدرون أن هذه الفرائض، أن هذه النوافل لو لم يشرعها الله لكانت بدعة؟ يعني لولا أن الله شرعنا أن نصلي هذه الرواتب لكانت صلاتنا بدعة. طيب، هذه الرواتب هل لها سور معينة تقرأ فيها؟ الجواب: سنة الفجر لها قراءة معينة، في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد، أو في الركعة الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا في سورة البقرة، وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم في سورة آل عمران. أحيانا تقرأ قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، وأحيانا تقرأ قولوا آمنا بالله وقل يا أهل الكتاب، هذا الأفضل. سنة الفجر تمتاز عن غيرها من السنن بأن لها قراءة معينة، وبأنها تخفف، حتى قالت عائشة: إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين حتى أقول أقرأ بأم القرآن، أقرأ بأم القرآن من إسرائه بهم. هاتان خصلتان، أو هذان شيئان تختص بهما سنة الفجر. ثالثا، تختص بأنها تصلى في الحضر والسفر. سنة الفجر تصلى في الحضر والسفر، غيرها لا يصلى في السفر. يعني الرواتب اللي غير سنة الفجر لا تصلى في السفر. لا، هذه الوتر مهم من الرواتب، الوتر وقيام الليل وصلاة الضحى وصلاة الاستخارة وصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف وغير هذه من النوافل، هذه ما هي من الرواتب. نقول بالرواتب، انتبهوا لا تغلطوا علينا، الرواتب هي التي لا يصلى منها إلا راتبة الفجر. وش اللي عندنا من الرواتب غير راتبة الفجر؟ راتبة الظهر والمغرب والعشاء، هذه الثلاث لا تصليها وأنت مسافر. وما عدا ذلك من النوافل كراتبة الفجر والوتر وقيام الليل وصلاة الضحى وتحية المسجد وسنة وصلاة الكسوف إن قلنا بأنها سنة، وغير ذلك من النوافل، صلها وأنت مسافر، صلها وأنت مسافر. طيب، قال لنا قائل: أنا أحب أن أطيل في سنة الفجر، أحب أن أدعو الله وأنا ساجد، أحب أن أطيل أقرأ آيتين أو ثلاث آيات أو أربع آيات، وآخر قال: أنا أريد أن أخفف. أيهما أفضل؟ الذي يخفف؟ أنا أقول أحدهما يقول أنا سأطيل الصلاة وأقرأ وأدعو في السجود وأتأنى كثيرا، والآخر يقول سأخففها، أيهما أفضل؟ الثاني اللي يقول سأخفف، أين الثاني هو الأفضل، لأن اتباع السنة أفضل. ولذلك أنا أشوف بعض الناس في سنة الفجر يطيلون، فيحسن بنا أن ننبههم، ما ننكر عليهم إنكار لأنهم ما فعلوا منكرا، لكن ننبههم إلى ما هو الأحسن. إذا سلم تأتي إليه بلطف تقول يا أخي جزاك الله خير، أنت إن شاء الله تريد الخير ومحتسب، ولا شك أنك لم تطل الصلاة إلا محبة لها، ولكن السنة أن تخفف، السنة أن تخفف، أعرفت؟ موافقة السنة أفضل من عدمها، حتى وإن كان ذلك أكثر عملا. ولهذا قال الله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن، ولم يقل أكثر. ولهذا نقول في قيام رمضان صلاة 11 ركعة في التراويح أفضل من 23. لماذا؟ لأنها أوفق للسنة، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يزد في رمضان ولا غيره على 11 ركعة، وربما صلى 13 ركعة. المهم أن موافقة السنة أفضل. ولكن قد يقول لي قائل من طلبة العلم، ما تقول في حديث أبي هريرة في قصة الرجلين اللذين بعثهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حضرت الصلاة فلم يجدا ماء فتيمما صعيدا طيبا وصليا ثم وجد الماء في الوقت فتوضأ أحدهما وأعاد الصلاة وأما الآخر فلم يعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أعاد لك الأجر مرتين، وقال للذي لم يعد أصبت السنة، فجعل للأول أجره مرتين. وهذا يقتضي أنه كلما كثر العمل كثر الأجر. فما الجواب؟ الجواب أن هذا الرجل الذي صلى أعاد الصلاة، الجواب أن هذا الرجل الذي أعاد الصلاة أعادها باجتهاد منه مع خفاء السنة عليه. والإنسان إذا عمل عملا مجتهدا فيه مع خفاء السنة أجر عليه، أما بعد أن تتبين السنة فإذا زاد على السنة فليس بمأجور. أفهمتم هذا؟ فإذا لو أورد علينا إنسان هذا الإيراد أجبناه بهذا الجواب، وقلنا إن الرجل الذي صلى الذي أعاد الصلاة ظن أن هذا هو الواجب عليه، لكن وقد خفت عليه السنة. أما لو تبينت له السنة وقال لا أبعيد، قلنا ليس لك أجر، وعسى أن تسلم من الإثم. ولعلنا نقتصر على هذا، ونقتصر على هذا إن شئتم، ما إذا شئتم أن نأتي بزيادة بحث. نعم، أو أسئلة وربما تمر علينا إن شاء الله. فوائد باقي الرواتب ليس لها قراءة معينة إلا راتبة المغرب، فقد ورد فيها أنه لها أنه يقرأ فيها قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. أي نعم. طيب فيه أيضا نسيته ثالثة في سنة الفجر، مزية ثالثة، وهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيها ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. ركعة الفجر النافلة خير من الدنيا وما فيها. خير من الدنيا، أي دنيا هي؟ الدنيا منذ خلقت إلى قيام الساعة بما فيها من كل زخرفة الدنيا وزهرتها، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وهذا يوجب لنا أن نحرص على هاتين الركعتين بقدر المستطاع، وأن نصليهما قبل الصلاة، فإذا دخلنا والإمام قد شرع في صلاة الفجر لا نصليهما، ونصليهما بعد الصلاة أو بعد أن ترتفع الشمس قيدرون لا ما فيها كما تفعل.
2: أتابعك الله. الحقيقة الأسئلة الكثيرة جدا، ولودنا لو عرضنا لها سائل يقول إذا قال الإنسان أرى صلاة الجماعة غير واجبة فهل ننكر عليه أم هذه من مسائل الاجتهاد التي يعذر الإنسان بها؟
0: إذا قال قائل أرى أن صلاة الجماعة غير واجبة عن اجتهاد وبحث فإننا لا ننكر عليه. أما إذا قال أرى أنها غير واجبة عن جهل وطلب للسهولة وتتبع للرخص فإننا ننكر عليه. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أن تتبع الرخص شأنه خطير جدا، حتى قالوا من تتبع الرخص تزندق، يعني يؤدي به الحال إلى أن يكون زنديقا والعياذ بالله، وينصرف من الدين وهو لا يشعر. وأضرب لكم مثلا يدل على هذا. رجل أكل لحم إبل ومس امرأة، مس بيده بدون حائل، ثم قام يصلي بدون وضوء، فقلنا له توضأ لأنك أكلت لحم إبل ولحم الإبل ينقض الوضوء. قال أنا لا أقلد الإمام أحمد في هذا، أقلد الشافعي لأن الشافعي يرى أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء. قلنا طيب، مسست المرأة والشافعي يرى أن مس المرأة ينقض الوضوء، توضأ. قال لا أقلد الشافعي في هذا ولكن أقلد الإمام أحمد الذي يرى أن مس المرأة لا ينقض الوضوء. إذا صلى فصلاته باطلة على التقديرين، نقول صلاتك باطلة إن قلدت الشافعي فهي باطلة بمس المرأة، وإن قلدت الإمام أحمد فهي باطلة بإيش؟ بأكل لحم الإبل. فتوضأ هذا الرجل لما تتبع الرخص من هنا ومن هنا، صلى بغير وضوء على القولين جميعا، صلى بغير وضوء على القولين جميعا. المهم أننا لا ننكر عليه إذا كان قال ذلك عن اجتهاد، ونقول أنت وربك، ربك والذي يجازيك يوم القيامة. أما إذا كان قاله عن طلب للرخص بدون علم فإننا ننكر عليه، لأن الأدلة ظاهرة في أن صلاة الجماعة واجبة وأن الإنسان يأثم بتركها. نعم.
2: سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: بما أن شهر رمضان قد اقترب ونسأل الله أن يبلغنا إياه، وفي صلاة التراويح
0: أن يبلغنا إياه وأن نصومه ونقومه إيمانا واحتسابا.
2: وفي صلاة التراويح نرى بعض الناس يتجهون إلى مساجد معينة لحسن أصوات أئمتهم ويتركون مساجدهم، فما الحكم؟ أفيدونا أفادكم الله.
0: الحكم في هذا أنه لا بأس أن الإنسان يذهب إلى أي مسجد شاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت الأرض مسجدا وطهورا. ولكن إذا كان هذا يؤدي إلى هجر مسجده وإلى تفويت وقت طويل في الوصول إلى المسجد الثاني، فالأفضل أن يصلي في مسجده، الأفضل أن يصلي في مسجده، لأن بعض الناس قد يذهب إلى مسجد بعيد يحتاج إلى مسافة نصف ساعة ثلث ساعة، فيمضي عليه هذا الوقت الفاضل وهو في المشي. وإن كان المشي إلى العبادة عبادة، لكن ليس المشي إلى العبادة كالعبادة، لأن العبادة هي المقصود والمشي وسيلة. المهم أننا نرى أنه لا بأس أن يقصد المسجد الذي يكون أحسن تلاوة وقراءة وأخشع، لكن بشرط أن لا يتضمن ذلك هجر مسجده والتشاغل بالمشي والذهاب عن الأوقات الفاضلة.
2: سائلة تقول هل تكشف المرأة ويديها في الصلاة مع حضور الأجانب، وما الراجح في هذه المسألة وقد كثر البحث في هذه الأيام؟
0: نعم، أما مع حضور الأجانب فإن الواجب على المرأة أن تغطي وجهها، لأن الأدلة من القرآن والسنة على وجوب ستر الوجه عن الأجانب ظاهرة. وأنت إذا جردت نفسك من الهوى ورجعت إلى الكتاب والسنة ولم يكن في قلبك ترجيح قول على قول إلا بعد مطالعة الأدلة تبين لك أن الأدلة واضحة في وجوب حجب المرأة وجهها عن الرجال الأجانب. وهذه فائدة أزفها إليكم، وهي أنه يجب على الإنسان الذي يتقي الله أن ينظر في الأدلة قبل أن يحكم. أما أن يعتقد الحكم أولا ثم ينظر في الأدلة فإنه يخشى عليه أن يلوي أعناق الأدلة إلى ما كان يعتقده، كما يوجد عند كثير من الناس يحرفون الكلمة عن مواضعه لأنهم يعتقدون خلاف ما يدل عليه النص، فيلون عنق النص حتى يردوها عسفا وقصرا إلى ما كانوا يعتقدونه. فأنت لو تجردت من الهوى ونظرت في الأدلة نظر متجرد لعرفت أن الأدلة السمعية والعقلية تدل على وجوب حجب المرأة وجهها عن الرجال الأجانب. فأنت لو تجردت من الهوى ونظرت في الأدلة نظر متجرد لعرفت أن الأدلة السمعية والعقلية تدل على وجوب حجب المرأة وجهها عن الرجال الأجانب. وعلى هذا فإذا كانت تصلي في المسجد أو في غير المسجد وحولها رجال أجانب وجب عليها أن تستر الوجه. أما الكفان والقدمان فإنها تسترهما حتى وإن لم يكن حولها أجانب، على المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، فإن مشهور عند أصحابه أن الكفين والقدمين عورة في الصلاة، وإن لم يكونا عورة في النظر على قول بعض العلماء. المهم أن المرأة إذا كان حولها رجال أجانب تستر وجهها وكفيها وقدميها. نعم لا إذا كانت لا تدري ما عليه شيء.
2: يقول قاطع بنك
0: ما عندك شوية الأذان.
2: طيب
0: الأذان حكم الأذان؟ لا، الأذان فرض كفاية لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، وهو من شعائر الدين الظاهر. وإجابة المؤذن سنة على قول جمهور العلماء. ويقول المجيب كما يقول المؤذن إلا في حي على الصلاة حي على الفلاح، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن المؤذن يقول حي على الصلاة أقبل، وأنت تستعين الله فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ووجه كون ذلك استعانة أنك تفوض الأمر إلى الله عز وجل. وفي أذان الفجر يقول الصلاة خير من النوم، فتقول كما يقول، هذا هو القول الراجح في هذه المسألة، أنك تقول كما يقول الصلاة خير من النوم. وبعد الأذان تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وتدعو بما تشاء من خير الدنيا والآخرة. وهنا رجلان أذنا أمامنا، لنفرض أن رجلين أذنا أمامنا، فقال أحدهما الله أكبر، وقال الثاني أشهد أن محمد رسول الله. الأول قال الله أكبر، والثاني قال أشهد أن محمد رسول الله. أيهما الذي صح أذانه؟ نعم قف. الأول اللي قال الله أكبر صح أذانه ولا لا؟ لأنه اللي قال الله أكبر يعني هل الله أكبر ولا لا، هذا معنى الجملة، بدليل قوله تعالى الله خير أما يشركون. طيب. طيب والثاني كيف؟ طيب إذا قال أشهد أن محمد رسول الله وش تشهد أنه إيش؟ بس هو قال رسولا والخبر مرفوع، خبر إن مرفوع ما يكون منصوب، ما يغير المعنى. طيب لو قلت إن زيدا الفاضل، تم الكلام؟ ها؟ طيب يقول أشهد أن محمد رسول الله، هل تم الكلام؟ يقال إن عربيا مر من تحت مؤذن يؤذن وهو يقول أشهد أن محمد رسول الله، قال قاتلك الله وشو، صادق ولا كاذب؟ ما تم الكلام. أسرع، هو ما في شك مستحيل رسول، لكن هذا قال أشهد أن محمد رسول الله. نعم، هذه عند أكثر الفقهاء يقولون ما يصح الأذان، ما يصح الأذان. ليش؟ لأن الخبر ما بعد جاء، الخبر لم يأتي بعد، الخبر مرفوع. لكن قال بعض النحويين إنه ثبت أن في لغة العرب لغة ينصبون بها الاسم والخبر، اسم إن وخبر إن، كلها منصوبة. فيقول إن زيدا قائما بدل من إن زيدا قائم، وبناء على هذه اللغة، بناء على هذه اللغة يكون قول المؤذن أشهد أن محمد رسول الله صحيح. وأنا أقول إذا أمكن أن نصحح أذان إخواننا الذين يلحنون هذا اللحن فهو أولى من إيش؟ من إبطاله، ما دام فيه لغة ولو كان في لغة قليلة. فنحن نقول إن المؤذن إذا قال أشهد أن محمد رسول الله أذانه صحيح ولا صحيح؟ صحيح، لأن فيه لغة بنصب الاسم والخبر. يقول الشاعر إذا اسود جنح الليل فلتأت ولتكن خطاك خفافا إن حراسنا أسدى. الشاهد قوله إن حراسنا أسدى، ولم يقل إن حراسنا أسدى، وهذا يدل على جواز نصب الجزئين من اسم إن وخبرها. طيب في بعض المؤذنين يقول الله أكبر، الله أكبر، فيجعل الهمزة واوا، نقول هذا فيه لغة أيضا، الحمد لله أن الله وسع، فيه لغة أن تقلب الهمزة المضموم ما قبلها واوا، فتقول الله أكبر الله أكبر. وأنا أقول أيضا ما دام يوجد لغة ولو كانت لغة ضعيفة فإن نحمل هذا الأذان على هذه اللغة ولا نوجب إعادته. ولكن كلما كان الأذان أقوم وأحسن إعرابا فهو أفضل بلا شك. اكتب السؤال، ما يقبل اكتبه في ورقة عظيمة.
2: سائل يقول
0: نعم،
2: قاطع بعض الشباب الملتزم المجلات الإسلامية كالمجتمع والدعوة والجهاد وغيرها بحجة وجود الصور على تلك المجلات، ما رأيكم في هذا؟
0: الذي أرى أنه إذا كان في هذه المجلات منفعة ومصلحة فلا حرج من أن يقتنيها الإنسان وينتفع بما فيها من الأخبار ومن الكلمات والمقالات، وبإمكانه أن يتحرز من هذه المفسدة بأن يطمس على هذه الصور، كما قال علي بن أبي طالب لأبي الهياج ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها، فيأخذ بالنافع ويسلم من المحذور بطمس هذه الصورة. والحمد لله الآن الأشياء التي تزيل هذه الصورة مسألة بسيطة، فيها أقلام غليظة يجر القلم عليها مرة واحدة وتنطمس، ما في مشقة. نعم خلاص.
2: بقي قبل إقامة تنبيهات. الأول، كثير من الإخوة يوقف سيارته في مكان خطأ، إما يغلق على الآخرين، هذا في الحقيقة ليس من الأدب، ينبغي أن يوقفه ولو مكان بعيد حتى لا يعطل مصالح الآخرين. التنبيه الثاني، هناك محاضرة في هذا المسجد إن شاء الله في 21 من هذا الشهر لفضيلة الشيخ صالح بن حميد يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء. التنبيه الثالث، محاضرة بعنوان الاستجابة لله ولرسوله لفضيلة الشيخ سليمان بن علي الجمعان في جامع النور قرب مركز الشرطة. نكمل الأسئلة إن شاء الله بعد الصلاة، لنصلي الصلاة في وقتها، لأن كثيرا من الناس عندهم أعمال أو مواعيد بعد صلاة العشاء، ونستأنف الأسئلة بعد الصلاة
0: إن شاء الله. فيه محاضرة بكرة،
2: في محاضرة أيضا لفضيلة الشيخ
0: والله
2: أظن في، سمعت أنها في
3: عبد الله الرسي، عبد الله محمد.
2: طيب نقف
3: عبد الله محمد الرسي
2: نقف من هذا
4: شيخ خذي تلبي بالنسبة للحالات اللي أغلب حالات المأمومين مع الإمام موافق تقريبا أذكر بس حالات موافقة.
0: طيب هلا أسف الله مكة يا سيد مسك طيب
2: نزل هذا
0: هو هذا أحسن المسجل أحسن.
5: أريد أن تعطينا النقد إذا الله خير نجينا أقرأها عليك أو يعني شورت.
0: لا ما عندي.
5: أنا أعرف ما يستطيع.
0: الله يهديك لما بالرئاسة إن شاء الله الصباح وبكرة أو بعد ونشوف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: خلينا نجيب مسجل معه.
2: سائلة تقول: انتشرت في الأوساط النسائية موضات في الملابس، منها لبس الضيق والقصير، وإذا منعت إحداهن قالت إنما أتزين للنساء حيث لا يران الرجال، هل هذا جائز وفقكم الله؟
0: المشروع للمرأة في اللباس أن تكون محتشمة مستترة. قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن عادة نساء الصحابة في البيوت أن يلبسن ألبسة تستر جميع الجسم ما عدا الكفين والقدمين. وقد ذكر كثير من أهل العلم في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا رؤوسهن كأسلمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. فسر قوله كاسيات عاريات بأن عليها كسوة لكنها كالعارية، إما لقصر الثياب وإما لخفتها وإما لضيقها حتى تصف جسمها وكأنها ليس عليها لباس. وهذا لا فرق فيه بين أن تكون بين النساء وبين خارج المنزل. صحيح أنها عند النساء لا بأس أن تتجمل وتتزين وتتبرج وتظهر الحلي، وليس هذا جائزا في السوق، لكن كونها تبقى بلباس قصير وتقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ولا الرجل إلى عورة الرجل، فأنا أريد أن أستر ما بين السرة والركبة والباقي لا حرج علي في تعريته، فهذا لا شك أنه فهم خاطئ وبعيد من الصواب. لكن قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، هذا خطاب للناظرة لا لللابسة. فاللبس شيء وأخذ الزينة شيء والنظر شيء آخر. ويستفاد من الحديث لا تنظر المرأة إلى عورة المرأة أن المرأة لو كان عليها ثياب ضافية ساترة ثم ثم انكشف جزء منها فلا بأس ما لم يكن من العورة.
6: يوجد بعض الشباب في رمضان يصلون في الحرم بعض التراويح ويجلسون في الباقي بحجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي في رمضان ولا غيره إلا 11 ركعة، فما توجيهكم لهؤلاء؟
0: توجيه لهؤلاء أنه ينبغي للإنسان أن يكون جامعا في علمه بين الأدلة كلها حتى يفهم الشرع على الوجه الذي أراده الله ورسوله. فالإنسان إذا صلى وحده أو صلى إماما وهو متبوع فله حال، وإذا صلى تبعا للإمام فله حال أخرى. فالمأموم تبع لإمامه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، جعل ليؤتم به ويقتدى به. فما دام الإمام يفعل أمرا سائغا في الشرع يرى هو أنه سنة فتابعه على ذلك وإن كنت لا ترى أنه سنة. وانظر إلى فقه أئمتنا رحمهم الله، كان الإمام أحمد رحمه الله لا يرى مشروعية القنوت في صلاة الفجر، ويرى أن القنوت في صلاة الفجر بدعة، ومع ذلك نص هو رحمه الله على أن الرجل إذا أتم بإمام يقنت في الفجر فإنه يتابعه ويؤمن على دعائه. كل هذا لئلا تكون مخالفة، كل هذا لئلا تكون مخالفة. ونص شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى على أن المأموم إذا كان يرى مشروعية جلسة الاستراحة، الجلسة التي تكون عند القيام إلى الثانية والقيام إلى الرابعة، يقول: إذا كان المأموم يرى مشروعية جلسة الاستراحة والإمام لا يجلس فإن الأفضل ألا يجلس موافقة لإمامه. كما أن الإمام إذا كان يرى الجلوس والمأموم لا يرى الجلوس يعني للاستراحة فإن الأفضل للمأموم أن يتابع إمامه ويجلس. فمتابعة الإمام أمر مهم. فنقول لهؤلاء الإخوة: السنة تدل على موافقة الإمام وعدم الشذوذ عنه، لكن في الأمر السائق، أما لو فعل أمرا منكرا حراما فهذا من المعلوم أنه لا يوافق عليه، لكن إذا كان أمرا سائغا فإن موافقته أفضل من التخلف عنه. أرأيتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للرجلين اللذين صليا صلاة الفجر في رحالهما ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بأصحابه، فلما فرغ من صلاته وجدهما قد اعتزلا لم يصليا في القوم، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: يا رسول الله صلينا في رحالنا. قال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهما فإنها لكما نافلة. فأمرهما النبي عليه الصلاة والسلام أن يصليا مع الجماعة، مع أن الوقت وقت نهي، لولا هذا السبب لأنه بعد صلاة الفجر. كل هذا لئلا يشذ الإنسان عن جماعة المسلمين. فنصيحتي لإخوان هؤلاء أن يأخذوا بجميع أطراف الأدلة حتى يعملوا بالأدلة كلها. فإذا كانوا يصلون وحدهم في مساجدهم أو كانوا أئمة متبوعين فإن السنة أن يقتصروا على 11 ركعة أو 13 ركعة. أما إذا كانوا مع الإمام فإن السنة متابعة الإمام ولو صلى 23 ركعة، كما هو المعروف في المسجد الحرام والمسجد النبوي. فنصيحتي لهم وأقول لهم إن هذا هو ما تقتضيه الأدلة، أن يبقوا مع الإمام ويسلموا معه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وأنت إذا تركت الإمام وتخلفت عنه لم يكتب لك قيام ليلة، حرمت نفسك من هذا الأجر العظيم. نعم.
6: سائل يقول: هناك بعض الموظفين يعملون جمعية، أن يدفع كل واحد منهم مبلغا من المال كل شهر يتفق عليه فيما بينهم، ويعطى لأحدهم الشهر الأول وللثاني الشهر الثاني وهكذا، فهل هذا من باب القرض الذي جرى؟

0: فيما بينهم على أن يخصموا من راتب كل واحد منهم كل شهر 2000 يعطى أحدهم، فيعطى الأول 10,000 زيادة على راتبه، كم راتبه؟ 6، يكون عندهم 16,000، ثم 16,000، ثم الثاني والثالث والرابع والخامس، ثم تعود للأول، وهكذا. نقول في هذا إنه ليس فيه بأس، وهو جائز، وليس من باب القرض الذي جر نفعا، لأن هذا مشترك بين الجميع، لا ينفرد به واحد دون الآخر. والقرض الذي جر نفعا وجعله أهل العلم من الربا أن النفع يكون لطرف واحد وهو المقرض، كما أن الربا يكون لطرف واحد ولا للطرفين؟ الربا لطرف واحد، يعني الذي كسب واحد فقط يعطيه 10 ويأخذ 12 مثلا، فالربح كان لجانب واحد. فالقرض الذي يجر نفعا الذي حكم العلماء بأنه ربا ولا يتحقق فيه الربا إلا إذا كان من جانب واحد، أما أن ننتفع جميعا فإن هذا لا يدخل فيه قطعا وليس فيه شيء، لأني أنا أنتفع مثلا في هذا الشهر 16,000 وأنت أيضا تنتفع في الشهر الثاني 16,000، والنفع ليس بيني وبين واحد من هؤلاء الستة، بين الجميع. وأشبه ما يكون هذا بالتعاون والإرفاق بعضهم ببعض، وفيه أيضا درء مفسدة، وهي أن بعض الناس قد يكون محتاجا لشيء من المال، ولنقل محتاج 16,000، فإذا لم تحصل مثل هذه المعاملة ربما يلجأ إلى أن يذهب إلى الربا الصريح، يذهب إلى الربا الصريح ويأخذ من البنوك ربا صريح، ففيها إذن فائدتان، فيها مصلحة للأطراف كلها وفيها درء مفسدة. هنا
1: سائل يقول أو سائلة تقول: فضيلة الشيخ يحبك في الله، هل يجوز للمرأة إذا جاءتها الدورة الشهرية أن تدخل المسجد للاستماع والاستفادة من المحاضرات، علما أنها إذا دخل وقت الصلاة لم تؤديها، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟
0: المرأة الحائض لا يجوز لها أن تدخل المسجد لا للصلاة ولا لاستماع الذكر، ونحن الآن نسمع من خارج المسجد، نسمع ما يقال في المسجد، فبإمكانها أن تجلس عند الباب. ويا حبذا لو أن أهل المساجد أو الإخوة القائمين على الدعوة فطنوا لهذه المسألة ووضعوا حجرة ولو من الصندقة خارج المسجد لتكون للنساء اللاتي لا يمكنهن دخول المسجد، ويجعل عندهن إذا لم يسمعن من فوق المنارة الصوت، إذا لم يسمعن الصوت من فوق المنارة يجعل عندهن سماعة يسمعنها. لو أن هذه الفكرة ينظر فيها وتدرس لعلها تنفذ ويكون فيها مصلحة، وتسلم من كون المرأة تبقى على الشارع يتعورها الناس وربما تتأذى من بعض الناس.
1: ما يكتفى في هذا بالأشرطة فضيلة الشيخ؟
0: نعم،
1: ما يكتفى في هذا بالأشرطة؟
0: يمكن أن يكتفى بالأشرطة، لكن لا شك أن سماع الصوت مباشرة أبلغ في التأثير من الشريط.
1: أعافكم الله. يقول السائل: يوجد بعض الأئمة وفقهم الله إذا دخل شهر رمضان سافر إلى مكة للصلاة في المسجد الحرام وجعل مكانه في مسجده من ينوب عنه، فما توجيهكم لهؤلاء وفقهم الله؟
0: توجيه لهؤلاء أنهم بمنزلة من عمر قصرا وهدم مصرا. تعرفون الكلام الآن؟ واحد عمر قصر بيت واحد وهدم مصر، لأن هؤلاء تركوا واجبا عليهم وهو التزامهم بوظيفة المسجد، وذهبوا إلى أمر ليس بواجب، على أن في نفسي شيئا من كون

0: الناس يقصدون مكة للصوم فيها، فإنني إلى ساعة هذه ما رأيت أحدا من السلف كان يذهب إلى مكة ليصوم فيها. صحيح أن العمرة في رمضان تعدل حجة، لكن ليست العمرة هي الصيام في مكة. الإنسان يمكن أن يؤدي العمرة في مكة في يوم أو يومين ويرجع. فنصيحتي لهؤلاء أن يبقوا في مساجدهم وأن يؤدوا الوظيفة الواجبة عليهم أداؤها، وربما يكون بقاؤهم في مساجدهم خيرا لغيرهم أيضا، ربما يتكلمون بنصيحة وتوجيه ووعظ وإرشاد يحصل به خير كثير. هذا ما أراه في هذه المسألة، وأسأل الله لي ولهم التوفيق لما فيه الخير والصلاح.
1: سائل يقول: هل أصلي السنة الراتبة في الحرم مع العلم أني مقيم لمدة يوم واحد، وما هو الأفضل في ذلك على قول الجمهور؟
0: الأفضل أن تصلي الراتبة في بيتك إذا كان لك بيت، أفضل أفضل من أن يصلي في المسجد الحرام حتى وإن كان مستأجرا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوب. والذي قال هذا القول هو الذي قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يطبق مقتضى هذا الحديث عمليا، فكان يصلي الصلاة النافلة في بيته، مع أن بيته بابه إلى المسجد، لا يتكلف في الذهاب إلى المسجد، لكن كان يصلي في البيت. إذن فإذا كنت في مكة لأداء عمرة أو حج أو غيرها وأردت أن تتنفل، فالتنفل في بيتك أفضل من التنفل في المسجد الحرام. لكن إذا ذهبت إلى المسجد الحرام وصليت فيه تحية المسجد مثلا ولم يقم الصلاة، فتزود من الخير، لأن الصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما عداه. والمراد بالمسجد الحرام أيها الإخوة، المراد بالمسجد الحرام مسجد الكعبة، ليس جميع المساجد في مكة. واضح؟ المراد بالمسجد الحرام اللي فيه هذا التضعيف مسجد الكعبة لا جميع المساجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث ميمونة رضي الله عنها: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا مسجد الكعبة، فنص على مسجد الكعبة. وهذا يدل على أنه ليس المراد بالمسجد الحرام جميع مكة ولا جميع الحرم. صحيح أن الصلاة في الحرم أفضل من الصلاة في الحل، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو نازل في الحديبية كان نازلا في الحل ويصلي في الحرم، ولكن هذا لا يعني أن الفضل المعين وهو 100,000 صلاة يحصل في جميع بقاع الحرم، وإنما يحصل في المسجد الحرام نفسه. فإن قال قائل: أفلا يمكن أن يكون المراد بالمسجد الحرام جميع مكة، لقوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وقد ورد أنه أسري به من بيت أم هان. فالجواب أن الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من الحجر، والحجر هو من الكعبة من نفس المسجد، حيث قال: بين أنا الحجر أتاني آت، وذكر الحديث. فإذا المسجد الذي فيه التضعيف إنما هو مسجد الكعبة فقط، وما زيد في المسجد فله حكم المسجد، سواء زيد في المساحة أو زيد في التسقيف فإن له حكم المسجد. نعم.
1: أثابك الله. يقول السائل: كيف يفعل الإنسان وهو يرى المنكرات ولا يستطيع أن ينكرها إلا بلسانه، فإذا فعل حصل عليه مشقة ومصاعب وربما أوذي، كيف يصنع؟
0: الجواب أنه يصنع ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. إذا كان يستطيع أن يغير باليد فعل، وإذا لم يستطع فباللسان، وإذا لم يستطع فبالقلب، ينكر بقلبه ولا يجلس إلى أهل المعاصي. والتغيير باللسان يكون بالزجر والتوبيخ حتى يدع فاعل المنكر ما يقوم به، ويكون أيضا برفع الأمر إلى المسؤولين الذين يلزمهم إذا بلغهم الأمر أن يقوموا لله عز وجل بكف الناس عن المنكرات. نعم.
1: سائلة تقول: فضيلة الشيخ، تضطر المرأة عند مراجعة المستوصف أو المستشفى لعمل أشعة أن يعملها لها رجل من أخصائي الأشعة، حيث لا يوجد أخصائية أو ممرضة لذلك، هل تعمل المرأة الأشعة وتعتبر من الضرورات التي يترتب عليها كشف جسمها أمام الرجال، ولا يسمح بالمراجعة في المستشفى حيث النساء، بل يلزمون بالمستوصفات التي ليس فيها إلا رجال؟
0: إذا كانت المرأة محتاجة إلى ذلك ولم تجد إلا رجلا، وكان كشفه عليها بحضور محرمها معها، فإن هذا لا بأس به. وأما إذا كان يمكن أن تستغني عن الرجل ولو بدراهم مثل تبذلها للطبيبات، فإنه يجب عليها أن تذهب إلى هؤلاء الطبيبات ولو بتسليم أجرة لهم. نعم.
1: سائل يقول: إني أحبك في الله، وبعد إن لي أبا يشرب الخمر منذ حوالي 20 سنة، ومنذ 3 سنوات أصبح يمر عليه اليوم واليومين وقد تصل إلى أسبوع وهو في حالة سكر، وأنا شاب قد من الله علي بالهداية منذ حوالي 1 سنة إن شاء الله، ومنذ الصغر وأنا أتألم عندما أنظر إلى أبي وهو في هذه الحالة، والآن زاد تألمي وغيرتي وخوفي على أبي، أرشدني إلى الطريق الذي من خلاله أستطيع إرجاع أبي إلى دينه وأهله ونفسه.
0: الله يعافينا وإياكم. الطريق السليم إلى هذا أن تحاول نصح الوالد بإرشاده وإحضار الكتب التي فيها بيان مضار الخمر شرعا، وأن تستعين أيضا بأصحاب أبيك ينصحونه ويحذرونه مما هو عليه، وافعل ما تستطيع من هداية والدك، فإن اهتدى فذلك المطلوب وهو الذي يكون من مصلحته ومصلحتك، وإن لم يهتدي فعليه وليس عليك من إثمه شيء، لأن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم حين حاول عمه أبا طالب أن يقول لا إله إلا الله، فقال: يا عم قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله، ولكنه بحكمة الله عز وجل وإرادته لم يقل ذلك، فندم الرسول عليه الصلاة والسلام على هذا، فأنزل الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فإذا قام الإنسان بما يجب عليه من نصح والإرشاد وتوجيه، فإنما وراء ذلك إلى الله عز وجل.
1: سائل يقول: ما حكم التمثيل المسرحي وذلك بقصد الترفيه عن نفوس الحاضرين، الدعوة إلى بعض المثل والتحذير من البعض الآخر، إلقاء الضوء على حالة المسلمين في العالم، ثم ما حكم مشاهدة دون التمثيل؟
0: هذا السؤال يرد علينا كثيرا وقد أجبنا عنه سابقا، وبإمكان الرجوع إليه.
1: سائل يقول: موضع سجود السهو يكون بعد السلام إذا كان عن زيادة، فكيف صارت الزيادة في سهو النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذو اليدين، مع العلم أن النقص فيه أظهر؟
0: يقول السائل: مع العلم بأن النقص فيه أظهر، ونقول هو أظهر عندك وليس أظهر في الواقع، سلام الرسول صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة هل هو زيادة أو نقص؟ زيادة. نعم، لأن زيادة يا أخوان، لأنه سلم من ركعتين ثم كمل أتى بالركعتين، فصارت الصلاة الآن أربعا، صارت الصلاة أربعا، وفي أثنائها زيادة تسليم وزيادة تشهد، طول في التشهد أيضا. إذن فسجود الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة ذي اليدين بعد السلام موافق تماما للقاعدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زاد في الصلاة، وهو السلام الذي وقع في أثنائها. أما لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم لما سلم من ركعتين وذكروه لم يتم الصلاة لكان نعم يكون فيها نقص، ولكن هذا لا يمكن، لأن الصلاة لا بد أن تتمم، فالسلام الذي حصل في أثنائها زيادة ولا شك فيها.
1: سائلة تقول: ما حكم تأخير صلاة العشاء للنساء حتى الساعة العاشرة أو أقل من نصف الليل بقليل بدون عذر؟
0: حكم تأخير صلاة العشاء إلى آخر وقتها أفضل، يعني أن تأخيرها، أي تأخير صلاة العشاء إلى آخر وقتها أفضل للرجال وللنساء، بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تأخر ذات ليلة عن صلاة العشاء إلى آخر وقتها خرج وهو يقول: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. لكن الرجال لما كانوا مطالبين بصلاة الجماعة وكان الناس يصلون صلاة العشاء في أول وقتها لدفع المشقة، صار واجبا عليهم أن يصلوا مع الجماعة في أول الوقت. إنما لو أن أحدا من الناس فاتته صلاة العشاء من الرجال ثم قال: هل الأفضل أن أصليها الآن أو أن أؤخرها إلى آخر الوقت؟ قلنا له: الأفضل أن تؤخرها إلى آخر الوقت. وهكذا النساء، لأنه ليس عليهن صلاة جماعة واجبة، نقول: الأفضل لهن أن يؤخرن الصلاة، صلاة العشاء، إلى آخر وقتها. فإذا قال قائل: ما هو آخر وقتها؟ قلنا له: نصف الليل. وكيفية ذلك؟ أن تنظر ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر فتأخذ نصفه، وهذا هو نصف الليل. فإذا قلنا إن الليل من غروب الشمس إلى أذان الفجر، إذا قلنا إنه 10 ساعات، كم يكون نصفه؟ 5 ساعات. طيب، كانت الشمس تغيب الساعة 6:00، متى يكون نصف الليل؟ 11:00. إذا لابد أن تصلي قبل 11:00، لأنه لا يجوز تأخير وقت العشاء إلى نصف الليل، حيث إن نصف الليل آخر وقت العشاء. نعم.
1: سائل يقول: ما أدركه المسبوق مع الإمام؟ هل هي أول صلاتها أم آخر الصلاة؟ وتظهر فائدة الخلاف ما إذا سهى الإمام فزاد في صلاته ركعة.
0: هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، والصحيح أن ما يقضيه المسبوق آخر صلاته، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، ما فاتكم فأتموا، وفي رواية: فاقضوا. والقضاء هنا بمعنى الإتمام، فإن القضاء يأتي بمعنى الإتمام، كما في قوله تعالى: فقضاهن 7 سماوات، قضاهن بمعنى أتمهن. وإنما قلنا القضاء بمعنى الإتمام لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضا، فإذا كان قد قال في الرواية الأخرى أتموا فيحمل قوله فاقضوا على فأتموا، ويكون ما يقضيه المسبوق آخر صلاته. وفائدة ذلك أننا إذا قلنا إن ما يقضيه آخر صلاته، أنه إذا أدرك من صلاة الظهر ركعتين مثلا، فإنه إذا تمكن من قراءة سورة مع الفاتحة فيما أدركه مع الإمام قرأ، لأن الركعتين اللتين هما آخر صلاة الإمام هما بالنسبة للمسبوق أول ركعتين، فيقرأ فيهما مع الفاتحة إن أمكنه. وإذا قضى بعد الإمام الركعتين السابقتين فإنه وإذا قضى الركعتين الباقيتين فإنه يقرأ بالفاتحة فقط. وعلى القول الثاني يكون الأمر بالعكس، نقول ما أدركت مع الإمام لا تزد فيها على الفاتحة، وما قضيته بعد السلام فاقرأ الفاتحة وسورة. ويدل على أن القول الراجح ما ذكرناه أن الإنسان لو أدرك مع الإمام في صلاة المغرب ركعة واحدة وقام يقضي، كيف يقضي؟ من يعرف كيف يقضي؟ أدركت مع الإمام في صلاة المغرب ركعة واحدة، كيف تقضي؟ نعم أحسنت، استمع. إذا أدرك ركعة من صلاة المغرب فإذا سلم الإمام قام وأتى بركعة، ثم جلس وتشهد التشهد الأول، ثم قام وأتى بركعة. لو قلنا إنما يقضيها آخر صلاته، لازم إذا أدرك مع الإمام ركعة من صلاة المغرب أن يقوم بعد سلام الإمام ويأتي بركعة ولا يجلس، لأن الذي فاته ركعتان ليس بينهما جلوس، فيلزم أن يصلي ركعتين بدون تشهد. وهذا لا يقوله حتى القائلون بأن ما يقضيه أول صلاته لا يقولون بهذا القول. على كل حال القول الراجح أن ما يقضيه المأموم المسبوق هو آخر صلاته. وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى مسألة خطيرة، وهي أن بعض المسبوقين إذا سلم الإمام التسليمة الأولى قام قبل أن يسلم الإمام التسليمة الثانية، وهذا خطر خطر، لأن الإمام لم تتم صلاته بعد حتى يسلم التسليمة الثانية. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما فاتكم فأتموا، أما ما دام الإمام لم يسلم الثانية فأنت مقرون به. ولو شئتم أن نضيف أحوال المأموم بالنسبة للمتابعة، توافقون على هذا؟ نعم، أحوال المأموم بالنسبة للمتابعة أربع: سبق وموافقة ومتابعة وتخلف. المأموم مع إمامه في المتابعة له أربع حالات. الحالة الأولى السبق، يعني بأن يأتي بالشيء قبل الإمام، مثل أن يكبر، لو كبر تكبيرة الإحرام قبل إمامه فصلاته لا تنعقد ولا تصح. لو ركع قبل إمامه عمدا بطل الصلاة، لو سجد قبل إمامه عمدا بطل الصلاة، لو قام من السجود قبل إمامه عمدا بطل الصلاة. هذا ماذا نسميه؟ السبق، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا. وقال أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. الثاني الموافقة، الموافقة قال العلماء إنها مكروهة إلا في تكبيرة الإحرام، فهي محرمة ولا تنعقد بها الصلاة. يعني ركعت مع إمامك، سجدت مع إمامك، قمت مع إمامك، هذا مكروه؟ قال على كلام الفقهاء، وقال بعض العلماء بل هو حرام، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تركعوا حتى يركع، وهذا أقرب. الثالث التخلف، حال الثالث التخلف. وش معنى التخلف؟ يعني يتأخر، يتأخر كثيرا، مثل ركع الإمام وهذا واقف، قام من السجود وهذا ساجد. وكثيرا ما يفعل هذا بعض الناس في السجدة الثانية إذا قام الإمام للقراءة، تجد يطيل السجود يدعو الله، ربما ينتصف الإمام بقراءة الفاتحة أو يكملها وهو ساجد. هذا خطأ، هذا خطأ مخالف لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا تخلف فإن تخلف عنه بركن كامل بطل الصلاة، وإن أدركه في الركن لم تبطل، لكنه خلاف مشروع. مثال ذلك في الركن الكامل، لو أن الإمام ركع وقام وأنت لم تركع، نقول تخلفت كثيرا فصلاتك باطلة، إلا إذا كان لعذر مثل أن يركع ولم تسمع صوته، أنت قائم تقرأ لها وركع الإمام ولم تسمع أنه ركع، لما قال سمع الله لمن حمده عرفت أنه ركع، فماذا تصنع؟ نقول اركع وارفع وتابع إمامك. بينما بعض الناس إذا حصل مثل هذا يترك الركوع، لو ترك الركوع ما صحت الركعة، فنقول لا اركع وتابع إمامك لأنك معذور. أما لو تخلف عنه حتى ركع الإمام ورفع بدون عذر فلا صلاة له. الحالة الرابعة المتابعة، أن لا تتأخر عنه ولا تسبقه ولا توافقه، إذا ركع ركعت بدون تأخر، إذا سجد سجدت بدون تأخر. لكن هل المعتبر تكبير الإمام أو انتقال الإمام؟ يعني هل المعتبر الصوت ولا الفعل؟ لا، المعتبر الفعل، إلا إذا كنت لا تراه فأنت معذور. المعتبر الفعل لو قال الإمام عند السجود الله أكبر وانتهى من التكبير قبل أن يصل إلى الأرض، هل تسجد؟ لا. قال البراء بن عازب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض، أو قال حتى يسجد على الأرض ثم نقع سجودا بعده. إذن المعتبر إيش؟ الفعل. لكن قد يكون الإنسان بعيدا لا يشاهد الإمام، فهنا المعتبر الصوت، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وأنا هذا استطاعتي. ولهذا ينبغي للإمام أن يجعل آخر التكبير عند وصوله إلى الركن، أن يجعل آخر التكبير عند وصوله إلى الركن، فلا يقطع التكبير قبل أن يصل إلى الركن، لأن الناس قد يبادرونه. هنا
1: يقول فضيلة الشيخ، هناك فئة من الشباب الصالح هداهم الله لا يرون الدراسة في المدارس الحكومية ولا يرغبون العمل في الدوائر أيضا، مما يجعل الساحة خالية لأعداء الله، فما توجيهكم لهؤلاء هداهم الله؟
0: أقول إن هؤلاء الإخوة لا شك أنهم مجتهدون، ولكن ليس كل مجتهد مصيبا، فهم مجتهدون ومثابون على اجتهادهم، لكن فيما أرى أنهم خالفوا الصواب، لأن دخولهم مع الناس ومخالطتهم الناس وصبرهم على أذى الناس وتوجيههم للناس خير من العزلة. فالمؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. فنصيحتي لهؤلاء أن يدخلوا المدارس وأن يتعلموا، وهم يريدون بذلك وجه الله. ونحن الآن كما هو الواقع لا يمكننا أن نصل إلى التدريس وإلى الأماكن القيادية إلا إذا درسنا في المدارس الحكومية وتعلمنا فيها. فالذي أرى لهم أن يدرسوا في هذه المدارس ويدخلوا فيها وتكون نيتهم لله عز وجل، من أجل أن يصلوا إلى التدريس لشباب المسلمين، وأن يصلوا إلى القيادات التي يقودون بها الأمة إلى ما فيه الخير. أما إذا تخلى أهل الخير عن الساحة وبقيت الساحة لأهل الشر فإن ذلك ضرر على الأمة. بل الذي أرى وأكرر أن ندخل في كل الميادين التي يمكن أن ينتفع الناس بها بنا فيها، ونصبر على أذى الناس، وما نشاهده من المنكر نغيره بقدر المستطاع، وأما أن تترك الساحة فهذا خطأ بلا شك وليس من الحكمة في شيء. نعم.
1: سائلة تقول: ما رأيكم في حضور النساء المحاضرات في المساجد، علما بأن هناك بعض النساء هداهن الله يأتين مع السائق الأجنبي بدون محرم، أو تكون متطيبة أو متجملة وفي ذلك محظور، علما أنه يأتيها شريط المحاضرة في البيت، والله ولي التوفيق.
0: ليس من شرط الحضور إلى المسجد أو إلى المحاضرات أن تحضر المرأة متطيبة أو متجملة أو تأتي مع السائق وحده. إذا كان لا يمكن أن تأتي للمحاضرات والدروس إلا على هذا الوجه فلا تأتي، ولكن من الممكن أن تأتي كما أمرت غير متطيبة ولا متبرجة وتحضر الدروس، وإذا لم يمكن أن تحضر إلا بالانفراد بالسائق فإنه لا يحل لها أن تحضر، لأن ركوب المرأة وحدها مع السائق حرام بلا شك، لأنه من الخلوة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن فيه مفاسد عظيمة جرت من هؤلاء السائقين مع هؤلاء النساء. والمرأة إذا خلت بالرجل فإن الشيطان يكون ثالثهما والعياذ بالله، وما ظنك باثنين ثالثهما الشيطان، سيلعب بهما حتى يغويهما. لا تقل المرأة إني أنا متعففة وعفيفة وبريئة ولن يؤثر معي هذا شيئا، هي ربما تسلم من الفتنة في المرة الأولى، لكن في المرة الثانية يهون الأمر عليها، المرة الثالثة يهون أكثر، وهكذا حتى قد يكون منها مع السائق كلمات أو حركات أو لمسات أيضا كما هو مسموع، ما شاهدنا لكن سمعنا كثيرا. فالواجب على أولياء الأمور أن يمنعوا نساءهم من أن تركب المرأة وحدها مع السائق، والواجب على كل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن لا تركب وحدها مع السائق. نعم.
1: سائل يقول: فضيلة الشيخ وفقك الله، ما رأيك في تقبيل الرجل للرجل؟ وكثيرا ما نرى هذا في الأعياد والمناسبات، وكذلك إذا سجل أحد اللاعبين هدفا أخذ زملاؤه بتقبيله تعبير عن الفرحة.
0: سواسي بهدف لنا في المسجد الله هديك. الأصل في التقبيل أنه لا بأس به عند المناسبات كقدوم الغائب، ولكن قال أهل العلم يكون التقبيل على الجبهة أو على الرأس لا على الشفتين ولا على الخد، لأنه يخشى من فتنة إذا كان على الشفتين أو على الخد، فلهذا يكون التقبيل إما على الجبهة وإما على الرأس في المناسبات لا في كل لقاء، فإنه لا يشرع في كل لقاء أن يحصل التقبيل بين الناس. وبهذا يكون الجواب عاما سواء فيما قاله السائل أو في غيره.
1: يقول: في صلاة الكسوف إذا فات المأموم ركعة من أول إذا فات المأموم ركعة فكيف يكون القضاء؟
0: ركعة ولا ركوع؟
1: لا ركعة.
0: إذا فات المأموم ركعة،
1: ولكن هو يقول ركعة من أول ركعة.
0: ركعة من أول ركعة، إذن يريد الركوع.
1: يريد الركوع.
0: إذا فات المسبوق في صلاة الكسوف الركوع الأول من الركعة فقد فاتته الركعة. معروف القاعدة الآن، إذا فاته الركوع الأول من الركعة فقد فاتته الركعة. فإذا جئت والإمام قد رفع من الركوع الأول في الركعة الأولى فإن الركعة الأولى قد فاتتك، فإذا سلم الإمام تأتي بالركعة الأولى بركوعين وسجودين، وإن أتيت والإمام قد رفع من الركوع في الركعة الثانية فقد فاتتك الصلاة كلها. فتأتي بعد سلام الإمام بركعتين في كل ركعة ركوعان وسجودان. نعم.
1: إذا دخل المسلم المساجد التي تصلى فيها الجمعة والكسوف والاستسقاء والعيد هل يصلي تحية المسجد أم لا؟ وهو معلوم أن صلاة العيد لا سنة قبلها.
0: نعم، إذا أتى الإنسان إلى المساجد التي تقام فيها الأعياد والجمع وصلاة الكسوف فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أهكذا؟ أجب أجب. ماذا قلت؟ نظر الساعة. طيب اسمع، لا ماذا قلت أنا؟ أقول إذا دخل الإنسان المسجد سواء كان دايس دايس حتى يستوعب، سواء كان مصلى العيد أو مصلى الكسوف أو الجمعة أو غيرها من المساجد كذا اسأل. ونحن ذكرنا دليلا، ما هو الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا عام. ومصلى العيد من المساجد بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الحيض حين أمرهن أن يخرجن لصلاة العيد أمرهن أن يعتزلن المصلى، ولولا أن حكمه حكم المساجد ما أمر الحيض باعتزاله. استثنى بعض العلماء من المساجد المسجد الحرام وقال إن تحيته الطواف، ولكن الصحيح عدم الاستثناء، وأن المسجد الحرام كغيره إذا دخلت للصلاة. فأما إن دخلت المسجد الحرام للطواف فالطواف يجزئ عن التحية، أما إذا دخلته للصلاة مثل كرجل تقدم إلى المسجد الحرام ينتظر الصلاة أو جاء إلى المسجد الحرام لاستماع ذكر فهو كغيره لا يجلس حتى يصلي ركعتين. ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل المسجد الحرام معتمرا بدأ بالطواف ولم يصلي ركعتين، وكذلك لما دخله حاجا في حجة الوداع بدأ بالطواف ولم يصلي ركعتين، وقال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فيؤخذ من هذين الدليلين أن من دخل المسجد الحرام للطواف اكتفى بالطواف عن تحية المسجد، ومن دخله لغير الطواف فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أينما كان وقت نهي، لأن كل صلاة لها سبب فليس عنها وقت نهي. فليس عنها نهي. نعم.
1: المصلى
0: أي نعم، المكان الذي المعد لصلاة العيد مسجد.
1: سائل يقول: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يؤجر الرجل في نفقته كلها إلا التراب أو قال البناء، أخرجه الترمذي وصححه، ما المقصود بالتراب أو البناء في هذا الحديث؟ وهل هذا محمول على ما لا تمس الحاجة إليه؟ وما رأي فضيلتكم في انتشار ظاهرة زخرفة البيوت في هذا العصر؟
0: نعم، أقول هذا الحديث من صح، فالمراد بذلك أن الإنسان لا يؤجر على ما أنفقه على البناء إذا كان فوق الحاجة، لأنه لا فائدة منه، فهذه الدراهم التي تنفقها في البناء الذي لا حاجة إليه اجعلها فيما ينفعك أو فيما ينفع غيرك من المسلمين، بخلاف الأكل والشرب والكسوة فإن هذا ينفع الإنسان. ورأيي في الزخرفة التي توجد في بعض البيوت أن ما خرج عن العادة فهو داخل في قوله تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وأن الإنسان لا ينبغي له أن يزيد فيما مما عليه الناس، لأنه إذا فعل ذلك قلده الناس فيما زاد وربما زادوا عليه، فيكون هو سببا في هذا التطور الذي لا داعي له.
1: سائل يقول: أخي شارب الخمر والذي يعمل المعاصي التي لا تخرج عن ملة، هل يجب علي أن أبلغ عنه أم لا؟
0: يجب عليك أولا أن تناصحه بقدر المستطاع، لأن هذا مرض، انهماك الإنسان في المعاصي مرض، والمرض يحتاج إلى علاج. وأولى الناس بعلاج الإنسان أخوه أو قريبه، فعالج الأمر أولا بنفسك، ثم بأبيك إن كان موجودا، ثم بأعمامك وأقاربك ما استطعت. فإذا لم يمكن فأنا أتوقف في وجوب إبلاغ المسؤولين عن ذلك، ولكني أرجح أنه يجب إبلاغ المسؤولين عن ذلك حتى يقوموا بما يجب عليهم من إصلاح هذا الرجل.
1: في الختام نشكر فضيلة الشيخ محمد بن صالح استجابة لهذا الدعوة، ونسأل الله جل وعلا يجعلنا من سمع القول فاتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
2: الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط 50 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ومعه نعيد قراءة نص السؤال قبل أن نشرع في الجواب عليه. سؤال: ما مدى صحة حديث من عشق فعف وكتم مات شهيدا؟ وهل يقصد بالعشق الحلال زوجة الإنسان أو يقصد به خلاف ذلك؟ اثنان: إن تقويم أم القرى كتب هذا الحديث في التقويم، فهل هو مستند على صحة هذا الحديث أو يريد تعبئة الأوراق فقط؟ ثلاثة: إن هذا الحديث يضل به بعض الناس حيث يستبيح لغة العشق فيقع في الحرام، فما رأيك؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد، هذا الحديث روي من عدة طرق بألفاظ مختلفة، لكن لا يصح شيء منها. فروي من طريق سويد بن سعيد عن علي بن مسهر عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن طريق سويد عن علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أنكر على سويد رواية هذا الحديث جماعة من أئمة الحديث، منهم أبو أحمد بن عدي والبيهقي والحاكم وابن طاهر ويحيى بن معين، وقال هو ساقط كذاب. وذكر ابن الجوزي هذا الحديث في الموضوعات، وقال الإمام أحمد في سويد بن سعيد إنه متروك الحديث، وقال النسائي ليس بثقة، وقال البخاري كان قد عمي فتلقن ما ليس من حديثه، وقال ابن حبان يأتي بالمعضلات عن الثقات يجب اجتناب ما روى، وقال أبو حاتم الرازي صدوق كثير التدليس. واعتذر مسلم عن إخراجه حديثه في صحيحه بأنه لم يأخذ عنه إلا ما كان عاليا وتوبع عليه، ولأجل هذا أعرض عن رواية هذا الحديث في صحيحه. وقد روى هذا الحديث الحاكم من طريق محمد بن داود بن علي الطاهري عن أبيه عن سويد وتعجب منه، وأخرجه ابن الجوزي من طريق محمد بن المرزبان عن أبي بكر الأزرق عن سويد. وما تقدم من الطعن في سويد كاف في رد هذا الحديث من طريقه. وقد روى هذا الحديث من غير طريق سويد أناس آخرون، فرواه ابن الجوزي في العلل من طريق ابن عيسى عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس، وضاعف أحمد بن حنبل يعقوب، ورواه الخطيب من طريق الزبير بن بكار عن عبد الملك بن الماجشون عن عبد العزيز بن أبي حازم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس. وعبد الملك هو ابن عبد العزيز الماجشون، كان فقيها لكنه ضعيف في الحديث. قال أبو داود كان لا يعقل الحديث، وقال الساجي ضعيف الحديث صاحب رأي، وقال مصعب الزبيري كان يفتي وكان ضعيفا في الحديث. قال ابن حجر في التلخيص الحبير: وهذه الطريق غلط فيها بعض الرواة فأدخل إسنادا في إسناد، وقد قوى بعضهم هذا الخبر حتى يقال إن أبا الوليد الباجي نظم في ذلك: إذا مات المحب جوا وعشقا فتلك شهادة يا صاح حقا، رواه لنا ثقات عن ثقات إلى الحبر بن عباس ترقى. ولكن ما تقدم من الجرح المبين في سويد بقبوله التلقين بعد أن عني وبتدليسه وقد عنعن في روايته عمن فوقه ورواية المناكير كاف في الحكم بعدم صحة هذا الحديث على كل الطرق التي تدور عليه، كما تقدم أنه غير صحيح من طريق يعقوب ابن عيسى وطريق الزبير بن بكار لضعف يعقوب وعبد الملك ابن الماجشون. يضاف إلى هذا ما ذكره ابن قيم الجوزية وابن معين والحاكم وغيرهم من نكارة متنه، حتى قال أبو عبد الله ابن القيم إن نكارة متنه كافية في رده. جواب على النقطة الثانية: مما تقدم في الجواب عن الفقرة الأولى من السؤال يتبين أن الحديث غير صحيح لضعف أسانيده ونكارة متنه. وأما كتابة من يتولى تقويم أم القرى لهذا الحديث في أوراق التقويم فربما كان لعدم معرفته لضعف هذا الحديث، ولعلهم إذا تبين لهم ضعفه أو وضعه وكذبه تركوه حماية لأنفسهم من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن التغرير بالناس لذريعة الشر، فإن الناس في حاجة إلى ما يفطمهم عن الشر ويعصمهم منه لا إلى ما يغريهم به ويوقعهم فيه. جواب النقطة الثالثة: ما ذكره السائل من أن نشر هذا الحديث يفتح على الناس باب الفتنة ويغريهم بالشر وارتكاب المنكرات كلام صحيح يؤيده الواقع، فيجب القضاء على ذلك قدر المستطاع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن من طريق أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: هناك تقويم توزعه وكالة سايكو للساعات الحصيني وشركاء، يوزع مجانا دعاية لتجارتهم في هذا النوع من التجارة، والحاصل أنه في تاريخ 23 من المحرم سنة 340,000 هجرية في نفس الورقة التي بالتقويم والتي تحمل التاريخ المذكور في الخلف منها مكتوب حديث مكتوب فيه بالخط العريض ما يلي من أقوال الرسول الكريم: من عشق فعف وكتم مات شهيدا. وهذا الحديث في ظاهره أنه غير صحيح والله أعلم، قال تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. وقد كتبت هذا الخطاب إلى سماحتكم براءة للذمة لما أعلم مما ورد في الوعيد الشديد في الكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم، فمثل هذه التقاويم والصحف والنشرات والكتيبات يجب على وزارة الإعلام الانتباه فيما يكتبونه من الآيات والأحاديث والتأكيد على صحة ذلك إن كان صحيحا. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، ونرجو من سماحتكم الأمر على من يهمه الأمر بما ترونه صالحا وترون فيه خيرا. جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: هذا الحديث رواه الخطيب في ترجمة عطية بن الفضل لكن بلفظ من عشق فعف ثم مات مات شهيدا، وفي سنده أحمد بن محمد ابن مسروق، ذكره الذهبي في الضعفاء وقال لينه الدار قطني، وفيه أيضا سويد بن سعيد الدقاق وهو منكر الحديث، وإن كان قد أخرج له مسلم في المتابعات فقد قال فيه الإمام أحمد متروك، وفيه أيضا أبو يحيى القتات ضعفه غير واحد، وقال فيه ابن حبان فحش غلطه وكثر وهمه حتى سلك مسلك غير العدول في الروايات. ورواه الخطيب أيضا في ترجمة عثمان المروزي بلفظ من عشق فكتم وعف ومات مات شهيدا، وفي سنده سويد بن سعيد، وقد قال ابن معين لو كان لي فرس ورمح لغزوته، وقال ابن الجوزي دار الحديث عليه فهو لا يصح من أجله. ورواه الحاكم من طرق كلها هذا الطريق أمثلها، وقال ابن القيم هذا الحديث والذي قبله كل منهما موضوع. نقول: قال ابن معين لو كان لي فرس ورمح لغزوته، وقال ابن الجوزي دار الحديث عليه فهو لا يصح من أجله، ورواه الحاكم من طرق كلها هذا الطريق أمثلها، وقال ابن القيم هذا الحديث والذي قبله كل منهما موضوع، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أتقدم لفضيلتكم راديا منكم حفظكم الله ذخرا للإسلام أن تجيبوا على هذا السؤال؟ قال صلى الله عليه وسلم: أمرنا أن نتركهم وما يدينون. السؤال: هل هذا الحديث وارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإن كان واردا فما هي درجة صحته؟ وهل يعمل به الآن أم نسخ الحديث غيره؟ هذا إذا كان واردا أو كان مكذوبا، فأرجو إيضاح ذلك. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: لا نعلم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ أمرنا أن نتركهم وما يدينون ولا بمعناه، بل هو مخالف للكتاب والسنة الصحيحة الآمرة بإبلاغ الشريعة وجهاد من لم يستجب لها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، لا تنم إلا أن تأتي أشياء، وهي: ألف، قراءة القرآن كله، باء، التصدق بأربعة آلاف درهم، جيم، زيارة الكعبة، دال، حفظ مكانك في الجنة، هاء، إرضاء الخصوم. فقال علي كرم الله وجهه: وكيف ذلك يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما تعلم أنك إذا قرأت قل هو الله أحد ثلاث مرات فقد قرأت القرآن كله، وإذا قرأت الفاتحة أربع مرات فقد تصدقت بأربعة آلاف درهم، وإذا قلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عشر مرات فقد زرت الكعبة، وإذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عشر مرات فقد حفظت مكانك في الجنة، وإذا قلت أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه فقد أرضيت الخصوم. فضيلة الشيخ، الرجاء من فضيلتكم توضيح سند هذا الحديث، وهل هو حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: هذا الحديث لا أصل له، بل هو من الموضوعات من كذب بعض الشيعة كما نبه على ذلك أئمة الحديث. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: كتب أحد الكتاب في إحدى الجرائد اليومية في دولة الإمارات العربية المتحدة مقالا ذكر فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: العقد شريعة المتعاقدين، إلا عقدا حرم حلالا أو أحل حراما. ونظرا لأن المحفوظ عندي هو المسلمون عند شروطهم إلا شرطا إلى آخر الحديث، أو المؤمنون عند شروطهم كما في الرواية الأخرى، أخذت أبحث عن هذا الحديث في كتب الحديث التي تحت يدي فلم أجده. أرجو من سماحتكم إفادتنا عن مدى صحة هذا الحديث بالنص الذي ذكره الكاتب. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العقد شريعة المتعاقدين، لا نعلم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ، وإنما هو مما فهمه بعض المتعلمين من نصوص الشريعة، كقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، الآية. فعبر عن فهمه من عند نفسه بالعبارة المذكورة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أسأل عن درجة هذا الحديث، يأتي زمان على الناس همومهم بطونهم، وشربهم متاعهم، وقبلتهم نساؤهم، ودينهم دراهمهم ودنانيرهم، أولئك شر الخلق لا خلاق لهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: لا نعلم أن ما ذكرته حديث، وذلك بعد المراجعة والتتبع في الكتب المؤلفة في هذا الشأن، والأظهر أنه موضوع. سؤال: أيضا وجدت حديثا بهذا النص في جزء من مجلة، فهل ورد حديث بهذا النص وهو حديث قدسي عن الله تبارك وتعالى: إنني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي؟ جواب: ذكر في كتاب الإتحافات السنية عن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: إنني والجن والإنس في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر غيري. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما قولكم في حب الوطن من الإيمان، والنظافة من الإيمان، والتدبير نصف المعيشة، أو الاقتصاد نصف المعيشة؟ هل هذه أحاديث صحيحة أم حكم فقط؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ما ذكرته من الجمل ليست بأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي كلمات جرت على ألسنة الناس. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: لا تجعلوا آخر طعامكم ماء، ونحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، حديثان ينسبان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع العلم أنه بحث عنهما في مراجع من كتب السيرة والسنة، أي السائل أو المستفتي، فلم يعثر عليهما، أفيدونا بصحتهما أو نفيهما؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، حديث لا تجعلوا آخر طعامكم ماء لم نطلع عليه بعد البحث في مضانه، والظاهر أنه موضوع. ثانيا، حديث نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر، جاء في كشف الخفاء ومزيل الإلباس لما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس بهذا اللفظ: أمرت أن أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. وقد جزم العراقي بأنه لا أصل له بهذا اللفظ، وكذا المزي وغيره، ولكن معناه ورد في عدة أحاديث، ويمكنك الرجوع إلى كشف الخفاء لمزيد الإيضاح. وحديث أم سلمة المشهور المخرج في الصحيحين يدل على هذا المعنى. سؤال: علموا أبناءكم السباحة وركوب الخيل، هل هذا حديث أو قولة لأحد الصحابة؟ جواب: الحديث بهذا اللفظ لم نطلع عليه، ولكن لبعضه شواهد تدل على أن له أصلا، كما في كشف الخفاء للعجلوني والجامع الصغير للسيوطي. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صافحتم النصارى فتطهروا، فهل نغسل أيدينا بعدما نصافحهم، أم نتوضأ وضوءنا للصلاة؟ نرجو الجواب بإيضاح وإقناع من سماحتكم، لأننا نعيش وسط الكفار، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. هذا الحديث غير صحيح، جاء في كتاب الفوائد المجموعة حديث: من صافح يهوديا أو نصرانيا فليتوضأ وليغسل يده، رواه ابن عدي عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعة، وقال لا يصح، وفي إسناده إبراهيم بن هانئ مجهول يحدث بالأباطيل، وذكره الكناني في كتابه تنزيه الشريعة، وقال لا يصح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال عن صحة الحديث الآتي: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: من تهاون في الصلاة عاقبه الله 15 عقوبة، منها 6 في الدنيا، و3 عند الموت، و3 في القبر، و3 عند خروجه من القبر. أما 6 التي تصيبه في الدنيا فهي كالآتي: 1 ينزع الله البركة من عمره، 2 يمسح الله اسم الصالحين من وجهه، 3 كل عمل لا يؤجر من الله، 4 لا يرفع له دعاء إلى السماء، 5 تنقطه الخلائق في الدنيا، 6 ليس له حظ في دعاء الصالحين. أما 3 التي تصيبه عند الموت: 1 أنه يموت ذليلا، 2 أنه يموت جائعا، 3 أنه يموت عطشانا، ولو سقي مياه بحار الدنيا ما روي من عطشه. أما الثلاثة التي تصيبه في قبره فهي: واحد، يضيق الله عليه قبره ويعصره حتى تختلف ضلوعه. اثنان، يوقد الله عليه في قبره نارا في جنبها. ثلاثة، يسلط الله عليه ثعبانا يسمى بالشجاع الأقرع يضربه على ترك صلاة الصبح من الصبح إلى الظهر، وعلى تضييع صلاة الظهر من الظهر إلى العصر، وهكذا كلما ضربه يغوص في الأرض 70 ذراعا.

ما عليه من مؤيد ويأمر الله به إلى النار وبئس القرار. جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. هذا الحديث باطل. قال الحافظ ابن حجر في اللسان: هو من تركيب محمد بن علي بن العباس البغدادي العطار، زعم أن أبا بكر ابن زياد النيسابوري أخذه عن الربيع عن الشافعي عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه: من تهاون بصلاته عاقبه الله بخمسة عشر خصلة. الحديث، وهو ظاهر البطلان من أحاديث الطرقية، وهكذا قال الذهبي في الميزان. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: سلنا ربك مما خلقك. فسأل الله ربه قائلا: ربي مما خلقتني. فقال الله تبارك وتعالى: خلقتك من نور وجهي، وإني قسمت نور وجهي إلى ثلاثة أقسام: قسم خلقتك منه، وقسم خلقت منه أزواجك، وقسم خلقت منه من يحبك من أمتك. نرجو بيان صحة هذا الحديث. جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، هذا الحديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أصل له في كتب الحديث المعتبرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: قد ورد حديث في صحيح الجامع الصغير للسيوطي تحقيق محمد ناصر الدين الألباني المجلد السادس الصفحة 92 بعد 200، ورقم الحديث هو 14807000 تقسيم 2 تقسيم 35 عن ابن عباس، ورمز له بالصحة. أرجو إبداء رأيكم فيه سندا ومتنا، ثم على فرض صحته هل هو موافق للقرآن والسنة الصحيحة؟ لأني عندما قرأته لا زال في نفسي شيء من معناه وفي ألفاظه كذلك. أولا، في تخصيص العباس به وكل الروايات في هذا المعنى عن العباس. ثانيا، في قوله: أوله وآخره، خطأه وعمده، وصغيره وكبيره. ثالثا، في كل يوم مرة، فإن لم تستطع ففي كل جمعة أو شهر أو سنة أو في عمرك. جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، هذا الحديث ليس بثابت بل هو منكر، وذكره بعض أهل العلم في الموضوعات، ولا نعلم ما يدل على ما تضمنه من كتاب أو سنة، وهو الحديث المشهور بحديث صلاة التسبيح. وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سمعت من بعض الناس يقول حديثا قدسيا عبارته: عبدي أطعني تكن عبدا ربانيا، يقول للشيء كن فيكون. هل هذا حديث قدسي صحيح أم غير صحيح؟ جواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد، هذا الحديث لم نعثر عليه في شيء من كتب السنة، ومعناه يدل على أنه موضوع، إذ أنه ينزل العبد المخلوق الضعيف منزلة الخالق القوي سبحانه، أو يجعله شريكا له تعالى عن أن يكون له شريك في ملكه واعتقاده، شرك وكفر، لأن الله سبحانه هو الذي يقول للشيء كن فيكون، كما في قوله عز وجل: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: قد عثرت في حديث قدسي في كتاب منهاج الصالحين من أحاديث وسنة خاتم الأنبياء والمرسلين لمؤلفه عز الدين بليق، وقد وجدته في باب الأحاديث القدسية، ونصه كالآتي: أوحى الله إلى داود: وعزتي ما من عبد يعتصم بي دون خلقي. ونصه كالآتي: أوحى الله إلى داود: وعزتي ما من عبد يعتصم بي دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، فتكيده السماوات والأرض بمن فيها إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا، وما من عبد يعتصم بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته إلا قطعت أسباب السماء بين يديه وأسخت الهوى تحت قدميه، وما من عبد يطيعني إلا وأنا معطيه قبل أن يسألني، ومستجيب له قبل أن يدعوني، وغافر له قبل أن يستغفرني. رواه تمام وابن عساكر والديلمي عن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه. وعلى حسب ما جاء في مقدمة هذا الكتاب من كلام المؤلف،

0: أنه لا يروي الأحاديث المتناقضة ويستبعد الأحاديث الضعيفة أو الموضوعة. اعتمدنا على هذا الكتاب، ولكني وجدت بعد فترة في كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني أن هذا الحديث موضوع. لهذا نود أن نعرف درجة هذا الحديث، وهل نستطيع أن نقوله أو لا، وما رأيكم في كتاب منهاج الصالحين، وهل نستطيع أن نأخذ به، ورأيكم في كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني، أفيدونا أفادكم الله. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. جواب: الحديث الذي ذكرت موضوع كما ذكر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، لأن في سنده يوسف السفر، وهو ممن يضع الأحاديث، ومن ذلك يتبين أن كتاب منهاج الصالحين فيه الأحاديث الصحيحة وغير الصحيحة، فلا ينبغي الاعتماد عليه. أما كتاب سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة فمؤلفه واسع الاطلاع في الحديث، قوي في نقدها والحكم عليها بالصحة أو الضعف، وقد يخطئ. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: سمعت حديثا يقول: من أبكى كفيفة لم أشفع له. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. لا أصل له فيما نعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: لقد قرأت في مجلة قافلة الزيت في عددها برقم 20 و100 الصادرة في ذي الحجة من عام 1400 هجرية، وتحت عنوان بني سعد والحارث وثقيف وبني مالك، حيث قرأت في تلك المقالة وفي الصفحة 28 من المجلة وعلى لسان الشيخ زايد ابن أحمد ابن محمد الحارثي قاضي محكمة بني مالك، أنه عندما وفدت وفود القبائل على النبي صلى الله عليه وسلم كان من بينهم وفد بالحارث، وهم الأزد، يرأسهم قال سويد بن حارثة، فلما كانوا بين يدي الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال: ما القوم؟ قال رئيسهم سويد: مؤمنون. قال عليه الصلاة والسلام: إن لكل قول حقيقة، فما حقيقة إيمانكم؟ قال سويد: 15 خصلة، 10 منها أمرتنا رسلك أن نؤمن بها، يعني أركان الإيمان وأركان الإسلام، و5 تخلقنا بها في جاهليتنا فنحن عليها إلا أن تكره منها شيئا. فقال صلى الله عليه وسلم: ما الخمس؟ قال سويد: الثبات في موطن اللقاء، وترك الشماتة بالأعداء، والصبر على البلاء، والرضا بمر القضاء، والشكر عند الرخاء. قال عليه الصلاة والسلام: يا لها من 5، وأنا أزيدكم 5، فتعودون من عندي 20. لا تجمعوا ما لا تأكلون، ولا تبنوا ما لا تسكنون، ولا تتنافسوا في شيء أنتم عنه غدا راحلون، واتقوا الله الذي إليه ترجعون، وارغبوا فيما عليه تقدمون وفيه تخلدون. وعندما ذهب القوم قال النبي صلى الله عليه وسلم: فقهاء حكماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء. وبرفق طلبي هذا صورة من المجلة المذكورة، أطلب من فضيلتكم إفادتي عن مدى صحة ما ذكر بعالي، وهل أنه حديث صدر عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم كما هو منصوص ومكتوب بذلك، ولكم مني جزيل الشكر، وأن يكتب الله لكم الأجر والثواب والتوفيق والسداد. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. ما جاء في القصة التي في سؤالك من المحادثة التي دارت بين سويد رئيس الوفد وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الوفد: فقهاء حكماء كادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء، ذكرها ابن كثير في حديثه عن قدوم الأزد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجزء 5 في الصفحة 600 من كتاب البداية، وذكر صدرها ابن حجر في ترجمة سويد الأزدي في كتاب الإصابة، ومدار سندها على علقمة ابن يزيد ابن سويد الأزدي عن أبيه عن جده سويد الأزدي، وعلقمة مجهول فلا يحتج به لما ذكره ابن حجر في لسان الميزان. قال علقمة ابن يزيد ابن سويد عن أبيه عن جده هو لا يعرف، وأتى بخبر منكر فلا يحتج به، وعلى هذا فالخبر غير صحيح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما خلق الله تعالى جبرائيل عليه السلام على أحسن صورة وجعل له 600 جناح، طول كل جناح ما بين المشرق والمغرب، نظر إلى نفسه فقال: أي جبريل، إلهي هل خلقت أحسن صورة مني؟ فقال الله تعالى: لا. فقام جبرائيل وصلى ركعتين شكرا لله تعالى، فقام في كل ركعة 20,000 سنة. لنتابع السؤال المطرح الثاني يبدأ حالا، وفيه نتابع قراءة السؤال المتعلق بخلق جبريل وصلاته. فلما فرغ من الصلاة، أي جبريل التي قام في كل ركعة منها 20,000 سنة، قال الله تعالى: يا جبرائيل، عبدتني حق عبادتي، ولا يعبدني أحد مثل عبادتك، لكن يجيء في آخر الزمان نبي كريم حبيب إلي يقال له محمد، وله أمة ضعيفة مذنبة يصلون ركعتين مع سهو ونقصان في ساعة يسيرة وأفكار كثيرة وذنوب كبيرة، فوعزتي وجلالي إن صلاتهم أحب إلي من صلاتك، لأن صلاتهم بأمري وأنت صليت بغير أمري. قال جبرائيل: يا ربي، ما أعطيتهم في مقابلة عبادتهم؟ فقال الله تعالى: أعطيتهم جنة المأوى، فاستأذن من الله تعالى أن يراها، فأذن الله تعالى له، فأتى جبرائيل وفتح جميع أجنحته ثم طار، فكلما فتح جناحين قطع مسيرة 3,000 سنة، وكلما ضم قطع مثل ذلك، فطار على هذه 300 عام، فعجز ونزل في ظل الشجرة وسجد لله تعالى، فقال في سجوده: إلهي هل بلغت نصفها أو ثلثها أو ربعها؟ فقال الله تعالى: يا جبرائيل، لو طرت 300,000 عام، ولو أعطيتك قوة مثل قوتك وأجنحة مثل أجنحتك، فطرت مثل ما طرت، لا تصل إلى عشر من أعشار ما أعطيته لأمة محمد في مقابلة ركعتين من صلاتهم. انتهى. وحديث آخر يا سيدي نصه كما يلي: عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فضائل التراويح في شهر رمضان، فقال: يخرج المؤمن من ذنبه في أول ليلة كيوم ولدته أمه، وفي الليلة الثانية يغفر له ولأبويه إن كان مؤمنين، وفي الليلة الثالثة ينادي ملك من تحت العرش: استخلص العمل، غفر الله ما تقدم من ذنبك. في الليلة الرابعة له من الأجر مثل قراءة التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، وفي الليلة الخامسة أطال الله تعالى مثل من صلى في المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى، وفي الليلة السادسة أعطاه الله تعالى ثواب من طاف بالبيت المعمور ويستغفر له كل حجر ومدر، وفي الليلة السابعة فكأنما أدرك موسى عليه السلام ونصره على فرعون وهامان، وفي الليلة الثامنة أعطاه الله تعالى ما أعطى إبراهيم عليه السلام، وفي الليلة التاسعة فكأنما عبد الله تعالى عبادة النبي عليه السلام، وفي الليلة العاشرة يرزقه الله خير الدنيا والآخرة، وفي الليلة الحادية عشرة يخرج من الدنيا كيوم ولد من بطن أمه، وفي الليلة الثانية عشرة جاء يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر، وفي الليلة الثالثة عشرة جاء يوم القيامة آمنا من كل سوء، وفي الليلة الرابعة عشرة جاءت الملائكة يشهدون له أنه قد صلى التراويح فلا يحاسبه الله يوم القيامة، وفي الليلة الخامسة عشرة يصلي عليه الملائكة وحملة العرش والكرسي، وفي الليلة السادسة عشرة كتب الله له براءة النجاة من النار وبراءة الدخول إلى الجنة، وفي الليلة السابعة عشرة يعطى مثل ثواب الأنبياء، وفي الليلة الثامنة عشرة نادى ملك: يا عبد الله، إن الله رضي عنك وعن والديك، وفي الليلة التاسعة عشرة يرفع الله درجاته في الفردوس، وفي الليلة العشرين يعطى ثواب الشهداء الصالحين، وفي الليلة الحادية والعشرين بنى الله له بيتا في الجنة من النور، وفي الليلة الثانية والعشرين جاء يوم القيامة آمنا من كل هم وغم، وفي الليلة الثالثة والعشرين بنى الله له مدينة في الجنة، وفي الليلة الرابعة والعشرين كان له 24 دعوة مستجابة، في الليلة 25 يرفع الله تعالى عنه عذاب القبر، وفي الليلة 26 يرفع الله ثواب 40 عاما، وفي الليلة 27 جاز يوم القيامة على الصراط كالبرق الخاطف، وفي الليلة 28 يرفع له 1000 درجة في الجنة، وفي الليلة 29 أعطاه الله ثواب 1000 حجة مقبولة، وفي الليلة 30 يقول الله يا عبدي كل من ثمار الجنة واغتسل من ماء السلسبيل واشرب من الكوثر، أنا ربك وأنت عبدي. سيدي، صادفت من بين ما كنت أقرأ من إخواننا ممن يؤلفون يقولون بألسنتهم ما ليس في سنتنا ويخطئون، بل وقد يكفرون والعياذ بالله، ويقدمون في نصائحهم ومواعظهم إلى المنغمسين في الناس ويسرون الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، صرف الله عنا إلقاء الفتن في قلوبنا. لقد استعرت يا سيدي كتابا يسمى درة الناصحين من شخص لا أعتقد والله أعلم أن له دراية أو فهما في أمور الدين، ومؤلف الكتاب يدعى عثمان ابن حسن ابن أحمد الحوبري. يذكر المؤلف أنه من البلدة العظيمة القسطنطينية، وبعض ما ذكر من مقدمة لهذا الكتاب أخذت العناية في الكتاب بعناية الملك المنان كل آية بتنظيم القرآن الكريم، وانتقيت ما دل على أوصاف الجنان والجحيم، وألحقت بعض الأحاديث الشريفة والقصص اللطيفة في من يعمل عمل قوم لوط من الخبث والخبيثة، وبينت ما شأنه في الدنيا والآخرة، وهل يجب الحد أو الرجم على قياس الزاني والزانية. إلا أني ألتمس من بعض الأذكياء فضلا عن الفضلاء والكبراء أن يصلح ما وقع خطأ مني وأن يرفع ما نشأ سهوا عني إلى آخره. سيدي، إنما دفعني للكتابة إليك خوفي من الله عز وجل، حيث إنني ذكرت حديثا من هذا الكتاب، وكان قصدي ويعلم الله الترغيب في الصلاة لبعض إخواني وأصدقائي، هداني الله وإياكم وإياهم لما يحبه ويرضى. وقد ذكرت لفضيلتكم الحديث بالنص كما جاء في كتاب درة الناصحين الذي ذكرت، وألحق به أحاديث أخرى رويت أيضا عن سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرجو من الله ثم من فضيلتكم أن تنور لي طريقي، وهل علي ذنب فيما ذكرته جعلك من السعداء دنيا وآخرة، وأنزلك منازل الشهداء والصديقين، وجزاك الله عني وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. كلا الحديثين لا أصل له، بل هما من الأحاديث المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا بنى قبة فسأل الصحابة من صاحب هذه القبة فأجابوه، فلما أراد أن يسلم عليه صاحب هذه القبة أعرض عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما سأل صاحب القبة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين قالوا له إنك بنيت هذه القبة، فذهب إلى القبة فهدمها، ولما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ما صحة هذا الحديث إلى آخره. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الحديث رواه أبو داود وابن ماجه مع اختلاف في اللفظ، وفي سنده عند ابن ماجه عيسى ابن عبد الأعلى ابن أبي فروة وهو مجهول الحال، وفي سنده أيضا أبو طلحة الأسدي عندهما وهو مجهول الحال، وبذلك يعتبر الحديث ضعيفا. سؤال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم من بنى بيتا كلف أن يحمله يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. جواب: الحديث رواه الطبراني في الكبير وأبو نعيم في الحلية عن ابن مسعود رضي الله عنه بلفظ من بنى بناء فوق ما يكفيه كلف يوم القيامة أن يحمله على عنقه، وقد ذكره الذهبي في الميزان، وقال فيه حديث منكر، وقال فيه الحافظ العراقي في إسناده لين وانقطاع. سؤال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ارتفع أكثر من 7 أذرع، الحديث أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ما صحة هذا الحديث؟ جواب: الحديث رواه الطبراني في الكبير عن أنس رضي الله عنه بلفظ من بنى فوق 10 أذرع ناداه منادي السماء يا عدو الله أين تريد، وبلفظ إذا بنى الرجل المسلم 7 أذرع أو 9 أذرع ناداه مناد من السماء أين تذهب يا أفسق الفاسقين. وفي سنده الربيع بن سليمان الحميري، أورده الذهبي في ذيل الضعفاء. فهذه الأحاديث لا تنهض حجة على تحريم رفع البنيان، لكن روى مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في جوابه لجبريل عليه السلام لما سأله عن أمارات الساعة: وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. فهذا حديث صحيح، وفيه ذم التطاول في البنيان، وقد حمل العلماء هذا على ما بني على سبيل التباهي والتفاخر والتبذير والإسراف، ويدل على ما قالوه ما في كلمة يتطاولون من التكلف والمباراة. أما إطالة الأبنية وتكثيرها لتوفير المرافق والمساكن للمحتاجين والعاملين في جهاز الدولة ونحوها وللإيجار وأمثال ذلك فلا حرج فيه. سؤال: قال صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء إذا لم يتبعوا السلطان. وقال أيضا: العلماء ورثة الأنبياء إذا لم يتبعوا الدنيا. ما صحة هذين الحديثين؟ جواب: الحديث رواه الحسن بن سفيان في مسنده عن مخلد بن مالك عن إبراهيم بن رستم عن عمر العبدي عن إسماعيل بن سميع عن أنس بن مالك بلفظ: العلماء أمناء الرسل ما لم يخالطوا السلطان أو يداخلوا الدنيا، فإذا خالطوا السلطان وداخلوا الدنيا فقد خانوا الرسل فاحذروهم. رواه العقيلي عن الحسن بن سفيان عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر العجلوني في كشف الخفاء ومزيل الإلباس بهذا اللفظ وقال: وفي رواية للحاكم: فاعتزلوهم. انتهى. وفي سنده إبراهيم بن رستم قال أبو حاتم: ليس بذاك، محله الصدق، وكان آفته الرأي، وكان يذكر بفقه وعبادة. وسأل عثمان الدارمي يحيى بن معين عن إبراهيم بن رستم فقال: ثقة. وقال ابن عدي: إبراهيم بن رستم منكر الحديث. وقال الدارقطني: مشهور وليس بالقوي عن قيس بن الربيع. وقال العقيلي: خراساني كثير الوهم، وأورد لذلك شاهدا، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطئ. وفي سنده أيضا عمر بن حفص أبو حفص العبدي البصري. قال الإمام أحمد: تركنا حديثه وخرقناه. وقال زكريا الساجي: متروك الحديث. وقال يحيى بن معين: أبو حفص العبدي ليس بشيء. وقال مرة: لم يكن ثقة. وقال علي بن عبد الله المديني: ليس بثقة. وقال أبو زرعة الرازي: فيه واهي الحديث، لا أعلم حدث عنه كبير أحد إلا من لا يدري الحديث. وقال مسلم بن الحجاج: أبو حفص عمر بن حفص ضعيف. وقال أحمد بن شعيب النسائي: عمر بن حفص أبو حفص العبدي ليس بثقة. وقال محمد بن سعد: عمر بن حفص العبدي كان ضعيفا عندهم في الحديث، كتبوا عنه ثم تركوه. وقال البخاري: عمر بن حفص أبو حفص العبدي ليس بالقوي، مات سنة 98 و100، ويقال سنة 200. وقال ابن الجوزي: هذا الحديث موضوع، إبراهيم لا يعرف والعبدي متروك. انتهى. هذا ولشدة ضعفه لا تنهض شواهده لرفعه إلى مرتبة الحسن لغيره. وعلى تقديري أنه مقبول يحمل على علماء السوء الذين يخالطون الولاة تزلفا إليهم وطلبا للمنزلة والجاه لديهم وطمعا في الدنيا، ولهذا تجدهم لا ينكرون عليهم منكرا بل يزينون لهم القبيح ولا يدفعونهم عما قد يكون معهم من ظلم وجور ومخالفات للشرع. فهؤلاء بطانة السوء وعيبة الشر، لا على من يخالطهم على وجه النصح لهم وإرشادهم إلى الحق ودعوتهم إلى العمل به وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. فهؤلاء بطانة خير ورشد، ولا بد لولاة الأمر منهم لحاجتهم إلى نصحهم وإرشادهم تحقيقا لمصلحة الأمة وسياسة الرعية على هدي الإسلام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: أشكلت علي أحاديث قرأتها في كتب السنن حيث إنه روى أبو داود مرفوعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما إن كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا بد منه مما يستره من الحر والبرد والسباع ونحو ذلك. وفي رواية أيضا للطبراني بإسناد جيد مرفوعة: إذا أراد الله بعبده شرا خضر له في اللبن والطين حتى يبني. وفي رواية له أيضا: إذا أراد الله بعبده هوانا أنفق ما له في البنيان. وفي رواية أيضا: من بنى فوق كفايته كلف أن يحمله يوم القيامة. روى الدارقطني والحاكم مرفوعا: وما أنفق العبد من نفقة. فإن خلفها على الله والله ضامن إلا ما كان في البنيان أو معصية. وفي الترمذي أيضا يؤجر الرجل في نفقته كلها إلا التراب. وقال في البنيان: وروى الترمذي مرفوعا: النفقة كلها في سبيل الله إلا البناء فلا خير فيه. وروى أبو داود وغيره أن العباس بنى قبة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدمها، فقال: يا رسول الله، إذا أتصدق بثمنها؟ فقال: لا، اهدمها. وروى أبو داود أيضا وابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبة على باب رجل من الأنصار فقال: ما هذه؟ قالوا: قبة بناها فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ما كان هكذا فهو وبال على صاحبه. فبلغ الأنصاري ذلك فوضعها. فمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد ظهرها فسأل عنها، فأخبر أنه وضعها لما بلغه عنه، فقال: يرحمه الله يرحمه الله. وفي رواية لابن أبي الدنيا عن عامر بن عمار مرفوعة: إذا رفع الرجل بناءه فوق سبعة أذرع نودي: يا أفسق الفاسقين، إلى أين؟ انتهى. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. هذه الأحاديث التي ذكرتم نبين درجتها أولا، ثم نتبع ذلك الجواب عما صح في هذا الباب. أما بيان درجة كل حديث منها فكما يلي: واحد، حديث: أما إن كل بناء وبال على صاحبه الحديث، رواه أبو داود عن أنس. قال المناوي في فيض القدير نقلا عن ابن حجر أنه قال: رجاله موثوقون إلا الراوي عن أنس وهو أبو طلحة الأسدي غير معروف، والشواهد عند الطبراني. اثنان، حديث: إذا أراد الله بعبد شرا خضر له في اللبن والطين الحديث، رواه الطبراني بإسناد جيد حسب ما ذكرت في السؤال، ورمز له السيوطي في الجامع الصغير بالضعف. قال المناوي نقلا عن الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح غير شيخ البخاري، ولم أجد من ضعفه. وقال المنذري: رواه في الثلاثة، يعني الطبراني، بإسناد جيد. وقال المناوي أيضا: عزاه جمع لأبي داود من حديث عائشة. قال العراقي: وإسناده جيد. ثلاثة، حديث: إذا أراد الله بعبد هوانا الحديث، قال السيوطي في الجامع الصغير: رواه البغوي والبيهقي في شعب الإيمان عن محمد بن بشير الأنصاري وما له غيره، وابن عدي في الكامل عن أنس، ورمز له السيوطي بالضعف. قال المناوي في رواية محمد بن بشير: قال الهيثمي: رواه عنه ابنه يحيى إن صح، وفيه سلمة بن شريح. قال الذهبي: مجهول. وقال المناوي في رواية ابن عدي عن أنس في ترجمة زكريا المصري الوقاد قال: يضع الحديث، كذبه صالح جزرة وغيره. ولما عزاه الهيثمي إلى الطبراني قال: فيه من لم أعرفهم. أربعة، حديث: من بنى فوق كفايته، رمز له السيوطي في الجامع الصغير بالضعف. وقال المناوي: قال في الميزان: هذا حديث منكر. وقال الحافظ العراقي: إسناده فيه لين وانقطاع. خمسة، حديث: وما أنفقه العبد من نفقة الحديث، رواه الدارقطني والحاكم، وفي سنده عبد الحميد ابن حسن الهلالي، وقد ضعفه جماعة. ستة، حديث: يؤجر الرجل في نفقته الحديث، عزاه السيوطي في الجامع الصغير للترمذي عن خباب، ورمز له السيوطي بالصحة، وسكت عنه المناوي، وروى معناه البخاري ومسلم عن خباب موقوفا بلفظ: إن المسلم يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب، وله حكم الرفع لأن مثله لا يقال من جهة الرأي. سبعة، النفقة كلها في سبيل الله الحديث، رواه الترمذي عن أنس، ورمز السيوطي براموز الحسن. وقال الترمذي بعد روايته في أبواب صفة القيامة: باب النهي عن تمني الموت، قال: غريب. وقال المناوي: قال الصبر المناوي، وفيه محمد بن حميد الرازي وزافر بن سليمان وشبيب بن بش ومحمد. قال البخاري: فيه نظر، وكذبه أبو زرعة وزافر فيه ضعف وشبيب اللين. ثمانية، حديث: أن العباس بنى قبة الحديث، رواه أبو داود مرسلا عن أبي العالية، والمراسيل من جملة الأحاديث الضعيفة. تسعة، حديث: أنه صلى الله عليه وسلم مر بقبة الحديث، هذا هو سبب الحديث الأول وقد مضى الكلام عليه. عشرة، إذا رفع الرجل بناءه فوق سبعة أذرع إلى آخره، وهذا أثر ولم نقف على من صححه. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح في الجزء الحادي عشر في الصفحة 92: ما نصه؟ وقد ورد في ذم تطويل البناء صريحة ما أخرج ابن أبي الدنيا من رواية عمارة ابن عامر: إذا رفع الرجل بناء فوق سبعة أذرع نودي يا فاسق إلى أين، وفي سنده ضعف مع كونه موقوفا انتهى. هذه الأحاديث وما جاء في معناها منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن ومنها ما ليس بصحيح، فما كان منها حجة فهو محمول على ذم من فعل ذلك للتباهي والإسراف والتبذير، فإن هذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والأمكنة والأزمنة. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل عن علامات الساعة: وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال ابن رجب في شرح هذا الحديث: والمراد أن أسافل الناس يصيرون رؤساءهم وتكثر أموالهم حتى يتباهون بطول البنيان وزخرفته وإتقانه. وذكر النووي هذا المعنى في شرح صحيح مسلم حينما تكلم على هذا الحديث. أما إذا طال البنيان لغرض شرعي كتوفير المرافق والمساكن للمحتاجين أو لاتخاذها سبيلا للكسب أو لكثرة من يعول ونحو ذلك فلا شيء في ذلك فيما يظهر لنا، فإن الأمور بمقاصدها. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والحديث أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. عزيزي المستمع، إلى هنا انتهى المجلد الرابع في التفسير، ونبدأ في المجلد الخامس وهو في الفقه والطهارة. أصول الفقه. سؤال: عن الفرق بين الواجب والمندوب والمستحب والسنة. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: الفرق بينهما في الاصطلاح أن الواجب هو ما يثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه، وأما المندوب أو المستحب أو السنة فهي معان متقاربة إن لم تكن مترادفة، وكلها تتفق في الاصطلاح على إثابة فاعل المندوب والمستحب والمسنون وعدم عقاب تاركه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. إن البشر عندنا يفرقون بين السنة والفرض، ويقولون بأن الوعيد لا يكون إلا في الفرض والسنة المؤكدة. وأنا أعتقد أن كل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وأظهره لأمته مفروض عليها اتباعه، ومن لم يفعل فقد كره ما جاء به محمد. مثلا توفير اللحية جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، هل ثبت عنه أن حلقها؟ وهل حلقها دليل على كراهية ما جاء به محمد؟ وهل يدخل صاحبها في نفس الآية؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: الواجب ما يثاب فاعله ويستحق العقاب تاركه، والسنة بين معقوفتين المستحب ما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، ولا يلزم من ترك السنة بغضها، أما حلق اللحية أو قصها فمحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا المشركين. ولا يلزم من ذلك كراهته لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أن العاق لوالديه والزاني عصاه، ولا يلزم من معاصيهم كراهتهم لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن المعاصي لها دواع كثيرة غير الكراهية لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يكفر العاصي بمجرد المعصية عند أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فانتهوا، هل صحيح أن هناك نهيا للتحريم ونهيا للتكريم ونهيا للتنزيه ونهيا للندب وغير ذلك؟ مثلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح الجامع ونصه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسريح الشعر كل يوم، فهل هذا للتحريم أم للندب أم كيف؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد: الأصل في النهي إذا تجرد عن القرائن التي تصرفه عن أصله التحريم، وليس هناك نهي للندب، وإن وجد قرينة تصرفه عن التحريم إلى الكراهة فهو لكراهة التنزيه. وأما الحديث الذي ذكرته فمعناه صحيح، ولفظه عند الترمذي عند عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا. وقال: حديث حسن صحيح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما الذي يجعل النهي أحيانا للكراهة والأمر للاستحباب في كثير من الأحكام، حيث جاءت النصوص فيما أظن بعدم جواز البناء والجلوس والكتابة والوطأ على القبر والاتكاء إليه، مع أن أحمد يقول بمكروهية ذلك في زاد المستقنع في باب الجنازة، وكذلك الأمر بخروج الحيض وذوات الخدور إلى العيدين، حيث يرى شارح عمدة الأحكام أنه مستحب في حق النساء؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. قد يكون لاختلاف القرائن التي اقترنت بالأمر أو بالنهي، فإذا خلى الأمر والنهي عن القرائن فالأصل حمل الأمر على الوجوب وحمل النهي على التحريم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ما هو تعريف المكروه؟ جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. ما يثاب تاركه حسبة لله على تركه ولا يستحق العقاب فاعله. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال: ويتضمن السؤال شرح تعريف الشرط بأنه ما لا يوجد المشروط مع عدمه ولا يلزم أن يوجد عند وجوده. جواب: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه، وبعد. الشرط: وما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، أي هو الذي يلزم من فقده فقد الشيء المشروط به، كالصلاة مثلا، فمن شروطها الإسلام، فمتى انتفت صفة الإسلام في العبد لم تصح صلاته وإن صلى. فهذا الشرط حينما عدم المشروط وهو الصلاة، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، بمعنى أن الشرط إذا كان موجودا فلا يستلزم وجوده وجود المشروط ولا عدمه، فقد يوجد الشرط ولا يوجد المشروط، وقد يوجد الشرط ويوجد المشروط. فالصلاة مثلا من شروط صحتها دخول الوقت، فإذا دخل وقت الصلاة في ذلك تعين على من كان أهلا لوجوبها أداؤها، ولكن قد لا يؤديها إما لتعذر أدائها أو أنه ليس أهلا لوجوبها. وبهذا يتضح معنى ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سؤال تحت عنوان الأحكام كما تؤخذ من الكتاب تؤخذ من السنة، وهذا هو العنوان الثاني بعد العنوان الأول الذي كان أصول الفقه. السؤال: ما حكم التصوير للأرواح؟ الجواب: بلا شك أنه حرام، ولا يجوز للمسلمين ولا المسلم أن يعمل ذلك، لكن المدرس عجزت أن أقنعه بذلك، وقلت له إن رسول صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وإن الله سبحانه وتعالى يقول لصاحب الصورة: أنفخ فيها روحا. ويا أستاذ، إذا أردت أن ترسم أرسم مثلا شجرة وبيت وحذاء وكتابة إلى آخره، على شرط أن يكون الرسم غير مجسم ولا يرمز للأرواح إلى آخره، ولكنه الله يهديه غير مقتنع ويقول: أعطيني دليلا من القرآن الكريم. قلت: السنة النبوية والقرآن الكريم كل واحد يكمل الآخر، والسنة هي التي جاء بها نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام، وإنك والعياذ بالله غير مقتنع بما جاء به نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام. أرجو الإجابة على هذه الأسئلة علشان أعطي كل صاحب حق حقه من السؤال. وقلت له: إن العلماء ورثة الأنبياء إلى آخره. وقال لي: لا أعرف الدليل إلا من القرآن الكريم. والله أسأل أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، اللهم آمين يا رب العرش العظيم. انتهى الشريط 50 من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، وله بقية على الشريط 51 وهو الأول في المجموعة السادسة إن شاء الله.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في جمعية تحفيظ القرآن الكريم بوادي إيليا أن يقدموا لكم هذه المادة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنني أشكر الله سبحانه وتعالى على هذه الفترة التي حصلت للقاء بكم، ثم أشكر أخانا عميد الكلية ووكيله على إتاحتي الفرصة في هذا الوقت المناسب، وهو وقت افتتاح الدراسة، فإننا ما زلنا في أول العام، وفي أول العام تكون التوجيهات مناسبة جدا. أولا، لأن الشاب متفرغ لم يكن على كاهله ما يحمله من العبء الثقيل من دروسه النظرية والتطبيقية، وثانيا أن التوجيهات إذا حصلت في ابتداء الدراسة فإن الإنسان يبني دراسته عليها. وإنني أقول لكم أيها الإخوة، إنكم في هذه الكلية، كلية الزراعة، تخدمون جانبا من جوانب الحياة الإسلامية، لأن الجميع يعلم، أو لأن الأكثر منا يعلم ما للزراعة من فوائد دينية ودنيوية، وما جاء في فضل من زرع زرعا فأكل منه طير أو وحش أو إنسان فإن له بذلك أجرا. وهذا يعني أن دراسة هذا الحقل من العلوم ومحاولة إصلاحه وبث الوعي بين المزارعين مما يقرب إلى الله عز وجل مع النية الصادقة، ذلك لأن من القواعد المقررة عند أهل العلم أن للوسائل أحكام المقاصد، فمن كان يشتغل في هذا الحق بدراسة نظرية يريد بها أن يوجه عباد الله إلى ما ينفعهم، أو بدراسة تطبيقية يمرن بها المشتغلين بهذه الزراعة أو بهذا الحقل، كان له في ذلك أجر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولكني أحثكم جميعا على إخلاص النية والقصد، أن يكون غرضكم بهذه الدراسة نفع عباد الله عز وجل وإقامة الاقتصاد في هذا البلد الإسلامي، لأن كل ما يقوم البلاد الإسلامية فإنه تقوية للإسلام نفسه، إذ أن الإسلام وصف لا يمكن أن يبرز ولا يمكن أن يظهر إلا ببروز أهله وظهور أهله. ولما كان رجال الإسلام في أول عهد الإسلام يمثلون الإسلام حقيقة، ظهروا على جميع أهل الأرض، لأن الله عز وجل تكفل أن يظهر هذا الدين على الدين كله، وظهور هذا الدين لا يكون إلا بظهور أهله، ولازم ذلك أن يظهر أهله على جميع الناس، وهذا هو الواقع. فإن العرب رعاء الشاء في البوادي والبراري البعيدين عن كل ثقافة حضارية، الذين عندهم من الجفاء والغلظة ما جعل الواحد منهم يأتي بابنته فيحفر لها الحفرة فيئدها وهي تنظر إليه، الذي جعل من جفائهم أن يقتلوا أولادهم خشية من الفقر أو أن يقتلوا أولادهم من الفقر. هؤلاء القوم جعل الإسلام منهم قوما في غاية ما يكون من الرحمة واللين والعلم والحضارة، حتى ملكوا البلاد لا بقوة السلاح ولكن بما معهم من الهدي والاستقامة وحسن الخلق. ولو أنك نظرت نظرة ولو سريعة في التاريخ وما يفعله الملوك في شعوبهم في ذلك الوقت من الاسترقاق والعبودية والصلف والاستئثار لعرفت كيف دخل الإسلام إلى هذه البلاد الشاسعة العظيمة، حتى جيء بتاج كسرى من المدائن محمولا إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذي الثوب المرقع لم يفقد منه خرزة واحدة. بأي شيء حصلوا على ذلك؟ أبجمالهم أم بأحمالهم أم بذكائهم أم بعنفهم أم بغلظتهم؟ لا، ولكن بدينهم وإسلامهم. والذي حصل بالأمس يحصل اليوم، لكن بشرط أن نرجع رجوعا حقيقيا إلى دين الإسلام، رجوعا ليس بالقول أو بالتمني أو بالتحلي، فإن القول بدون فعل نوع من النفاق، وهو مما يبغضه الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن القول بلا فعل مضيعة للوقت وتثبيط للهمم، بل تمويت للهمم وليس تثبيطا لها، لأن السامع لهذا القول المعسول يطمئن ولا يتحرك، لكن إذا صدق القول الفعل حصل بذلك الخير والسعادة والفلاح. أيها الإخوة، إن أمامي الآن أساتذة وطلبة، فما موقف أو فما واجب الأستاذ نحو طلبته، وما واجب الطلبة نحو أساتذتهم؟ إن واجب الأستاذ أمام الطلبة أن يتقي الله فيهم، لا بإيصال العلم إليهم فقط، ولكن بإيصال العلم والتربية، التربية المبنية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بحيث يظهر أمام الطلبة بالمظهر الإسلامي الذي يشكل مظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، وأن يقوم أمام الطلبة وهو يحمل في طيات صدره في قلبه يحمل النصح لهم والإرشاد، وأنه يبذل لهم مهجته وما أودع الله قلبه من العلم، لا من أجل أن يظهر فخره عليهم، ولكن من أجل أن يهدي إليهم ما من الله به من العلم، ما من الله به عليهم من العلم، حتى ينتفعوا به. وما أعظم العلم وما أعم نفعه، حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وحتى يقوم أمام الطلبة مربيا مهذبا لأخلاقهم، يتعلمون منه الأخلاق قبل أن يتعلموا العلم، لأن المدرس يجب أن يكون معلما مربيا، وتعليم خال من التربية لا خير فيه. ثم إن الواجب عليه أن يكون الطلبة أمامه سواء، لا يختلف بعضهم عن بعض، لا من أجل صحبة ولا من أجل مال ولا من أجل جاه ولا من أجل فقر يعطف عليه لفقره، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. لا يحابي صديقا لصداقته، أو غنيا لغناه، أو فقيرا لفقره، أو قريبا لقرابته، بل الناس عندهم بل الناس عنده سواء، حتى يقوم العدل ويكون معلما مربيا. أما بالنسبة للطلبة فإن الواجب عليهم تجاه المعلم أن يكونوا كما جعلهم الله عز وجل، أن يكونوا تلاميذ للمدرس، بمعنى أن يضعوا أنفسهم موضع المستلهم المتعلم، لا أن يضعوا أنفسهم موضع الند للند، ولا سيما في مجلس الكلية أو مجلس المحاضرة على الأصح، لأن كون الطالب يضع نفسه أمام المدرس موضع الند للند معناه أنه لن يستفيد من علمه إلا إذا عرضه على نفسه فقبلته أولا. ولكن الواجب على الطالب أن يكون تلميذا بين يدي المعلم، يستلهم منه ما يلقيه إليه من العلوم والمعارف. ولا أقول ذلك لأحثكم على أن تقبلوا كل ما قال المدرس من حق أو خلافه، من صواب أو خطأ، لا، لأن المدرس يخطئ. وكثيرا ما نبهنا الطلبة على أخطاء كانت عندنا من قديم، ثم فتح الله علينا بهؤلاء الطلبة. ولكن على فرض أن يخطئ، وهو فرض واقع، فإن من الحكمة أن يناقش الطالب أستاذه بهدوء، ثم إن تبين الحق وجب الرجوع إليه، سواء كان مع الطالب أو مع المدرس، وحينئذ يحصل الاتفاق. وإذا لم يتبين لكل منهما أن الحق مع صاحبه، فالواجب على الطالب أن يتأدب أمام الأستاذ، فإذا خرج من الفصل وانتهت المحاضرة فبإمكانه أن ينفرد به ويناقشه مناقشة أعمق من المناقشة أمام الطلبة. يجب أيضا على الطلبة أمام مدرسهم أن يلتزموا الأدب والهدوء وعدم الإخلال بما يضرهم ويضر الآخرين، لأنني ومن خلال ممارستي للتعليم، أرى بعض الناس أو بعض الطلبة يكون في أخريات القوم فيحصل منه من العبث والكلام مع زميله ما يكون سببا لانشغاله وإشغال غيره وتشويش ذهن المدرس بحيث يغيب عنه ما كان قد استحضره من قبل بسبب هذه الفوضى التي تحصل من بعض الطلاب، وهذا من الناحية الشرعية محرم لأن فيه إشغالا وإيذاء لغيره، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه ذات ليلة وهم يقرؤون، كل يقرأ لنفسه ويجهر في قراءته في صلاته، فقال لهم إن المصلي يناجي ربه فلا يجهرن بعضكم على بعض في القرآن أو قال في القراءة. وفي حديث آخر لا يؤذين بعضكم بعضا، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام رفع الصوت بالقرآن إيذاء. القرآن لا يؤذي نفسه، نفس القرآن لا يؤذي، ولا يمكن لأحد أن ينكر على أحد قراءة القرآن، لكن رفع الصوت بالقرآن الذي يشوش على الآخرين يؤذي. فإذا كان هذا في قراءة القرآن جعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا أذية، فكيف بالكلام الفاضل الذي لا خير فيه ولا يقصد منه إلا التشويش على الفصل والتشويش على فكر المدرس، لأن المدرس يرتب فكرة على حسب ما يريد أن يشرحه للطلبة، فإذا حصلت مثل هذه الفوضى فقد يطير كل ما في رأسه. كذلك أيضا من واجب الطلبة ومن واجب الأساتذة أيضا وهو واجب على الجميع التناصر فيما بينهم والتعاون على ما فيه الخير، ولا سيما ولا ريب أن كل مجتمع سيكون فيه المخطئ والمصيب والمستقيم والمعوج، لكن المؤمن للمؤمن كالبنيان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فلا بد من التناصح فيما بيننا، سواء فيما يتعلق بالعبادة كالصلاة والطهارة، أو فيما يتعلق بالأخلاق كحسن الخلق والصدق والأمانة، أو فيما يتعلق في المادة التي هي محل الدرس، فالنصح واجب على المسلمين بعضهم بعضا. ولهذا كان مما بايع عليه الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم النصح لكل مسلم، النصح لكل مسلم، بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، فقال الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. ولكن نحتاج أيضا إلى سلوك طريق الحكمة في النصيحة حتى تثمر ثمرتها، لأن من الناس من تحمله الغيرة والغرض لله عز وجل على أن ينفعل ويغضب ويتكلم بالكلام النابع أمام من يريد نصحه، وحينئذ ينفر المخاطب ويكره الحق الذي يتكلم به هذا الشخص، يعني ربما يكره الحق لأن من قال بالحق تكلم بجفوة وغلظة. والله عز وجل يقول لرسوله عليه الصلاة والسلام واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، ويقول ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فإذا سلكنا الحكمة في النصح لعباد الله والدعوة إلى الله أفلحنا ونجحنا. لكن أسألكم، هل الحكمة في الشدة والغلظة أو الحكمة في الرقة واللين؟ ما هو الجواب؟ ها؟
3: كلهم في مكانه.
2: الحكمة أن ننزل الأشياء منازلها، قد تكون

استعمل فيهما النبي عليه الصلاة والسلام جانب الحكم جانب الرقة أحيانا وشيئا من الغلظة أحيانا. ففي المثال الأول دخل رجل المسجد فتقدم إلى ناحية من المسجد فجعل يبول في المسجد المسجد النبوي، فقام الناس يزجرون يصيحون به، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال دعوه لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بولا. لما انتهى من البول أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يصبوا على بوله ذنوبا من ماء. زالت المفسدة الآن ولا لا؟ عجيب، زالت بماذا؟ بتطهير المكان. أما الرجل الأعرابي فدعاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى أو القدر، إنما هي للصلاة وقراءة القرآن وذكر الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فذهب الأعرابي مسرورا منشرح الصدر، مع أني أظن أننا لو رأينا الآن شخصا يبول في المسجد نعم لكنا نتعدى ما فعل الصحابة من الزجر أو الصوت، ربما نضربه، وهذا خطأ. والقصة الثانية الشبيهة في هذه، رجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله هلكت. قال ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم، يعني جامع زوجته في رمضان وهو صائم، الأمر كبير. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هل تجد رغبة؟ قال لا. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. قال هل تجد أن تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. وهذه خصال الكفارة في من جامع في نهار رمضان وهو صائم يلزمه الصوم، أما لو كان صائما لا يلزمه الصوم كالمسافر مع أهله وهو صائم في رمضان فاشتهى أهله في النهار وهو صائم فجامعهم فهذا لا بأس به ولا حرج عليه، لكن إذا كان في البلد مقيما. جلس الرجل وسكت، فجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر فقال خذ هذا تصدق به، يعني أطعمه 60 مسكينا. قال الرجل أعلى أفقر مني يا رسول الله، والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام تعجبا من حال هذا الرجل، جاء خائفا وجلا يقول إنه هلك والآن طلب الطعام لأهله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أطعمه أهلك، أطعمه أهلك. ماذا تكون حال هذا الرجل بعد هذه المعاملة؟ جاء خائفا يتوقع العقوبة من الرسول عليه الصلاة والسلام بل من الله سبحانه وتعالى، ثم رجع غانما بتمر لأهله. لا شك أنه سيقبل هذه النصيحة ويكون لها محل في قلبه. أما الثاني الذي عامل النبي عليه الصلاة والسلام فيه المخاطب أو المدعو معاملة تليق بحاله، فهو أنه رأى رجلا عليه خاتم من ذهب، عليه خاتم من ذهب، والذهب حرام على الرجال، فقال عليه الصلاة والسلام يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، ثم نزع النبي عليه الصلاة والسلام الخاتم من يد الرجل من أصبع الرجل وطرحه بالأرض رمى به. لما صرف النبي عليه الصلاة والسلام قيل للرجل خذ خاتمك انتفع به، قال والله لا.

0: أأخذ خاتما طرحه النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا قارنت بين هذه القصة وبين ما سبق تبين لك أن الحكمة أن تنزل كل إنسان منزلته. ولكن إذا دار الأمر بين أن أستعمل اللين أو العنف، يعني بمعنى أني شككت هل الأحسن استعمال العنف أو استعمال اللين، فما الذي ينبغي؟ الجواب عليكم أنتم، ها؟ استعمال اللين. نعم، إذا كنت أشك هل الموقف يقتضي العنف أو اللين فأنا أستعمل اللين لأنه أيسر. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف، وهذه قاعدة أساسية. إذن ما دام الأمر مترددا بين هذا وهذا فأستعمل اللين احتسابا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله يعطي بالرفق ما لا يعطي على العنف. لكن الذي ينكر من بعض الناس أهل الغيرة والغضب لله أن الإنسان منهم لا يملك نفسه حين يجد شخصا مخالفا في أمر من الأمور أن يتكلم عليه بعنف وأمام الناس فيوبخه، فتأخذ الثانية العزة بالإثم فلا يقبل هذه النصيحة. هذه كلمات يسيرة أسأل الله تعالى أن ينفع بها، أقولها أمامكم وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون لها أثر بين إخواننا الأساتذة وأبنائنا الطلبة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين وصالحين مصلحين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الرحمن الرحيم. جزى الله الشيخ أحسن الجزاء على ما بذله من جهد في إعطاء هذه المحاضرة القيمة التي أرجو الله ولدينا أرجو أن نتمكن من طرح بعضها لضيق الوقت. فعلى سبيل المثال الأول يقول أناشدك بالله أيها الشيخ الجليل أن تنبه على الأمانة، وخاصة الأمانة العلمية، وخاصة في من تربوا في أحضان الغرب، بأن تنبه بأن لا يستغل أحدا علمه أو منصبه في تصنيع الحقوق والأمانة في تضييع الحقوق والأمانة العلمية. أناشدك بالله أن تنبه على كل راع أن يرعى الله فيما استرعاه، وأن يأخذ بحق الضعيف قبل القوي. هذه يحتاج لها نوع من النصيحة.
0: نعم. الأمر لا يحتاج إلى هذه الشدة في المناشدة، لأن هذا واجب على كل إنسان أن يبين لإخوانه ما يجب عليهم من النصيحة والأمانة. وأظن أنني أشرت إلى هذا في كلامي، وأنه يجب علينا أن لا نحابي أحدا لشرفه أو ماله أو قرابته أو صدقاته أو صدقته أو فقره أيضا. والله عز وجل يقول إن كان إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهم. لا تحاب الغني لغناه ولا الفقير لفقره. كما إني أقول إن من الأمانة الهامة جدا أن يقوم المسؤولون في هذه الكلية بما أوجب الله عليهم من النصيحة للأساتذة والطلبة بقدر المستطاع. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وليس من الممتنع إذا رأى أحد من الناس سواء كان متعلما أو معلما، إذا رأى من أحد شيئا أن يتقدم إليه بالنصيحة، ولكن على وجه الحكمة، على وجه لا يخدش مقامه ومكانه. لأنكم تعرفون أن الرجل المسؤول يعتبر نفسه مسؤولا، فإذا جاء من هو تحت مسؤوليته لينابده أو يراغمه في أمر من الأمور فبحكم سلطته عليه يمكن أن يرتكب كل صعب وذلول لإهانة هذا الرجل سواء بالحق أو بالباطل. لذلك أرى أن السكوت على الباطل محرم ولا يجوز، وأداء الأمانة واجب، ولكن يجب أن نستعمل الحكمة. ثم إن هنا شيئا الحقيقة قد لا أحب أن أتكلم به، لكن لما ناشدني هذا الرجل فالمسؤولية عليه، يوجد من بعض الطلبة من يحاول الغش في أداء الامتحان في العلوم النظرية، ويعلم به من يعلم من إخواني وزملائه يشاهدونه يغش رأي العين، ومع ذلك يسكتون عنه، وهذا حرام بلا شك، لأن الغش كاسمه غش وفساد، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام تبرأ ممن غش. ولا يليق بنا ونحن والحمد لله مسلمون نحب أن ننضوي تحت راية النبي صلى الله عليه وسلم أن نفعل ما تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله، وهذا خلاف الأمانة. والغش قد يفطر من الطالب نفسه، وقد يفطر من مراقب الطلبة، فيكون كما قال العامة حاميها حراميها، وقد يكون من الأستاذ نفسه أيضا، بحيث يشير إلى المواضع التي تكون فيها الأسئلة، وربما يبيع الأسئلة والعياذ بالله، فيبيع أمانته بعرض من الدنيا. كل هذه أرجو أن لا يكون لها وجود في مجتمعنا، ذلك المجتمع الإسلامي الذي أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا تحت راية النبي صلى الله عليه وسلم في هديه في هذه الدنيا وتحت رايته يوم القيامة. نعم
1: شيخ، يبدو أن أغلب الأسئلة أو كلها تقريبا خارج نطاق المحاضرة تقريبا، لأن كلها أسئلة استفتائية، لكن هذا لا يمنع أن نعرض جزء منها التي نراها ذات مساس بحياة الطلبة.
0: طيب ماشي.
1: نعم، يقول في تفسير بعض الآيات، يقول الله سبحانه وتعالى المسلمين كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فيقول الله سبحانه لليهود يا بني إسرائيل إني فضلتكم على العالمين، نطلب الإفادة عمن أفضل عند الله وخير أمة، هل هم المسلمين أم هم أمة اليهود؟
0: نعم، يقول الله عز وجل لبني إسرائيل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. والله تعالى يخاطب بني إسرائيل في قوله أني فضلتكم على العالمين قبل أن تأتي هذه الأمة المحمدية، وهم في ذلك الوقت أعني بني إسرائيل كانوا خير الناس وأفضل الناس، ولهذا جعل الله لهم خصائص ليست لغيرهم حتى بعد ظهور الإسلام. فالكتابي مثلا وهو اليهودي والنصراني، ومعلوم أن اليهودية والنصرانية في بني إسرائيل لأن موسى عليه الصلاة والسلام نبي لبني إسرائيل، وكذلك عيسى، وكل نبي يبعث إلى قومه خاصة، فاليهودية والنصرانية في بني إسرائيل. فهم في ذلك الوقت حين خاطبهم الله بهذا الخطاب هم أفضل العالمين بلا شك، وحتى وقتنا هذا هم لهم خصائص ليست لغيرهم من الكفار. فالكتابي اليهودي والنصراني تحل ذبيحته، بمعنى أنه إذا ذبح فإن ذبيحته تؤكل كما تؤكل ذبيحة المسلم. كذلك يجوز أن يتزوج المسلم امرأة يهودية أو نصرانية، قال الله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، قال ابن عباس طعامهم ذبائحهم، وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين. أما بعد أن خرجت هذه الأمة فإن هذه الأمة خير الأمم وأكرمها عند الله عز وجل، وهي الآخرة في الدنيا لكنها السابقة يوم القيامة، كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام حين قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. ولكني أقول وأكرر ما أقول إن الأمة الإسلامية لا ليست الأمة المنتسبة للإسلام، ولكنها الأمة المطبقة للإسلام بقدر ما تستطيع. فالأمة التي لا تطبق الإسلام وإن قالت إنها مسلمة فليست بمسلمة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ليس كل من ادعى وصلا يصل، ولكن الأمور تعرف بالحقائق لا بالدعاوى. فظهر بهذا أن قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرج الناس، أن هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس، وأن تفضيل بني إسرائيل إنما كان في وقتهم لا بعد خروج هذه الأمة.
1: لذلك هل تعتبر تفضيل الأمة نسخ لل...
0: نعم، تعتبر تفضيل هذه الأمة نسخا. إذا قلنا إن وأني فضلتكم العالمين، أي على كل أحد في زمانه. نعم.
1: الأخوان يسأل: ما حكم بيع 10 ريالات عملة ورقية ب9 ريالات عملة معدنية، مع العلم بأن العملة في الريالات السعودية؟
0: نعم، هذه ليس فيها بأس، لكن بشرط التقابل في مجلس العقد، لأن هذه الأوراق أوراق العملة خرجت متأخرة، ولما خرجت متأخرة اختلفت آراء العلماء فيها، فمنهم من منع المعاملة بها بتاتا وقال إن التعامل بها حرام.
2: من فضلك اقلب الشريط.
0: هذه ليس فيها بأس، لكن بشرط التقابل في مجلس العقد، لأن هذه الأوراق أوراق العملة خرجت متأخرة، ولما خرجت متأخرة اختلفت آراء العلماء فيها، فمنهم من منع المعاملة بها بتاتا وقال إن التعامل بها حرام، لكن لما دعت الضرورة إليه فإنه يحل منه ما تندفع به الضرورة فقط. وعللوا رأيهم بأن هذه الأوراق وثائق ديون على الدولة، وثائق ديون لأن الدولة ملتزمة بأن تدفع لمن حمل هذه الورقة ريالا أو 5 أو 10 أو 50 أو 100 مثلا. وإذا كانت وثائق ديون فإن بيع الدين على غير من هو عليه حرام، فهو بمنزلة ما لو يكون بيدي وثيقة بأني أطلب فلانا 100 ريال ثم أبيع ما في ذمتي عليك، هذا حرام. فيقول إن التعامل بهذا حرام، لكن هذا لا شك أنه قول لا يرتضى وقول باطل. والنقود أو العملة عملة من أي مادة كانت، حتى لو أن الدولة اصطلحت على أن تجعل قطعا من الجلود نقودا صارت نقودا. على العكس من ذلك، من يرى أن هذه النقود عروض تجارة بمنزلة الحبوب والتمور والثياب، وقال ليس فيها ربا، لا نسيئة ولا ربا فضل، وهذا أيضا قول مطروح لا يصح، لأنه يلزم عليه لوازم باطلة جدا. يلزم عليه أنه لا زكاة فيها، ويلزم عليه أنه يجوز الربا فيها بأنواعه، وهذا لا يستقيم. القول الوسط الذي أنا أرى أنه أحسن الأقوال أنه أنها عملة ولها حكم العملة، لكنها يجري فيها ربا النسيئة دون ربا الفضل، بمعنى أن التفاضل بينها لا بأس به، وأما النسيئة والتأخير فهذا حرام. يعني لا يجوز أن أعطيك عشرة بأحد عشر لمدة شهر أو أسبوع أو سنة أو أكثر، لكن يدا بيد لا بأس به مع التفاضل. وهذا في الحقيقة قول وسط بين الغلو والجفاء، وهناك أقوال أخرى أيضا لا حاجة لذكرها. نعم.
3: أحدهما يسأل عن المسح على الخفين، ما الحكم الشرعي للمسح عليهما، علما بأن المواد المستعملة في هذا الزمان هي صناعة الجوارب سواء من النايلون أو الصوف والقطن أو خليط بين أحدهما والآخر.
0: نعم.
3: أرجو التفضل بشرح معنى كلمة خف وغير ذلك.
0: نعم، هناك خفاف جوارب. الخفاف هو التي تصنع من الجلود وأشبه ما لها الكنادر، والجوارب هي الشراب. جوارب هي الشراب. والنصوص عامة في أنه يجوز للإنسان أن يمسح على كل ملبوس على القدم بشرط أن يلبسه على طهارة، وأن يكون في الوقت المحدد، وأن تكون الطهارة صغرى لا كبرى، وأن يكون الخف طاهرا لا نجسا. هناك شرط خامس أيضا اشترطه كثير من أهل العلم، أن يكون مباحا لا حراما، يكون مباحا لا حراما، احترازا مما لو لبس الرجل جوارب من الحرير فإنه لا يمسح عليها، وعلل ذلك بأن المسح رخصة والمعصية تنافي ذلك، أي ليس من الجدير بهذا العاصي أن يرخص له. على كل حال احفظوا الشروط الآن، أن يلبسها على طهارة، وأن تكون هي بنفسها طاهرة، وأن تكون في الوقت المحدد وهو يوم وليلة المقيم وثلاثة أيام المسافر، وأن يكون المسح في الطهارة الصغرى أي في الطهارة من الحدث الأصغر، فإن حصل عليه جنابة وجب عليه أن يخلعها ويغسل قدميه. نعم.
3: فما بالك بشفافية الجوارب؟
0: أما كونها ثخينة أو رقيقة فهذا لا يضر، يعني أنه يجوز أن أمسح عليها ولو كانت خفيفة، لأنه ليس هناك دليل على اشتراط أن تكون ثخينة، بل قد حكى بعض الشافعية عن أمير المؤمنين عمر وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب حكوا عنهما جواز المسح على الجوارب الرقيقة التي تطيب البشرة.
3: أيضا هناك سؤال عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء، هل تفضلتم بشرح معنى هذا الحديث بالشكل الأصح؟ فهناك من يقول إن الغربة هي الدهشة من العظمة والقوة، وهناك من يقول إن الغربة هي من الضعف، وما العلاقة بين الحديث والآية الكريمة قال الله تعالى والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون؟ أيضا في سؤال ما حكم تعدد الجنسيات في الإسلام؟
0: قوله عليه الصلاة والسلام بدأ الإسلام قريبا، المراد الغرابة، فهو من الغربة كما يكون الغريب في وطن غير وطنه. فالإسلام بدأ في بلاد الشرك، بدأ في مكة وأهلها مشركون، فكان غريبا بينهم أن يقوم دين التوحيد، ولكن هذا الغريب صار آهلا في آخر الوقت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة والحمد لله في السنة الثامنة من الهجرة، ووطد فيها أركان التوحيد وكسر الأصنام وأزال الطغيان. ثم سيعود هذا الدين غريبا، بمعنى أنه يتقلص في آخر الزمان حتى لا يوجد في الناس إلا قليلا. هذا هو معنى الحديث بلا شك. وأما من قال إنه من الاستغراب والدهشة فهذا معنى ما سمعته إلا الآن، وهو معنى باطل، لأن الدهشة حصلت في كمال الإسلام ونموه أكثر مما حصلت في ابتدائه وانتهائه بلا شك. فإن امتداد الفتح الإسلامي إلى مشارق الأرض ومغاربها هذا الذي يحصل به الدهشة، وكيف كان هذا في المدة الوجيزة. لكن المعنى الذي لا يحتمل الحديث سواه هو هذا، أنه كان غريبا في أول أمره لا يوجد إلا في أفراد من الناس، ثم انتشر، ثم سيعود مرة ثانية إلى التقلص.
3: قال تعدد الجنسيات في الإسلام فيقال هذه جنسية وكذا وكذا، بينما ما ظهر سبقا.
0: أي نعم، تعدد الجنسيات في الإسلام ليس له أصل فيما أعلم، لكنه اتخذ ذلك للضبط، لأن الناس تفرقوا وكثروا فاختيرت هذه الطريقة للضبط والرعاية والحماية، وهي طريقة رآها الحكام أحصر لأعمالهم ومسؤولياتهم. فإن الأمة الإسلامية انتشرت وكثرت وتفرقت، فرأى حكام المسلمين أنه لا طريقة أسلم من مثل هذه من مثل هذا الضبط. نعم.
3: قل إذا قامت صلاة الجماعة الحاضرة مثل العشاء مثلا وهو لم يصلي المغرب بعد، أيهما يصلي أولا؟
0: إذا أقيمت صلاة العشاء وأنت لم تصلي المغرب فلك الخيار بين شيئين، إما أن تصلي معهم العشاء بنية العشاء ثم تصلي بعدها المغرب ويسقط الترتيب هنا مراعاة للجماعة، وإما أن تدخل معهم بنية المغرب فإذا قام الإمام إلى الرابعة جلست فتقرأ التحيات، ثم إن كنت ممن تجمع فسلم وادخل مع الإمام في بقية العشاء لتنال أجر الجماعة، وإن كنت ممن لا يحل له الجمع فانتظر الإمام لتسلم معه. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. ويرى بعض العلماء أنك تنفرد وتصلي المغرب وحدك ثم تدخل مع الإمام فيما بقي من العشاء إن كنت ممن يحل لك الجمع. نعم.
3: أيضا السؤال الآخر،
0: إلا لعذر، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، ثم تلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. وأما أن يتعمد الإنسان ترك الصلاة حتى يخرج وقتها فإنها لا تقبل منه ولا يقضيها أيضا، حتى لا يشرع له أن يقضيها، وعليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحا فيندم على ما فعل ويعزم على أن لا يعود ويصلح حاله في المستقبل. نعم. أي النوم اللي ما عنده من يوقظه، أما من تمكن من الاستيقاظ إما بشخص يوكله يقول أيقظني أو بساعة مثلا، فهذا قد لا يعذر بهذا النوم. نعم.
3: يقول أيضا السؤال: أحيانا أريد قراءة القرآن وأكون كسلانا في أن أتوضأ، هل يجوز قراءة القرآن دون وضوء؟
0: نعم، قراءة القرآن تجوز بدون وضوء، لكن إن كنت تقرأ في مصحف فلا تمس المصحف، اجعل بينك وبينه حائلا، إما قفازان وإما منديلا تجعله حائلا بينك وبين مس المصحف، لأن المصحف لا يمسه إلا طاهر، ما عدا الصبيان الذين دون البلوغ فإن بعض أهل العلم رخص لهم وقال إن هؤلاء غير مكلفين ويصعب إلزامهم بالوضوء، وأما المكلف فلا يجوز له مس المصحف إلا بطهارة. نعم.
3: أيضا سؤال يقول كيف يكون الله مؤمن وهو مؤمن به حيث من أسماء

0: الله الحسنى اسم المؤمن.
1: نعم، من أسماء الله تعالى المؤمن كما في قوله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. المؤمن إما أنها من آمن الشخص أي أمنه من الخوف، فمؤمن بمعنى مؤمن، يعني الله تعالى مؤمن من يخافه من عذاب النار، فيكون المؤمن هنا من الأمن لا من الإيمان. وإما أنها من الإيمان وهو التصديق بما جاءت به رسله، فإن الله تعالى صدق الرسل وشهد لهم بالحق كما قال الله تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. فلها معنيان: إما من الأمن يعني أنه يؤمن عز وجل من خافه، يؤمنه من عذاب النار، وإما أنها من الإيمان لأن الله تعالى قد صدق رسله بالحق كما في الآية التي تلوتها: لكن الله يشهد ما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. نعم.
0: أيضا من السؤال: يقول: جميعنا قد كتب على أجباهنا مصيرنا، سؤاله: إذا كان الإنسان قد كتب له على أنه في الجنة فلماذا يفعل كذلك؟ فلماذا يفعل كذلك العكس؟
1: نعم،
0: أو لذلك العكس.
1: لا شك أن كل إنسان كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار، قالوا: يا رسول الله، أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ الشبهة اللي عند السائل موجودة في عهد الصحابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. إذن أنا أعمل عمل أهل الجنة لأدخلها، لأن كتابة مقعدي في الجنة لا بد أن يسبقه عمل، وكذلك من كان من أهل النار لا بد أن يسبق دخوله النار عمل. كما أقول الآن: أليس الولد مكتوبا للإنسان أنه سيولد له ولد أو ولدان أو أكثر؟ فالجواب: بلى. ومع ذلك فإن الإنسان لا يدع الزواج، يتزوج ويسعى في حصول الولد. كذلك الرزق مكتوب للإنسان، ومع ذلك كلنا يفعل الرزق. ما من إنسان جلس في بيته وهو قادر وقال: بقعد بيجي الرزق ينزل من السماء. كلنا يسعى الرزق. هكذا أيضا عمل الآخرة أو رزق الآخرة لا بد أن يكون له سبب. فالأبواب واحدة: الولد والرزق والجنة، كلها أسبابها معلومة وكل إنسان يفعلها. فنحن نقول لهذا الرجل الذي يقول: أترك العمل، نقول: طيب، هل أنت تترك العمل لرزقك مع أنه مكتوب؟ سيقول: لا. هل أنت تترك العمل لولدك مع أنه مكتوب؟ سيقول: لا. إذن لا تترك العمل لدخولك الجنة وإن كان مكتوبا لك. نعم.
0: ما حكم من ترك الصلاة تهاونا وكسلا؟ أيضا ما حكم من ترك الصلاة مع الجماعة؟
1: نعم. أما تارك الجماعة، أما تارك الصلاة نهائيا كسلا وتهاونا، فإنه كافر على القول الراجح الذي دل عليه الكتاب والسنة وما نقل عن إجماع الصحابة رضي الله عنهم. وأما ترك الجماعة فإنه فسوق ومعصية لله ورسوله، لكن لا يكفر به الإنسان، لا يخرج من الملة إذا ترك الصلاة مع الجماعة، ولكنه يفسق ويخرج من عداد أهل العدل إلى عداد أهل الفسوق. وقد تكلمت كثيرا في سياق أدلة الكتاب والسنة على كفر تارك الصلاة، وكتبت أيضا في ذلك رسالة صغيرة بينت فيها الأدلة وأجبت عن أدلة من قال بأنه لا يكفر، وبينت ما يترتب على ترك الصلاة من الأحكام الدنيوية والأخروية. نعم.
0: من إلى بلاد أجنبية كافر وذلك لأسباب طلب الرزق في تلك البلاد، ما العلم أنه لا في بلاد المسلمين لا يوجد ما توفر له من الرزق.
1: الذي أرى أنه لا يجوز للإنسان أن يذهب مهاجرا من بلاد الإسلام إلى الكفر، فإن الهجرة الهجرة من بلاد الكفر إلى الإسلام إلى بلاد الإسلام، وهذا الذي هاجر عكس الهجرة الحقيقية. وأما الرزق فإن الرزق لا ينحصر في أرض الكفار، يكون في أرض الكفار وفي أرض المسلمين، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، بل إن بقاءه في بلاد المسلمين مع تقوى الله عز وجل من أكبر أسباب الرزق، لقول الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لكن عدم الثقة بوعد الله وضعف التوكل أمام هذا الرجل هو الذي يجعله يظن أنه لا رزق إلا في بلاد الكفر. ثم نقول له هب أن الأمر كما قلت تنزلا، فهل تذهب إلى بلاد الكفر لتغرر بدينك وتعرضه للخطر من أجل أن تشبع هذا الجسد الذي مآله إلى الفناء وإلى أن يأكله الدود في باطن الأرض، وتدع ما فيه الحياة الحقيقية وهو الدين؟ فإن الحياة الحقيقية حياة الآخرة، كما قال الله تعالى وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. وقال عز وجل في الحياة الدنيا إنها له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى في الدنيا شيئا يعجبه يقول لبيك إن العيش عيش الآخرة. فنقول لهذا السائل إياك أن يخدعك الشيطان لتخرج من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر من أجل لقمة العيش، فإن لقمة العيش ستحصلها إذا سعيت في أسبابها واتقيت الله سواء في بلادك أم في بلاد أخرى. نعم.
0: أيضا في أحد الأسئلة يقول في مجال التوجيهات النبوية في المجالات السياسية الشرعية والحكم بين الناس، هل يمكن أن يوصف النبي بالعبقرية والحنكة السياسية والقيادة العسكرية الفذة مع أن الله سبحانه وتعالى قال عنه محمد رسول الله، ومنه ومن صفات ينشرها المستشرقون، وقد قال النبي في حديث أحمد أنا محمد بن عبد الله ورسول الله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله بها.
1: أما من حيث الوصف العام فلا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قائد فذ وعبقري من العباقرة، ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينزع بدلوه بشدة قال ما رأيت عبقريا يفري فريه، فوصف عمر بن الخطاب بأنه عبقري. لكني أرى أن نتحاشى هذه الألفاظ لوجهين. الوجه الأول أن وصف النبي صلى الله عليه وسلم بما وصفه الله به خير من هذه الأوصاف، فوصفه الله بأنه عبده تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وبأنه رسوله يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، فوصفه بأنه عبد الله ورسوله ورسوله خير من وصفه بهذه الألقاب، لأنه الوصف الذي وصفه الله به، ووصف الله بأنه مبشرا ونذيرا وداعي الله بإذنه وسراجا منيرا. والوجه الثاني أن هذه الأوصاف صار المنصرون النصارى يصفون النبي صلى الله عليه وسلم بها ليسلبوا عنه وصف الرسالة، لا لأجل أن يثبتوا أنه عبقري فقط، ولكن ليسلبوا عنه وصف الرسالة إما عموما وإما عموما وخصوصا، يعني إما أن يقول إنه عبقري وذكي ومحنك فقط، رجل من الرجال امتاز بهذه الصفات، أو أنه رسول إلى العرب خاصة فقط كما يزعمون. فمن أجل هذا أرى أن نتجنب تلقيب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الألقاب، وإن كان معناها صحيحا بالنسبة إليه بل هو أكمل مما نتصوره أن يتصف بهذه الأوصاف أحد من الناس.
0: الحقيقة يا شيخ هذا الوصف أيضا يوصف في بعض الصحابة، ولذلك في الوقت الحديث سمى التعبير المادي للتاريخ، ولذلك يوصف بعض من الصحابة كما ظهر بعض الكتاب ما يسمون الكتاب الإسلاميين ترجمون بعض الحالات مجلة الشرق الأوسط، يفسرون التاريخ تفسيرا ماديا بحيث الشخص هو عبقري بحيث هو قوي، أي أن الإسلام ما أثر عليه، بينما هو لما كان في الجاهلية لم يكن قويا ولم يكن عبقريا ولم يكن هذا، لذلك ظهر هذا التعبير اسمه التفسير المادي للتاريخ، أن التاريخ أنه أصلا عبقري وهو أصلا قوي وهو أصلا كذا، ولذلك لم يتأثر بالحدث وهو التاريخ.
1: نعم. وهو هذا أيضا مما يزيد الأمر فسادا.
0: نعم.
1: وأنه ينبغي لنا أن نتجنب مثل هذه الكلمات. نعم.
0: يقول ما حكم إقامة الصلاة في وقتها ولكن في المنزل مع العلم أني أسمع الأذان؟
1: هذه سبق الإجابة عنها، وبينا أن ترك الجماعة بدون عذر فسوق ومعصية الله ورسوله.
0: سمعنا أنكم أفتيتم بعدم جواز السفر للخارج حتى للدراسة، وأنكم أمرتم بعض من الناس بالرجوع وذلك خشية الفتنة.
1: أقول ما أكثر ما ينسب إلى أهل العلم من الأقاويل الكاذبة، ولهذا ينبغي لكل إنسان سمع عن عالم من العلماء، وأرجو الله أن يجعلني من العلماء، أن يتصل بهذا العالم لينظر في الموضوع. فأنا لا أفتي بتحريم السفر إلى بلاد الكفر، بل أقول إنه يجوز السفر إليها لكن بشروط. الشرط الأول أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات، والثاني أن يكون عنده دين يحتمي به من الشهوات، والثالث أن يكون محتاجا إلى السفر. فإذا تمت هذه الشروط فلا بأس، وما أمرت أحدا سافر أن يرجع. أنا كذب؟ لا نروح للإمام أحمد، سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، ما أكثر أحاديث الموضوع المكذوب عليه.
0: لما كان في المسجد وحدث قال حدثنا أحمد بن أبي طالب، وكان أحمد بن أبي طالب خلف العمود.
1: يحيى بن معين وأحمد بن حنبل.
0: أحمد بن حنبل نعم. بل لم يحدثكم فأنا أحمد بن حنبل، لما أحدثهم قال ما أرباك، ليس في أحمد بن حنبل غيرك. فضيلة الشيخ، كيف التوفيق بين الحديثين التاليين؟ قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسان، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة.
1: نعم. الواقع أنه ليس بينهما فرق حتى نحتاج إلى التوفيق، لأن الأول فيه أنه يجب على المؤمن أن يغير المنكر، والثاني فيه الحث على ستر المسلم. ويمكن أن أغير المنكر في هذا المسلم بدون أن أكشفه للناس، فأناصحه فيما بيني وبينه وأغير منكره، ويحصل العمل بالحديث الأول والعمل بالحديث الثاني. فلا يلزم من تغيير المنكر أن يكشف حال الفاعل للناس. على أن الحديث الثاني في الحث على ستر المسلم ليس على إطلاقه، بل المستحق لأن يكشف يجب أن يكشف وإن كان مسلما. فإذا رأينا شخصا ماردا مستهترا بالأخلاق وبأعراض الناس رأيناه على منكر لا يجوز أن نسكت عليه، يجب أن نبين أمره لولاة الأمور حتى يقوموا باللازم. لكن لو رأينا شخصا مستورا نعلم من ظاهره الاستقامة لكن سولت له نفسه أن يقع في أمر من الأمور المكروهة فهذا هو محل الستر. فهذا النص وإن كان مطلقا في الحث على الستر لكن تقيده الأدلة الأخرى وهو النظر إلى عموم المصالح.
0: طيب سؤال واحد يعني الشيخ أكثر لأنهم يتهمون أن نبعد الأسئلة ولذلك ما نجاوب على كلها. سؤال واحد يا شيخ، هل التعزية أيام معدودة أم تنتهي بزوال الأثر؟
1: نعم التعزية ليس لها أيام معدودة بل تنتهي بزوال الأثر، والإنسان الذي لم يتأثر لا يعز أيضا. يعني لو فرضنا أن أحد من الناس مات له قريب لكنه لم يهتم به ولم يتأثر به فلا حاجة للتعزية، لأن التعزية يراد بها تقوية المصاب على تحمل المصيبة، فلا تتقيد بثلاثة أيام. ولكن يجب أن نعلم أن بعض الناس يأتون للعزاء وهم في الحقيقة يجددون الأحزان. تجد الرجل قد تسلى فيطلع عليه واحد من الناس يعزيه ويصير يمدح الميت ويقول مثلا في أشياء تثير الحزن، هذا لا يجوز. ذكر أن ابن عقيل رحمه الله وهو من أصحاب الإمام أحمد يعني من قلد الإمام أحمد مات له ولد كان أكبر أولاده وكان طالب علم وله مستقبل حسن، فخرجوا به إلى المقبرة فلما حضروا للدفن صرخ صارخ يقول يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين. فضج الناس في البكاء فدعاه ابن عقيل رحمه الله وقال يا هذا إنما نزل القرآن للتسلية عن الأحزان وأنت الآن هيجت أحزان الناس بهذه الآية التي تلوتها. ثم أسكته. فأقول إن بعض الناس نسأل الله لهم الهداية إذا جاء يعزي يهيج الأحزان وهذا خطأ، إنما يقال للمصاب اصبر واحتسب فإن لله ما أخذ وله ما أبقى وكل شيء عنده بأجل مسمى. هكذا عز النبي صلى الله عليه وسلم إحدى بناته حين دعته لصبي لها أو طفلة كانت في سياق الموت. ثم إن الناس عندنا بدأوا يتخذون قاعدة غير سليمة وهي التقبيل، تقبيل عند التعزية هذا لا أصل له فلا ينبغي أن يتخذ، إنما كما قلت تعزيه بمثل هذه الكلمات التي قال الرسول عليه الصلاة والسلام لتهون عليه المصيبة. أما التقبيل والمصافحة ومسح الصدور وما أشبه ذلك أو في بلاد أخرى من بلاد المسلمين يجتمعون للتعزية ويصنعون الشاهي والحلوى وما أشبه ذلك كل هذا من البدع المنكرة التي لم يأتي الإسلام بمثلها. في ذا السؤال
0: باسمكم جميعا أشكر الله سبحانه وتعالى الذي أتاح لنا هذه الفرصة باللقاء بفضيلة الشيخ، وباسمكم أيضا أشكر الشيخ على تجشم الصعاب والبقاء معنا هذا الوقت الذي أتاح لنا فيها التعرف على كثير من الأحكام الشرعية بالإضافة إلى محاضرته عن الدعوة. أرجو من الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا الله بما علمنا وأن يكتبنا الله له حسن الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمع أقول عندي تعليق بسيط على قولك تجشم الصعاب، يظن السامع أن بين عنيزه وبريده من هذا إلى مصر.
2: نعم.
1: لكن هذا
2: ليس هذا قصدا، لكن القصد والله هو التقدير لشخصكم.
1: جزاك الله خير.
0: وأي خطوة تاخذوها تحسب على الله سبحانه وتعالى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الأول من كتاب الفتاوى المكية لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، يقرأ الكتاب عليكم أحمد عزت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السؤال الأول: هل ورد حديث صحيح في فضل الاعتمار في شهر رمضان؟ الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم، ورد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الاعتمار في شهر رمضان، أخرجه مسلم في صحيحه، حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية: تعدل حجة معي. السؤال الثاني: هل ورد حديث صحيح في فضل صيام رمضان في مكة؟ وهل وردت أحاديث صحيحة في فضل الإكثار من الطواف؟ الجواب: أما الأول فليس فيه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الصيام في مكة، ولكن ورد فيه حديث ضعيف في تفضيل الصيام في مكة كالصلاة. أما كثرة الطواف فيؤخذ من كون الطواف من الأعمال الصالحة، والأعمال الصالحة كلما أكثر الإنسان منها فهي خير. قال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. ولكن إذا كان في وقت المواسم، موسم الحج أو موسم العمرة، فإنه لا ينبغي للإنسان أن يكثر من الطواف اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه حين حج لم يطف إلا طواف النسك، طواف القدوم، وطواف الإفاضة، وطواف الوداع، وذلك من أجل إفساح المجال للطائفين. السؤال الثالث: ما الحكم في من يصطحب معه آلات اللهو المحرمة في الذهاب إلى الحج أو العمرة؟ جواب: اصطحاب الآلات المحرمة إذا استعملها الإنسان لا شك أنه على المعصية، والإصرار على المعصية كبيرة، وإذا استعملت حين تلبسه بالإحرام بالعمرة أو بالحج كان ذلك أشد إثما، لقول الله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فعلى الإنسان المسلم أن يتجنب كل ما حرم الله عليه، لا في الذهاب إلى الحج ولا في الرجوع منه ولا في التلبس به يقترف شيئا من ذلك. السؤال الرابع: متى يكون الاطباع؟ هل هو من الميقات أو عند بداية طواف القدوم؟ وهل يستر عاتقيه قبل ركعتي الطواف أو بعدهما؟ وهل يشرع الاطباع في الطواف فقط أم في الطواف والسعي؟ وما الحكم في من ترك الاطباع؟ الجواب: الاطباع هو أن يخرج الإنسان الطائف كتفه اليمنى ويجعل طرف الرداء على الكتف الأيسر، وهو سنة في طواف القدوم خاصة وليس بواجب، فلو لم يفعله الإنسان فلا حرج عليه، ولا يشرع إلا في الطواف. فإذا أتم الطواف قبل أن يصلي ركعتي الطواف ستر منكبه ويكون في جميع الأشواط السبعة، بخلاف الرمل فإنه يكون في الثلاثة الأشواط الأولى فقط. ومن ترك للطباع فلا شيء عليه. السؤال الخامس: هل وردت أحاديث صحيحة في فضل شرب ماء زمزم؟ وما هي؟ وهل هناك دعاء مشروع عند إرادة شرب ماء زمزم؟ وهل يجوز حمله إلى البلدان؟ وهل يجوز إزالة النجاسة به ورفع الجنابة به؟ الجواب: أحسن ما علمت في الأحاديث الواردة في ماء زمزم أن ماء زمزم لما شرب له، وأما الدعاء عند شربه فلا يحضرني الآن حديث صحيح بذلك، لكنه كغيره من المياه المشروبة تسمي في أوله وتحمد الله في آخره، وتقول بسم الله عند الشرب، وتقول الحمد لله عند الانتهاء. وأما حمله إلى خارج مكة فلا بأس به، وقد كان السلف يفعلون ذلك. والحديث الذي ذكرته ماء زمزم لما شرب له يشمل ما إذا شرب في مكة أو خارج مكة. السؤال السادس: ما حكم طواف من دخل مع وسط حجر إسماعيل بحيث يضع حجر إسماعيل على يمينه والكعبة على يساره؟ الجواب: أولا، تعبير السائل بحجر إسماعيل خطأ، لأن هذا الحجر ليس لإسماعيل ولا يعرفه إسماعيل، وهذا الحجر إنما كان من فعل قريش حين أرادوا بناء الكعبة فلم يجدوا أموالا تكفي لبنائها على أساسها الأول على قواعد إبراهيم، فاحتجر منها هذه الجهة، ولهذا تسمى الحجر، وتسمى الحطيمة أيضا لأنه حطم من الكعبة، وأكثر هذا الحجر من الكعبة. وعلى هذا فإذا طاف الإنسان من دونه بأن دخل من الباب الذي بينه وبين البناية القائمة وخرج مما يقابل، فإن شوطه لم يتم، لأن الشوط لا بد فيه من استيعاب الكعبة والحجر أيضا. وعلى هذا فمن طاف على هذا الوجه فإن طوافه غير صحيح، فعليه إعادته، ولا يترتب عليه ما يترتب على الطواف، فلا يحصل به التحلل إذا كان التحلل يتوقف عليه. وإنني بهذه المناسبة أود أن أنبه أنه يجب على من أراد الحج أو العمرة أن يتعلم أحكامهما قبل أن يدخل فيهما لئلا يقع في مثل هذا الخطأ العظيم. السؤال السابع: ما حكم التعلق بأستار الكعبة أو الانكباب عليها؟ الجواب السابع: التعلق بأستار الكعبة أو الانكباب عليها ليس له أصل في الشريعة، ولهذا لما رأى ابن عباس معاوية رضي الله عنه يطوف بالكعبة ويستلم الأركان الأربعة بين له أن الاستلام خاص بالحجر الأسود والركن اليماني، فقال له معاوية: ليس شيء من البيت مهجورا. فأجاب ابن عباس بقوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولم يستلم النبي صلى الله عليه وسلم إلا الركنين اليمنيين. فرجع معاوية إلى قول ابن عباس رضي الله عنهما. السؤال الثامن: حدد لنا المكان الذي تصلى فيه ركعة الطواف. الجواب: ركعة الطواف يسن أن يصليهما خلف المقام بأن يجعل المقام بينه وبين البيت، وإن قرب من المقام فهو أفضل، وإن لم يتيسر له فإنه يجزى أن يصليهما وإن كان بعيدا عن المقام، المهم أن يجعل المقام بينه وبين البيت، فإن لم يتيسر ذلك أيضا وصلاهما في أي مكان من المسجد فلا حرج. السؤال التاسع: هل الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم خاص بالرجال أم عام للنساء والرجال،

فكانوا يرملون من الحجر إلى الركن اليماني ويمشون ما بين الركنين لأجل إغاظة قريش، وقد كانت قريش في الجهة الشمالية من الكعبة، فإذا اختفى الصحابة عنهم صاروا يمشون مشيا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع رمل الأشواط كلها، أي الأشواط الثلاثة الأولى كلها. السؤال العاشر: ما حكم المناقشة العلمية بين شخصين فأكثر في أثناء الطواف أو السعي؟ الجواب: المناقشة العلمية في الطواف أو السعي لا بأس بها، لا تبطل الطواف ولا السعي، لكن الأفضل أن يشتغل الإنسان بالذكر، لأن الطواف ينتهي ويزول والمناقشة لها وقت. أما الإجابة الخاطفة على سؤال من الأسئلة في أثناء الطواف أو السعي فإنها لا يفوت بها شيء ما لم يكثر السائلون، ولهذا نقول: لا حرج على الإنسان إذا سأله سائل في الطواف أن يقول: انتظر حتى أفرغ من الطواف، من أجل أن يفرغ نفسه للذكر. السؤال الحادي عشر: ما حكم التزام دعاء معين لكل شوط من أشواط الطواف أو السعي؟ وما حكم ترديد بعض الأدعية وراء المطوف بصوت مرتفع، سواء كان رافع الصوت ذكرا أم أنثى، وحصل من رفع الصوت تشويش على المصلين والطائفين وغيرهم؟ جواب: الفقرة الأولى في السؤال جوابها أنه ليس هناك دعاء معين لكل شوط، بل تخصيص كل شوط بدعاء معين من البدع، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وغاية ما ورد التكبير عند استلام الحجر الأسود، وقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بين الركن اليماني والحجر الأسود. وأما الباقي فهو ذكر مطلق وقرآن ودعاء لا يخصص به شوط دون آخر. وأما الدعاء من شخص يتبعه فيه نفر خلفه أو عن يمينه أو عن شماله، فلا أصل له أيضا من عمل الصحابة رضي الله عنهم. وأما رفع الصوت به فإن كان فيه تشويش على الطائفتين، أي المصلين والطائفين، وإزعاج لهم، فيكون منهيا عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه وقد سمعهم يقرؤون جهرا وهم يصلون في المسجد، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يجهر بعضكم على بعض في القرآن، أو قال: في القراءة. فهكذا نقول لهؤلاء الطائفين: لا تجهروا على الناس فتؤذوهم، ولكن كل يدعو بما يحب. ولهذا لو أن هؤلاء المطوفين وجهوا إلى أن يقولوا للناس: طوفوا فكبروا عند الحجر الأسود وقولوا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بين الحجر الأسود والركن اليماني، وادعوا بما شئتم في بقية الطواف، واذكروا الله واقرأوا القرآن، وصاروا يتابعونهم على هذا، لكان هذا أحسن وأفيد للناس، لأن كل إنسان يدعو ربه بما يحتاج إليه وهو يعرف المعنى الذي يتكلم به، بخلاف ما يفعله المطوفون الآن بالدعاء الذي لا يعرفه الداعي خلفه. لو سألت هذا الداعي خلف المطوف ماذا يقول أو ما معنى ما يقول لم يفدك في الغالب. فكون الناس يدعون ربهم دعاء يعرفون معناه ويستفيدون منه خير من هذا. السؤال الثاني عشر: ما هو الدعاء المشروع للطائف بين الركن اليماني والحجر الأسود؟ جواب: المشروع: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما تكملة الدعاء وأدخلنا الجنة مع الأبرار فهذا لا أصل له، يا عزيز يا غفار يا رب العالمين، وهذا لا أصل له. ولكن إذا قدر أن الإنسان قال: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ولم يصل إلى الحجر الأسود بأن كان المطاف مزحوما مثلا، فإنه يكرر هذا الدعاء مرة بعد أخرى حتى يصل إلى الحجر الأسود. السؤال الثالث عشر: ما حكم الوقوف في الملتزم؟ فإذا كان مشروعا فما هو الدعاء المستحب في ذلك؟ وما هو المكان المحدد من الكعبة للالتزام؟ جواب: الوقوف في الملتزم لم يرد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة، ولكن كاف من فعل الصحابة رضي الله عنهم، ويدعو فيه بما أحب، وموضعه من الكعبة ما بين الحجر الأسود والباب.

0: السؤال الرابع عشر: ما هو الدعاء والذكر المشروع عند الصفا والمروة؟ وهل يرفع يديه عند الدعاء والتكبير؟ وأما كيفية ذلك، وما القدر المجزئ صعوده في كل من الصفا والمروة؟ وهل تسرع النساء أو من معه نساء بين العلمين الأخضرين؟ وهل هناك دعاء مشروع في أثناء السعي؟ وما الحكمة في السرعة بين العلمين الأخضرين؟ جواب: هذا السؤال يشتمل على عدة نقاط. أما النقطة الأولى فإن المشروع عند الصفا والمروة أن الإنسان إذا دنا من الصفا في أول ابتداء السعي فإنه يقرأ قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، ثم يصعد الصفا حتى يرى البيت، ثم يرفع يديه كرفعهما في الدعاء، ويكبر ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما شاء، ثم يعيد الذكر مرة ثانية، ثم يدعو بما شاء، ثم يعيد الذكر مرة ثالثة، ثم ينزل ماشيا إلى العلم الأخضر، فإذا وصل العلم الأخضر سعى سعيا شديدا، أي ركض ركضا شديدا إلى العلم الآخر، ثم مشى على عادته، إلا النساء فإنهن لا يسعين بين العلمين، وكذلك من كان مصاحبا للمرأة لا يسعى من أجل مراعاة المرأة والحفاظ عليها، وإذا أقبل على المروة لا يقرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وكذلك إذا أقبل على الصفا في المروة الثانية لا يقرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، لأن ذلك لم يرد، ويدعو في سعيه بما أحب، وله أن يقرأ القرآن وأن يذكر الله عز وجل ويسبح ويهلل ويكبر، فإذا وصل إلى المروة صعد عليها وفعل مثل ما فعل على الصفا. أما الفقرة الثانية وهي قوله: ما هو القدر الذي يكفي للصعود على الصفا والمروة؟ نقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم ارتقى على الصفا حتى رأى البيت أو رأى الكعبة، وهذا يحصل بأدنى قدر من الصعود، والحكمة من السعي بين العلمين اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتذكر حال أم إسماعيل حيث كانت إذا هبطت الوادي وهو ما بين العلمين أسرعت لكي تلاحظ ابنها إسماعيل، والقصة مطولة في صحيح البخاري. السؤال الخامس عشر: هل يجوز أن أقص شعري في المروة بعد نهاية السعي؟ وهل يجزئ حلق أو قص بعض الرأس؟ وماذا يفعل من كان أصلع أو محلوق الرأس؟ وهل يجوز للساعي أو الطائف الاستراحة إذا تعب أثناء السعي أو الطواف؟ وأيهما أفضل، الحلق أم التقصير مع دليل ذلك؟ الجواب: إذا فرغ الإنسان من السعي وكان في عمره فإنه يحلق أو يقصر، والحلق أفضل لأنه أبلغ في تعظيم الله، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثة وللمقصرين مرة. ومن كان أصلع أو قد حلق رأسه فإنه يسقط عنه الحلق أو التقصير لأنه لا شعر له، وهذا في الأصلع ظاهر لأن الأصلع لا ينبت شعره. وأما الحلق فإنه قد يقال إنه يجب عليه أن ينتظر حتى ينبت أدنى نبات ثم يحلق. وأما حلق بعض الرأس أو تقصير بعض الرأس فلا يجزئ، لأن الله تعالى قال: محلقين رؤوسكم ومقصرين، فلا بد من أن يكون الحلق أو التقصير شاملا جميع الرأس. وأحسن ما يقصر به وأعمه أن يكون التقصير في المكائن المعروفة التي يستعملها الناس اليوم، لأنه يحصل به التقصير العام وعلى وجه متساو، فهي أحسن من المقص. وقولنا إن الحلق أفضل هذا بالنسبة للرجال، أما النساء فليس في حقهن إلا التقصير. بقيت فقرة، وهو إذا تعب الساعي أو الطائف وجلس فهل يضر ذلك؟ والجواب أنه لا يضره، ولكن يلاحظ أنه لا يجلس جلوسا طويلا، ولكن يجلس قليلا حتى يرتد إليه نفسه وترتاح أعصابه ثم يواصل، وإن احتاج إلى جلسة أخرى فلا بأس، أو ثالثة أو رابعة. السؤال السادس عشر: أيهما أفضل للمصلي في الحرم، قرب الإمام أو في الأدوار العلوية؟ وما قولكم لما نشاهده في المتنافسين والمتسابقين على الصف الأول في المطاف قبل الأذان بنصف ساعة أو أكثر، ويحصل من جلوسهم في الصف الأول والذي يليه مضايقة على الطائفين؟ الجواب: لا شك أن الدنو من الإمام في المسجد الحرام أو غيره أفضل من البعد عنه، وأما الذين يجلسون إلى جنب الكعبة في انتظار الصلاة فليسوا على حق في أن يجلسوا في ذلك المكان، والطائفون يحتاجون إليه، لأن الطائفين في حاجة إلى هذا المكان، فالتضييق عليهم فيه إهدار لحقهم وجناية عليهم، بل ينتظر الناس حتى إذا جاء الإمام صف كل إنسان في مكانه. السؤال السابع عشر: ما حكم حمل المصاحف من قبل المأمومين في صلاة التراويح في رمضان بحجة متابعة الإمام؟ الجواب: حمل المصحف لهذا الغرض فيه مخالفة للسنة، وذلك من وجوه: الوجه الأول أنه يفوت على الإنسان وضع اليد اليمنى على اليسرى في حال القيام، والثاني أنه يؤدي إلى حركة كثيرة لا حاجة إليها، وهي فتح المصحف وإغلاقه ووضعه في الإبط، الثالث أنه يشغل المصلي في الحقيقة بحركاته هذه، الرابع أنه يفوت المصلي النظر إلى موضع السجود، وأكثر العلماء يرون أن النظر إلى موضع السجود هو السنة والأفضل، والخامس أن فعل ذلك ربما ينسى أنه في صلاة إذا كان لم يستحضر قلبه، بخلاف ما إذا كان خاشعا واضعا يده اليمنى على اليسرى متأطئ الرأس نحو سجوده، فإنه يكون أقرب إلى استحضار أنه يصلي وأنه خلف إمام. السؤال الثامن عشر: إذا نوت المرأة وكانت حائضا أو نفساء ماذا تعمل، وما الحكم لو حاضت بعد إحرامها أو بعد نهاية طوافها؟ جواب: إذا مرت المرأة بالميقات وهي تريد العمرة أو الحج وهي نفساء أو حائض فإنها تفعل ما يفعله الطاهرات، أي تغتسل، ولكنها تستثفر بثوب، أي تتلجم به، وتحرم، فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت وانتهت عمرتها. وأما إذا أتاها الحيض أو النفاس بعد الإحرام فإنها تبقى على إحرامها حتى تطهر، ثم تطوف وتسعى وتقصر. أما إذا أتاها الحيض بعد الطواف فإنها تمضي في عمرتها ولا يضرها شيء، لأن ما بعد الطواف لا يشترط فيه الطهارة من الحدث ولا الطهارة من الحيض. السؤال التاسع عشر: هل يجوز للحائض دخول المسجد الحرام أم لا؟ جواب: لا يجوز لها أن تدخل المسجد الحرام إلا مارة به فقط، وأما المكث للطواف أو لسماع الذكر أو التسبيح أو التهليل فإنه لا يجوز. وإذا أحست بنزول دم الحيض في أثناء الطواف فماذا تصنع؟ نقول: تستمر في طوافها ما دامت لم تتيقن أنه خرج الحيض، فإن تيقنت أن الحيض قد خرج منها فيجب عليها أن تنصرف وتنتظر حتى تطهر، فإذا طهرت ابتدأت الطواف من جديد. السؤال العشرون: ما حكم التزام مكان معين في المسجد الحرام لغير المعتكف ليصلي فيه طيلة شهر رمضان مع وضعه للوسائد والفرش على الأعمدة في الحرم؟ جواب: المسجد الحرام كغيره من المساجد يكون لمن سبق، ولا يحل لأحد خارج المسجد أن يتحجر مكانا له في المسجد. أما إذا كان في نفس المسجد ولكنه أحب أن يبتعد عن ضوضاء الناس وجلس في مكان واسع، فإذا قربت الصلاة جاء ليصلي في مكانه الذي احتجزه، فهذا لا بأس به، لأن له الحق في أن يجلس في أي مكان في المسجد. ولكن إذا قدرنا أنه يضع شيئا ثم ذهب ليصلي في مكان آخر أوسع له ثم لحقته الصفوف، فإنه يجب عليه أن يتقدم إلى مكانه أو يتأخر لمكان واسع، لأنه إذا وصلته الصفوف وكان في مكانه هذا فقد اتخذ لنفسه مكانا آخر من المسجد، والإنسان لا يملك أن يتخذ مكانين له. وأما التزام مكان معين لا يصلي إلا فيه فإن هذا منهي عنه، بل ينبغي للإنسان أن يصلي حيثما وجد المكان. السؤال 21: ما الحكم في من قدم سعي عمرته على الطواف؟ وما الحكم في من بدأ السعي في المروة وانتهى بالصفا؟ الجواب: أما الأول فإن سعيه لا يصح، وعليه أن يعيد سعيه مرة ثانية لأنه وقع في غير محله. وأما الثاني وهو بدايته بالمروة فإنه يلغي الشوط الأول ويكون الشوط الثاني هو الأول ثم يتم عليه السبعة. السؤال 22: ما حكم مسح الوجه باليدين بعد الدعاء على الصفا والمروة أو بعد الدعاء مطلقا؟ الجواب: الصحيح أن مسح الوجه باليدين بعد الدعاء ليس بمشروع، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. السؤال 23: بما أن النساء يمنعن من الطواف أثناء صلاة التراويح، فهل الأفضل للرجل الطواف أم الاستمرار في صلاة التراويح؟ الجواب: الأفضل أن يستمر في صلاة التراويح ليكتب له قيام الليلة كلها، والطواف له وقت آخر. السؤال 24: أيهما أفضل للمعتمر، نوافل الصلاة أم نوافل الطواف؟ جواب: الذي أرى أنه إذا كان الاعتمار في وقت يكثر فيه العمار فإن الأفضل أن يتشغل بالصلاة من أجل أن يوفر مكان الطواف للطائفين. السؤال 25: في العشر الأواخر تقام صلاة الوتر في كل ليلة مرتان، وأريد فضل الصلاة حتى انصراف الإمام، فكيف أصنع؟ هل أترك الوتر أول الليل أم آخرة؟ وهل هناك دليل ثابت في نقض صلاة الوتر؟ جواب: نقض الوتر لا يكون لا في أول الليل ولا في آخره على المعنى المعروف عند العلماء، وهو أنه إذا أوتر في أول الليل ثم قام في آخره أوتر مرة ثانية قبل أن يصلي مثنى مثنى، وهذا وإن فعله بعض السلف ولكنه لا دليل عليه من السنة، ولا يستقيم بناء الركعة الثانية على الأولى، وذلك للفصل بين الركعة الأولى والركعة الثانية. إنما نقول لمن أراد أن يتابع الإمام حتى ينصرف في القيام في أول الليل وفي آخره، نقول: إذا أوترت مع الذي يوتي أول الليل وسلم فقم وأت بركعة، أي الدخول معه في الصلاة على أنك تريد أن تصليها شفعا، فإذا سلم قم فأت بركعة ليكون وترك مع الإمام الثاني الذي يكون في آخر الليل. السؤال 26: نشاهد بعض المصلين في الحرم لا يتجهون إلى عين الكعبة مع قدرتهم على ذلك، فما حكم صلاتهم؟ جواب: صلاتهم باطلة، لأنه إذا أمكن مشاهدة الكعبة وجب عليه استقبال عينها، وقد وضعت الحكومة جزاهم الله خيرا أخيرا علامات على الاتجاه الصحيح، وذلك بمد خطين على الحصى، فإذا اتجهت نحو هذا الاتجاه كان اتجاهك صحيحا. السؤال 27: ما حكم صلاة من كان في الحرم ولم يستطع مشاهدة الكعبة واتجه كاتجاه المصلين، وبعد انقضاء الصلاة اتضح له أنه لم يتجه إلى عين الكعبة، فما حكم صلاة هؤلاء؟ جواب: الذي أرى أن هؤلاء يجب عليهم إعادة الصلاة إذ لم يتحروا التحري الكامل، والغالب أن الإنسان يمكنه أن يتحرى تحريا كاملا ولو كان في مكان لا يشاهد الكعبة، إذا قام الناس فإنه تتبين له الكعبة، ولو قيل إنه في هذه الحال معذور بمشقة ذلك عليه، ولا سيما إذا جاء والناس قد ابتدأوا الصلاة ومكانه في المسجد بعيد، فإنه في هذه الحال يصعب عليه جدا بل قد يتعذر عليه أن يشاهد عين الكعبة، فيكفي الاتجاه إلى جهة الكعبة في هذه الحال للمشقة.
1: الوجه الثاني يبدأ حالا. السؤال 28: هل دعاء قنوت الوتر وارد، وهل هو قبل الركوع أو بعده، وهل ترفع الأيدي فيه وفي الدعاء عامة؟ الجواب: القنوت في الوتر ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الحسن بن علي سأل النبي عن دعاء يدعوه في قنوت الوتر، فعلمه الدعاء المعروف: اللهم اهدنا في من هديت إلى آخره. ويسن فيه رفع اليدين، لأنه ثبت عن عمر رضي الله عنه فيما أظن أنه كان يرفع يديه. ويكون القنوت بعد الركوع، وإن قنت قبل الركوع فلا بأس. السؤال 29: ما حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام، سواء أكان المار ذكر أو أنثى، وكان المصلي مفترضا أو متنفلا، مأموما أو منفردا؟ الجواب: أما المرور بين يدي المأموم فلا بأس به، لا في المسجد الحرام ولا في غيره، لأن ابن عباس رضي الله عنهما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في منى، وهو يصلي بالناس إلى غير جدار، فمر بين يدي الصف وهو راكب على حمار أتان، ولم ينكر عليه أحد. وأما إذا كان المصلي إماما أو منفردا فإنه لا يجوز المرور بين يديه، لا في المسجد الحرام ولا في غيره، لعموم الأدلة، وليس هناك دليل يخص مكة يدل على أن المرور بين يدي المصلي فيها لا يضر ولا يأثم به المار. السؤال 30: بالنسبة للنساء اللاتي يعتمرن في رمضان، هل الأفضل في حقهن الصلاة في بيوتهن أم في المسجد الحرام، سواء الفرائض أو التراويح؟ جواب: السنة تدل على أن الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها في أي مكان، سواء في مكة أو غيرها، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن. يقول ذلك وهو في المدينة، مع أن المسجد النبوي الصلاة فيه زيادة فضل، ولأن صلاة المرأة في بيتها أستر لها وأبعد عن الفتنة، وكانت صلاتها في بيتها أولى وأحسن. السؤال 31: هل دعاء ختم القرآن مشروع في صلب الصلاة أم لا؟ جواب: ليس مشروعا في صلب الصلاة، وذلك لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه أنهم كانوا يقرؤون دعاء ختم القرآن في الصلاة، وإنما ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا ختم القرآن دعا وجمع أهله ودعا، لكنه في غير الصلاة. السؤال 32: ما حكم إهداء ثواب الطواف أو قراءة القرآن للأحياء أو الأموات؟ جواب: المعروف من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه لا بأس أن يهدي الإنسان ثواب الطواف أو الصلاة أو القراءة للحي أو الميت، ولكن مع ذلك ليس هو من الأمور المشروعة التي يؤمر بها الإنسان أو يندب إلى فعلها، بل الدعاء للميت أفضل من إهداء الثواب له، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان أو قال ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، ولم يقل: أو ولد صالح يعمل عملا صالحا، بل قال: يدعو له. فدل هذا على أن الدعاء أفضل من إهداء الثواب. السؤال 33: ما حكم التحلق في المسجد الحرام بين الصلوات بالكلام والمزاح وتناول بعض المشروبات والمأكولات؟ جواب: لا شك أن هذا يشوش على المصلين، وهو حرمان لهؤلاء من متابعة الإمام وأجر القيام، وإذا حصل فيه تشويش على المصلين كان حراما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أصحابه أن يجهر بعضهم على بعض في القراءة. السؤال 34: هل طواف الوداع للمعتمر في رمضان وغيره واجب أم لا؟ وما هو الأحوط في ذلك؟ الجواب: الصحيح أن طواف الوداع للمعتمر في رمضان أو غيره واجب، ولكن إذا كان الإنسان يريد أن يغادر فور انتهائه من عمرته فإن الطواف الأول كاف. السؤال 35: هل ورد نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الركعتين عند الإحرام ولم يوافق ذلك فريضة؟ جواب: لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك صلاة خاصة للإحرام، ولهذا نقول إن كان في وقت فريضة أحرم بعد الفريضة، وإلا أحرم بدون صلاة، وإن صلى بنية أنه يصلي سنة الوضوء فهذا حسن، أو كان في وقت الضحى وصلى بها سنة الضحى فهذا حسن أيضا. السؤال 36: من اعتمر في رمضان وأقام في مكة بعض أيام رمضان، فهل الأفضل في حقه تكرار العمرة أم البقاء وتكرار الطواف وكذلك في أيام الحج؟ جواب: الأفضل ألا يكرر العمرة، بل إن تكرار العمرة ليس معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا عهد أصحابه، والعمرة إنما تكون عن سفر، ولا يكرر الطواف أيضا لئلا يضيق على الناس الذين يريدون أن يطوفوا بالبيت طواف نسك، بل يشتغل بالصلاة وقراءة القرآن والذكر وغير ذلك مما يقرب إلى الله. السؤال 37: من جاء للحج أو العمرة وصلى في مساجد مكة، فهل يدرك من المضاعفة في تلك المساجد ما يدركه في المسجد الحرام؟ جواب: لا يدرك من المضاعفة ما يدركه في المسجد الحرام، لأنه ثبت عن صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة، فخص ذلك بمسجد الكعبة. السؤال 38: ما قولكم لبعض إخواننا من أئمة المساجد والمؤذنين الذين ينيبون غيرهم بدون أخذ موافقة جماعة المسجد ودون موافقة وعلم وزارة الحج والأوقاف، مع العلم أن بعضهم قد يوكل في عمله من ليس كفئا بالقيام بالعمل، وكذلك بعض موظفي الدولة الذين يتركون أعمالهم المناطة بهم دون مراجعهم أو إذنهم، ويأتون إلى العمرة طلبا للثواب مضاعفة للصلاة في الحرم. جواب: قولي في هذا إن بقاءهم في عملهم هذا أفضل من ذهابهم إلى العمرة، لأن بقاءهم في عملهم يؤدون به أمرا واجبا عليهم يأثمون بإهماله، وذهابهم إلى العمرة إنما يقومون بشيء نافلة لا يعاقبون على تركها. ولهذا أنصح هؤلاء الإخوة الذين ما فعلوا هذا الفعل إلا لطلب الثواب، فأقول لهم: إن الثواب في بقائكم في وظائفكم وأعمالكم، وأنتم بذهابكم إلى العمرة وترككم الواجب إلى الإثم أقرب منكم إلى السلامة. السؤال 39: إذا أنهيت قراءة القرآن فهل يشرع لي دعاء ختم القرآن؟ وما مدى صحة نسبة دعاء ختم القرآن لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؟ جواب: سبق أن قلنا أنه روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا، فمن اقتدى به في هذا فلا حرج عليه. وأما الدعاء المنسوب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فلا أظنه يصح عنه، لأنه لم يذكر في مصنفاته. السؤال 40: هل من يصلي في التوسعة خلف المسعى داخل في المضاعفة لمن يصلي في أروقة المسجد الحرام؟ جواب: ليس من صلى فيما ذكره السائل كمن صلى في المسجد الحرام بلا شك، ولكن إذا كانت الصفوف متصلة بحيث يكون المسجد الحرام قد امتلأ والمسعى قد امتلأ ووصلت الصفوف إلى هذا المكان، فيرجى لمن صلى فيه أجر من صلى في المسجد الحرام. السؤال 41: ما الحكم في من حاضت بعد وصولها لمكة وأهلها يريدون السفر من مكة، فهل ينتظرون أم يسافرون سواء كانت مسافة قصر أم لا. جواب: إذا حاضت قبل أن تطوف فإنها تبقى حتى تطهر ثم تطوف وتكمل العمرة، إلا إذا كانت قد اشترطت عذر الإحرام: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإنها في هذه الحال تتحلل وتخرج مع أهلها ولا حرج عليها. السؤال 42: يحصل مع الزحام الشديد في مكة وغيرها ألا يتمكن المصلي من السجود على الأرض، فما الحكم في ذلك؟ جواب: إذا تمكن أن يسجد ولو على غير الصفة المشروعة التي هي تفريج الذراعين فإنه يسجد على أي حال، فإن لم يتمكن فإنه يجلس وينوي السجود إيماء، ويرى بعض العلماء أنه ينتظر حتى يقوم الإمام من السجود فيتسع المكان ثم يسجد، ويرى آخرون أن يسجد على ظهر إنسان، ولكن القول الأول أقرب إلى الصواب أنه ينوي بالسجود إيماء لأنه عاجز عنه في هذه الحال، ومن عجز عن السجود أومأ به. السؤال 43: ما حكم لبس المرأة للذهب من خواتم وغيرها في حال الإحرام، علما بأنها تبرز لغير المحارم في كثير من الأحوال؟ جواب: لا بأس أن تلبس المرأة حال الإحرام من الذهب ما شاءت إذا لم يخرج إلى حد الإسراف، حتى الخواتم والأساور في اليدين، لكن في هذه الحال تستره عن الرجال الأجانب خوفا من وقوع الفتنة. السؤال 44: أيهما أفضل للمرأة، الطواف في حالة ازدحام المطاف أو انشغالها بعبادة أخرى بعيدا عن الرجال؟ جواب: إذا كان في مواسم العمرة أو الحج فالأفضل ألا يكرر الإنسان الطواف حتى الرجل، فكيف بالمرأة؟ السؤال 45: ما حكم كشف الحاجة والمعتمرة لوجهها مع وجود الرجال الأجانب؟ جواب: حرام عليها ذلك، فلا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها عند الرجال الأجانب، لا في حج ولا في عمرة ولا في غيرهما. السؤال 46: ما حكم لبس المرأة البرقع واللثام حال الإحرام؟ جواب: أما البرقع فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقب المرأة وهي محرمة، والبرقع من باب أولى، وعلى هذا فتغطي وجهها غطاء كاملا بخمارها إذا كان حولها رجال أجانب، فإن لم يكن حولها رجال أجانب فإنها تكشف وجهها، هذا هو الأفضل والسنة. السؤال 47: هناك من يصلي مع الإمام 11 ركعة ثم يفارقه بحجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في رمضان وغيره عن 11 ركعة. جواب: هذا الفعل خلاف السنة وحرمان لما يرجى من الأجر والثواب، وخلاف ما كان عليه السلف الصالح، وذلك أن الذين صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لم ينصرفوا قبله، وكان الصحابة رضي الله عنهم يوافقون إمامهم حتى فيما زاد على ما يرونه مشروعا، فإن عثمان رضي الله عنه لما أتم الصلاة في منى أنكروا عليه، ولكن كانوا يتابعونه في الإتمام ويقولون إن الخلاف شر، وهو أيضا حرمان لما يحصل من الثواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. والزيادة على 11 ركعة ليست حراما، بل هي من الأمور الجائزة، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن صلاة الليل فقال: مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، ولم يحدد له النبي صلى الله عليه وسلم عددا. ولو كانت الزيادة على 11 ركعة حراما لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فنصيحتي أن يتابع الإمام حتى ينصرف. السؤال 48: ما نصيحتكم لمن يذهب إلى مكة في رمضان ابتغاء الأجر مع إهماله لنسائه في ذهابهن إلى الحرم وهن متبرجات؟ جواب: هذا يمكنه أن يذهب إلى مكة ويحسب له ثواب العمرة في رمضان، ويمنع نساءه من التبرج كما يمنعهن من التبرج في بلده، فليس هناك تلازم بين ذهابه للعمرة وخروج نسائه متبرجات. السؤال 49، ما حكم اصطحاب الأطفال للمسجد الحرام حيث يحصل التشويش على المصلين والتالين لكتاب الله؟ جواب: لا يجوز اصطحاب الصبيان إلى المساجد سواء كان المسجد الحرام أو غيره، إذا كان يحصل بذلك تشويش على المصلين أو على الذاكرين أو على قارئ القرآن. السؤال 50، ما نصيحتكم للمسلمين عامة وللمعتمرين خاصة في شهر رمضان المبارك؟ جواب: نصيحتي أن يكثروا من الطاعات من قراءة القرآن والذكر والإحسان إلى الخلق وغير ذلك. انتهى كتاب الفتاوى المكية، وإليكم فتاوى في المسح على الخفين لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فقد سمعت جواب هذه الأسئلة التي وجهت إلي في باب مسح الخفين والعمائم والجبيرة، وكانت مطابقة للجواب الذي صدر مني على المسجل، وأدخلت عليها شيئا يسيرا من التعديلات، وقد أذنت بطبعها لمن أراد أن يطبعها بشرط العناية بالتصحيح وألا يحتفظ بحقوق الطبع لنفسه ولا لغيره، وأسأل الله للجميع التوفيق والقبول. قال ذلك كاتبه محمد الصالح العثيمين في 19 من شهر الخامس 1400 هجرية. السؤال الأول: ما المقصود بالخفاف والجوارب؟ جواب: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المقصود بالخفاف ما يلبس على الرجل من جلد ونحوه، والمقصود بالجوارب ما يلبس عليها من قطن ونحوه، وهو ما يعرف بالشراب. السؤال الثاني: ما حكم المسح على الخفاف والجوارب، وما دليل مشروعية ذلك من الكتاب والسنة؟ الجواب: المسح عليهما هو السنة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن كان لابسا فالمسح عليهما أفضل من خلعهما لغسل الرجل، ودليل ذلك حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، قال المغيرة: فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. ومشروعية المسح على الخفين ثابتة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كتاب الله ففي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فإن قوله تعالى وأرجلكم فيها قراءتان سبعيتان صحيحتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إحداهما وأرجلكم بالنصب عطفا على قوله وجوهكم فتكون الرجلان مغسولتين، والثانية وأرجلكم بالجر عطفا على رؤوسكم فتكون الرجلان ممسوحتين. والذي بين أن الرجل تكون ممسوحة أو مغسولة هو السنة، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كانت رجلاه مكشوفتين يغسلهما، وإذا كانتا مستورتين بالخفاف يمسح عليهما. وأما دلالة السنة على ذلك فالسنة متواترة في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في قلبي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأصحابه، ومما يذكر من النظم قول الناظم: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة، والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. فهذا دليل مسحهما من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. السؤال الثالث: ما هي الشروط الثابتة الصحيحة للمسح على الخفين مع الأدلة على ذلك؟ جواب: يشترط للمسح على الخفين 4 شروط. الشرط الأول: أن يكون لابسا لهما على طهارة، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة: دعهما فإنني أدخلتهما طاهرتين. الشرط الثاني: أن يكون الخفان أو الجوارب طاهرة، فإن كانت نجسة فإنه لا يجوز المسح عليها، ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بأصحابه وعليه نعلان، فخلعهما في أثناء صلاته، وأخبر أن جبريل أخبره بأن فيهما أذى أو قذر، وهذا يدل على أنه لا تجوز الصلاة فيهما لأن النجاسة فيهما، ولأن النجس إذا مسح عليه بالماء تلوث الماسح بالنجاسة، فلا يصح أن يكون مطهرا. والشرط الثالث: أن يكون مسحهما في الحدث الأصغر لا في الجنابة أو ما يوجب الغسل، ودليل ذلك حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن، إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. فيشترط أن يكون المسح في الحدث الأصغر، ولا يجوز المسح في الحدث الأكبر لهذا الحديث الذي ذكرناه. الشرط الرابع: أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعا، وهو يوم وليلة للمقيم، و3 أيام بلياليها للمسافر، لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة، وللمسافر 3 أيام ولياليهن، يعني في المسح على الخفين، أخرجه مسلم. وهذه المدة تبتدئ من أول مرة مسح فيها بعد الحدث، وتنتهي 24 ساعة بالنسبة للمقيم، و72 ساعة بالنسبة للمسافر. فإذا قدرنا أن شخصا تطهر لصلاة الفجر يوم الثلاثاء، وبقي على طهارته حتى صلى العشاء من ليلة الأربعاء، ونام ثم قام لصلاة الفجر يوم الأربعاء، ومسح في الساعة 5 بالتوقيت الزوالي، فإنه ابتداء المدة تكون من الساعة 5 من صباح يوم الأربعاء إلى الساعة 5 من صباح يوم الخميس. فلو قدر أنه مسح يوم الخميس قبل تمام الساعة 5، فإن له أن يصلي الفجر، أي فجر يوم الخميس، بهذا المسح، ويصلي ما شاء أيضا ما دام على طهارته، لأن الوضوء لا ينتقض إذا تمت المدة على القول الراجح من أقوال أهل العلم، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوقت الطهارة، وإنما وقت المسح، فإذا تمت المدة فلا مسح، ولكنه إذا كان على طهارة فطهارته باقية، لأن هذه الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يرتفع إلا بدليل شرعي، ولا دليل على انتقاض الوضوء بتمام مدة المسح، ولأن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يتبين زواله. فهذه الشروط التي تشترط للمسح على الخفين، وهناك شروط أخرى ذكرها بعض أهل العلم وفي بعضها نظر. السؤال الرابع: ما صحة ما اشترطه بعض الفقهاء أن يكون ساترين لمحل الفرض؟ جواب: هذا الشرط ليس بصحيح، لأنه لا دليل عليه، فإن اسم الخف أو الجوارب ما دام بقي فإنه يجوز المسح عليه، لأن السنة جاءت بالمسح على الخف على وجه مطلق، وما أطلقه الشارع فإنه ليس لأحد أن يقيده، إلا إذا كان لديه نص من الشارع أو قاعدة شرعية يتبين بها التقييد. وبناء على ذلك فإنه يجوز المسح على الخف المخرق، ويجوز المسح على الخف الخفيف، لأنه ليس المقصود من الخف الستر، ستر البشرة، وإنما المقصود من الخف أن يكون مدفئا للرجل وناعما لها. وإنما أجيز المسح على الخف لأن نزعه يشق، وهذا لا فرق فيه بين الجورب الخفيف والجورب الثقيل، ولا بين الجورب المخرق والجورب السليم. والمهم أنه ما دام اسم الخف باقيا فإن المسح عليه جائز. السؤال الخامس: رجل تيمم ولبس الخفين، هل يجوز له أن يمسح على الخفين إذا وجد الماء، علما أنه لبسهما على طهارة؟ جواب: لا يجوز له أن يمسح على الخفين إذا كانت الطهارة طهارة تيمم، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإني أدخلتهما طاهرتين. وطهارة التيمم لا تتعلق بالرجل، إنما هي في الوجه والكفين فقط. على هذا أيضا، لو أن إنسانا ليس عنده ماء، أو كان مريضا لا يستطيع استعمال الماء في الوضوء، فإنه يلبس الخفين ولو على غير طهارة، وتبقيان عليه بلا مدة محدودة حتى يجد الماء إن كان عادما، أو يشفى من مرضه إن كان مريضا، لأن الرجل لا علاقة لها بطهارة التيمم. نكتفي بهذا القدر من فتاوى في المسح على الخفين، وسوف نقدمها كاملة على شريط آخر إن شاء الله. قرأ الكتاب عليكم أحمد عزت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: فتاوى في المسح على الخفين لفضيلة الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين، يقرأ الكتاب عليكم أحمد عزت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فقد سمعت جواب هذه الأسئلة التي وجهت إلي في باب مسح الخفين والعمائم والجبيرة، وكانت مطابقة للجواب الذي صدر مني على المسجل، وأدخلت عليها شيئا يسيرا من التعديلات، وقد أذنت بطبعها لمن أراد أن يطبعها بشرط العناية بالتصحيح، وألا يحتفظ بحقوق الطبع لنفسه ولا لغيره، وأسأل الله للجميع التوفيق والقبول. قال ذلك كاتبه محمد الصالح العثيمين في 19 من الشهر الخامس سنة 1400 هجرية. السؤال الأول: ما المقصود بالخفاف والجوارب؟ جواب: الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المقصود بالخفاف ما يلبس على الرجل من جلد ونحوه، والمقصود بالجوارب ما يلبس عليها من قطن ونحوه، وهو ما يعرف بالشراب. السؤال الثاني: ما حكم المسح على الخفاف والجوارب، وما دليل مشروعية ذلك من الكتاب والسنة؟ جواب: المسح عليهما هو السنة التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن كان لابسا فالمسح عليهما أفضل من خلعهما لغسل الرجل، ودليل ذلك حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ
2: قال المغيرة: فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. ومشروعية المسح على الخفين ثابتة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما كتاب الله ففي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فإن قوله تعالى وأرجلكم فيها قراءتان سبعيتان صحيحتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إحداهما وأرجلكم بالنصب عطفا على قوله وجوهكم، فتكون الرجلان مغسولتين، والثانية وأرجلكم بالجر عطفا على رؤوسكم، فتكون الرجلان ممسوحتين. والذي بين أن الرجل تكون ممسوحة أو مغسولة هي السنة، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كانت رجلاه مكشوفتين يغسلهما، وإذا كانتا مستورتين بالخفاف يمسح عليهما. وأما دلالة السنة على ذلك فالسنة متواترة في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله: ليس في قلبي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ومما يذكر من النظم قول الناظم: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى بيتا، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة، والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. فهذا دليل مسحهما من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. السؤال الثالث: ما هي الشروط الثابتة الصحيحة للمسح على الخفين مع الأدلة على ذلك؟ جواب: يشترط للمسح على الخفين 4 شروط. الشرط الأول: أن يكون لابسا لهما على طهارة، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. الشرط الثاني: أن يكون الخفان أو الجوارب طاهرة، فإن كانت نجسة فإنه لا يجوز المسح عليها، ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بأصحابه وعليه نعلان فخلعهما في أثناء صلاته، وأخبر أن جبريل أخبره بأن فيهما أذى أو قذرا، وهذا يدل على يوم بأصحابه وعليه نعلان فخلعهما في أثناء صلاته، وأخبر أن جبريل أخبره بأن فيهما أذى أو قذرا، وهذا يدل على أنه لا تجوز الصلاة فيما فيه نجاسة، ولأن النجس إذا مسح عليه بالماء تلوث الماسح بالنجاسة، فلا يصح أن يكون مطهرا. والشرط الثالث: أن يكون مسحهما في الحدث الأصغر لا في الجنابة أو ما يوجب الغسل، ودليل ذلك حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا.

ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. فيشترط أن يكون المسح في الحدث الأصغر، ولا يجوز المسح في الحدث الأكبر لهذا الحديث الذي ذكرناه. الشرط الرابع أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعا، وهو يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوما وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، يعني في المسح على الخفين، أخرجه مسلم. وهذه المدة تبتدئ من أول مرة مسح بعد الحدث، وتنتهي بأربع وعشرين ساعة بالنسبة للمقيم، واثنتين وسبعين ساعة بالنسبة للمسافر. فإذا قدرنا أن شخصا تطهر لصلاة الفجر يوم الثلاثاء وبقي على طهارته حتى صلى العشاء من ليلة الأربعاء، ونام ثم قام لصلاة الفجر يوم الأربعاء ومسح في الساعة الخامسة بالتوقيت الزوالي، فإن ابتداء المدة يكون من الساعة الخامسة من صباح يوم الأربعاء إلى الساعة الخامسة من صباح يوم الخميس. فلو قدر أنه مسح يوم الخميس قبل تمام الساعة الخامسة، فإن له أن يصلي الفجر، أي فجر يوم الخميس، بهذا المسح، ويصلي ما شاء أيضا ما دام على طهارته، لأن الوضوء لا ينتقض إذا تمت المدة، على القول الراجح من أقوال أهل العلم. وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوقت الطهارة، وإنما وقت المسح، فإذا تمت المدة فلا مسح، ولكنه إذا كان على طهارة فطهارته باقية، لأن هذه الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يرتفع إلا بدليل شرعي، ولا دليل على انتقاض الوضوء بتمام مدة المسح، ولأن الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يتبين زواله. فهذه الشروط التي تشترط للمسح على الخفين، وهناك شروط أخرى ذكرها بعض أهل العلم وفي بعضها نظر. السؤال الرابع: ما صحة ما اشترطه بعض الفقهاء أن يكون ساترين لمحل الفرض؟ جواب: هذا الشرط ليس بصحيح، لأنه لا دليل عليه، فإن اسم الخف أو الجوارب ما دام باقيا فإنه يجوز المسح عليه، لأن السنة جاءت بالمسح على الخف على وجه مطلق، وما أطلقه الشارع فإنه ليس لأحد أن يقيده إلا إذا كان لديه نص من الشارع أو قاعدة شرعية يتبين بها التقييد، وبناء على ذلك فإنه يجوز المسح على الخف المخرق، ويجوز المسح على الخف الخفيف، لأنه ليس المقصود من الخف السترة، ستر البشرة، وإنما المقصود من الخف أن يكون مدفئا للرجل وناعما لها. وإنما أجيز المسح على الخف لأن نزعه يشق،
وهذا لا فرق فيه بين الجورب الخفيف والجورب الثقيل، ولا بين الجورب المخرق والجورب السليم. والمهم أنه ما دام اسم الخف باقية فإن المسح عليه جائز. السؤال الخامس: رجل تيمم ولبس الخفين، هل يجوز له أن يمسح على الخفين إذا وجد الماء، علما أنه لبسهما على طهارة؟ جواب: لا يجوز له أن يمسح

إنما هي في الوجه والكفين فقط. على هذا أيضا، لو أن إنسانا ليس عنده ماء أو كان مريضا لا يستطيع استعمال الماء في الوضوء، فإنه يلبس الخفين ولو على غير طهارة، وتبقيان عليه بلا مدة محدودة حتى يجد الماء إن كان عادما، أو يشفى من مرضه إن كان مريضا، لأن الرجل لا علاقة لها بطهارة التيمم. السؤال السادس: هل النية واجبة بمعنى أنه إذا أراد لبس الشراب أو الكنادر ينوي أنه سيمسح عليهما، وكذلك نية أنه سيمسح مسح مقيم أو مسح مسافر، أم هي غير واجبة؟ جواب: النية هنا غير واجبة، لأن هذا عمل علق الحكم على مجرد وجوده، فلا يحتاج إلى نية، كما لو لبس الثوب فإنه لا يشترط أن ينوي به ستر عورته في صلاته مثلا، فلا يشترط في لبس الخفين أن ينوي أنه سيمسح عليهما، ولا كذلك نية المدة، بل إن كان مسافرا فله 3 أيام نواها أم لم ينوها، وإن كان مقيما فله 1 وليلة نواها أم لم ينوها. السؤال السابع: ما هي المسافة أو السفر الذي يجيز المسح على الخفاف 3 أيام بلياليها؟ جواب: السفر الذي يجوز فيه قصر الصلاة هو السفر الذي تكون مدة المسح فيه 3 أيام بلياليها، لأن حديث صفوان بن عسال الذي ذكرناه يقول: إذا كنا سفرا فما دام الإنسان مسافرا يقصر الصلاة فإنه يمسح 3 أيام. السؤال الثامن: إذا وصل المسافر أو سافر المقيم وهو قد بدأ بالمسح، فكيف يكون حساب مدته؟ جواب: إذا مسح وهو مقيم ثم سافر فإنه يتم مسح مسافر على القول الراجح، وإذا كان مسافرا ثم قدم فإنه يتم مسح مقيم، هذا هو القول الراجح. وذكر بعض أهل العلم أنه إذا مسح في الحضر ثم سافر أتم مسح مقيم، ولكن الراجح ما قلناه أولا، لأن هذا الرجل قد بقي في مدة مسحه شيء قبل أن يسافر، وسافر فيصدق عليه أنه من المسافرين الذين يمسحون 3 أيام. السؤال التاسع: شخص شك في ابتداء المسح ووقته، فماذا يفعل؟ جواب: في هذه الحال يبني على اليقين، فإذا شك هل مسح لصلاة الظهر أو لصلاة العصر فإنه يجعل ابتداء المدة من صلاة العصر، لأن الأصل عدم المسح، ودليل هذه القاعدة وهو أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وأن الأصل العدم، أن الرسول عليه الصلاة والسلام شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في صلاته، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. السؤال العاشر: رجل مسح بعد انتهاء مدة المسح ثم صلى،

0: حكم صلاته؟ جواب: إذا مسح بعد انتهاء مدة المسح، سواء كان مقيما أو مسافرا، فإن ما صلاه بهذه الطهارة يكون باطلا، لأن وضوءه باطل، حيث إن مدة المسح انتهت، فيجب عليه أن يتوضأ من جديد وضوءا كاملا، يغسل رجليه، وأن يعيد الصلوات التي صلاها بهذا الوضوء الذي مسح به بعد انتهاء المدة. السؤال الحادي عشر: إذا نزع الإنسان الشراب وهو على وضوء ثم أعادها قبل أن ينتقض وضوءه، فهل يجوز المسح عليها؟ جواب: إذا نزع الشراب ثم أعادها وهو على وضوئه، فإن كان هذا هو الوضوء الأول، أي إن لم ينتقض وضوءه بعد لبسه، فلا حرج عليه أن يعيدها ويمسح عليها إذا توضأ. أما إذا كان هذا الوضوء وضوءا مسح فيه على شرابه، فإنه لا يجوز له إذا خلعها أن يلبس ويمسح عليها، لأنه لا بد أن يكون لبسها على طهارة الماء، وهذه طهارة بالمسح. هذا ما يعلم من كلام أهل العلم. ولكن إن كان أحد قال بأنه إذا أعادها على طهارة ولو على طهارة المسح له أن يمسح ما دامت المدة باقية، فإن هذا قول قوي، ولكنني لم أعلم أن أحدا قال به. الذي يمنعني من القول به هو أنني لم أطلع على أحد قال به، فإن كان قال به أحد من أهل العلم فهو الصواب عندي، لأن طهارة المسح طهارة كاملة، فينبغي أن يقال إنه إذا كان يمسح على ما لبسه على طهارة غسل فليمسح على ما لبسه على طهارة مسح، لكنني ما رأيت أحدا قال بهذا. سؤال: إذن لا تقول إن خلع الخفين من مبطلات المسح؟ جواب: إذا خلع الخف لا تبطل طهارته، لكن يبطل مسحه دون الطهارة، فإذا أرجعها مرة أخرى وانتقض وضوءه فلا بد أن يخلع الخف ويغسل رجليه. والمهم أن نعلم أنه لا بد أن يلبس الخف على طهارة غسل فيها الرجل، على ما علمناه من كلام أهل العلم. سؤال: رجل يمسح على كنادر في أول مرة، ففي المرة الثانية خلع الكنادر ومسح على الشراب، هل يصح مسحه أم لا بد من غسل الرجل؟ جواب: هذا فيه خلاف، فمن أهل العلم من يرى أنه إذا مسح أحد الخفين الأعلى أو الأسفل تعلق الحكم به ولا ينتقل إلى ثان، ومنهم من يرى أنه يجوز الانتقال إلى الثاني ما دامت المدة باقية. فمثلا إذا مسح على الكنادر ثم خلعها وأراد أن يتوضأ، فله أن يمسح على الجوارب التي هي الشراب على القول الراجح، كما أنه إذا مسح على الجوارب ثم لبس عليها جوارب أخرى أو كنادر ومسح على العليا فلا بأس به على القول الراجح ما دامت المدة باقية، لكن تحسب المدة من المسح على الأول لا من المسح على الثاني. السؤال الثالث عشر: كثيرا ما يسأل الناس عن كيفية المسح الصحيحة ومحل المسح. جواب: كيفية المسح أن يمر يده من أطراف أصابع الرجل إلى ساقه فقط، يعني أن الذي يمسح هو أعلى الخف، فيمر يده من عند أصابع الرجل إلى الساق فقط، ويكون المسح باليدين جميعا على الرجلين جميعا، يعني اليد اليمنى تمسح الرجل اليمنى واليد اليسرى تمسح الرجل اليسرى في نفس اللحظة كما تمسح الأذنان، لأن هذا هو ظاهر السنة لقول المغيرة ابن شعبة فمسح عليهما، ولم يقل بدأ باليمنى بل قال مسح عليهما، فظاهر السنة هو هذا. نعم، لو فرض أن إحدى يديه لا يعمل بها فيبدأ باليمنى قبل اليسرى. وكثير من الناس يمسح بكلا يديه على اليمنى وكلا يديه على اليسرى، هذا لا أصل له فيما أعلم، إنما العلماء يقولون يمسح باليد اليمنى على اليمنى واليد اليسرى على اليسرى. سؤال: رأينا أشخاصا يمسحون من أسفل وأعلى، فما حكم مسح هؤلاء وما حكم صلاتهم؟ جواب: صلاتهم صحيحة ووضوءهم صحيح، لكن ينبهون على أن المسح من الأسفل ليس من السنة، ففي السنن من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه، وهذا يدل على أن المشروع مسح الأعلى فقط. سؤال: ما هو توجيه قول ابن عباس ما مسح الرسول بعد المائدة، وما روي عن علي سبق الكتاب الخفين؟ جواب: لا أدري هل يصح عنهما أو لا، وقد ذكرت قبل هذا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ممن روى أحاديث المسح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث بها بعد موته، وبين أن الرسول وقتها، وهذا يدل على أن الحكم ثابت عنده إلى ما بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن النسخ. سؤال: هل أحكام المسح على الخفين جارية على المرأة كما هي بالنسبة للرجل، وهل هناك فرق في هذا؟ جواب: ليس هناك فرق بين الرجال والنساء في هذا، وينبغي أن تعلم قاعدة، وهي أن الأصل أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء، وأن ما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال إلا بدليل يدل على افتراقهما. سؤال: ما حكم خلع الشراب أو بعض منها ليحك بعض قدمه أو يزيل شيئا في رجله كحجر صغير ونحوه؟ جواب: إذا أدخل يديه من تحت الشراب الجوارب فلا بأس في ذلك ولا حرج، أما إن خلعها فينظر، إن خلع جزءا يسيرا فلا يضر، وإن خلع شيئا كثيرا بحيث يظهر أكثر القدم فإنه يبطل المسح عليهما في المستقبل. سؤال: يشتهر عند عامة الناس أنهم يمسحون على الخفين 5 صلوات فقط ثم بعد ذلك يعيدون مرة أخرى. جواب: نعم، هذا مشهور عند العامة، يظنون أن المسح يوما وليلة، يعني أنه لا يمسح إلا 5 صلوات، وهذا ليس بصحيح، بل التوقيت بيوم وليلة يعني أن له أن يمسح يوما وليلة سواء صلى 5 صلوات أو أكثر، وابتداء المدة كما سبق من المسح، فقد يصلي 10 صلوات أو أكثر، فلو أن أحدا لبس الخف لصلاة الفجر يوم الاثنين وبقي على طهارته حتى نام ليلة الثلاثاء ثم مسح على الخف أول مرة لصلاة الفجر يوم الثلاثاء، فهنا له أن يمسح إلى صلاة الفجر يوم الأربعاء، فيكون هنا صلى بالخف يوم الاثنين الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، كل هذه المدة لا تحسب له لأنها قبل المسح، وصلى يوم الثلاثاء الفجر ومسح الظهر ومسح العصر ومسح المغرب ومسح للعشاء، وكذلك يمكن أن يمسح لصلاة يوم الأربعاء إذا مسح قبل أن تنتهي المدة، مثل أن يكون قد مسح يوم الثلاثاء لصلاة الفجر في الساعة الخامسة، وفي يوم الأربعاء مسح في الساعة الخامسة إلا ربعا، وبقي على طهارته إلى أن صلى العشاء ليلة الخميس، فهنا يصلي بهذا الوضوء صلاة الفجر يوم الأربعاء والظهر والعصر والمغرب والعشاء، فيكون صلى 15 صلاة من حين لبس، لأنه لبسها لصلاة الفجر من يوم الاثنين وبقي على طهارته ولم يمسح إلا لصلاة الفجر يوم الثلاثاء الساعة الخامسة، ومسح لصلاة الفجر يوم الأربعاء الساعة الخامسة إلا ربعا، وبقي على طهارته حتى صلى العشاء، فيكون صلى 15 صلاة. السؤال 19: إذا توضأ الإنسان ومسح على الخفين، وأثناء مدة المسح خلع خفيه قبل صلاة العصر مثلا، فهل يصلي وتصح صلاته، أم أن وضوءه ينتقض بخلع الخفين؟ جواب: القول الراجح من أقوال أهل العلم الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم أن الوضوء لا ينتقض بخلع الخف، فإذا خلع خفه وهو على طهارة وقد مسح فإن وضوءه لا ينتقض، وذلك لأن الرجل إذا مسح على الخف فقد تمت طهارته بمقتضى الدليل الشرعي، فإذا خلع فإن هذه الطهارة الثابتة بمقتضى الدليل الشرعي لا يمكن نقضها إلا بدليل شرعي، ولا دليل على أن خلع الممسوح من الخفاف أو الجوارب ينقض الوضوء، وعلى هذا فيكون وضوءه باقيا، ولكن لو أعاد الخف بعد ذلك وأراد أن يمسح عليه في المستقبل فلا، على ما أعلمه من كلام أهل العلم. عنوان: المسح على العمائم. السؤال 20: هل يجوز المسح على العمائم؟ وما هي حدود ذلك؟ وما هي صفة الإمامة؟ المسح على الإمامة مما جاءت به السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فيجوز المسح عليها، فيمسح على الإمامة كلها أو أكثرها، ويسن أيضا أن يمسح ما ظهر من الرأس كالناصية وجانب الرأس والأذنين. سؤال: هل يدخل في الإمامة شماغ الرجل وغطاء رأس المرأة؟ جواب: أما شماغ الرجل والطاقية فلا تدخل في الإمامة قطعا، وأما ما يلبس في أيام الشتاء من القبعة الشامل للرأس والأذنين والذي قد تكون في أسفله لفة على الرقبة فإن هذا مثل الإمامة لمشقة نزعه فيمسح عليه، وأما النساء فإنهن يمسحن على خمرهن على المشهور من مذهب الإمام أحمد إذا كانت مدارة تحت حلوقهن، لأن ذلك قد ورد عن بعض نساء الصحابة رضي الله عنهن. سؤال: الطربوش يكون فوق الرأس وما له اتصال بالرقبة، فهل يمسح عليه؟ جواب: الظاهر أن الطربوش إذا كان لا يشق نزعه فلا يجوز المسح عليه، لأنه يشبه الطاقية من بعض الوجوه، والأصل وجوب مسح الرأس حتى يتبين للإنسان أن هذا مما يجوز المسح عليه. عنوان: المسح على الجبيرة. سؤال: ما حكم المسح على الجبيرة؟ وما في معناها؟ وما دليل مشروعيتها من الكتاب والسنة؟ جواب: أولا، لا بد أن نعرف ما هي الجبيرة. الجبيرة في الأصل ما يجبر به الكسر، والمراد في عرف الفقهاء ما يوضع على موضع الطهارة لحاجة، مثل الجبس الذي يكون على الكسر، أو اللزقة التي تكون على الجرح أو على ألم في الظهر وما أشبه ذلك. فالمسح عليها يجزئ عن الغسل، فإذا قدرنا أن على ذراع المتوضئ لزقة على جرح يحتاج إليها فإنه يمسح عليها بدلا من الغسل، وتكون هذه الطهارة كاملة، بمعنى أنه لو فرض أن هذا الرجل نزع هذه الجبيرة أو اللزقة فإن طهارته تبقى ولا تنتقض لأنها تمت على وجه شرعي. ونزع اللزقة ليس هناك دليل على أنه ينقض الوضوء أو ينقض الطهارة، وليس في الجبيرة دليل خال من معارضة. فيها أحاديث ضعيفة ذهب إليها بعض أهل العلم وقال إن مجموعها يرفعها إلى أن تكون حجة، ومن أهل العلم من قال إنه لضعفها لا يعتمد عليها، وهؤلاء اختلفوا، فمنهم من قال إنه يسقط تطهير محل الجبيرة لأنه عاجز عنه، ومنهم من قال بل يتيمم له ولا يمسح عليها، لكن أقرب الأقوال إلى القواعد بقطع النظر عن الأحاديث الواردة فيها، أقرب الأقوال أنه يمسح، وهذا المسح يغنيه عن التيمم فلا حاجة إليه، وحينئذ نقول إنه إذا وجد جرح في أعضاء الطهارة فله مراتب. المرتبة الأولى أن يكون مكشوفا ولا يضره الغسل، ففي هذه الحال يجب غسله. المرتبة الثانية أن يكون مكشوفا ويضره الغسل دون المسح، ففي هذه المرتبة يجب عليه المسح دون الغسل. المرتبة الثالثة أن يكون مكشوفا ويضره الغسل والمسح، فهنا يتيمم له. المرتبة الرابعة أن يكون مستورا بلزقة أو شبهها محتاج إليها، وفي هذه الحال يمسح على هذا الساتر ويغنيه عن غسل العضو. سؤال: هل هناك شروط للمسح على الجبيرة؟ بمعنى مثلا إذا كانت زائدة عن الحاجة؟ جواب: الجبيرة لا يمسح عليها إلا عند الحاجة، فيجب أن تقدر بقدرها، وليست الحاجة هي موضع الألم أو الجرح فقط، بل كل ما يحتاج إليه في تثبيت هذه الجبيرة أو هذه اللزقة مثلا فهو من الحاجة. سؤال: هل يدخل في معناها اللفائف مثل الشاش وغيره؟ جواب: نعم يدخل. ثم يعلم أن الجبيرة ليست كالمسح على الخفين تقدر بمدة معينة، بل له أن يمسح عليها ما دامت الحاجة داعية إلى بقائها، وكذلك أيضا يمسح عليها في الحدث الأصغر والحدث الأكبر بخلاف الخف كما سبق، فإذا وجب عليه الغسل يمسح عليها كما يمسح في الوضوء. جواب: ما هي كيفية المسح على الجبيرة؟ هل يعمها كلها أو يمسح بعضها مع التفصيل؟ جواب: نعم يعمها كلها، لأن الأصل أن البدل له حكم المبدل ما لم ترد السنة بخلافه، فهنا المسح بدل عن الغسل، فكما أن الغسل يجب أن يعم العضو كله فكذلك المسح يجب أن يعم جميع الجبيرة، وأما المسح على الخفين فهو رخصة، وقد وردت السنة بجواز الاكتفاء بمسح بعضه. انتهى كتاب فتاوى في المسح على الخفين لفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوعية والتوجيه بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتعاون مع أوقاف صالح ابن عبد العزيز الراجحي أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان أثر العبادة في حياة المسلم، لفضيلة الشيخ محمد ابن صالح العثيمين.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فترك أمته على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، فإنه يسرني أن أتقدم بين أيديكم في هذا المركز المضاف إلى العز بن عبد السلام رحمه الله، في هذه الليلة الموافقة في 19 من شهر ذي الحجة عام 1400. يسرني ذلك لأنني أحب دائما أن يلتقي أهل العلم الناس ولا سيما بالشباب منهم لما في ذلك من الخير ومعرفة الحق والمناقشة فيه حتى تأتلف القلوب على دين الله عز وجل وعلى عبادة الله التي من أجلها خلق الله الجن والإنس، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أيها الإخوة، إن موضوع محاضرتنا هذه الليلة، أو على الأصح موضوع لقائنا في هذه الليلة، هو الكلام عن أثر العبادة، الأثر المنجز في هذه الدنيا والأثر الموعود في الدار الآخرة. وقبل أن نتكلم على أثر العبادة، ينبغي لنا أن نعرف ما هي العبادة وما هي الشروط العامة في قبولها. فنقول إن العبادة، وأرجو أن تكونوا معنا لأن ما سألقيه إن شاء الله تعالى سوف تحصل في مناقشة، أقول إن العبادة تطلق على معنيين: أحدهما التعبد، والثاني المتعبد به. العبادة تطلق على معنيين: أحدهما التعبد، والثاني المتعبد به. أما الأول فمعناه أن العبادة تطلق على نفس فعل العبد، وهي حركاته القولية والفعلية القلبية والظاهرة. فمثلا وضوئي، يعني حركتي في الوضوء، هذا هو التعبد. كذلك حركة القلب من الخوف والرجاء وما أشبهه، هذا أيضا هو فعل العبد. وتطلق العبادة في المعنى الثاني وهو المتعبد به، وحينئذ نقول كما قال فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. الظاهرة كالوضوء والصلاة والصدقة والصيام والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإحسان إلى الخلق بالمال والجاه والبدن، هذه أعمال ظاهرة. أما الأعمال الباطنة فمثل التوكل على الله عز وجل والخشية منه والخوف منه ومراقبته وما إلى ذلك من الأعمال التي محلها القلب. فإذا العبادة تطلق على معنيين، أحدهما التعبد الذي هو حركات الإنسان القولية والفعلية والقلبية، والثاني المتعبد به وهي الأمور المشروعة التي تعبد الله بها عبادة، والتي حدها شيخ الإسلام رحمه الله بقوله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. واعلم أن مبنى العبادة على أمرين، أحدهما المحبة، والثاني التعظيم. مرة أخرى، مبنى العبادة على أمرين، أحدهما المحبة والثاني التعظيم، بمعنى أن الذي يبعث على العبادة والذي يحث عليها والذي يجعل الإنسان يقوم بها هما هذان الأمران: المحبة والتعظيم. فبمحبة المعبود يحصل فعل الأمر، لأنه إذا أحب معبوده امتثل أمره ليصل إليه. وبتعظيم المعبود، بتعظيم المعبود يكون ترك النهي. ونحن نعلم جميعا أن الشرع إما أمور يطلب من العبد فعلها، وإما أمور يطلب من العبد إيش؟ تركها. كل الشرع إما أمور يطلب من العبد فعلها، وإما أمور يطلب من العبد تركها. فالتي يطلب من العبد فعلها مبنية على المحبة، لأن من أحب شيئا طلبه وطلب الوصول إليه. والتي هي منهيات، التي يطلب تركها، تركها مبني على أي شيء؟ على التعظيم، لأن من عظم شيئا خافه، ومن خافه فلا بد أن يدع ما نهى عنه لئلا يقع في عقوبته. أرجو الانتباه، بارك الله فيكم. أقول إن العبادة مبناها على أمرين، أحدهما المحبة والثاني إيش؟ التعظيم. فالمحبة تبعث على فعل الأوامر، والتعظيم يبعث على ترك النواهي. ونحن نعلم جميعا أن شريعة الله إما أوامر يطلب فعلها، وإما نواهي يطلب تركها. فالأوامر يبعث على فعلها محبة الآمر، والنواهي يبعث على تركها تعظيم الآمر والخوف منه. انتبه لهذا. قال الله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالرغبة أساسها المحبة، والرهبة أساسها التعظيم. والأقف على هذه الجملة حتى نناقش فيما مضى. فنقول إن العبادة تطلق على أربعة معاني، إن أخطأت فقوموني. العبادة تطلق على أربعة معاني. طيب، تفضل بينها لنا وأنت واقف. نعم، أي نعم، التعبد والمتعبد به. طيب، أحسنت. تطلق على معنيين: التعبد والمتعبد به. ما هو التعبد؟ طيب، تفضل. لا، التعبد فعل فعل العابد يعني حركات الإنسان، حركته في الوضوء، في الصلاة، في الحج كذا. طيب المتعبد به ما هو؟ تفضل. أحسنت. طيب المتعبد به نحده يعني أفضل ما يعني أحسن ما رأيت من الحدود. حد شيخ الإسلام ابن تيمية هو اسم جامع لكل ما يحبه الله وأرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، والأمثلة كثيرة جدا. قلنا إن مبنى العبادة على أمرين، مبنى العبادة على أمرين سواء التعبد أو المتعبد به مبني على أمرين. نعم، أحدهما طيب المحبة والتعظيم. أحسنت. المحبة تبعث الإنسان على أي شيء؟ من يعرف؟ لا اللي أخذ ما يعرف. نعم يا أي نعم. لا لا المحبة تبعث. نعم اللي جنبه. أحسنت. اسمع، المحبة تبعث على فعل الأوامر، ووجه ذلك ما أشرت إليه أن من أحب شيئا إيش طلب الوصول إليه. طيب التعظيم يبعث نعم إيش على اجتناب النواهي. أحسنت. لأن من عظم شيئا خاف منه، فإذا خاف منه هرب من معصيته لئلا يقع في عقابه. طيب بارك الله فيكم، كل عبادة لا يمكن قبولها إلا بشرطين أساسيين دل عليهما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهما الإخلاص والمتابعة. الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسله. انتبه، أقول لرسله أو أقول والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم محمد؟ أقول المتابعة لرسله، لأن الأديان السابقة حين قيامها العمل بها عبادة ولا لا؟ قولوا يا جماعة العمل بها عبادة. إذا سمعنا من أهل العلم والمتابعة لرسول الله، فإما أن يراد بالرسول هنا الجنس، وإما أن يراد به محمد صلى الله عليه وسلم، ونقول إن هذا من باب العام الذي أريد به الخاص، لأنه بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يعمل بدين سوى دينه، لأن دينه ناسخ لجميع الأديان. الإخلاص لله والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. ما معنى الإخلاص لله؟ أخلص الشيء إذا أزال عنه الشوائب، ومنه يقال لبن خالص يعني غير مخلوط بماء. فالإخلاص لله معناه تنقية القصد من الشوائب، بأن لا يريد الإنسان بعبادته شيئا سوى الله عز وجل، لا يريد بها أن يمدح أمام الناس، ولا يريد بها أن ينال شيئا من الدنيا، ولا يريد بها مالا، ولا يريد بها مرتبة. المهم أنه يخلص العبادة لله. انتبه لهذا الشرط، وهو شرط من أشق ما يكون على النفس. قد يقول الإنسان ما أسهل الإخلاص، والحق أنه ليس كذلك. الإخلاص أشد شيء على النفس، حتى قال بعض السلف ما جاهدت نفسي على شيء مجاهدتها على الإخلاص. أسأل الله أن يخلص لي ولكم النية. الإخلاص صعب، كثير من الناس قد يخلص لله عز وجل لكن تجد في قلبه شيئا من إرادة الدنيا، لو لم يرد إلا أن يعيش عيشة حميدة، لأن بعض الناس يتعبد الله علشان ينال الحياة الطيبة، لأن من آثار العبادة الحياة الطيبة. الحياة الطيبة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. لكن إذا قصدت بعبادتك وجه الله فهذا هو الإخلاص. إذن الإخلاص أن يقصد الإنسان بعبادته وجه الله والدار الآخرة، لا يريد عرضا من الدنيا إطلاقا. المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون الإنسان متمشيا في عمله على ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفعل ما يفعل ويقول ما يقول، يدع ما يدع. فما هو ضد الإخلاص؟ ضده الشرك. وما هو ضد الاتباع؟ ضده البدعة. إذن الإخلاص أن يقصد بعبادته وجه الله والدار الآخرة، فلا يشرك مع الله أحد، فلا يشرك مع الله أحدا. والمتابعة أن يترسم خطى النبي صلى الله عليه وسلم في عباداته، فلا يبتدع في دينه ما ليس منه. ما هو الدليل من كتاب الله وسنة رسوله؟ استمع. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. هذه فيها الشرطين، أو فيها شرطان ولا شرط واحد؟ يلا يا الشباب، فيها الشرطان أو شرط واحد؟ من يعرف يشير بيده؟ تفضل. ها؟ أصبر، فيها شرطان ولا شرط واحد؟ طيب بين لي وجه ذلك. مخلصين له الدين، هذا الإخلاص. حنفاء، أحسنت، بارك الله فيك. في هذه الآية الشرطان، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا الإخلاص. حنفاء، هذه المتابعة. طيب، وقال الله تعالى عن محمد رسول الله والذين معه، قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. أتم الآية، هذه في سورة الفتح كل مغيبها. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. ما أعذركم في تكميل الآية؟ ها؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانا، هذا الإخلاص. يبتغون من الله الفضل والرضوان، لا يريدون عرضا من الدنيا، ففي هذا الإخلاص. وقال الله عز وجل ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، هذه المتابعة، وإن كان هي أيضا تشمل الإخلاص. أما من السنة فاستمع إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا يشير إلى أي شيء؟ إلى الإخلاص. ثم ضرب مثلا بالهجرة فقال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. انتبه، رجلان هاجر العمل، واحد ولا متنوع؟ ها؟ واحد، لكن القصد مختلف. الأول هاجر إلى الله ورسوله فنال مقصوده، الثاني هاجر إلى الدنيا أو إلى متاع الدنيا من شهوة البطن أو الفرج فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الإخلاص. المتابعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عائشة رضي الله عنها من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، بمعنى مردود. طيب أسألكم سؤال عارض، رد هو اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا صفة مشبهة ولا اسم تفضيل ولا ما هو؟ إيش؟ مصدر بمعنى اسم المفعول. هل تأتيني بمثال بارك الله فيك لمصدر بمعنى اسم المفعول غير هذا؟ طيب الحمل في البطن بمعنى وإن كنا أولاة حمل. الحمل في البطن بمعنى محمول وهذا شائع في اللغة العربية. طيب الآن الشرطان الأساسيان لقبول العبادة أن تكون مبنية على أن تتضمن شرطين هما إيش؟ الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلم أن المتابعة لا تتحقق إلا إذا وافق العمل الشريعة في أمور ستة، انتبه لها، لا تتحقق المتابعة إلا إذا وافق العمل الشريعة في أمور ستة، في السبب والجنس والقدر والصفة والزمان والمكان. أعيد مرة ثانية، لا تتحقق المتابعة إلا إذا وافق العمل الشريعة في أمور ستة، السبب والجنس والقدر والصفة والزمان والمكان. أعيدها الثالثة وأطالبكم بإعادتها علي، لا تتحقق المتابعة حتى يوافق العمل الشريعة في أمور ستة، السبب والجنس والقدر والصفة والزمان والمكان. من يعيدها علي؟ ما شاء الله الحمد لله. طيب أخ، أي نعم نعم نعم، والصفة والزمان والمكان، أحسنت. طيب نأخذ عليها أمثلة. السبب بمعنى أن يكون سبب هذه العبادة ثابتا شرعا، فإن لم يكن ثابتا شرعا فإنها ليست عبادة ولا تقبل. عند إذا عطس الإنسان فقال الحمد لله، موافقا للشرع في السبب ولا لا؟ ها؟ لأن الشرع أمر الإنسان العاطس أن يحمد الله، فالعطاس سبب للحمد. إذا تجشأ الإنسان فحمد الله، هل يكون هذا موافقا للشرع؟ تعرفون الجشاء ولا لا؟ ها؟ الجشاء ما تعرفونه؟ معروف الجشاء، إذا امتلأ بطن الإنسان وهضم منه شيء ظهر صوت، هذا الصوت يسمى جشاء ويسمى عند العامة. ها؟ ترى الناس تختلف فيه اللغة، مش يسمى عندكم؟ ها؟ أتغار. طيب لو حمد الله عند التغرة مثلا، هل يكون موافقا للشرع في السبب ولا لا؟ نعم. اثنين احداكم تفضل. ما ورد؟ اذا نقول لا يشرع هذا الشيء. اسمع، انتهى رجل من قراءته وعند انتهائه منها قال صدق الله العظيم. قل يا أخ. أي نعم تفضل. هل في هذا متابعة للشرع؟ لماذا؟ لأنه لم يرد، بل إن الذي ورد خلاف ذلك في الواقع. فقد قرأ ابن مسعود على النبي عليه الصلاة والسلام سورة النساء حتى إذا بلغ قوله تعالى فكيف إذا جئنا بكل أمة من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا قال حسبك، فسكت ابن مسعود ولم يقل صدق الله العظيم. وقرأ زيد بن ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم حتى ختمها ولم يقل صدق الله العظيم. طيب، ما تقولون في رجل ضحى بفرس؟ الأخ هذا اللي عندي، ما تقول في رجل ضحى بفرس؟ تقبل الأضحية ولا ما تقبل؟ فرس يساوي 10,000 ريال، وآخر ضحى بشاة ب200 ريال، الشاة تقبل والفرس ها؟ قل لي تقبل ولا ما تقبل اضحيته ها؟ لا تقبل. ما الذي خالفت فيه الشريعة؟ طيب الفرس يقول الفرس يؤكل، خالفها في الجنس. بارك الله فيك، أحسن. طيب، رجل صلى الظهر 5، قول يا أخ تقبل صلاة ولا لا؟ ها؟ اي نعم، صلى الظهر 5 ركعات، ها؟ سؤالي هل تقبل أم لا؟ هذا رجل جاء إلينا وقال أنا صليت الظهر 5 متعمدا. نعم، لماذا؟ خالفت ايش؟ إيه، لكن خالفت الشريعة في الجنس. سبحان الله، ما ضبطت الأشياء الست التي لابد فيها من موافقة؟ القدر. طيب، بارك الله، إذا لا تقبل لمخالفة الشريعة في قدرها. اسرع. رجل أدى الحج في ذي القعدة. نعم، أنت قل ليش؟ مخالفة في الزمان. طيب، رمى الجمرات في اليوم 11 قبل الزوال، ها؟ أو ما حججت؟ ما حججت؟ طيب، اسمع. نعم يا عم، قل أنت، ألي وراك كفر. رمى الجمرات 3 في اليوم 11 قبل الزوال. اسمع، بارك الله فيك، عجب، لا تتفصل. سألتك الآن، رجل رمى الجمرات 3 يوم 11 قبل الزوال، يقبل رميه ولا ما يقبل؟ ما يقبل؟ وش اللي خالف الشرع؟ خالف في الزمان. أحسنت، اسأل. رجل اعتكف في بيته. الأخ، أي نعم، أين مكان الاعتكاف؟ في المسجد، وهذا اعتكف في البيت فلا يقبل. طيب، أحسنت. الآن بارك الله فيكم، الآن تبين لنا أن العبادة لا بد فيها من شرطين أساسيين، هما الإخلاص لله والمتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. تفرع على هذين، وأرجو أن تنتبه أن كل من تعبد لله بعبادة فإننا نقول له هات الدليل، كل من تعبد لله بعبادة فإننا نقول له هات الدليل حتى تتحقق المتابعة. عرفتم يا جماعة؟ ولهذا لو قال القائل أنا الآن أعمل هذه الأعمال أتقرب لله بها وأشعر بأن قلبي يلين ويتقرب من الله، كيف تمنعونه؟ نقول لهنا الأصل في العبادات، وش الأصل فيها؟ الأصل في العبادات المنع، انتبه لهذه القاعدة، الأصل في العبادات المنع حتى يقوم دليل على مشروعيتها، لأن من شرط قبولها المتابعة، وإذا لم يكن لها أصل فأين المتابعة؟ ولهذا الذين أحدثوا احتفالات في ليلة المعراج كما يزعمون، هل يقبل منه هذا الاحتفال ولا يرد؟ يرد في يوم ولادة الرسول عليه الصلاة والسلام، أحدث احتفالات ترد ولا لا؟ ترد، وعلى هذا فقيس. وبعد هذا الكلام في تعريف العبادة ومبنى العبادة وشروط العبادة، ننتقل إلى ثمرات العبادة. للعبادة ثمرات عاجلة وموعودة، عاجلة في الدنيا وموعودة في الآخرة. أما في الدنيا فإن من ثمراتها الحياة الطيبة، لقول الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذه ثمرة الدنيا. في الآخرة: ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولهذا لو فتشت في قلوب العالم لوجدت أسعد الناس وأشرحهم صدرا وأشدهم طمأنينة قلب من آمن وعمل صالحا، لأن الله يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وهذه الجملة أيها الطلاب، هذه الجملة جملة شرطية يتحقق وجود المشروط بوجود إيش؟ بوجود الشرط. والذي قال لنا هذه الجملة الشرطية من هو؟ الله، ووعده حق وقوله صدق. فهذه من ثمرات العبادة، أن يكون الإنسان حيا حياة طيبة. وإني أسألكم: هل المراد بطيب الحياة كثرة الأموال والبنين؟ لا، ولكن المراد بطيب الحياة سرور القلب وانشراح الصدر وطمأنينة النفس وكون الإنسان دائما مسرورا. وكثرة المال والبنين قد توجب سوء الحياة إذا لم يكن الإنسان مؤمنا عاملا الصالحات. ومن ثمرات العبادة ولا سيما الصلاة أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإن الإنسان إذا عبد ربه فإن عبادته لله تعالى صلة به سبحانه وتعالى، فإذا اتصل بالله فإن قلبه يستنير ويرغب أن يعود إلى عبادة الله تعالى. ونحن نشعر إذا قمنا بعبادة على وجه الإخلاص التام وصفاء الذهن والخلو من الشوائب، نشعر بأننا نتذكر هذه العبادة ولذتها وحلاوتها ولو كان لنا عنها سنين عديدة. فهذا من فوائد العبادة، أنها تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر ولا سيما الصلاة. دليل ذلك قوله تعالى: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أما الواقع فشاهد بذلك، فإن الإنسان كلما تذكر العبادة التي كان بها متصلا بربه فإنه يحصل له ارتداع عن المحرمات ورغبة في الطاعات. ومن ثمرات العبادة أن الإنسان يزداد بها علما، فكلما تعبد الإنسان لله بما علم ازداد بذلك علما. واستمع إلى قول الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات

0: وحافظت على ما كنت عالما به من قبل. ولهذا قيل العلم يهتف بالعمل فإن أجاب وإلا ارتحل. ومن ثمرات العبادة أنها تحسن سلوك المرء مع غيره من الناس، وتصلح المجتمع أفرادا وأمما، ويظهر ذلك جليا في العبادات التي شرع الشارع الاجتماع عليها كصلاة الجماعة مثلا. والشارع جعل للأمة الإسلامية اجتماعات يومية واجتماعات أسبوعية أكبر منها، واجتماعات سنوية أكبر من ذلك. الاجتماعات اليومية على الصلوات الخمس، والأسبوعية على إيش؟ ها؟ لا، صلاة الجماعة الجمعة صح، والحولية صلاة الأعياد، والعمرية العمرية الحج، فإن الحج يجب في العمر مرة، لكنه في الحقيقة سنوي، لأن إقامة الحج كل سنة فرض كفاية كما قاله أهل العلم. المهم أن القيام بالعبادة صلاح للمجتمع وسبب للأخلاق الفاضلة التي يتحلى بها العابد. ولكن احذر يا أخي أن تعبد الله على جهل، بل لا تعبد الله إلا على بصيرة وعلم، وإلا كان فيك شبه من فئة ضالة. فمن هي؟ إذا عبدت الله على جهل كان فيك شبه من فئة ضالة، من هي؟ نعم، واحد منكم يقوم تفضل. ها؟ النصارى؟ اي نعم، استنى. طيب اذا عن لك عباده او طرا في ذهنك عباده وشككت هل هي مشروعه او غير مشروعه، ما الواجب عليك؟ الواجب ان تمتنع، وان زين الشيطان في قلبك فامتنع. وما اكثر الذين يفتون الناس اليوم بغير علم، حتى يتعبد الناس لله سبحانه وتعالى بعبادات لم يشرعها الله عز وجل، فاحذر من هذا. فهذه أربع فوائد أو ثمرات من ثمرات العبادة، والثمرات أكثر، لكن الإخوان كأنهم يشيرون إلى أن ننهي الكلام في هذا الموضوع لأن لديهم أسئلة، فأنتم إن وافقتموهم على رأيهم توقفنا، وإن شئتم أن نستمر استمرنا، وبالله التوفيق. ماذا تريدون؟ ها؟ طيب، الإخوان يقولون في الأسئلة فيها فوائد متنوعة، ويمكن يأتي شيء مما نريد أيضا. إذن ننهي هذا الكلام، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وخير الكلام ما قل ودل. أسأل الله لي ولكم التوفيق في الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا هداة مهتدين وصالحين مصلحين.
1: سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نسمع عن مذهب يقال له المذهب الأباضي، لو سمحتم يا شيخ تبينون لنا هذا المذهب وجزاكم الله خيرا.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الواقع أن بيان هذا المذهب في هذا الوقت ليس مناسبا، ولكني أحيل هذا السائل على الكتب المؤلفة في بيان فرق الأمة، مثل الفصل لابن حزم، والملل والنحل للشرف الثاني، وغيرهما من الكتب التي ألفت في هذا الشأن. نعم.
1: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إني أحبك في الله وأرجو من الله أن يجمعني وإياك وجميع المسلمين في جنة.

0: آمين.
1: وسؤالي هو أنني أريد أن أدرس فرع من العلوم، وهذا العلم يستلزم الدراسة في الخارج، وإني خائف على ديني عندما أذهب إلى هذه البلاد الكافرة، ولقد استشرت أقاربي وأصدقائي ولكنهم رفضوا مبدأ الدراسة في الخارج إلا واحدا أو اثنين من الأصدقاء، ولقد صليت صلاة الاستخارة مرتين، وبعد كل صلاة أراني أحب الدراسة في هذا الفرع من العلوم التي تستلزم الذهاب إلى الخارج، فما رأي فضيلتكم بارك الله فيكم، مع العلم أن الزواج ممنوع لأن هذه الدراسة عسكرية.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله أن يجعلني وإياك من أحبابه، وأن يجمعنا وإياك وإخوان المسلمين في جنات النعيم. أما ما ذكرت من الدراسة في الخارج، فالدراسة في الخارج خطيرة جدا، بل السفر إلى الخارج خطير جدا، وكم من أناس سافروا إلى الخارج فرجعوا بدين غير ما ذهبوا به والعياذ بالله، أو رجعوا بأخلاق غير ما ذهبوا بها، نسأل الله العافية. وكم من أناس سافروا إلى الخارج وكانوا دعاة إلى الخير، بل كانوا قدوة في الخير، حتى إنهم لا يفوقون الموجودين في بلاد الإسلام. والمثل هذه ترجع إلى الشخص نفسه، والذي أرى أنه لا يجوز السفر إلى الخارج سفراً يقيم فيه الإنسان إلا بشروط ثلاثة: الأول أن يكون لديه علم يدفع به الشبهات، لأن هناك سيتعرض لشبهات من النصارى ومن دعاة الضلال ممن ينتسبون إلى الإسلام، والإسلام بريء منهم، فلا بد أن يكون لديه علم يدفع به الشبهات. أما من لم يكن لديه علم يدفع به الشبهات، فمعنى ذلك أنه ذهب إلى البحر بغير سفينة، أو نزل إلى ميدان القتال بغير سلاح. والثاني أن يكون عنده دين يحميه عن الشهوات، لأن الشهوات هناك والمغريات كثيرة تغري الإنسان وتدع الحليم سفيها، إلا من عصم الله عز وجل. والثالث أن يكون في ضرورة للسفر، بحيث لا يوجد هذا التخصص في بلاده، فإن كان يوجد فإنه لا يجوز أن يسافر إلى الخارج لأنه في غنى عن السفر إلى الخارج. فهذه الشروط الثلاثة طبقها على نفسك، فإن رأيت في دينك قوة وفي علمك عمقا والناس محتاجون إلى علمك أو إلى هذا العلم الذي تسافر من أجله، وليس في البلد ما يقوم مقامه، فلا بأس، وإلا فحماية الدين أهم من كل شيء.
1: سائل يقول: هل هناك فرق في سترة المصلي بين المسجد الحرام وغيره من المساجد؟
0: الصحيح أنه لا فرق بين المسجد الحرام وغيره من المساجد، وأنه لا يجوز للإنسان أن يمر بين يدي المصلي، لأن الأدلة عامة. ولهذا بوب البخاري رحمه الله على هذا بقوله: باب السترة بمكة وغيرها. فلا فرق بين مكة وغيرها. وأما ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي ويمر بين يديه الطائفون رجالا ونساء، فهذا الحديث في صحته نظر لجهالة أحد رواته، وعلى تقدير صحته فإن ذلك في مكان الطواف، لأن المكان للطائفين، ومن صلى في مكانهم فهو الذي تعدى عليهم، فليس له الحق في أن يمنعهم. وأما ما سوى ذلك فإن مكة وغيرها على حد سواء.
1: سائل يقول: إني حججت عن والدتي هذا العام، ومعروف قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. السؤال: هل تغفر ذنوبي أم ذنوب والدتي؟ أفتونا مأجورين.
0: الذي يظهر من النصوص أن الذي له الحجة هو الذي تغفر ذنوبه، ولهذا لما سألت المرأة النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيها الذي لا يثبت على الراحلة قالت أفأحج عنه؟ قال نعم. وهذا يدل على أن الحج يقع عن المحجوج عنه ولا شك فيه، وإذا كان يقع عن المحجوج عنه فإن ما يترتب عليه من أحكام وآثار تكون للمحجوج عنه. لكن الحاج عن الغير ولا سيما إذا حج الإنسان عن أبيه وأمه يكون محسنا لذلك الغير ويكون بارا بوالديه، فيعطى ثواب المحسن وثواب البار.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد أن شاب ملتزم وأسير مع شباب ملتزمين بطريق الحق إن شاء الله، ويذهبون إلى أماكن وزيارات فيما بينهم، وعندما أقول لوالدي أو لوالدي يرفضان، فما الحكم في ذلك؟ هل أعصيهما؟
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وما ذكرت عن نفسك من أنك شاب ملتزم فإني أهنئك عليه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتك عليه وسائر إخواننا الملتزمين دين الله عز وجل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الالتزام مبنيا على العلم والبرهان. أما منع والديك من مصاحبة أهل الخير فإنه لا وجه له، وإني أنصح هذين الوالدين وأمثالهما أنصحهم من معارضة أولادهم في مصاحبة الأخيار، وأقول إن هذا منهم سفه، فالإنسان يحب من ذريته أن تكون ذرية صالحة، كما قال الله تعالى رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. والإنسان العاقل يفرح إذا وجد أبناءه أو بناته مع أصحاب من ذوي الخير والرشد والصلاح. فنصيحتي لهذين الوالدين وأمثالهما أن يتقوا الله عز وجل، وأن لا يكونوا حجر عثرة يحولون بين أولادهم وبين الرجال الصالحين. أما بالنسبة لمشكلتك مع والديك في هذا الأمر فأرى أن تصاحب الأخيار ولا تطع والديك في ذلك، فإنه لا طاعة لهما في مثل هذا الأمر الذي ليس فيه ضرر عليهما بل فيه تفويت منفعة لك، وربما يكون فيه ضرر عليك، لأن الإنسان لا بد له من أصحاب، فإما أن يكون أهل خير وإما أن يكون أهل شر. فأنت استمر في مصاحبة الأخيار، ولا حرج عليك في مداراة الوالدين في هذه الحال، بمعنى أن تخفي عنهما مصاحبة هؤلاء الأخيار حتى تهدأ نفوسهما وتأتيهما شيئا فشيئا تبين لهم فائدة صحبة الرجل الطيب. وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يبيعك وإما أن يحذيك وإما أن تجد منه رائحة طيبة.
1: شاب يقول أنا شاب أخرج مع إخوة من الشباب أصغر مني سنا، فأعمل بعض الأعمال لقصد تربيتهم، فمثلا إذا خرجت معهم في رحلة من الرحلات قمت الليل وأيقظتهم للصلاة مع أنني لا أقوم الليل في البيت، ولكن قصدي من ذلك مقصد شرعي ألا وهو تربيتهم على العبادة، فما رأيكم في ذلك؟
0: رأيي في ذلك أنه خير، أن هذا خير، أي أن كون الإنسان يتعبد الله عز وجل في مثل هذه الرحلات لا رياء ولا سمعة، ولكن ليحمل غيره على التعبد لله تعالى بها، وهو في نفسه يحاول ما استطاع أن يتعبد الله بها في وحدته وخلوته. فالمهم أن فعل الإنسان الخير وملازمته عليه من أجل أن يحمل غيره على ذلك مقصد حسن ولا ينافي الإخلاص. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.
1: سائل يقول: الذي يأتي إلى مكة كل جمعة هل تنصحه يعتمر في كل جمعة؟ السؤال الثاني له يقول: الذي يأتي مكة في كل يوم من خارج مكة هل عليه أن يطوف أي أن يبدأ بالطواف في كل يوم؟
0: أما الأول الذي يأتي إلى مكة كل جمعة يأتيها من بعيد من بلده فإنه لا حرج عليه أن يعتمر كل أسبوع، لأن شعره ينبت في هذه المدة فيحصل على النسك وهو الحلق أو التقصير، وإن كان التقصير هنا قد يكون متعذرا، ولكن لو جعلها جمعة من وراء جمعة لكان أقرب إلى إصابة الصواب. وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كراهة الموالاة بين العمرتين، وقال إن ذلك باتفاق السلف. والإمام أحمد رحمه الله حد زمنا معينا وقال: إذا اسود رأسه فليعتمر. واسوداد الرأس بعد حلقه وإن كان الناس يختلفون فيه بعض الشيء، لكنه في حدود 15 يوما أو 20 يوما يكون ذلك. أما من يدخل إلى مكة كل يوم فإنه لا يلزمه البداء بالطواف، وما اشتهر عند الناس من أن تحية المسجد الحرام الطواف فالمراد به من دخل لهذا الغرض، أي من دخل للطواف فإنه يبدأ به ولا يحتاج أن يصلي ركعتين. وأما من دخل المسجد الحرام لغير الطواف كمن دخله للصلاة أو لقراءة علم أو ما أشبه ذلك فإنه كغيره من المساجد تحيته أن يصلي ركعتين.
1: سائل يقول: هل يخدش في الإخلاص أن يطلب الإنسان الأجر الدنيوي الحاصل من العبادة كمن يطلب من صلاته نقاء النفس وصفاء السريرة؟
0: نعم، هذا لا شك أنه ينقص الإخلاص، يعني من يقصد شيئا من الدنيا بعمله الصالح لا شك أنه ينقص الإخلاص، كما أشار إلى ذلك صاحب تيسير العزيز الحميد في شرح التوحيد. ولو نوى وجه الله والدار الآخرة حصل له ذلك بالتبع، فهناك فرق بين من يجعل هذه النية أصلا ومن يجعلها تبعا. فأنت انوي بعبادتك التقرب إلى الله عز وجل والوصول إلى دار كرامته، وما يتفرع عن ذلك فإنه يأتي بالتبع لا تجعله أصلا.
1: سائل يقول: هل يجب على الإمام أن يمد الله أكبر في الجلوس للتشهد الأول والأخير؟
0: لا يجب على الإمام أن يفرق بين التكبير في الصلاة بحيث يجعل للجلوس تكبيرة معينة وللركوع تكبيرة معينة وللقيام تكبيرة معينة، هذا لا يجب بلا شك، وما علمت أحدا من العلماء قال بوجوبه. ولكن قل لي هل يشرع ذلك؟ بمعنى هل نقول للإمام ينبغي أن تفرق بين التكبير؟ والجواب: لا يشرع ذلك، فإنني لا أعلم في السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفرق بين التكبيرات، والعلماء رحمهم الله ما قالوا إنه يفرق، أو العلماء رحمهم الله لم يقولوا إنه يفرق بين التكبيرات. غاية ما قيل في هذا ما قاله بعض العلماء إنه يمد التكبير من السجود إلى القيام ومن القيام إلى السجود، قالوا لطول الفصل بينهما، فإن أطول انتقال يكون في الصلاة من السجود إلى القيام أو من القيام إلى السجود، قالوا فيمد التكبير ليكون ابتداؤه مع ابتداء الانتقال وانتهاؤه مع انتهاء الانتقال. هذا قاله بعض العلماء. أما أن يجعل للجلوس للتشهد تكبيرا معينا يمده فهذا لم يقله حتى العلماء فيما اطلعت عليه من كلامهم. وبناء عليه فالذي أرى أن يجعل الإمام التكبيرات سواء، لأن أي إنسان يفرق بين التكبيرات سوف يطالب بالدليل، والنبي عليه الصلاة والسلام لما صنع له المنبر رقي عليه وقال: إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. ولو كان يفرق بين التكبيرات لكان الاهتمام به يحصل بدون أن يصعد على المنبر. وقد وجدت فائدة من عدم التمييز بين التكبيرات، وهي أن المأموم يحرص على ضبط صلاته، لأنه يخشى أن يقوم في موضع الجلوس أو يجلس في موضع القيام فيخجل أمام الناس، ويكون ضابط للركعات بنفسه، لكن لو اعتمد على تكبير الإمام سرح وبدأ يهوجس ولا يهتم، يمشي على هذا التكبير، إذا مده الإمام جلس وإذا لم يمده قام، وحينئذ يكون ذلك سببا لانشغال المأموم بالوساوس، لأنه يتابع الإمام على حسب نبرات صوته في التكبير. فوجدت من ذلك فائدة، وهي أن المأمومين كل واحد منهم يحرص على ضبط عدد الركعات ولا يسرح بالوساوس.
1: سائل يقول: متى يبدأ وقت أذكار الصباح والمساء؟ وهل يجوز قولها بين الأذان والإقامة في صلاة الفجر وصلاة المغرب؟
0: نعم، أذكار الصباح تبتدي بطلوع الفجر، ويجوز أن يقول الإنسان بين أذان الفجر وإقامة صلاة الفجر، ويمتد وقتها إلى ما بعد طلوع الشمس، لأن كل هذا من الصبح. وأما أذكار المساء فإنها تبتدي من آخر النهار وتمتد إلى أول الليل. هذا فيما ذكر أنه من أذكار الصباح والمساء، أما ما خصص بالليل فإنه يكون بالليل، مثل قراءة آية الكرسي: من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. ومثل قراءة الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة: فإنهما ما قرئتا في ليلة إلا كفتا قارئهما. فالمهم أن ما قيد بالليل يكون بالليل، وما قيد في النهار يكون في النهار، وما قيد في الصباح أو المساء فإنه يكون في الصباح أو المساء. وقد علمت أن المساء يكون في آخر النهار وأول الليل، والصباح يكون من طلوع الفجر.
1: فضيلة الشيخ، نحن شباب في مركز الصيفي، ونحن نصلي فيه المغرب والعشاء فقط، أي ليس في مسجد ولكن في مصلى، مع أننا نسمع النداء من المسجد خارج المركز. ولقد سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما معناه: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب. وما وراء، ما رأيكم في الصلاة في المركز؟
0: إذا كان المسجد قريبا من المركز فإن الواجب أن يصلى في المسجد، على القول الراجح من أقوال أهل العلم، لأن الواجب في صلاة الجماعة أن تكون في المساجد. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا حصلت الجماعة ولو في غير المسجد فإن ذلك مجزئ ومبرئ للذمة، وإن كان الأفضل المسجد، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد. فإذا رأى القائم على هذا المركز أن في خروج المنتسبين إليه إضاعة للوقت، وربما لا يرجعون، ورأى أن اجتماعهم أضبط، وأن اجتماعهم أيضا يستلزم أن لا يتأخر أحد منهم عن الصلاة، ورأى من المصلحة أن يصلوا في مكانهم، فأرجو أن لا يكون في ذلك بأس.
1: أنا شاب عمري 18 عاما، وإذا ذهبت إلى أقاربي من النساء يقصد لا يتحجبون عني، ويقولون: إنك صغير ولن نتحجب عنك إلا بعد الزواج، فهل أذهب إليهم أم أقطعهم؟
0: الواجب أن تذهب إليهم وتنصحهم، وتقول لهم إن هذا الذي قالوه، وأنهن لا يحتجبن عنك إلا بعد الزواج قول باطل لا أصل له. فلم يبح الله عز وجل للمرأة أن تبدي وجهها ويديها إلا للطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، وأما البالغ أو المراهق فلا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها عنده، ذلك لأن عمره كبير، والفتنة قد تحصل في كشف الوجه له. فإن أصررنا على أن يبقين على ما هن عليه من هذه المعصية فلا حرج عليه، في مقاطعتهن لأنهن مصرات على المعصية، نسأل الله العافية.
1: يقول بسم الله الرحمن الرحيم، فقد أحببناك في الله، ما رأيك في أب يمنع ابنه عن صلاة الفجر ويقول له لا تذهب للصلاة لأنك تزعجنا في الليل إذا قمت للصلاة؟
0: أعوذ بالله.
1: السؤال: هل يهجر هذا الابن أباه مع العلم أنه إذا هجر والده لم يجد من يؤيه ويستره؟
0: أسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا من أحبابه كما أحببتنا فيه. وأما بالنسبة لما ذكرت من أن والدك يمنعك من صلاة الفجر ويقول إنك تزعجنا، فإني أشكو إلى الله عز وجل أن يوجد مثل هذا في مجتمعنا، فإن هذا الأب الذي ينكر على ابنه أن يصلي الفجر بحجة أنه يزعجه، أفلا يعلم هذا الرجل المسكين أنه هو نفسه قد يزعج بسوء العاقبة وبالعذاب في الدنيا قبل الآخرة؟ إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، فكيف يأتي هذا المسكين الذي أسأل الله له الهداية ويقول لابنه لا تصلي؟ هل هذا إلا مضادة ومنادة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ إني أرجو من الله، أشكو إلى الله تعالى، إني أشكو إلى الله أن يوجد مثل هذا في مجتمعنا، وأسأل الله تعالى أن يطهر مجتمعنا من هذا وأمثاله بهدايتهم إلى الحق والصراط المستقيم. وأقول لابن أخرج إلى صلاة الفجر وإن جزع ولدك من ذلك وإنهاك عن هذا. وأما مقاطعته فلا تقاطعه إذا لم يكن لك بد من البقاء عنده، لأن مقاطعتك إياه تستلزم أن تضيع، ولكن اجلس عنده. ومع هذا فلا تيأس، بل اسأل الله له الهداية والتوفيق وناصحه في كل مناسبة، وقد يهديه الله عز وجل.
1: ما حكم من يقرأ القرآن عند الناس بصوت فيه خشوع بصوت جميل؟
0: إيش أعد؟
1: ما حكم الذي يقرأ القرآن عند الناس بصوت فيه خشوع بصوت جميل ولكن إذا كان وحده قرأه بسرعة؟
0: تحسين القراءة للقرآن عند سماع الغير لها لا بأس به. فها هو النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى قراءة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وكان حسن الصوت والقراءة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قال: أو سمعت ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: لو علمت أنك تسمعه لحبرته لك تحبيرا، يعني لحسنته أكثر. وهذا دليل على أنه يجوز للإنسان أن يحسن قراءة القرآن من أجل استماع غيره له لما في ذلك من المعونة على البر والتقوى. فإن الإنسان إذا كان حسن الصوت جميل القراءة فإن الأسماع تصغي إليه وتلتذ بقراءته وتستمع إليه، ويكون في ذلك عون على الاستماع لكلام الله عز وجل وتدبر معانيه، ولا حرج عليه في مثل هذا إذا حسنه إذا كان غيره يستمع إليه. أما إذا كان وحده فإنه يسرع به، ولكن يجب أن نعلم أن الإسراع بالقرآن على وجه يسقط الحروف أو بعضها لا يجوز. أما الإسراع الذي يكون لكن مع المحافظة على الحروف فلا بأس به.
1: سائل يقول: أين تقضي الأرملة عدتها؟ وهل يجب أن تكون في بيت زوجها؟ وهل يجوز خروجها لحضور جمعة أو صلاة عيد؟ وهل تعتجب الأرملة عن رؤية الرجال المحارم أو غيرهم؟
0: يعني بالأرملة التي توفي عنها زوجها أين تعتد؟ فنقول تعتد في بيت زوجها الذي مات وهي ساكنة فيه حتى يبلغ الكتاب أجله، ويبلغ الكتاب أجله إن كانت حاملا بوضع الحمل، وإن كانت غير حامل فبمضي 4 أشهر و10 أيام من موته لا من علمها. وانتبه، لو أن امرأة توفي عنها زوجها وهي تطلق، وبعد موته بدقائق وضعت الحمل، هل انقضت عدتها؟ ما الجواب؟ ها؟ الجواب نعم تنقضي عدتها. امرأة توفي عنها زوجها وهي تطلق وبعد موته بدقائق وضعت الحمل، فإن عدتها تنتهي وتحل للأزواج حينئذ. يعني لو تزوجها إنسان قبل أن يدفن زوجها الأول لحل له ذلك، لأن الله يقول وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وسبيعة السمية رضي الله عنها نفست بعد موت زوجها بليال، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج. فيجب على المرأة المحادة أن تبقى في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله، ويجب عليها أن تمتنع من كل لباس زينة، ويجب عليها أن تمتنع من التحلي سواء كان في العنق أو في الأذن أو في اليد أو في الرجل، ويجب عليها أن لا تتطيب إلا بالبخور عند الطهارة من الحيض للضرورة لذلك، ويجب عليها أن لا تتزين، أي أن لا تتحسن بالتحسينات من الكحل والتلوين، تلوين الشفتين وما أشبه ذلك. ويجوز لها أن تخاطب الرجال، ويجوز لها أن تكلمهم في التلفون، ويجوز لها أن تخرج في الليل إلى سطح البيت، ويجوز لها أن تنظر إلى القمر حال إبداره. وأما ما اشتهر عند العامة من أن المرأة لا تنظر إلى القمر المحادة، من أن المرأة المحادة لا تنظر إلى القمر حال إبداره، فهذا لا أصل له. وكذلك ما اشتهر عند العامة أنها لا تخرج إلى سطح البيت، فهذا لا أصل له. وكذلك يجوز للمحادة أن تغتسل كل وقت ولا حرج عليها في الاغتسال. وأما ظن العامة أنها لا تغتسل إلا يوم الجمعة، فهذا لا أصل له. ويجوز لها أيضا أن تقلم أظفارها وأن تسرح شعرها ولا حرج عليه في هذا كله. ومن البدع التي يفعلها بعض الناس أنه إذا تمت العدة خرجت المحادة بشيء معها من الطعام أو من الدراهم وتصدقت به على أول من يلاقيها، هذا أيضا لا أصل له. ولكن إذا تمت العدة فإنه لا يجب عليها حينئذ أن تمسك عما كان تمسك عنه في حال العدة.
1: سائل
0: يقول نسمع عن صلاة التسبيح أو التسابيح، ما حكم هذه الصلاة؟ مع العلم أنني قرأتها في بعض الأحاديث، نرجو من فضيلتكم توضيح ما إذا كانت مشروعة أم لا. نعم، صلاة التسابيح أو التسبيح غير مشروعة، لأن حديثها شاذ متنا وشاذ عملا. أما شذوذه المتني فلأنه مخالف لما عهد من الصلوات عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لفظه نكارة أيضا، مثل قوله يا عماه يا عماه وما أشبه ذلك في مقدمته حيث يخاطب العباس. وأما شذوذها عملا فلأنه لم يعمل بها إلا قليل من الناس. ومثل هذه الصلاة لو كانت مشروعة لكانت مشهورة بين الأمة لما فيها من الفضل ولكانت معلومة. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله إن حديثها كذب، وإنه لم يستحبها أحد من الأئمة. وعلى القاعدة التي أشرنا إليها حيث أنه لا بد من أن يتيقن أن جنسها مشروع، وإلا لم تكن على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي أرى في هذه الصلاة أنها غير مشروعة، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يتعبد لله تعالى بها لعدم صحة حديثها.
1: شاب يقول إنني أشعر في كثير من المرات بعدم الخشوع في العبادات، مع أنني أخلص النية لله وأتابع، وإني ولله الحمد أصوم الاثنين والخميس وأصلي جميع الصلوات في المسجد، وإني ولله الحمد لا أجد في نفسي كبرا، ومع ذلك لا أشعر بالخشوع مع أنني أقوم بجميع الشروط، فما الحل في نظركم؟
0: أسأل الله تعالى أن يثبت هذا الأخ السائل على الحق ظاهرا وباطنا. وأما عدم الخشوع في الصلاة في عباداته، فإن كان يريد بالخشوع البكاء فإن هذا ليس بشرط، أي أن الخشوع هو ظهور الذل والتعظيم لله عز وجل والمحبة، سواء بكى الإنسان أم لم يبكي. وأقول له استمر على ما أنت عليه، ولا تفكر في هذا الأمر، لا تفكر في أن فيك عيبا وهو عدم الخشوع، لأن الشيطان يأتيك من هذه الناحية ويقول لك أنت لم تخشى في عبادتك، وأنت لم تخلص لله، وما أشبه هذا من الكلام الذي يلقيه الشيطان في قلبك. فأرى أن تتلهى عن هذا كله، وأن تستمر في عبادتك وفيما أنت عليه، وأن تسأل الله عز وجل الزيادة من فضله، والله عز وجل أكرم من عبده، فإن من تقرب إلى الله تعالى شبرا تقرب الله منه ذراعا، ومن تقرب من الله ذراعا تقرب الله منه باعا، ومن أتى إلى الله يمشي أتاه الله تعالى هرولة، فالله عز وجل أكرم من عبده. فإذا علم من قلبك أنك صادق النية وأنك محسن العمل، فالله تعالى أكرم وفضله أوسع.
1: السؤال الثاني: رجل اعتمر وأدى مناسك العمرة ونسي أن يحلق أو يقصر، ولبس ثيابه ناسيا، فما الحكم في ذلك؟
0: السائل موجود جزاه الله خير، السائل موجود. على كل حال ما أدري ماذا صنع، هل أحد ذكره فحلق أو قصر، أو لم يذكره حتى الآن، أو أنه شرع في الحج قبل أن يحلق أو يقصر، ما أدري، ولكني سأجيب على كل الاحتمالات وهو أدرى بنفسه. فنقول إذا نسي الإنسان أن يقصر بعد أن طاف وسعى وهو معتمر ثم لبس ثيابه، فإنه إذا ذكر يخلع ثيابه ويلبس ثياب الإحرام ويقصر وعليه ثياب الإحرام. لماذا؟ لأنه إذا لم يقصر لم يحل، وإذا لم يحل حرم عليه اللباس المعتاد، فيجب عليه أن يخلعه ثم يقصر. فإن قصر بدون أن يخلعه جاهلا فلا شيء عليه. أما إذا كان لم يقصر حتى أحرم بالحج، فإن عليه أن يذبح فدية يوزعها على الفقراء في مكة، لأنه ترك واجبا من واجبات العمرة. وأما إذا نسي أن يقصر ولم يحج فإنه متى ذكر قصر، لأن التقصير لا آخر لوقته، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نسى صلاة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. فهذا في الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، فكذلك من نسي التقصير فإنه يقصر متى ذكر.
1: رجل في يده جبيرة وإذا أراد الصلاة يتوضأ ولا يمسح على جبيرة مع العلم بذلك ونسي المسح عليها، فما الحكم في صلاته؟
0: إذا كان على الإنسان جبيرة وهي ما يوضع على الجرح، وكذلك لو كان فيه لزقة وهو ما يوضع على إذا كان على الإنسان كبيرة جبيرة وهي ما يوضع على الكسر، أو كان عليه لزقة توضع على جرح أو على فتق، فإن الواجب عليه عند الطهارة إذا كانت في أعضاء الطهارة أن يمسح عليها. فإن نسي أن يمسح عليها وجب عليه إعادة الطهارة من جديد والمسح عليها، وأن يعيد الصلاة التي صلاها في هذه الطهارة التي لم يمسح فيها على الجبيرة، لأن المسح على الجبيرة قائم مقام الغسل. ومعلوم أن الإنسان لو نسى أن يغسل عضوه الذي يجب عليه أن يطهره فإن طهارته لم تتم، وعليه أن يعيد الطهارة والصلاة إذا ذكر.
1: سؤال من سائل يقول: هل من الممكن عبادة الله وحده بالحب وحده؟ كما قال صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، كما ذكر ابن القيم.
0: هذا الحديث في صحته نظر، ولا أدري هل يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يصح، ولكن لا شك أن الناس تختلف أحوالهم، فمن الناس من يغلب جانب المحبة والرجاء، ومنهم من يغلب جانب التعظيم والخوف. والأولى للإنسان أن يكون في سيره إلى الله عز وجل جامعا بين الخوف والرجاء. والعلماء رحمهم الله أرباب السلوك اختلفوا في هذه المسألة، فمنهم من يقول يغلب جانب الرجاء، ومنهم من يقول يغلب جانب الخوف، ومنهم من يقول إذا هم بالمعصية فليغلب جانب الخوف، وإذا كان قد فعلها وتاب منها فليغلب جانب الرجاء، أي يغلب جانب الرجاء في باب الأوامر وجانب الخوف في باب النواهي. ومنهم من يقول إذا كان صحيحا فليغلب جانب الخوف، وإذا كان مريضا فليغلب جانب الرجاء. ولكن الأصل أن الأولى أن يكون رجاؤه وخوفه واحدا، كما قال الإمام أحمد: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فأيهما غلب هلك صاحبه. والخوف والرجاء للسائر إلى الله تعالى بمنزلة الجناحين للطائر، إذا انكسر أحدهما اختل طيرانه.
1: سؤاله الثاني يقول: هل هناك
0: أقوال
1: باطنة حسب تعريف ابن تيمية للعبادة؟
0: باطنة؟
1: نعم.
0: نعم. نعم، هناك أعمال باطنة بالنسبة للعبادة. الأعمال الباطنة هي أعمال القلوب، والقلب له قول وله عمل. أما قوله فهو الإقرار والتصديق، وأما عمله فهو الخوف والرجاء والمحبة وما أشبه ذلك مما يكون فيه تحرك للقلب. وأنتم تعلمون الفرق بين مجرد الإقرار والتصديق وبين الحركة القلبية كالخوف والرجاء والمحبة والتعظيم وما أشبه ذلك.
1: رجل متزوج ويريد أن يتزوج أخرى، هل يعطي الزوجة الأولى مثل مهر الزوجة الثانية، حيث أن بعض الناس يقولون بأن هذا غلط؟
0: لا يجب على من أراد أن يتزوج امرأة أخرى أن يعطي الأولى شيئا، لا مقدار المهر مهر الثانية ولا دونه ولا أكثر منه، وذلك لأن الله تعالى قد أباح للإنسان أن يتزوج من النساء إلى أربع، فهو قد فعل مباحا. وكون بعض النساء إذا تزوج عليهن الزوج غضبن وزعلن و ربما يهجرن الزوج أو ربما يهربن إلى أهلهن، فإن هذا كله من الغيرة التي لا تحمد. والمرأة العاقلة المؤمنة هي التي تعذر زوجها في فعل ما أحل الله له. والخلاصة أنه لا يجب عليه أن يعطي الزوجة الأولى شيئا أبدا، لأن من حقه أن يتزوج بمن شاء في الحدود التي حددها الشرع. نعم، إذا أراد أن يعطيها ما يجبر قلبها من باب التبرع والتطوع فإن هذا لا بأس به.
1: سالم يقول: ما رأي فضيلتكم في طالب العلم المبتدئ في الفقه؟ هل تنصحه أن يبدأ بقراءة كتب المتون وشرحها أم في كتب الأحكام الشرعية؟
0: ما أدري ماذا يريد السائل بقول كتب الأحكام الشرعية، لأن الأحكام الشرعية هي كتب الفقه. والذي أشير عليه به أن يقرأ كتب الفقه المختصرة، لكن على شيخ يبين له الراجح بالدليل، لأن كتب الفقه قد تكون مبنية على التقليد المحض، وحينئذ يكون فيها الخطأ أحيانا. وعليه فإن الأفضل أن يكون درسه على عالم يبين له الأحكام، أي يبين له الصحيح، حتى يكون فقهه مبنيا على القول الراجح. وهذا يرجع إلى العالم الذي يتلقى العلم منه.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فمن المعلوم أن أسماء الله تعالى توقيفية، فلا نقول مثلا الزارع أو الماكر، ولكننا نجد في بعض كتب السلف أعلاما تطع على الله تعالى، مثل الشارع، الصانع، المشرع، فما رأيك يا شيخ بارك الله فيك؟
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم غير الوصف، فالاسم هو ما تسمى الله به عز وجل، وأما الوصف فإنه هو الذي يكون من باب الفعل، مثل قوله تعالى: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن إيش؟ أم نحن المنشئون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. هذا يراد به الوصف، ولهذا لما جاءت الخالق اسما من اسماء الله جاءت بلفظ المفرد: إن ربك هو الخلاق العليم، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، إذا قال الخالق البارئ، بخلاف ما يقصد به الفعل الخالقون. على كل حال، الفعل غير الاسم، يعني ما دل على الصفة التي هي فعل من أفعاله فهو غير الاسم الذي تسمى به. ولهذا نقول إن ما دل على فعل من أفعاله مما هو وصف أي اسم فاعل فإنه يجوز أن يطلق على الله من باب الخبر لا من باب التسمية، لأن الأخبار أوسع من الإنشاء. فالصانع والمريد والفاعل والمتكلم كلها من أوصافه واسم من أسمائه. وبهذه المناسبة أود أن الأقسام ثلاثة: القسم الأول الأسماء، والثاني الأوصاف التي يوصف بها ولا تحتمل نقصا، والثالث الأوصاف التي يوصف بها بقيد، بمعنى أن إطلاقها يكون نقصا. بل هناك شيء رابع وهو ما كان نقصا محضا. فالأقسام إذن أربعة: الأول ما تسمى الله به، مثل الرحمن، الرحيم، الله، هذه صفات كمال ليس فيها نقص بوجه من الوجوه، لقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى. الثاني ما كانت خبرا، فهذه الأخبار تكون مقيدة على حسب ما جاءت به، وإن كانت تتضمن كمالا أحيانا ونقصا أحيانا فإنها لا تذكر على سبيل الإطلاق. فالماكر مثلا لا يخبر عنه بأنه ماكر على سبيل الإطلاق، وإن كان يخبر عنه بأنه متكلم على سبيل الإطلاق، لأن الماكر تكون للمدح وتكون للذم. أما القسم الرابع وهو ما كان ذما محضا فإنه لا يجوز، مثل الأعمى، الأصم، وما أشبه ذلك، هذه لا تجوز على الله مطلقة لأنها كلها نقص. فالأقسام إذن أربعة: اسم، خبر لا يتضمن نقصا، خبر يكون نقصا في حال دون حال، خبر هو نقص بكل حال. فالأول يطلق على الله ويسمى به، والأخير لا يطلق على الله أبدا لا خبرا ولا اسما، والثاني يطلق على الله مثل المتكلم والمريد والصانع، والثالث يطلق عليه مقيدا فيقال: إن الله تعالى ماكر بمن يمكر به، مستهزئ بمن يستهزئ به، ولا يطلق على الله على سبيل الإطلاق.
1: يقول: لقد سمعت من رجل ثقة عن عالم بعلوم القرآن ويعتبر حجة في ذلك، يقول: إن التجويد واجب، فما رأيكم بهذا الحكم؟
0: الذي أرى أن التجويد إن كان المراد به إقامة الحروف بحركاتها فهذا واجب، ولا يجوز لأحد أن يغيره، لأن ذلك تغيير لكلام الله عز وجل، فلا يجوز أن يغير حتى وإن كان التغيير لا يحيل المعنى. أما إذا كان المراد بالتجويد ما يعرف من القواعد التي يلتزم فيها المجود صفات الحروف فليس هذا بواجب، ولا يمكن لأحد أن يقيم الحجة على وجوبه، بل إننا نسمع، بل أقول إنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يمد الله والرحمن والرحيم في قراءته، ومن المعلوم أن هذه لا تحتاج إلى مد، فمدها طبيعي يأتي بدون قصد، وهي ممدودة بحسب السنة غير مستحقة للمد بحسب قواعد التجويد المعروفة. اللهم إلا إذا وقعت عند الوقف فإنه يكون لها مد عارض. فالذي تدل عليه الأدلة أن التجويد ينقسم إلى قسمين: إقامة الحروف بحركاتها، وهذا واجب، إقامة الحروف بحركاتها وصفاتها فهذا ليس بواجب، أعني الصفات.
1: السؤال الأخير يقول: هل يباح للمسلم أن يوصي إخوانه بالدعاء له؟ وما مدى صحة قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تمتنى يا أخي من دعائك؟
0: أما هذا الأثر فهو غير صحيح، فإنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يعول عليه. وأما دعاء الإنسان لأخيه، وأما طلب الإنسان من أخيه أن يدعو له، فهذا يكون على ثلاثة وجوه: أحدها أن يطلب منه الدعاء لعموم المسلمين، فهذا لا بأس به، وقد صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه طلب من العباس أن يدعو للمسلمين بالغيث، لأن الطالب الآن لا يريد الشيء لنفسه خاصة. والثاني أن يطلب من أخيه الدعاء لمصلحته ومصلحة أخيه، أما مصلحته فظاهر، وأما مصلحة أخيه فيريد بذلك أن ينتفع أخوه بالدعاء من أجل إحسانه إلى الطالب، وأن ينتفع بالدعاء لأنه إذا دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك آمين ولك بمثله، فهذا أيضا لا بأس به. أما الوجه الثالث أن يطلب منه الدعاء لمصلحته الخاصة ولا يلاحظ أن الداعي ينتفع بذلك، فهذا لا ينبغي، حتى جعله بعض العلماء من نوعا من المسألة المذمومة. ثم إن اعتماد الإنسان على غيره، كان يقول ادعو الله لي ادعو الله لي، قد يمنعه من أن يسأل هو لنفسه، ثم إنه قد يوجب لهذا المطلوب منه أن يغتر بنفسه وأن يرى أنه أهل لطلب الدعاء منه، وهذه مسألة أشد خطرا من مدح الإنسان أمام وجهه. فصارت الوجوه الآن ثلاثة: أن يكون الطلب لمصلحة المسلمين عموما فهذا لا بأس به وقد جاء فيه الآثار. الثاني أن يقصد الطالب منفعة نفسه ومنفعة أخيه. والثالث أن يقصد لذلك منفعة نفسه الخاصة، فهذا الأخير لا ينبغي ولكنه ليس بحرام.
2: جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الأول من كتاب فتاوى مهمة تتعلق بالصلاة، من تأليف سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء، يقرأه عليكم أحمد بن صالح المرشد. شروط الصلاة. سؤال: قد يستمر الليل أو النهار في بعض الأماكن لمدة طويلة وقد يقصر جدا بحيث لا يتسع لأوقات الصلوات الخمس، فكيف يؤدي ساكنوها صلاتهم؟ الجواب: الواجب على سكان هذه المناطق التي يطول فيها النهار أو الليل أن يصلوا الصلوات الخمس بالتقدير إذا لم يكن لديهم زوال ولا غروب لمدة 24 ساعة، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان المخرج في صحيح مسلم في يوم الدجال الذي كسنه. سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: أقدروا له قدره. وهكذا حكم اليوم الثاني من أيام الدجال، وهو اليوم الذي كشهر، وهكذا اليوم الذي كأسبوع. أما المكان الذي يقصر فيه الليل ويطول فيه النهار أو العكس في 24 ساعة فحكمه واضح، يصلون فيه كسائر الأيام ولو قصر الليل جدا أو النهار لعموم الأدلة، والله ولي التوفيق. سؤال: يصلي بعض الناس صلاة الفريضة وليس على عاتقيه شيء يسترهما، وخصوصا أيام الحج أثناء الإحرام، فما حكم ذلك؟ الجواب: إن كان عاجزا فلا شيء عليه، لقوله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما: إن كان الثوب واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به، متفق على صحته. أما مع القدرة على ستر العاتقين أو أحدهما فالواجب عليه سترهما أو أحدهما في أصح قولي العلماء، فإن ترك ذلك لم تصح صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، متفق على صحته، والله ولي التوفيق. سؤال: يتأخر البعض في صلاة الفجر حتى الإسفار معللين ذلك بأنه ورد فيه حديث وهو: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، هل هذا الحديث صحيح؟ وما الجمع بينه وبين حديث الصلاة على وقتها؟ الجواب: الحديث المذكور صحيح، خرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن رافع بن خديج رضي الله عنه، وهو لا يخالف الأحاديث الصحيحة الدالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس، ولا يخالف أيضا حديث الصلاة على وقتها، وإنما معناه عند جمهور أهل العلم تأخير صلاة الفجر إلى أن يتضح الفجر ثم تؤدى قبل زوال الغلس، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤديها إلا في مزدلفة، فإن الأفضل التبكير بها من حين طلوع الفجر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في حجة الوداع. وبذلك تجتمع الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في وقت أداء صلاة الفجر، وهذا كله على سبيل الأفضلية، ويجوز تأخيرها إلى آخر الوقت قبل طلوع الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقت الفجر من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. سؤال: نشاهد بعض الناس يقصر ثوبه ويطيل سراويله، فماذا ترون وفقكم الله في ذلك؟ الجواب: السنة أن تكون الملابس كلها ما بين نصف الساق إلى الكعبين، ولا يجوز نزولها عن الكعبين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار، رواه البخاري في الصحيح. ولا فرق بين السراويل والإزار والقميص والبشت، وهو المسمى بلغة العرب العباءة، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإزار على سبيل المثال للتخصيص. والأفضل أن تكون الملابس إلى نصف الساق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إزرة المؤمن نصف ساقه. سؤال: ما الحكم إذا تبين أن الصلاة تمت إلى غير القبلة بعد الاجتهاد؟ وهل هناك فرق بينما إذا كان ذلك في بلد مسلم أو كافر أو كان في البرية؟ الجواب: إذا كان المسلم في السفر أو في بلاد لا يتيسر فيها من يرشده إلى القبلة فصلاته صحيحة إذا اجتهد في تحري القبلة ثم بان أنه صلى إلى غيرها. أما إذا كان في بلاد المسلمين فصلاته غير صحيحة، لأن في إمكانه أن يسأل من يرشده إلى القبلة، كما أن في إمكانه معرفة القبلة عن طريق المساجد. سؤال: نسمع كثيرا من الناس يتلقى

الصلاة، وإنما النية محلها القلب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق على صحته، من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. سؤال: نشاهد بعض الناس يتزاحمون من أجل الصلاة في حجر إسماعيل، فما حكم الصلاة فيه؟ وهل له مزية؟ الجواب: الصلاة في حجر إسماعيل مستحبة لأنه من البيت، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل الكعبة عام الفتح وصلى فيها ركعتين، متفق على صحته، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن بلال رضي الله عنه. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة رضي الله عنها: لما أرادت دخول الكعبة صلي في الحجر فإنه من البيت. أما الفريضة فالأحوط عدم أدائها في الكعبة أو في الحجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، ولأن بعض أهل العلم قالوا إنها لا تصح في الكعبة ولا في الحجر لأنه من البيت. وبذلك يعلم أن المشروع أداء الفريضة خارج الكعبة وخارج الحجر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وخروجا من خلاف العلماء القائلين بعدم صحتها في الكعبة ولا في الحجر، والله ولي التوفيق. سؤال: بعض النساء لا يفرقن بين الحيض والاستحاضة، إذ قد يستمر معها الدم فتتوقف عن الصلاة طوال استمرار الدم، فما الحكم في ذلك؟ الجواب: الحيض دم كتبه الله على بنات آدم كل شهر غالبا، كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وللمرأة المستحاضة في ذلك ثلاثة أحوال: إحداها أن تكون مبتدئة فعليها أن تجلس ما تراه من الدم كل شهر، فلا تصلي ولا تصوم ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر، إذا كانت المدة 15 يوما أو أقل عند جمهور العلماء. فإن استمر معها الدم أكثر من 15 يوما فهي مستحاضة، وعليها أن تعتبر نفسها حائضا 6 أيام أو 7 أيام بالتحري والتأسي بما يحصل لأشباهها من قريباتها، إذا كان ليس لها تمييز بين دم الحيض وغيره. فإن كان لديها تمييز امتنعت عن الصلاة والصوم وعن جماع الزوج لها مدة الدم المتميز بسواد أو نتن رائحة، ثم تغتسل وتصلي بشرط أن لا يزيد ذلك عن 15 يوما. وهذه هي الحالة الثانية من أحوال المستحاضة. الحالة الثالثة أن يكون لها عادة معلومة، فإنها تجلس عادتها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة إذا دخل الوقت ما دام الدم معها، وتحل لزوجها إلى أن يجيء وقت العادة من الشهر الآخر. وهذا هو ملخص ما جاءت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بشأن المستحاضة، وقد ذكرها صاحب البلوغ الحافظ ابن حجر وصاحب المنتقى المجد بن تيمية رحمة الله عليهما جميعا. سؤال: إذا كان على شخص فائتة كالظهر مثلا فذكرها وقد أقيمت صلاة العصر، فهل يدخل مع الجماعة بنية العصر أو بنية الظهر، أو يصلي الظهر وحده أولا ثم يصلي العصر؟ وما معنى قول الفقهاء: فإن خشي فوات الحاضرة سقط الترتيب؟ وهل خشية فوات الجماعة يسقط الترتيب؟ الجواب: المشروع لمن ذكر في السؤال أن يصلي مع الجماعة الحاضرة صلاة الظهر بالنية، ثم يصلي العصر بعد ذلك لوجوب الترتيب، ولا يسقط الترتيب خشية فوات الجماعة. وأما قول الفقهاء رحمهم الله فإن خشي خروج وقت الحاضرة سقط الترتيب، فمعناه أنه يلزم من عليه صلاة فائتة أن يبدأ بها قبل الحاضرة، فإن ضاق وقت الحاضرة بدأ بالحاضرة. مثال ذلك أن تكون عليه صلاة العشاء فلم يذكرها إلا قرب طلوع الشمس، ولم يصلي الفجر ذلك اليوم، فإنه يبدأ بصلاة الفجر
قبل خروج وقتها

0: لأن الوقت قد تعين لها ثم يصلي الفائتة. سؤال: يتساهل كثير من النساء في الصلاة فتبدو ذراعاها أو شيء منهما وكذلك قدمها وربما بعض ساقها، فهل صلاتها صحيحة حينئذ؟ الجواب: الواجب على المرأة الحرة المكلفة ستر جميع بدنها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين، لأنها عورة كلها، فإن صلت وقد بدا شيء من عورتها كالساق والقدم والرأس أو بعضه لم تصح صلاتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه أحمد وأهل السنن إلا النسائي بإسناد صحيح. والمراد بالحائض البالغة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، ولما روى أبو داود رحمه الله عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تصلي في درع وخمار بغير إزار، فقال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الولوغ: وصحح الأئمة وقفه على أم سلمة رضي الله عنها، فإن كان عندها أجنبي وجب عليها أيضا ستر وجهها وكفيها. سؤال: إذا طهرت المرأة من الحيض في وقت العصر أو العشاء فهل تصلي معها الظهر والمغرب باعتبارهما يجمعان معا؟ الجواب: إذا طهرت المرأة من الحيض أو النفاس في وقت العصر وجب عليها أن تصلي الظهر والعصر جميعا في أصح قولي العلماء، لأن وقتهما واحد في حق المعذور كالمريض والمسافر، وهي معذورة بسبب تأخر طهرها. وهكذا إذا طهرت وقت العشاء وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء جميعا لما سبق، وقد أفتى جماعة من الصحابة رضي الله عنهم بذلك. سؤال: ما حكم الصلاة في المسجد إذا كان فيه قبر أو بساحته أو في قبلته؟ الجواب: إذا كان في المسجد قبر فالصلاة فيه غير صحيحة، سواء كان خلف المصلين أو أمامهم أو عن أيمانهم أو عن شمائلهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، متفق على صحته. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، رواه الإمام مسلم في الصحيح. ولأن الصلاة عند القبر من وسائل الشرك والغلو في أهل القبور، فوجب منع ذلك عملا بالحديثين المذكورين وما جاء في معناهما وسدا لذريعة الشرك. سؤال: كثير من العمال يؤخرون صلاة الظهر والعصر إلى الليل، معللين ذلك بأنهم منشغلون بأعمالهم أو أن ثيابهم نجسة أو غير نظيفة، فبماذا توجهونهم؟ الجواب: لا يجوز للمسلم أو المسلمة تأخير الصلاة المفروضة عن وقتها، بل يجب على كل مسلم ومسلمة من المكلفين أن يؤدوا الصلاة في وقتها حسب الطاقة، وليس العمل عذرا في تأخيرها، وهكذا نجاسة الثياب ووسأختها كل ذلك ليس بعذر. وأوقات الصلاة يجب أن تستثنى من العمل، وعلى العامل وقت الصلاة أن يغسل ثيابه من النجاسة أو يبدلها بثياب طاهرة، أما الوسخ فليس مانعا من الصلاة فيها إذا لم يكن ذلك الوسخ من النجاسات أو فيه رائحة كريهة تؤذي المصلين. فإن كان الوسخ يؤذي المصلين بنفسه أو رائحته وجب على المسلم غسله قبل الصلاة أو إبداله بغيره من الثياب النظيفة حتى يؤدي الصلاة مع الجماعة. ويجوز للمعذور شرعا كالمريض والمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يجوز الجمع في المطر والوحل الذي يشق على الناس. سؤال: من وجد في ثوبه نجاسة بعدما سلم من صلاته هل يعيد صلاته؟ الجواب: من صلى وفي بدنه أو ثوبه نجاسة ولم يعلم إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة، في أصح قولي العلماء. وهكذا لو كان يعلمها سابقا ثم نسيها وقت الصلاة ولم يذكرها إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة، لقول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله: قد فعلت. كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنه صلى الله عليه وسلم صلى في بعض الأيام وفي نعله قدر، فأخبره جبرائيل بذلك فخلعها واستمر في صلاته ولم يستأنفها. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى ورحمته بعباده. أما من صلى ناسيا الحدث فإنه يعيد الصلاة بإجماع أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، أخرجه مسلم في صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، متفق على صحته. سؤال: كثير من الناس اليوم يتهاون بالصلاة وبعضهم يتركها بالكلية، فما حكم هؤلاء وما الواجب على المسلم تجاههم وبالأخص أقاربه من والد وولد وزوجة ونحو ذلك؟ الجواب: التهاون بالصلاة من المنكرات العظيمة ومن صفات المنافقين. قال الله عز وجل: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال تعالى في صفتهم: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، متفق على صحته. فالواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها وأداؤها بطمأنينة، والإقبال عليها والخشوع فيها، وإحضار القلب، لقوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر الذي أساء صلاته فلم يطمئن فيها بالإعادة. وعلى الرجال خاصة أن يحافظوا عليها في الجماعة مع إخوانهم في بيوت الله وهي المساجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، أخرجه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح. قيل لابن عباس رضي الله عنهما: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاءه رجل أعمى فقال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فرخص له، ثم دعاه فقال: هل تسمع النداء للصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. وهذه الأحاديث الصحيحة تدل على أن الصلاة في الجماعة في حق الرجال من أهم الواجبات، وأن المتخلف عنها يستحق العقوبة الرادعة. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين جميعا ويمنحهم التوفيق لما يرضيه. أما تركها بالكلية ولو في بعض الأوقات فكفر أكبر، وإن لم يجحد وجوبها في أصح قولي العلماء، سواء كان التارك رجلا أو امرأة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، خرجه الإمام مسلم في صحيح. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح، مع أحاديث أخرى كثيرة في ذلك. أما من جحد وجوبها من الرجال أو النساء فإنه يكفر كفرا أكبر بإجماع أهل العلم ولو صلى. فنسأل الله لنا ولجميع المسلمين العافية من ذلك، إنه خير مسؤول. والواجب على جميع المسلمين التناصح والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى، ومن ذلك نصيحة من يتخلف عن الصلاة في الجماعة أو يتهاون بها فيتركها بعض الأحيان، وتحذيره من غضب الله وعقابه، وعلى أبيه وأمه وإخوانه وأهل بيته أن ينصحوه وأن يستمروا في ذلك حتى يهديه الله ويستقيم. وهكذا من يتهاون بها أو يتركها من النساء، فالواجب نصيحتهن وتحذيرهن من غضب الله وعقابه والاستمرار في ذلك، وهجر من لم يمتثل وعقابه بالأدب المناسب مع القدرة على ذلك، لأن هذا كله من التعاون على البر والتقوى، ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أوجبه الله على عباده من الرجال والنساء، لقوله سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وإذا كان البنون والبنات يؤمرون بالصلاة لسبع ويضربون عليها لعشر، فالبالغ من باب أولى في وجوب أمره بالصلاة وضربه عليها إذا تخلف عنها مع النصيحة المتواصلة والتواصي بالحق والصبر عليه، لقول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومن ترك الصلاة بعد البلوغ ولم يقبل النصيحة يرفع أمره إلى المحاكم الشرعية حتى تستتيبه، فإن تاب وإلا قتل. نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين ويمنحهم الفقه في الدين ويوفقهم للتعاون على البر والتقوى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق والصبر عليه، إنه جواد كريم. سؤال: يتعرض البعض من جراء حوادث السيارات ونحوها لارتجاج في المخ لمدة أيام أو لإغماء، فهل يجب على هؤلاء قضاء الصلاة إذا أفاقوا؟ الجواب: إن كانت المدة قليلة مثل 3 أيام أو أقل وجب القضاء، لأن الإغماء في المدة المذكورة يشبه النوم فلم يمنع القضاء. وقد روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم أصيبوا ببعض الإغماء لمدة أقل من 3 أيام فقضوا، أما إن كانت المدة أكثر من ذلك فلا قضاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3: عن النائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق. والمغمى عليه في المدة المذكورة يشبه المجنون بجامع زوال العقل، والله ولي التوفيق. سؤال: كثير من المرضى يتهاون بالصلاة ويقول: إذا شفيت قضيت الصلاة، وبعضهم يقول: كيف أصلي وأنا لا أستطيع الطهارة ولا التنزه من النجاسة، فبما توجهون هؤلاء؟ الجواب: المرض لا يمنع من أداء الصلاة بحجة العجز عن الطهارة ما دام العقل موجودا، بل يجب على المريض أن يصلي حسب طاقته وأن يتطهر بالماء إذا قدر على ذلك، فإن لم يستطع استعمال الماء تيمم وصلى، وعليه أن يغسل النجاسة من بدنه وثيابه وقت الصلاة، أو يبدل الثياب النجسة بثياب طاهرة وقت الصلاة، فإن عجز عن غسل النجاسة وعن إبدال الثياب النجسة بثياب طاهرة سقط عنه ذلك وصلى حسب حاله، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق على صحته. وقوله صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين رضي الله عنهما لما شكا إليه المرض قال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري في صحيحه، ورواه النسائي بإسناد صحيح، وزاد: فإن لم تستطع فمستلقيا. سؤال: هل يقضي الصلاة من تركها عمدا إذا وفقه الله للتوبة، سواء كان ما تركه وقتا واحدا أو أكثر؟ الجواب: لا يلزمه القضاء إذا تركها عمدا في أصح قولي العلماء، لأن تركها عمدا يخرجه من دائرة الإسلام ويجعله في حيز الكفار، والكافر لا يقضي ما ترك في حال الكفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، رواه مسلم في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الكفار الذين أسلموا أن يقضوا ما تركوا، وهكذا أصحابه رضي الله عنهم لم يأمروا المرتدين لما رجعوا للإسلام أن يقضوا، فإن قضى من تركها عمدا ولم يجحد وجوبها فلا حرج، احتياطا وخروجا من خلاف من قال بعدم كفره إذا لم يجحد وجوبها، وهم أكثر العلماء، والله ولي التوفيق. الأذان. سؤال: يقول بعض الناس إذا لم تؤذن أول الوقت فلا داعي للأذان، لأن الأذان للإعلام بدخول وقت الصلاة، فما رأي سماحتكم في ذلك؟ وهل يشرع الأذان للمنفرد في البرية؟ الجواب: إذا لم يؤذن المؤذن في أول الوقت لم يشرع له أن يؤذن بعد ذلك، إذا كان في المكان مؤذنون سواه قد حصل بهم المطلوب، وإن كان التأخير يسيرا فلا بأس بتأذينه. أما إذا لم يكن في البلد سواه فإنه يلزمه التأذين ولو تأخر بعض الوقت، لأن الأذان في هذه الحال فرض كفاية ولم يقم به غيره، فوجب عليه لكونه المسؤول عن ذلك، ولأن الناس ينتظرونه في الغالب. أما المسافر فيشرع له الأذان وإن كان وحده، لما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال لرجل: إذا كنت في غنمك وباديتك فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولعموم الأحاديث الأخرى في شرعية الأذان وفائدته. سؤال: هل يشرع للنساء أذان وإقامة سواء كنا في الحضر وحدهن أو في البرية منفردات أو جماعة؟ الجواب: لا يشرع للنساء أذان ولا إقامة سواء كنا في الحضر أو السفر، وإنما الأذان والإقامة من خصائص الرجال كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سؤال: إذا نسي الإقامة وصلى فهل يؤثر ذلك على هذه الصلاة سواء كان منفردا أو كانوا جماعة؟ الجواب: إذا صلى المنفرد أو الجماعة بدون إقامة فالصلاة صحيحة، وعلى من فعل ذلك التوبة إلى الله سبحانه. وهكذا لو صلوا بغير أذان فالصلاة صحيحة، لأن الأذان والإقامة من فروض الكفايات وهما خارجان عن صلب الصلاة، وعلى من ترك الأذان والإقامة التوبة إلى الله سبحانه من ذلك، لأن فروض الكفايات يأثم بتركها الجميع وتسقط بأداء بعضهم لها، ومن ذلك الأذان والإقامة، إذا قام بهما من يكفي سقط الوجوب والإثم عن الباقين سواء كانوا في الحضر أو السفر، وسواء كانوا في القرى والمدن أو البوادي. نسأل الله لجميع المسلمين التوفيق لما يرضيه. سؤال: ما هو دليل قول المؤذن في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم؟ وما رأي سماحتكم في من يقول حي على خير العمل، وهل له أصل؟ الجواب: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بلالا وأبا محذورة بذلك في أذان الفجر، وثبت عن أنس رضي الله عنه أنه قال: من السنة قول المؤذن في أذان الفجر الصلاة خير من النوم، أخرجه ابن خزيمة في صحيحه. وهذه الكلمة تقال في الأذان الذي ينادى به عند طلوع الفجر في أصح قولي العلماء، ويسمى الأذان الأول بالنسبة إلى الإقامة لأنها هي الأذان الثاني، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. وثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها ما يدل على ذلك. وأما قول بعض الشيعة في الأذان حي على خير العمل فهو بدعة لا أصل له في الأحاديث الصحيحة، فنسأل الله أن يهديهم وجميع المسلمين لاتباع السنة والعض عليها بالنواجذ، لأنها والله هي طريق النجاة وسبيل السعادة لجميع الأمة، والله ولي التوفيق. الثاني يبدأ حالا. سؤال: ورد أنه ينادى لصلاة الكسوف بالصلاة جامعة، فهل يقولها مرة واحدة أو يشرع تكرارها، وما مقدار التكرار؟ الجواب: قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن ينادى لصلاة الكسوف بقول الصلاة جامعة، والسنة للمنادي أن يكرر ذلك حتى يظن أنه أسمع الناس، وليس لذلك حد محدود فيما نعلم، والله ولي التوفيق. صفة الصلاة. سؤال: كثير من الإخوان يشدد في أمر السترة حتى أنه ينتظر وجود سترة
1: فيما إذا كان في مسجد ولم يجد عمودا خاليا، وينكر على من لا يصلي إلى سترة، وبعضهم يتساهل فيها، فما هو الحق في ذلك؟ وهل الخط يقوم مقام السترة عند عدمها؟ وهل ورد ما يدل على ذلك؟ الجواب: الصلاة إلى سترة سنة مؤكدة وليست واجبة، فإن لم يجد شيئا منصوبا أجزأه الخط. والحجة فيما ذكرنا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، رواه أبو داود بإسناد صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، المرأة والحمار والكلب الأسود، رواه مسلم في صحيحه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يجد فليخط خطا، ثم لا يضره من مر بين يديه، رواه الإمام أحمد وابن ماجه بإسناد حسن. قاله الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى في بعض الأحيان إلى غير سترة، فدل على أنها ليست واجبة. ويستثنى من ذلك الصلاة في المسجد الحرام، فإن المصلي لا يحتاج فيه إلى سترة، لما ثبت عن ابن الزبير رضي الله عنه أنه كان يصلي في المسجد الحرام إلى غير سترة والطواف أمامه. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، لكن بإسناد ضعيف. ولأن المسجد الحرام مظنة الزحام غالبا وعدم القدرة على السلامة من المرور بين يدي المصلي، فسقطت شرعية ذلك لما تقدم. ويلحق بذلك المسجد النبوي في وقت الزحام، وهكذا غيره من أماكن الزحام، عملا بقوله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق على صحته، والله ولي التوفيق. سؤال: نشاهد كثيرا من الناس يضع يديه تحت سرته، والبعض يضعهما فوق صدره، وينكر إنكارا شديدا على من يضعهما تحت سرته، والبعض يضعهما تحت لحيته، والبعض يرسل يديه، فما هو الصواب في ذلك وفقكم الله؟ الجواب: قد دلت السنة الصحيحة على أن الأفضل للمصلي حين قيامه في الصلاة أن يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى على صدره قبل الركوع وبعده. ثبت ذلك من حديث وائل بن حجر وقبيصة بن هلب الطائي عن أبيه رضي الله عنهما. وثبت ما يدل على ذلك من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. أما وضعهما تحت السرة فقد ورد فيه حديث ضعيف عن علي رضي الله عنه. أما إرسالهما أو وضعهما تحت اللحية فهو خلاف السنة، والله ولي التوفيق. سؤال: كثير من الإخوان يهتم بجلسة الاستراحة وينكر على من تركها، فما حكمها؟ وهل تشرع للإمام والمأموم كما تشرع للمنفرد؟ الجواب: جلسة الاستراحة مستحبة للإمام والمأموم والمنفرد، وهي من جنس الجلسة بين السجدتين، وهي جلسة خفيفة لا يشرع فيها ذكر ولا دعاء، ومن تركها فلا حرج. والأحاديث فيها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث مالك بن الحويرث ومن حديث أبي حميد الساعدي وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم، والله ولي التوفيق. سؤال: كيف يؤدي المسلم الصلاة في الطائرة؟ وهل الأفضل له الصلاة في الطائرة أول الوقت أو الانتظار حتى يصل المطار إذا كان سيصل في آخر الوقت؟ الجواب: الواجب على المسلم في الطائرة إذا حضرت الصلاة أن يصليها حسب الطاقة، فإن استطاع أن يصليها قائما ويركع ويسجد فعل ذلك، وإن لم يستطع صلى جالسا وأومأ بالركوع والسجود، فإن وجد مكانا في الطائرة يستطيع فيه القيام والسجود في الأرض بدلا من الإماء وجب عليه ذلك، لقول الله سبحانه: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين رضي الله عنهما وكان مريضا: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري في الصحيح. ورواه النسائي بإسناد صحيح وزاد: فإن لم تستطع فمستلقيا. والأفضل له أن يصلي في أول الوقت، فإن أخرها إلى آخر الوقت ليصليها في الأرض فلا بأس لعموم الأدلة. وحكم السيارة والقطار والسفينة حكم الطائرة، والله ولي التوفيق. سؤال: كثير من الناس يكثر من العبث والحركة في الصلاة، فهل هناك حد معين من الحركة يبطل الصلاة؟ وهل لتحديده بثلاث حركات متواليات أصل؟ وبماذا تنصحون من يكثر من العبث في الصلاة؟ الجواب: الواجب على المؤمن والمؤمنة الطمأنينة في الصلاة وترك العبث، لأن الطمأنينة من أركان الصلاة، لما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الذي لم يطمئن في صلاته أن يعيد الصلاة. والمشروع لكل مسلم ومسلمة الخشوع في الصلاة والإقبال عليها وإحضار القلب فيها بين يدي الله سبحانه، لقول الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ويكره له العبث بثيابه أو لحيته أو غير ذلك. وإذا كثر وتوالى حرم فيما نعلمه من الشرع المطهر وأبطل الصلاة، وليس لذلك حد محدود. والقول بتحديده بثلاث حركات قول ضعيف لا دليل عليه، وإنما المعتمد كونه عبثا كثيرا في اعتقاد المصلي. فإذا اعتقد المصلي أن عبثه كثير وقد توالى، فعليه أن يعيد الصلاة إن كانت فريضة، وعليه التوبة من ذلك. ونصيحتي لكل مسلم ومسلمة العناية بالصلاة والخضوع فيها وترك العبث فيها، وإن قل لعظم شأن الصلاة وكونها عمود الإسلام وأعظم أركانه بعد الشهادتين وأول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة. وفق الله المسلمين لأدائها على الوجه الذي يرضيه سبحانه. سؤال: هل الأفضل وضع الركبتين قبل اليدين عند الخفض للسجود أو العكس أفضل؟ وما الجمع بين الحديثين الواردين في ذلك؟ الجواب: السنة للمصلي إذا هوى للسجود أن يضع ركبتيه قبل يديه إذا استطاع ذلك، في أصح قولي العلماء، وهو قول الجمهور لحديث وائل بن حجر رضي الله عنه وما جاء في معناه من الأحاديث. أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فهو في الحقيقة لا يخالف ذلك بل يوافقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى فيه المصلي عن بروك كبروك البعير، ومعلوم أن من قدم يديه فقد شابه البعير. أما قوله في آخره وليضع يديه قبل ركبتيه، فالأقرب أن ذلك انقلاب وقع في الحديث على بعض الرواة، وصوابه وليضع ركبتيه قبل يديه، وبذلك تستمع الأحاديث ويوافق آخر الحديث المذكور أوله ويزول عنها التعارض. وقد نبه على هذا المعنى العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد. أما العاجز عن تقديم الركبتين لمرض أو كبر سن فإنه لا حرج عليه في تقديم يديه، لقوله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، متفق على صحته، والله ولي التوفيق. سؤال: ما رأي سماحتكم في النحنحة في الصلاة والنفخ والبكاء، هل يبطل الصلاة أم لا؟ الجواب: النحنحة والنفخ والبكاء كلها لا تبطل الصلاة ولا حرج فيها إذا دعت إليها الحاجة، ويكره فعلها لغير حاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنحنح لعلي رضي الله عنه إذا استأذن عليه وهو يصلي. وأما البكاء فهو مشروع في الصلاة وغيرها إذا صدر عن خشوع وإقبال على الله من غير تكلف، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يبكي في الصلاة، وصح ذلك عن أبي بكر الصديق وعمر الفاروق رضي الله عنهما وعن جماعة غيرهم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. سؤال: ما حكم المرور بين يدي المصلي؟ وهل الحرم يختلف عن غيره في ذلك؟ وما معنى قطع المار للصلاة؟ وهل يستأنفها إذا مر من أمامه مثلا كلب أسود أو امرأة أو حمار؟ الجواب: حكم المرور بين يدي المصلي أو بينه وبين السترة التحريم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يدي المصلي، متفق عليه. وهو يقطع الصلاة ويبطلها إذا كان المار امرأة بالغة أو حمارا أو كلبا أسود. أما إن كان المار غير هذه الثلاثة فإنه لا يقطع الصلاة ولكن ينقص ثوابها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود، خرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وخرج مثله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لكنه لم يقيد الكلب بالأسود، والمطلق محمول على المقيد عند أهل العلم. أما المسجد الحرام فلا يحرم فيه المرور بين يدي المصلي ولا يقطع الصلاة فيه شيء من الثلاث المذكورة ولا غيرها، لكونه مظنة الزحام ويشق فيه التحرز من المرور بين يدي المصلي، وقد ورد بذلك حديث صريح فيه ضعف، ولكنه ينجبر بما ورد في ذلك من الآثار عن ابن الزبير وغيره، وبكونه مظنة الزحام ومشقة التحرز من المار كما تقدم. ومثله في المعنى المسجد النبوي وغيره من المساجد إذا اشتد فيها الزحام وصعب التحرز من المار، لقوله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، متفق على صحته. سؤال: ما رأي سماحتكم في رفع الأيدي للدعاء بعد الصلاة، وهل هناك فرق بين صلاة الفريضة والنافلة؟ الجواب: رفع الأيدي في الدعاء سنة، ومن أسباب الإجابة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه الحاكم من حديث سلمان الفارسي. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، وقال عز وجل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك، رواه مسلم. لكن لا يشرع رفعهما في المواضع التي وجدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفع فيها، كأدبار الصلوات الخمس وبين السجدتين وقبل التسليم من الصلاة وحين خطبة الجمعة والعيدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع في هذه المواضع، وهو عليه الصلاة والسلام الأسوة الحسنة فيما يأتي ويذر. لكن إذا استسقى في خطبة الجمعة أو خطبة العيدين شرع له رفع اليدين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصلاة النافلة فلا أعلم مانعا من رفع اليدين بعدها في الدعاء عملا بعموم الأدلة، لكن الأفضل عدم المواظبة على ذلك، لأن ذلك لم يثبت فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو فعله بعد كل نافلة لنقل ذلك عنه، لأن الصحابة رضي الله عنهم قد نقلوا أقواله وأفعاله في سفره وإقامته وسائر أحواله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم جميعا. أما الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة تضرع وتخشع، وأن تقنع أي أن ترفع يديك تقول يا رب يا رب، فهو حديث ضعيف كما أوضح ذلك الحافظ ابن رجب وغيره، والله ولي التوفيق. سؤال: سمعنا من يقول يكره مسح الجبهة عن التراب بعد الصلاة، فهل لهذا أصل؟ الجواب: ليس له أصل فيما نعلم، وإنما يكره فعل ذلك قبل السلام، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض صلواته أنه سلم من صلاة الصبح في ليلة مطيرة ويرى على وجهه أثر الماء والطين، فدل ذلك على أن الأفضل عدم مسحه قبل الفراغ من الصلاة. سؤال: ما حكم المصافحة بعد الصلاة، وهل هناك فرق بين صلاة الفريضة أو النافلة؟ الجواب: الأصل في المصافحة عند اللقاء بين المسلمين شرعيتها، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصافح أصحابه رضي الله عنهم إذا لقيهم، وكانوا إذا تلاقوا تصافحوا. قال أنس رضي الله عنه والشعبي رحمه الله كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا. وثبت في الصحيحين أن طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم قام من حلقة النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده عليه الصلاة والسلام إلى كعب بن مالك رضي الله عنه لما تاب الله عليه، فصافحه وهنأه بالتوبة، وهذا أمر مشهور بين المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلمين يتلاقيان فيتصافحان إلا تحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحات عن الشجرة ورقها. ويستحب التصافح عند اللقاء في المسجد أو في الصف، وإذا لم يتصافحا قبل الصلاة تصافحا بعدها، تحقيقا لهذه السنة العظيمة ولما في ذلك من تثبيت المودة وإزالة الشحناء. لكن إذا لم يصافحه قبل الفريضة شرع له أن يصافحه بعدها بعد الذكر المشروع، أما ما يفعله بعض الناس من المبادرة بالمصافحة بعد الفريضة من حين يسلم التسليمة الثانية فلا أعلم له أصل، بل الأظهر كراهة ذلك لعدم الدليل عليه، ولأن المصلي مشروع له في هذه الحال أن يبادر بالأذكار الشرعية التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام من صلاة فريضة. وأما صلاة النافلة فتشرع المصافحة بعد السلام منها إذا لم يتصافحها قبل الدخول فيها، فإن تصافحها قبل ذلك كفى. سؤال: هل ورد في تغيير المكان لأداء السنة بعد الصلاة ما يدل على استحبابه؟ الجواب: لم يرد في ذلك فيما أعلم حديث صحيح، ولكن كان ابن عمر رضي الله عنهما وكثير من السلف يفعلون ذلك، والأمر في ذلك واسع والحمد لله، وقد ورد فيه حديث ضعيف عند أبي داود رحمه الله، وقد يعضده فعل ابن عمر رضي الله عنهما ومن فعله من السلف الصالح، والله ولي التوفيق. سؤال: ورد الحث على قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، فهل ما ورد صحيح؟ الجواب: ورد في هذا أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها تدل على شرعية الذكر المذكور بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، وهو أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير 10 مرات. فيشرع لكل مؤمن ومؤمنة المحافظة على ذلك بعد الصلاتين المذكورتين، وذلك بعد الذكر المشروع بعد السلام من جميع الصلوات الخمس، وهو أن يقول بعد السلام أستغفر الله 3: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وإن كان إماما شرع له الانصراف إلى الناس ويعطيهم وجهه بعد قوله أستغفر الله 3: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وللإمام عند الانصراف أن ينصرف عن يمينه أو عن شماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا وهذا. ويستحب للمصلي أيضا بعد كل صلاة من الصلوات الخمس بعد الذكر المذكور أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، فتلك 99، ويقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الترغيب في ذلك وبيان أنه من أسباب المغفرة. ويشرع للمصلي أيضا بعد كل صلاة من الصلوات الخمس أن يقرأ آية الكرسي بعد هذه الأذكار، وأن يقرأ قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ويشرع أن يكرر السورة 3 بعد المغرب وبعد الفجر وعند النوم 3 مرات لورود الأحاديث الصحيحة في ذلك. صلاة الجماعة والإمامة والاقتداء. سؤال: يتهاون كثير من المسلمين اليوم بالصلاة في الجماعة وحتى بعض طلبة العلم، ويتعللون بأن بعض العلماء قد قال بعدم وجوبها، فما حكم صلاة الجماعة وبماذا تنصحون هؤلاء؟ الجواب: الصلاة في الجماعة مع المسلمين في المساجد واجبة بلا شك في أصح أقوال أهل العلم، على كل رجل قادر يسمع النداء لقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر، خرجه ابن ماجه والدارقطني وابن حبان والحاكم بسند صحيح. وقد سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن العذر فقال خوف أو مرض. وفي الصحيحين وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتاه رجل أعمى فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لقد هممت أن أمر بالصلاة فتقام، ثم أمر رجلا فيؤم الناس، ثم أنطلق برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. فهذه الأحاديث كلها وما جاء في معناها تدل على وجوب الصلاة مع الجماعة، تدل على وجوب الصلاة في الجماعة في المساجد بحق الرجال، وأن من تخلف عنها مستحق للعقوبة الرادعة، ولو كانت الصلاة في الجماعة في المساجد غير واجبة لم يستحق تاركها العقوبة، ولأن الصلاة في الجماعة من أعظم شعائر الإسلام الظاهرة، ومن أسباب التعارف بين المسلمين وحصول المودة والمحبة وزوال الشحناء، ولأن تركها فيه مشابهة لأهل النفاق، فالواجب الحذر من ذلك، ولا عبرة بالخلاف في ذلك، لأن كل قول يخالف الأدلة الشرعية يجب أن يطرح ولا يعول عليه، لقول الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، وقوله سبحانه: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها أي الصلاة في جماعة إلا منافق أو مريض، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى به الرجلين حتى يقام في الصف. ولا شك أن هذا يدل على عناية الصحابة بصلاة الجماعة في المسجد وحرصهم عليها، حتى إنهم يأتون بعض الأحيان بالرجل المريض يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، وذلك من شدة حرصهم على صلاة الجماعة رضي الله عنهم جميعا، والله ولي التوفيق. سؤال: اختلفت آراء العلماء في قراءة المؤتم خلف الإمام، فما هو الصواب في ذلك؟ وهل قراءة الفاتحة واجبة عليه؟ ومتى يقرأها إذا لم يكن للإمام سكتات تمكن المأموم من قراءتها؟ وهل يشرع للإمام السكوت بعد قراءة الفاتحة لتمكين المأموم من قراءة الفاتحة؟ الجواب: الصواب وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في جميع الصلوات السرية والجهرية، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، متفق على صحته. وقوله صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، خرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح. والمشروع أن يقرأ بها في سكتات الإمام، فإن لم يكن له سكتة قرأ بها ولو كان الإمام يقرأ ثم أنصت، وهذا مستثنى من عموم الأدلة الدالة على وجوب الإنصات لقراءة الإمام، لكن لو نسيها المأموم أو تركها جهلا أو لاعتقاد عدم وجوبها فلا شيء عليه، وتجزئه قراءة الإمام عند جمهور أهل العلم. وهكذا لو جاء والإمام راكع ركع معه وأجزأته الركعة وسقطت عنه القراءة لعدم إدراكه لها، لما ثبت من حديث أبي بكر الثقفي رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع دون الصف، ثم دخل في الصف، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له: زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يأمره بقضاء الركعة، رواه البخاري في الصحيح. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم ولا تعد يعني لا تعد إلى الركوع دون الصف، وبذلك يعلم أن المشروع لمن دخل المسجد والإمام راكع لا يركع قبل الصف، بل عليه أن يصبر حتى يصل إلى الصف ولو فاته الركوع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، متفق على صحته. أما حديث من كان له إمام فقراءته له قراءة فهو حديث ضعيف لا يحتج به عند أهل العلم، ولو صح لكانت الفاتحة مستثناة من ذلك جمعا بين الأحاديث. وأما السكتة بعد الفاتحة فلم يصح فيها شيء فيما أعلم، والأمر فيها واسع إن شاء الله، فمن فعلها فلا حرج، ومن تركها فلا حرج، لأنه لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم، وإنما الثابت عنه صلى الله عليه وسلم سكتتان، إحداهما بعد تكبيرة الإحرام يشرع فيها الاستفتاح، والسكتة الثانية بعد الفراغ من القراءة وقبل أن يركع، وهي سكتة خفيفة تفصل بين القراءة والتكبير، والله ولي التوفيق. سؤال: ورد في الحديث الصحيح النهي عن قرب المسجد لمن أكل بصلا أو ثوما أو كراثا، فهل يلحق بذلك ما له رائحة كريهة وهو محرم كالدخان؟ وهل معنى ذلك أن من تناول هذه الأشياء معذور بالتخلف عن الجماعة بحيث لا يأثم بتخلفه؟ الجواب: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أكل ثوما أو بصلا فلا يقربن مسجدنا وليصلي في بيته. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو الإنسان، وكل ما له رائحة كريهة حكمه حكم الثوم والبصل كشارب الدخان، ومن له رائحة في أبطه أو غيرهما مما يؤذي جليسه فإنه يكره له أن يصلي مع الجماعة، وينهى عن ذلك حتى يستعمل ما يزيل هذه الرائحة، ويجب عليه أن يفعل ذلك مع الاستطاعة حتى يؤدي ما أوجب الله عليه من الصلاة في الجماعة. أما التدخين فهو محرم مطلقا، ويجب عليه تركه في جميع الأوقات لما فيه من المضار الكثيرة في الدين والبدن والمال. أصلح الله حال المسلمين ووفقهم لكل خير. سؤال: هل يبدأ الصف من اليمين أو من خلف الإمام؟ وهل يفرع التوازن بين اليمين واليسار بحيث يقال أعدن الصف كما يفعله كثير من الأئمة؟ الجواب: الصف يبدأ من الوسط مما يلي الإمام، ويمين كل صف أفضل من يساره، والواجب أن لا يبدأ في صف حتى يكمل الذي قبله، ولا بأس أن يكون الناس في يمين الصف أكثر، ولا حاجة إلى التعديل، بل الأمر بذلك خلاف السنة، ولكن لا يصف في الثاني حتى يكمل الأول، ولا في الثالث حتى يكمل الثاني، وهكذا بقية الصفوف، ولأنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بذلك. سؤال: ما رأي سماحتكم في صلاة المفترض خلف المتنفل؟ الجواب: لا حرج في صلاة المفترض خلف المتنفل، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أنواع صلاة الخوف أنه صلى بطائفة ركعتين ثم سلم، ثم صلى بطائفة أخرى ركعتين ثم سلم، فكانت الأولى له فريضة والثانية نافلة، أما المصلون خلفه فهم مفترضون. وثبت أيضا في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فهي له نافلة ولهم فريضة. ومثل ذلك لو حضر إنسان في رمضان وهم يصلون التراويح وهو لم يصلي فريضة العشاء، فإنه يصلي معهم صلاة العشاء ليحصل له فضل الجماعة، فإذا سلم الإمام قام وأتم صلاته. سؤال: ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف؟ وإذا دخل داخل ولم يجد مكانا في الصف فماذا يفعل؟ وإذا وجد صبيا لم يبلغ فهل يصف معه؟ الجواب: حكم الصلاة خلف الصف منفردا البطلان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ولأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر من صلى خلف الصف وحده أن يعيد الصلاة، ولم يسأله هل وجد فرجة أم لا، فدل ذلك على أنه لا فرق بين من وجد فرجة في الصف ومن لم يجد سدا لذريعة التساهل في الصلاة خلف الصف منفردة. لكن لو جاء المسبوق والإمام راكع فركع دون الصف ثم دخل الصف قبل السجود أجزاه ذلك، لما ثبت في صحيح البخاري رحمه الله عن أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه أنه جاء إلى الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام: زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يأمره بقضاء الركعة. أما من جاء والإمام في الصلاة ولم يجد فرجة في الصف فإنه ينتظر حتى يوجد من يصف معه ولو صبيا قد بلغ السابعة فأكثر، أو يتقدم فيصف عن يمين الإمام عملا بالأحاديث كلها. وفق الله المسلمين جميعا للفقه في دينه والثبات عليه، إنه سميع قريب. سؤال: هل تشترط في الإمامة نية الإمامة؟ وإذا دخل رجل فوجد آخر يصلي فهل يأتم به؟ وهل يشرع الإتمام بالمسبوق؟ الجواب: تشترط النية في الإمامة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وإذا دخل رجل من المسجد وقد فاتته الجماعة فوجد من يصلي وحده فلا بأس يصلي معه مأموما، بل ذلك هو الأفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لما رأى رجلا قد دخل المسجد بعدما صلى الناس، ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه؟ وبذلك يحصل فضل صلاة الجماعة لهما جميعا، وهي نافلة بالنسبة لمن قد صلى. وقد كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء فرضة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فهي له نافلة ولهم فرض، وقد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. أما المسبوق فلا حرج أن يصلي معه من فاتته صلاة الجماعة رجاء حصول فضل الجماعة، وإذا أكمل المسبوق صلاته قام من لم يكمل صلاته فأتمها، لعموم الأدلة. وهذا الحكم عام لجميع الصلوات الخمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه لما ذكر له من يأتي من الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل معهم، فإنها لك نافلة، ولا تقول صليت فلا أصلي، والله ولي التوفيق. انتهى الشريط الأول من كتاب فتاوى مهمة تتعلق بالصلاة، وله بقية على الشريط الثاني.
0: الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الثاني من كتاب فتاوى مهمة تتعلق بالصلاة. سؤال: هل ما يدركه المسبوق من ركعات مع الإمام يعتبر أول صلاته أو آخرها؟ فإذا فاته مثلا ركعتان من الرباعية فهل يشرع له قراءة ما تيسر بعد الفاتحة؟ الجواب: الصواب أن ما أدركه المسبوق مع الإمام يعتبر أول صلاته، وما يقضيه هو آخرها في جميع الصلوات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فامشوا عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، متفق على صحته. وبذلك يستحب أن يقتصر في الثالثة والرابعة من الرباعية والثالثة من المغرب على قراءة الفاتحة، لما في الصحيحين عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، يطول في الأولى ويقصر في الثانية، ويقرأ في الأخرين بفاتحة الكتاب. وإذا قرأ بعض الأحيان في الثالثة والرابعة من الظهر زيادة على الفاتحة فهو حسن، لما ثبت في صحيح مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الأوليين من الظهر قدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الأخرين على النصف من ذلك، وفي الأوليين من العصر على قدر الأخرين من الظهر، وفي الأخرين من العصر على النصف من ذلك. وهذا محمول على أنه كان صلى الله عليه وسلم يفعله بعض الأحيان في الأخرين من الظهر جمعا بين الحديثين، والله ولي التوفيق. سؤال: بسبب كثرة الزحام في بعض مساجد الجمعة قد يمتلئ المسجد فيصلي البعض في الشوارع والطرقات مؤتمين بالإمام، فما رأيكم في ذلك؟ وهل هناك فرق بين ما إذا كان الطريق بين المصلين والمسجد أو لا طريق فاصل؟ الجواب: إذا اتصلت الصفوف فلا بأس، وهكذا إذا كان المأمومون خارج المسجد يرون الصفوف أمامهم أو يسمعون التكبير، ولو فصل بينهم بعض الشوارع فلا حرج في ذلك لوجوب الصلاة في الجماعة وتمكنهم منها بالرؤية أو بالسماع، لكن ليس لأحد أن يصلي أمام الإمام لأن ذلك ليس موقفا للمأموم، والله ولي التوفيق. سؤال: إذا أدرك المسبوق الإمام راكعا فما المشروع له حينئذ؟ وهل يشترط للحكم بإدراكه بالركعة أن يقول سبحان ربي العظيم قبل رفع الإمام؟ الجواب: إذا أدرك المأموم الإمام راكعا أجزأته الركعة ولو لم يسبح المأموم إلا بعد رفع الإمام، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، خرجه مسلم في صحيحه. ومعلوم أن الركعة تدرك بإدراك الركوع لما روى البخاري في صحيحه عن أبي بكرة الثقفي رضي الله عنه أنه أتى المسجد ذات يوم والنبي صلى الله عليه وسلم راكع فركع دون الصف، ثم دخل في الصف، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد، ولم يأمره بقضاء الركعة، وإنما نهاه أن يعود إلى الركوع دون الصف، فعلى المسبوق أن لا يعجل بالركوع حتى يدخل في الصف، والله ولي التوفيق. سؤال: بعض الأئمة ينتظر الداخل لإدراك الركعة، وبعضهم يقول لا يشرع الانتظار، فما هو الصواب وفقكم الله؟ الجواب: الصواب شرعية الانتظار قليلا حتى يلحق الداخل بالصف تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. سؤال: إذا أما رجل صبيين فأكثر فهل يجعلهما خلفه أو عن يمينه؟ وهل البلوغ شرط لمصافة الصبي؟ الجواب: المشروع في هذا أن يجعلهما خلفه كالمكلفين إذا كان قد بلغ سبعا فأكثر، وهكذا لو كان صبي ومكلف يجعلهما خلفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأنس واليتيم وجعلهما خلفه لما زار النبي صلى الله عليه وسلم جدة أنس، وهكذا لما صف معه جابر وجبار من الأنصار جعلهما خلفه. أما الواحد فإنه يكون عن يمينه سواء كان رجلا أو صبيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صف معه ابن عباس في صلاة الليل عن يساره أداره عن يمينه، وهكذا أنس رضي الله عنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض صلوات النافلة فجعله عن يمينه. أما المرأة فأكثر فإنها تكون خلف الرجال، ولا يجوز لها أن تصف مع الإمام ولا مع الرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بأنس واليتيم جعل أم سليم خلفهما وهي أم أنس. سؤال: قال البعض إنه لا يجوز إقامة جماعة أخرى في المسجد بعد انتهاء جماعة المصلين، فهل لهذا أصل وما هو الصواب؟ الجواب: هذا القول ليس بصحيح ولا أصل له في الشرع المطهر فيما أعلم، بل السنة الصحيحة تدل على خلافه، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، وقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وقوله صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا دخل المسجد بعدما صلى الناس: من يتصدق على هذا فيصلي معه. ولكن لا يجوز للمسلم أن يتأخر عن صلاة الجماعة، بل يجب عليه أن يبادر حين يسمع النداء
2: والله ولي التوفيق. سؤال: إذا انتقض وضوء الإمام أثناء الصلاة فهل يستخلف من يتمم بهم الصلاة أم تبطل صلاة الجميع ويأمر من يستأنف بهم الصلاة من أولها؟ الجواب: الصواب أن المشروع للإمام أن يستخلف من يكمل بهم الصلاة، كما فعل عمر رضي الله عنه لما طعن وهو يصلي استخلف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فأتم بهم صلاة الفجر، فإن لم يستخلف بهم الإمام تقدم بعض من وراءه فأكمل.

أم لا؟ أم لا تدرك إلا بإدراك ركعة؟ وإذا دخل جماعة والإمام في التشهد الأخير، هل الأفضل لهم الدخول مع الإمام أم ينتظرون سلامه ويصلون جماعة؟ الجواب: لا تدرك الجماعة إلا بإدراك ركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، خرجه مسلم في صحيح. لكن من كان له عذر شرعي يحصل له فضل الجماعة وإن لم يدركها مع الإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله وهو صحيح مقيم، رواه البخاري في الصحيح. ولقوله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك: إن في المدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم حبسهم العذر، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر، متفق عليه. ومتى أدرك جماعة للإمام في التشهد الأخير فدخولهم معه أفضل، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، متفق عليه. ولو صلوا جماعة وحدهم فلا حرج إن شاء الله. سؤال: نلاحظ بعض الناس إذا دخل المسجد لصلاة الفجر وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتي الفجر ثم يلتحق بالإمام، فما حكم ذلك؟ وهل الأفضل أن يصليهما بعد الفجر مباشرة أو ينتظر طلوع الشمس؟ الجواب: ما يجوز من دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة أن يصلي راتبة أو تحية المسجد، بل يجب عليه أن يدخل مع الإمام في الصلاة الحاضرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، خرجه الإمام مسلم في صحيحه. وهذا الحديث يعم صلاة الفجر وغيرها، ثم هو مخير، إن شاء صلى الراتبة بعد الصلاة وإن شاء أخرها إلى ما بعد ارتفاع الشمس، وهو الأفضل، لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على هذا أو هذا، والله ولي التوفيق. سؤال: أما بنا رجل فسلم بنا واحدة عن يمينه، فهل يجوز الاقتصار على واحدة؟ وهل ورد في السنة شيء من ذلك؟ الجواب: ذهب الجمهور من أهل العلم إلى أن التسليمة الواحدة كافية، لأنه قد ورد في بعض الأحاديث ما يدل على ذلك، وذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لا بد من تسليمتين لثبوت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري في صحيحه، وهذا القول هو الصواب. والقول بإجزاء التسليمة الواحدة ضعيف لضعف الأحاديث الواردة في ذلك وعدم صراحتها في المطلوب، ولو صحت لكانت شاذة، لأنها قد خالفت ما هو أصح منها وأثبت وأصرح، لكن من فعل ذلك جاهلا أو معتقدا لصحة الأحاديث في ذلك فصلاته صحيحة، والله ولي التوفيق. سؤال: إذا دخل المسبوق مع الإمام فصلى معه ركعتين ثم تبين له أن الإمام قد صلى خمسا، هل يعتد بالركعة الزائدة التي صلاها مع الإمام حيث يأتي بركعتين فقط، أم لا يعتد بها ويأتي بثلاث؟ الجواب: الصواب أنه لا يعتد بها، لأنها لاغية في الحكم الشرعي، والواجب عدم متابعة الإمام عليها لمن علم أنها زائدة، وعلى المسبوق أن لا يعتد بها، وهذا المسؤول عنه يجب أن يقضي ثلاث ركعات لكونه لم يدرك في الحقيقة إلا ركعة واحدة، والله ولي التوفيق. سؤال: صلى الإمام بجماعته على غير وضوء نسيانا، فما حكم هذه الصلاة في الحالات الآتية؟ 1- إذا تذكر أثناء الصلاة. 2- إذا تذكر بعد السلام وقبل تفرق الجماعة. 3- إذا تذكر بعد تفرق الجماعة. الجواب: إذا لم يذكر إلا بعد السلام فصلاة الجماعة صحيحة وليس عليهم إعادة، أما الإمام فعليه الإعادة. أما إن ذكر وهو في أثناء الصلاة فإنه يستخلف من يكمل بهم صلاتهم، في أصح قولي العلماء، لقصة عمر رضي الله عنه، فإنه لما طعن استخلف عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فأتم بهم الصلاة ولم يستأنف، وبالله التوفيق. سؤال: ما حكم إمامة من يفعل شيئا من المعاصي كشرب الدخان أو حلق اللحية أو إسبال الثياب أو نحو ذلك؟ الجواب: صلاته صحيحة إذا أداها كما شرع الله بإجماع أهل العلم، وهكذا صلاة من خلفه إذا كان إماما في أصح قولي العلماء. أما الكافر فلا تصح صلاته ولا صلاة من خلفه لفقد شرطها، وهو الإسلام، والله ولي التوفيق. سؤال: من المعروف أن موقف المأموم إذا كان واحدا عن يمين الإمام، فهل يشرع أن يتأخر عنه شيئا كما يلاحظ عند البعض؟ جواب: المشروع للإمام إذا كان واحدا أن يقف عن يمين الإمام مساويا له، وليس في الأدلة الشرعية ما يدل على خلاف ذلك، والله ولي التوفيق. سجود السهو. سؤال: إذا شك المصلي هل صلى ثلاثا أم أربعا فماذا يفعل؟

0: الجواب: الواجب عليه مع الشك أن يبني على اليقين وهو الأقل، وذلك بأن يجعلها ثلاثا في الصورة المذكورة ويأتي بالرابعة ثم يسجد للسهو ويسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانت ترغيما للشيطان. خرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. أما إن غلب على ظنه أحد الأمرين من النقص أو التمام فإنه يبني على غلبة ظنه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين للسهو بعد السلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين بعد السلام. خرجه البخاري في الصحيح من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. سؤال: بعض الأئمة يسجد للسهو بعد السلام، وبعضهم يسجد له قبل السلام، وبعضهم يسجد مرة قبل السلام وأخرى بعده، فمتى يشرع السجود قبل السلام ومتى يشرع بعده؟ وهل ما يشرع فيه السجود قبل السلام أو بعده على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ الجواب: الأمر واسع في ذلك، فكلا الأمرين جائز وهما السجود قبل السلام وبعده، لأن الأحاديث جاءت بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأفضل أن يكون السجود للسهو قبل السلام إلا في صورتين: إحداهما إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر، فإن الأفضل أن يكون سجود السهو بعد إكمال الصلاة والسلام منها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عن نقص ركعتين في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وعن نقص ركعة في حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما سجد للسهو بعد التمام والسلام. والصورة الثانية إذا شك في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا في الرباعية أو اثنتين أو ثلاثا في المغرب أو واحدة أو اثنتين في الفجر، لكنه غلب على ظنه أحد الأمرين وهو النقص أو التمام، فإنه يبني على غالب ظنه ويكون سجوده بعد السلام على سبيل الأفضلية لحديث ابن مسعود المذكور في الجواب السابق، والله ولي التوفيق. سؤال: إذا سهى المسبوق فهل يسجد للسهو؟ ومتى يسجد له؟ وهل على المأموم سجود سهو إذا سهى؟ الجواب: ليس على المأموم سجود سهو إذا سهى، وعليه أن يتابع إمامه إذا كان دخل معه من أول الصلاة. أما المسبوق فإنه يسجد للسهو إذا سهى مع إمامه أو في من فرد به بعد إكماله الصلاة على التفصيل السابق في جواب السؤالين السابقين، والله الموفق. سؤال: هل يشرع سجود السهو في المواضع الآتية؟ أولا: إذا قرأ في الأخيرتين من الرباعية مع الفاتحة ما تيسر من القرآن. ثانيا: إذا قرأ في سجوده أو قال سبحان ربي العظيم بين السجدتين مثلا. ثالثا: إذا جهر في السرية أو أسر في الجهرية. الجواب: إذا قرأ في الأخيرتين من الرباعية أو إحداهما آية أو أكثر أو سورة ساهيا لم يشرع له السجود، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه قد يقرأ زيادة على الفاتحة في الثالثة والرابعة من الظهر، وقد ثبت أنه أثنى على الأمير الذي كان يقرأ في جميع ركعات صلاته بعد الفاتحة قل هو الله أحد. ولكن المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يقرأ في الثالثة والرابعة سوى الفاتحة كما في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه. وثبت عن الصديق رضي الله عنه أنه قرأ في الثالثة من صلاة المغرب بعد الفاتحة ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وكل هذا يدل على التوسعة في ذلك. أما من قرأ في الركوع أو السجود ساهيا فإنه يسجد للسهو، لأنه لا يجوز له تعمد القراءة في الركوع والسجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك، فإذا قرأ ساهيا في الركوع أو السجود وجب عليه سجود السهو. وهكذا من سهى في الركوع فقال سبحان ربي الأعلى بدل سبحان ربي العظيم، أو سهى في السجود فقال سبحان ربي العظيم بدل سبحان ربي الأعلى وجب عليه السجود لكونه ترك الواجب سهوا. أما إن كان جمع بينهما في الركوع والسجود سهوا فإنه لا يجب عليه السجود، وإن سجد للسهو فلا بأس لعموم الأدلة، وهذا في حق الإمام والمنفرد والمسبوق. أما المأموم الذي كان مع الإمام من أول الصلاة فليس عليه سجود سهو في هذه المسائل، وعليه أن يتبع إمامه، وهكذا لو جهر في السرية أو أسر في الجهرية لم يلزمه السجود، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسمعهم الآية بعض الأحيان في السرية، والله ولي التوفيق. الجمع والقصر. سؤال: يتصور البعض أن الجمع والقصر متلازمان، فلا جمع بلا قصر ولا قصر بلا جمع، فما رأيكم في ذلك؟ وهل الأفضل للمسافر القصر بلا جمع أو الجمع والقصر؟ الجواب: من شرع الله له القصر وهو المسافر جاز له الجمع، ولكن ليس بينهما تلازم، فله أن يقصر ولا يجمع، وترك الجمع أفضل إذا كان المسافر نازلا غير ضاع، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في منى في حجة الوداع، فإنه قصر ولم يجمع، وقد جمع بين القصر والجمع في غزوة تبوك، فدل على التوسعة في ذلك. وكان صلى الله عليه وسلم يقصر ويجمع إذا كان على ظهر سير غير مستقر في مكان. أما الجمع فأمره أوسع، فإنه يجوز للمريض ويجوز أيضا للمسلمين في مساجدهم عند وجود المطر الجمع بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر، ولا يجوز لهم القصر لأن القصر مختص بالسفر فقط، والله ولي التوفيق. سؤال: إذا دخل الوقت وهو في الحضر ثم سافر قبل أداء الصلاة، فهل يحق له القصر والجمع أم لا؟ وكذلك إذا صلى الظهر والعصر مثلا قصرا وجمعا ثم وصل إلى بلده وقت العصر، فهل فعله ذلك صحيح وهو يعلم وقت القصر والجمع أنه سيصل إلى بلده في وقت الثانية؟ الجواب: إذا دخل على المسافر وقت الصلاة وهو في البلد ثم ارتحل قبل أن يصلي شرع له القصر إذا غادر معمور البلد، في أصح قولي العلماء وهو قول الجمهور. وإذا جمع وقصر في السفر ثم قدم البلد قبل دخول وقت الثانية أو في وقت الثانية لم تلزمه الإعادة لكونه قد أدى الصلاة على الوجه الشرعي، فإن صلى الثانية مع الناس صارت له نافلة. سؤال: ما رأي سماحتكم في السفر المبيح للقصر؟ هل هو محدد بمسافة معينة؟ وما ترون في من نوى إقامة في سفره أكثر من 4 أيام، هل يترخص بالقصر؟ الجواب: جمهور أهل العلم على أنه محدد بمسافة يوم وليلة للإبل والمشاة السير العادي، وذلك يقارب 80 كيلا، لأن هذه المسافة تعتبر سفرا عرفا بخلاف ما دونها. ويرى الجمهور أيضا أن من عزم على الإقامة أكثر من 4 أيام وجب عليه الإتمام والصوم في رمضان، وإذا كانت المدة أقل من ذلك فله القصر والجمع والفطر، لأن الأصل في حق المقيم هو الإتمام، وإنما يشرع له القصر إذا باشر السفر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقام في حجة الوداع 4 أيام يقصر الصلاة ثم ارتحل إلى منى وعرفات، فدل ذلك على جواز القصر لمن عزم على الإقامة 4 أيام أو أقل. أما إقامته صلى الله عليه وسلم 19 يوما عام الفتح و20 يوما في تبوك فهي محمولة على أنه لم يجمع الإقامة، وإنما أقام بسبب لا يدري متى يزول، هكذا حمل الجمهور إقامته في مكة عام الفتح وفي تبوك عام غزوة تبوك احتياطا للدين وعملا بالأصل، وهو وجوب الصلاة 4 في حق المقيمين للظهر والعصر والعشاء. أما إن لم يجمع إقامة بل لا يدري متى يرتحل فهذا له القصر والجمع والفطر حتى يجمع على إقامة أكثر من 4 أيام أو يرجع إلى وطنه، والله ولي التوفيق. سؤال: ما رأي سماحتكم في الجمع للمطر بين المغرب والعشاء في الوقت الحاضر في المدن والشوارع، والشوارع معبدة ومرصوفة ومنارة إذ لا مشقة ولا وحل؟ الجواب: لا حرج في الجمع بين المغرب والعشاء ولا بين الظهر والعصر، في أصح قولي العلماء للمطر الذي يشق معه الخروج إلى المساجد، وهكذا الدحض والسيول الجارية في الأسواق لما في ذلك من المشقة. والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، زاد مسلم في روايته من غير خوف ولا مطر ولا سفر، فدل ذلك على أنه قد استقر عند الصحابة رضي الله عنهم أن الخوف والمطر عذر في الجمع كالسفر، لكن لا يجوز القصر في هذه الحال، وإنما يجوز الجمع فقط لكونهم مقيمين لا مسافرين، والقصر من رخص السفر الخاصة. سؤال: هل النية شرط لجواز الجمع؟ فكثيرا ما يصلون المغرب بدون نية الجمع، وبعد صلاة المغرب يتشاور الجماعة فيرون الجمع ثم يصلون العشاء. الجواب: اختلف العلماء في ذلك، والراجح أن النية ليست بشرط عند افتتاح الصلاة الأولى، بل يجوز الجمع بعد الفراغ من الأولى إذا وجد شرطه من خوف أو مرض أو مطر، والله الموفق. سؤال: الموالاة بين الصلاتين إذ قد يتأخرون مدة تعتبر فصلا بين الصلاتين ويجمعون، فما الحكم في ذلك؟ الجواب: الواجب في جمع التقديم الموالاة بين الصلاتين، ولا بأس بالفصل اليسير عرفا، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. والصواب أن النية ليست بشرط كما تقدم في جواب السؤال السابق. أما جمع التأخير فالأمر فيه واسع، لأن الثانية تفعل في وقتها، ولكن الأفضل هو الموالاة بينهما تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، والله ولي التوفيق. سؤال: إذا كنا مسافرين ومررنا بمسجد وقت الظهر مثلا، فهل المستحب لنا أن نصلي الظهر مع الجماعة ثم نصلي العصر قصرا، أم نصلي لوحدنا؟ وهل إذا صلينا مع الجماعة وأردنا صلاة العصر نقوم مباشرة بعد السلام لأجل الموالاة، أم نذكر الله ونسبح ونهلل ثم نصلي العصر؟ الجواب: الأفضل لكم أن تصلوا وحدكم قصرا، لأن السنة للمسافر قصر الصلاة الرباعية، فإن صليتم مع المقيمين وجب عليكم الإتمام، كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا أردتم الجمع فالمشروع لكم البدار بذلك عملا بالسنة، كما تقدم في جواب السؤال السابق بعد الاستغفار ثلاثا، وقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لكن إذا كان المسافر واحدا فإنه يجب عليه أن يصلي مع الجماعة المقيمين ويتم الصلاة، لأن أداء الصلاة في الجماعة من الواجبات، وقصر الصلاة مستحب، فالواجب تقديم الواجب على المستحب، وبالله التوفيق. سؤال: ما حكم صلاة المقيم خلف المسافر أو العكس؟ وهل يحق للمسافر القصر حينئذ سواء كان إماما أم مأموما؟ الجواب: صلاة المسافر خلف المقيم وصلاة المقيم خلف المسافر كلتاهما لا حرج فيها، لكن إن كان المأموم هو المسافر والإمام هو المقيم وجب عليه الإتمام تبعا لإمامه، لما ثبت في مسند الإمام أحمد وصحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن صلاة المسافر خلف المقيم أربعة، فأجاب بأن ذلك هو السنة. أما إن صلى المقيم خلف المسافر في الصلاة الرباعية فإنه يتم صلاته إذا سلم إمامه. سؤال: قد يحصل في الجمع بين المغرب والعشاء للمطر أن يحضر بعض الجماعة والإمام يصلي العشاء، فيدخلون مع الإمام ظانين أنه يصلي المغرب، فماذا عليهم؟ الجواب: عليهم أن يجلسوا بعد الثالثة ويقرأوا التشهد والدعاء ثم يسلموا معه، ثم يصلون العشاء بعد ذلك، تحصيلا لفضل الجماعة وأداء للترتيب الواجب، وإن كان قد سبقهم بواحدة صلوا معه الباقي بنية المغرب وأجزأتهم عن المغرب، وإن كان سبقهم بأكثر صلوا معه ما أدركوا ثم قضوا ما بقي عليهم، وهكذا لو علموا أنه في العشاء فإنهم يدخلون معه بنية المغرب ويعملون ما ذكرنا ثم يصلون العشاء بعد ذلك في أصح قولي العلماء. سؤال: اختلفوا في أفضلية فعل السنن الرواتب مع القصر في السفر، فمن قائل يستحب فعلها ومن قائل لا يستحب وقد قصرت الفريضة، فماذا ترون في ذلك؟ وكذا في فعل النوافل المطلقة كصلاة الليل. الجواب: السنة للمسافر ترك راتبة الظهر والمغرب والعشاء مع الإتيان بسنة الفجر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وهكذا يشرع له التهجد في الليل والوتر في السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وهكذا جميع الصلوات المطلقة وذوات الأسباب كسنة الضحى وسنة الوضوء وصلاة الكسوف، وهكذا يشرع له سجود التلاوة وتحية المسجد إذا دخل المسجد للصلاة أو لغرض آخر فإنه يصلي.
1: الوجه الثاني يبدأ حالا. مسائل متفرقة. سؤال: هل يشترط لسجود التلاوة طهارة؟ وهل يكبر إذا خفض ورفع سواء كان في الصلاة أو خارجها؟ وماذا يقال في هذا السجود؟ وهل ما ورد من الدعاء فيه صحيح؟ وهل يشرع السلام من هذا السجود إذا كان خارج الصلاة؟ الجواب: سجود التلاوة لا تشترط له الطهارة في أصح قولي العلماء، وليس فيه تسليم ولا تكبير عند الرفع منه في أصح قولي أهل العلم، ويشرع فيه التكبير عند السجود، لأنه قد ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ما يدل على ذلك. أما إذا كان سجود التلاوة في الصلاة فإنه يجب فيه التكبير عند الخفض والرفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في الصلاة في كل خفض ورفع، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، ورواه البخاري في صحيحه. ويشرع في سجود التلاوة من الذكر والدعاء ما يشرع في سجود الصلاة لعموم الأحاديث، ومن ذلك: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، تبارك الله أحسن الخالقين. روى ذلك مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول هذا الذكر في سجود الصلاة من حديث علي رضي الله عنه. وقد سبق آنفا أنه يشرع في سجود التلاوة ما يشرع في سجود الصلاة، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا في سجود التلاوة بقوله: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وامح عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. والواجب في ذلك قول سبحان ربي الأعلى كالواجب في سجود الصلاة، وما زاد عن ذلك من الذكر والدعاء فهو مستحب. وسجود التلاوة في الصلاة وخارجها سنة وليس بواجب، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث زيد بن ثابت ما يدل على ذلك، وثبت عن عمر رضي الله عنه ما يدل على ذلك أيضا، والله ولي التوفيق. سؤال: قد يحدث كسوف الشمس بعد العصر، فهل تصلى صلاة الكسوف في وقت النهي؟ وكذا تحية المسجد؟ الجواب: في المسألتين خلاف بين أهل العلم، والصواب جواز ذلك بل شرعيته، لأن صلاة الكسوف وتحية المسجد من ذوات الأسباب، والصواب شرعيتها في وقت النهي بعد العصر وبعد الصبح كبقية الأوقات، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم، متفق على صحته. ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، متفق على صحته. وهكذا ركعة الطواف إذا طاف المسلم بعد الصبح أو العصر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. رواه الإمام أحمد وأهل السنن الأربع بإسناد صحيح عن جبير بن مطعم رضي الله عنه، والله الموفق. سؤال: ما المراد بدبر الصلاة في الأحاديث التي ورد فيها الحث على الدعاء أو الذكر دبر كل صلاة؟ هل هو آخر الصلاة أو بعد السلام؟ الجواب: دبر الصلاة يطلق على آخرها قبل السلام، ويطلق على ما بعد السلام مباشرة، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بذلك، وأكثرها يدل على أن المراد آخرها قبل السلام فيما يتعلق بالدعاء، كحديث ابن مسعود رضي الله عنه لما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم التشهد ثم قال: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، وفي لفظ: ثم ليختر من المسألة ما شاء، متفق على صحته. ومن ذلك حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي بإسناد صحيح. ومن ذلك ما رواه البخاري رحمه الله عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دبر كل صلاة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن أرد إلى عرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا ومن عذاب القبر. أما الأذكار الواردة في ذلك فقد دلت الأحاديث الصحيحة على أنها تقال في دبر الصلاة بعد السلام، ومن ذلك أن يقول حين يسلم: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا. ثم ينصرف الإمام بعد ذلك إلى المأمومين ويعطيهم وجهه، ويقول الإمام والمأموم والمنفرد بعد هذا الذكر والاستغفار: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ويستحب أن يقول المسلم والمسلمة هذا الذكر بعد كل صلاة من الصلوات الخمس، ثم يسبح الله ويحمده ويكبره 33 مرة، ثم يقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وهذا كله قد ثبتت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويستحب أن يقرأ بعد ذلك آية الكرسي مرة واحدة سرا، ويقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين بعد كل صلاة سرا مرة واحدة إلا في المغرب والفجر، ويستحب له أن يكرر قراءة السور الثلاث المذكورة 3 مرات. ويستحب أيضا للمسلم والمسلمة بعد صلاة المغرب والفجر أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير 10 مرات، زيادة على ما تقدم قبل قراءة آية الكرسي وقبل قراءة السور الثلاث، عملا بالأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك، والله ولي التوفيق. سؤال: ما حكم الذكر الجماعي بعد الصلاة على وتيرة واحدة كما يفعله البعض؟ وهل السنة الجهر بالذكر أو الإصرار؟ الجواب: السنة الجهر بالذكر عقب الصلوات الخمس وعقب صلاة الجمعة بعد التسليم، لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. أما كونه جماعيا بحيث يتحرى كل واحد نطق الآخر من أوله إلى آخره وتقليده في ذلك، فهذا لا أصل له، بل هو بدعة. وإنما المشروع أن يذكروا الله جميعا بغير قصد لتلاقي الأصوات بدءا ونهاية، والله ولي التوفيق. سؤال: إذا تكلم الإنسان في الصلاة نسيانا فهل تبطل صلاته؟ الجواب: إذا تكلم المسلم في الصلاة ناسيا أو جاهلا لم تبطل صلاته بذلك فرضا كانت أم نفلا، لقول الله سبحانه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه قال قد فعلت. وفي صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أنه شمت عاطسا في الصلاة جهلا بالحكم الشرعي، فأنكر عليه من حوله ذلك بالإشارة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فلم يأمره بالإعادة، والناس مثل الجاهل وأولى. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في الصلاة ناسيا فلم يعدها عليه الصلاة والسلام بل كملها، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، وكما في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود وعمران بن حسين رضي الله عنهما. أما الإشارة في الصلاة فلا حرج فيها إذا دعت الحاجة إليها، والله ولي التوفيق. أملى هذه الأجوبة الفقير إلى عفو ربه عبد العزيز بن عبد الله بن باز عفى الله عنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد في مكة المكرمة في شهر ذي الحجة من عام 1412 للهجرة النبوية الشريفة. فيما تبقى من الشريط إليكم هذه المادة الإضافية بعنوان القواعد الذهبية لحفظ القرآن الكريم، كتبها عبد الرحمن بن عبد الخالق. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المسلم، لا شك أنك تعلم فضل حفظ القرآن وفضل تعلمه، قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رواه البخاري. وهذه بعض القواعد المعينة على حفظ القرآن نفعنا الله وإياك بها. القاعدة الأولى الإخلاص، يجب إخلاص النية وإصلاح القصد وجعل حفظ القرآن والعناية به من أجل الله سبحانه وتعالى والفوز بجنته وحصول مرضاته ونيل تلك الجوائز العظيمة لمن قرأ القرآن وحفظه، قال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص، وقال تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، متفق عليه. فلا أجر ولا ثواب لمن قرأ القرآن وحفظه رياء وسمعة، ولا شك أن من قرأ القرآن مريدا الدنيا طالبا به الأجر الدنيوي فهو آثم. القاعدة الثانية تصحيح النطق والقراءة. أول خطوة في طريق الحفظ بعد الإخلاص هي وجوب تصحيح النطق بالقرآن، ولا يكون ذلك إلا بالسماع من قارئ مجيد أو حافظ متقن. والقرآن لا يؤخذ إلا بالتلقي، فقد أخذه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أفصح العرب لسانا من جبريل شفاها، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه يعرض القرآن على جبريل كل سنة مرة واحدة في رمضان، وعرضه في العام الذي توفي فيه عرضتين، رواه البخاري. وكذا علمه الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه شفاها، وسمعه منهم من أخذوه جيلا بعد جيل. وهذا هو الواجب الآن، أخذ القرآن مشافهة من قارئ مجيد، وتصحيح القراءة أولا بأول، وعدم الاعتماد على النفس في قراءة القرآن حتى ولو كان الشخص ملما بالعربية وعليما بقواعدها. وذلك لأن في القرآن آيات كثيرة قد تأتي على خلاف المشهور من قواعد العربية. القاعدة الثالثة تحديد نسبة الحفظ كل يوم. يجب على مريد حفظ القرآن أن يحدد ما يستطيع حفظه في اليوم، عددا من الآيات مثلا، أو صفحة أو صفحتين من المصحف، أو ثمنا للجزء، وهكذا. فيبدأ بعد تحديد مقدار حفظه وتصحيح قراءته بالتكرار والترداد، ويجب أن يكون هذا التكرار مع التغني، وذلك ليتبع السنة أولا وليتثبت الحفظ ثانيا. وذلك أن التغني بإيقاع محبب إلى السمع يساعد على الحفظ، ويعود اللسان على نغمة معينة فتتعرف بذلك على الخطأ رأسا عندما يختل وزن القراءة والنغمة المعتادة للآية، فيشعر القارئ
0: أن لسانه لا يطاوعه عند الخطأ، وأن النغمة اختلت فيعاود التذكير. هذا إلى جانب أن التغني بالقرآن أمر مطلوب لا يجوز مخالفته، لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يتغن بالقرآن فليس منا، رواه البخاري. القاعدة الثالثة: لا تجاوز مقررك اليومي حتى تجيد حفظه تماما. لا يجوز للحافظ أن ينتقل إلى مقرر جديد في الحفظ إلا إذا أتم تماما حفظ المقرر القديم، وذلك ليثبت ما حفظه تماما في الذهن. ولا شك أن مما يعين على حفظ المقرر أن يجعله الحافظ شغله طيلة ساعات النهار والليل، وذلك بقراءته في الصلاة السرية وإن كان إماما ففي الجهرية، وكذلك في النوافل، وكذلك في أوقات انتظار الصلوات وفي ختام الصلاة. وبهذه الطريقة يسهل الحفظ جدا، ويستطيع كل أحد أن يمارسه ولو كان مشغولا بأشغال كثيرة، لأنه لن يجلس وقتا مخصوصا لحفظ الآيات، وإنما يكفي فقط تصحيح القراءة على قارئ، ثم مزاولة الحفظ في أوقات الصلوات وفي القراءة في النوافل والفرائض، وبذلك لا يأتي الليل إلا وتكون الآيات المقرر حفظها قد ثبتت تماما في الذهن. وإن جاء ما يشغل في هذا اليوم فعلى الحافظ أن لا يأخذ مقررا جديدا، بل عليه أن يستثمر يومه الثاني مع مقرره، بل عليه أن يستمر يومه الثاني مع مقرره القديم حتى يتم حفظه تماما. القاعدة الخامسة: حافظ على رسم واحد لمصحف حفظك. مما يعين تماما على الحفظ أن يجعل الحافظ لنفسه مصحفا خاصا لا يغيره مطلقا، وذلك لأن الإنسان يحفظ بالنظر كما يحفظ بالسمع، وذلك لأن صور الآيات ومواضعها في المصحف تنطبع في الذهن مع كثرة القراءة والنظر في المصحف. فإن غير الحافظ مصحفه الذي يحفظ فيه، فإن غير الحافظ مصحفه الذي يحفظ فيه أو حفظ من مصاحف شتى متغيرة مواضع الآيات، فإن حفظه يشتت ويصعب عليه الحفظ جدا. ولذلك فالواجب أن يحافظ حافظ القرآن على رسم واحد للآيات لا يغيره. القاعدة السادسة: الفهم طريق الحفظ. من أعظم ما يعين على الحفظ فهم الآيات المحفوظة ومعرفة وجه ارتباط بعضها ببعض، ولذلك يجب على الحافظ أن يقرأ تفسيرا للآيات التي يريد حفظها، وأن يعلم وجه ارتباط بعضها ببعض، وأن يكون حاضر الذهن عند القراءة، وذلك ليسهل عليه استذكار الآيات. ومع ذلك فيجب أيضا عدم الاعتماد في الحفظ على الفهم وحده للآيات، بل يجب أن يكون الترديد للآيات هو الأساس، وذلك حتى ينطلق اللسان بالقراءة وإن شتت الذهن أحيانا عن المعنى. وأما من اعتمد على الفهم وحده فإنه ينسى كثيرا وينقطع في القراءة بمجرد شتات ذهنه، وهذا يحدث كثيرا وخاصة عند القراءة الطويلة. القاعدة السابعة: لا تجاوز سورة حتى تربط أولها بآخرها. بعد إتمام سورة ما من سور القرآن ينبغي للحافظ ألا ينتقل إلى سورة أخرى إلا بعد إتمام حفظها تماما وربط أولها بآخرها، وأن يجري لسانه بها بسهولة ويسر ودون إعنات فكر وكد في تذكر الآيات ومتابعة القراءة. بل يجب أن يكون الحفظ كالماء، ويقرأ الحافظ السورة دون تلكع حتى ولو شت ذهنه عن متابعة المعاني أحيانا، كما يقرأ القارئ منا فاتحة الكتاب دون عناء واستحضار، وذلك من كثرة تردادها وقراءتها. ولكن الحفظ لكل سور القرآن لن يكون مثل حفظ الفاتحة إلا نادرا، ولكن القصد هو التمثيل. ثم إن السورة ينبغي أن تثبت في الذهن مترابطة متماسكة، وأن لا يجاوزها الحافظ إلى غيرها إلا بعد إتقان حفظها. القاعدة الثامنة: التسميع الدائم. يجب على الحافظ أن لا يعتمد على حفظه بمفرده، بل يجب أن يعرض حفظه دائما على آخر أو متابع في المصحف، وحبذا لو كان هذا مع حافظ متقن، وذلك حتى ينبه الحافظ لما يمكن أن يكون مريد الحفظ قد نسيه من القراءة أو ردده دون وعي. فكثيرا ما يحفظ الفرد منا السورة خطأ ولا يتنبه لذلك حتى مع النظر في المصحف، لأن القراءة كثيرا ما تسبق النظر، فينظر مريد الحفظ في المصحف ولا يرى بنفسه موضع الخطأ من قراءته، ولذلك فيكون تسميعه القرآن لغيره وسيلة لاستدراك هذه الأخطاء وتنبيها دائما لذهنه وحفظه. القاعدة التاسعة: المتابعة الدائمة. يختلف القرآن في الحفظ عن أي محفوظ آخر من الشعر أو النثر، وذلك لأن القرآن سريع الهروب من الذهن، بل قال الرسول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها، متفق عليه. فلا يكاد حافظ القرآن أن يتركه قليلا حتى يهرب منه القرآن وينساه سريعا، ولذلك فلا بد من المتابعة الدائمة والسهر الدائم على المحفوظ من القرآن. وفي ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. وقال أيضا: تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقلها، رواه البخاري ومسلم. ومعنى تفصيا أي تفلتا، وهذا يعني أنه يجب على حافظ القرآن أن يكون له ورد دائم أقله جزء من 30 جزءا من القرآن كل يوم، وأكثره قراءة 10 أجزاء، كقوله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقه، متفق عليه. وبهذه المتابعة الدائمة والرعاية المستمرة يستمر الحفظ ويبقى، وبدونه يتفلت القرآن. القاعدة 10: العناية بالمتشابهات. القرآن متشابه في معانيه وألفاظه وآياته. قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وإذا كان القرآن فيه نحو من 6000 آية ونيف، فإن هناك نحو من 2000 آية فيها تشابه بوجه ما، قد يصل أحيانا حد التطابق أو الاختلاف في حرف واحد أو كلمة واحدة أو 2 أو أكثر. لذلك يجب على قارئ القرآن المجيد أن يعنى بعناية خاصة بالمتشابهات من الآيات، ونعني بالمتشابه هنا التشابه اللفظي. وعلى مدى العناية بهذا المتشابه تكون إجادة الحفظ، ويمكن الاستعانة على ذلك بكثرة الاطلاع في الكتب التي اهتمت بهذا النوع من الآيات المتشابهة، ومن أشهرها درة التنزيل وغرة التأويل في بيان الآيات المتشابهات في كتاب الله العزيز للخطيب الإسكافي، وكتاب أسرار التكرار في القرآن لمحمود بن حمزة بن نصر الكرماني وغيرها. القاعدة 11: اغتنم سني الحفظ الذهبية. الموفق حتما من اغتنم سنوات الحفظ الذهبية، وهي من سن 25 إلى 23 تقريبا. فالإنسان في هذه السن تكون حافظته جيدة جدا، بل هي سنوات الحفظ الذهبية، فدون 5 يكون الإنسان دون ذلك، وبعد 23 تقريبا يبدأ الخط البياني للحفظ بالهبوط، ويبدأ خط الفهم والاستيعاب في الصعود. وعلى الإنسان أن يستغل سنوات الحفظ الذهبية في حفظ كتاب الله ما استطاع من ذلك. والحفظ في هذه السن يكون سريعا جدا، والنسيان يكون بطيئا جدا بعكس ما وراء ذلك، حيث يحفظ الإنسان ببطء وصعوبة وينسى بسرعة كبيرة. ولذلك صدق من قال: الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر، والحفظ في الكبر كالنقش على الماء. فعلينا أن نغتنم سنوات الحفظ الذهبية، وإن لم يكن في أنفسنا ففي أبنائنا وبناتنا. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فائدة في ذكر أسماء بعض الكتب المؤلفة في علوم القرآن وتفسيره: الإتقان في علوم القرآن للسيوطي، مباحث في علوم القرآن لصبح الصالح، مباحث في علوم القرآن لمناع القطان، التذكار في أفضل الأذكار للقرطبي، التبيان في آداب حملة القرآن للنووي، تفسير ابن كثير، تفسير ابن سعدي، فضائل القرآن لابن كثير. بهذه المادة الإضافية ينتهي التسجيل على الشريط 2 والأخير من كتاب فتاوى مهمة تتعلق بالصلاة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. قرأها عليكم أحمد بن صالح المرشد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الوجه الثاني: مقولة إن الله في كل مكان. السؤال: ذكرت قصة في إحدى الإذاعات تقول إن ولدا سأل أباه عن الله فأجاب الأب بأن الله موجود في كل مكان. السؤال: ما الحكم الشرعي في مثل هذا الجواب؟ الجواب: هذا الجواب باطل، وهو من كلام أهل البدع من الجهمية والمعتزلة ومن سار في ركابهما. والصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه في السماء فوق العرش فوق جميع خلقه، وعلمه في كل مكان كما دلت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وإجماع سلف الأمة، كما قال عز وجل: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، سورة الأعراف من الآية 24. وكرر ذلك سبحانه في 6 آيات أخرى من كتابه العظيم. ومعنى الاستواء عند أهل السنة هو العلو والارتفاع فوق العرش على الوجه الذي يليق بجلاله سبحانه لا يعلم كيفيته سواه، كما قال مالك رحمه الله لما سئل عن ذلك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ومراده رحمه الله السؤال عن كيفيته، وهذا المعنى جاء عن شيخه ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، وهو مروي عن أم سلمة رضي الله عنها، وهو قول جميع أهل السنة من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من أئمة الإسلام. وقد أخبر الله سبحانه في آيات أخر أنه في السماء وأنه في العلو، قال سبحانه: فالحكم لله العلي الكبير، سورة غافر الآية 12. وقال عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، سورة فاطر الآية 10. وقال سبحانه: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، سورة البقرة من الآية 55 بعد المئتين. وقال عز وجل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، سورة الملك الآيتان 16 و17. ففي آيات كثيرة من كتاب الله الكريم صرح سبحانه أنه في السماء وأنه في العلو، وذلك موافق لما دلت عليه آيات الاستواء. وبذلك يعلم أن قول أهل البدع بأن الله سبحانه موجود في كل مكان من أبطل الباطل، وهو مذهب الحلولية المبتدعة الضالة، بل هو كفر وضلال وتكذيب لله سبحانه وتكذيب لرسوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من كون ربه في السماء، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، الهامش رواه البخاري في المغازي في الصفحة رقم 4351، ورواه مسلم في الزكاة في الحديث رقم 144 في الصفحة رقم 1064، انتهى الهامش. وكما جاء في أحاديث الإسراء والمعراج وغيرها، الهامش راجع مجلة الدعوة العدد رقم 1288 الشيخ بن باز، انتهى الهامش. السؤال: سئل فضيلة الشيخ عن قول بعض الناس إذا سئل أين الله قال: الله في كل مكان أو موجود، فهل هذه الإجابة صحيحة على إطلاقها؟ الجواب: هذه إجابة باطلة لا على إطلاقها ولا تقييدها. فإذا سئل أين الله فليقل في السماء، كما أجابت بذلك المرأة التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، قالت: في السماء. وأما من قال موجود فقط فهذا حيدة عن الجواب ومراوغة منه، وأما من قال إن الله في كل مكان وأراد بذاته فهذا كفر، لأنه تكذيب لما دلت عليه النصوص، بل الأدلة السمعية والعقلية والفطرية من أن الله تعالى علي على كل شيء.